0: في ريو دي جانيرو على شاطئ كوبا كابانا. الحفل كان مجاني، هو الأكبر في مسيرتها، والحفلات هذه واللي تجيب في برشا جمهور وبرشا سياح للبرازيل. السلطات البرازيلية تتكلم على 160 مليون دولار باش يتضخوا في الاقتصاد المحلي. الحجوزات نتاع الوتلة ارتفعت ب 80 مليون وقاعدة تصير من عام لعام. عام ناول كان فما ليدي غاغا أكثر من زوز ملايين، وقبلها مادونا 1,600,000 شخص. دونك والحفلات نعاود نقول راهي مجانية، والاقتصاد يدور ما كل يصير حول الحفلات.
1: حاجة اكسبسيونيل، حاجة اكسبسيونيل.
2: ريت شاكيرا في الباركور
1: مش مصدقة طلع
2: الجمهور. علاش بيكي سيبها؟
1: علاش؟
2: علاش؟ والله حرام حرام.
1: شو العلاقة بين هي في الباركور وبيكي سيبها؟ معناتها صغيرة
2: بيبي فيس، بيبي فيس
1: تحليل. ماكش عميق في تحليلك والله. ماكش عميق. جولدن بوي
3: هذا من حاجة. بونجور بونجور ناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله بداية اسبوع كلها نشاط، وباش نبداو بدينا نحسوا في الربيع بالقدا بالقدا. شوي الغلة ما مش كالعادة، معناها ما فماش هكا اللي ما خبطتش دانكو هكا البطيخ. تحبوا انت البطيخ
1: موجود؟
2: موجود
1: موجود البطيخ موجود. ليه نحكيو على موجود توا؟ الغالي هذاك موضوع اخر. الخوخ موجود، المشمش موجود، شنو نجيبوا لك؟
3: ليه مستنس في الفترة هذه ديبي مي ترقى كل شيء. البوسة على الواحد
2: موجود موجود موجود.
3: أما الخضار عندي مشكلة في الخضار، عندي مشكلة في الخضار.
1: إيش بيزي؟
2: دخل بعده ما أنت خضار وعنده موم. عندي مشكلة موجود،
1: كل شيء موجود.
2: دلل على فلوس أكبر،
1: حتى دلل على فلوس. ناس ربيت السورة سبعة نور.
4: مرحبا بيكم، مرحبا بالحضور. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، تنسكر ربي يحفظكم، ربي يعطيكم الوقت طيب. شان هلكم زين، هلكم مبروك، هلكم أسعد الأيام. سلموا على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. أنا رفيق، الحاجة اللي عجبتني المباريات اللي قاعدة تصير في الرابط المحتفل. والله أول مرة سنين شوفوا فعنا شامبيونا على ناس تلعب على تفادي النزول وناس تلعب على البطولة. بالحق راهو فما شارم مزيان محلية عنا برشا سنوات في وقت من الأوقات، من الكاتريام جورني سانكيام جورني عرفنا شكون البطل وعرفنا شكون طاح وعرفنا شكون اللي واحد، وفما ناس تقعد تمرح ونبداو خموا عليهم كيفاش يلعب. إلى حد الآن الحق متاع ربي، فما موسم استثنائي قاعد نشوف إن شاء الله في فرق قاعدة تنجح.
1: إن شاء الله إن شاء الله نشوفوا نجاح الموسم حتى آخر الجولات. وكما قلنا المقابلة مقابلة الموسم الدربي، دربي اللي يجمع الترجي والإفريقي نهار الأحد. كم تمنينا أنه دربي الذهاب يكون بزوز جماهير، باش دربي الإياب يكون بزوز جماهير. كي شفنا الأهلي والزمالك يلعبوا الجمعة هذه 30,000 منا ولا 30,000 ولا 40,000 ولا 40,000 من غادي، شارم آخر للأمانة. مي مالوروزمون على نفسها جنت برقش. هذاك واحد شي يقول اللي يعمل فيه الجمهور في كل مرة ياخو فرصة خير، معناه يخلي الناس الكل تقول يا اخو احنا بجمهور واحد وان شاء الله الامور تمشي على
3: احسن.
2: هذه يجيب اقولها في الفراج يا عم الوارد
3: تاع اميمه
2: فكرني في رمضان البرخ.
1: عرفت الحكايه ولا
2: لا؟ ليش عملها هكا؟
1: حكيتها اميمه 6 مرات
2: كل رمضان اللي 27
1: تعود رابي
2: وجنه البرخ هكا
1: دي بريخ جريت البرخ رامي الفراتي رامي. بونجور
4: صباح النور يا رامي، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، نهايه اسبوع ونهايه بطوله سخونه برشا، اجواء احتفاليه. ولكن في وسط هذه الكل فما لقطات محليهم كانت لقطه المهاجم تاع بيجا وعلي معلول برجوليه ملا لقطه كحاجات مستحقينهم يبعثوا لك الامل في الكوره نتاعنا اللي نجموا نتصلحوا نجموا نسيسوا رواحنا ما فيها باس. تقعد في الاخر في الاخر كوره كان علي معلول تضرب في هذيك شنو كنا باش نكونوا رابحين. دونك محليها اللقطه كيفاش قدروا بعضهم وكذا والروح الرياضيه
1: طب نسمع ملاعبي بيجا على
4: بس من راسه بابا عزيزي معنا وصل معاه غديك. ان شاء الله بالتوفيق للانديه الكل. اليوم عشيه سخونه شويه ولا حد هو عاد الضرب الكبير باش تبدا البلاد مسكره عاد وربي يستر.
1: ما نبداوش ندخلوا في علاش سخونه شويه ماتش تو ترجي والعمران
4: سخونه كرويا
1: كرويا حتى كرويا الترجي ولا عمران بو شويه اجواء بوحوش عملها في 48 ساعه. ولكن باش يتعدى ماتش كوره وحسعيد زوز فرق والاقوى والافضل سينتصر. الترجي تحت الضغط اليوم باعتبار البارح الفريق ينتصر. ترجي اللحظه هذه بعيد 5 نقاط وامام حتميه الانتصار امام شبيبه العمران لتبقى مقابله الدربي هي المقابله الفاصله ما بين زوز فرق. شفنا كلاسيكو بعيد على الكوره محلاه في الاجواء نتاعو معناها وسط المقابله قبل المقابله بعد المقابله. نحكي على ترجي والسي اس اس نحاولوا نكملوا الشامبيونات بالريتم هذاك. سينو في كل ماتش نجيبوا عليه معلومه رياضه حتى راهو عليه وكان هو يريث في الاجواء في مقابله الترجي والسي اس اس وملاعبي يقدروه الناس الكل محتاجين ملاعبي برشا ملاعبيه كيما علي في البطوله وفي المنتخب. نحكيوا في هذا بعد شويه. الراجل عامل سيزو اكسبسيونيل ما عرفش علاش وني دون لو دوت زعما يمشي زعما ما يمشيش على كثره الملاعبيه الكبار ولا على كثره الاظهره اللي يلعبوا بالساق اليسار باستثناء العابدي اللي عامل
2: مارك البارح
1: اكسبسيونيل ومارك البارح مع فريقه. يلا 27 دقيقه. السلام عليكم مما كنتوا شرا نهاركم اسعد الايام والبدايه كالعاده بالزابيك. شو صار في حلقه نهار الخميس نثبتوا عليها ثبت صور حلقه نهار الخميس عندها برشا نعرفوا تفاصيلها بعد الفاصل.
5: رافماغ بليسيتي. اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم.
5: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 26 دقيقة بعد السابعة صباحا البداية بالليمون فور. شنو صار حلقة نهار الخميس الزابينغ باي رامي الفراتي. هذه رفماك للتسعة ونص
5: زابينغ.
2: نقطة قوة الرفماك شكون واضحين الدخلة خاصة شكون حاتم. الله مصلي يعني بي لا يبهرك أمور دخلة يبهرك
3: طول حياته يفطر في الفطاير فطاير بعد يفطر نهار جاتو بغدا ترجع الفطاير
1: تقريبا نكزوب الغالة تما مو هذاك فهمنا الفكرة معنا فتاير وكيك
2: ما يجبوش يتو الدخلة ما تعملش 40 ريليون يجبون تجيب الانترنور خاص كي ارسنال سبيسيال
1: ريت تما انترنور سبيسيال ركنيات مش كورنيات ركنيات هذا جيب له واحد 30 سكوند دخلة اكها بعد مريق المسال عليه ومر واحد
3: عزمتك البكس نيوز بتاعها لا
2: ايش قولك انت في دخلة بركة صار فينا ذي الكل وفيناها بكورنيات يا ولدي صار فينا اللي ما يصيرش اي صاير فينا كما صاير في رفيق امشي رجع الكهرباء قالك
4: ثلاث ايام وترجع الكهرباء هلا حد عاد هاوك عملها لاباج وترجع ترجع للركيزي وترجع للجو هذاك ما عادش التوا تاكسي تاكسي تاكسي وكلها ما عادش حي التاكسي بالله خليت التيكوان نهار حي التاكسي
1: كنت نشوف التوا محلول وحنا طالعين عائلة كاملة
4: خل باكو سبور خل باكو سبور الويت حي الويت وكل نحن بوشنيق مهبلة ويعملوا هكا في النص
1: والله بنتي البارح مش باك سبور يود نحس فلام نحس فلام شيخنا
2: جمع فوتير ايه سالش خويا الراف واسع بالك وكها وصار اللي صار وكذا ويجي خنبدلوا ساعة بساعة اخرى بعدها حتو ماي
3: كل اللي ما جاي ذيب جاي ذيب ونهار تجي ذيب ما يصدقوا حد دونك
1: قال هوت البارح ولا ينسى ريت بالراعي والله ولا ينسى زيد
3: قلتها في القلت لا قلت على الراعي اليوم نحكي على ذيب تريدي في
1: غد ولا علينش نفس القصة ما كل مرة بطل
2: يدخلك سيت كوم
1: خمسة ملايين خمسة ملايين
2: الله الله الله عليك اي لا قوي في الدخله وقوي في الامثله بتاعه لا روعه روعه شيخه شيخه شيخه اي بسم الله ما شاء الله وبالله مستمعين باش تكونوا واقفين راه تغزروا لنا في غزره غالطه من الخوك
1: انت هي رابعه ما هي رابعه
7: عاود تحليل الصوت تقاول
1: تحليل الصوت
2: تحليل الصوت الماكينه مكسره اوبان هو قاعد يصلح فيها التقني
1: والله الناس مش فاهمه ظروفنا كيفاش
2: تحليل
1: في بالهم ماكينات ولوجيسيال
2: وتحليل الصوت
1: مدام
2: نحكي تسمعونا به
1: مشدود لا تفهم زيدون
2: قالوا ماكينات يا جماعه يهديكم يعلم بينا ربي تيزي ادم جاوب بالصحيح ومش فيرو جاوب بالغلط ويضرب في ايديه يعلم بينا ربي
1: 16 هدف لوغران
8: يا ولدي انا قلت
3: باش
1: لا واحد لا ما تعرفش نقول
4: لا
1: جوابك
3: لا هذه
0: ريتو ما دمح وجهه
1: زياده
9: اش قاولك انت
10: حافظ مش فاهم الا يقول يطيش وينسى لا ظاهر على قناعه الاجابه بسم الله ما شاء الله روعه
11: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
1: تحية للوغرور أمي
8: الخواتي يا معلم
1: بعد شوية الأخبار ولكن قبل هذا نذكركم اليوم تقريبا تكتمل للرحلة اليوم 10 أيامات اللي حاضر فيهم العملاق الألماني فولكسفاجن معانا في الرفماك فولكسفاجن اللي وددكم ومازالت تودكم دي زوبورتونيتي ما يتعودوش 500 دينار بونداشا للربح كل يوم ربحتوه ومازلتوا تنجموا تربحوه اليوم جوست سؤال سهل انت تجاوب فولكسفاجن تربحك كل نهار سؤال كل نهار فولكسفاجن تربحكم 500 دينار بونداشا حكينا على الجولف حكينا على الفيرتوس التيكروس ومازلنا باش نحكيو على التيغوان بعد شويه كل واحد والموديل اللي يعجبه ولكن الثابت ولا اكيد اللي قاعدين نحكيو على موديلات كي كرتون بلغه السوق موديلات هم الافضل مبيعا في تونس والعالم تفاصيل الحكايه وتفاصيل التيغوان بعد شويه خليكم معانا وربحوا بونداشا قيمته 500 دينار مع فولكسفاجن فولكسفاجن فيغ الاكسبسيونيل اون سول روت اطلبونا على 31 328 فاصل ثم نواصل
5: راف ماغ ببليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق
1: 7:34 دقيقة هالأخبار تسويت في الراب ماك البداية بالترند
2: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
1: 100 متر الأخيرة في البطولة الوطنية والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الترجي على بعد 5 نقاط تنقص مقابلة ترجي العمران اليوم ترجي مطالب بالانتصار للحفاظ على حظوظه كاملة قبل مقابلة الدربي ترجي ينتصر يولي مطالب بالانتصار أمام الإفريقي إفريقي قد يكفيها التعادل للحفاظ على نفس الفارق بينه وبين الترجي في انتظار الجولة الأخيرة ثابت أنه الدربي باش يكون منعرج هذه البطولة الأخير قولوا هذا بيصير لو تأكد انتصار الترجي اليوم ضد العمران وضد العمران لأنها المقابلة الفاصلة بالنسبة للترجي في انتظار الدربي شفنا الترجي قدام السياسيس ناصر ترجي عدى مقابلة نقصتها كان الأهداف شو يكونوا واضحين حتى حكيت لك في التليفون قلت لي ما عقلتش السياسيس الماتش هذاك الترجي هيمنة بالطول وبالعرض على المقابلة مقابلة ولكن رغم ذلك غاب التسييب وغاب الأهداف شفنا فريقي لبارح ضد الملعب التونسي شوط أول متوسط متواضع خليني أقول ثم شوط ثاني حسم فيه النادي الإفريقي الأمور وحقق المهم وهو الانتصار سنوات نستنيه في فينال كما هذا ما بين الترجي والإفريقي في دربي ستحسم الأمور في انتظار اليوم المقابلة شنجم نقوله ناصر على زوز فرق في آخر دوزا باريسيون اليوم الترجي مع السياسيس الفريقي مع البقلة والبارح
3: هو بالنسبة لي أنا نحكي على مباراة الترجي خطر هي جات قبلها خطر والسياسيس خطر المباراة هذيك ظهر لي نعتبر الترجي الذي تونسي عمل أحسن مباراة في الموسم مع المدرب الفرنسي شفت الترجي معناتها فما تكامل فما ضغط عالي خلقوا على النادي الصفاقسي ما خللوش المساحات النادي الصفاقسي في وقت من الاوقات وخاصه في النص ساعه الاولى من الشوط الاولاني ما لقاش المساحات ما عرفش يخرج بكره ما خلاش التدرج معناتها يصير كما يلزم باش النادي الصفاقسي نجم يعمل ردة فعل برشا ملاعبيه ما كانش عندهم الحضور الكافي باش ينجموا يخرجوا الكره والترجي الرياضي ما عطاهمش المساحات باش ينجم يخرج والترجي ضغط على اليمين على اليسار خلق الفرص كانت ناقصه لمسه الاخير لكن في نهايه الامر يعني في الكوره اش تقول اجمالا ربع ساعات الزهر ما يمشيش معك في مباراه لكن الفوليوم دو جو يبدا فما موجود وتخلق فرص غدوة اليوم ما تماركيش غدوة تجي ما تماركي خاطر ما تقعدش ديما تضيع ماهوش ديما
1: مش يتبعك العكس
3: بس سيرتينمون ديما يقول لك الفريق اللي يخلق فرص ما تخافش عليه ديما هذاك الفريق اللي نجم بالنسبه لمباراه البارح النادي الافريقي كان متخوف الشوط الاولاني في المباراه كان عنده ضغط غالي يعرف فما ديربي نحكيو على الملعب التونسي مش فريق معناتها عادي فريق يحاول باش يجي يلعب على المرتبه الرابعه حاول باش يسكر كل المنافذ النادي الافريقي ما لقاش الحلول كانت النجم يسجل هدف الملعب التونسي كان نجم خاطر جاته فرصه في الشوط الاولاني الملعب التونسي كان سجلها راهو صعبه المباراه على النادي الافريقي ما سجلتش فما نحكيو على مهيب الشابخ اللي قاعد يعمل في موسم الحق نتاع ربي استثنائي بكل المقاييس بالنسبة لي أنا وكان معناتها صمام الأمان بالنسبة لي أنا في النادي الإفريقي وهذه حاجات اللي كانت مش موجودة في وقت سابق في النادي الإفريقي اليوم ولات موجودة النادي الإفريقي في في الشوط الثاني الحق بتاع ربي أبارامون المدرب والإطار الفني صلح بعض المعطيات، شفنا فريق معناتها ممتاز عنده إمكانيات كبيرة، فريق اللي ما خلق برشا فرصه خاصة الهدف الأولاني والهدف الثاني معناتها كانوا أهداف معناتها نقولوا احنا مخدومين. ما همش أنا نعطيك رقم اللي نعتبره مهم برشا بالنسبة لي أنا، النادي الإفريقي عمل 150 فرصة من بداية الموسم إلى المباراة الملعب التونسي. بفهمك الفريق قاعد يخلق في فرص، معناتها الفريق عنده آليات نتاع لعب معناتها أكثر من 20 هجمة معناتها سريعة باش ينجم يخلق الفرص نتاع النادي الإفريقي. فما مؤشرات نتاع فريق يتحط اون بلاس، قاعد فريق الحق نتاع ربي، محور الدفاع نتاعو قاعد يخدم في خدمة مزيانة، وسط المدى سيد خان فما الولد الشريمي قاعد يعمل في مردود ممتاز، من غير ما ننسى شوات اللي هو ملاعبي ضيع ضربة جزاء كانت مهمة برشا بالنسبة للإفريقي ضد سليمان، وكان مفروض نفسانيا نجم يتمثل البارح، كان الرجل المناسب باش خلى الفريق نتاعو ينتصر، وهذه تجي شخصية الملاعبي وحضوره الذهني اللي نجم يرجع فريقه في من بعيد.
1: أنت تحكي على شوات، نستحضر في الويكاند قلت قديش جمهور الكورة متاعنا الكل صعيب لدرجة غريبة، شوات ضيع ضربة جزاء كمية سب اللي خريتها على الفيسبوك الفيراس شوات اللي مركي 14 و 15 بونتو حاجة لا تصدق، جمهور كرة ما يرحمش. ترجي قدم مردود اكسبسيونيل بالنسبة لي، شد سفاقس 90 دقيقة نومبر معناها جورة تالع جورة هابتة فيزيك موم معناها فريموك تتفرج بالعكس تتمنى الجمعيات كل تكور بالريتم هذاك في البطولة نتاعنا نورمالمون تروح فرحان بجمعي لا ثم دبابز وفما السبان وفما الاستياء على خاطر الكرة ما دخلتش كيف كيف كما قلت لك استياء من شوات على ضربة جزاء ضيع أهم منها باجو في نهاية كأس عالم. جمهور زوز فرق فريمون لا يتسامح كسوسوا مردود مش ولا بد وإلا النتيجة مش ولا بد، وهذا ناصر مين أكد أنه الضغوطات ستكون كبيرة جدا جدا جدا على زوز فرق في مقابلة الدربي. شخصيا لا أنتظر الدربي فيه برشا كرة، نتصور ناس كل باش تبدأ خايفة من النتيجة والسقي باش يكون مكبلة شوية، لأنه هذا شفته في عيني الملاعبيه نتاع زوز فرق الخوف الرعب من غضب الجماهير. دونك نتمنى كلام يكون غالب
3: نشوفوا ديربي المسيح بن حميده في الترجي راه حاجه ما تصدقش
1: بن حميده
3: راه الناس اللي قاعده تعمل فيه بن حميده
1: ريونيون بتتعاملت ما بين فئه من الجماهير وتوغاي ومريح ونحي الكابيتانا ومدها لتوغاي والرجل طلع هابط معناه الواري خليهم يا نحن ما عادش نشوفوا كوره ولا ما عادش نفهموا كوره.
3: هذا هو رفيق تو تصديق الكلام اللي كنت تحكي فيه على شوات ينطبق على بن حميده اللي الناس الكل تتكي فيه تو عنده عامين ثلاثه والرجل من احسن الملاعبيه في الترجي هذه التونسي مسيك الولد يلعب في كل وقت حاضر لعبوا في اللاكس ركونفيرتي برا العب في الوسط العب على اليمين العب على اليسار يلعب القدام ما تسمعني شو طالبين من راجل اكثر من هكا فما حاجات راه ما تصدقش في الكوره
1: هاني قلت لك تولي تتسائل بالحق
4: كلها تبع الفيسبوك
1: الجمهور ما تشكش في حبه لجمعيته ولكن تشك في انه منا ولا من غادي عنده شويه عقلانيه تخليه يحكم برسان. هاني قلت لك الشوات هزز الفريق الشامبيون كامل ضيع بينالتي ما نجمش انا كمحب للفريق نسبه وجو الترجي عدى ماتش اكسبسيونيل كونتر سي اس اس اي محب للترجي يقول لك نتمنى الترجي تلعب هكا سيزون كامله
3: احسن ماتش
1: ما نجمش انا كمحب زاده نجي نسب الترجي كسوة الترجي كسوة شوات وكسوة بن حميده هذا صار وكما قلت الضغوطات كبيره انت
4: لا على الفيسبوك انا مع الجمهور العباد الكل على بعضنا على بعض الفيسبوك ولا حاجه غير عاديه يا رفيق كانك من جوارات ولا تستعمل فيسبوك اللي ما يلعبوش كل واحد عمل لي باج تنخرجك انت رفيق اقوى افونسونتر ورفيق ملعبش مظلوم والناصر وكانك على الجمهور ولا مقسمه بالفيسبوك جماهير الكل على بعضه الكلها مقسمه هذا جمهور تبع رامي يدس في رفيق والاخر دونك الفيسبوك ولا عنده تاثير دونك المواطن العادي يدخل يرقى السبان
1: نسكل تنخرط في الحامله ماشي العمران اليوم ولا
4: 50 دينار يا اخوي ربحوا عمره
1: تسريح بوحوش اكسبسيونيل
4: واضحه
1: ده تو البارح نسمع فيه ما معز
4: قالوا حاشي بالسبيس في
1: نورمال 50 معناها قالوا تذكره معز قالوا انا لقيت نحطها 100 قالوا من الاخر انا نستغل في المخ
3: يا رفيق راهو عادي
1: اللوم ريتني اللوم انا ضحكني معناه بو جمهوري نجم يتغشش يقول لك زيد تفرس فيا 50 دينار وانا ماتش ولكن حقه ينجم مادام القانون يسمح له
3: كل روما فما جمعيات رفيق تصدق لك لمك تحكي فما جمعيات يقول لك وقتاش نصور الفلوس تجيني سيسس
1: جيني سبيرونس
3: جيني الكلوب جيني الاتوار وقتها الجمهور يجي وقتها هذيك باش نعمل فيها روسيت كبيره وندخل فلوس
1: برنس
5: يا خويا ما تسحقوش
1: راضينا الامور اليوم في العمران بالحق
5: والله ما تخاف والله العظيم لو كان نعرفها هكا ولا هكا لما نمشي منحبش نمشي.
1: لو تولي انت تحركت ناخذ
5: الجوله الجايه. يا ولدي انا
1: اهبط من تون.
5: يا ولدي انا
4: صيب ورفيق
5: نمشي. انا نبدا ندور بحذا استاد تون نبدا ندور بحذا استاد اما نهنيك ما يصير حتى شيء.
1: ويا خويا يخافوا منك غادي في العمران كي تعبت بالحق برنس. لا لا والله نحكي سيريو.
5: يا ولدي خاف مش يخافوا مني يحترموني. بريد بوحوشة عمره ما عيط لي منصف ولا يا حاج ولا ديما سي المنصف ديما خويا الكبير. تعرف بوحوش شنو قاعد يقترح في العمران كان لجنة تدري شنو قالوا نعملوا سامبا المنصف بن سعيد في استاد العمره.
1: سامبا
5: سامبا اي سامبا
4: شبناها سامبا
5: شو وليت
1: اشتكي البرشا الحاج
5: لا لا باش عملناها بك شوف المقابله توتو باش تعدى خارقه العاده. علاش؟ لاني العمران راهو دي كونتراكتي ما ماهيش كان جات عمران تلعب على التيوح والحاجه تو نقول لك اما ما فما حتى فما حتى مشكل. نحب نرجع لبن حميده. انا بن حميده فين مره نشد نبدا نبوس فيه ونقول له كلمه نقول له اسم مثقف راه بالقدار نقول له توي لو ميور قول لي عم المنصف جمل فيا نقول له يا ولدي ما يهمكش لا في الفيسبوك لا في الانترنور لا في حمد المدب لا في حتى حد
1: يا حمد ما نجمش
5: لا لا ما يسالش خاطر حمد يحب الحقيقه راه وشنو الراجل كيما قلت انت سيادتك هاو طلع هاو عبط هاو مشى هاو تضرب
1: هاني خسلك هاني عطيتك ليكزومبل بن حميده وشوات
5: شوات
1: شوات تو بالارقام تو بن حميده النجم انا نراه ونفهم كوره الاخر يراه ما يفهمش الاخر يفهم خير مني
4: أما
1: شوات بونتويت ارقام انا نتكلم راجل رجع ماكينه ما شاء الله عليه بتاع اهداف ما ادخل اقرا انت الشكال على افتراس شوات في الماتش هذاك معناها على خاطر ضربه الجزاء كيف كيف على بن حميده جماهير صعيبه برشا
5: شوات ما مركاش ولا البارح لكن ايش عمل؟
1: اعطى اسيست
5: زوز بونتو هو اعطاهم
1: زوز بونتو بدلهم
5: خويا تبارك الله عليهم وان شاء الله شوف
1: ان شاء الله شوفوا الدربي
5: عمري ما كان الدربي قوي ياسر يا راه انا رجعت انا عمري 80 سنه يا راه
1: ما شاء الله
5: ما تحضرت في الدربيات من اللي عمري 5 سنين دربي الاسبيرونس والكلوب عمره ما كان كيما صفاق سوطارجي مثلا صفاق سوطار الاسبيرونس والكلوب هذا خايف من هذا وهذا كذا ان شاء الله يتعدى الدربي نظيف وحلو واللي يربح يهزم البطولة
1: اللي يربح زحالي هذا ما نتمناه حس عيد لزوز فريق شراب مقابلة تتعدى اليوم في إطار الروح الرياضية من اللي صار في الجماهير ما نحبوش نحكيو عليه خلنا هديو شوية لأجواء كلام تقال على جمهور متاع ترجي فئة صغيرة مشيت للعمران ولاد صغار زادة كيف كيف وقفوا قدام ترجي ستور وسبان وكذا ننسيو هذه الكل ما ندخلوش في تفاصيل وخاطر ساعات لفات أنا نحكيو نحكيو نحكيو تزيد تتجيش الأمور منا ومنا خلي الأمور تهدى واحد يترينا في البارك بي واحد يترينا في البارك آ وحس سعيد لزوز فرق ونتمنى نتمنى دربي بسيناريو مجنون بك السيناريوات متاع مانشستر سيتي كي هزنا ذاك العام لا هو ما حب لهم ربي
4: لا يا بابا
1: لا هو تصور في الظروف هذية الاربيتر تورسي معناه ويتصير غلطة اترونجي وكلزم من زوحل اكسترا تيريست
3: وانا البارح قلت خاطر قالوا يمكن باش يجيبوا اربيتر معناتها نقولوا احنا دوزيام كاتيجوري يا اخويا انا من المزدح هذايا نقول لهم جيبوا اربيتر انترناسيونال في كاتيجوري عالية قالوا غالي برشا انا يا اخويا بالنسبة لي انا ما يغلاش على البطولة نتاعنا وما تغلاش
1: مش غالي ديسبونيبيليتي بتاع لي زاربيتر الدوليين ماهيش موجودة على حسب ما سمعت ثاني في الكواليس دونك ينجموا يمشيوا لاربيتر اقل مش دولي ولكن يكون اربيتر متميز في البطوله نتاعو والاهم من هذا يكون نوتر الاهم من هذا يكون نوتر في المقابله للامانه ما فما حتى اربيتر تونسي في الظروف هذه نجم يشد البطوله الماتش هذا نتاع الترجي والافريقي حس سعيد للزوز فرق نحكيوا على الاخبار بعد شو
4: حبيت كل حاجه
5: حبيت نسلم عليكم قبل
1: تيك هوايد عندو فيت شامبيونات ترجع انت يحكي ايران مش بشتوفة ترامب ما يوفيش بطولة توفى ترامب ما يعيش وما يفدش دونك ما زلنا نحكي 47 دقيقة مواصلين معاكم الرحلة مواصلين في الرافما بعد الفاصل ما تبعدوش
6: رافما ببليسيتي

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
3: مرحبا بكم في مدرستي، مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص، حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
4: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
7: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام. صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: السبعة وثلاثين وخمسين دقيقة. سلام عليكم وين ما كنتوا. تحية لكل الناس اللي اختارت باش تبعنا وباش ترافقنا في رحلة العادة وماتينا كل يوم راف ماك حتى للتسعة ونص. جاء وقت اللعب، جاء وقت الربح، جاء وقت بوندشا قيمته 500 دينار من اهداء العملاق الالماني فولكسفاجن.
0: لوف قالت كلمتها بين فيرتوس تيكروس غولف ولا تيغوان. ما تحيرش كلهم موجودين في شوروم فولكسفاجن شرقية 2 و شي سون ريزو. Vers l'exceptionnel, une seule route.
2: نحكي وبعد شوية على البوندشة وعلى السؤال ونرحبوا بالمشترك اللي بش يلعب معنا، ولكن قبل هذا نذكركم ديزوفر اكسيبسيونيل يستنوا فيكم من عند فولكسفاجن. كان تحبوا تعرفوا أكثر التفاصيل وتعيشوا الاكسبرينيوس، الموعد في شوروم فولكسفاجن الشرقية 2 وإلا في واحدة من الاجانس المعتمدة. وكما قلت اليوم في آخر حلقات موجود فيها العملاق الألماني فولكسفاجن في الرفماك بش نحكيوا على التيغوان وما أدراك من تيغوان SUV بوليفالو. جينا من عند العملاق الألماني فولكسفاجن، كرهبة اللي تجمع ما بين الديزاين مزيان برشا، الكونفور والتكنولوجي افونسي، لابيتاكل تري سباسيو بالنسبة للي سوق وبالنسبة للي بحذي، الكاليتي متاع الفينيسيون توب بالحق نحكي، وكأن في كرهبة بريميوم دو شي بريميوم، امبيونس من داخل تذكرك في الفواتور دو لوكس بذخرت كي تقعد بذخ
3: لازمك ترى الراب حتى يرو يا ماما يرو لي وبتاخو هكا وتوا وانا رفيق وكل وركب بحذاه هنا. هو حبش يعطيك يسوق، هو حبش يعطيك حد.
2: هي لحظات تختنمها وقت اللي تبدا انت تسوق والكرسي يعمل لك في مساج من الليل لومبير حتى للركبه. والله
4: بالحق
2: والله المساج حتى للركبه مستحيل حتى درجه الحياه فرص. والله
3: امبارح
2: وانا هابط وقفت قدام الدار وهابط وغيظتني غيظتني حاب نقولها بيزو اتربي نشوف. والله معناها حاجات بالأمانة معناها واحد ما
3: شافوك في النصر تحكي معاه وحدك شافوها عادينا شافوك
5: قدام الفنارة
3: قدام الفنارة يبوشوا الفنارة ويعملها هك
2: في الويكاند. شديت الكياس عبت شوية البنزار شفت الكهرباء استابيليتي حاجة تعمل كيف تحس الديفيرون مود بتاع الكوندويت ساعة تشيخ بيهم كلي تبدل من العادي للسبور برشا بكود مود موجودين. الكياس فريمو تولو دروت واستابيليتي حاجة اكسبسيونيل. وكيما قلت كل ميزات الكهرباء البريميوم الكهرباء دولوكس تلقاهم موجودين. التكنولوجيا انا ماني تكنولوجيا
3: حاجة تقرر
2: دونك تعرف شنو بالنسبة لي قاعد شيخ ماني على كل ريكونيسونس فوكال ريت صوتك مثلا تنجم تردو كي راديو كي تتكلم معناها تعمل ايفي شيخ على بنتي من تالي تسمع فيها كني هكا بصوت
3: روضة واللي تعشكر
6: الويكاند بتو فيها عائلة كاملة.
2: السياج كونفورتابل برشا. حكينا على الشوفر واي الكتريك بيان سور للباساجي وللي سوق تيغوان للامانه اس يو في عالميه بمواصفات الكهرباء بريميوم والكهرباء دو لوكس. وتنجموا تمشيوا ثبتوا من كلامي هذا كي تمشيوا للشرقيه
3: شيو الخمسه مش ترجع على
2: الكهرباء والا في واحده
3: كمان يشوفوك تبكي بالكهرباء عالميه.
2: خلينا نكمل في واحده من ليزاجونس اجري دايرنا في الويكاند بعثت تساور لزياد للأمانة العائلة تفرهدت.
3: لا والله
2: احكي له ما شفته تساور زياد
3: شفت مستنسي بس خلي يقولوا عبيت فوق التوا معناتها الزوجة وكل شيء عبيت فوق التوا
2: مرتي وبنتي فوق التوا
3: وبش تفهم التوا ريزيستون التوا ما تكسر راه فوق وراه ماهوش عايد هكا راه وتساور ورفيق 400 تصفير وعندي بيان سور فيديو مشي يلعب رفيق طومبونات
2: هذيك نحكيو في تفاصيلها
3: لازمنا نحكيو
2: نحكيو في تفاصيلها بعد شويه بالحق للمغرومين الناس اللي تحب الكراهب لسيوفي موتور ما نحكيش معناه لأنه نحكيه على العملاق الألماني منش نحكي على الرلانس ومنش نحكي على الكرهبة قدش تجاوب وقوة الموتور حاجة إيفيدون ولكن اللوكس اللي بيتاكل الوسعة متاع الكرهبة من داخل قدش الحاجات روبوست الداخل فمشكل اللي تسمع كرهبة ساعة تقشقش ولا حاجة تعمل كيف دونك في انتظار بيان سور ميساج ما زيش ميساج حتى التوزيع
6: دخلوا طبعا لا دخلوا
2: بالحق
4: أوصل إكستريم
2: يلا نمشي نلعب على بوندا شاخيط و500 دينار من إهداء فولكسفاجن معنا في التليفون صديقنا محمد المثلوثي حمى صباح النور
5: أما بونجور
2: شو أحوالك يا حمى
7: يبارك لك يا رحمة ديكم أخوي نفسه كله أحلى صباح على أحلى ناس وأحلى صباح على أحلى فولكسفاجن في الدنيا
2: ربي خليك يا حمى
7: زيدون ذاك صارت لي معها طرفة عالمية في في في جامعة في المنزة دخلت باش نصلي ثلاثة جمعة أخوي نلقاه مقابلني قدامي يشدني كريز نتاع ضحك أخوي
2: حتى في الجامعة ضحكت
6: والله على روحي ما بزرش
7: خبيت ثلاثة جمعة ورا العرس صليت أخوي
2: ربي يتقبل
7: يا أخوي ربي يفضلكم الناس الكل يا أخوي
2: يفضلك يا محمد شعب في الدنيا حمى
7: والله موظف أخوي
2: موظف الله المستعان موظفين
7: موظف
6: بدك تعريف طلع بدك تعريف نهار
7: نجيك لك انت زيدون
6: لا مو زيدك
2: يلا لا ديما نفس الطون موظف الثانيه معناتها عدينا للثانيه موظف كيما كل فيلم تاع عادلي مام وعريس من جهه امنيه ويسال فيه يقول له فين الجهه يقول له جهه امنيه جهه امنيه
4: من غير
2: ما نزيد نفسر يلا حماي نلعب على بوندا شاقيبته 500 دينار من اهداء فولكسفاجن السؤال يا لاسيستون فوكال بتاع التيغوان شو اسمه أليكسا سيليا وإلا أيدا
7: كما قل زيدون ثالثة ثابتة أخوي
6: يا معلم
2: أيدا جواب صحيح مبروك عليك مبروك عليك يا محمد الاسيستو فوكال اللي نحكيو عليه يجاوبك تسألو عنده اكسي على لي زوبسيون نتاع الكهرباء كيما الكليماتيزاسيون نافيغاسيون التليفون وينجم حتى يعطيك اسمع مليح هذا يزيد ما حكيتها لكش نجم يعطيك نكت يقصر لك بهم الثنية والله حاجة اكسبسيونيل يا ودي نكت ذمرين مش كيما نتاعك حاجة مدروسة معنا فهمت
6: اللي عنده الفلوس يدلل يضحك في كهربته وتضحك ليه كهربة بشتبكي والله بشتبكي
2: هذا الكل باش نعطيه الخمسة والروح
6: كهو رفيقة كهو هذيك الحياة
2: نعرفش قانونيا أنا فماش قانون تملك حاجة بعد الجمعة
4: انت يجري جرب يجري وهر
6: قانون الغاب قانون الغاب
4: تثبتوا
2: يلا ابو حمد يا صديقي مبروك عليك البودة شاقي ب 500 دينار كان عندك ربي يخليك كان عندك على شكون تحب تسلم يا حمى
7: السلام عليكم وكل ربي يفضلكم وكل يعطيكم الوقت الطيب يا اخوي
2: عايش خويا يبارك لك انت يا محمد نسلموا عليك برشا مبروك مره اخرى 500 دينار بونداشا من اهداء فولكسفاجن
8: لوفر قالت كلمتها بين فيرتوس تيكروس جولف ولا تيغوان ما تحيرش كلهم موجودين في شوروم فولكسفاجن شرقيه 2 او شي سون ريزو فير ليكسيبسيونيل اون سول روت
2: حتى معنيش بالحق انت متبع اكثر منها كيما في فرنسا كي تسكن في البرتمان معاش نجم تخرج لا معنيش حاجه هكا في الكهرباء
4: جمله
2: حتى عندي جمعة نسوق شافوني بها العباد شيء
4: معناها هيك تنجم في حالة اجتماعية معناها عندك تنجم تشري منوت وتسلسل روحك في الفونا
2: معناها نجم نخرج هذا الحال الوحيد الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص سلموا عليكم الناس الكل ما زلنا مواصلين معكم بعد شوية في الأخبار وفقرة العادة في الانتظار نعود بعد الأخبار
9: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
8: اريدو طور عالمك رافماك

0: عاد مونوبري تحتفل السنة بعيد ميلادها 93 اللي يتواصل حتى ل 17 ماي كالعادة. مونوبري تودنا بالبروموات والفاريات وبرشا برشا كادوات إن شاء الله يكونوا من نصيبكم أنتم اللي تسمعوا فينا. بالمناسبة السعيدة هذه مناسبة عيد ميلادها مونوبري تحط على ذمتكم لو غران جو، أن غران جو باش تعيشوا معها فرحة عيد الميلاد وتربحكم برشا كادوات مزيانين. شدوا عندكم نحكيوا على كرهبة، أي نعم كرهبة للربح من أهداء مونوبري، 30 مليون كاش باك كيف كيف كاملين للربح من أهداء مونوبري، ثلاثة عمرات، دي باك إلكتروميناجي، دي بلاي ستيشن 5، دي تروتينات إلكتريك وكادوات أخرى بالجملة، كادوات قيمة كبيرة برشا وصالحين لكل الأعمار وصحة للي باش يربح معاه مونوبري. كما قلنا 30 مليون كاش باك كاملين للربح، ثلاثة عمرات، دي باك إلكتروميناجي، دي بلاي ستيشن 5، دي تروتينات إلكتريك وخاصة السيارة. وما أدراك ما السيارة، بالشركة وتكونوا من الربحين ساهل ياسر. ركزوا معنا كيفاش. أول حاجة أنتم اللي تسمعوا فينا اللي مازال ما عندوش لابليكاسيون مونوبري تونيزي يتيليشارجيها توا ويكمل لزيتاب متاع لانسكريبسيون مونوبري تونيزي، باش يطلع لك كودابار تهزو وتمشي لأقرب مغازة مونوبري ليك وتسكني في الليكتور دو بريك الماكينة اللي نعديو عليها الحاجات اللي نشريوهم باش تعرفوا السوم متاعها في مونوبري. بعد تكونوا دخلتوا أوتوماتيكمون في القرعة وإن شاء الله تكونوا من الرابحين. مع العلم أنكم تنجموا تشاركوا يوميا باش تقويوا حظوظكم في الربح. امشيوا دونك لمونوبري، شاركوا في الجران جو، عيشوا فرحة عيد الميلاد، بروموات كبيرة للربح وكادوات بالجملة يستنوا فيكم حتى ل 17 ماي يكونوا في الموعد. مونوبري فرحانة بعيد ميلادها وتحب تفرحكم انتوما زادة وتعيشكم أجواء عيد الميلاد. امشيوا كيلزم كل يوم المونوبري، كلنا نتقضيوا كل يوم المونوبري، مزيدوا تعديوا بالذمة باش نسكني وكل كودابار في الليكتور دو بري ونضاعفوا حظوظنا في الربح مع مونوبري. معنا صديقنا ولا صديقتنا في التليفون ضحى العكيشي. ضحى صباح النور.
1: صباح النور رفيق،
0: شنو احوالك يا ضحى؟
1: مع الكل الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: مين تكلم فينا واش تعمل في الدنيا؟
1: والله نخدم جيستيونير انا ونكلم فيكم العوينه.
0: تحياتنا ليك، تحياتنا للناس اللي تسمع فينا في العوينه. جيستيونير فين؟ شركه نتاع شنو؟
1: لا اداره فيليتاتيك. معناها
0: فيليتاتيك باهي، ما نسالوكش اكثر مادام فيليتاتيك. سينو نلعبوا على 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري ليك انت يا ضحى كان جاوبنا جواب صحيح. السؤال يقول شنو اسم لابليكاسيون نتاع مونوبري؟
1: مونوبري تونيزي ديجا صابتها انا كيما عيد ميلاد مونوبري اليوم زاد عيد ميلادي انا.
0: عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد يا ضحى، كل عام وانت حيه بالف خير.
1: حبي قلت اليوم عيد ميلادي خلينا نتفائل هكا ديمي دي زون بوزيتيف من عندك
0: يا اخي. مشيت معاك الامور وخرجت معانا في اللعبه مع مونوبري، شرا كل عام وانت حيه بخير. الساعه شنو تتمنى للعام القادم؟ الصحه بنسير والحاجات اللي مشتركين عليهم الناس الكل ومجمعين عليهم هذاك السبع سنين.
1: العام العام الجديد ان شاء الله نتمنى الصحه بالطبيعه، رضايه الوالدين وربي نجح يا ولادي خاطر تعب عليهم برشا. احسن حاجه في حياتي نحب نراها انه التعب نتاعي ما يضيعش ونراهم في اعلى المراتب.
0: ربي يفرحك بهم ان شاء الله، ربي يفرحك بهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. قداش اعمارهم ولادكم؟
1: والله عندي 20 17 وعندي 15 وعندي بنتي صغيره مجنونه 12.
0: ربي يفضلهم الكل وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يفتح عليهم ويقويك انت زيده يا ضحى. امين يا ربي، ربي يقويك ويعطيك الوقت الطيب. ضحى سالتك وقلت لك شنو الابليكاسيون تاع مونوبري، شو اسمها الابليكاسيون تاع مونوبري؟ قلت لي ثبتها ديجا، دونك نجم انت تهزك الكودابار اللي عندك يا ضحى وتمشي لاقرب ليكتور دو بري وتسكانيه وتدخل في القرعه في مونوبري، لعل الحظ يزيد يبتسم لك كيما ابتسم لك اليوم وربحت معنا 250 دينار كاش باك. مبروك عليك. كيفاش ضحى؟
1: نحب نسلم عليكم الكل. ونحب نسلم معناها نقول لكم يعطيكم الصحه خاطر كل يوم مونسيني الحق في الكرب، مونسيني ما شاء الله عليكم في التلفزه ولا في الفرق.

0: جو ما شاء الله عليكم.
1: ربي يخليك،
0: ربي يحفظكم وربي يقويكم ان شاء الله.
1: ربي يخليك، يفضلك يا ضحى، نسلموا عليك برشا برشا برشا، ونقولوا لك مره اخرى عيد ميلاد سعيد يا ضحى، كل عام وانت حيه بالف خير، ومبروك عليك 250 دينار كاش باك من اهداء مونوبري. جويوز انيفرسير مونوبري، كل عام وانت حيه بخير مونوبري، مونوبري ديما معاك. يلا سيدي 20 ثانية ثم ننطلق مع جهان في البوكس نيوز.
2: راف ماج، كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: نيوز البوكس نيوز بيساوي صديقتنا جيهان توت سويت.
0: بوكس نيوز.
3: نعملوا تنجيزة للشرق الأوسط في متابعة آخر التطورات في علاقة بالحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حسب موقع انتخاب الإيراني فإنه تم نشر تفاصيل مقترح الاتفاق الإيراني نهار الأحد اللي هو اتفاق طرحته طهران ويتضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب وتأكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء. وعدم الاعتداء يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل وفتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي طهران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي. المرحلة الأولى زاد فيها رفع الحصار على المواني الإيرانية وضرورة انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري. في المرحلة الثانية تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني يوصل ل 15 عام. وفي المرحلة الثالثة تطرح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. في المقابل نلقاو ترامب في تصريح إعلامي يتكلم على مناقشات إيجابية للغاية. باش نسمعوا الأخبار من نشرة أخبار قناة الجزيرة مع تصريح ترامب المدبلج في دبلجة للجزيرة.
4: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه يبحث مقترحا إيرانيا جديدا يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف ترامب للصحفيين خلال مغادرته فلوريدا أنه سيكشف تفاصيل المقترح بعد الاطلاع على صياغته الدقيقة.
5: تسير الأمور بشكل جيد للغاية فيما يتعلق بكل شيء تقريبا. أما ما يتعلق بإيران فهي تسير بشكل جيد للغاية أيضا. مرة أخرى هم يريدون إبرام صفقة لقد أنهكوا تماما ويواجهون صعوبة في تحديد قائدهم. لا يعرفون من هو لأنه رحل، أقصد قائدهم السابق خامنئي، لكن سنرى.
6: اللي صار معناه فما نوع من الركود في المنطقة. علاش؟ خطر حتى حد ما عينه باش يرجع يتحارب. أمريكا نعرفوا التداعيات متاع الحرب المجنونة هذي اللي كانت حك راسه مش سكر مضيق هرمز. وزاد فما الإيرانيين اللي يعتبروا اللي فات اللي النظام ما طاحش ولا ما صارش مظاهرات وانقلاب عن الحكم اللي موجود في إيران معناه يعتبر انتصار، معناه حتى حدنا أتان لزوبجكتيف دو غير متاعو. بطبيعة
2: الوضعية متاع حرب عصاب شكون يرزيست أكثر معناه والخسائر من الجهتين.
6: خاطر كل واحد ميزي على حاجة، واحد ميزي على الانتخابات معناها اللي الانتخابات اللي جاي الميد تيرم اللي هما في نوفمبر، لكن يبداو تحسهم من توا معناها
2: تسخن على بكري.
6: دوك ينجم ترامب معناها اذا يخسر الكونغرس باش يخسر برشا حاجات. امريكا الكل باش تدخل في منطقه رماديه. في ايران يلزمهم يغزيز لو ماكسيموم حتى يتحل الماضي. حتى ايران راهي معناها تسوفر من تسكير الماضي. تعرف كيفاش خرجوا 30 حاملة نقل بتجنجيل، معناها حاملة تصب البترول في حاملة أخرى ويتعدوا على خاطر مش الحاملات الكل راهي تنجم تتعدى. والمشكل راهو مش المرور، المشكل اللي مخوف العبيد كونه لو حاملة متاع نفط تضرب في مينا، في مينا معناها
2: تكون كارثة
6: تسكر المضيق، معناها التلوث تولي مخطرة للمرور. خطره 50 كيلومتر فما بلايز 37 كيلومتر. دونك فين الماء الحل يلزم يكون كان بأرمستيس، معناها وضع حد للحرب. الحرب بطبيعة فما حاجة نحن غامضة جدا، لبنان سؤال نقطة استفهام كبيرة. فما مزلوا فما مناوشات وفما تقدم للمشات معناها من الكيان المحتل قاعدين يتموقعوا في بلايس تقوش عليهم يحذروا باش يقعدوا 20 سنة زادا غديكا. فما مفاوضات يربحوا فيها هما في الوقت, خاطر حتى المفاوضات شكون الرئيس اللبناني ولا أي مسؤول لبناني يقدر يقابل معناها واحد من الكيان بعد اللي صار مبيناتهم دم, ومش دم لم يتوقف منذ عشرات سنين. هذاك هو الإشكال في علاش فما دول مثلا غديكا في المنطقة ما عندهاش حراج تتفاوض مع الكيان, خاطر ما عندهمش دم بيناتهم, فما
2: مباشر على الاقل
6: ما فماش حاجه معناها مباشره. فينا الماء للترخيص, البترول قاعد يطلع, التداعيات باش تبدا راهو بعد في 3 شهور, خاطر انت توا قاعد تستهلك في البترول اللي شاريه بالرخص, دونك دون 3 موا دون 4 موا باش تولي تشري في البترول بالسوم اللي وصلوا السيد دونالد ترامب, اللي معناه فينالمو هو يحب يقعد في التاريخ ويحب ياخذ جايس نوبل ويحب كل شيء, وعمك باش يحط صورته في الباسبور وباش يعمل معناه يحب يسجل اسمه بارتو في امريكا, معناه مهوس بالاسم بالاثر التاريخي. الاثر التاريخي يمكن احمق عمليه صارت حربيه في التاريخ البشريه
2: هو اللي قام بيه. انتو كيف قلت حرب الاعصاب ما زالت مكمله ما بين امريكا وايران, معناها بالكلام ترامب يواصل التصعيد والتهديد والوعيد على ارض الواقع, ما تغيرتش برشا امور, ولكن الحصار مازال مفروض, المضيق الامور مازالت ماهيش ولا بد, والعالم ينتظر ويترقب مآل هذه الحرب, ترقب كبير من جانب بلدان الاتحاد الاوروبي. مره اخرى الامور تتشنج ما بين امريكا والمانيا, تصريحات خاصه من الجانب الامريكي دونالد ترامب, ما نعرفوش شو باش تمشي الامور. الى حد اللحظه زوز اطراف قاعدين بلغتنا احنا يلبسور بالضغط المسلط عليهم, امريكا من جل دول العالم, ايران من امريكا والحلف الصهيوني بتاعها, وننتظر ماذا ستحمل معها الاسابيع القادمه من جديد. ما نصورش اليوم ولا غدوه باش توضح الامور. بعد الفاصل نحكيه على رحيل فنان عربي ونقيب المصري هاني شاكر. هاني شاكر اللي كان مريض من مدة, والبارح تقريبا سمعنا خبر وفاته, ربي يرحمه, إنا لله وإنا إليه راجعون. فاصل ثم نواصل.
0: راف ماج
7: تبليسيتي
8: يامون اللي غروني
9: تيهاك زيه وعمل جو.
8: اي قل لي مبروك, ما وزدوني في الشهريه.
9: صحه ترى وريني قداش وليت.
8: الابليكاسيون محلوله في تليفوني, شوفي لله وصلي عني بي.
9: تي هاي هي بيدها الشهريه, تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك نتاع القريب,
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب, كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
11: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت, اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر, تنقص في استهلاك الوقود, تطول في لي زانترفال دي فيدانج, وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور, ديسپونبل شي اجيل انرجي.
12: سوبر سيستا الجرايه رقم 1 في تونس بخبره 30 سنه.

0: زوانا فام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوانا فام.
1: ديوانا فام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 8:35 كما قلت الأخبار الرحيل أمير التربى الفن العربي هاني شاكر بعد أزمة صحية خلته تقريبا في غيبوبة لمدة مش قصيرة، والبارح اختارت الأقدار أنه يفارقنا الكبير والعملاق واحد من عمالقة الزمن الجميل هاني شاكر. يلا جيه
3: هاني شاكر اللي توفى البارح لحد بعد صراع طويل مع المرض بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة اللي تعدى. وكان هاني شاكر تم نقله في وقت سابق لواحد من المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال رحلة العلاج متاعه بعد ما مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله لغرفة العناية المركزة. وخلال الأيامات الأخرى كان عانى الفنان الراحل من مضاعفة تخطيرة مرتبطة بالقولون، خضع بعدها لعملية استئصال كامل، وبعدها صارت له مضاعفة صحية أثرت بشكل كبير على الحالة متاعه رغم تسجيل تحسن طفيف بعد الجراحة. ويعتبر هاني شاكر اللي لقب بأمير الغناء العربي واحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي وخلى بصمة كبيرة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة امتدت لعقود.
2: واحدة من أحلى أغاني هاني شاكر يا ريتني، وغنيات كثيرة كثيرة ظلت راسخة في أذهان الجماهير العربية لكل تونس مصر وكل البلدان العربية. برشا وجيعة في قصة حياة هاني شاكر باش تكون حاضرة معنا قصة حياته في فلاش باك على قناة الحوار التونسي. بالحق معنا نجم الوجيعة اللي موجودة في غنياته هي انعكاس لما صار في حياته، لعله هذا قالوا هو على لسانه ويرحمه، أقوى ابتلاء صار يتمنى بعده الموت هو وفاه بنته في عمر 27 عام تقريبا، خليت له زوز تويمة أحفاده عمرهم عامين وقت الوفاة، وقتها قال بما معناه ما عادش عارف علاش قاعد أنا في هالدنيا هذه شو مازلت نعمل، توحش بنتي ونحب نمشي نشوفها. برشا وجيعة في حياته كما قلت نكتشفوا قصة حياته في فلاش باك. ولكن كلمة شكون مغروم بهاني شاكر؟ شكون ناس تسمع هاني شاكر؟
4: أنا من الناس بالحق من الناس المغرومين برشا لاوين موجود هاني شاكر نسمعه. مشيت له كارتاج قداش مرة نمشي نتفرج فيه، يعجبني صوته، يعجبني معناتها الأداء متاعه، فنان رقيق فنان محلية كلمات مزيانة برشا، تحسك الفن اللي ما عندناش منه برشا عنا صحيت عنا برشا ما شفناش فنانين بالتلقائية هذيك وبالأشعار هذيك. الحق متاع ربي فقدنا فنان معناتها كبير الله يرحمه ويسامح
2: ربي يرحمه وينعمه هاني شاكر. جيان تسمع هاني شاكر؟
3: نسمع هاني شاكر وكيفاش ما نجموش نسمع هاني شاكر كي نبداو ننتميو للجيل هذايا، خاطر تحب ولا ما تحبش باش يجي في وذنك باش يجي قدامك باش تجيك ليبات وباش معناها يلفا ماركي جزء من حياتنا، وكان عنده علاقة كبيرة برشا وطيبة ياسر بتونس وبجمهوره في تونس، والعباد تحبه ومسموع
2: ومتربي
3: ياسر وكلاس ومواقفه في عديد الأحيان كانت مواقف مزيانة ومحليها الله يرحمه. وجيعة كبيرة خاطر قعدت نقرأ زيد على وفاة بنته والغنيات اللي عملهم على خطرها فريمون وجيعة كبيرة. وبرشا عباد قعدوا يقولوا إنه باريس ما كانتش مدينة الحظ بالنسبة لي هو وبنته، كي كل ما يمشيوا لها في الأخر الأمور
2: تكون
3: حتمية. الله يرحمه وربي صبر الناس اللي تحبوا الكل. ولكن ديما نقولها الفنانين اللي كيما هكا يمكن يموتوا بالجسد نتاعهم ويغيبوا، ما الاغنيات باش تقعد تتواصل باش تقعد ديما حافظينها الناس ويسمعوها.
2: وانت قلت لا ماركي اون جينيراسيون اكثر من جينيراسيون، وهذا اللي يحسب هاني شاكر في الكاريير نتاعو انه تعديت وتعددت الاجيال ولكن قعد هو ثابت وراسخ في اذهان عده اجيال. عايشوا هاني شاكر فمش واحد عاش اون ديسيبسيون اموروز وما سمعش هاني شاكر، ما فماش مستحيل الكل ديريكتومون تبرانش الكاسات. وهاني شاكر هو اللي
5: يحييك يبرر على قلبك
2: هو اللي عبر على الوجيعة اللي
5: في رفيق في مصر كل ما في الموت ديما فما بوليميك. كل بارح صارت بوليميك على محمد رمضان خاطر ملي سمع ملي هبط الخبر الفنانين كل هبطت معناتها وتترحم على هاني شاكر. محمد رمضان ما هبطش والجمهور عمل البريسيون ومعناتها سبان خلينا نقولوا على الباج نتاعو البارح وين هبط وقالوا انه السلوك هذايا مش باهي خاطر محمد رمضان حتى حكايه شخصيه خاطر حرموا برشا مرات من الاغنيه راهو ما خلاش يطلع في المهرجانات بالحق. ريت حتى الخلافات في الموت من من جوزه واخويا ربي يرحمه
2: شكرا لك يحب يشتهي اكثر من ثلاثه جمل
6: محمد رمضان اللي شكر مشكله
5: عطيتك اكثر نتاع محمد رمضان.
7: انا تعاملت معاه مره في خدمه في كنت في فريق الانتاج من في الوطنيه وقتها تونس 7 وكان حاتم بن عماره هو المنصه بالزهر وقتها نحن اون اتوندي لا كونفيرماسيون نتاعو باش يجي سامدي. تعرف راه مش سهله كيما توا معناها جايك من مصر ونحن حتى واتساب ما فماش والتليفون حاصل قلنا على اعصابنا يا اخي. بالزهر فما مغني برشا انا نحبه ياسر اسمه عبد الرب ادريس اللي غني اغنيه ليله ما باقي ليله
2: حافظ على جمالية الأغنية
6: ما تكرهنش فيها
2: ما تكرهنش فيها
7: دوك نحن قلنا اي عنا بلا بعنا عنا ضيف دسم يعمل هكي الكونفيرم قبل بنهاري
2: وجهني شكر دوك
7: اندو انا في هني شكر وعبد الرب ادريس مهمتي نصبر عبد الرب ادريس حتى
2: نكمل هني شكر الانترفيو
7: هني شكر كيف ريفليكس اي فنين كراء عبد الرب ادريس ولا
2: حلو
7: يا ولدي موال على واحد امبروفيزاسيون ونحن نتغسروا ارزمو عبد الرب ادريس متخلق برشا وجاء قال اسمع لا نحب انترفيو انا معاش بكره عليه باش نروح نرقد نغني اعطوني ميكرون نغني ونروح يا ولدي يقعد يا ولدي شاي. اما تعديت بالكدا وتحس معناه هو انسان جونتي برشا ولا بيبي فيس الى ام فيزاج
2: ميكبر سبحان الله. هذيك الحاجه الغريبه في هاني شكل وجهه ما يكبرش كي تاخذه في بداياته عمره 20 واليوم تقول زيد 4-5 سنين ما تحسوش زيد 70 سنه.
7: ونهار الاربعاء في الليل نحكي لكم حكايه اخرى خليكم
6: تشوفوا يرقدوا العباد يا حاتم ما تضغطش عليهم
2: مولا فلاش مليون تورسي على حسابهم
5: يا رفيق انا ما نحبش نجي
2: هاني شاكر اللي كان ما خانتنيش الذاكره كان اخر ضيف مع الراحل
7: نجيب الخطاب
2: في اخر ظهور اعلامي لي اخر مره ظهور نجيب الله يرحمه نجيب الخطاب كان ضيف وقت هاني شاكر كان يحب تونس حضر في مهرجانات تونس حضر في كرتاج حضر في كل الاماكن وكان عبد متربي محلاه دونك ربي يرحمه وينعمه ربي يصبر ان شاء الله عائلته ونال نصيبه من الابتلاءات في الحياه الدنيا هذيا ما فماش ابتلاء أثقل من أنه العبد يفقد كبته وقلبه وبنته في عمر 27 عام ياسر كلامه اللي قال يمثل الناس الكل ربي يرحمه وإن شاء الله كله تكفير من الذنوب وإن شاء الله في جنات الخلد الفنان الكبير والعربي المصري هاني شاكر. بعد الفاصل نرجع للراف ماك ما تبعدوش
1: راف ماك تبليسيتي

0: مولاندور يودك بشنوازلو ليا لاكريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: اسمعني على أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اسماس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
4: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام، صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: 48 دقيقة نحكيوا على مسار مع جمهور الإفريقي في المغرب التفاصيل
2: في المغرب قدام مقابلة مع الفتح الرباطي الكلام كان عن إفراج على الموقفين خلال مباراة الفتح الرباطي هذايا اللي كان أكدوا محامي النادي الإفريقي الأستاذ تومي بن فرحات في تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك وقال أنه تم الإفراج على الموقفين خلال مباراة الفتح الرباطي المغربي في إطار مسابقة دوري إفريقيا لكرة السلة بعد تدخل من سفارة تونس بالمغرب والقنصل ووزارة الخارجية وكانت شهدت المباراة في نهايتها حملة إيقاف ضد جمهور النادي الإفريقي من قبل الأمن المغربي وكان أوضح بالفرحات أنه ما زال متبقي ثلاثة أحباب باش يتم عرضهم على وكيل الجمهورية في المغرب حيث من المنتظر زادة أنه باش يتم الإفراج عليهم في إشارة إلى أنه النادي الإفريقي كان أنهى مشاركته في دور المجموعات بأربع انتصارات وهزيمة نهار السبت قدام الفتح الرباطي.
1: الحمد لله ساعة على كل الجماهير اللي تم إخلاء سبيلها في انتظار الثلاثة كما قال الأستاذ تومي بن فرحات اللي اليوم يتم عرضهم على وكيل الملك هذه العبارة المستعملة في المغرب ما معنى وكيل الجمهورية عنا احنا والمنتظر كذلك انه يتم الإفراج عنهم. شفنا التساور والأمانة لا يليق مهما كانت التفاصيل التصرف لا يليق مع ضيوف خليني نقول احنا ضيوف غادي كتوانسة على دولة المغرب الشقيقة وتبقى ديما شقيقة ومش دي زانسيدون كيما نذوما باش يخليونا نقولوا كلام عكس هذا مهما كان البلد ولكن تساور لا تليق وطريقة التعامل الأمني مع جماهير الإفريقي كذلك لا تليق بمعاملة مع ضيوف. نستقبلوا احنا الإخوة من كل البلدان ومن كل الأقطار ومعناها راو يعملوا ساعات تجاوزات واستفزازات كبيرة وديما للأمانة الأمن متاعنا يتعامل برسانة كبرى وقدرة على التحكم في النفس وغيره. دونك صور ما تعجبناش ومش لا يليق لا يليق اللي صار مع جماهير النادي الإفريقي.
3: تحس فما اكسيد زيل من امن المغربي حتى راهو في الكان الاخرانيه ما فما كوب دو موند جايه ويحبوا سوا ديزون لا بيرفيكسيون في دونك هما تقولش عليهم اكزرسيس عملوها نجموا نوقفوا نجموا
1: هذا يمسك الصوره
3: مي نو من المقاربه الامنيه ما راهي معناها مختلفه عن المقاربات الاخرى. هو يحب يظهر لك اللي هو من لاس غيان باسي خاطر زيد ما الاسباب اخي هو ما هو مش كسر ولا ضرب ولا معناها لي اسباب معناها في تونس عادية معناها الجمهور يتصرف هكاك ما يوقفك حتى أمني في المغرب لا
1: ولا معناها أوكي والحديث على أنه علم فلسطين وكذا أي باهي أوكي أنت هو جاهز علم فلسطين أنت عندك موقف ما تحبش أنت حر في بلادك بقوانينك وأحكامك مش بالطريقة هذي
3: ما بغ الإكزامبل رفيق بش حتى حد من بعض يقول لك هو جمهور تونسي هز
1: أما غلط إذا كنت تقول لي ذاسي
3: أنا فسر لك يا رفيق مش
1: وأنا قمت فيها في تفسيرك إذا كان هذا تعمل بوردوني ليكزومبل راهو من خطط ومن سوق خاطئ لأنه صورة غير جميلة وما هيش ولا بد وبعد كي باش يجيوك ألف مؤلفة في كأس العالم تنجمش تعمل معهم الشيء هذايا اليوم في ماتش باسكيت و500 وكي
3: غدوة
1: ألف و200 ألف و300 ألف عبارة وريني أنت كشد توارسة وإنجليز
4: والمانيا هي كيصير مع أجانب احنا ما نحبوهاش خلي إنك اليوم مع أشقاء وتربطنا علاقة كبيرة راهو علاقة ما بيننا وبين المغرب والجزائر وليبيا معناتها علاقتنا كبيرة برشا اليوم واحد نمشيو للمغرب نعتبروا احنا في بلادنا ما نجموش تعاملونا بالطريقة هذيك وبالصعوبة البيت حتى كان ولا فما تجاوزات اللي احنا ما نشرعوهاش وماذا بينا ما تصيرش وزادة ماذا بينا وقت اللي نمشيه ننضبطه في البلدان مع تماما كانت الأسماء متاحة وحتى لو كانت تكون عربية لكن انك اليوم تعاملنا بالقسوة هذه حاجة ما نحبوش نشوفوها بالحق وكما قلت انت انا شاتك الرأي اللي الأشقاء المغاربة راهم نعرفوهم بالكرم متاحهم ونعرفوهم ناس باهيين ومذيافين معناتها بالحق التجاوزات ماذا بينا نتعداوها في أسرع وقت ممكن وتقعد كل العلاقات البشرية اللي تربطنا والأخوية اللي تربطنا على خاطر كرة القدم يصير فيها حتى في المغرب يا أخي ما تصيرش أحداث كيما كان ما فماش تجاوزات يعملوها الجماهير المغربية في بعض المباريات حتى الداخلية ما بيناتهم ولهذا ماذا بينا نكونوا ضياف ماذا بينا نكونوا ضياف حتى بعض الأخطاء اللي نجم نقوموا بها حسب نظركم أنتم تجموا تغفروا لنا وتعديوها
1: هي ديجا حسب نظركم أنتم أخطاء وفي قرارة النفس من داخل تتعرفوا مش خطأ ولكن مش هذا موضوعنا تو حتى لو كان صار حاجة بالنسبة لي كنت غير قانونية في عدة بلدان في العالم تصير وتصير في عدة استادات ما يكونش التدخل هذا مطالبين أنكم تعاملونا بالمثل ولا أستحضر للأمانة في مرة أنه صارت حاجات وتجاوزات في حق إخوة ضيوفنا هنا كانوا مغاربة كانوا جزائرية كان غير ورغم اللي راهو من غير نسمي ثم شكون مرايا راهو جماهير عملت حاجات لا تختفر ضيوف عندنا وتم التجاوز وحتى التوانسة تنسى والجمهور التونسي تنسى والأمن كان رصين جدا جدا في التعامل معناه مش على حماتش كورة ولا كورة سلة نخلق انسيدون ديبلوماتيك شعوبنا مش ناقصة العربية ما نحن نحبود للكورة تلمنا مش الكورة اليوم خلينا نتكلموا على موضوع
4: تصديق لكلامك رفيق تصديق لكلامك الكوب دافريك اللي تنظمتها تونس وقتها وصار في صفاق اسمه صار وصارت حاجات اللي ما نجمش نقوله لكن في نهاية العمر معناتها العلاقات قاعده ممتازه ما بين الشعوب العربيه
5: وكلمه حق في جمهور النادي الافريقي توذا نحكيوا على علم ولا حاجه هكا كيما مربوطه بالقوانين نتاعهم هذيك نتفاهموه ولكن ما كان جات احداث شغب شنو نعملوا معناها كيف باش نتعاملوا معاهم
1: كان هكا كان
5: كعبه فلام ولا حاجه ولا تعركه ومشكله وان بلوس كلمه حق في جمهور النادي الافريقي عطى ليكزامبل في الانضباط جمهور لو تحب ولا تكره نتاع كوره في قاعه مغطاه تاع درس يحضر يشجع فريقه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى في باسكيت بالتنجيز وبالغ بالجو عطاه نكهة كبيرة برشا للتصفية متاع البال متاع المحيط متاع الصحراء غديكة في المغرب دونك بالعكس هو نورمال نشكرهم على الحاجة اللي عملوها والإيماج الحلوة اللي خرجوها للمغرب في القاعات المغطاة معنا في أمريكا في الانبياء أقوى شامبيونات ما تقاش جمهورة وباسكيت ينقز هكا وغناء وكذا والدنيا والجو ذاك دونك نقطة مهمة تحية الجمهور النادي الإفريقي اللي كان منضبط على مدار الأسبوع ذي وإن شاء الله ربي يهدي نفوس
1: إن شاء الله يا ربي ثلاثة أحباء اللي مازال حسب الأستاذ تومي بن فرحات ما تمش عرضهم وش يتم عرضهم في الساعات القادمة على وكيل الملك ما وعنا أن نعبروا عليه بوكيل الجمهورية إن شاء الله يا ربي يتم الإفراج عنهم ومعاش سير الأحداث كما هذه أما بعيد على الحدث ونتمنى السلامة لأولادنا الكل ويروحوا إن شاء الله سالمين غانمين كل جماهير النادي الإفريقي وكل جماهير تونس وين أما يديبلاسيو أما اليوم تأكد الإفريقي أنه باش يلعب تشامبيونز ليغ الإفريقي يظهر حسابية والترجي خطوة عملاقة زادة باش يكون موجود في الشامبيونز ليغ الافريقيه ذولي تتاكد اليوم بانتصار الثنائي هذا لو يتواجد قلتها ونعاودها دربي هنيئا لزاجونس دو فواياج تاع تونس
6: باش
1: تولي دربيات بالحق تعرف الريفاليتي ما بين الزوز دوك باش تولي ارقام سافرنا 11000 سافرت
6: حتى كان ما يدخلوش الاستاد
1: ما عادش نتيجه ما عادش يهمنا اعطينا شكون سافر اكثر احنا عبينا 30000 في بريتوريا انت عبيت 35000
6: وكل واحد يحب يبلس مو ابعد
4: محلاها بيان سور
3: اما فما حاجه البارح زاد لاحظتها وقت اللي يتشد جمهور التونسي افريقي للوين تيح خاطر البارح جماعه اسبيرونس مع سيسيس كلها سوليداريتي ولدي كان سايبهم لما كله يمشي
1: نحكيوا على كيليان مبابي وهاني جيتك حاج حاب ناخذ رايك في الموضوع نجم الريال مره اخرى يصنع الحدث ولكن ماهوش في علاقه بالكوره ماهوش فوق الملعب التفاصيل
2: اما في مرمى نيران الجماهير قبل كاس العالم وين تقول تقارير صحفيه اللي فما حاله من الغضب العارم والاستياء بين جماهير ريال مدريد الاسباني ومنتخب فرنسا على حد سواء بسبب تصرفات كيليان مبابي مهاجم الفريق الملكي والديوك على مدار الموسم الحالي اللي شهد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هوني تقول صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية انه حالة الغضب انتقلت من لاعبي ريال مدريد الى الجماهير اللي قاعدة تشعر بالسيء منه بسبب مستوياته في المباريات الاخيرة وايضا سفره المستمر خارج العاصمة الاسبانية وقت الفترات متاع التعافي متاعه من الاصابة وبحسب التقارير هذه فانه تمت مشاهدة وقته مع صديقته اولا في العاصمه الفرنسيه باريس ومن بعد تالي في كايلياري الايطاليه في جزيره سردينيا رغم اللي هو من المفترض وقتها التزامه بالتعافي من الاصابه اللي تعرض لها في الفتره الاخرى.
1: برنس كي تبدا النتائج مش ماشيه في جمعيه واحد من نجوم الفريق كيليان ولا قيس عليه جمعيه في تونس ترجي الفريق الاطوال سي اس اس مش من حقه يعيش حياته العاديه انه في يوم يمشي يسافر مع زوجته بالنسبه لي صديقه يعني زوجه هذا العرف عندهم هما شو اللي يمنع مانع علاش هالتهجم الكبير على مبابي ثلاثه اسابيع التالي ولا زوج اسابيع برنس صارت نفس الهجمه على نفس اللعب خاطر خرج يتعشى هو وصديقته بعد هزيمه
7: ما هو الغيرة تعمل الغيرة تذهب الشيرة
1: غيرة جماهير الرياض
7: على ما نشوف شنو هذا جانا الغيرة تذهب الشيرة معروف عنا في تونس كلمة ذي حاسدينه شنية خي مضروب هو خي مضروب يلزمه يشد دار ويرقد
1: ما يقول لك ما احترمش مشاعر الفريق
7: فريق حب يمشي للرسطورة مش معروف
1: جمهور حزين فريق مش أموره مش ماشية احترام اللي مشاعر مئات الالاف اللي تحب الرياض يقول لك خويا ما تخرجيش وما تصور ليش وما تعومش قدامي شد دارك
7: هذي هذي نعمل طرف نعمل صحن كيما نقول احنا عجة حارة ودور عليا مع ذلك المشاكل ويدور ايه على مبابي وبعديش خذوا الواي خاطر قاطفة على ما مشيش الريستوران علاش ما فرحتش بزوجتك ولا خطيبتك ولا اللي تحب وزيت هالبقعة مذخمة شوف مش اللسق وتهم العبد نخلقوا له اي حاجة
1: انت مسؤول تعاقبه ولا
7: مبابي كيفاش
1: نعاقبه؟
7: نهزه ونمشي معاه هنا وخلص عليه ولا لا نعاقبه؟
8: بروفوكاسيون يا رفيق عبيد باش تموت وعبيد يعلم بها ربي وانت مصور لي في يوت ومعاك الخطيبه نتاعك اش تحبوا يعمل سبورتير ما قلتلكش ما تفرهدش تفرهد على روحك اما ما تكونش معناتها قال راجل تخلي العباد تصورك وتسافر بالفضايح وكل وهذه باش دخلوا في حيط
1: ساعات حلقه خايبه وتجيني تصورك قاعده تتعشى انت وخطيبتك مثلا وعمري ما عملت رياكسيون معاك عمري ما عاقبتك
8: خاطر تبالو شو خاطر تعرف ظروفي انا
5: عندك وين تعاقب
8: عندك وين تعاقب جاي باش تعاقب مش ناحي بريد ابنحي مش ناحي سالير هكا ترى تطلبني نعلق عليك نعلق عليك هكا ونقول لك طردني ليه بالحق رفيق ولات ظاهره جديده في جوارات هذه البروفوكاسيون وظاهره مبابي النكسه نتاعو من صديقته
5: يا ودي هو جات المشكله
8: والله صديقته تحليل نعطيك حاجه رفيق فما منها في جوارات وفي بستيرات وجوه بما يعبر عنه وجه جينيا سحبت مبابي هي الجينيا على الريال
1: جابت الجينيا معاه
8: يا رفيق
1: تحليل علمي لحد الان
8: يا رفيق والله
1: محلل اداء
7: يا ولدي
8: يا ودي والله يا رفيق فما جوارات دخلت الاسبيرونس نمشي للبارك يا بسم الله يا رفيق هو يدخل والجينيا تهب تو يعرفها الناس ظهرت الجينيا
1: والسؤال هنا لو جاء المدير الرياضي في الريال هو بوحوش
8: اوه بوحوش شراه تو خمسه ملاي راهو تلعنوا مع المتر ناجور
1: سعد ياري مبابي الكل راهو تخذوه في الخطيه رامي
5: لا هو زاد علاش خاطر ديليكاتو شويه الحكايه خاطر جاء في جمعه اللي جمهور الريال على اعصابه قبل ماتش اسبانيول شفت كان لو فرضنا ريال خسرت كونتر اسبانيول كانت مطالبه في الكلاسيكو الماتش اللي بعده باش تعمل ممر شرفي لبرشلونه اللي هو يعتبره جمهور
1: جحيم
5: كان تربح اسبانيول الماتش
1: تمنع من الممر الشرفي
5: تمنع ولكن كي تخسر كونتر برشلونه برشلونه مش تهز الشامبيونا كونترك انت في الكلاسيكو اللي هو الجمهور يعتبره زاده تطيح قدره حاجه ديليكات وحاجه سنسيبل هما تجاه الحاجات هذه دونك هو الراجل انت صحيح مضروب ولكن تنجم ترجع الراجل قبل ماتش اسبانيول خلط ب 12 دقيقه للمباراه مشكله في الحاجات هذوما زاده في الفيستير مشكله يقول لك انت بيلينغهام الناس الكل عندهم صديقاتهم على ما يسافروش وسط الجمعه زاده هما يحبوا يسافروا ولكن مبابي قاعد يشاور السيد يهز في الاستاذه وقاصد ربي هاو ايطاليا هاو باريس هاو كذا ماشي الدار نسيبو يا ولدي يهديك راهو هذا واحد اون بلوس هو باش يطالب هو يكون كابيتان ويكون ليدر واللي الناس كل تاخذ منه وهو البروجي الكل مبني عليه تحب ولا تكره فينيسيوس اللي هو مدلل بالنسبه للجمهور الريال وديما يصبروا عليه ويعمل 10 ماتشات يسبوه البارح يعمل ماتش به الناس كل تشكره كان جا عملها هو راهو صار اللي ما يصيرش
1: غادي مع الاسماء الكبيره اللي قاعده تطلع في المنتخب الفرنسي واللي اكتشفته من جراساتو رامي واللي منهم شكون يقعد على البنك نرموه في
7: شقد
1: حتى في زحل ما يقعدش على البنك مع دي زيكسترا تيريستر اتصور انه نجم مبابي باش يقفل شويه باش يتيح شويه معناه مع ظهور اسماء كبيره برشا في الكوره الفرنسيه خاصه وانه التومبيرامون نتاعو زاد مش ساهل والايجو نتاعو ديميزوري بطريقه غريبه
8: فرنسا الغزره نتاعو كيفاش تغزر الظاهر تقول شيء مكفيهم
7: هما قالوا مضروب اما طلع مضروب في الاسبوزي
1: ميرسي ميرسي عكو شكرا لكم على أخبار نعود بعد لحظات، ولكن قبل هذا سلموا على صديقنا سند عمار اللي يحتفل بعيد ميلاده وقولوا له عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد سند، كل عام وانت حي بخير. سلموا عليك كل الأصدقاء، يسلموا عليك لنا، وبالمناسبة زادة نتمنى له الشفاء العاجل للوالد متاعو، شاء ربي يحفظه وربي يعطيه طول العمر ويعطيه الصحة. على أخبار ثم نعود.
9: Raf Mag.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم بيبليسيتي.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

خربان ساعة في حلقتنا اليوم وصلنا معاكم في الرف ماجسلم ولا صديقنا مستمع وفي محمد الهميسي من المغرب يقول لي الرف والله نحبوكم برشا برشا برشا في المغرب نقولوا احنا زاد نحبوكم وما سار لن يفسد بإذن الله للودي قضية تبقى شعوب اخوات ودول اخوات وان شاء الله اللي ساري تنساه

0: وانتهى الموضوع يروح ولادنا سالمين غانمين. هذا أهم. نسلموا على صديقنا تارك الطارق تارق الواز اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده, ونقولوا له عيد ميلاد سعيد تروقة كل عام وانت حي بألف ألف خير. واحد من أصدقائنا ولا مستمعين الأوفياء للرف معك. بعد شوية الكويز فيما تبقى لنا من وقت, ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذانا باش يعطينا خبير مزيان. الكلكم سمعتوا وحكينا في الإذاعة وحكينا في التلفزيون في كل وسائل الإعلام تقريبا على حملة دار ديجيتال. الكلكم تعرفوا وسمعتوا العبارة هذه, دار ديجيتال اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ركزوا معنا بالقداء, نحكيوا على حلمة, والحلمة كانت شريان الدار باش صغيراتنا يقعدوا في حومتهم باش ما ينقلوش من الحومة, باش ما يبدلوش من المكتب, باش ما يبعدوش على أصحابهم بعد لبناء وعلاقات دامت لفترة. فكالحومة والنهج والعباد اللي يشتريوا من عندهم ويتعاملوا معاهم كيما ما نحبوش صغيراتنا ينقلوا, كيما ما نحبوش صغيراتنا في السويس كيف كيف ينقلوا. الحلمة كانت شريان الدار, والحملة أطلق عليها اسم دار ديجيتال. يجي بحثينا رامي بن صالح مدير قرية جمرت SOS جمرت. سي رامي صباح النور, مرحبا في الرف مايك.
1: صباح النور والسرور. شكرا على الدعوة, تحية لكم وتحية لكافة المستمعات والمستمعين, وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. رامي بن صالح مدير قرية SOS جمرت. سؤالي مباشر, هل نجحنا في التحدي اللي تم رفعه؟
1: مع شعب التونسي ما نجمو كان ننجحو. بالفعل نجحنا في أن نشريو دار لصغيراتنا,
0: والحمد لله. شرينا الدار, انتهى الموضوع, تلموا الفلوس
1: وشرينا الدار, وقعنا عقد الشراء نهار 28 أفريل وأخيرا دونك شرينا الدار. مبروك لصغيراتنا ومبروك للصغار الموجودين تو.
0: ألف ألف مبروك, أعطيونا تسبيح. ألف مبروك, ألف مبروك على صغيراتنا, ألف مبروك على أمهاتهم وخالتهم والعائلة كل الموسع, وعلى كل أصدقاء في SOS. تحية من القلب لكل التوارسة اللي تفاعلوا, تحية لكل الناس اللي لبيت النداء. مبروك على صغيراتنا. تحدي ما كان سهل, نحكي ولا فوق 350 مليون كان, ما خانتنيش الذاكرة. هكا
1: فعلا هو في الحقيقة ما كانش سهل, كان تحدي كبير أنه نوفروا المبلغ هذي باش نشريوا الدار. لأنه في البداية كانت الإشعار اللي جانا الحقيقة كان نوعا ما فما قلق كبير, لكن من بعد أمنا أنه نجموا مع التوانسة نرفع التحدي هذي في ظرف 20 يوم. وصلنا عن طريق الحملة الدار ديجيتال, لمينا المبلغ وشرينا الدار والحمد لله. الحقيقة كانت فرحة كبيرة, قلبت معناها من وجيعة وقلقت.
0: الصغار كان في بالهم بالتشالنج,
1: الصغار ثم صغيرات اللي هما كانوا في بالهم دونك فاهمين,
0: لأنه عاشوا بين ذفرين الفجعة متاع نجموا ينقلوا ونجموا نشريوا.
1: عاشوها عاشوا الفجعة وعاشوا معناها أنه يمكن فما تحذيرات مش نقلوا من الدار, لكن من بعد كانت فرحة كبيرة, تحولت الفرحة كبيرة عند الصغيرات بشكل حتى الصغار معناها عاشوها, تم معناها الإحساس تنقل لهم حتى الصغار بالكل. والحقيقة فرحة كبيرة عند الصغيرات وحتى عند الأم والخالة, معني كانت فرحة كبيرة, والفريق اللي متابع اللي تابع المنازل المندمجة كانت فرحة كبيرة. علاش الفرحة كبيرة؟ لأنه المنزل هذا في حد ذاته عنده كما حكيت رفيق من المنازل اللي النموذجية اللي عندهم نوعا ما اندماج كبير في المحيط متاعهم, عندهم علاقة كبيرة ومتطورة بالجيران, عندهم علاقة باهية زادة بالمؤسسة التربوية وبالمحيط متاع الدار ديكا, فهمت, نخدموا عليه كمشروع حياة تعتبر معناها تجربة نموذجية. دونك المنزل اللي هو في SOS نحن شنو نوفر في SOS؟ نوفر الأم ونوفر الأخوة ونوفر المنزل. دونك ثلاثة ركائز هذوما وقت اللي المنزل معناها كل مرة نقلوا من بلاصة لبلاصة معناها تمس مشروع الحياة اللي نخدموا عليه. فالحمد لله بفضلكم وبفضل التوانسة وبفضل المتبرعات والمتبرعين اللي عددهم اللي شاركوا عددهم 2156 متبرع شاركوا في حملة الدار ديجيتال عند الموقع الرسمي SOSVE.EN من 34 دولة توانسة اللي في تونس وخارج تونس.
0: من 34
1: دولة شاركوا في الحملة هذه, وتمكننا في ظرف 20 يوم اللي نعتبره في ظرف قياسي انه نشريوا الدار هذه، وكانت فرحه كبيره.
0: وتصح الكونترا والملك خذ فلوسه
1: والملك خذ فلوسه والدار ملكنا وصغيرات شيخين
0: والناس كل فرحانين،
1: احتفالات في الدار واحتفالات في
0: الباطيمة. والحمد لله الحمد لله. مرة أخرى قولوا مبروك، مبروك على أصدقائنا في سويس، على أولادنا في سويس، مبروك لكل الأمهات، لكل العاملين، للناس اللي تتعب برشا في سويس، اللي ساعات العمل اللي متاحهم تتجاوز ساعات ال 15 وال 20 ساعة يوميا. مبروك للناس الكل، إن شاء الله يا ربي ربي يعطيكم على قد قلوبكم كل التوارسة اللي تفعلتوا، كل التوارسة اللي تبرعتوا، كل التوارسة اللي اعطيتوا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. يمكن تنساوا المبلغ أنتم اللي اعطيتوه بعد تستمر الحياة، ولكن ما كان ربك ناسيا ربي ما ينساش اللي أنت مسح دمعة صغير ولا حتى أم صغير كيدها باش تنقل وهزت بش وحومة أخرى باش يعملوا صحاب مش باش يعملوا، ربي ما ينساش بإذن الله اللي عملتوه. إن شاء الله في ميزان حسناتكم، إن شاء الله في صحة صغاركم وفي صحتكم تلقاوه وربي يعطيكم على قد قلوبكم. شكرا من القلب على التفاعل هذايا. سيرامي نذكروا مرة أخرى مسير تستغلوا وجودك معنا باش نذكروا بطرق التبرع كيف جدعموا الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
1: بلاك بالكل شيء الأمهات حبت نبلغ لكم سلام الأم سميحة والخالة وفاء،
0: دونك السلام عليكم برشا
1: شوية حلو خاطر نحن لازمنا
0: نخلوا
1: كيما أي دار جديدة
2: خلوا
1: الريوح. مبروك الدار، دونك مبروك الأم راهو وتبلغ لكم الأم سميحة والخالة وفاء تحياتها لأنكم زادة كيف كيف ساهمتوا بالكدا في أن الدار تولي ملكم، يعطيكم ألف صحة.
0: الناس اللي تشوف فينا مزيان محلاها الباكيج كيفاش كي الدار هكا تحلها مكتوب عليها
1: SOS. وعندكم دعوة زادة مرحبا بكم كم يجاوب حدنا ونطيبوا لكم كسكسي ونفرحوا بكم ومرحبا بكم.
0: كسكسي علوش ولا ليه معناها
1: علوش علوش علوش حليب
0: علوش حليب يشرفنا ونفرحوا برشا وان شاء الله يا ربي نعملوا تلا نغار غادي بحذا الصغيرات. نذكروا رامي الناس اللي تسمع فينا طرق التبرع اللي نحكيوا فيهم كل مره في علاقه بأسوس
1: فلا. دونك بالنسبه لينا حمله دار ديجيتال هي مزات متواصله اليوم كيما فرحنا الصغار هذوما في الدار هذه، حبوا ماذا بينا نفرحوا الصغار في ديار اخرين ويعيشوا نفس الفرحه زاده كيف كيف امهاتهم وخالاتهم خالاتهم. ديما يبقى معناها مجال التبرع على الموقع الرسمي SOS.VE.TN، ينجموا يتبرعوا عن طريق الاقتطاع الشهري الالي اللي هو معناها يكفي انه بالبطاقه البنكيه في اي بلاصه بالتليفون، ينجم معناها عن طريق البطاقه البنكيه معناها الحساب البريدي ولا البنكي يدخل يحط المونطون اللي كل شهر ينجم قادر عليه وهذاك يوفر لنا دخل قار نجموا به نحلوا ديار جدد، نجموا به نشريوا ديار جدد، ونجموا به نتدبوا امهات جدد. رفيق اليوم راهو فما برشا قرارات تخص اطفال بايوائهم في SOS، لكن احنا لازمنا نحلوا ديار جدد ولازمنا نتدبوا امهات جدد وهذا يتطلب معنا
0: تشالنج متواصل.
1: تشالنج ديما متواصل، تشالنج ديما الحقيقه متواصل. عندنا 31 ألف طفل في وضعيه تهديد زاد نحبوا ندخلوا لهم عن طريق برنامج الدعم الاسره. عندنا موجودين تو في 12 مكتب نحبوا يكونوا موجودين في 24 مكتب في ولايه الجمهوريه. دونك التحديات مازالت متواصله والاهداف كبيره ونحبوا مع التوانسه وبالتوانسه يشاركونا في ان نرفع التحديات هذه وان نوصل نحقق الاهداف هذوما. دونك عن طريق الاقتطاع الشهر الالي ينجموا يتبرعوا، عن طريق SMS مازالت متواصل العيد الكبير ينجموا عن طريق SMS
0: 85 510. باش نعطيك سؤال جاوبني في 5 ثواني، قداش عندنا من تونسي اليوم في الاقتطاع الالي؟ قداش عندنا من بريليف
1: مونتو؟ الارقام الحقيقه من يمكن نعطيكم الارقام حينه اما كل مره يزيدوا معناها
0: خاطر معناها بالنسبه لي على 12 مليون وما نعرفش فيهم 7 ملايين يخدموا كان نخلطوا مليون اقتطاع شهري حاجه اكسبسيونيل
1: كان نخلطوا مليون. نحن نعطيك في
0: هذا هدف
1: في المانيا 8 ملايين الماني في المانيا
0: نتذكر عطيته لي الرقم هذا
1: 8 ملايين الماني يقتطعوا شهريا والفلوس هذيك في المانيا هي معناها يمولوا بها SOS المانيا افريقيا وبعض الدول من العالم العربي.
0: ان شاء الله يا ربي
1: احنا كنوصلوا مليون نجموا معناها نقضيه على كل ما هو مصدر تهديد.
0: امين هذا ما نتمنى خليه هذا يكون تحدي على الثلاث اربع خمس سنوات القادمه. مازلنا ما بعدنا ربي يعطينا العمر والصحه ان شاء الله ونحكيو كل مره على SOS. نذكروا www.sosvu.tn تدخل على الموقع تخوى اكثر تفاصيل وتدعم الجمعيه وتكفل يتيم. نذكركم انه خدمه SMS تتواصل مده 3 شهور، تنجموا تدعموا قرى الاطفال SOS SOS وتبعثوا توا وانت تسمع فيا SMS قيمته زوز دينارات غير خاضع للاداءات على الرقم 85510 من مختلف ليزوبيراتور، ولا تكلموا على 52 371 0002 الاكثر تفاصيل. نعاود 85510 بالنسبه للSMS. توا وانت تسوق تجم تبعث SMS تعاون بزوز دينارات، خلي وليداتنا الكل يعيدوا. شكرا لك
1: يعطيكم الصحه
0: صديقنا على الحضور، ربي يبارك لكم ان شاء الله. مشكور رامي بن سالح مدير قريه SOS جمل. شكرا لك على الحضور. فاصل ثم نواصل.
2: رافماج، كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، الا عنا في ساعه سعيده الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: عيد ميلاد سعيد اخر صديقنا مخرجنا محمد زعبار. نقولوا له
3: كل عام يا معلم الفنان.
2: كل عام وانت حي بخير محمد. تحياتنا ليك شكرا ربي يعطيك الصحه والفرحه وعيد ميلاد سعيد. اخر دقائق الكويز.
0: كويز.
2: في أنا سنة بدأت تونس الاحتفال رسميا بعيد الشغل كعيد وطني وعطلة رسمية. نعطيكم منديس الاحتفال الرسمي ولا معمول به في تونس عامين بعد تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. فين عام دونك زيد؟
3: عندي الإجابة.
2: أعطيني.
3: صدقني عندي.
2: صدقني أعطيني.
3: خاطر جيت توا كنت نحكي معاك.
2: قول والله.
3: والله
2: قريتها.
3: صراحة وقت قلت لك نحبك أنت يا خويا. هذيك أنا خويا سلبتك.
2: برنس.
4: 54
2: ناس.
5: برنس 56.
2: رامي
6: 48.
2: جين
7: 54.
4: 44 حجك.
2: الاتحاد
3: 48.
2: أسس 46. الاحتفال 48. رامي جوال صحيحة.
6: اللي يسمع ديوان هذاك
2: نقطة. رامي نقطة للنطار زياد المكي. السؤال الموالي قرآن زيدون. ما هي السورة التي تبدأ بكلمة سورة؟
3: سورة
2: ما يتكلم حد. برنس.
4: سورة السورة.
2: فمي سورة السورة.
6: اجتهدوا غادي
3: صلي حاجة ذا
2: ان شاء الله عليك.
4: صلي ونص
2: اعطي سورة. اسم سورة الفاتحة تبدأ بكلمة سورة. ليه؟
7: سورة النور.
2: سورة النور. رامي
6: القلم.
2: سورة القلم.
3: النطق معناتها سوديسي جاء
8: مفجوع.
3: ما شفتاش هذيك والله.
2: حاتم.
4: الرحمن.
2: الرحمن علم القرآن. تبدأ بالرحمن أكهو
3: النور.
2: زياد جهان جواب صحيحة.
3: والله لنطرتها منك يا رفيق.
2: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. جواب صحيح جهان وزياد. من هو صاحب مقولة حيث يوجد الحب توجد الحياة؟ زياد. سجينا
3: مبخطوك.
2: لا تعيش قصة حب.
3: لا هذوما اللي يقولوا في الكلام هذا. ياسر ما تشي جيفارا. رفيق
2: تشي جيفارا. برنس. برنس.
4: ويليام شكسبير.
2: شكسبير. ناصر.
5: المعلم نزار.
2: نزار قبيل. جيهان
7: له رومانسية الأخر حتى أنا خممت أنه هو النزار.
2: نزار. رامي.
7: لا خممت يظهر لي شكسبير.
2: شكسبير
6: مزاو. شكسبير
2: ما هو شكسبير حتى.
6: روميو.
4: اش باش نقول لك يا رفيق؟ باش نقول لك المعميق قاعد نخمم فيها من بكري. يظهر لي سقراط. قال
2: لا ما هوش سقراط. حيث يوجد الحب توجد الحياه.
4: حياه
6: ميخائيل نعيمه.
4: خذ الحياه كما جاء.
5: جبران. خلي جبران.
2: نون بلو.
3: الجحف.
2: مش عربي.
7: مسعدي.
4: مش عربي. حتى هو ما يقولهاش عربي.
6: لويسيز.
2: مش عربي.
4: ديكارت.
7: مولير.
2: لانديس الاول.
6: فولتير.
4: كاميو.
2: سلام.
6: سلام سيو.
3: فيكتور ويغو.
4: سلام.
3: مانديلا.
2: بحذاه.
7: غاندي.
2: جواب صحيح. المهاتما غاندي. نقطة جهان. السؤال الموالي. في أي سنة تأسست؟
4: قالها غاندي ولا قالها هوني؟
7: لا.
2: يزيك يز مغينا تحذر اليوم بعد.
3: الحق.
2: في أي عام؟ في أي عام تأسست محكمة التحكيم الرياضية تاس؟ في عام تحملت التاس؟
3: هذا جو الناس العام. هذيك كيف عملوها؟ عملوها سبيسيالمون للناس.
2: يلا اعطيني
3: بابا. 70.
2: عام 70. برنس.
4: 1982.
2: 82. جيهان.
7: 50.
2: 50.
6: 92.
2: 92. حاتم.
4: 2002.
2: لا
4: حاضر على
6: البارح.
2: الى حد الان فما جواب فقط قريب.
4: العلم في الطاس مش
5: في الطاس. 68 70 في بال.
2: برنس قلت
4: 82.
2: بعد بعامين 84. جواب صحيح للبرنس.
3: حاش بو حكم راهو زفر بيلانتي جوار. قالوا رحمه بابا بيلانتي.
4: تقول بو
3: رجع.
4: الله يرحمه.
2: السؤال الموالي. عواصم. ما هي عاصمة دولة
6: البيرو؟
2: غويانا.
3: نعم. ذي وين جات بالفيزا؟
2: لحظة.
4: غواتيمالا.
2: غواتيمالا.
6: تعرف ذي حاجة؟
2: تعرفها
7: حتى هذه تعرفها حتى
3: باتا نعطي
2: ها
3: باتاليا
2: باتاليا
5: ويام
2: ويام ويام
6: تاكوس
7: تاكوس
2: جيهان يلا
7: غويان سيتي
4: سان مارتا ولا حاجه
2: هي كلمة
4: سان دومونغ
2: فيها تاون
3: دون تاون لا وين
2: لا
4: فريد ها
6: كيب
2: نعطي انديس واللي طلع الانديس سير باش معناها بنتي تنجم تطلع بوش
6: جورج تاون
2: جواب صحيح رامي الفراتي جورج تاون حتى ما يحبهمش الانديس هذوما يولي ينسحب يخير الانسحاب
7: يتعفف
2: سمعتك ما نحبش نعطيك نقطه هكا تمشي يشكي من عام 84 حالات السؤال الموالي السؤال الموالي
3: 32 عندنا ريونيون راه باش تكمل بالساعه الريونيون
2: زيدون ريف ما هي العملة الرسمية المعتمدة في البرتغال قبل الأورو قبل ما يدخلوا الأورو شنو العمدة
4: العمدة
2: العملة عفوا المعتمدة في البرتغال زيد
3: بيروس
2: البيروس لا
5: بيز بيزا ولا بي
2: بيزوس لا
5: بيزوس
2: لا مش البيزوس
6: مش البيزوس دولار
2: مش الدولار جيهن
7: ليفر مع الليرة
2: لا
4: ولا ما نعرفهاش
7: دينار
4: ما نفكرهاش
6: الريال البرتغالي
2: اس
4: بوزيتو
6: لا
2: اسكودو اسكودو البرتغالي اجوبه خاطئه لراف ماجور مازال السؤال الاخير نتائج شكون متقدم معنا فايز ولا مازال؟
7: لا فماش فايز فما برشا زوز رامي زوز نقاط
2: رامي
7: زوز نقاط حاجه
2: رامي اثنين جيهان اثنين زياد اثنين سؤال الفصل ما بين رامي وجيهان وزياد زيدونا
3: يا بابا مقابلة العمران قداش التذكرة؟
4: مش مزروب على المرويح اليوم
7: عنده غيونيون
2: خاطر الربع في الكويس السؤال متى تأسست جمعية برشلونة في نعم يلا زيد
3: 1905
2: الأقرب يخل نقطة
3: يمشي
2: رأي جهال
7: 1890
2: وانت زيد قلت
6: 1905 هو الريال في بالي
2: 1898 زيدوا ما 12 شهر 99 انت الاقرب جواب
4: وين عرفت صبر هما
3: سؤال فاصل
4: مش مستانس ديما مستانس العب فينال
2: انت اليوم بعيد على الفينال
4: لين الزيرو اليوم عندي علاش
2: عندك علاش يلا نكتفي بهذا القدر الفايز رامي الفراتي شكرا لكم اللي تابعتونا تحيه رامي حاتم جهين ناصر البرنزي مكي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي رجعت بحذنا صديقتنا ريم مخبي في الاعداد سلموا عليها ونقولوا لها ان شاء الله لاباس سلموا عليكم الناس الكل بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام فيه هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع مني لكم أحلى تحية ومشاهدة طيبة لمقابلة مهمة اليوم الترجي العمران الأربعة متاع العشية نهاركم زين باي باي تشاو تشاو
8: راف ماج غديف
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام
8: ديوان فام

يا ما قلت لك انا واحنا في عز المنى، يا ما قلت لك انا واحنا في عز المنى قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: في البرمجة الشتوية على ديوان فام
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكاند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثل الأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تاي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثل الجمعة من 5 للـ7 الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للـ9 متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6 وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فام صوتكم
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. صباح البركه، صباح الرزق الكثير، صباح دعوه لميمه، ان شاء الله يربي تصادفكم في كل موقف تحتاجوا فيه الدعوه، ربي يفتح عليكم. الناس الكل صباح الخير تونس من توا لسبعه متاع الصباح. ايمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي ثلاثي يرافقكم يوميا على موجات ديوان فام ويسلم عليكم سواء في تونس أو خارج تونس. أنت لقتنا كيف العادة تكون بدعوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، قابل الدعوات، مفرج الكروبات، قاضي الحاجات، ورب المعجزات. كل شيء لم تكتبه زائل، وكل ما كتبته كائن. اختر لنا ولا تخيرنا، وقدر لنا ودبر لنا، ثم بارك لنا. لا وجه إلا وجهك، والخير قضاءك وقدرك، والأمر أمرك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك.

0: تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. الخطوات كثيرة، فألهمنا موضع أقدامنا كي لا نزل ولا نظل ولا نشقى ولا نتعب ولا نظلم ولا نظلم. فلتسعنا رحمتك وليشملنا هداك، فلا نلدغ من جحر مرتين. نشهد أن لا إله إلا أنت، آمنا بك فبرد قلوبنا، واخلف علينا كل غائبة بخير، وانصرنا حتى ترينا ثأرك. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، ناركم مزيان على أحلى ديوان.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: النفسية محتاجة. توصلنا لستة واربعتاشن دقيقة. كل واحد فينا عنده نفسيته محتاجة حاجات. اكتبوا لي في لي كومنتير شنية الحاجة هكية اللي اتفرهتكم. فما شكون قال لي النفسية محتاجة الشهرية؟ بيان سور الفلوس تحيي النفوس. إن شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل. ساعات زيدة فما واحد اللي محتاج قاعدة بعيد على الناس الكل في بلاصة هكا مزيانة بحر مقابلك جبل دنيا خضرة دايرة بيك ولا واحد يقلق فيك. فمش حتى تليفون وحدك راسك راس الطبيعة ومستمتع باللحظة هذيك. فما حاجات بسيطة تفاصيل اللي ساعات اليوم واللي يصعب علينا إنه نصطولهم تلما شدتنا وملهيتنا الدنيا. اسرقوا اللحظات الجميلة ميلة. اسرقوها من الضغط، اسرقوها من الدنيا، فكوها فكين. اي نعم ميسيلش، فكوها فكين من اجل انه النفسية تكون هكا متوازنة وتكون متفردة. ربي يحفظكم الناس الكل. كيفاش باش تكون حالة الطقس تسويت في الميتيو؟ ميتيو بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الثلاث 5 مايو 2026 تشير أن الطقس بش يكون مغيم جزئيا، من بعد تتكثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وين تتسبب في ظهور دوامات رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجنوب. حالة البحر تكون مضطربة بالسواحل الشرقية فمتموجة بالشمال. سجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات بين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، وتوصل ما بين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم: صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:42 دقيقة، ظهر نص نهار و23 دقيقة، العصر 4:03 دقائق، صلاة المغرب مع 7:14 دقيقة، وصلت العشاء مع 8:51 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من ميتيو نمشي والرواية، الحقيقة رواية من أجمل مقريتينا، وإن شاء الله أنتم فيكم شكون قراها يعطيني رأيه في الرواية وفرصة مسيلش باش تطلعوا على التفاصيل امتاحة. الرواية اسمها قطار الليل إلى لشبونة للكاتب السويسري باسكال مارسيي، اللي يعتبر عمل أدبي فلسفي عميق يمزج ما بين الرحلة الخارجية والبحث الداخلي عن الذات. دور أحداث الرواية حول أستاذ لغات كلاسيكية سويسري يعيش حياة روتينية هادئة في مدينة بيرن. في نهار من نهارات يلتقي بامرأة غامضة ويعثر على كتاب صغير مكتوب باللغة البرتغالية، يوقعه طبيب اسمه أماديو دي برادو. الاكتشاف هذايا يوقظ داخله تساؤلات عميقة حول معنى الحياة والاختيارات اللي ما تجرأش انه يخوها. بدافع الفضول والرغبة في التغيير يقرر غريغوريس بشكل مفاجئ أنه يخلي العمل متاعه وحياته المستقرة ويركب القطار متجه اللشبونة. غادي يبدأ رحلة بحث على حياة أماديو دي برادو اللي كان طبيب وكاتب عاش خلال فترة الحكم الدكتاتوري في البرتغال. من خلال لقاءاته مع أشخاص عرفوا برادو يكتشف بطل الرواية متاعنا تفاصيل حياة مليئة بالصراعات، المقاومة السياسية والعلاقات الإنسانية المعقدة. تتناول الرواية قضايا فلسفية عميقة كما الحرية، الهوية، الندم، الخوف من اتخاذ القرارات المصيرية، كما تطرح سؤال جوهري: هل يمكن للإنسان أنه يبدأ حياته من جديد في أي لحظة، أم أن الزمن يفرض علينا حدود ما نجموش نتجاوزها؟ من خلال أسلوب تأملي ولغة شاعرية يقدم مرسيي رحلة مزدوجة، رحلة في شوارع لشبونة ورحلة داخل النفس البشرية. الشخصية الرئيسية تتحول تدريجيا من رجل يعيش على هامش الحياة الشخص يواجه المخاوف متاعه، يعيد النظر في الماضي اللي عاشوا. الرواية مش مجرد قصة سفر، ولكن أيضا دعوة للتفكير في الخيارات اللي ممكن نصنعوها، في الطرق اللي ممكن تمنينا نمشي فيها، لكن خوفنا أو الحدود اللي حطيناها خليتنا ما نمشيوش فيها. تذكير بأنه الحياة ممكن تحمل دائما فرصة للتغيير حتى ولو جاءت متأخرة. رواية قطار الليل إلى لشبونة هي مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. 6:19 دقيقة موزيكا وراجعينا.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: زي العسل على قلبي هواك، هك تقول لكم أصالة نصري زي العسل طلتكم علي على ديوانا فاهم في برنامج صباح الخير تونس 6:34 دقيقة. مرحبا بالجميع، نهاركم فل وياسمين، طريق سليمة لكم الكل اللي خرجتوا على بكري، ربي وصلكم سلمين. وقيت إهداءات، عندي إهداء من صديقتنا حسنة الرويسي من البارحة، توصيفية إيمان تمشيش تنسيني، وين النجم ننسيكم. أكثر حاجة نستمتع بها في البرنامج هذا أني نفرحكم ونسعدكم، خاصة وقت اللي تحكيوا على الناس اللي تحبوهم والناس اللي غالين عليكم. دونك حسنا اليوم عيد ميلاد ولد أختها البكر متاع العائلة محمد ريان الرويسي، تحب تقوله إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح والامتياز في البكالوريا، الله لا يضيع لك تعب يا روح خالتك، نحبك برشا وإن شاء الله نفرح بيك كيما معودنا. محمد ريان كل عام وانت حي بألف خير، وإن شاء الله إن شاء الله يا حسنة نجيكم في الفرحة يا ربي، ويكون محمد ريان نجح بمعدل ممتاز، وإن شاء الله يتوجه الحاجة اللي يحب عليها ويوصل يحقق كل الأماني اللي يتمناها. وديما نقولها لا يحرم عائلة تونسية من فرحة البكالوريا. سينو صديقتنا سرورة الدريدي أيضا تقول لي نحب إهداء زيدا أيضا البنت أختها اللي عمرها عام شهد شهدودة، كانت احتفلت البارح بالعيد ميلاد امتاحها، باباتها باسم بماتها يسرى يقولوا لها نحبوك برشا يا شهدودة، لين حيك علينا ويديم ضحكتك في الدار. أيضا خلولتك سرورة تقول لك يا نور عينين خلولتك لين حيك عليا، وإن شاء الله نفرح بيك في كل المراحل في حياتك، عيد ميلاد سعيد الشهدودة. سينون حي كل أصدقائنا اللي على شين يوتيوب ديوان فهم، اللي الحقيقة خليني نقول لكم يا جماعة بداوا لي الدربي على بكري، حديث الكرة من 6 متاع الصباح، وكبش يبدأ في بالكم أنه جماعة قاعدة تسخن لنهار لحد إن شاء الله تكون أجواء كروية مميزة إن شاء الله بعيد على التشنج. الكرة اللي نحبوها اللي قاعدة نرى فيه الحوار بناء على الأقل في شين يوتيوب امتعنا، هذه تحيتي لكم. سينو خلينا نمشي وتدسويت الفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان
0: باش نحكي لكم على مبادرة أعلنت عليها شركة صينية واللي أثارت جدل واسع بعد ما ربطت جزء من مرتب الموظفين متاحة والمستحقات الشهرية متاحهم بمستوى نشاطهم البدني، تحديدا بقطع مسافة توصل لمئة كيلومتر من الجري أو المشي شهريا مقابل مكافآت ممكن تبلغ 130% من راتب. ممكن الحكاية في ظاهرها تشجيع على نمط حياة صحي تعكس توجه متزايد لدى بعض الشركات نحو دمج الصحة الجسدية في تقييم الأداء، ولكنها في نفس الوقت تطرح تساؤلات جدية حول حدود تدخل المؤسسات في الحياة الشخصية للموظف. من ناحية صحية لا شك أن تشجيع النشاط البدني عنده فوائد مثبتة علميا، كما تقليل مخاطر أمراض القلب، تحسين الصحة النفسية، زيادة الإنتاجية، لكن تحويل التشجيع هذايا المعيار مالي ممكن يخلق ضغط غير مباشر على الموظفين، خاصة اللي ممكن يعانيوا من ظروف صحية معينة أو التزامات عائلية أو حتى اختلافات في القدرات البدنية. ويتحول لهنا التحفيز النوع من الإلزام المقنع ممكن يؤدي لنتائج عكسية كما الإرهاق أو الشعور بالتمييز. أيضا السياسة هذه تثير إشكالية الخصوصية، وين تعتمد على تتبع نشاط الموظفين عبر تطبيقات رقمية ممكن يحل الباب قدام تساؤلات حول كيفية استخدام البيانات هذه ومدى احترام خصوصية الأفراد. في سياق أوسع تعكس المبادرة هذه تحول في ثقافة العمل الحديثة اللي ما عادش تقييم الموظف يقتصر فقط على أدائه المهني، بل يمتد ليشمل نمط حياته وسلوكياته اليومية. ورغم أنه بعض الموظفين يشوفوا أنه الخطوة هذه فرصة لتحسين صحتهم وزيادة دخلهم، إلا أنه البعض الآخر يعتبروها تدخل مفرط في حياتهم الشخصية وخرق لمبدأ العدالة في بيئة العمل. ولهنا التحدي الحقيقي قدام الشركات من نوع هذية أنهم يلقوا التوازن بين التشجيع على السلوك الصحي واحترام الفرق الحريات الفردية من غير فرض معايير ممكن ما تكونش مناسبة للجميع. شنو رأيكم انتوما في المبادرة هذية؟ تخيلوا على قد ما تجري، على قد ما تمشي، على قد ما تتزايد الشهرية، ممكن الحقيقة كان يولي المبادرة هذية تولي في تونس، التوانسة الكل يولي ولبس عليهم، خاطر الكلنا نجري وراء الكار، نجري وراء الترانسبور، نجري وراء النقل الجماعي، نجري وراء الخبز، ربي عين الناس الكل. دونك تخيلوا على قد جريكم على الأقل يولي على يمشي في الكونتور متاع الشهرية. ولكن زي ده خلينا نحكي على صحتنا، ولهنا العالم الكل متوجه أنه يثمن المبادرات اللي تعزز ثقة الإنسان، تعزز صحة الإنسان بلوتو، بما أنه نمط متاع الحياة اليوم قاعد يشجع فينا على أنه ديما نكونوا قاعدين، ديما هكاية شادين هكا تليفونات وما نتحركوش. دونك على الأقل بعض المبادرات من نوع هذية تخلي الإنسان يتحرك ويحافظ على الصحة متاعه. باش نقرأ تعليقاتكم في علاقة بالمبادرة هذية. 46 دقيقة نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
2: الصباح هو رفمك، ورفمك هو الصباح.
1: رفمك
3: رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 6:44 دقيقة رجعنا لكم من جديد وما زلنا مواصلين في الإهداءات وعندي إهداء لأم صديقتي الغالية شيماء بركوز اللي تحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاحة. نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير إن شاء الله بطول العمر إن شاء الله يا رب يعطيك كل الخير اللي تتمناه إن شاء الله نراك ديما صحتك بخير. هذه مدام سهام بركوز حبيت نبوسك برشا ونقول لك ربي فضلك لينا. مدام سهام اللي عندها أبن مدربل في الدنيا خليني نقول لك براني وين نكلمها نقولها شاهية كان المدربل ربي فضلك وربي يحفظك وإن شاء الله ربي يديم ضحكتك في الدار كل عام وانتي حية بألف خير. سهام بركوز أم شيماء بركوز صديقتنا وزميلتنا السابقة في ديوان أفام مهدي المحب رقم واحد لصباح الخير تونس يقول لي توحشنا شيموت جميلة سلم عليها يبلغ يا مهدي كل عام وانت حية بألف خير. كل الناس زادة اللي مولودين نهار اليوم كل الاهداءات ليكم وكل الموزيكا ليكم ربي يفرحكم باللي تتمنوه. تود سويت نمشيو لنصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم:
2: في حياتنا اليومية ممكن نقابلوا أشخاص ما ننتبهوش في البداية لتأثيرهم ولكن مع الوقت نحسوا أنه قاعدين يستنزفوا في طاقتنا النفسية والعاطفية. فهم الأنماط هذية يعاوننا أنه نحميو أنفسنا ونبنيو علاقات أكثر توازن. أول الأشخاص هذية هو الشخص المشتكي الدائم، الشخص اللي يشوف الحياة فقط من زاوية سلبية، كل حديث معاه يتحول الشكوى، الخدمة خايبة، الناس خايبين، الظروف ديما ضده. المشكلة لهنا مش في الظروف الصعيبة ولا الصعوبات اللي يتعرض لها ولكن رفضه للحلول. مع الوقت تلقى روحك غارق في نفس الطاقة الرزينة متاعه وكأنك تحمل همومه فوق الهموم متاعك. ثاني حاجة الشخص اللي هو ضحية مزمنة اللي ديما يحط روحه في موقع المظلوم وقت اللي يكون هو جزء من المشكلة. يستخدم العاطفة باش يكسب بالتعاطف، يخليك تحس بالذنب إذا ما تعاونوش باستمرار، العلاقة معاه مرهقة خاطر تعطي برشا من غير ما تشوف حتى تغيير حقيقي. ثالث شخصية هو الناقد السلبي اللي ما يشوف كان الأخطاء، ينتقد اختياراتك، شكلك، طموحاتك وحتى نجاحاتك، في بقعة يدفعك للتطور يخليك تشك في نفسك. النوع هذا خطير جدا لأنه يضرب الثقة بالنفس بشكل تدريجي خاصة إذا كان في المحيط المقرب منك. وآخر شخصية أو شخص نحكي عليها اليوم اللي هو المستغل العاطفي اللي ما يقرب لك كان وقت اللي يحتاجك ويختفي وقت اللي تحتاجه، يخذ دعمك ووقتك واهتمامك من غير مقابل حقيقي. من الأول يظهر لك هكا لطيف ومحلي ولكن في العمق قاعد يبني علاقة غير متوازنة قائمة على الأخذ فقط. في علم النفس يربط النوع هذية من العلاقات بما يعرف بالإرهاق العاطفي وين يحس الإنسان بالتعب نتيجة استنزاف مستمر لموارد نفسية من غير تعويض. دونك ردوا بالكم من الأربع أشخاص هذوما إذا كان موجودين في حياتكم قولوا لي كيفاش تتعاملوا معهم. كانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم:
2: ضحكتني نصاف صديقتنا نصاف الداش في علاقة بالكونتور اللي يزيد قد ما تمشي وقد ما تجري الشركة اللي هذية باش تكافئ الموظفين متاحهم متاح على قد ما يمشي وعلى قد ما يجري. قالت لي إيمان ما تنسيش المشي في قضية الدار، راهو هذيك كان يحطولنا عليه كونتور كيف كيف زادة ندخلوا ثروة. ربي عين كل امرأة تعبة وشاقية ما بين الخدمة ما بين الدار ما بين الصغيرات ما بين روحها وعركتها مع روحها وطموحاتها الحركة هذه اللي نعرف مش سهلة، ولكن نعرف أنك أنت قوية وقادرة أنك تلقى التوازن متاعك، وتوازنك تلقاه وقت اللي تلقى روحك. إذا كان لقيت روحك الحاجات اللي تحبهم، وقت اللي تولي تسبق روحك، وقت اللي تكون عندك شوية أنانية هكا لأجل الآخرين، راهو خطر. وقت اللي تفقد التوازن النفسي متاعك، راهو اللي دايرين بك الكل باش يضيعوا. كونتور مثالش للقضية باهية يا نصاف. نوصلوا بالموزيكا، احنا نرجع بعد شوية، ما تبعدوش على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: من الحقيقة بتضلنا أمزج بكتير من كذبة إنك صديقة ومتصل أحكي تنضغطيش شهرين وهالحارة بتنسى وأنا زي كل أولاد الحارة برجع قلبي بسرعة.
1: في أسئلة براسي عنك عن الحارة هذا فرج سليماني وصلنا ل 56 دقيقة حكاية كل إنسان عايش في الغربة كل إنسان اللي قعد سنوات بعيد على الموطن متاعه والوطن متاعه ممكن حكاية عبد خلى شخص عزيز يحبه ولكن ما يعرفش أخباره حكاية الغربة حكاية الشوق حكاية الصغر اللي عاشوهم الناس اللي متغربين واللي يعيشوا بهم وممكن هو المولد متاع الطاقة في تفاصيلهم اليومية اللي وقت اللي يرجعوا لك الذكريات هذيك ينجموا يواصلوا الاثنية من أحلى ما غنى فرج سليمان حبيت نهديها لكل إنسان يعيش خارج أرض الوطن ربي أنس غربتكم. نمشيوا توا مباشرة لكلام مواقع.
2: كلام مواقع
1: باش نبداو بالمقال الأولاني واللي يقول بعد وفاته الجدل يتصاعد حول ضياء العوضي ونظام الطيبات الغذائي. حذرت وزارة الصحة المصرية من ممارسات الطبيب الراحل ضياء العوضي ونظامه الغذائي المثير للجدل الطيبات بعد تصاعد الترويج ليه عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاته المفاجئة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار انه ممارسات الطبيب الراحل ضياء العوضي ثبتت انه تعرض المرضى وصحتهم للخطر ولا يمكن السماح بها واكد ان وقع سحب منه ترخيص العمل وتشطب من نقابة الأطباء لأنه لم يعد أمين على المرضى بالنسبة للنظام متاعه وأشار لا ينبغي التعامل مع أفكار العوضي على أنها الرأي والرأي الآخر بل هي آراء ثبت بالدليل والقرارات الرسمية أنها تؤدي للإضرار بالصحة العامة وصاحبها لم يعد مصرح له بأداء الرأي الطبي. وكانت نقابة الأطباء شطب عضوية العوضي كما حضرت وزارة الصحة مشروعية ممارسته مهنة الطب بسحب تراخيص مزاولة المهنة بعد إطلاقه تصريحات خطيرة تتصادم مع العلوم الطبية وتعرض حياة المرضى للخطر هذا بحسب الوزارة. وأوضح عبد الغفار أنه الفارق بين الطبيب وأي ممارس للمهن الصحية الأخرى هو تشخيص المرض وعلاجه وشدد على أنه الشخص الذي لا يحمل تصريح مزاولة مهنة لا يمكن أنه يشخص المرض أو يعالجه. جت التحذيرات هذه بعد وفاة العوضي المفاجئة في أحد فنادق دبي بسبب أزمة طبية ونتجدد الجدل حول نظامه الغذائي الطيبات اللي حرض على ممارسات غذائية خطيرة والامتناع عن أطعمة صحية إضافة للدعوة لوقف بعض العلاجات الدوائية المهمة كيما الشيميو الأنسولين السكري وغيرها من الأمراض المزمنة ما يعرض المرضى لخطر خطر الوفاة. في نفس السياق حذرت جهات مصرية مختلفة وأطباء من أن الممارسات هذه جريمة في حق المرضى وأكدت أنه لا يمكن وقف أي علاجات دون العودة إلى الطبيب المعالج وأن الأفكار هذه تتعارض مع الأعراف الطبية المعتمدة عالميا. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نهار لحد قرار يلزم جميع الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة نشر أي مواد صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي أو سبق تسجيلها. وأوضح المجلس في بيان ليه أنه القرار جاء بعد تلقي مخاطبات رسمية من وزارة الصحة ونقابة أطباء مصر بشأن المحتوى الإعلامي المتداول للطبيب الراحل واللي شكل تهديد مباشر للصحة العامة. الموضوع هذا ما زال موضوع جدل كبير في العالم العربي ورغم التحذيرات ورغم حديث عديد الأخصائيين والأطباء في علاقة بالنظام هذية إلا أنه ما زلنا نشوفه فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك وما زالت الناس قاعدة تشجع عليه رغم اللي خرجوا

0: الكل. عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نرحب أيضا بريما مخبي اللي رجعت للريجي ورجعت تطلع علينا في كل صبحية. حمد الله على سلامتك يا ريما. أنا أقول لكم ملتقانا غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.
2: صباح هو رفماك ورفماك هو صباح
1: رفماك.
3: رفماك من الليل للجمعة من 7 ل 9:30.
2: خلي صباحك كول. خلي صباحك

0: UNFM Sudcom.
1: على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادة على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم
0: بوبليسيتي.
2: اسمعني، عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخره. اوفر ولا في الاحلام، حاجه واحده عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة صباحا، ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، يؤكد على وحدة مؤسسات الدولة في مواجهة مختلف التحديات، ومشددا على أن الوطن يجمع الجميع مهما اختلفت المقاربات والمواقف. ورئيس الدولة يحذر من أن إدارة الشأن العام لا يمكن أن تبنى على الأكاذيب والصفحات المشبوهة، وصفا بعض التصريحات الصادرة مؤخرا في هذا السياق بأنها تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس، كما اعتبر أن أصحابها يعيشون في أضغاث أحلام ويراهنون على العودة إلى الماضي. ورئيس الجمهورية يجدد تأكيد على أن الشعب التونسي لن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، وأنه عازم على بناء مستقبله عبر مؤسساته الدستورية التي أقرها عبر الاستفتاء. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يكشف عن تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافئ سنة 10 و2000 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 25 و2000، وهو ما أدى إلى تبعية طاقية نهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار. ويأتي تصريح كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تناولت بالنقاش 5 مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فوتوضوئية موزعة على ولايات قفصة وسيدي بوزيد وقابس. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة يعلن في بلاغ عن تعرض 3 عدادات بشبكة مياه الري الجديدة بالمنطقة السقوية البرهمي لخلع الأبواب وسرقة البراغي، منددا بهذه الأفعال التي قال إنها لا ترتقي إلى أدنى درجة من المسؤولية، مشددا على أن شبكة مياه الري مكسب للجهة والاعتداء عليها هو اعتداء على الفلاحين وعلى مدخولهم الرئيسي وفق نص البلاغ. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة وإيران تتبادلان التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 4

0: صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر، فيما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية أثر استهدافها بمسيرة من إيران. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام على حد تعبيره. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق راف ماج.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجا 3 5 مايو 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم كما كل يوم ان شاء الله على مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. رسمي دربي العاصمة الترجي الإفريقي سيكون حاسم في تحديد اسم البطل بعد انتصار الترجي البارح 1-0 بصعوبة في ربع ساعة الأخيرة تقريبا. الترجي اختف الانتصار 1-0 للترجي ضد العمران. الترجي على بعد 2 نقاط من الإفريقي، تعادل يخلي الإفريقي يمشي للجولة الأخيرة بحظوظ كبيرة. ترجي مطالب بالانتصار والتأكيد في الجولة الأخيرة، هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية. دربي عاصمة باش يكون سخون برشا نهار الأحد 4 متاع العشية. حسعيد للزوز في رق في انتظار الإعلان على اسم الحكم وجنسية الحكم اللي باش يدير المقابلة. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا في انتظار الدربي. الأمور تقريبا ما تحركتش برشا في علاقة بما يحدث في إيران، دائما بين التهديد والوعيد ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. نحاولوا نحكيوا على آخر التفاصيل بعد شوية. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ابن العمران وابن الترجي البرنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله يا اخويا ديما زيين شيخين مفردين فهمتوا على ربي معملين. نهاركم زين، ربي بقى لنا وعليكم الستر اليوم الستر، وان شاء الله توفى البطوله المحنونه
0: على خير
1: على خير. شويه ما شويه مازالوا، واللي باش يفوز صحه ليه، واللي مش باش يفوز
0: هو
1: عايز يفوز قدره الاله. اللي باش يتيح ينجم يرجع، راهي كره قدم ما فما حتى شيء. ان شاء الله يا ربي تعدم ذي فيه.
0: هذا ما نتمناه.
1: امين يا رب العالمين.
0: يحمي
1: دعوتنا وعليكم الستر اليوم.
0: ايش فيك بكي؟ شكرا لك. لوغرو زياد البكي زيدون بونجور.
2: احلى رفرف واحلى رفاق رفاقشن عادي ساعتي ونص ممتازين. انا امبارح شماته نستنى فيك، خرشي من دار الفولكس فاجن، خذاشي تاكسي، اعطوه التيكروس، نسيت ولا شو باخ. هاي يا رفرف، ريت ربي سبحانه.
0: تعرف سبحان الله، قالوا لي شماته في زياد، جبدوها من عرش الهيد، قالوا لي شماته في زياد باش ما يفرحش بك اللحظة دي.
2: والله.
0: قالوا لي أنت جربت التيجوان وجربت الجولف تو جرب التيكروس. والواصل
2: في التاكسيستية ما تخفلوش، ما تخفلوش، ما تخفلوش. يا أخي ريت ربي سبحانه.
0: ربك كريم.
2: جيت بها عادة.
0: أكيد.
2: وكل عادة العائلة
0: بالسفلها.
2: وكذا يا أخويا صحة وفرحة يا رفيق، إن شاء الله عادي وساعتين ونص ممتازين، وكما قال الحاج ربي يوفيه على خير، واللي باش يربح صحة ليه، وإن شاء الله
0: عادي. ماشي أستاذنا لحد.
2: أي أكيد عاد شيء. أما راني ما تفرجش أنا رب برشا، ندخل نخرج، ندخل نخرج وكل وكا، وإن شاء الله الشامبيونات توفى على خير. امبارح أرسنال، وليش حزين على جوارديولا أنا، راني كنت نحب.
0: جوارديولا
2: ضيع 2 نقاط مهمين، ومازالوا 4 للسيتي وثلاثة أطراح للأرسنال. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نعديه ساعتين ونص ممتازين.
0: نحكي ونحكي في الأخبار ونحكي في الكورة بعد شوية. جيهان السليني، جيهان صباح النور.
3: مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل، إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي شدة ثنية للقراية للخدمة. سنتمنى لكم أنتم يوم سعيد، خاطر نعرف إن يوم نهاركم طويل وصعيب. بون كوراج شبيبة بعينكم
2: افيك
3: الراف توجور لو بونور. ايه ليش قلت لكم بون كوراج؟ اما وين جاي اليوم الصباح في الثنية، ريتك واحد من المشاهد اللي ياسر يغيظوني. نعرف قديش فما برشا افاق قاعدين يتعاملوا على مستوى النقل وتحسين النقل والبنية التحتية للنقل، اما المشهد نتاع الناس اللي تستنى في المحطة وتتعدى الكار وما تقفلهمش وما يقعدوا يشاوروا لها ياسر، مازال فما المشهد هذا موجود ومازال يأثر فيا، خاطر انا عشت برشا سنوات في حياتي. دونك بون كوراج ليهم الناس الكل، وبربي بتاع الكار شركات عموميه والا خاصه كنت تسمعوا فينا، حاولوا تقفوا العبيد امان في كل محل.
0: تاريخ السلام للناس اللي قازه، ربي ربي يعين الناس الكل اللي خارجه تخدم على رواحها، ربي يعينهم وربي يصبرهم وربي يعطيهم القوه. نجم النجوم اسبوع سخون يا ناصر البدوي، الكلمه بحسابها والتحليل بحسابه، حل يا البدوي. الحكم مازلنا احنا باش حلوا الحكم ما كاوته.
2: معنا ما نحلوا
0: الحكم وجنسيته باش تكون من ليتوانيا باش تكون من اسبانيا باش نحاولوا تشوف زوج جمعيات باش يدخلوا في الاصل نتاع الحكم منين عزيزه كل عام جاي يفتح الامبراطوريه الفلانيه
2: شنو علاقته بتونس
0: مره بس مريول فيه احمر على اصفر على ابيض على ما نعرفش كذا هذا كل باش نحكيوا فيه بعد شويه حسعيد ان شاء الله الزوج في رق ان شاء الله الدربي لاباس ان شاء الله 6 تاع العشيه يوفى كل شيء ماتش كوره وفقت بدوي بونجور
2: مرحبا بك بالحضور شهر نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام سلمى على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل اليوم زاد ما ننساوش ماتش كبير برشا رفيق ماتش بتاع فينال الأرسنال وأتليتيكو مدريد ماتش الريتور ماتش مهم برشا اللي نستناو فيه شكون باش يمشي للشامبيونز ليغ مباراة مهمة بعد مباراة الذهاب وعد نفات 1-1 اليوم باش نستناو شكون الفريق اللي ترشح إن شاء الله في نهاية الأسبوع هذايا نعرفوا شكون اللي باش يهز البطولة تقريبا نقول واحنا راه خاطر تقعد ديما مباراة الاخرانيه فاصله ما بيننا خاطر جمعيات خاطر الكلاسمون يقعد ديما قريب ما بيناتهم لكن باش تكون مباراه حاسمه نهار الاحد يستناو التوانسه الكل توا الاربع خمس ايام احباء الترجي احباء الافريقي الكلهم يستناو معناتها الهدايا الفائده كان الهدايا ودي كره القدم الانتصار راه يتعاود وتاريخ الانديه راه موجود مش باللقب هذا باش يزيد ولا باش ينقص تاريخ الانديه مصحح من ذهب زوج فرق والبلدان التوانسة الكل والفرق التوانسة الكل
0: حس سعيد أنا أكيد متأكد أنه كل الحكام فرحانين أنه اسمه ما خرجش في
2: الليسر
0: المهم مشينا جيبوه حتى من زحل تصور حكام تورسي في الفار
2: مستقل تصور الحمودي رفيق قل لك تول لحظة هذه مش نعطي ثقة الحكام التونسي
0: لا مستقل ما يعمل هيش الحمودي ما يعمل الحكام التونسي ما يعمل هيش مش الحمودي ظروف كما قلنا ضغوطات كبيرة والجماهير على أعصابها نحاولوا نهديوا شوية الأمور راهو ماتش كورة لن يغير كما قال ناصر شيء لا في تاريخ الترجي ولا في تاريخ الإفريقي من سيتحصل على البطولة لن تكون لا الأولى ولا الأخيرة وبربي نحاولوا نقلوا نعرف كلامي مش في تسمع ما نقلوا شوية على الكسبكتاكل اللي نشوفوه مهما كان لونجو مهما كان بوسوا بعضهم يعانقوا بعضهم يخرجوا يمشي الفريق اللي عدى سيزون لدوز إكيب عدى سيزون ممتازة الزوز يمشيوا لجماهيرهم سيبو واحد هز واحد ما هزش هذيك سنة الحياة نحاولوا ما نخرجوش من الإطار هذاك نهديوا شوية الأجواء وحس سعيد للزوز فرق الجولدن بوي ما يحبش يحكي كورة اليوم حاتم بالحاج
4: بونجور يا ولدي انت ما حضرتش الصباح يعطي فيا في تعليمات سي زياد مقول هاك ما تقولش هاك وقت اللي نفضلك وما تفضلكش وكل شيء حسيلو ما نعرفش
0: الكوره سي ديليكا الحديث فيها وانت متهور الحقيقه
4: بحق
0: والله دونك هو يحاول يضبطك شويه
2: ما تعرفوش بعد الكوره وانت ما تعرفهمش
4: هيك حل سينو ولا عندنا البارح ثبت في الكتالوج بتاع فورزفاك قال لي بتقعد عامين انت
0: مازالوا لي موديل
4: مازالوا لي موديل برشا عندك نجم تجرب حتى القدم من يوم بيتر حاب جانب كوكسين
0: اللي ولو كوليكسيون
4: البولو الأولى تفكرها محلية
0: نجم جرب الجولف دو بش نقارن بالجولف ويت مازال مازال عادة شلالة
4: في جدنا من عرش تيريت وقت تركز مع كرهبة تولي وتراهم برشا كنت تحكي لي عبتي قوان توراك كان تيقوان يعرضون سينو عملوا البولو جديدة اللي خارجوها عملوا لتابلو دبور متاع البولو الأولى معناه كيف كي البولو اون اللي خرجت قبل والتريسيتي ساي كما قلت انا مدام مرة فاتت
0: التريسيتي معناه التريسيتي معناه بالضوء معناه ولات الكتريك بابا عزيزي شكرا لك حسن بالحال المتألق خرامي الفراتي رامروم صباح النور
2: يا صباح النور يا رامروم يا بيه ان شاء الله نهاركم زين طريق سلامة للناس الكل انا على عكس العباد الكل نحب البطولة تتواصل والله عاملين جو السنة فما منافسة حلوة ان شاء الله ربي يبقي ستر على الناس الكل ولكن جو ذي جو البريمير ليج حلو برشا وراه فاتك قاعدة نوستالجيك خاطر حاتوم جابنا تصوره هو صغير كان شوف حاتم بالجبة
0: والله
2: مصلي عليه
0: بالجبة وعامل لحية خيط
2: صحيح
0: لكن اللحية كلها هكا من هنا لهنا
2: في مايكل جاكسون بات حيط
0: صحيح
2: حيط هكا كاملة حزيل وصغر الكبر محلاها والله فهمنا الناس الكبر مؤلمها
0: برشا يؤلمهم الكبر الحاج كيخسر شعره وين الكبر حاتم كيف كيف
2: أكثر حاجة لمصلحته الحاج اللي الشعر شدتني الحمد لله إن شاء الله ربي يبقي ستر على الناس الكل سلام عليكم وإن شاء الله سمعتين ونص ممتازين
0: هلكم أسعد الأيام تاريخ السلام
1: اللي عنده 100 سنة غرتوا منه أنا حيث وعندي 60 سنة
0: أي نعمة
1: نعمة من نعم الله
0: نعمة للمشاهد وللحاجة خاصة على المشاهد لأنه دريج درجين وتمشي الأمور سلموا عليكم الناس الكل تاريخ السلامة اليوتيوب أحمر وأصفر وأحمر وأبيض أحمر وأصفر وأحمر
2: رفيق
0: علامات الترجي الإفريقي أحكي وش باش تحكي وهيران هرمز اللي تحب أنت الناس الكل تحب تحكي على الخضراوي اللي راجع وعجلاسي مش لاعب وقبيلو في فورمه حمزه رفيعه الشواد، هذا الحديث على اليوتيوب وعلى الفيسبوك.
2: ويزيد ترى امبارح تليفوني اصحابي من الكلوب يبعثوا والاسبيرون سبع، قول الرافق وين باهي باهي باهي، كان اسم تعاود مساجات 200 واحد اللي يجيني يقول له باهي هاك عنده رفيق قدر هو يسيء. زياد احكي على الطرح عام 87 و90 كيفاش نحن تظلمنا وانتم ما تظلمتوش ومن بعد ظلمت. يا ولدي تعرف نوريك لي ميساج بالله بالوقت.
0: يلا ننتظر الدربي ان شاء الله، دربي نهار الاحد الاربعاء بتاع العشية حمودي العقربي رادس بشوف الدربي، وسيكون هناك منتصر وسيكون هناك فائز بالبطولة، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل. 27 دقيقة
5: انا عندنا مستمعة وفية اسمها امينة ايتار بنكي تخدم في البنكة تسمع فينا، حبي تسلم عليها امينة نقولها بوروت وربي يفضلك
2: صغار
5: وربي يعطيك الوقت طيب يا امينة.
0: سلموا عليها برشا مدام امينة في الاستماع
5: أمينة
0: وكل الأطر وكل الأطر البنكية اللي في الاستماع. 27 دقيقة الرحلة تنطلق والبداية كالعادة بالزبيق. شو صار في حلقة البارح؟ رامي الفراتي في الموعد هذا زبيق، وهذه رف مايك حتى للتسعة ونص
6: زبيق. اللي يعجبك في حاتم يمكن يحب يحكي في موضوع بسم الله ما شاء الله الكرونيكور الكل واللي كيب الكل واقفه معه. اي لا لا خاصه في الغله.
4: الغله ما مش كالعاده معناها فماش اللي ما خبطتش دانكو اكل البطيخ. تحب انت البطيخ
0: موجود
4: اي موجود
0: البطيخ موجود ليه نحكيوا على موجود تو غادي ذاك الموضوع الخوخ موجود مش مش موجود شنو نجيبوا لك
4: ليه مستنس في الفتره هذه ديبي مي ترقى كل شيء البوسع الواحد
2: موجود
4: اه من الخضار. عندي مشكله في الخضار
0: شبيه زي
2: ولا دخل بعدها ما انت خضار وعنده موم يعملها موجود
6: كل شيء. ايوه هاي طلعت مشكله شخصيه مع الخضار لا اكثر لا اقل مش خارج في السرعه. اي لا بسم الله ما شاء الله ورفيق رفيق رفيق ملسن ملسن ملسن
0: شارم اخر للامانه مي مالو رزمو على نفسها جنت برقش هذاك واحد شي يقول
2: هذه جيب اقولها في الدراج اعمل
4: أميمة
0: عرفت الحكاية ولا لا؟
2: عرفت إيش أما الهكر
0: كيتها أميمة ستة مرات
2: كرمضة لي 27
0: تعودها رابي
2: وجنة البراقش
0: جرية البراقش
6: يا راجل يا ولدي عاملينك الكوب الافريق كل عامين تتعاود ذي جنت براقش مالا وينك انت يا ما خلينا من هذا ادخل نحكيو على الكهرباء وقصة الحب الرفيق والكهرباء اللي مش مشتوف
0: دو شي بريميوم امبيونس من داخل تذكرك في الفواتور دو لوكس بذا خريت كي تقعد بذاخ
2: لازمك ترى الراب حتى تيرولي يا ماما يرولي وبرتيف وهكا والتوا وين رفيق وكل وركب بحذيه هنا هو حبش يعطيك يسوق هو حبش يعطيك حد
6: لا والامور بدات تعكر اكثر الناس تحكي لنا في الشارع شافوا حاجه غريبه
0: حتى الركبه تاعها مستحيل حتى
2: درجه بيت فيها
0: الحياه فرص والله
2: امبارح
0: وانا وقفت قدام الدار وهابط وغيظتني نحب كل بيزو اتربي انتو والله معناها حاجات بالامانه معناها واحد ما
2: شافوك في النصر تحكي معاه وحدك شافوها عادي شافوك
4: قدام الفنار
2: قدام الفنار يفوتوا الفنار ويعملها هكا
6: ايوه لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حتى مش لن اي لا قاعد يعمل في سوسبانس وكذا واحد وتيزينغ على هاني شيك الروعه
0: تقول زيد 4-5 سنين ما انا ما تحسوش زيد 70 سنين
4: ونهار الاربعاء في الليل نحكي لكم حكايه اخرى خليكم
2: تشوفوا مش يرقدوا العباد يا حاتم ما تضغطش عليهم
0: انا مو انا 12 مليون تورسي على حسابهم
2: يا رفيق انا ما نحبش نجي
6: دوختها الناس يا حاتم دوختها وعايشتهم في ضغط كيف باش كملوها الليله تو هذا كلام تو هكا تو لا اله الا الله والله ايش اقولكم
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للجروه رامي بعد شوية فقرة العادة بعد شوية التراند على رأس الساعة الأخبار لبوكس نيوز الكويز وغيره من الفقرات ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل هذه رفماك حتى للتسعة ونص طريق السلامة للجميع شهر نهاركم أسعد الأيام نسبحوا لأصدقائنا الحاضرين معنا على اليوتيوب سامية السليتي عمر حبيب بن صالح صديقنا سفيان لطيفة العيادي رغدة الشيحي لميا شمام منال عمري كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماك سلوات سولي كيف كيف شكرا على التفاعل عايشة صغير نهاركم أسعد الأيام ربي يعطيكم ما تتمنون ودمتم أوفياء للرفماك فاصل ثم نواصل ما تبعتوش
6: رفماك
7: ببليسيتي اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
9: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
10: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
1: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة،
1: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:32 نهاركم أسعد الأيام، صباح الفل للناس الكل، السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تنطلق الرحلة البداية كالعادة بالترند وتسويت الأخبار في الرف ماغا
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
0: أريدو، طور عالمك. تراند دي جور.
2: البلاغ قمنا صباح قريناه، للامانه ما شفتوش البارح في الليل في علاقه بالديربي. بلاغ رسمي للنادي الافريقي، بلاغ من الهيئه المديره للافريقي، تعرف فيه الهيئه عن ادانتها الشديده واستنكارها المطلق لمحاوله اضرام النار باستعمال ماده البنزين بالمركب الرياضي منير الاقبالي الحديقه ايه في عمل اجرامي خطير لا يمت بسيله للرياضه ولا لقيم الروح الرياضيه. واذ تندد الهيئه المديره بالتصرفات هذه الاجراميه والخطيره، فانها تثمن في الآن ذات المجهودات الأمنية اللي أثرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في هذه الحادثة. يؤكد النادي الإفريقي تمسكه الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في الأفعال هذه الخطيرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون تهاون، حماية لممتلكات النادي وسلامة محيطه، كما تدعو الهيئة المديرة الجماهير جماهير الإفريقي للتحلي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول ناديهم في كنف المسؤولية والاحترام دفاعا عن قيم الرياضة النبيلة. عاش النادي الإفريقي. هذا بلاغ الأحمر والأبيض والبلاغ الرسمي للهيئة المديرة للنادي الإفريقي. لأنه بلاغ رسمي حكينا في الموضوع، أنا البارح قلت نتجنب الحديث على مسار منه ومن غادي، خلنا هديه ونفوس ومن كب الحديث على الحكايات يزيد مالوروزمون في أمين الجماهير يسخنها. وقلنا أعطينا أكا فلاش، قلنا راه شفنا الجماهير الإفريقي اللي مشيت وين ستور التاريخ جيش عملت، وبعد شفنا جماهير الترجي كيف كيف نمشيوا للعمران وحكي عليهم عبد السلام بوهوش. اليوم بلاغ من النادي الإفريقي، ما المطلوب باش نريضوا الأجواء عالميا؟ يظهر لي الناس الكل قاعد نسمع توا قاعدة تقول لهدايا ولادي ماتش يا ولادي راو دربي، ما بين 5000 دربي تلعب و10000 باش يتلعبوا. الهداء للمسؤولين للأمانة سيبو، معناها ما فماش تجاوزات كبيرة في الأسبوع هذايا ولا تصريحات متاع توتر. شوف برشا الأمور، نحكي على زوز فرق الإفريقي والترجي، نريضوا شوية معنا هذي شو بلاغ كين هذي يقوم واحد عليه الصباح. يا أخي ما تشكور يا ناصر، ما تشكور قدم وافقت. ما فهمتش الناس اللي منا ومنا اللي يحبوا يأجوا الأمور، شوفوا في العبيد بصي بعضها وتصر في بعضها ونعودوا في نفس الخطاب ويروحوا مع بعضهم وراو في راتس نجم واحد يركب في كرابت واحد ويروح. رأي العلاقة ما هيش بالعداوة اللي تتصوروها انتو، ما ريفاليتي تنجم ما نعرف شنو يصير في التيران. وانتهي مع تصفيرة الحكم ناصر.
4: صحيح بالنسبة لي أنا رفيق، الكلام اللي كنت تحكي فيه نعتبره خطير برشا، أنه نوصله باش النجم ونمسه مقرات ولا النجم ونمسه هيكل متاع نادي، معناتها راه حاجة خطيرة برشا، وهذه حاجة ما نحبوهاش وما يزماش وما يزمش خموا فيها أصلا بتاتا. كرة القدم تتلعب على الميدان، كرة القدم أنا لعبت ماتشوات ولعبت برشا ماتشوات وربحت ماتشوات وخسرت ماتشوات، راي العلاقة تقعد ديما علاقة وتيدة بينك وبين الملاعبية وبين الجمعيات، ويقعد كان تاريخ الأندية، هذوما الكل راه حاجات جانبية. صحيح فما ريفاليتي وفما ربح وفما خسارة، وماذا بيا نهز بطولة وماذا بيا نهز كاس وماذا بيا نهز شامبيونز ليغ وماذا بيا نمشي بعيد، أما كل حاجة عندها قانون، عندها الهيكل نتاعها، عندها الأساليب نتاعها، وقت الحاجة تفوت لحد نتاعها تولي نخرج على الحاجات اللي احنا في غناء عنها، ما نسحقوهاش وما نحبوهاش وما نحبوش نشوفوها في بلادنا، خاطر في نهاية الأمر كلها بلادنا، كلها أولادنا، كلهم أولادنا، مهما كان انتمائك لجمعيتك تقعد راك ولدنا ولد تونس، وما نحبوش الخير الشر لتونس، وما نحبوش الخايب لأولادنا، وما نحبوش الصغيرات هذوما بتات اللي ينساقوا وراء ناس اخرين اللي يهزوهم الاثنين غالطين غدوة بعد نقعد ونتبكاو والديهم يوليوا يجروا في جرتهم، تولي لنا قدر حبوسات، تولي لنا مشاكل اخرى، هذا كله احنا في غنى عنه على مباراة كرة قدم. شكون باش يهز بطولة؟ شكون باش يهز بطولة؟ يا ودي الهداء، يا هداء بالحق الهداء، راه ولا خاطر في نهاية الامر ما تقعد كان العلاقة البشرية. واليوم انا فما حاجة قلتها مزيانة برشا، انه على الاقل اليوم نحكي فما رزانة كبيرة سواء من مسؤولية الترجي التونسي ولا من النادي الافريقي، فماش كل ديكلاراسيون ما همش ديبلاسي نقولوا احنا لغتنا في الوقت هذا، وهذا هو المطلوب في المرحله هذه. يا خويا خلي البطوله تكون للاجدر، ما تو اليوم نحكيو الناس الكل ايجاليتي، ماتش نجم يكون مهم بالنسبه للترجي ومهم للنادي الافريقي، ان شاء الله يجي حكم اجنبي، وهذا مؤكد باش يجي حكم اجنبي ينصف الفريق اللي يتحصل على البطوله، وخلي يهز البطوله، وفي نهايه الامر باش ينور تونس في الشامبيونز ليغ، وان شاء الله معناتها كان تونس منوره بالحق. انا حاجات كي من هذوما رفيقي نقوم عليهم الصباح يقلقوني برشا برشا برشا،
2: والله اتمنى انه الاولاد ذوما اللي هما صغار في العمر، متأكد معناه متأكد معناه منا ولا من غادي، الملاعب اللي باش يهز البطولة راه باش يسيف في أحسن الوتلة، والملاعب اللي باش يخسر البطولة باش يسيف في أحسن الوتلة. علاش أنت تسيف الحبس؟
4: حتى اللي ما يهزش يسيف،
2: قلت لك اللي ما يهزش كيف كيف. علاش أنت معناه لأنك تحب جمعيتك تلقى روحك موقف متعدي على القضاء وتعدي سيفك في الحبس؟ هل هذا يعقل؟
5: تمرمد عائلتك،
2: تمرمد ميمتك، وتمرمد أبوك، وتبكيهم وتخليهم يتذلوا ويلحلحوا باش يتسامحوا، وعلاش هذا الكل على ماتش كرة قدم؟ بالحق معناه أتمنى أنه خطابنا هذا يسمع من الفئة المعنية اللي هي في عددها شوية، ولكن مالوروزمون في الامباكت نتاعها على الكورة في تونس وعلى الملاعب قاعدة تأثر وقاعدة تعدي في صورة مش ولا بد. ثم شكون قال لي ما تقارنش فازة صارت وسبان بمحاولة حرق؟ مانيش نقارن، اللي مشاو للستور كانت نجم تصير كارثة وتولي أحداث عنف غاديك، واللي مشاو للعمران كانت نجم تصير كارثة، والبارح الخبر كارثي. يعني كي نسمع بلاغ من نادي الفريق يقول لي محاولة حرق هنا، معناها دخلنا في الكوارث. معناها مش قاعد نقارن، من نحكيو على تصرفات ما تجيش، عندنا ماتش نشجعوا فيه، عندنا استاد نمشيو له، الجمهور اللي من حقه يدخل، عندك كونترينمون جمعيتك امشي جمعه كامله بوستي، شعل جواريتك، دزهم، شجعهم من الترجي والافريقي، وانتهى وفقط وانتهى نهار لحد 6 نتاع العشيه، نمر الى حاجه اخرى، عندنا كوب دي موند ومنتخب، وهذا باش يتنسى. اتمنى ان واحد من الناس اللي تسمع فينا يكون من الفئه المعنيه. كلمه زي
6: كلمه مريت رفيق ديما شادين، شبيك ما حكيت، نحكيو بصفة عامة وما يجيش، وجمهور هذا كما قلت اللي ما هز الشامبيونا باش يصيف، واللي هز الشامبيونا باش يصيف، وباش يكلموا بعضهم الملاعبية، وباش يتقابلوا، وباش يفادكوا مع بعضهم. شكون تخلص الفاتورة؟ العائلات، صغير تمشي تعمل هكا تحرق كيف كيف يا رفيق. الفيروس هذا يوصل حتى للجون، راه وليت تشوف مقابلات نتاع دي جون صغار تقول علاش يعمل هكا ونقز الجرياج وباش يضرب جوار يلعب، معناتها يلعب على الحبس يا رفيق. بالحق لازم نوعيه بعضنا، ونوعي روحي ونوعي الناس الكل، زاد البلاتوات مسؤوليه يا رفيق، هذه راهو في البلاتو تشد تلبس مريول وتبدا تحكي يا خويا، ما قالش بها ربي راهي تحيي.
2: احكي ميساج، البس مريول الترجي واحكي، والبس مريول الفريقي واحكي، لا اما كل استفزازين صحيت العباد على حسابها جماعيه، والناس كل تستنى في الدربي اكل زعما ديكلاراسيون باش نعمل 2000 بارتاج وهذا يقصف فلان والاخر يرد وكلاش، وعطاها تريحه بلغه التصريحات هذه. بربي بربي ارحمونا منه، ارحمونا منه. فالجمعه هذه على الاقل بعض البلاتو الفتوات بعض الكرونيكرات بعض من تخصص معناها ولا سبيسياليست في الحاجات هذوما يا خويا خذوا كونجي خذوا هدنه ومن بعد اللي هز شامبيونا يخرج نهار الاثنين الشيخ على صاحبه ما يسالش اما توا فيها الجمعه هذه اخطاونا من الكلام والاستفزازات وكل عام وانتوما واحنا وليدات صغار تسخنوهم ومن بعد تمشيو انتوما لدياركم ويقعدوا هما يعملوا هالتصرفات الاجراميه ومن بعد يدفعوا هما الثمن والوالدين اللي يدفعوا الثمن لهدا خافوا ربي في بلادكم وخافوا ربي في الوليدات الصغار هذوما اللي هما مانيبيولابل اللي هو يرمي يعني روحه في مخه في مخه جمعيه ورجوليه والاجواء هذيك سيبهم انا عمر خايب معناها سيسوهم رغم خيوبيه ما قاعدين يقوموا به برنس
5: الرياضه مبنيه على شنو على ميثاق الرياضي ميثاق الرياضي نحترموا الميثاق لوش يعملوا في ميثاقهم باش نحترموا الكبير والصغير واللي يتبع على الحسين كي الناس كل تحترم من ميثاق الرياضي ما يصير حد شيء والله قاعدين نمثلوا على بعضنا علاش نمثلوا على بعضنا اكل اللي يحب الكلوب واللي يحب الطارجي واللي يحب ستاتيونيزيان كلهم ولاد حومه انا عشت في حومه شعبيه نقول لك العمران زبل الاحمر وفرنسويل وكل شيء راهي مخلطه ونشيخوا على بعضنا لكن باحترام بعضنا نحترموا بعضنا شنو ماشي باش نعمل كذا وماشي باش نكسر كذا ومش هذا كله زايد وما وصلنا لحد شيء راهي الكوره صفحه توفى تتوا اللي ربح نهنيوه واللي خسر نقول له ماهوش مشكل وهذه هي راي الرياضه احترام ميثاق الرياض
2: صديقنا يتفاعل معنا في الإطار بيان سوري ماذا بينا ما نسمعوش أيمن وصلت يقول لي راف نقص من التوفيق حاجة هكا يظل لي راه تكوين وفاق إجرامي ما تحكيش على أولاد صغار حتى كان توفيق تكوين وفاق إجرامي يقعدوا راه أولاد صغار في العمر معناه ولكن بعد القاضي في العقوبة ينجم يطيح شوية يعطي لي دو تيير نتاع المدة خاطر صغار في العمر مش كيما كبار ماجور عمره 30 ولا 40 ولكن في العمر لا يلغي التهمة اللي صارت معناه تهمة القتل العام تقعد قتل العام حتى لو كان صغير عمله عمره 7 سنين احنا نعرف جماعة اللي في استادات عمرهم قداش 80% دي زادولي شيء عايشين في الموجة هذه ويحبوا الأجواء هذه يقول 70-80% واللي غلط يخلص هذاك قانون ما هيش حاجة أخرى ولكن نحاولوا احنا نلطفوا الأجواء باش الناس لا تنساق وانتهى الموضوع كلمة حاتمية
7: ولا أغزر أنا من رأيي من عرش بتدخ بعض ساعات هكا تكون حاجات هلامية علش ليه الزوز في رقمي هبطوش بيان مشترك قبل الماتش يظهر لي نجم يكون عنده وقع مهم لتهدئة الأجواء وقولوا راهو معناها مقابلة كورة وكل شيء زمها تكون احتفال إلى آخره وفما حاجة صغار بالحق استنفينو من جديد رفيق دوبوي كالكو زاني واللي معاش ترى فهم برشا كبار عاملين مشاكل مثلا لي زادولت معناها ولي هالي بلوس
2: مو اكثر في الجينيراسيون
7: فما جينيراسيون تقولش عليه موعد فما موعد وفما مزايدات شكون يعمل اكثر شكون يخلي يماركي للتريتوار نتاعو خاطر بريتو فهمت هذيك الحاجه
2: ولات منافسه روحات
7: ولات منافسه
2: نتبع جماعه هذوما يهدوا على البارك هذاك بالواحد يكتب حاجه وكاني صارت زعما غزوه زعما انجاز الاخر بعد غدوه في الليل يرجع للبارك هذاك يكتب في عقر دارو الحكايه هذيك مالوريزمون الكولتور هذه موجوده يلزمنا نحاولوا نحيوها من مخاخ لجون على الاقل حفاظا عليهم هما
7: اغز النجم وخليوها ما تتجاوز ما توليش معناها تشعي النار ما توليش الضرب ما توليش كلام خايب خاطر معناها سيسا يلزمنا راهو حتى الشباب راهو ديما نحن نقولوا ريت الوقت تحكيوا العنف في الكوليج وكل شيء راه كله مربوط ببعض اللي تلقاه عني في الكوليج تلقاه عني في الستا تلقاه عني في دارهم تلقاه عني في الحومه دونك المعالجه ذي راهو مستقبل ولادنا الكل
2: لان يلزمنا ما نعرفش شنو اللي صار سامحني حاتم خاطر نتذكر قبل كنا نتفرجوا في الدرب ندكوا على بعضنا
6: لا ما صارش
2: نخلطوا الليميت
7: فما الليميت
2: فما ريت ساعات تعرف مثلا
6: الناصر
2: يحب الجمعيه الفلانيه على الاخر تحسوا وقتها سيد ليه ما خاطر خسر ولا في دربي سيد توقف تفدليك الدوزي ويلفوا رجع هو سافا تعاود سلك عادي دوزاج نتاع اصحاب نتاع هالدرجه هذه نتاع ولاد حومه راهم فيهم دو جروب منا ومنا يبداو في نفس الحومه ويقسموا ساعات نفس القهوة يا أخي تو مثلا بالخضرة ولا فايات فيها الأحمر والأصفر والأحمر والأبيض منا من غادي مقسومين تلقاهم قاعدين في نفس القهوة
4: حتيت
2: سميت أسامي متاع حومتي بالخضرة ولا فايات بعد هما اللي يتعاركوا على ماتش الديربي وتوصل الأمور للشيء ذي. ربي يحفظنا بالله بالله راه ماتش كورة وانتهى وفقت ما وش يبدل مصير حتى شيء لا في تاريخ جمعيات لا في تاريخكم أنتم قوية زيادة
6: عطيك شوية حب رفيق ديديكاس حب سيرين الغولي تحب تقول لرجلها أشرف جوايز أنيفرسير إن شاء الله مش غلط في الاسم لحظة يودي ذا السيرة أشرف أي جوايز أنيفرسير وإن شاء الله ربي فضلك لي ربي فضلكم لبعضكم يا سيرين الغولي وأشرف وإن شاء الله معناتها مزيد من الحب والخيرات حلوة تكسير الراحة
2: آمين آمين حلو ساعات نحب نتسائل صديقنا عبد اللطيف بالناس ما يسالش نقراو شوية تفاعلات في هدوء اللي كسر استاد نسامحوه واللي يحرق التران نسامحوه واللي كسر باب مدرسة نسامحوه واللي يكتب على الطاولة نسامحوه تو هذا موقف نتاع إعلام يا أخي شكون قال نسامحوه احنا قلت سامحوه تو أنا في الكلام هذا قلت هذوما الناس اللي تشدت البارح سامحوه ولا ما نسامحوهمش معناه يا أخي بالعربية نحكيو
6: عنده تورناج رفيق راهو يا شنو
4: لا هو فكرته كان
2: يحب بالحق ما قلناه قلنا حرام أنهم يضيعوا مستقبلهم على الظاهرة كيما نحكيو على كل شيء اللي عمل أجر ما تشد ثم قانون فما قضاء يحاسب وهذا فلابل على الناس اللي كل لم نطالب بأن نسامحوهم قلنا علاش هما يسخروهم ويضيعوا رواحهم ولكن اللي عمل نحكيه البارح على جريمة كلام الموجود في بلاغ النادي الإفريقي أكثر من أنه يستحق نحكيه عليه لأنه خاطر جريمة بكل المقاييس ما قلناش نسامحوه لهدايا ولادي ما تزيفوش الحقائق ونحكيه بشوية وبهدوء حتى يتعدى هذا الدربي ولا ناخذوش عاد ما نحكيوش الدربي كان الاثنين الجاي
4: لا علاش
2: ما نحكيوش لا نحكيوش ما عندناش أخبار ولا بطل حكم أوروبية بشيخوا بالكورة ولا فيها لا حكم لا شيء
4: نحطوا الحكم
2: نحاول نلقوا وصول الحكم من منين هذه الأبحاث وين باش تحلتها وفي تونس يلا فاصل ثم نواصل ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع
1: رافماغ بيبليسيتي
8: تيهاك زيه وعمل جو
9: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
8: صحة ترى وريني قدش وليت
9: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
8: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز ما لا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاق
11: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: شكون يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادار ودي روحك وزيد.
2: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعارف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة نواصلوا حديثنا في الأخبار والأخبار مش ولا بد، ولكن الوقت والتوقيت مهم ياسر أنا نحكيه فيه حاتم. تعرف الدنيا تسخن، العباد كل تولي تهبط للبحورات، صرتوا الناس القريبة للبحر ساعات ناس تهبط تعوم حتى في كنال مالورزما هو مغالط وما يجيش. المقدم خليل المشري اعتنى لإحصائيات في علاقة في شهر أفريل شنو صار، ربي يرحم اللي توفي والكل، وهي فرصة باش نذكروا صغيرة والوالدين ونذكر رواحنا بأن الرد بيننا والبحر غدار. تفاصيل مع المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية.
2: فما حالات غرقة شهر أفريل كان نوعا ما صعيب، ما كناش نشهدوا في شهر أفريل غرقة بالشواطئ، خصوصا من الشباب اللي بعد الباك سبور الفرحة تاع الباك سبور نعرفوهم يبدأوا فرحانين بعد ما يكملوا يحاولوا يعملوا انديفولمون، اللي يمشي يعمل غطسة، اللي يمشي للبحر، اللي يمشي حتى فما شكون في الليباراج، معناها فما عنا حوادث في الليباراج في السدود. في شهر أفريل تقريبا توا سجلنا 29 حالة وفاة ما بين سدود، ما بين أودية، ما بين شطوط. صدق معناها نحاولوا السادة المواطنين يتريثوا شوية، راهو مازال ماهوش وقته، راهو البحر مازال ماهوش آمن. مازال ماهوش آمن، فما لي كورون دو اللي ماهيش باينه للعيان، ما نتنجمش العباد الكل تشوفها، الور كو احنا مازلنا ما بديناش في الحراسات نتاع الشواطئ نتاعنا يعني. دونك التركيز التدريجي احنا تقريبا يبدا من 15 ماي 1 جوان بداو تدريجيا يعني نركزوا في الشواطئ، السباحين المنقذين وعوين الاشراف نتاعنا الى حدود ساعه مازلنا ما بديناش. دونك هنا لازم نتوخاو اكثر من الحيطه والحذر.
1: ربي يرحم اللي توفى، و29 هكا قال المقدم خليل المشري حالة وفاة في شهر أفريل رقم يوجع ما بين أودية، سدود، بحورات. فسر قرروا البحر مازال ماهوش امن، وقال حاجه انا واحد من الناس ما نعرفش قرروا فما ديكورون دو تيارات ما تتشافش، ما احنا تعودنا تيارات هكا تكبتيهم بالعين على الاقل، لا قال لك راهو فما نوعيه نتاع تيارات توا ما تتشافش. وزيد قال راهو احنا نركزوا العمل نتاعنا ابتداء من 15 ماي 1 جوان نبداو تدريجيا في ان نحطوا عوان الانقاذ وكذا في الشطوط. ردوا بالنا حاتم، خاطر فينومين هالمشين الدنيا سخنت ويكان دي نقز ولد صغار مراهقين كذا، أنا شفنا الفاتورة 29 حالة وفاة، ربي يرحمهم وربي يصبر كل بو كلهم. حاتم
3: هو تقول سالينا ما مش تقول سالينا، معنى العبيد جنرال ما يبدأ يستنيهم في الصيف بطريقة ودرج، تونس بلاد بحرية مستنسين بالبحورات، لكن تعرف لي كوران اللي يحكي عليهم هم حتى في الصيف فما دي كوران، خاطر هاي الموجة كي تمشي هكي راوها نحن على العين بالعين هكا المجردة اللي تعبت من اللوتة تجبد على ذلك، انت بعد ساعة تبدأ واقف حتى في الشط تبدأ حتى لهنا الماء تبدأ تحس روحك هكا تيبالانس، خاطر الكورون اللي فور اللي أسبيران، معناها فما عملية جذب للغريق. هذه الحاجة. الحاجة الثانية علاش نستنيه ونحن جنرالمو مي جوان باش نبدأ ونعومه البحر يركح، خاطره في المطر في الشتاء في فصل الشتاء راهي المطر الريح التغير، ما عندكمش فكره على البحر من اللوطه كيفاش، معناها
1: حتى
3: كي تبدا ترى فيه ريك حراو فما بوغاز كبير من اللوطه. الحاجه الاخرى صحيح بعد ساعات تشجع انت ترى معناها الدنيا سخنت وتمشي
1: نعمل غطسه،
3: حتى بطنك راه مازال ما مستينسش، حتى لي زوتوماتيزم نتاع العومين حتى لي موسكل نتاعك، تعرف واحد يعوم في الصيف يوميا معناها في ما يخلط شطر جويلي الا بدنو ستينس ولا بري، خاطر البدن راهو ستون ميموار كارت ميموار راهو عندنا بدنا راهو ياخذ لي شوك ويعمل ميموار دي شوك. كي تمشي انت ساعه البرد راهو يعكش لي موسكل برشا يغرقوا، خاطر سفري يبدا البحر ركح، لكن تيان شوك تيرميك الموسكل نتاعك كيما الكرامب تصير برشا الناس يغرقوا خاطر تصير له كرامب، الكرامب راهي في العومين معناها خطر صافي. فينا الماء التريث تنجم تمشي البحر تنجم تخطس حتى لحزيمك ما فيها بيس، اما هذايا باش تبدا راهو مازال بكري راهو، وهذايا التوعيه تقول انت تو برشا عبيد معناها عن جهل. تو مراه مسكينه جاها ولدها نهار عام كامل هو يريفيزي نحكي على جماعه الباك كي يجي باش يقول لك بعد الباك سبور ماشي يعوم ماهيش باش تقول له ليه ماهيش باش تحرمه باش تقول وليدي خليه يتفرج خليه يتفرهد معناها عدى معناها ما تعب معناها ريت دي فوا راهو مثلا لي زاكسيدون هذوما انوتيل معناها نجموا نتفاداوهم مش هذي حاجه قضاء وقدر هبطت عليك كما تعرف ما حاجه قريتها ولا جو باس دو كوكالا في فرنسا
1: ميرسي
3: سي في فرنسا 240 ألف أكسيدان دوميستيك معناها ضربين ضوء حريقة دار كاملة تنحرق
1: من
3: ملتي بريز خاطر نحطوه نامبورتو دونك ريت حاجات متاع اللي
1: واحد مستهينوا بهم
3: مستهينوا بهم كل شيء معناها ينجم يكون عنده تداعيات.
1: صديقتنا رورو عمامه تقول لي عمرهم وفاء الله يرحمهم وينعمهم أنا صارت لي وغلطت مرة وهبطت نعوم في واد شوية غرقت أنا وولدي كان ما جيتش عوامة وربي استرني غلطة ماذا بيا الناس ما تعملهاش هذه تترمي في واد وتترمي في براج وتترمي في براج وتترمي وتنقز من القنطرة وبالحق سيسر ويحنا كما قال حاتم يصعب على الوالدين ولكن يا خويا زاد فما عمر معين ما نعرفش كل واحد وكيفاش انا ما مشيتش للبحر وحدي وانا صغير ما خليونيش حتى لو كان نمشي مثلا احنا نسيفوا في بن خيار وكذا والدار قريبة للبحر ما نهبطوش للبحر وحدنا بعد كبرنا لا مش بالمير بوزيسيون
4: بعيدة 10 كيلومتر نقول لك وين والبحر نقول لك كلها قريبه مستنسين على البحر والموجه تضرب في الجنينه تفلم على العباد حتى في التوعيه معناتها دي مشيت معاكم 10 كيلو دي وين البياج بتاع خلي بالبريمير بوزيسيون لا حتى في التوعيه وتشوط سي غراف راهو سي تري غراف
5: تي هوف باب الخضره في بيروان
4: بعد البياج درع الدوره خلي بريمير بوزيسيون
1: اولا انا ما قلتش بريمير بوزيسيون

0: القواعد لازم يتعلموا كيفاش يعوم، على الاقل يبدا عنده كيلكو نوسيون، خاطر البحر انه نلوحوا فيه رواحنا واحنا ما نعرفوش نعوم. نحكي معاك وانا بالحق ما نعرفش نعوم، نخاف دونك ما نمشيش نغامر.
1: اما لو تعلموا قواعد وما تعلموش، البحر غدار وفما دي كونديسيون، مهما تكون عوام معناها فما بالك كي تبدا صغير. دونك يا خويا ما نعرفش، نرجعوا شويه الحاجات تعلمنا، الحاجات تعلمناهم قبل، ما نبتوش البرا واحنا صغار، ما نمشوش نعوموا وحدنا واحنا صغار. ان سرتناش كل واحد يبدا ياخذ وقتها شويه الاستقلاليه، مش 12 13 14 مروح بمايو وهز باراسول ومشي ترا ودرا شنو يا اخي ما نعرفش.
2: واخطر حاجه في البحر الرفيق، واخطر حاجه نعتبرها انا في البحر
1: اسامه ملولي
2: بالنسبه لي انا اخطر حاجه في البحر انه العناد اللي في الناس يعملوه الوليدات مع بعضهم. وقت اللي واحد يبدا يتعاند هو واحد صاحبه الاخر تلقاه ما يعرفش يعوم، غاديك وين تصير بعد ساعات المصيبه وتصير الكارثات اللي نجموا بالحق. على خاطر احنا مالوريزمون ما عندناش لي تراديسيون، الناس صغيراتنا راهو فما كلتور موجوده انه الصغيرات مفروض في اعمار معينين نزوم اللي يتعلموا العوم بالحق باش ينجم نهار اخر يمنع. مالوريزمون هذا مش ما عندناش. واكثر حاجه نقولها لك رفيق، لي زاكسيدون اللي صاروا كل راهو بالعناد ما بين الصغار في الموين داج معين.
1: بيان سور عناد نتاع بلونجونيت وعباد في الموجه، شكون يتبلانج اكثر ويتشقلب اكثر وبعد البحر البحر يختف. باش تفهموا الرقم قداش قداش اختير مقارنة بعامنا اول، من بداية جوان حتى 15 سبتمبر 80 حالة وفاة، ربي يرحمهم وينعمهم. توا في افريل 29
3: معناه وقت الذروة 80
1: معناه ريتا من جوان سبتمبر 80 توا 29 في شهر وما زلنا ما خلقناش
3: مغامرة.
1: ردوا بنا ردوا بنا، ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. حبيت تقول حاجة؟
4: لا لا، هذاك هو في علاقة باللي قالوا ناصر، لازم يكونوا متعلمين. بخلاف هذاك راهو كيما قلت انت الراف، الوالدين تبع ما قد ما تبع راهو مش نقول لك، معناها صغار راهو تنجم تمشي وتدوش وتروح وما تفيقش بيه، ولكن علموا صغاركم حاجة وميساج حتى الصغار كيف ما يسمعوا فينا، يودي قوة الشخصية راهي أحسن حاجة. ما تعرفش تعوم ما تهبطش، خاطر الله غالب. هذاك هو العمر هذاك نتاع التنمر، وحتى كانك ما تعرفش تعوم وتخاف على روحك وقعدت وين الباراسول وما هبطتش تولي ودرا شنيا وبرا بركه ويجي جرب وما تخافش يا ولدي، تعلموا قوه الشخصيه. لا معناها لا،
1: اما ما نوافقش انه واحد ينجم يمشي يعوم ويتسهد بالشمس ولحمه يبلاح بالملح ودارهم ما يفيقوش. لا للامانه معناها زاد ما فما ودي
3: فلفل مصير
1: تحتابت
4: كيما حقه السبوع
1: درجين درجين تحمار في تونس معناها بحوراتنا، فما بالك تمشي تعوم؟ ربي يحفظنا ربي يشوفوا الحمد لله ولا ربي. من غير توريني حاتم المنظر مش يستحلو معناه كيفاش انت سامحوني معناه ما لازمش نوصل. ان شاء الله الكاميرا ما خذتهاش
4: كلها خرج،
1: ان شاء الله الكاميرا ما خذتش حاتم كيفاش يحب يورينا الوالد كيفاش كانت تعمله باش تثبت قبل لحم مالح ولا لا. باهي نخرجوا الاخبار، ربي يرحمهم الناس الكل وربي يصبر عائلاتهم، ردوا بينا على صغارنا وان شاء الله الرقم يقفل هنا من هنا لاخر الموسم الصيفي. اخبار ثم نواصل
5: مع اريدو. جيت اللحظه باش انت تقول علق تو نكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: اريدو طور عالمك. رافماك
7: بوبليسيتي.

0: مولاندور يودك بشنوازلو ليا لكريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
3: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار برودوي التهاش.
4: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا

0: انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
1: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص ببوزريال 1 بصفاقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة إعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز الثامنة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. سبل تطوير البنية التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا، محور لقاء جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من رئيسة الحكومة السر زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري. ورئيس الجمهورية يؤكد في هذا السياق على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد رئيس الدولة على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والفني بعنوان سنة 26 و2000، مؤكدة أن باب الاعتراضات يفتح من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس القادم 7 مايو. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعقد أمس اجتماعا بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، وستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، علما وأن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس من 4 إلى 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين نفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للإطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاشياتها التقنية. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بابن عروس تتمكن بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. وقد أسفرت العملية عن الاحتفاظ ب67 شخصا مشتبه في تورطهم في الشبكة بين تونسيين وأجانب وإدراج 29 آخرين في التفتيش. كما تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيل الإلكتروني وإيقاف 26 شخصا. المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين ناصر محمدي يؤكد أنه تم الأسبوع الماضي فتح بحث تحقيقي ورفع عينات من مادة استهلاكية لإخضاعها إلى تحاليل المخبرية اللازمة، وذلك على إثر تعرض 18 تلميذا يدرسون بالسنة 6 ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الجباس بمعتمدية سبيبة لتوعكات صحية تمثلت في آلام بالبطن إثر استهلاكهم لبذرة مادة عباد الشمس المعروفة بالقلوب تم اقتناؤها من أحد التجار بالمنطقة. والمصدر ذاته يرجح أن تكون هذه المادة السبب المباشر في الحادث في انتظار صدور النتائج لتحديد الأسباب بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيرا بالمناسبة إلى أن التلاميذ تلقوا الإسعافات الضرورية وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية. وفي تطورات الوضع بشرق الأوسط، جيش الاحتلال يصدر اليوم أوامر إخلاء لسكان بلدات في جنوب لبنان في ظل تواصل هجمات الاحتلال على لبنان. وكالة بلومبيرغ تفيد بأن مضيق هرمز شبه خال من حركة الملاحة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مضيفة أن الهجمات على ميناء الفجيرة بالإمارات أكدت توسع منطقة السيطرة الإيرانية. ومن جهته رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفاً أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
0: ديوان اف ام، ديوان اف ام، صوتكم بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت على ديوان اف ام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: Fragile Energy. تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الهيئة المديرة للنادي الافريقي اعلنت البارح على ادانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة اضرام النار باستعمال البنزين البارح في المركب الرياضي منير القبيلي في الحديقة. حسب بلاغ النادي الافريقي، عمل اجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا لقيام الروح الرياضية، والمجهودات الامنية كانت اسفرت على ايقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في الحادثة هذه اللي كانوا سبوا ليسانس وحبوا يحرقوا مركب النادي الافريقي. الافريقي اكد زادا في بلاغه البارح تمسكه الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في الافعال الخطيرة هذه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون اي تهاون. كيف الهيئة المديرة النادي الافريقي تحث الجماهير متاعها الى التحلي باليقظة، ضبط النفس والالتفاف حول الفريق في كنف المسؤولية والاحترام والدفاع عن قيام الرياضة النبيلة. البارح تلعب بدأ الدفعة الثانية لمباراة الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم النتائج. شبيبة العمران ينهزم مع الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، 1-2 بين مستقبل المرسى والنادي البنزرتي في بنزرت وللمرسى. الاتحاد المونستيري ينهزم مع نجم المتلوي هدف مقابل صفر، والترجي الجرجيسي 3-1 يفوز على النجم الرياضي الساحلي. بعد مباراة البارح الافريقي يتصدر البطولة ب 62 نقطة بعد زوز نقاط على الترجي الرياضي التونسي في المركز الثاني 60 نقطة. ونذكر انه الديربي باش يكون لحد القادم 10 ماي انطلاقا من الاربعة متاع العشية بملعب محمد العقبي بيرة التسعة. حكيت على الديربي وجولة قبل الاخيرة جولة 29 من البطولة. دونك الرابطة اعلنت على برنامج الجولة هذه وكيف الجولة تتلعب نهاية الأسبوع وعلى 3 دفعات. نهار الجمعة القادم 8 مي كل مباراة الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مستقبل سليمان، مستقبل قابس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروان، الاتحاد المونستيري. نهار السبت 9 مي مستقبل مرسى النادي الصفاقسي، النجم الساحلي نادي البنزرتي، والترجي الجرجيسي نجم المتلوي. ونهار الأحد كما قلنا الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الافريقي في مواجهة الديربي. طاقم تحكيم دولي اوروبي سيدير مباراة الدور النهائي لكاس تونس كرة السلة بين النادي الافريقي والاتحاد المونستيري السبت القادم انطلاقا من 4:30 تاع العشية في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، حسب ما اعلن عليه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم البارح لوكالة تونس افريقيا الانبي. وكيف مباراة هذه باش تكون مسبوقة بنهائي الكبريات في نفس القاعة، الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من الماضي ساعة، لكن المرة هذه بتحكيم تونسي. الجمعية الرياضية النسائية بجمال والسيسيس في الباسكيت بنات هو إعادة للدورة النهائي للموسم الماضي واللي كانت فازت به الجمعية الرياضية النسائية بجمال لأول مرة في تاريخها. نختم بالكرة في العالم. مانشستر سيتي البارح كان تعادل في الدوري الانجليزي 3-3، مباراة مجنونة الحقيقة مع ايفرتون. دونك هكا السيتي مصيره في حصد البريمير ليج قبل 4 جولات بالنسبة لي وثلاثة جولات للمتصدر ماهيش بمصيره. دونك البطولة ستكون اقرب لارسنال متصدر البطولة. ومادام نحكيه على ارسنال يواجه الليلة 8 متاع الليل في الليميريتس ستاديوم اتلتيكو مدريد في اياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. فلاسبور وفي تمسبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
4: 9.2.
5: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي 2:30. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: يا مون اللي غرو
5: تيهاك زاهي وعامل جو
6: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
5: صح ترى وريني قدش وليت
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك اوفر فالابل جسكو 10 جوان اوبتيلاب

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مكحات 9:30 بقيادة البرنس. جيانا سليني، حاتم الحاز، يد الماكينة، ياسر البدوي، ورامي الفوراتي. نمشيو للأخبار تو تسويت. البوكس نيوز بصوت جيهان. بوكس نيوز، نحكيو على الفنان زهير الرئيس. التفاصيل،
1: زهير الرئيس كان عنده حوار الأيام اللي فاتت في قناة تونس، نحكي على عديد المواضيع. الحوار كان مطول وشيق، ولكن من المواضيع اللي تعاود تتجبد مع الممثل زهير الرئيس اللي كان في السابق زاد مدير المسرح البلدي بالعاصمة، تعاود تجبد على الموضوع متاع العروض اللي فيهم كما الحاضرة اللي فيهم برشا صخب وبرشا برشا حس وبرشا شتيح، واللي هو يحكي فيهم وقتها زاد على عروض الزيارة. يعاود يجبد على موضوع اشتيح في المسرح البلدي اللي يعتبر مونيومون في علاقة بتاريخ تونس، ويقول انه البركون اللي عمره 120 سنة الناس تنجم تطيحه باشتيح.
2: البركون عمره 120 سنة، اكثر من 120 سنة. يخاش يعمل الشعب الكريم، ما يحمى الضرب والبنادر والدنيا يتخمروننا العباد معايا الى حد الان. يخرجوا كل الكريسيات، اكيد راك حضرت وشفت، يخرجوا الكريسي من البركون اللي عمره 120 سنه، وهي هي هي هي هي هي، ويهدوا الدنيا بشتيح، يهدوها بشتيح. يا هل ترى انا هالبراكن هذي وين التقاد للحمايه تخدم؟ نهارتها نهار الزياره الحمايه تخدم. يا وانا يدي على قلبي، يا ربي يا ربي، تدي الحيوط تزعزع باللي ديسيبال ضاربه الفوق تاع الصون. تي البركون رممنا كل شيء، البراكن ما مسيناهمش، سال دو سبيكتاكل ما مسيناهاش، ما ترمتش ما تجددش، ما زدناهاش عمر جديد مخلخلة.
0: حاتم، فما جانب صحيح فما ليه،
3: فما جانب صحيح وفما جانب اكزاجيري وفما خلطه. هي خاطر المسرح هذاك تو هكا جاي الديكليك، خاطر كي قال كي يحكي على الديسيبال راهو ما تعملش للميكرويت، ما تعملش للسونو، راهو المسرح هذاك كانوا العباد كي يعملوا مسرحيات بلاش ميكرويت. ما نعرفش الغنية أليبوك، أما أنا معناه المسرح بصفة عامة هو مسرح، لكن بعدش تطور ولا يسال دو سبيكتاكل. بون جو بونس فما ما يلعبوش برويح العباد، معناه جو بونس فما انجينيور بيتون يلزم كل عام يعمل دي مزور ويتفقد كل مونيمون. هذه حاجة تكون ريفليكس، سواء باش تعمل عرس سواء باش تخليه مسكر. اما الحاجه اللي قلقتني شويه في الكليم، حكيت الهاي هاي، راهو الرقص رقص، سواء هاي هاي سواء مش هاي هاي، راهو كلمه هاي هاي معناها تعطيك ينطرك حتى اللي تقول فيه صحيح. راك سي زهير معناها ظهرت، ما تقولش عليك ما تحبناش نشطحوا، تحبنا نجي ونقعدوا ساق على ساق نتفرجوا في مسرحيه عطيل ومسرحيه مراد الثالث. ليه راهو الشيء تبدل؟ بون انا جو بونس لي غران سبيكتاكل يلزمهم عندهم مدينه الثقافه، لي سال تبارك الله سون بيان اتيدي ومن احسن لي سال اللي موجودين في افريقيا، معناها ما ننكروش. المسرح انا معاه يقعد معناها امونيمو فيه، معناها ما نتصورش اللي الحمايه باش تعطي اوتوريزاسيون باش تعمل فيه سبيكتاكل كان فما خلل ولا فما مشكله.
0: ما نتصورش للامانه، النقطه اللي فيها مبالغه انه نوليو نخاف ولا بركون يتيح، معناها زاد بريتو اشتيح حتى لو كان الناس سخنت وشطحت وعبرت وفرحت، ماهيش عباد معناها ترمي في رواحها من الدوزيام ايتاج وتنقز باش تطيح
3: هو بركون. هو يحكي ظهلي على البلكون اللي فيه الكريسي، ما هما اللي في الاخر خاطر الاخرين الكريسي فيكس، خاطر اللي خرجوا الكريسي
4: باش يشطحوا.
3: دونك فينالمون لابروش نتاعو هو غايظو كيف يخرجوا الكريسي في بلاصه بالكون اللي كان يقعد فيها زعيم بورقيبه وقعدوا فيها برشا شخصيات اللي يجيو هذاك فمك البالكون الوسطاني نتاع الشخصيات. دونك فينالمون هو يكون القصد اللي كيفاش كلمه هاي هاي تعطي لو فون دو سا بونسي، مش هو ضد الواحد يحب هيبه المسرح بين الظفرين تكون ناس قاعده.
0: اما هو مش اول مره يحكي على انه فما اختر، معناه اختر على انه على المسرح خاطر عمره 120 سنه وفما بارتي ترمت وبارتي ما ترمتش، ما زاد الناس جايه باش تفرح والناس عندها ثقه في المسؤولين نتاعها. كي ندخل انا المسرح عارف انه فما دي زيكسبير جاوا شافوا يعرفوا انه الامور ما تنجمش تكون لا قدر الله لفت ادي للكلام اللي يحكي فيه الفنان اللي تحبوا برشا متربي برشا زهير الرئيس دونك اللعبة تحب تشتح وتفرح معنا حفلة
3: حتى في الأولمبيا حتى في فرنسا يشتحوا يعملوا
0: شفنا حفلة شاكيرا الزملين في البارح في البرازيل مي بون في الاخر في الشارع سيفيري مي معناها العباد يجيو يضيفوا لي مش كيما قلت انت ديما مشي تفرش في عوتيل وكذا على اهميته ونحب ساعات تدخل فرش مسرحيه ولا فيلم وساعات نجي لهدف واحد ديما باش نضحك ديما باش نضيفوا لي معنويا
4: ناس هو بالنسبه لي انا راهو حاجه كيما كي من متخيلش انا اليوم الدوله ما نحكي على دوله ونحكي على مسرح مهم في الدوله التونسيه باش تنجم تخلي الارواح راهو هو الشارج البوا هو اللي قلق معناتها العدد نتاع العباد اللي تنجم تكون موجوده غاديك مش الشتيح اللي نجم ياثر اما العدد هو ينجم يكون يتحمل نقول واحد 100 كيلو انت تحط فيه 500 كيلو
0: وقت امبوسيبل وهو مستحيل
4: هذا ما يصيرش معناتها عاده حاجه ما نحكيش عليها لكن كان هو عنده هكا في مخه 1% اللي فما ريسك ما نعتقد انه الناس المختصه لازم تشوف الحكايه هذه شنو
0: ما فماش الريسك ولا باس وهو يحكي كيما قلنا من باب الفكره نتاع انه بوتيتر يليق ما يليقش المسرح البلدي
3: هذه
0: لابروش اتصور
1: يالله مش ما حتى لو كان لابروش تقالت في مرات اخرين ما هو هوني يحكي على حكايه انه رممنا ما رممناش ما خممت قلت علاش ما سكرناهمش البراكن اللي هما البارتي هذيك اللي ما ترمتش نحينا عليها شطيح وقعدت البارتي اللي مرممه نشطحوا فيه
0: قد يكون حل يلا نحكيو على الخبر الثاني نرجو نحكيو كورة نحكيو البارحة للسيتي رامي تروح لدقيقة 97 تقريبا السيتي منهزم ثم يعدل النتيجة ولكن تعادل بتعمل هزيمة تفاصيله
1: يخيم التعادل الإيجابي 3-3 على نتيجة المواجهة المثيرة اللي جمعت ما بين إيفرتون وضيفه مانشستر سيتي نهار الاثنين البارح في المرحلة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وبالنتيجة هذية يرفع مانشستر سيتي ليسعى للتتويج بلقب البريمليج رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر الحالي أرسنال علما وأنه السيتيز يمتلك مباراة مؤجلة قدام كريستال بالاس في المقابل ولا عند إيفرتون 48 نقطة في المرتبة العاشرة
0: ماتش مجنون تعديل في الدقيقة 97 ولكن عكس ما منتظر رامي السيتي خسر زوز نقاط لعبت كانت السنة في أرسنال باش تخسر زوز نقاط في المقابلات اللي لعبتهم مازالوا المقابلات قادمة السيتي يخسر زوز نقاط مهمين في سباق البطولة
5: مع العلم السيتي كان خسر 3-1 أكثر منه معناها البونتو بتاع دوكو في الدقيقة 97 ولكن غوارديولا الحق نتاع ربي المشكله جاي مع فريق زي ايفرتون اللي هو يعتبر موسم ايجابي بارابول الفريق خاطر يحب يترشح للاوروبا مش اوروبا ليغ هي اللي قبل هذيك الكونفرنس ليغ دونك المباراه كانت صعيبه وقعد غوارديولا تو بدينا نحكيه على خروج غوارديولا راهو سيتي مع نهايه الموسم بدات كلمات تحكي على انزو ماريسكا اللي كان يراني في تشيلسي منتخب ايطالي صعيب شويه الحق نتاع ربي في التومبك الكارير نتاعو مازال صعيب انه يمشي ولكن هل تكون النهايه متاع غوارديولا اللي هو باش يمشي جوسكو بو انه كان باش يشوفها بالشامبيونات ما زالت الماتشوات ما زالت الارسنال بعد المباراه نتاع اليوم خاصه عندها دور كبير ياسر على البريمير ليغ راه كان الارسنال تخسر معروف من الفرق اللي تدخل بعضها وتدخل فيها غوله وتخسرهم ثلاث ماتشوات دونك ما زالت مباريات وما زال غوارديولا وذي هو المتعه نتاع الكره في الاوروب لاخر سكوند نتبعوا الباقي فيهم غاديك في البريمير ليغ يا ودي شدوا لك قول بالله الكريم انت وسط ترتيب راه اما شد قول ماتش ذيك حياة أو ما تعرف نتفرج توتنهام واستون فيلا استون فيلا بلوز أو موا أمورها مريقلة بس عادة الشامبيونز ليج وكذا توتنهام تلعب عالتيح كي ربح توتنهام الحزن على وجههم لعبية استون فيلا عرفت كلي خاسرين فينا الكوبي قايموا فيهم يا ولدي شفهم هذا
0: ما عندهم حتى
5: وجو ما عندهم حتى ربع أنجو الناس كل حزينة الجمهور خرج من دقيقة 27 بعد ما خسروا هو زوز بونتو دونك مازال برشا تشويق وذي الكورة اللي نحبوا نفرجوا فيها
0: نتمنى خروج إذا كان باش يخرج من السيتي غوارديولا بلقب بطولة يستحق على على مجموعة السنوات اللي قضاهم على الكورة الجميلة اللي غرسها في السيتي في الكورة الإنجليزية في الباساج بتاعه في البايرن قبله في البارسا يستحق خروج من الباب الكبير عندنا محبة خاصة ولات غوارديولا بما واقفه بالتصريحات بتاعه في علاقة بالقضية الفلسطينية بنته اللي جت سايف بحثينا في سيدي بوسعيد هنا تتصور بنتنا سايمة واللي حب يتزوج يخطب نحن فيها معنا وإحنا المسؤولين دونك نتمنى خروج غوارديولا من الباب الكبير بعد الفاصل نرجع نكملوا الأخبار مع صديقتنا جيهان ما تبعد
6: Rav Mag Publicité في عيد ميلاد مونوبري 93 جونا حفالي بالكادوات والبروموات وحتى ال 17 ماي كل ما تسكاري الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري عندك فرصه تربحك كهرباء ثلاثة عمرات 30 مليون كاش باك وبرشا كادوات اخرين بلا الجري الاقرب مجازا مونوبري ليك باش تدخل في القرعه وتكون من الرابحين في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات مونوبري ديما معك
7: تيهاك زيه وعمل جو
8: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
7: صحة ترى وريني قدش وليت
8: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
7: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك
9: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
10: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك وين كنتوا كنا معكم وين ماشيين ماشيين معكم واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح حياة أسيورانس فيفغ سوران حياة جروب كومار
11: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
12: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
13: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
14: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة نتيروا لمصر نحكي ولا بلوجر مصرية التفاصيل
2: قاعدة تعمل في ضجة كبيرة وبوليميك كبيرة. نحكيه على بلوجر الإسماعيلية اسمها دنيا فؤاد، خرجت مؤخرا واعتذرت. علاش اعتذرت؟ على خطرها كانت عملت خيبة أمل عند برشا ناس بعد ما عاونوها ودفعوا لها برشا فلوس باش هي تدابي روحها، على خطر اعتبروها قالت اللي هي اتحارب في مرض السرطان على امتداد مدة طويلة، ولكن من بعد تم اكتشاف الأمر والتأكد من عدم صحة ادعائها المرض، واللي هي استغلت متابعيها باش تجمع الأموال ومن بعد شريت بهم كرهبة ودار. في آخر فصل في الحكاية هذية خرجت دنيا فؤاد وحطت رسالة متاع اعتذار، قالت حبيت الاهتمام متاع الناس الكل بيا، مش معنى كده انه اللي عملته صحيح، لكن كنت نحب نشوف اهتمام الناس بحالتي، انه هذية معناها اعطاها برشا محبة وعجبتها الحكاية، ولكنها قالت نعترف اللي أنا كثرت لها ولكن هذا كان غصبا عني، وتقول اللي هي مريضة نفسانية تقول سامحوني ما كانش قصدي، وتطلب في السماح وتقول توا عاونوني باش نمشي نتعالج نفسانيا.
3: أنا شعر فلوس
1: في كل الحالات، عطوني فلوس يا سرطان يا مرض نفسي يا منارش حاش.
4: هذه حق النجاح في التحيل، حب تتواصل في التحيل شنو عاونوني وين نعاونوك تنشدوك نقول لك رجع الفلوس اللي خذيت. لا تحيل بدا هو راه ذي موجود، راه قداش من طالب تلقى عنده بعداش مالك ديار ومالك كذا، ان شاء الله ربي بقى علينا الستر الى يوم السبت. شفت كل يوم سمعها نقولها ما العباد هذوما اسمها يد دنيا ولا فهمتني لا تحب تاكل الدنيا تسحر بالاخره.
1: حاتم انه عبد ياخره يتمنى الروح ولا المرض ولا يقول على روحه راني مريض باش يستعطف الناس وباش ياخذ الفلوس يقبلها مخك انه فما بشر يعمل هكا.
3: اغزر
1: تو تخسرك اوكي، اما انك تخرج وتقول راني مريض ما نعرفش
3: انه يظهر لي اغزر
1: سرقه اوكي مش معناها سرقه مالي يا رب، بمعنى اوكي استنسنا نعيشوا في عالم فيه ناس تسرق.
3: اغزر تحايل المادي هذي تحايل عاطفي ومادي، هذي معناه ايموشنال، هذي ما تحايل على العاطفه نتاع الناس. انت تعرف المشكله مش فيها هي، المشكله في الناس اللي عطاوها الاحساس نتاع انسان معناه يتعاطف مع عبد لمرض، خاصه المرض راهو كيما وكيما. ما نحبش ناخذ ديزيكزون خاطر فما ناس برشا راهو بعض ساعات يقول لك ما يلزك على المر كان يمر منه، اما راهي هي في حالتها هي ما عندها حتى مر وشريت كرهبة، معناها الأخلاق كان هي معناها توبة واللي تحب أنت معناها وقت اللي تستعرف اللي يتحايل على بلي تحاول ترجع للناس واللي تحطوا الميل في عمل الخير، تقول أنا راني عندي اضطراب نفسية
1: راني باش نرجع الفلوس،
3: هاو ريت الفلوس باش نرجع، ما نجمش بدات نرجع للشخص شخصا لكن هاني مش عطي الأوفر
1: هاو اللي لميتهم الكل يمشوا الفعل الخير
3: الفعل مثلا سبيترتع يعالج السرطان. وحاجة أخرى لاحظتها ليامي بالعق يا رفيق، المتحايلين معش حاشمين على رواح متحايلوا بالقرادو متحايل يناقش في الـ في الـ في التحايلات اخرى صارت.
1: معناها ما فهمتش
3: معناها فما ناس متحايلين معناها نعرفوهم متحايلين ونعرف وقضاياهم معروفه، ولا هو معناها حتى قام بفعل اللي اجمعوا الناس اللي هو تحايل على برشا من الناس ويعطي في دروس ومعناه مش خايف، معناه مش خايف أخلاقيا، معناه فما نوع من ريت الأخلاق كنا نضربه بالبوني. كان واحد يعمل عملة يحشم كنا يودي تفسكي وتفيق بيك البروف تعدي جمعة متخبي على زملائك. توا في العالم إن توندونس العبيد الكل الفكين ولا شو مشروع التحايل ولا مشروع، ونهبطوهم مثلا قضايا كبيرة فلين تحايل على شركة تدرشنو فلين تحايل على 50 واحد واخذلهم فلوسهم إلى آخره وباقي معنى يقول والله يدبرها.
1: فما اكزامبل تاع ممثل مصري ما نستحضروش تحيل بمقيمته ما نعرفش قداش من مليون جنيه على عباد وعلى ممثلين أصدقاء وعلى كذا، وهو بيد بعد يخرج ويحكي ويتكلم ويستضيفوه وبيسير
3: وينجم يمثل مع الواحد يتحايل عليه
1: افكتيفمون ممثلين اصدقاء وفما اللي اصدقاء وممثلين معناها اللي ولاو يتحرج ويجبدوا الموضوع وهو ما يتحرش ويجبد ويعطي في الدروس كما قلت انت. في وسط نحكيو فيه هذا الكل واحنا النقاش على اليوتيوب شنو
3: دربي
1: لا لا لا نقاش بين الاصدقاء رفيق بوشناق كان يلعب هون شنو هو البوست نتاعو؟ فما اللي يقول كان بناك، فما اللي يقول كان ما يبدلش معناه ما يهبطش يلعب. وصديقنا هشام المحب رقم واحد قال عندي المعلومه كان شادد التليفونات نتاع الجوارات. هذا النقاش معناه يبدو اللي يقولوه هنا لا يعني ياسر المسلمين
5: عاملين التابي العباد مغرومه بالكلاشي
1: يحبوا كلاشي. ليه هما يعني من باب الدعابه والتفليك، اما يبدو انه الموضوع عاملينه كيك اكومبانيومون والاولاد يحكيو شي يحبوا في اليوتيوب.
2: خنزيدك رفيق، على خاطر بعد ما صارت التغذية وتم اكتشاف كذبة، المحامين انسحبوا من القضية متاعهم، كانوا باش يدافعوا عليها ما عادش يدافعوا عليها، من العبيد اللي تبرعت لها برشا فلوس الفنان تامر حسني، ومن بعد خرجوا عائلتها قالوا راهي كانت مريضة بالسرطان في 2023 وتعافات منه. ولكن أكثر حاجة يلوموا عليها الناس وخيبة الأمل والإساءة اللي عملتها راهي مش في حق روحها ومش في حق الناس اللي اعطوها فلوس، وإنما في حق الناس اللي فعلا مريضة بالسرطان وتستحق شكون يعاودها يعاونها. سامحوني تولي العبيد اللي تكون باش تعاون تتوجس توخر التالي تقول لك ليه ما نعرفش عليه بالك شي يطلع هذا يزيد كذاب، دونك الإساءة صارت في حق ناس مريضة بالحق.
1: وهذا اللي يصير ساعات في الدنيا كي تلقى واحد يطلب وبعد فيق بيه انت اللي هو متحيل ولا يكذب سامحوني في العبارة ولا كذا، تقولي العبيد تبني عليها ويا خويا ما عادش نعطي. وانا ذيك الامانة الريكسو ذيك ما تعجبنيش، لانه اللي باش يعطي اجره عند ربي، حتى كي نعطيت لواحد متحيل هو تحيل عليك الاجر عند رب العالمين. دونك ما نسمع حاجات كيما هكا، واحد مهم انه يثبت انه يحاول يتحرى هذاك النجم نعطيه ما نعطيهش تمشي الحاجه لبلاصتها. اما كان نسمع فما واحد كذب ولا وحده تحيلت ولا واحد طالب فلوس وهو مش محتاج يدبر في راسه كذا ويتحيل، ما نمشيوش في ردة فعل نعملوا فيه على الناس الكل نوليو ما عادش نعاونوا حتى حد. راك انت تعامل في ربي، وحتى كل اللي يعطيته فلوسك متحيل رو بإذن الله الأجر ثابت عند رب العالمين. ربي يحفظنا من الحاجة وربي يعاوننا باش نعاونوا الناس وربي يعاون الجميع. نحكيوا على إشهار يجينا من تركيا عمل بوليميك التفاصيل.
2: بوليميك وحل تحقيق رسمي إعلان مكنسة كهربائية يثير غضب كبير في تركيا. ونحكيوا هوني على جدل واسع قبل ما يتم سحب الإعلان هذية اللي اعتبروه المنتقدين متاعه إنه مسيء للأسرة وللأمومة ويساوي ما بين تربية الأطفال والحيوانات. الإشهار عبارة على زوز نساء يتقابلوا في حانوت يلوجوا باش يشريوا مكنسة كهربائية. واحدة من نساء هذوما تشوف المكنسة تلفت لها الأخرى تقولها أكيد أنك أم، ويقعدوا يحكيوا على صعوبات الأمومة كذا وكذا والتنظيف، في حين يتبين في آخر الإشهار أنه اللي يحكيوا عليه كلب. هذايا اللي خلى الإعلان يتعرض الانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ما يعلن المجلس الأعلى للراديو والتلفزيون في تركيا فتح تحقيق حول الإعلان اللي حذفته الشركة بعد الانتقادات هذه. وقال المجلس أنه لن يسمح بالمساس بمفهوم الأسرة، ومن غير المقبول إضعاف قيمة عميقة وأساسية وضرورية للاستمرار وللاستمرارية الاجتماعية، ويقول كما رابط الأم والطفل من أجل اعتبارات إشهارية، وأن الأمومة ليست حيلة تسويقية.
1: مبالغ فيه ولا لا يا رامي؟
5: والله هو شوية أوفر، أما زادة كمان معنى مهمة النقطة أنه من مسوش من في العلاقة ذيك، معنى زادة من ولي وزادة والله ما عندي كانيش ولدي وقطوسة بنتي وفهمت وجوة ذيك، معنى زادة أوفر مش جهتين فهمت مش يكون واضحين. ولكن أنه نمشي والغديكة زادة بتاع هاي سيبو هكا كذا واحد هي
1: نلغي والإعلان
2: الشركة ألغت الإعلان
5: أي لا أنتروتر هي ما ألغت وما هيش بالضبط للضغط. دونك خطر هي في الأخر أنا نمن اللي الإعلان واللي بيوب وكذا تو في العالم الكل واللي داخل فيه كجانب متاع زادة نخرج بحاجة بالضبط ديكالي ومختلفة ونحاول نخرج باش نعمل حاجة تبيع وتجبد العباد وتخلي العباد تحكي عليها. زادة ذي ما نزيدوش نصعبوا على العباد لكوبيرايت وكذا اللي يخدموا في حاجة في علاقة، ولكن مهم برشا ولدك ولدك الأم أم ما نردوا هي زادة القطوسة ذاك ولدي وكذا ومش لازم واحد أو عندي سبو زوز كلاب وقطوسة ومعزة أموري مريقلة ما نكثروش
1: سندريلا في فرشة وتقول لك صحة ليك أحكي كيما تحب مدام إني غايبة سلموا عليها لسندريلا وسلموا على ألاء الجميلة إن شاء الله ربي يحفظها ويحفظ لسندريلا. نستنوا عودتها إن شاء الله في قادم الأيام والأسابيع. وي حبيت تحكي فيه أنت الموضوع
2: هو من نعرف برشا ناس من أصحابي اللي يقولوا على حيواناتهم ولدي وبنتي حتى يبدأ عندهم صغار ولا ما عندهمش صغار، ولكن أنا بيدي كيما راميرا ولدك ولدك وقطوسك قطوسك معناها. ومهم زاد الاعتبارات هذه والقيم المهمة معناها تقعد في بلاصتها. الأمومة ماهيش لعبة، راهو الإعلان هذايا هبط بمناسبة عيد الأم في تركيا اللي هو الحد الثاني من كل شهر مي. دونك البوب نتاع اشريو مكنسات كهربائية لأمهاتكم، ولكن البوب تحط فيها كلب ما نعرفوش علاش
3: يشري. هو المشكلة هو الكريا، معناها جماعة الكريا اللي كسروا في روسهم، كيفاش يكسروا يلقاو حاجة ديكالي
1: مش
3: سهلة. اي بارفوا يسوز استيم ردة الفعل للمجتمع، خاطر نحن المجتمعات نتاعنا تبارك الله ما نقبلوش برشا ديكالي بالحق، معني ثقافيتنا معني اللي شبهونا ما نقبلوش ديكالي برشا، وعندنا بعض ساعات وقت لازمك تكون جدي نعملوا اوفر في الجدية، معني ما نقبلوش الاوفر في الضمار ونعملوا اوفر في الرياكسيون. انا بودي في تركيا يعملوا دراسة قداش تم تأثير على الأسرة، قدي الناس من السبوتات هذوما نفروا الأسلم وتهديد مفهوم الأسرة.
1: هذا هو ما يتقاسش انستانتاني، معناه يقول لك أنا حاج الباب ذي كان حلو. مثلا كما احنا نقولوا تو مثلا في تركيا منعين انه الممثلين في الدراما تتكيف سيجارو. نجم انت تقول لي انا نعدي ممثل يتكيف، وصار النقد هنا في تونس البرشا مسلسلات خاطر اوفر مع ناس تعمل دخان. كي مش تعدي ممثل واحد يتكيف ما بش يصير حتى امباكت، ولكن كان تولي ذيك العادة في كل الاعمال على امتداد سنوات والسنوات قد يغير نظرة المجتمع للحاجة ذيك اللي هي خايبة واللي هي الدخان. هذا مثلا ثابت في علاقة بالموضوع هذا ولا بأي موضوع آخر، معناه على طويل على طول المدة وقت تولي تخاف من التأثير. بينكو أنا رأو نشوف في رياكسيون زي ده فيها شوية أفورة، معناه فهمت ليش ما يعجبنيش العبارة نقول على كانيش ولدي ولا بنتي، ولكن عموما ما نتصورهاش باش تضر. معناها
3: كما قال الجهين عندنا برشا في اللونتوراج نتاعنا ناس يعتبروا الحيوانات معناها فرد من العائلة نتاعو، وراهو ما ننساوش رانا بعد ساعات ندخلوا في سعادة ناس.
1: صحيح هذيك النقطة اللي خزرت لها هنا،
3: فهمت كيفاش؟
1: فما اللي يحب يقول له كيك هو
3: فرحان، هو معاه مسكين ما تعرفش على ظروفه، يمكن ولاده ما يجيوش يطلوا عليه، يمكن ما جابش ولاد، يمكن ينا با يو لا شونس باش يعمل يكون أسرة
1: عائلة.
3: إلى أن شيء عنده قطوس عنده كلب يراه اللي هو يونس فيه، يودي خليه العبيد، خلي كل واحد يعيش معناها السعادة نتاعه. ناس تلقت في السعادة بالمغرفة نتاع قهوة.
6: كاني عشت أنا تجربة، عندي كلب صغيرون والله كي يمرض تحسه وكأنه واحد من العائلة نتاعك بصراحة، معناتها تزور الطبيب وتخاف عليه وتقعد معناتها ترد بالك عليه، انه فما ناس وانا نقول لك
5: المشهد النصري حوش كانيش
1: فما هو مشهد انت كانيش
6: اللي كانيش بيكينوا بيكينوا
5: صاروا في سكلون تري البو
6: راو رفيق والله في وقت من الاوقات تولي تشوف تثبت كلامك ليش تعشى ما تعشاش راو كائن حي نحكي ولي، وراو فما ناس اللي تحس الاحساس هذا رفيق اللي عندها الوحده، ناس فما برشا ناس عايشه الوحده
1: ما كان حاتم دوك يحسوا
6: صحيت يحس هذاك وكان حاجه منه.
1: اما بدنيا نصري واتيك دوك جونتا بالحق من مربي بيكينوا راه سبحان الله ما تجيش من مع احترامي للبيكينوا نتاعها، اما الهيئه مش نتاع بيكينوا. بعد الفاصل نرجع نكملوا الاخبار.
0: راف ماغ هنا تونس، هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم على ديوان فام، كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوت.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 8:54 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتم، واصلين معاكم حتى للتسعة ونص على رأس الساعة. الأخبار بعد الأخبار الكويز، ولكن قبل هذا نكملوا بأخبار أخير غريب عجيب، ولكن المشكلة يمكن برشا عاشوها ولا برشا يعيشوا فيها. نحكيوا على حادثة جينا من فرنسا. فرنسا تفاصيلها جهنا.
2: التفاصيل هتقول أنه أم بالقضاء مشيت جابت الحكم لولدها باش تخرجوا من الدار باش تقول له اخرج عليا سيبو راك كبرت، وقت اللي هو عمره 31 سنة.
1: واحد وثلاثين سنة يرفض الخروج من
2: منزل العائلة
1: ويرفض الارتباط، الخوف من الارتباط. شكون حس به هذا في وقت الخروج من العائلة وانك تمشي تعمل
3: سعيد.
1: عائلة اخرى وترتبط، شكون حس الخوف هذا حاتم؟
4: خرج 14 سنة
3: خرج هارب. لا هذا مع الخروج، هذا انسان مع الخروج. انا طاو في بالك هو حاتم طاو ديما النقاش يقول مع امك معتي يخرج عيش، نقول امي
1: الهروب من اي موقع، معناها الهروب من العائله من الزواج، ديما يحب يهرب،
3: ديما يحب يهرب
1: ديما هو ماشي.
4: لا هو كنت صغير ببساطه، انا نحب نسهر، كانوا ما يخليونيش نسهر باش نقرا في الليل، دونك كل مره نغطي بالبطانيه ونعمل لومب الكتريك صغيره، مره بالشمعه شعلت الدار، نحاول نحيولي في زيف نتاع الضوء بس بالليل
1: والله تعبوا،
4: نقرا ببركيه
1: والله تعبوا معك والله تعبوا.
4: امل في
1: اي بوردير من بعد ينجم يطلع عابد سوي كيما حاتم.
4: اما هذا يغزر كيما تونغي، فما الفينومين تسمى فينومين تونغي اللي يكبروا برشا ما عادش يحبوا يخرجوا خاطر المصاريف، خاطر الكري غلاء برشا، معناه ما عادش يحب يتزوج باش يقعد عايش في داره ماكل شارب ويستعمل في الماشينه لافي.
1: ناس
5: شنو بالنسبه لي انا؟
1: على بالحق بالحق لحظه الخروج ولا انك ترتبط ما خوفتكش عادي بنيان عائله حاجه ما تخوفش؟
5: بالنسبه لي انا كل وقت وقته، شنو باش تقعد الى متى باش تقعد؟
1: انت عرفت صغير ناس
5: عمري 28 سنه
1: اي فوالا،
5: كل وقت وقته.
1: فما الاخ 38
3: فما مراحل استقرار مع ميمتي
5: مراحل في الدنيا رفيق، الدنيا مراحل، فما مرحلة يلزمك تعمل عائلة وتعمل صغار وتمشي تشوف حياتك. أنا أقول لك حاجة، من صغرتي من صغرتي سيرافيق من صغرتي نحب عمل على روحي، نحب نمشي قال الرجل نحب نصدم معتها بكل حاجة، نحب نعملها وحدي وأي حاجة عملتها وحدي.
4: أما وقتها 28 مش صغيرة، في وقته هو وقت السمة
1: 28 سمة كبيرة. عمرك أنت 28 سنة بابا جايبني أنا وقتي لا نحكي سريور مارس وقتها فانتروا فانتكات.
2: يا رفيق نزيدكم نقطة على السيدة ذي اللي خرجت أم وزيدة راو يبارتيسيبا او ديبونس، ما يشاركش في مصروف الدار، دونك قاعد مرسكي. لها في الدار
1: مرسكي.
3: لا ومش كان في فرنسا تو امريكا اكثر من هيك، امريكا راهو 16 سنه 17 سنه عايش ولدي ماش حب نروجها. كنا نتفرج فيديو كان نهار على بوم هبط معناه يصور كل يوم الباب كيف يدق الاربع نتاع العشيه، ولده عارس وجاب الصغار وكري الدار اللي بجنبهم، قال له يا حاج يا عاد تو انت خرجني كان هكاك كل يوم يجي يتعشى ويفطر وكذا. راهو في امريكا خيال واسع، هذا راهو حاجه ضد العلم تصير.
1: نقعد باهت كيفاش النمط المجتمعي ولا العادات نتاع مجتمع تنجم تغلب حاجة اسمها غريزة، حاجة موجودة في كل إنسان عادي سوي. معناه طبيعة الأشياء، أنا نبدأ نغزل بنتي ونقول نهارة اللي باش يجي عبد يخطبها ويهزها، معناه لولا أن هي تفرح وذيك سعادتها وسنة الحياة نتمنى تصير لها في 60، معناه ولا نبدأنا في العالم الآخر. لا لا
3: سيستيريو بعد الخيرات هذه
5: الخيرات اللي زاد ما في جرتك اكيد المولى ديما ما يضيعناش ولكن
1: كمل انه يخلطوا انا يخلطوا في مجتمع يوليوا يدفعوا هم في اولادهم للخروج من المنزل في عمر 17 و18
4: يحسوا بالمسؤوليه رفيق
1: يحسوا بالمسؤوليه تحت جناحي تاخذ فرصتها تمشي تخدم اما تنكي مش معرسه علاش هي عايشه وحده وانا عايش وحيد بالربي ربي باش الاخر من عمر 18 وانا عايش وحدي
5: رفيق الاسبري البرة في كندا 18 سنة يقعد مع والديه طفل فيه مشكلة معناتها يبدأ منعوت بالصبع معناتها يقولوا
1: الإنسان نحكي عليه
5: ما عندهمش الاسبريم تاعنا الجار يدق عليك عندك شي ربطة بصل ما عندهمش كل واحد على روحه معناتها بالنسبة لي أنت كروبو
1: وهو غريب أنه بو اللهم يخليه ولدهم يخرجوا ويفرحوا بالقرار ذاك حاجة ضد الغريزة
2: ما احنا في تونس عندنا موديل آخر احنا نخرجوا ويمشي ويعرسوا ما بعد نرجعوا نرجع نجيب ولدي نخليه بحذاك ونهز الحكم تاع المقرونة وكل شيء دوك

0: باش نخرج في كل في كل في كل مرحله. امك تشد
1: كل
0: اي الوالده تشد صحيح يا امي هاني الحمد لله يا ربي بني الدار خليني لا تقول زيد بحذايا زيد بحذايا لقينا الحل.
2: كيفاش خرجت من بعد
3: بوه ماله
2: لا لا معناها في الاخر الوالده على سي دي معناها
0: اي قلت لها كي كملت كبروا اي الاولاد كبروا وكذا اما قعدنا نمشي ونجيو لبعض امانه نمشي بحث امي ولا امي تجي بحث انا والوالد
2: الله يرحمه. علاش تبكي برنس نورمال عادي سنه الحياه
0: سنه الحياه
2: ربي يرحمهم ينعمهم
0: ان شاء الله. بون با بروبليم انا اش عملت بديت لاولادي فوق
2: باش يقعدوا بحذاك
0: باش يقعدوا بحذايا واحسن حاجه عملتها
2: اه وي محلاه محلاه فيها تعب فيها تعب ليك باز اما محلاه اما محلاه
0: وقت اللي يهبط لك فطور حاضر ويهبط لك كذا حاضر ويجيو الاحفاد بعثاك وشيخات والدنيا الحمد لله واما بنعمه ربك فحل
2: بالموجات الايجابيه اللي لك مساعدتها
3: وانت ملك الموجات الايجابيه
4: ما عملناش في الدخله
3: ملك الشو والله حاج تعبك يا رفيق والله والله يا رفيق وين باش تلقى فعلك يا رب
0: والله اللي يعمل فيه خارق العاده
3: خارق العاده كل نهار
0: اي ذكرني بميمتي وباي اليوم ديما معايا
3: يعني هكا البوكيه وين نحب الدولار الفلوس علاش بوياج
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش رفماك
5: بوبليسيتي. اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج.
7: تدلل تدلل
8: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
7: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
9: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. وزارة الشؤون الدينية تدعو جميع الحجيج إلى ضرورة تثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة إلى جانب اصطحاب جواز السفر وتذكرة ودفتر التلقيح. ووزارة الشؤون الدينية تذكر بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. ويشار إلى أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10982 حاجا وحاجة وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون بعد غد 7 من مايو عبر الخطوط التونسية فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 من مايو الجاري عبر الخطوط السعودية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع لمجموعة من النواب بشأن مقترح قانون يضبط النظام العام لقطاع الصحة. ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به 105 نواب والمتكون من 96 فصلا إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. نائب رئيس الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية دكتور زهير السويسي يصف فيروس هانتا الذي توفي به 3 أشخاص على متن سفينة في المحيط الأطلسي بالخطير لأن المصابين به قد يموت منهم 50% وفق قوله مشيرا إلى أن حضانة الفيروس تمتد بين 2 إلى 1 شهر وبعد ذلك تبدأ الأعراض في الظهور بعد مدة كبيرة وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
11: هو من ناحية خطير خطير حاليا مرضوا اللي مرضوا به 50% منهم من الناس يكون عند وفاة معناتها من أخذت الخطورة التي هو عالية الإشكالية اللي هو الحضانة بتاع الفيروس هذايا لأننا نعرف فيروس كورونا قبل كانت حضانة فيها قيمة جمعة من الزبايا مثلا حتى الأربع تغير أما هذا الحضانة فيها تقعد جمعتين معناتها لازم الإنسان يقعد جمعة ثم حتى شهر يقعد عنده الحضانة فيروس عنده يظهر الأعراض كان بعد مدة كبيرة ديجا هما توا خايرين اللي مرضوا

0: هذايا مين لابوه ولا يدوس هذايا وتوا حريم قاعدين يشوفوا يعملوا في تحرير نتاع الفيروس هذايا التقطيع الجيني باش يعرفوا اسكو الفاكسين اللي تثبت بها حالات هذايا موجوده من قبل ولا فاكسين جديده. هما يحبوا يعرفوا اسكو السلاله هذايا لازم تكون هي بيدها السلاله اللي صارت في جنوب الارجنتين قبل هي ظهر اللي هي من نوع ينتقل من الانسان للانسان ولي ظهر مع قدره قررت هذايا السلاله هذايا ما كانتش موجوده. دونك قاعدوا الحالات الموجودين هو ما بين الحيوان
1: ويشار إلى أن 3 أشخاص كانوا على متن سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي قد توفوا وتأكدت إصابة أحدهم بفيروس هانتا حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الأحد الماضي، مشيرة إلى وجود 5 حالات أخرى مشتبه بها. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يصدر اليوم أوامر إخلاء سكان بلدة في جنوب لبنان في ظل تواصل هجمات الاحتلال على البلاد. روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و9 من مايو الجاري تزامنا مع إحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز، بعد شوية في الرفماق، ولكن نختموا مع الأخبار. بدينا ساعتنا بالكورة ونكملوا حلقتنا بالكورة. بدينا بالبلاغ متاع الإفريقي، لأنه كان الخبر المهم اللي قمنا صباح ولقينا بلاغ النادي الإفريقي وحكينا على تفاصيله ونحكيه على مقابلة البارح. الترجي العمران، الترجي انتصر 1-0 في ربع ساعة الأخير من المقابلة. الترجي حقق الانتصار و اقترب من الإفريقي. اليوم الترجي على بعد نقطتين من الإفريقي في صدارة الترتيب. ناصر، الترجي العمران المقابلة،
1: رأوا بالنسبة لي أنا المباراة هذو من أصعب المباريات، كي يبدأ فما فريق يلعب على حاجة ويبدأ يلعب على كلاسمون وفريق ما عندوش ما يخسر يلعب على مباراة ومرتاح نفسانيا. هذو من أصعب المباريات. برشا الناس يمكن تعتقد أن المباراة هذو سهلة، يقولك الفريق اللي تلعب ضده عادة يبدأ معناتها ما عنده ما يخسر، لكن بالعكس هو يبدأ يلعب عليه وانت عندك أوبليغاسيون دو ريزلتا. قد ما يتعدى الوقت، قد ما يكبر الضغط، وقد ما تلقى روحك أوبليجي باش تاخذ ريسك أكثر. ولا بروفوني البارح المدرب نتاع الترجي الرياضي التونسي لعب 4 مهاجمين في الترجي الرياضي التونسي باش يعطي الإمكانية باش الترجي نجم يسجل. المباراة إجمالا الترجي كان ضاغط 100%. نحكيو على مباراة ديفونس كونتر أتاك، باش نبداو واضحين بعض الكورات اللي عملهم الجياسو باش يحاول باش يعمل ردة فعل.
0: جياسو جاتها فرصة في الشوط الأول، لكن الازدواجية هذيك كانت نجم،
1: الكورة هذيك اللي تعدت أون دياغونال هذيك كانت تنجم تعمل هذيك في كونتر زاد رابيد صارت هذيك. يمكن الحاجة اللي بدلت شوية المباراة اللي نعتبرها كانت مهمة وأنا نعتبر أنه الحكم قام فيها خطأ معتها كبير، هي الورقة الصفراء الأولانية والثانية اللي تعطات لبن عمرو، والورقة الحمراء اللي خرج في دقيقة 26 اللي خلت جياسو تلعب أكثر من ساعة من زمان ب10 ملاعبية، وبعد خرج جزلاسي هذيك في الدقيقة الأخرى. هذيك ظهر لي اللي كانت مش في بلاصتها، الحق بتاع ربي كانت ديجا بين كل الحكام اللي ديجا أحكيوا في اللقطة ذي كانوا أكدوا لا فما الورقة الأولانية صفرة لا الورقة الثانية مع السويت اللي على الصفرة الأولانية، معناتها كانت الحمراء غلطة مش في بلاصتها، باستثناء ذيك الضرب الجزاء كانت معناتها مؤكدة من الناس الكل. في نهاية الأمر أنا نقول نهاية الترجي ربحت المباراة اللي لازم تربح، باش خلينا اليوم نقول مباراة لحد تكون مهمة بالنسبة لينا، بالنسبة لزوج فرق النادي الإفريقي وبالنسبة للترجي التونسي. لكن حاجة اللي أنا حبيت نحكي عليها رفيق قبل ما نكمل نسكر، أنا بالنسبة لي على حمزة رفيع حبيت نعطي كلمة لحمزة رفيع. الملاعب هذه لكن دي سي وقت اللي جاء للترجي جاء ببروجي كبير. يمكن الترجي أنا ما فهمتش علاش السيدة ذا ما حذرناهش وما عطيناهش طون دو جو في وقت اللي الترجي كانت مسحقت له، خاصة في بعض المباريات كانت مسحقة. ملاعب عنده المواصفات هذوما في 3-4 مباريات الأخرانين، 3 خاصة الأخرانين قاعد يعمل في مردود ممتاز، أعطى إضافة كبيرة
0: وتعدى من أنه يلعب 3-10 دقائق ل 90 دقيقة ورا أنه يلعب،
1: أعطى إضافة كبيرة للترجي بخلاف أنه يلعب اليوم في شهر مباراة كاملة، أعطى إضافة اللي كانت مسحقتها ترجي، وهذه حاجة مهمة برشا في نهاية الموسم هذا.
0: برنس أكثر ملاعبي معمل عليه في الترجي في الدربي اسم واحد، وأكثر ملاعبي مخوفك من إفريقي في الدربي
2: واحد. الكليم تاع المقابلة هذه رفيع اللي قال عليه رفيع
0: بالنسبة ليك مفتاح الدربي باش يكون،
2: لأنه رفيع توا حد مشي تدريجيا، رافي لعبوه درجين درج ربع ساعة تدريجيا حتى لقى الفورم نتاعو يا خويا تبارك الله عليه.
0: ومن الإفريقي
2: هودي شوات شنو من الفريق هداف البطولة ما تعرفش عليه وقت بشي مركي، لا وتوا عاد زاد عاد في الطنبور نغمة هو يمركي ويعطي باسات تاعت المركي، فهمتني؟
0: دونك شوات رفيعة بالنسبة ليك
2: الجويل
3: كيف كيف. أنا أكثر واحد مخوفني شوات، خطر شوات يبلوكي لك ديفونس كاملة را وستري رار باش ترقى مهاجم تونسي يعملها. جنرالمون ترقى مهاجم التونسي يا رابيد يا قوته في الشوت يا بالراس وكل، كي يبلوكي لك ديفونس كاملة راهو تولي اختر على الاخر، خاطر يفسد لك اللعبة ويعمل لك بيرتورباسيون في الديفونس. واكثر ملعبي فرحان بيكي ما قال حاج
0: حمزة رفيعة،
3: حمزة رفيعة انسان متخلق انسان اسمع ظاهر الفورماسيون من برا يا رفيق
0: تحسها في التوج دو بالي
3: في الكونترول كيفاش يغزر كيفاش يعدي الكورة يا ودي، تحس فورماسيون عندها قيمة الفورماسيون تحب ولا
0: ناس ملعبي في الترجي في الافريقي. اسم اسم
1: هذا بالنسبه لي انا شوات باش يكون ديسيزيف كما قلت انت وكما قال حاج
0: برشا بن حبيب الافريقي يقول لك راه هجوم الافريقي نوع في حضور الخضراوي وهجوم الافريقي نوع في غياب الخضراوي. عوده الخضراوي زاده نجم تكون تعطي برشا فيفاسيتي
1: اليوم اليوم اليوم
0: وتسهل الشوات
1: اليوم ولا فما الخضراوي فما فما الحرزي فما اسامه زاده كيف بوكيرا زاده كيف كيف ملاعب
0: مش يلعب عنده ترى زي ما فيرتيسمو
1: معناتها من من الملاعبين نجموا يعملوا اضافه. اما نعتبر شوات معناتها مهم برش بالنسبة لي أنا نعتقد أنه دانو هو نجم صحيح. يكون الملاعبي اللي تستحقه ترجي واللي نجم يعمل الفارق في مباراة كبيرة من هذا
0: نجم يكون رامي.
3: أنا بدي حاسس شوات بيصير هذاك في الفريق ولكن دانو حاسس اللي هذه فرصته اللي بيش يدخل بها في أكثر في الأجواء ويوري اللي هو خاطر فما سوء طالع ما غير ما نتناقشوا فيه مع الملاعبي هذاك. المباراة هذه مهمة برشا لدانو والكاليتي الحق تربي مضمونة فيه الملاعبي معناه ظاهرة فما كاليتي
0: هذا في ترجي دانو في الفريق
3: في رشوات في رشوات حقيقة قلبت رايحة مسني معناه الحق
0: كلكم سميت وشوات فما رفيع وفما دانو الخضراوي اجماع في جمهور الافريقي معناه يقول لك يعطي وفما راهو زاد فالورسور اليوم ولات في وسط ميدان الافريقي سيدو خان ملاعبي ركز في وسط الميدان من الملاعبيه اللي في وسط الميدان يعطي ثقل ستابيليتي لوسط الميدان باش نستناو دي جويل مزيانين في وسط الميدان ما بين الاكس نتاع ترجي وشوات اكس الافريقي ودانو الاظهر كيف كيف خضراوي منا ما نعرفش يرسل من غادي ولا بوعالية من غادي باش يكون فما ديجويل مهمين جدا ومزيانين شان نشوفوا برشا كورة. هذا ما نتمنى
1: وبرشا
0: بونتويت
1: أنا كل ما نحب نقول على دانو نهار اللي ينجح دانو في تسجيل الأهداف مش ولا يتكون يخرب يجي نقول لك راه اليوم
0: هو اليوم ناقصوا الأهداف
1: بالبوتنسيال هذاك يلقى ثقة الفيليه ويشم الفيليه
0: يلا حس عيد لزوج فرق في الدربي الافريقي الترجي الترجي الافريقي دربي العاصمه نهار الاحد الاربعاء نتاع العشيه مقابله باذن الله باش نشوفوها الناس الكل وباش تحدد نسبه من مسيره البطوله نسبه كبيره خليني نقول رغم انه مازالت بعد جوله ترجي مع بن قردين في بن قردين والافريقي مع الاولمبي الباجي في رادس حس عيد ان شاء الله لزوج فرق ان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه. حاتم غير نسالك احسن لاعب منهم انا عادي تقول لي طارق ذياب والبياري نعرفك ماكش مواكب
2: لا لا لا دويل دو غارديان
0: دويل دو غارديان حقا كان يرجع بن سعيد يشد مميش ولا ما يرجعش بن سعيد ما يخلص دونك مميش الحارس ومهيب حارس النادي الافريقي. حس سعيد لزوز فراق نمشيو للكويز كويز يلا سيدي السؤال رقم واحد حاتم
2: وي
0: جيهان
4: حاضر
0: برنس
2: حاضر
0: زيدون
3: حاضرين
0: ناصر رامي
1: حاضر بدر
0: كم عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان زيد
3: 45
0: عادي على حنش هكا كان فاهم روحك إنسان 45 عظمة
2: خويا راك سولتونا مع 400
0: قديش هاي
2: 400
1: 760
4: 206
0: 206
2: يلا 126
0: 126
3: 210
0: 206 جيهان جواب صحيح 206 عظمة عربية بمعنى هاتم ينقول وتقول العرب جاء بقرني حمار فلان جاء بقرني حمار زيدون
3: مخه ما هوش قابل باش يفهم
0: معناها مخه مسكر غير قابل للنقاش برنس
2: جاء بالفوز
0: جاء بالفوز
1: جاب علوش فيه
0: جاب علوش
2: مخه صورة شعرية باش يقعد شهر
0: بالراح بالراح بالناس جيان
4: جاب حاجة ما فهمش منها حاجة
0: جاب حاجة ما فهمش منها
3: جاب أنا بدي ذاك خمم خاطر الحمار ما عندوش واحد جاب حاجة ضد العلم أنا
0: ضد العلم
2: كما خفي حنين
0: جاء بما لا يمكن أن يكون اختلق موجود. قصة خيالية ومستحيلة جواب صحيح حاتم جيهان رامي الفراتي لأنه تو سامبلومون الحمار لا يملك قرون دونك يقولوا جاء بقرني حمار معناه يكذب جا حكي حكاية ماهيش ولا بد نقطة للثلاثي السؤال الموالي زيدون
3: رأي بابا
2: عنده برشا مفشش في فرنسا
4: ولا أمريكي
0: خليهم له الرحلات هذيكم لل للتلفزة شكون أول وشكون آخر ريفليكسيون أول وآخر لاعب تونسي سجل في كأس العالم؟
5: خزري.
0: أول وآخر.
3: الأخراني خزري.
1: الكعبي
3: الخزري.
1: والأخراني
3: فرنسا الخزري.
1: كعبي وخزري.
0: رامي قالهم الزوز، رامي جواب صحيح للكعبي الأرجنتين 78، وهبي الخزري آخر أهدافنا في كأس العالم ضد المنتخب الفرنسي مقابل حلمنا فيها فك اللحظات ومركينا
5: دنمارك.
0: والله دنمارك صح عليها. يلا نمر للسؤال الموالي. نقطة رمرومة حاتم.
1: يس.
0: ما هي المدينة التي يوجد فيها جسر البوابة الذهبية؟ برنس.
2: دمشق.
0: دمشق. زياد.
3: دمشق. حتى أنا مش أقول دمشق.
0: ناصر.
1: بغداد.
0: مش عربية. جيهان.
1: تركيا. تركيا.
0: رامي.
5: شنغاي.
0: كل الأجوبة خاطئة.
1: والجواب صحيح يجي مع حاتم بالحال، جولدن جيت في نيويورك.
0: سام فرانسيسكو. نعتبروها صحيح. مثال جاي مثال مشيت للبلاد
1: سرات
0: و بلوس الاداء والثقه من
1: الجزر سرات
0: و نقطه على العام كامل على السيره اللي تحب تقرا عندي مثال. يلا نقطه. السؤال الموالي رامي. من هو صاحب روايه الكرنك؟ الروايه اللي تحولت الفيلم سينمائي شهير عام 75 اخراج علي بدرخان بطوله نور الشريف والسندريلا الجميله ربي يرحمها سعاد حسني ويرحم نور الشريف كذلك. زيت
3: المخرج
0: الكاتب روايه الكرنك
3: احمد سليم.
0: احمد سليم.
2: احمد شوقي.
0: احمد شوقي.
1: خالد ولها.
0: خالد ولها.
3: يا ولا بتاع كباريه.
4: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ.
5: ميخائيل نعيمه.
0: ميخائيل نعيمه. حاتم.
1: ولا وبخصيب نجيب محفوظ مش شككت مش توفيق الحكيم.
0: اختار جواب.
1: توفيق الحكيم.
0: الجواب الصحيح هو نجيب محفوظ. شيهان جواب صحيحة. سرعة بديهة. ما هو العدد ريفليكسيون الذي إذا قسمناه على اثنين وأضفنا إليه ثلاثة كان الناتج الريزولتا يساوي قسمناه على اثنين وزدناه ثلاثة يساوي 15؟
1: ستة.
5: 24.
0: 24 جواب صحيح. جيهان السليني الجواب صحيحة.
3: ليه مخي عمل بال
0: يلا
4: ليه أما قلت 24 قلت مش يضحكوا علي الكل.
0: السؤال الموالي. ما هو الفرق بين زياد
3: يا بابا أنا معك
0: اليتيم واللطيم؟
3: يتيم يتيم والدين متوفين ربي يرحم الوالدين الكل.
0: والله تيم
3: اللطيم عنده واحد برك متوفي.
0: عنده واحد برك متوفي. برنس.
2: اليتيم يتيم الوالدين ولا تيم ما يعرفوش والديه.
1: كيف كيف كيما قال الحاج.
4: اليتيم يتيم الوالدين معناه أما اللطيم هو يتيم الأم بالذات.
5: اليتيم هو اللي ما عندوش الوالدين واللطيم هو اللي قطعوه والديه.
1: يتيم يتيم نعرفه الكل ولا تيم ظهر لي اللي معناها بوهم ومطلقين.
0: بوهم ومطلقين. إبا أنا بدي معناها بيت ولكن في العربية اليتيم هو الذي فقد
1: أحد والديه
0: أباه قبل البلوغ. والله تيم هو الذي فقد الأب والأم. وفما اللي فقد الأم مثالش من باب الثقافة العامة يعتبر ويسمى العجي. دونك فاقد الأم عجي، فاقد الأب قبل البلوغ يتيم، وفاقد الأب والأم يتسمى اللطيم. أجوبة خاطئة لراف ماجور لكل. دونك اليتيم هو فاقد الأب قبل البلوغ هذا في العربي. دونك كلمة تاجر أنت يا نيتيم يا نيتيم عاش جيك زي
3: أنا تاجر بابا.
0: لا لا تقول أنا تيم ديما تستعملها. يلا نقطة لا سفر من النقاط. السؤال الموالي. ما هو الفرق بين رشا وريشة؟ ما هو الرشا وما هي الريشة؟
5: الكريم. أيوة.
3: الريشة كالريش رفيق. والرشا كال اللي يعملوا به الصغار اللي لمع اللماع.
0: برنس.
2: الرشا هو اللي يعطي الرشوة والريشاء هو مستغني لبس عليه.
0: ناصر.
1: الفقر والغنى.
0: جيهان
4: الريشة يظهر لي اللي يعطي الرشوة، والرشاة حاجة قريب سمعتها في أغاني هكا صوفية ما نعرفش معنى.
0: رامي
5: الرشاة هو أعطى الرشوة والريشة هو اللي خذ الرشوة.
0: حاتم
2: اسامي مش
0: ما عندهم حتى علاقه بال
2: بالرشوه. اما من بون الحق لا ادري معناها نعرفها الكلمه متداوله ما نعرفهاش.
0: الرشاه متداوله وفي اغاني وفي
2: الرشاه يمكن النشوه ولا المحبه من
4: حاجه وجوديه.
0: مش نتعلموا عربيه. الرشاه هو الغزال، والرشاه هو الحبل، والرشاه هي الرشوه. دونك الرشاه هي الحبل، الرشاه هو الغزال. اجوبه خاطئه لرف ماجور. سؤال السلعه
2: من الشرق يسميه برشا رشاه.
0: رشاه افكتيفون الغزال.
4: مريت قداش محليه العربيه معناها إيه الشكل ما بين ضمه وفتحه وكسره
0: تفرق كل شيء. يلا السؤال لمولي سرعه زيادة. ما هي أكبر الولايات في تونس من حيث المساحة؟
5: تطاوين.
0: رامي أسرع جواب صحيح. رمروم رامي الأسرع جواب صحيح. تليفون شكون هذا؟
2: هذا السبونسور سبونسور سبوت
5: رشع الكلب هذا ظهر
0: السؤال الموالي. ما معنى بالإنجليزية سيلفش؟ To be selfish. زيد
2: قلك selfish مردود.
5: selfish. سيلفي.
0: إيش معنى سيلفي؟
5: نعمل سيلفي. حب سيلفي.
0: معروف بالسيلفي برنس.
5: To be.
2: Autonome.
0: Autonome. ما معنى selfish ناصر؟
1: حب تصور.
0: يحب تصور. رامي.
5: أنا أعرف هاد.
0: حاتم.
2: Yes.
0: أنا جيهان.
4: يعمل على روحه كيما أوتوديداكت.
0: يعمل على
2: أناني.
0: أناني جواب صحيح. To be selfish أن تكون أناني. إيغويست. حاتم. رامي جواب صحيح. رامي حاتم جواب صحيح.
2: تبدلت اللغة في لندن خاطر الوقت اللي قرأ هو كانت أوتونوم.
0: يلا السؤال لموالي.
5: مشكلة دي عروض تلفزية. عروض يجي ورا منجينا السينما ما
3: يسكتش
5: ريزيرفير راب حتى 2036.
0: أكبر لاعب كرة قدم سجل في كأس العالم كان عمره 42 سنة نحكيه على
5: جورج ميلا.
0: جورج ميلا. البونتو هذا ماركاه في 1994 ما يتكلم حد في مقابلة بلاده الكاميرون ضد شكون؟ البونتو اللي جعل منه أكبر لاعب في العمر يسجل هدف في كأس العالم. زيدون ضد التوغو. يلا برنس
2: ضد إيطاليا.
0: إيطاليا
1: إيطاليا
0: إلى حد الآن الأجوبة خاطئة. جيهان.
4: هولندا.
5: دنمارك.
0: خمسة أجوبة.
2: أرجنتين.
0: ست أجوبة خاطئة. روجي ميلا
1: مشيش تحال بوتو وقتها
2: كرواتيا.
0: هو الكل بونتويته ماركة واشتاح في البوتو. أما 42 سنة كان هذا عام 1994 الكوب دي موند
2: بقرب الإكيب قوية ولا مش قوية
5: في أمريكي.
0: ما هوش منتخب عريق في القارة الأوروبية.
2: مش سربيا.
1: دنمارك.
5: بلغاريا.
0: مش الدنمارك.
1: سويسرا.
0: نعطي أنديس باش تلعوه. أي أنديس باش تقول
2: مولولب بعطي الأنديس.
5: إنما تلعوه
0: هولندا. ما فماش
5: بولونيا مال.
0: ما فهميش انديس. صديقنا البلله وجوابه صحيح. خليل جوابه صحيح.
1: تركيا.
0: نعطي الانديس والاسرع يخو نقطة 3-2-1. دب.
5: روسيا.
0: خمسة اجوبة صحيحة. هو المنتخب الروسي. 6-1 خسرت الكاميرون وقتها.
2: هو مركب بونتو.
0: لا ورد بالك الماتش هذاك دخل زوز للتاريخ. دخل روجي ميلا اللي مركب بونتو عمره 42 سنة ودخل مهاجم المنتخب الروسي
2: مركة
0: 5 بونتو في مقابلة في كأس العالم. سالينكو نجم المنتخب الروسي 5 أهداف في مقابلة واحدة. نكتفي بهذا القدر. أعطيني اسم الفائز في الكويز ولا النتائج.
4: رامي 5 نقاط. جيهان وحاتم 4 نقاط.
0: الفائز لوغرو رامي الفوراتي. يا سيدي هكا نخلت نهايه حلقتنا اليوم. شكرا لك يا من الفريق حاتم جيهان لبرنس الناس الرامي زياد، شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي، ريم مخبي في الاعداد، جيهان كيف كيف في الاعداد. سلموا عليكم وين ما كنتوا، بعد شويه جعفور في ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، مني لكم احلى تحيه الناس الكل. كلمه للجمهور زياد قبل ما تغادر. شكرا
3: للجمهور، صباحيه مباركه وان شاء الله نهاركم زين. ونحن مزلنا عاد معاك خويا رفيق الرحله الثمانيه متاع الليل، عاد ان شاء الله زينه
0: ان شاء الله زينه. نهاركم اسعد الايام. باي باي، تشاو تشاو.

0: كاف ماج.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور. نهاركم سعيد يا مستمعين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار مبروك، إن شاء الله نهار أغر ما تشوفوا فيه شر. تحية لكل من يسمع فينا وين مكان، خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات، إن شاء الله ربي يعيكم، إن شاء الله ربي يقويكم. تحية لكل الآباء، الله المستعان يا أخوي، الله المستعان. تحية للناس يسمعوا فينا تويكا في الكياس، سواء في كرهبهم كيران متروات ولا ترينوات ولا يخدم في التاكسي لواج نقل جماعي. صباح النور صباح النور صباح الرزق خويا فبني ولا. وتحية للتلامذة، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، أمين يا رب العالمين. فترة يعني دقيقة بتاع امتحانات، إن شاء الله ربي يوفق الوليدات الكل والبنيات الكل يا ربي، إن شاء الله ربي يشفي أي إنسان مريض وهو يسمع فينا إن شاء الله. صباح الفرج أي سيدي، صباح النور مدام ريم،
1: صباح النور سي جعفور، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد. صباح خير ربيب، صباح خير الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تحب تعدي معنا صباحة في الخدمة في الدار في الثنية، إن شاء الله تسمعوا ما يعجبكم وتعملوا جو وتضحكوا ويتعدى نهاركم كيما تحبوا أنتم وخير.
0: ربيب صباح النور صباح النور،
2: جعفور صباح الفل والياسمين، مرحبا ريم حسين فاروق مستمعين، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا أهلا وسهلا،
0: إن شاء الله تكونوا بخير، مرحبا بكم الناس الكل. تحية زاد الأصدقائنا على اليوتيوب، صباح النور صباح النور، نهاركم تقلوا حليب. هاي أخوي أي أعطيونا أعطيونا الجمل متاع صباح النور، أي الأجواء هذه يعني اليوتيوب هذا حي فهمني ولا، يرزق بارك الله فيكم. وشكرا على الدعم، البارح ما جيتش فهمني ولا يعني لاسباب عائليه شويه، عائليه شويه الحمد لله، الحمد لله على اللطف، الحمد لله يا ربي، ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف ان شاء الله ديما ربي سترنا يا ربي.
2: امين
0: امين يا رب العالمين. باش نبداو بعد شويه تروازنا،
1: مرحبا بك
0: okay. تروازنا عندي ثلاثه شخصيات فهمني ولا،
2: الحمد لله
0: ثلاثه ثلاثة ان شاء الله الوقت خلطنا بزل بكري. صباح خير صباح خير سعيد، صباح النور شاطئ الانوار اخويا،
2: هيا يا حركات حمائيه،
0: مرحبا
3: صباح النور والفل والياسمين، مرحبا بكم، مرحبا بكم يعيشكم،
2: مرحبا بك انت
3: وربي يبقيكم ان شاء الله محلاكم. صيفتنا صيفتنا وانتم صيفتوا،
2: انا مازلت انا جوست في مرحله شوميزات تو، عندي رشه بتاع
3: شوميز سومون 80 دينار الكيلو،
0: اي سومون الكولور سومون
2: سومون
0: سومون. ذكر الصومون بلين حي الموسيقى، البارح يعني ولادي قالوا لي با شاهين كعيبات فريكاسي،
2: اي
0: ما حكيت العشيه هكاك فهمني ولا، فموسيقى
2: انت فريكاسيتك بلاش زيتون،
0: بلاش زيتون طبعا، ولا وحاكم حتى على ولادي فريكاسي من غير زيتون،
1: هذا اسمها ديكتاتوريه،
0: مش ديكتاتوريه فما. اسرع الزيتون تولي تختار بالكعبة وتقول بك
1: هما أحرار في فمهم ومعدتهم
0: في فمهم
1: ومعدتهم
0: مش هذي مش هذي
1: برا الفريكاسي،
0: وانا ناخو في الفريكاسي
2: يا وليدي،
0: طلع شكون عرضني ياخو في الفريكاسي، لا والله
2: مش تعملها
0: مش مش تعملها تويكا
2: تخزنا
3: زينب زينب
0: لا
2: ساعوينك ليتو الفريكاسي
3: فريكاسي
2: حدد
0: في المرسى
3: دونك زينب زينب ولا لا ولا ريم
0: اي ولا لا جو كان
2: هل هو رجل؟
0: نعم
2: تفضل
1: فنان؟
0: لا
3: حي
2: عرضه البارح
0: بالعبيطه لا اله الا الله لا اله.
2: هل هو هل هو معنا في الغاديو؟
0: نعم
1: صحيتك يا ظاهر
3: الحاج الحاج
0: لا
3: الحاج ياكل في الكسب الاثنين ديما معروف
0: لا
3: مره في الشهر
1: حاتم بالحاج
3: عزيت
1: حاتم بالحاج
0: لا لا
2: اسميو بالاميسيون باش نعرفو
3: من فريق الصباح ولا العشاء خالد حسني
0: لا
3: شق على القنطره مش
1: بيه في الراف ماغ
0: لا
1: مش في الراف ماغ
3: في ناس الديوان
0: لا
3: في الليل
2: هو
1: ابتسم شويخة
2: هو لا
1: في المرة
3: استنى
2: لقيته
1: نور نو
3: لا لا لا حسام
0: لا
1: فاروق
0: لا
2: هل هو عنده برنامج يمشي مع ساعتين
0: لا
3: ناش تريبيونال لقضية
0: لا.
3: اغتيال في الفلاسة
0: لا مش أنيس الغول لا
3: عرفت كان بلاي ونسيت بالك عرفت كان
1: هيني هيني
2: هيني
0: بص بص لا
2: هيني في المرسى
3: وموش واحد
2: نهار أربعة في الشهر
0: لحظة لا
1: هذا دوسي دوسي
0: هيني
1: دوسي
3: موش واحد
0: مش نعطيكم معلومة
3: والله لا واحد
0: أقسم بالله العظيم مش نعطيكم مش تكلموا شوية أقسم بالله العظيم أنا اللي خلصت له زوز في الكاسي
2: زوز معناها مش وحده
0: مش موضوعنا
3: لحظة لحظة لحظة
2: لا لا لا لا موضوعنا
3: شو موضوعنا كبير هذا موضوع كبير
2: لما مرسى ولو كات لو كات في الشهر في المرسى
0: خلص شيء
2: ويني
0: وانا قلت مش نخلص من باك مهما بتاع
3: لا لا ما مهما
0: اكليزيتاسيون بتاع لين خلص
3: انا خلص اما سامحني لحظة هو ريتو وحده ولا مع شكون
0: وحده
4: فما اللي معه انسحب بيظل ولا هو انسحب اللي معه.
0: ريته من بعيد وجاي وحده فمني ولا
4: مش يعمل غادي
0: قال باش ناكل فريكاسي
4: يعني هو من الزهرة يخلي لي بوان دفونت نتاع الفريكاسي البهين
0: ويمشي للمرزة. كان على اليوتيوب هم اللي حلوا.
1: اسمعني في الصفصافة
0: شنيه
1: في الصفصاف ولا بلا صف
0: في الصفصاف اختي
4: صفصاف
1: بيه
0: توكل على الله نخدم على روحنا تو عطيتكم معلومه خاطر ما نجمش
1: من البارح نجمش انا وحده سير
2: الوقت جعفور
0: تقريبا
4: في الغروب
0: تقريبا الساعه السابعه ليلا
4: في الغروب
1: مش وحده مش وحده
4: فما كوشي سولي وكعبه فريكاسي
1: ودنيا صغير معاك انت وقتها صغير معاك
0: صغير هاني ولا
1: صغير كنت
0: صغير
1: كنت صغير معاك
0: صغير معاك
1: بيت انا اسال فاطمه من البرا
2: اي نبعثوا لها
0: فاطمه تقول
1: اي ايش نسال فاطمه
2: والله تبعثوا لها بيساجر
0: باه لا تقرا عايش بنتي ما تعرفش ليش بنتي
2: اه قرايه تو سي فغي
0: تقرا وتعدي
4: انا البارح مشيت للحجام سي جعفر مشيت للحجام وجب بو جب ولده الصغير بكل بيدري حجمته الاولى بشي حجم وهي لها من امبيونس في الحاجه ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما دودان عنده ماما تاع دودان عاد ذكرت انا ايام زمان وقت الحاج كان يهزنا ما كانتش فما الكرسي اللي يبدا فيه ميكي من تالي كان الكرسي نتاع الكبار يحطوا عليه اللوحه ونقعدوا فوق اللوحه وكان الحاج ما فماش ماما ماما ماما الحجم بيدو خايف من الحاج ويحجم لي في بالك اللي الحاج قادر يحجم الحومه كامله فوق اللوحه الكلهم الكل يقعدوا حتى كبير يقعدوا على اللوحه ويحجم شوف البارح عرفت سي جعفر انه التاريخ تبدل انه تاريخ تطور البارح لقطانيا لقطانيا مسز راشيل الحجام جاي ورا البوم خرج يديه من تحت يدين البوم اللوطة كيكم سي مخبي راسه هو 1.80 طوله الحجام هبط على ركيبه ويحجم نحاله اربع شعرات نحسب فيهم انا ضرب زوز باكوت قطاني تفور
2: ضرب الحديث
4: يا دينا باش نشد معاهم كلنا سايبنا انا باكل منديله اللي حاطه لي الراجل ونرممون نشد معاهم حاسين ولا لا
2: وانت كيفاش كنت
4: 50 دينار حجم
2: 50 دينار وانت كيفاش كنت حجم
0: على اللوحه
4: والله نحجم انا لا لا انا مش لا انا والله لا قاعد وحط لي كبس لي شويه الله يهديك
2: انت طول البارح انت 50 سنه تلي عاش خويا شبيك
4: اه عام 50 سنه على اللوحه ومره الحجام بلي مريولي والحاج جوست خرج قدام الباب ورجع انا في مريول خلع في الحجام التالي ينفخوا يشيحولي في المريول وخويا والحجام وقف نتذكروا كيما تو الله يرحمه هو احسن حجام الزهره يعرفوه الناس اما والله تيرور قبل الحاج وحجمنا انا وخويا فرد وقت مغوف ولا مش مغوف ديما لازم يهزنا الزوز النيفو نتاع الشعر حتى كان انا مازلت كي حجمت توت البارح يهزني الحجم مع خويا هاك شوف الريزلتا كنا صلاع في الدار حتى هو وصل على الحاج
0: انا وقت اللي كان عندي شعر انا وقت اللي كان عندي شعر نحكي لك عمري 17 16
4: والله لو بون فيتون
0: وقتها طالع على الحجامه بتاع بانك
4: بنيه دي
0: قولوا له بانك ما نعرفش بانك معناتها تقرع منا
1: وتخلي
0: عرف سردوك اخرى
4: طاسه طاسه
0: اي بانك
4: قتله قتله
0: قرعت هذا هذا وخليت هذا كله هكا
1: بانك
0: باليوم وروحت للدار بابا مصدوم قال شنو قال شنو قلت له بانك
1: بانك
0: شدني من هنا
1: من العنق
0: قبل
1: من العنق
0: من
1: العنق
0: سمع عن فوقتي من عن فوقتي من هنا
4: كيف قطوس
0: من هنا هكا محرز مقابلنا الحجام بيقول كان في كلمه واحده بابا بانك بانك
1: لا قال
0: اللي فيناها عنقيه انا ومحرز الحجام
1: زوز انت والحجام قلت
0: له قرع قرع له فمني من وقتها جات القرعة هذه اللي بصلي وسلم
4: بعد نحط البانك وقعد لي على جنبك نحط
0: من وقتها ديما هكا خو على ما ياتي خويا رفع توكلنا على الله زميل ريم توكلنا على الله زميل رباب كيف كيف توكلنا على الله باش نمشيو توكل انيس نقول بعد شويه عندي لكم زوج شخصيات يا سيدي مش ثلاثه تفضلوا
5: ساعه سعيده مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما قرارات شركة جوجل الأخيرة اللي تقول أنه في المستقبل باش يمنع تركيز التطبيقات اللي يختارها المستعمل من خارج البلاي ستور لقات الكثير والكثير من الرفض من طرف دي اسوسياسيون وشركات ودي زيكيب دو ديفلوبمون ومنهم الكوليكتيف كيب اندرويد اوبن واللي عمل ميزا جور لسون ارغومونتير لمقاومة لي ديسيزيون دو جوجل. القصة اللي فسرتها شركة ماونتن فيو هي أنها اضطرت لاتخاذ هذه القرارات خاطر لازمها تحمي لي زوتيليزاتور لي بلو فولنرابل وباش ترد لانستالاسيون دابليكاسيون تيرس على الاندرويد أكثر تعقيدا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل والمستعمل لازم يفركس ويبحث بعمق دون لي زوبسيون بور لي ديفلوبور لامكانيه الانستالاسيون دون ابليكاسيون كي نو سو تروف با في البلاي ستور. المعارضين لهذه الفكره يقولوا ان جوجل ما عندهاش الحق تمنحهم من تركيز اي تطبيق يحبوا عليه لانه الهاتف الذكي هو ملكهم الشخصي وما يحبوش انه يتحول الايفون ويكون محبوس في قفص ذهبي. وانفتاح لويس الخاص بالاندرويد كان الوعد والميزه اللي صنعت الفارق مع السيستم ديكسبلوتاسيون تابع لشركه ابل وجعلت ملايين الاشخاص يختاروا نظام الاندرويد. فهل باش يجي نهار ويصبح هاتفنا ذكي سوز اندرويد ما عادش ملكنا؟ منافسة إيلون ماسك وشركته ستارلينك هي هدف ليكس باترون دامازون جيف بيزوس واللي أطلق أخيرا 32 قمر اصطناعي تابعين للكونستيلاسيون أمازون ليو. إذا على متن صاروخ الأوروبي أريان سيستم إطلاق 32 ساتيليت يوم 30 أفريل الفارط من الباز دو كورو أون غويان فرونسيز وهذا كان على الساعة 10 بتوقيت تونس. بعد ساعتين من لونسمون تمكنوا الأقمار الصناعية من أنهم يخرجوا من الصاروخ وخذوا طريقهم نحو لور أوربيت فينال. السيباراسيون صارت على 12 مرحلة وتمت كلها بنجاح وهذه ثاني مهمة تنفذها لزيكيب بريزنت او سنتر سباسيال لغويني لصالح الجروب فوندي بار جيف بيزوس وثاني رحلة لصاروخ اريان في اقوى كونفيغوراسيون ليه واللي تحتوي على 4 بروبولسور. اريان سبيس باش تكمل مع امازون ليو وتحقق 18 لونسمون اخرين ولليوم لا كونستيلاسيون دامازون تحتوي على 239 قمر صناعي اون اوربيت وتطمح للوصول ل 3200 ساتليت في وقت اول وربما الوصول الى العدد الهائل اللي وصلت له ستارلينك اليوم هو اكثر من 10000 قمر صناعي واللي شفناهم زاد الأسبوع الفارط يطيروا فوق بلادنا. لي روبو هيومانويد في كل مكان واخر الشركات اللي اختارت انها توظف رجال اليين هي شركه الطيران اليابانيه جابان ايرلاينز واللي تشتكي من بينوري دو مان دوف خاصه في المطار نتاع هانيدا في طوكيو بور لي اوبيراسيون اوسول. جابان ايرلاينز قامت بشراكه مع جي ام واي اي اند روبوتكس لتجربه رجال اليين في مهام كيما مناوله الامتعه وتنظيف الكابين منذ بدايه شهر ماي الجاري. التجربه باش تدوم سنتين وتهدف لديبلومون بروغريسيف دي روبو في جميع انحاء المطار. الشركه نشرت على اليوتيوب مقطع فيديو يوري روبو تابع لشركة يونيتري الصينية يهز في شارج ويحط على انتابي غولان ويسلم على المتفرجين اللي دايرين به. اليابان باش تكون من البلدان الأكثر استعمالا للرجال الآليين في المستقبل لأنها دولة أصبحت تشكو من شيخوخة وقلة نسبة الولادات. والخبراء يتوقعوا أن عدد السكان اليابانيين في سن العمل باش يتقلص بصفة ملحوظة بحلول عام 2060 مما يزيد في تسريع الحاجة إلى الحلول الروبوتية. وحتى الحكومة اليابانية تشجع على استعمال الرجال الآليين والذكاء الاصطناعي كحل ضد قلة التوفير لهذا العاملة وديبلومون الكبير لهذه التكنولوجيا باش نشوفوه ونلاحظوه في الخمسة سنوات المقبلة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dimona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
6: أريدو طور عالمك. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
0: رجعنا لكم 9:53 دقيقة صباح النور اللي تلقوا بينا الكل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نهاركم مبروك يا سبحين يا باهيين. إن شاء الله بحول الله ما ثم كان الخير تمني ولا واحد يستفيد الخير لوليداتنا. إن شاء الله أي إنسان تويك عنده مشوار قاصده إن شاء الله إن شاء الله يقضيه. أمين. مش نمشيو مباشرة تويك التروازونا الشخصية الأولانية حاضرين.
8: هاي
0: توكلنا على الله.
8: اي سيدك يا ابن سيدك اعتقد انه رجل.
0: نعم. حي. نعم.
8: تونسي.
0: نعم.
8: ممثل.
0: لا.
4: مغني.
0: نعم.
8: جيل جديد.
0: لا.
8: اكبر منك.
0: نعم.
4: مزود.
0: نعم.
4: وليد تونسي.
8: اكبر منه.
9: لا اكبر منه. لا.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. عنده جديد؟
0: لا.
8: مازال كيعمل حضور تلفزي؟
0: لا.
4: يلبس دينجري؟
0: نعم.
4: سي بون قول وي
2: صح فرزيد؟
0: نعم.
4: ان
0: شاء الله ربي
8: يشفيه
0: ويعافيه. ان شاء الله ربي يشفيه ويفرج عليه.
8: يا ريت اللي ما يقراش دروسه.
2: وي خاطر عملنا البارح
0: هذا.
2: اي وعدينا قالوا لي روح براني.
3: واش اللي ما يقراش دروسه؟ ما يسمعش
0: برنامج. انا قلت لك البارح عندي ظروف عائليه.
2: اي سامح عليك
0: ما نجمش نسمع حتى ولادي.
2: قول لي اللي انت عندك مريم فارس. اسمع عندك مريم فارس.
8: عندك مريم فارس بعدها؟
0: تحب نعمل مريم فارس بعدها؟ والله لا يطلقني. اللي ما عنديش مريم فارس.
8: هات لي بعد واي. هكاك عندك وقت تعملهم ثلاثة
4: في الصفصاف بالفريكاسي ولا
0: مش في الليل
2: تيزي من بدك
0: في الصباح
2: خاطر لو تلقاش محرز حسني بحالي
0: تحاليل وكذا ما تخش في التفاصيل. ان شاء الله خويا ربي يفرجك
8: جعفر. عندنا وقتكم صاحب باش نعملوا ثلاثة شخصيات. الشخصية الموالية
0: عندنا الوقت باش نعملوا ثلاثة شخصيات.
8: عديت واحدة بس
0: تو
8: الجديدة. رجل؟
0: لا.
4: توفى الله يرحمه.
2: امرأة تونسية؟
0: نعم.
8: تغني؟
0: لا.
4: تمثل؟
0: نعم.
2: مسرحيات أكثر؟ إنتاج مسرحي معناه؟
0: لا.
2: شوي شوي. لا.
8: جيل جديد؟
0: لا.
4: مثلت في عصفور سطح؟
0: لا.
2: بلي سميلي
4: سميلي نعرفها ممثلة قديرة وكبيرة برشا نسيت اسمها شعرها أحمر.
2: بس جعفر رمضان رمضان رمضان السنة مثلت
0: لا لا لا.
8: من عمرك؟
0: لا.
8: أكبر منه. يا سيدي ركز.
4: رجلها متوفي؟
0: لا.
8: على الأسئلة برا مش يا أختي.
2: خدمتم بعضكم مع عمل تلفزي؟ تواجدتوا في نفس
0: لا.
2: العمل؟
8: لا تلفزي
0: عمل تلفزي؟
2: انت مسلسل جعفر؟
0: نعم نعم.
2: هما ثلاثة مسلسلات.
4: نعم يظل يخدموا بعضهم في الإذاعة.
8: تمثل دور الأم مديدة عندها؟ مرتين مثلا اكثر من مره دور الام؟
0: لا لا.
4: خدمت معك في برنامج اذاعي؟
0: نعم.
4: هاي سبع عرفتها شكون اللي مثلت في شوف لي حل؟ نسيت اسمه العراف ذكرني في اسمه شو اسمه جنات. نعم.
8: لا لا جنات. كي تعمل هكا الناس يعيب عيب
4: جنات شو اسمه
0: عيب. امل بكوش.
2: امل بكوش.
8: عيب.
0: امل بكوش.
8: عيب.
0: نعم.
4: شكرا.
8: نعم. عيب يا اخوي. مع
0: الدعوة على رفع علينا
8: عليه هو كيف يبدا يعمل هكا ما يلقاش اسمي ضيع
2: حمس
8: ليه ضيعني عيب كيف ما مش عليك انت عيب
3: شو ضيعتك جبت صحيح انا هسيبكم
2: بعطينا
8: مدام امل بكوش تحيه ليها
2: مدام امل وبصراحه زي ما حكينا في الكواليس حاجه طرقف مع مدام امل
0: محلاه
2: حكينا طرقف جعفر
0: محلاه
2: امورك تصرف حكينا
0: اموله محلاه
2: اموله
0: محلاه عندها قدره اخوي على النوم حاجه جميله جدا اقسم بالله في داري نشقوا في الفطر فهمني ولا وقت اللي مره نشق فطر في داري ليه وقت اللي تقول لك بوز بوز
2: تعبتوز
0: ما تعبتيش
8: تعبتوها
0: الشخصية الموالية الشخصية الموالية ركزوا
8: راجل
0: نعم
4: نعمله شوية متوفي
2: يوم
4: ولا
0: ليه
2: مازال حي يوم يوم به تونسي سي جعفر
0: لا
8: به عربي
0: نعم
4: مصري
0: لا
4: خليجي ملا
2: هو اللبناني
0: لا
2: شو هيدا
8: تزيري
0: لا
4: ليبي
2: مغرب العربي ما مروكي
0: لا
8: خليجي
0: نعم
4: مغني نحن
2: مغني
8: اسال يغني
4: عمل ريجيم وما شاء الله يعني ولا بهته
0: نعم
4: اي عرفت
2: حسين الجسمي
0: حسين الجسمي يا في فورمه رفع يا رب في فورمه يا
4: ولدي انا جعفر حظك ريت كي تبدا ماكش محضر شخصيه تجي في مخك في وقتها تو نعرفك تجبد ديما مثل يعني ما تجيبش حاجات كومبليكي
8: يحب يقول لك اللي مش محضر درسه
4: لا لا خاطر جعفر بدل التكتيك يقول لك انا غلطت اللي عملته عملوه البارح خلي نبدل شوي حافظك جعفر سبحان الله
2: نعم
0: والله يا حسين الجسمي من البارح محضر
8: تعرف حاجه جعفر اذا لي وقيت بدلنا الحقيقه اعمل لك انفض الزربه
0: جيب لي بدل الميكرويف زعما الميكرويف
8: جيب لي سجدد الحقيقه
0: باهي خويا ما عادش عاملها تروزون
8: تحب عشان لا والله لا
2: لا سمباتيك بالعكس
8: زيدنا رابع بر
0: تفضل
8: ما دمنا قويين ياسر مراه
0: نعم
4: بالله حياه
0: اي
2: تونسيه بالله حياه بالله تونسيه
0: اي
2: كم
8: ممثله
0: نعم
8: امشي العمر صغيرة
4: عمر. صغيرة في العمر
0: نعم
2: مثلت معك مثلتم
0: نعم.
2: بعضكم
0: نعم نعم
8: شي ما يبعدش بعيد
0: هذه اللي طلعها
8: اللي طلع
2: بعضهم
8: مثلت رمضان السنة
0: ما ريتهاش الحق
8: ما ريتهاش
4: مثل في الانترناسيونال
0: لا
2: لا درصف مملوك؟
3: لا
2: مش درصف مملوك، سمحني.

0: ما تشوف
1: مثلت في صيد الريم؟
2: لا.
0: ليالي البيض؟
2: لا.
0: قبل ريحانة مثلت؟ ريحانة
2: مثلت.
0: هل هي مش متأثرتي في مخي أنا أمان الممثلة يهديكم ربي؟
2: باب باب باب باب باب باب قالوا جعفر ما يحضرش. أولا لا أولا لا أولا لا
0: استنى يا
2: اسمه بالعثمين لا لا
0: مش
2: اسمه دد ولا نساف ملا نساف
3: نعيم الجني
2: ملا نساف
1: نادرة لملوك
2: نادرة لملوك نادرة لملوك
0: مش ترزق مملوك أنا بكري نادرة لملوك فلا تحياني
2: نمشي ونزمان أنا تخزم الأخبار بعد شوية هنا راجعين
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن بلوغ إنتاج الحبوب في تونس حوالي 20 مليون قنطار خلال موسم 24 و 2025 و 2000 مسجلا زيادة بنسبة 72% مقارنة بالموسم الذي سبقه والذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائب عبد العزيز الشعباني أن هذا التطور في الأرقام يعود بالأساس إلى العوامل المناخية الملائمة في أغلب فترات نمو النبات، مضيفة أن محصول القمح الصلب يحتل نصيب الأكبر بحوالي 12.5 مليون قنطار، يليه الشعير ب 6.5 مليون قنطار، ثم القمح اللين ب 0.8 مليون قنطار. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية في تونس دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. والمنظمة تدعو إلى تنظيم زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين التعليمية المقدمة داخل الأقسام، وذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص باللغة الفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنير وفق بيان المنظمة. والمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. المناسق الجهوي لهيئة السلامة الغذائية بمدنين محمد ناجي يؤكد تعرض 6 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و32 عاما للتسمم غذائي في بنجردان إثر تناولهم لقطع من المرطبات تم اقتناؤها من نقطة لبيع الحليب ومشتقاته وأيضا لبيع المرطبات، موضحا أنه تم غلق نقطة البيع هذه في فترة سابقة على إثر حادثة تسمم غذائي مماثلة، كما رجح أن يكون التسمم الغذائي ناجما عن طول فترة العرض وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
7: في الواقع حالة تسمم غذائي هم جملة من الشباب قاعدين عند الحلاق هالسلية معنا باش يأكلوا كعبات كتو، للأسف أنا رسلهم في السبيطار وأوجاع وقي وتم إيواءهم البارح في المستشفى، تم الاتصال بنا قمنا بالتحول على المكان أخذنا الهوية متاعهم أخذنا أرقامهم أخذنا عملنا شفنا الحالة الصحية متاعهم الواقع حالة مستقرة ما يشتره، قمنا بالتحول جرب التنسيق مع الفرقة العدلية في بنجدان مشكورين إلى المحل المذكور هو نقطة بيع حليب ومشتقاته ومرطبات. الواقع المحل معنا ما هوش محل سيء في حالة حسنة، في فترة سابقة تم غلقه من طرف الهيئة الوطنية أسباب تسمم غذائي نفس الوضعية، لكن الواقع معنا المحل تهيئ بصفة حسنة جدا، ربما يكون سبب معنا إطالة فترة معنا العرض. إن شاء الله لقد وعدنا باش نقوموا بالاول زياره لنقطه الانتاج، اذا كان لاحظنا معناها تجاوزات انا باش نحاولوا ان نعمل حتى عينات ناخذ عينات لمعرفه اسباب التسمم.
6: وفي الشأن الدولي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن عن هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا من 5 إلى 6 من مايو الجاري، وذلك بعدما أعلنت موسكو هدنة من جانب واحد مع كييف بين 8 و9 من مايو بمناسبة ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: بعد شوي اخبار سعيده اخبار مش سعيده بحكم اني البارح ما حضرتش اليوم بكل صراحه. حاب اقول عيد ميلاد سعيد سند, هو عيد ميلاده البارح فهمت ولا لا؟ حاب اقول لك عيد ميلاد سعيد سند, ان شاء الله ربي يخليك ويحفظك وربي يعطيك ما تتمنى, وان شاء الله ربي يشفي لك الوالد, ان شاء الله تسمع كلام الاخبار الطيبه على الوالد, الله يحفظ الوالدين, الله يحفظ الوالدين, ان شاء الله تسمع الاخبار الطيبه وان شاء الله الفرج قريب يا رب العالمين.
1: امين.
0: عيد ميلاد سعيد
1: زعبار زاد راه
2: البارح
1: عيد ميلاد زعبار,
0: عيد ميلاد سعيد ايه زعبار
1: وسندا وعيد ميلاد
0: سندا
2: وهيفا
1: وهيفا زاد
0: قلت هيفا قلت هاي نشوف الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
2: نمشي وجاف
0: حاضرين اي بابا اعطيني اعطيني
3: اخبار سعيده أخبار مش سعيدة.
2: أخبارنا سعيدة, خلينا نقول سعيدة بما أنها تهتم بالثقافة ولازمكم كل عادة تحاولوا قد ما يمكن تواكبوا شفما أنشطة ثقافية في البلاد, وإحنا راو في تونس أنا نعتبر أنه عنا برشا زهر ولا برشا خدمة صارت قبل إن شاء الله نواصلوا فيها, أنه فما في كل مدينة وفي كل بلاصة فما مهرجانات وفما فعاليات ثقافية نجموا يستفادوا منها الجميع الصغار والكبار. دوك إحنا اليوم ماشيين الولاية بن عروس. مرحبا بك ولاية بن عروس, ونحكيه على مهرجان عريق مهرجان علي بن عياد للمسرح في ولاية بن عروس, وهذه دورته طلعوا قديش لكم عريق
0: 26
2: دورته الرابعة وثلاثين 34 سنة من مهرجان علي بن عياد للمسرح في ولاية بن عروس. احنا باش نحكيه على اكثر معلومات حول المهرجان هذية فعالياته الدورة السنة تحت انا عنوان وعلاش اختاروا لها التوجه هذية مع السيدة حياة العلوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. بخير عندك جعفور.
0: لحياة صباح النور. الو
4: الو صباح النور.
0: صباح النور لحياة, مرحبا بيك انستنا وشرفتنا, شكرا على الحضور.
4: مرحبا
0: مبروك علينا الدورة 34. الحقيقة خلينا نعمل جرد في التاريخ, أنا المهرجان هذايا حضرت له والمهرجان هذايا عرضت فيه, مهرجان عريق جدا جدا جدا يخلد يعني روح علي بن عياد, روح علي بن عياد اللي نحكيه, لو كان نحكيه مسرح لو كان نحكيه على يعني بين ظفرين الأسس متاع المسرح التونسي, نحكيه المنصف السويسي, نحكيه أيضا علي بن عياد اللي هو الحقيقة يعني سابق عصره.
4: أكيد أكيد, وهذاك علاش احنا الحقيقة في إطار الرؤية الاستشرافية اللي كان يتميز بها الفنان الكبير علي بن عياد, اخترنا سنين باش يكون المحور نتاع الدورة هذه هو المسرح والتكنولوجيا. كما تعرف جعفر انت معناتها انه المسرح اليوم ما عادش يقتصر على العروض, معناتها اللي تعتمد بالاضاءه البسيطه والضوء البسيط, معناها دخلت التكنولوجيات الحديثه في هذا الصدد, واليوم احنا نحكيه على مابين, نحكيه على اسقاط ضوئي, نحكيه على اضاءه ذكيه, نحكيه على برشا حاجات معناها دخلت في التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وذاك علاش احنا اليوم معناتها خدمنا على الموضوع هذا.
0: نعم. الدورة 34 العروض وقتاش تنطلق؟ شنو هي اهم يعني الاشياء اللي نجموا الناس يسمعوا فينا تو في اللحظة هذه ينجموا يزوروكم وينجموا يحضروا؟
4: اهم المهرجان ينطلق رسميا يوم 9 مايو, ولكن اثناء للاسف معناتها دار المركز الثقافي علي بن عياد ماهوش جاهز باش يحتضن المهرجان هذايا, وهيك علاش احنا اخترنا انه يكون الفضاءات موزعه بين دار الثقافه بن عروس, دار الثقافه النموذجيه بن عروس, وفضاءات خارجيه في موطن بيت حمام لمفتاده. البرجة كما قلت لك تنطلق يوم 9 مايو
0: اوكي
4: بعرض جرانتي العزيزه للفاضل الجزيري.
0: اوكي الله يرحمه وينعم.
4: الله يرحمه وينعم.
2: جعايبي مدام
0: ولا فاضل جعايبي؟
2: جرانتي العزيزه. فاضل جعايبي.
0: جرانتي
4: فاضل الجزيري
2: باهي مدام. جرانتي العزيزه وقت باش تكون؟
4: يوم 9
0: مايو
2: 9 مايو
0: باهي. نعم.
4: على الساعة الثامنة ليلة.
0: نعم.
4: العرض موجود إن شاء الله.
0: نعم.
4: العرض الثاني باش يكون للفنانة سيرين جنون.
0: نعم.
4: هو عرض هما.
0: إيه.
4: إن شاء الله باش يكون العرض هذا موجود في دار الثقافة النموذجية بن عروس.
0: نعم.
4: بالتوازي في باش يكون فما عرض إقامة شهيرة يوم الاثنين 11 مايو.
0: نعم.
4: ومعه عرض غازي الزغباني وزن الريشة دقاعة الملاكمة لحمام الأنف. وعرض مونودرام للكبار
0: يا وجو.
2: أيوة. وإقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي هكما
4: عبد العزيز المحرزي.
2: كل أسامي كبيرة كلها مسرحية.
4: يوم الثلاثاء باش يكون عرض من المملكة الهاشمية الأردنية للخادمات. ان شاء الله يكونوا بيناتنا معناتها ما يتعطلوش في ظروف الحرب هذه اللي تعاود تترجع. دونك معاه بالتوازي عرض بنادم لمهدي العياش اللي باش يكون في فضاء خاص اللي هو درب الحاج
0: بيه بيه بيه الجو
5: والله
0: يعني يعني اكتساح فضاءات غير مسرحية مسرح مسرح توها فهمتني ولا واكتساح جميل فهمتني. يعطيكم ألف صحة. دورة واعدة. غازي الزغباني يعود من بعيد وزن الريشة فهمتني ولا وريت الفكرة أنه خطروا وزن الريشة يخدم البرسوناج تاعه بوكسور فهمتني ولا حلو أنا تتعرض في في حلبة هو ديجا العرض متاعه في المسرح وقت نتذكر جاب حلبة متاع بوكس فهمتني ولا حلوة الفكرة
5: والله يا رب ذرة النافعة سمعني قصيت عليك جعفر الاسباس اللي هو موش حاضر السنة جيت منه فكرة انه الانتشار هذا باش يكون مثلا شويه في حمام الف شويه في بن عروس يعني فريمون ليدي الي مانيفيك قالوا يخدموا عليها اكثر يزيدوا بشكل
0: كبير مانيفيك برشا
5: ليه مو جعفر
0: ليه معناتها ليه
5: تعرف علاش مش مانيفيك خاطر ما فماش صالات في البلايص هذوما اللي نحكيو عليهم اما كان يوليو خاطر هذه تنجم تكون بدايه انهم باش يوليو يحضروا صالات في
0: ثم ثم عروض السيد رافع ما تتقام الا في العلبه الايطاليه في قاعه مسكره لانه ثم زاد سونسيبيليتي في الاكليراج في الصوت ثم ناس خادمة على العلبه الايطاليه فهمني ليه ان شاء الله في قادم الايام تتحسن الوضعيه دي.
2: اي مدام حياه
4: مرحبا
2: غير الريم معاك عايشك غير العروض هذية اللي كلها الحقيقة عروض مهمة المسرحيين كبار عندكم كيف كيف أنشطة فكرية المنتدى الفكري فما دي بانيل عبيد يعني هم مؤطرين بش يقدموا بش يحكيوا في برشة مواضيع ورشات تدريبية كيف كيف كنا نجموا نعطيوا شوية من البرنامج هذية بش الناس اللي ينتغسين نجموا يحضروا معكم.
4: هو الحقيقة بالتوازي مع العروض المسرحية اللي كنت نستعرض فيها باش تكون فما منتدى فكري باش يتناول الإشكالية هذه إشكالية المسرح والتكنولوجيا لأنه فما برشا أسئلة ولات مطروحة باعتبار دخول هالتقنيات هذه لإدفاء الجمالية تحت الأداء المسرحي معناتها ونوعية العروض فما برشا أسئلة قاعدة تتطرح منها هل أن التكنولوجيا بستوت منهار تعوض المسرح وكيفاش يمكن هالتكنولوجيا انها توسع من امكانيات المسرح من غير ما تلغي معناتها جوهره وكيفاش يمكن للمسرح انه يستفيد من التكنولوجيا من غير ما يلغي طبيعته معناتها كفن حي قائم على الاداء الانساني معناتها
0: نعم صحيح
4: اذا هو
0: نعم.
4: الورشه باش ياثرها معناتها المنتدى باش يكون بتاثير من في لطفي العبدي سنوتي بحضور السيده فوزيه المزي وسلم معناتها من ال أذكر لك الأسماء بعض الأسماء معنا في محمد سيف اللي هو دكتور في المجال هذايا واللي هو معناتها باش يجينا من فرنسا باش يأثر زاد كذلك ورشة قائمة على المحور اللي باش يخدم عليه هو الممثل بين الذاكرة الانتقالية والتكنولوجيا
0: نعم
4: والورشة الثانية باش تكون حول التناسق بين المكونات البصرية والسمعية نعم. للعرض المسرحي يأمنها سي محمد الهادي بالخير
0: نعم واضح لحياة لحياة بالله نستسمعك لحظة اعطيني دقيقة برك دقيقة برك أنا باش نستغل المهرجان هذايا الدورة هذه من مهرجان علي بن عياد للمسرح ونحب نترحم على أستاذي الفاضل الجليل الأستاذ محمد المسعود إدريس اللي غادرنا البارح الله يرحمه برحمته الواسعة أستاذ عظيم برشا برشا برشا برشا علمنا علمنا المحبة في المسرح علمنا الكرم في المسرح علمنا الصدق في المسرح علمنا أنه كل حرف تقراه في المسرح ينجم يطورك ينجم يبني ينجم يعلي. البارح فقدنا موسوعة في تاريخ المسرح التونسي موسوعة البارح فقدنا الذاكرة في تاريخ المسرح التونسي البارح فقدنا من أقوى المنظرين في تاريخ المسرح التونسي من أكبر الناس اللي كتبت كتب وناضلت وإن شاء الله ربي يرحمه برحمته الواسعة تعزينا الحارة لولده وبنته وزوجته وتعزينا الحارة للعائلة المسرحية وللجامعة التونسية لأنه فقدت يعني دكتور كما قلت في قيمة محمد المسعود إن شاء الله ربي يرحمه ويرحمه به كاو هذاك هو الذاكرة المسرح هو الذاكرة ما يقعد كان التراث كيما علي بن عياد الذاكرة
4: على ذكر الذاكرة في جعفر باش يكون على هامش المهرجان كذلك معرض للفنان علي بن عياد إن شاء الله بش يكون الافتتاح نتاعه بمدينة حمام نمت بقاعة البلدية اللي فيه جملة من الصور الجميلة اللي تأرخ لتاريخ الرجل هذي العظيم اللي كانت عنده بصمة كبيرة في المسرح في كافة التجليات وفي عروض وفي مشاركات وفي تدخلات وفي تأثير وفي كل مراحل معناتها اللي مر بها في حياته. ومن بعد إن شاء الله باش يكون ينتقل المعرض هذا إلى مدينة بن عروس كذلك باش نعطي فرصة يكون موجود في رواق الفنون إن شاء الله ابتداء من يوم 9 مايو إن شاء الله.
0: واضح لحياة بارك الله فيك.
2: يعطيكم الصحة.
0: شكرا. ما قريتش معايا لحياة أنت؟
4: لا ما قريتش معك.
0: خطر من حياة
2: قاعد تشبه عصوت.
0: مش مشكلة لحياة.
2: يعطيكم الصحة مدام الحقيقة. برنامج قايم على الاخر ومهرجان فرصة للعبيد الكل باش تمشي تتبع ساعة مسرحيات مهمة والورشات كيف والموضوع المخصوص اللي ما بين المسرح والتكنولوجيا حاجة مفيدة. ان شاء الله بالتوفيق.
0: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لحياة كنت معنا مباشرة. كنا نحكيه على المهرجان علي بن عياد للمسرح اللي باش ينطلق يوم 9 ان شاء الله في الشهر ماي في ولايه بن عروس.
2: خليني نعتذر دقيقه برك جرانتي العزيزه بالطبيعه للراحل الفاضل الجزيري. نعتذر على الخطا.
5: زافر انت انا سمعت جرانتي العزيزه حبيت نعاون ريم دخلت الزبيده كتبت لها جرانتي العزيزه مش تعطيني شكون ترجع جاوبتني جرانتي يا غالي شنو حوالك
6: مستعلم مره
5: جرانتي يا غالي قلب شنو حوالك
2: في بال تعمل على الزبيده
0: قلت لك انت ترقى معلومه جرانه بيد
2: في بالها يتربش بها قالها جرانتي العزيزه رجع عندي الجرانتي الجزيري يا رسول الله بيه جميل. احنا الاخبار الثاني ما نعرفش انا كان الاخبار على الاضاحي ولا عليه ليش عندكم انتم اخبار سعيده ولا مش سعيده. سعيده بالعيد ناش تكون مش سعيده بالاسعار. احنا حابين نطلوا على الاسعار شنو احوالها. اكيد باش نكلم لك صديقك عزيز توجيني عندك مديده ما
0: عزيز صاحبي عزيز
2: عندك العيد معاه ولا دونك باش نحكيوا مع عزيز مباشره من سوق الدواب في بيجا باش نحكيوا على اسعار اضاحي العيد مع اقتراب العيد بالطبيعه وضعيه السوق شنو فما
0: شريتو
2: احمال
0: شريتو شريتو مازال
6: من مده
0: شريتوا من مده
6: هذوما الاشياء
0: هذوما
6: الاكلي نتاع تترد عليك تبدا اي
0: مشي صغير
2: قديش عمرك تربي هنا معني
0: حتى انا بلاص
6: والله كنت راكيش محطوط تضحك حاسي له مالي نيش
0: قديش عندكم اللي شريتوا
6: برشا جيت 3 شهور 4 شهور والله عمل دورة مش عمل
0: جي فكريني بوك ياخذ لي في الدفتر العائلي مش يدخل هذا
6: والله دورة بالدفتر سألت جعفور ناس تربي عندي كانت حبش كنت تاخذ راهو ديريكت حاجة يسر بنا معناه قال لك الفلاح يخرج العلوش وحاجة بعد القشار في الأسواق تلقى حاجة أخرى فما زيد نتاع 300-400 دينار معناه فهمت دونك غالي سنة
5: تزيد أكثر
6: غالي
0: عزيز معنا مباشرة. عزيز صباح النور.
7: صباح النور جعفور. تحية لكل الحاضرين معك في الاستوديو رباب رافع ريم وشلية زميلتنا بتبيع في التنسيق ومرحبا بكل مستمعي ومشاهديدي وانا فين
0: باهي. عزيز وخي انت توا مباشرة فهمني ولا باش تعطينا فكرة والاجواء على الاضاحي والاسوام.
7: نعرفوا جعفر توا وقيت يقرب عيد الاضحى المبارك ان شاء الله يوصل لنا سالم غانم وبتبيع نعرفوا هدية فرحة لكم لكل يعني الشعب التونسي والأمة العربية. احنا اليوم تقريبا اليوم سوق الدواب في باجة كل نهار ثلاثة تقريبا حتى كي يقرب العيد يولي بصفة يومية. اليوم تقريبا هذه ثاني زيارة كوباها لسوق الدواب مقارنة بالأسبوع الفارط ساعة
0: نعطيه
7: فكرة. الأسعار اليوم تقريبا زادت على الأسبوع الفارط 150 دينار حتى 200 دينار
0: زادوا
7: زادوا بينسير تقريبا اليوم الأسهم الموجودة في السوق حتى فما ناس تحكي 700 دينار ونعرفه يا جعفر حتى في الصور اللي نشوفه فيها توا راو علوش متاع 700 دينار راو مين ليش العين ونعرفه التونسي راو يشوفه بعينيه قبل كل شيء
0: نعم
7: يعني حتى التونسي يقول لك حتى علوش 600 دينار 700 دينار لما يفوتش حتى 7 كيلو راو ما يضحيش ما يفوتش 6 شهور كذا. اليوم تقريبا الأسهم اللي شفتها أنا من 900 دينار 1000 دينار أغلى علوش شفناه اليوم حتىش زوز ملايين ومية
0: نعم نعم
5: يضحي 700 دينار يعني علوش
0: زوز ملايين
7: والله رفع بالنسبة للإضاحي والما يضحيش أخي الفلاح يقول لك لو يضحي وفات لكن لو حتى كي نشوفوا احنا اللي بيوع والشراء المواطن الحقيقة ما يقبلش انه ياخذ علوش كيف هكذا
0: هو عزيز خلنا نتفقوا معناتها الله لي يحرم بشر من العيد هذي عيد
5: مؤكدة.
0: نعم هذي عيد وفرحة فمن الله لا يحرم بشر ولكن يا أخي معناتها علوش بزوز ملايين ومية فمن ولا تصور مثلا كوبل عندهم زوز صغيرات علوش بزوز ملايين ومية فهمتني يظهر لي ثم كور سيركوي بين الفلاح والمواطن، ثم كور سيركوي، ثم ناس ممكن تغلي قاعده في الوسط فهمني،
5: ولا ما ريتوش الفلاح اللي تعدى في التلفزه في الوطنيه، تعدى قال اللي في الوطنيه ولا في الرزو نسيت حسيت، قال اللي سنة فما برشا مطر ويرى على العلوش شكل على روحه في مش مشكل في العلفه علاش نبعته بالليل تعلم تاع انه العلوش غالي في السنوات اللي فاتت،
6: وهذا اللي يمنع انه العلف غاليره شكون
5: العلف يعني علاش العلف هو يرتع في... انا هاو خالي جايب علوش على بكري في وسط نحنا قاعد ياكل في الحشيش ما جبنالوش قرد خاطر الحشيش طالع صبت تشتم ليح فما حشيش قاعد يطلع، علاش تقولوا انه العلوش غالي على خاطر العلفه غالي؟ قال لك العلوش عنده بوسيبيليتي انه ما ياكلش العلفه، ينجم يرتع ويخرج لوليش بالليل في لي كومونتير، ومنين تفهم في الفلاحه ومنين نفهم في العلوش ونفهم وعايش في ثانيه، سايب العلوش في الجبل يرتع في الزعتر يرتع في الحشيش ياكل وبعدها يبيعه تو سامبلومون. اما هذه بتعلت انه العلفه
0: كل شيء احنا قلنا خلينا نسمعوا ثم ثم ثم ثم اقبال
7: الحقيقه اليوم جعفر شفنا الرحبه معبيه، لكن البيع والشراء مش برشا معك مبارك على كلام رافع، راهو بالحق يا رافع صحيح المرعى موجود السنه خاصه راهو ما شاء الله ما شاء الله خيرات سواء سدود سواء وبرجان راهو بالحق راهو واحد راهو كيجي للشمال الغربي وحنا تونس يعني بلاد واحده راهو بالحق، حتى كي تشوف المشاهد هذيك في الطريق راهو واحد نفسانيا يتفرهد يرتاح ونعرف الضغط اللي عاش فيه توا التونسي، لكن بالحق يا رافع الفلاح في حاجه بركه هو ديما تعلم تاع العلفه، العلفه راهي غاليه راهو صحيح يا رافع فما ناس تسيب في المرعى واغلبيتها توا كيف نقول الفلاح الغنم سارح، لكن راهو ساعات لو العلفه مش الكل يعني فما شكون ما يعلفش، لكن راهو بالحق حاجه ضروريه واحنا نحكيوا هذه حتى شهاده حق راهو اغلب الفلاح اللي راهو فيهم توا حتى 30% 50% الناس الكل تعلف، لكن بالحق هي رافع باش يتنظم العيد والناس الكل تعيد لازم بالحق تكون قرارات، لازم تكون فما خدمه من سلطه الاشراف اولهم وزاره الفلاحه انه بالحق القطاع هذه يتنظم، راهو اليوم زاد الفلاح كي نشوفوا راهو راح بتبزه راهو حتى نشوف في المشاهد راهو نشوفوا في العباد اكثر من الغنم راهو هو سوق الدواب الغنم ما فماش هذيك الحاجه بالحق تحير العلوش ناقص يضرب العين مجرده انت كي تمشي توا الفلاحه حتى في باجه في جندوبه في بنزرت في ناطر راهو العلوش يظهر ناقص يعني فلاحه قبل تعرفه كان يربي في 200 توا تلقى عنده 50 و40 و30
6: ما عادش راسله
0: كبيره
7: ما عادش يعني بالحق كل ما يزيد عام ما عادش نلقاو العلوش
0: شوف عزيز شوف احنا الكلنا توانسه سواء الفلاح او المواطن فهمني ولا معناتها الانسان زاد كي باش يحكي على العلوش وكذا زاد باش يحكي على الفلاح نحكيو على الفلاح فهمني ولا ومعاناه فهمني ولا انه باش يربي والعلف غالي وكذا نحكيو على الفلاح
6: صحيح الفلاح
0: والمواطن فهمني المواطن اليوم الحقيقه كي يشوف علوش يا سيدي ما نقولوش بزوز ملايين
5: هذا في باجه في تونس برا شوفوا قداش
0: اي ما نقولوش بزوز ملايين نقولوا العلوش 1,500,000 1,700,000 مثلا غالي
6: برشا
0: غالي يعني ناس لي كومنتير تقرا في لي كومنتير غالي
6: تقيس على كوبل جعفر عنده صغار صغار اش قداش شاري في تونس معني برشا 3 4 ملايين 5 ما يجيش مليون مليون مليون شنو واش يعمل دار وكري ويتود ودنيا وبعطيك معلوش بدا بصراحه برشا
5: انا اعطيكم محمد عزيز قال فكره مهمه جدا اللي هو قال العباد اكثر من العلالش عنده الحق تعرف علاش ولا مش العلالش ما عادش فهم فلاحه العباد تبيع فيها راذيها راهي ولات العباد ما عادش مهتمه بالفلاحه شنو رسمينا نحن لا عنا لا بترول لا غاز نحن عنا الفلاحه برشا ناس قاعده تبعد من الفلاحه انا راني نحكي على مرناق مثلا مرناق الكلها تبعت بالحبل اجبد بالحبل قسم نحي الزيتون نحي الشجر وبيع وطالع البني قسم يلقى روحه كيك فلوس خير اسهل يقسم ويبيع على راضي المترو ب 150 المترو ب 200 وديما يمشي وحتى في الشمال الغربي موجوده انت ادخل على الانترنت شوف الاراضي الهكتارات نورمالمون ما يتباعوش بالذهب في الشمال الغربي تلقى هكتارات رخيصه علاش خاطر العباد تبيع يبيع باش يخرج يبيع باش يمشي للعاصمه يبيع باش يعمل اي حاجه اخرى يحل مشروع الناس قاعده تخرج وتبعد من الفلاحه ومن بعد قاعدين نتسائلوا علاش ما فماش ابقار علاش الغله غاليه علاش الخضره غاليه وعلاش ما فماش علوش
0: أي من فرنسا قال لك العلوش في باريس ب 150 اورو عزيز شكرا ان شاء الله الاسبوع القادم نحب نكلموك وان شاء الله اخويا الامور تتحسن شويه على مستوى القدره الشرائيه نتاع المواطن ان شاء الله يا رب يرخص
5: يطيح في الجمعه الاخيره
0: ان شاء الله يرخص العلوش ان شاء الله يرخص ميرسي عزيز
6: فورسيمون
7: شكرا شكرا جعفر وإن شاء الله تونس الكل تعيد وإن شاء الله
0: أمين
7: حتى تونسي من فرحة العيد وفرحة الصغيرات
0: أمين جرب العالمين عشقي يا عزيز
2: ربي سهل
0: عليك عشقي هاي إلى اللقاء سلم على داركم يا عزيز
7: يا جعفور
5: يبلغ يا عزيز شاب
0: يا عزيز طولت قبلنا
2: نعرف والله صاحبكم نعرف كم بالصوت
5: عزيز أصله من الجنوب راه
0: إيه
5: توجيني خاطر من توجين
6: رجعت فول خليجي
0: رجعت توجين يا عزيز
6: أرجع عزيز معلومات وحدك
0: ليه
5: من الجنوب عزيز أنت يا
7: نورمال مو
5: توجيني من توجين
0: طب شي روح يبحث فهمني ولا في الشجرة بتاع العائلة فهمني ولا والله العظيم شي ده
2: فما رواية جميلة جدا اسمها توجين لأمنا الرميلي تقراوها
0: به نعملوا فاصل إيه تقفل الريم فهمتني نعملوا فاصل ثم نواصل
3: ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: عيدها. رجعنا لكم من 11:41 دقيقة. وين النور؟ لحظة سيد مخرج. يا نور يا نور يا نور، عيطونها ايجي يا نور ايجي. هاي صفقوا لي على نور.
1: على نور
0: نور يا نور، صباح الخير. حطك الكاسك نور. بونجور بونجور نور، بونجور بونجور، صباح النور. نهارك اسعد الايام. لاباس نور، في عقلك نور، في عقلك نور. هي الشيف متاع اليوم نور، جات من الاكاديمي دي شيف. نور نور تسكن في رادس.
2: والله شميت عليها ريحه البوليسيون.
1: ما نقولش بيه
0: اقرب للميكرو نور.
2: فهمت البوليسيون كيف.
0: مرحبا بيك نور.
2: فروم بومهال.
0: فروم بومهال.
3: فروم بومهال
0: نور.
3: سمعتوا
0: قبل ما ما طيبنا نور، باش نعملوا مسابقه باش تشارك معانا. اسمها طلع شكون يغني، شو اسمه اللي يغني، شنو اسمه. عطيك مطلع تغني، قول لي شكون يغني. اوكي
4: مرحبا بيك.
0: 3 2 1 توب نبداو.
4: ازنابور شارل ازنابور.
5: ازنابور
0: هكا ازنابور. نقطه رافعه
4: علي، ما عجبتكش انا كي قلت ازنابور.
0: اوريم
3: ما يقلقنيش، ما تعطينيش نقطه سجافر ولا لا نعمل حتى غش.
0: نور فيق شويه. نور
3: فيقه. هذه فيقه
0: تو. نور ورباب
4: فاضل
0: ما تجاوبوش، تجاوبوا انتم نحي لكم نقطه. تو نور ورباب
3: شنو تقولوا؟
0: طلع شكون اللي يغني.
5: انظر لي نوره.
0: لا لا لا لا لا ضد بعضكم، ضد بعضكم قبل ما نطيبوا.
3: ضد بعض.
0: اتونسيون 3 2 1 توب ستوب. يز
3: لا
0: ما تكلموش. ليه عاد رفع؟
5: لا زيد يدي.
3: نعرفها ما نسميهاش.
5: زيد يدي
0: عاود.
3: نعرفها ما نسميهاش. ما نسميهاش
0: عاود.
3: شنو ولا مش بياف ولا نعرفها ما نسميهاش.
0: سوري انا نعرفها وما نعرفش. مالتي فاري مي
3: طليانية الغمية
0: معلم.
3: نا نا نا نا نا نا نا نا شبا
5: ايروس رمزوتي.
0: ايروس رمزوتي وانا ستوري امبورتانتي.
3: انت تسمع ايروس رمزوتي؟
0: اقسم بالله
5: هكا مستبردو
0: ايروس رمزوتي. ورافوليا ودول بيو.
3: صحيح رمزوتي. عفيف بعثت لي تاو. هيا عفيف
0: اللي بعده. اتونسيون
6: una storia importante.
0: اللي بعده 3 حاضرين
5: ديما توجور توجورنو.
0: زوز نقاط الحلو ريم ورافع. نور فيق
3: عطينا اغنية اخرى
0: نتاع تو رافع وريم.
3: تفضل تفضل تفضل ورحنا ونصمت. ها
0: 3 2 1 توب. سهلة برشا الاغنية. سهلة سهلة سهلة حلوة.
5: مايكل جاكسون.
3: اي اعطيني الاغنية. شنو
5: بيلي جين غنعت جين
0: بيلي جين

0: شهيقة.
1: شهيقة يا نور
0: يغني بالشهيقة.
1: بيان نور سهلة ياسر. تحبك تربح 3-0 3-0 3-2-1 طب وحدهم يجاوب.
2: عمرو دياب
1: واي
2: يا ربي الحمد لله
1: شنو لا ما قلناش شنو
2: عمرو دياب فاروق عايش خويا
0: موج البحر

0: نلمن بها الغنية وبنا معاد أكيد لوحنا رجع بعد. تاني ومش مشكلة
1: صحيح مو ثلاثة مقابل واحد ثلاثة مقابل واحد بزيلوا ثلاثة غنيات
2: رغبة عليه ما حتى
1: نجموا تربحوا امنوا برواحكم
0: الريمونتادة لازمنا أختي يا فيقي
1: ثلاثة غنيات بزيلوا ثلاثة غنيات
3: I'm thinking of you
4: ماريا كاري
2: صحيح
5: ما شاء الله عليه
0: صحيح
5: جبتوا هو عملهم الغنية
0: من بومهل
5: ما شاء الله فاروق
2: صحيح شنو رغبة عليه ما غادي يا خوي
5: يزيان

0: something. And I left facility at the age of 21 ans.
1: Stop. Sehle mehle. Sehle mehle. 3, 2, 1, go.
2: واحد يمشي ديما بالحر
0: اهو
1: لا لا عاد
2: هز يده وما تكلمش
1: بربي لا تكلم
0: جانا ما عندوش برشا من اللي جانا
3: بران اند اوديكا
0: بران ادام
1: صحيت صحيت
2: ما نسالش ما رافقك
1: هربا من قبل الدين
2: شو 3-2 3-2
4: Feels like first kiss. It's getting better, baby. No one can bear
0: this.
2: سم بالله عفيف طلعتهم الكل تحية لها.
1: هاي 33 ما زالوا سوس غنيت.
2: عفيف وفا تحية لها طلعتهم الكل عفيف في الانستغرام.
1: هاي طب التوقيت نحسب العشر.
2: بدلش القانون.
1: واحد اثنين. ثلاثة
2: سيكوسا
1: أربعة
2: جعفر جعفر
1: مش جعفر اللي غني لا
0: لا لا بالعربي
1: شنية
2: حتى بعد ما قال لك ما عرفتش
0: كيني سمعت صوت المغني
2: والله لا عرفت
0: بلتي بلتي بلتي بلتي
2: بلتي
0: بلتي
2: ما انا ما عرفتهاش الغنية شو الاغنيه
5: هي تنشم ريحك ننسى همي ترجع لي الضحكه في فمي عطيتك عمري شفتك تكبر ومش خساره نسكك دمي
2: انا ما قلني هيش ريم تتحلف فيها تصبر نقاط
5: انا منك وانت مني انت بسمك طفله صغيره وانت دمع
1: لو كانت طلعها انت رباب نقطه لو كانت طلعها نور الاغنيه هذه ثلاثه نقاط ضيفه ضيفه معانا ضيفه بربي يا مان عايش خويا يا مخش
2: من الكلمة قالتها
1: هاي
0: تعنا تو
2: مغفو
1: هاي
2: تعنا تو
1: هاي يمشي
2: هاي يا أختي ذكرى ذكرى ليه مش ذكرى غازي العيادي غازي العيادي قولي غازي العيادي
1: برافو
0: مش طلعتها بتكلم عليها

0: مناديل
1: عمرو
2: بتعشق بتعشق بتعشق بتعشق
3: بتعشق بتعشق بتعشق مني وانت بعيد عني وانت بعيد عني نور عليا شمعي لما غويت
4: الله الله الله
2: الله
4: بيها الانتصار النور وزميلتها رباب على حساب رافع وريم
2: الحمد لله يا رب برافو ريم
4: برافو
2: ريت ربي برافو ريم خرجت وحدة نور
5: برافو ريم اللي هو رافع في الاخر المركز كله
4: طيب باش نطيبوا مع نور نور شنية حضرت لنا فطور نور شنية حضرت لنا فطور في فطور مع جعفور
6: عنا ثلاثة حاجات عنا سلطة بالإسكالوب كل شيء هيلثي اليوم وعنا لازانيا هيلثي وعنا فوندون هيلثي
4: فوندون هيلثي
2: وكله في الهيلثي
4: فطور مع جعفور توكلنا على الله بابا تفضل
7: فطور مع جعفور
4: نبدأ بالسلطة بالإسكالوب تفضل نور
6: بي عنا نحطو كونكومبر
2: ولد القمرة
6: ولد القمرة
4: كونكومبر
6: فقوس
4: اي فقوس القمرة
6: وبصل و وغريك ياغورت
2: ياغورت يوناني
4: غريكي غريكي
6: ونزيدوه زيت
4: زيتون سمحني بالله راه
2: ويت بليف
4: انت شبيك تبدلتي اختي كنت تغني معنا كونكومبر طول كونكومبر طول
2: كيوكمبر كيوكمبر انجلش
4: نعاودو نحطو كونكومبر
6: بي كونكومبر
4: اوكي
6: وبصل
4: بصل
6: وديجا احنا طيبين الاسكالوب على شيره الاسكالوب معاه ملح وفلفل اكحل
4: اوكي
6: كهو
4: اوكي
6: والياغورت
4: والياغورت
6: وعصر قارص فلفل اكحل وملح
4: اوكي
6: ومايس على
4: مايس
2: مايس
4: تو مايس ما نعرفش
5: فيفري مايس
4: كونكومبر طلعته
2: شو اسمه
4: يا ربي يا ربي
2: شو اسمه العربي
4: ذرة ذر
2: ذر ذرة ذرة خليوه خليوه ما نقلك الذرة عايش أختي خليوه وحده
4: ذرة صلاة الذرة شتانا بين الثرى والثريا
2: ويثق من روحك
4: معناتها أنا طوب شنو نمشي لواحد يبيع القطانية يقول أعطيني بالعربية ما نقول قطانية الذرة عاشك به صلاة ذي كملناه
6: كملناه
4: سجادي اللي بعده
6: سجادي توا عنا اللازانيا
4: اوكي لازانيا
6: لازانيا بالقرع الاخضر
4: اوكي
6: نقصوا القرع الاخضر
4: اوكي
6: نحطوه
4: اي
6: ومعنا بتبيع الاسكالوب على شيره
4: اوكي
6: طيب نيس دا ملح وفلفل اكحل ومعها بصل
4: اوكي
6: ونعملوا كوش بكوش كوش قرع اخضر
4: اوكي
6: كوش اسكالوب
4: فرشه
2: فرشه كيما كيما اللازانيا جنب
6: اي في عوض البات نحطوا قرع اخضر
4: اي
6: ومعنا الاسكالوب
4: اوكي
6: فروماج
4: اوكي
6: هكا كوش بكوش اللي نسكروا بالفروماج
4: اوكي
6: ونحطها في الفور 150 درجه 10 مينوت
4: 150 درجه 10 دقائق
2: 10 دقائق
4: طابت اللازانيا
6: طابت اللازانيا
4: خفيفي والله خفيفي والله
6: والله عملتها على خاطر العباد اللي تترينا كل شيء تروح
4: جو كذا
5: جو هالاخر بيان سور ديجا كنت نحكي مع نور عملنا ان ايشونج بكري البرا فسرت لي تبارك الله عليها
4: اوكي
5: هي بدا هيلثي في حد ذاتها هي
6: والله ليه خاطر بالرسمي العباد اللي تترينا وكل شيء كي تروح تبدا تعبه على الاخر دونك اخف حاجه معني وعندنا توا الفوندون
4: فوندون
5: باش
6: الفوندون عندنا زوز عظم زوز كعبيت عظم زوز مغارف كاكاو نون سكري وزوز مغارف فرماج بلون
4: فرماج بلون
6: اي
4: حلو
6: نحطوهم ونزيدوا عليهم هكا طبع شوكولا شوكولاته من فوق ونحطهم على نحطهم في الفور 180 درجه 10 مينوت زيد
4: 10 مينوت بيان
6: 10 دقائق
5: كنت سمعت نور توقلت شوكولا بعد صلحت روحها قالت شوكولاته
2: اي جات في شوكولا وصلحتها
4: قلت لها شوكولا ما تتقالش في الراديو راه نقول
2: شوكولاته
4: قلت لها قول شوكولاته
2: شوكولاته الى متى باش تخليه يبتز في الضيوف
6: سرب يا قال لي فرماج بلون قولوا
4: جبنه
6: بيضاء
2: عطيني قعدت نظر
4: نار يا الطفل عليه خي عليه الطفل
6: عليه انا معاك
5: في بليش بيه بنت رادس ولا في بيه
6: جيب رب
4: دوكو فين الفندق
6: الحمد لله كل شيء خفيف نظيف
4: توا انت هذي كله نحى على جنب طب شو طيب لك انا
6: اي
4: هيلثي هذا
6: هيلثي
4: انت مشكوم ما يحبش الهيلثي نعمل لكم عجة بالقديد
2: تفضل
4: سيدي ناخذ الباجيت ياخذ الباجيت تحكي ليش شوش من الكوشة شوش من الكوشة وانت جايبهم تقدم القعمورة ما نقبلهاش انا باجيت داخل
5: القعمر
4: القعمر مش مقدومين اول حاجة نعمل القديد من غير ما نعمل زيت رواه لأنه القديد فيه الزيت متاعه ومن غير ما نعمل نحط الربح ليدام لأنه القديد مملح بطبيعته من بعد فهمني ولا نحط شوية طماطم معايا مدى
1: جوست نحب نعرف فهمت الربح شنو
6: أي ملح
1: بيه وليدام
6: الملح
5: الليدام
6: نفسه
4: يديم الفرح
1: جاوك بيه أي
4: ربي بركزي معايا راني أحكي في حاجة
2: جافور ما نحبش القديد دونك لا تعنيني الوصفة
4: بدلها مرقز توت سويت
2: عايش
5: لا لا زيد المرقز مع القديد وكو كل واحد
2: فيش
4: لحظة
5: تفضل معك سي جعفر أنا تفضل
2: نوي بالحقك
4: فوم طماطم يتقلى القديد بالقدا بالقدا فين ولا طماطم شويه فلفل بكابريكا كابرينا فلفل احمر فلفل احمر
5: شويه كونكومبر
4: لا لا لا كونكومبر مش فهمني ولا فهمني نحط شويه شو اسمه التابل وكروي فهمني ولا وثوم اربع سنينات ثوم ولا ثلاثة فهمني ولا نخلطهم بالقدا بالقدا بالقدا فهمني ولا نقلب منه ونقلب منه نقلب منه بعد نزيدهم شويه نمرق شويه بال نحط فلفل اخضر طروف دور دور دور نحط طماطم مكعب زاد كعبتين نقصهم جراير جراير باهي على الاخر هذاك شنو اخر قلت لك انا
5: ما زالت ماهيش انهلثي زيد فيها شويه ليه
4: ليا صوره
5: خلي تنقر ليك
4: فهمتني شويه ماء ومن بعد فقس العظم انا عندي طريقه في العظم باش الكعبه الاولانيه ان نخلط بها الواحد الكل فهمتني
6: في الصوص معناها
4: صحيت معناتها تتحل في الصوص الكل وثلاثه كعبات الاخرين نخليهم هكاك
5: في الصوص
4: والله وفي الاخر بالكل ايش نعمل
6: ايش تعمل
4: نعمل رش سنتين ثوم لا لا لا لا سنتين ثوم نيين فوق العج
6: هذي طول
5: والله هلثي هذي صف الخبز هو اللي مش هلثي لكن كله هلثي بروتين في القديد بروتين في في في
6: العظم هي ما برشا كي كوفر داز بروتين
4: ها عجبتهم على اليوتيوب قالك عجبتنا
5: قالك الخبز هو المشكله الخبز هو المشكله كاهو في هذا الكل
4: دكوردو
5: كنت تاكلها مثلا بالفرشيطه وشويه شو اسمه خبز كومبلي تولي باهيه
4: ريما عجبتك ولا
2: وتكثر من السلطه بحذها
1: شره هيله
5: خليك انا النور تقول لنا شنو يعني مستقبلا شنو تحب تعمل تحل ريستوران اون كيل اني
6: انا عامله باتيسري
4: مانيش
6: كوجين
4: شنو سبيسياليتي
5: صدح وكي سكر
6: باتيسري
4: اي
6: اي تحلو باتيسري فوالا اي
4: مش حلو عربي واحد
6: لا انا نكره الحلو العربي
4: ما عندكش معنى
6: نعمل اي حاجه الا الحلو العربي
4: ما عندكش معنى على فكره لحظه صعيب برشا
6: اي هو ليه لازم انا نتعلم كل شيء اما هاو كان بعد
4: لا نفسرك حاجه صعيب برشا انا درت ماني نعطيك مثال يتكعك النسري بتاع زغوان مش تطيبك هو وحكارات ثم روح ساعات تاخذ كعك نسري تقول سبحان الله ما بنوا ما بنوا ما بنوا ولا غريبه فيها روح وذيك وذين القاضي وكذا وصعيبه صعيبه صعيبه
1: عديتنا وتقاليدنا وصعب برشا جعفور
4: بيان سور يعطيك الصحه نور الناس شرفتنا محليكم احلى روحك
6: ان
4: شاء الله ربي ينجحك تحيه ليك وتحيه لاكاديمي دي شيف
1: تحيه ليهم ربي فضلهم ميرسي بوكو سي جعفر سي رضوي العوني
4: ايه
1: سلم عليك
4: سلمك ويسلموا
1: قال انا من جربه الدهين نسمع فيكم ديما بجاه ربي سلم لي على ليكيب الكل هذا خاطر انا بعث البارح انا ما ريتوش خاصه زينب والاولاد معناها خليو بلاصتهم نحب نسلم على زملائي الكل وعلى ولدي ابراهيم الغالي فوالا سي رضوان العوني هاني قريت لك ميساجك خويا خاطر البارح ما ريتوش نعتذر
4: يعطيك الصحه تحيه اللي يسمعوا فينا في جربه الكل احنا بعد الاخبار مباشره نعود تحيه للي يسمعوا فينا الكل مرحبا بكم وتحيه لاصدقائنا على اليوتيوب أنستونا وشرفتونا فاصل ثم نواصل
7: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
8: Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي أجيل إنرجي
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب، مشددا على ضرورة الإعداد المحكم لموسم الحصاد وتكثيف برامج التكوين في

0: على استخلاص الديون المتخلدة بالذمة لضمان استمرارية التزويد بالماء. سفارة الجمهورية التونسية بأبيجان تعلن أنه تم بتاريخ الأول من مايو الجاري الانتهاء من تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من كوت ديفوار وتوغو وليبيريا، والتي دخلت في العمل الفعلي ابتداء من الأمس الاثنين إثر استكمال الاختبارات الفنية. ويندرج هذا الإجراء وفق بلاغ للسفارة في إطار البرنامج الوطني الرامي لمزيد الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، لا سيما عبر اختصار الآجال وتعزيز نجاعة الإجراءات. وستمكن هذه الوحدة أفراد الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر على عين المكان وفي آجال وجيزة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقريبها من المواطنين. عدد الأضاحي بولاية مدنين يتجاوز هذا العام 35 ألف رأس، والأسعار لم تتجاوز حاليا سقف 1200 دينار للخروف الواحد رغم الارتفاع الطفيف في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للفلاحة بمدنين عمار الجامعي.
1: قمنا بالعديد من الزيارات للورشة التسمين، خاصة ورشة التسمين المعدة لعيد الأضحى، وفي هذا الإطار معناها انطمأن أهالينا على الأقل في ولاية مدنين تطاوين وقابس وقبيل الجنوب الشرقي بصفة عامة ولا الإقليم الخامس بصفة عامة، أنه لن نشهد أو لن نبقى في نقص من ناحية الأضاحي. إحنا على الأقل في مدنين هناك متوفرات ما لا يقل عن 35 ألف أضحية، منها 28 ألف علوشة، تقريبا 5 ولا 6 ألف رأس من البركوس، والباقي جدي. ولو أن الجدي ما نجموش نحصروه بالباية، تبقى الأسعار ماهيش بالارتفاع اللي نحكوا عليه في الفيسبوك ولا في الشبكات الإلكترونية، لا هي أغلى من عمنا ولا شوية، لكن نبقوا في معدل مليون مليون ومئتين الإنسان ينجم يعيش، وحتى بثمانمائة ينجم يعيش.
0: وفي الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن تصاعد التوتر في مضيق هرمز يضع إدارة ترامب أمام معادلة معقدة، إذ أرجح الرئيس الأمريكي بين خيار توجيه ضربة عسكرية قوية لإيران ردا على ما يعتبره استفزازا مباشرا، وبين تجنب الانزلاق إلى صراع مفتوح قد يجر الولايات المتحدة إلى مواجهة إقليمية واسعة. مسؤولون في أوكرانيا يعلنون اليوم مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في ضربات روسية استهدفت منشآت لإنتاج الغاز في منطقتي بولتافا وسط البلاد وإقليم خاركيف شمال شرقي البلاد. ومن جانبه، قال حاكم منطقة لينينغراد الروسية أن كييف سعت اليوم إلى شن هجوم على إحدى أكبر مصافي النفط الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية ببلدة كيريشيا الروسية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
3: 9.2. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker, the meanest cat from

0: رجعنا لكم بين 11 و7 دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. صباح النور صباح النور صباح النور للي التحقوا بينا وبربي نحبوا شوية نشاط وحيوية وطاقة إيجابية.
1: نعم
0: نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. خويا بالنسبة للتلميذات قاعدين يقراوا إن شاء الله ربي ينجح قولوا آمين.
2: آمين.
0: تلميذ الباك إن شاء الله ربي يجيبكم في السوق قولوا آمين.
2: آمين.
0: وللناس اللي تويك قاصدين مشوار إن شاء الله يقضيه قولوا آمين.
2: آمين.
0: وأي إنسان مريض ولا عنده شكون مريض إن شاء الله ربي يفرج عليه قولوا آمين.
1: آمين.
0: شعركم جو.
2: جو.
0: مش ليكم أنتم فقط ولكن الأصدقاء على اليوتيوب وحتى اللي في كرهابكم وفي دياركم جو. جو هذه يلزمك تطلع الكلمة. اطلع الكلمة. نعطيك مثال. مثال أنا اخترت الكلمة مثلا تبشير. اخترت الكلمة تبشير
1: في مخك.
0: في مخي كتبوا من الكلمات
1: تبشير.
0: أنا مش نجيك من الأول وقول لك مدرسة. شو تقول لي أنت؟
1: تلميذ.
0: لا قلت لا وصل
1: تقوليش لا تقول حاجة أخرى. أنت
0: تعطيني حاجة أخرى. قلت لي تلميذ
1: تعطيني تعطيني مش يهمك فيها.
0: سبورة.
1: لوحة. حاجة سبورة لوحة
0: لوحة.
3: فتر.
1: قولي كتابة.
0: كتابة.
1: تبشير.
0: تبشير.
1: دوك توصلنا بال فهمتك.
0: داكور دو
1: لازمنا نوصلوا بالكلمة.
0: نعاودوا نعملوا بث تجريب لأصدقائنا على اليوتيوب.
1: اللي كان
0: حاضرين يلعبوا معانا.
3: أنت بركة تعطي كلمة ولا كل مرة واحد فينا يعطي كلمة؟
0: لا لا أنا نعطي كلمة
3: ونحن نطلعه.
0: شكون يطلع فهمني ولا
3: لا؟ كلمة ترزونا ما بالليزوبجي.
0: بال بال بالكلمات مش بالليزوبجي.
3: بالكلمات.
1: مش بأي ولا ليكم. أيوة.
0: بره خلاص خلاص بره بركه
1: بركه
0: على الله والله نساب على تو بره بركه خلينا نجربوها نجرب نساب
1: والله
0: اي سيدي
1: كلمه خليها في قلبك
0: اي
1: ب
3: كي تحط كلمه في قلبك قول
0: اي
1: سي بون
0: اي عرس
1: سطح
0: فرقه
3: روزاتا
1: في فرقه تهزك الوين الروزاتا
4: بافلويت
1: سونو
0: إيقاع
4: دربوكا
3: عود
0: لا لا
1: دربوكا عود
0: تي طلعها طلعها
1: تقول شي نصف طلعها احنا نلعب
0: نصف ذولي اللي طلعتها اللعبة دي
1: جعفور نلعب وكمل معنا
0: اكبر
1: بندير
4: بندير
3: طبلة
4: طبيل
0: مهنة
4: طبيل
0: طبيل
3: طبيل
0: نصف طلعتها من لون
3: والله يبيه
0: أميرة كده فزاني
1: باللي زنديس نخلته
0: أمير أميرة غمي على رأسك ورقدي بدي رقدي فزاني شيء ترقص
1: به ما تضيعني شا لنديس لول
0: لنديس لول كوجينا
1: ماكلة
0: حديد
3: طنجرة
0: غازل لا
1: بالويح بالويح
0: السكينة
4: مغرفة
0: مش م م م
1: فرشيطة
0: مش مش مشرك
1: فرشيطة
4: يقول نحركوا بها
1: فرشيطة
0: فرشيطة
1: تعرف هاو عندي هنا تعرف كيفاش كنا نجمو نطلعوها طول سباجيتي
4: مثلا
1: شوفنا يا أقرب
0: هذه صعيبة
1: ترى
0: هذه صعيبة أميرة طلعت راه
4: ايش قلتوا أميرة اليوم
0: اي أميرة أميرة
1: لنديس لول
0: لبسة
1: سروال
0: ايه كيف يشتغل لبسة سروال
4: مشي في الطقس باش نطلع
3: اخرج من اللبس
0: صبات
4: صبات
3: كالسيتا
0: إجابة صحيحة
1: تعرف جعفور جعفور كنت تقول صبات طول قولوا كالسيتا طول لازمك تربح
0: الوقت أنا لازم نصعبها ولا لازم نسهلها
4: انت تصعب واحنا تنجيوبك انت لازم تصعب
0: سماء
1: شمس
0: ليل
3: نجمة
4: قمرة
1: قمرة
0: لا رمضان
1: هليل
0: صحيح
1: دي تتحسن
0: دي تتحسن
3: اما زي صعب مثلا مش تخلط السماء عيون زرقاء مثلا وانت
0: خلط هاي هاي
3: زي صعب
1: لنديس لول
0: لنديس لول
1: ضحك جافو
0: عين
1: حاجب
4: قروين حاجب
0: لا لا
4: والله يصحيح
0: عين. والله ليه
4: أمليك
1: كمل جعفور كمل
0: ماء
1: دموع
3: قربص
4: فوربس عين تريس
1: بدي بالحجم
0: عين تريس خلطة بعيد لحظة
1: خلوه يركب
0: دواء
1: قطر قطر
0: قطر قطر قطر
1: قطر
0: والله قطر بتاع العين
1: جعفور
0: معليش جيبك نصب بالميل هنا بلك
1: عين وبعد
3: مش بالرسمي يحل فم واحد
1: بشكرك
0: قول لك حاجة يا رفع والله من المرة ضحت لي حاجة فين بتعمل حلت عينه
4: بسم الله
0: وحدي كيك حاسين
1: بيه؟
0: اللي بعدها
3: اللي بعدها اللي بعدها حتى انتريني وحتى حتى يقتنعوا بين المستمعين لنديس
1: لول
0: لنديس لول لنديس لول ماكلة
1: خبز
4: نهارت لحد
1: ربي توضيح صغير ما يهمكش أنا شنو قلت نجم تكون كلمتي بعيدة غلطة كمل أنت في ثنيتك ما تخدمش على الخبز
0: ماكلة
1: بيه أنا قلت خبز هات حاجة أخرى
0: حبوب
3: كسكسي
4: شتي فشتي نكلو
0: فشتي جيري
4: حمزة
0: حبوب
3: شربة شعير شربة
1: شعير
4: عدس فول
0: شربان
1: واحدة بالواحدة
0: شربان
4: بسيسة حلبة
0: حلبة
3: حلبة بدت صعب
4: شربة سويتة
1: حلبة
0: بدت صعب لا
3: وبدت بدت تخف الفورمة اللعب الحمد لله
4: برغل جلبينة قالوا لك
0: لحظة
3: لا برا الخارج ترينا عليه في الكوليسة دي بعد يدخلوا بها حاضر انا سير بلاس
0: اداره
1: جهين
0: ها اداره
3: اداره
1: اداره وزار
0: بلديه
3: صف
1: قباضه
0: صف
4: مضمون خليص خليص خلاص معلي مش هو لين يا غالي
1: هو لازم يعطي عندي استو
0: مواطن
4: عرش غدوة
3: عركة
4: ريزوطا يا حسي جعفر
1: بوسطة
0: تو كنقول هذي طلعها طول
4: مثلا شوريق
0: شباك
3: رقم اثنين
0: عدد أربعة والله الشباك عدد أربعة
4: ماني نورمال الشباك عدد أربعة تغيدي حاجة
3: ديما واحد واثنين بيخدموش واحد عدد الأربعة
0: جرب ريمتي
4: والله فقرة هزلي
0: والله بي
4: نقطة
1: بي خنخم لحظة برك بي بي جعفور
4: والله يا رب الضحك
1: بي مشروب
0: جازوز
1: ساخن
4: شربة
0: شربة
4: عادي مش عادي نورمال
1: صباح
3: تيزانة
4: تيزانة
3: تيزانة
4: تي تي تي تي
3: حليش.
4: قهوة
1: يا ولدي باهي خلنا نقول قهوة هي قهوة ما هي قصت علي قهوة صباح باهي قهوة بر هيت هيت انت واحد
4: يا ربي ما يهزوش نتاع الشربة يا ربي
0: امشي
1: امشي امشي حط حاجة في مخك وهيت انديس
0: كما عندكش عندي نروى
4: راديو
0: ميكرو
4: في
1: كلمة
4: في كلمات
0: كلمات
4: اي
1: راديو كلمات
0: اخبار
4: لا
1: ما تقولش لا
4: يا ريت ريت ما خيبها
1: انديس هيت انديس
4: جو
3: تنشيط
1: كلمات جو
3: ما عملتش انا تنشيط
4: لا
1: روبريك
0: كلش ليه
4: فاصل
3: يا سي انيس موسيقى
4: موسيقى
0: ليه ليه
4: ولا موسيقى صحيحة
0: ليه
1: موسيقى جايبتها من الراديو
0: من الراديو
4: ليه ما راديو كده ما راديو تنجم تقول ميكرو تنجم تقول منشط
3: انا
4: تفضل
3: اخذ
0: مترو
4: الكات اريانا
0: سلاطة
3: ليه
1: باللنديس باللنديس
4: هاي هاي فضل كوي
0: همشي
3: رقم اثنين
1: أريانا
4: أريانا ابن خلدون حي ابن خلدون
1: خلدون
4: خلدون خلدون المهم غالب
3: أقول
1: ليه هات أنديس
4: أنديس
3: في كل مدينة
0: أخضر
1: أخضر رقم اثنين في كل مدينة شنو هذا أخضر رقم اثنين
4: ما جيش في كل مدينة خطر مترويت معني
1: فماش مترويت في كل بلاصة مش مترودو ماهوش أريانا مش مترو
0: زيتون
4: تيرا تيرا
1: رقم اثنين
0: نصاف قتل زيتون أعطينا الحرب
3: رقابة
0: أخضر رقم اثنين رقابة
3: شرطة شرطة حرس ما أخضر ونمبر اثنين السلطة الثانية لوزارة الداخلية
1: نمبورتوكو السلطة الثانية وزارة الداخلية
3: شرطة
1: شرطة البلدية ماكسيموم
0: شرطة بيت كل البعض
3: والله لا طلعتوها من علاش أنا حبيت نختار الشرطة سهلين
0: لا لا بوشوش هاي
3: بوشوش
0: نمشي بوشوش أنا طبعا
3: قلت لي بوشوش أنا
1: قلت تعريف
0: هاي
1: يا رسول
0: هاي هاي اللي طلعها هذه يا قوي ولدهم هذه مش مهزله والله يبي
4: تفضل
0: امشي
1: لنديس نمشي وين لنديس
0: عيد
1: علوش
3: علفة علفة
0: بالكلمة بالكلمة زازار
1: بطرة
0: سلخان
1: سكينة سطور
4: ترمبة
0: لا
1: سلخان حبل
0: سلخان جلد لا
3: أعطي كلمة
0: جلد
1: علوش تشبيك جاب
0: لا
1: جلد سلخان زازار
4: مشوى
3: مريول صوف
0: لا
3: بعد
0: لا لا لا تلا
1: والله مش خايبة ذي اسمها الرابط
4: مشوى جعفور
0: لا
1: مش مشوى
4: عصبان
0: سلخان مرة أخرى
1: سلخان مرة أخرى
4: خويا صابر
0: لا والله لا
1: لقى سمار الجزار
0: جزار
1: جزار رفع تونس كملة تسمع
0: يا هي
1: جزار
3: سرحان سلخان
0: ليش عاد سلخان جزار عيد كبير
1: جعفر
0: شنو هي جعفر شنو دخلني
3: زوز بلاين ومية
1: عزيزتو
3: جاني
0: لا لا
1: لا بيجا
0: لا
3: رحبة
0: لا كوفة التوقيت
1: بربي هيتا
0: بذلك العصالي
3: قلت لك بكري ترمبة
0: لا مش ترمبة
1: ذيك العودة
0: ذيك الدببة بالعصالي
1: اللي هيش اسمها
0: ذيك العصالي يسلخوا بها العلوش في العيد
3: سفود
1: شو اسمها اسمها هيت اللي يسلخوا بها ريب
0: اللي يسلخوا بها في العلوش في العيد العصالي ولا العصالي
3: والله توا بدأت اللعبة والله
1: توا شوف شجرة شوف شجرة نحن
3: اللعبة ما كانتش مريقلة توا
0: توا ركزوا معي يا هاي امبريفيزيبل
1: الطقس
3: بحبة بحبة
1: عمر بحبة
0: لا امبريفيزيبل راجل
1: هيني البرامي حكم الفار
0: عادي
3: عادي شو مصر بطال شو بروفيسيبل
0: معناته
1: شخص عادي
0: مش معروف مش معروف مش معروف
1: الدجاج الحومة شكون جعفر توكتو
3: رافع
0: هربتو هربتو
1: شنو هربتو هذي منزلش
3: مش معروف
0: يحشش حتى مش رمضان
3: الوالد
0: بابا
3: الوالد
0: بابا درع قلي وين العلوش وين قلي داخل بغير علوش وين العلوش وحنا مش نهزوه فهمني اللي عن التحليل كذا وين العلوش تحية كبيرة برشا القصة ما يسمع فينا تويك بجا ربي تصفقوا العليا راه يسمع فيكم تو بربي يا الاولاد
3: اسمعني حتى عندي انا عندي عندي والله عندي وين
0: لا لا
3: والله عندي انا
0: بربي بعد
1: ما حرس
3: لا لا والله لا والله لا باه
1: شنو هي هذه
3: انا تو الكاس اللي حبيت هذيك نشوف نقول لكم بكري
1: ما نعرفش مين جابهم
3: والله كده تحت الطاولة باه اسمع يقزقز
1: باب
3: قاري
1: باب قاري
0: قاري
1: يقزقز قاري
0: مهندس
1: مهندس
3: بسكولة
1: رافع ضعف لا
0: بسكولة محامي
1: خوك خوك وسيم
3: صباطي يتقزقز
1: يتقزقز
0: رغم اللي رغم اللي هندتني بيقزقز ولقيتها
1: بارك الله عليكم
0: والله لعبة الحقيقة ما استلست هذه أول مرة سامحونا السادة المستمعين أول مرة نجربوا عليكم اللعبة هذه الماستر فهمني ولا نوعدوكم غدوة باش نجيبوا لعبة جديدة اقترحتها الزميلة رباب
3: حلوة
1: وهي لا عمري أبسط منها حرام عليك
0: رباب نجم نجربوا منها شوية
1: توا
0: أبونكم
3: كملوا عليهم
1: احنا صرفنا صرفنا في المتاع اعطيني ستيلو خاطر لازمها
3: بزيرو ثلاثة فلكين من الزوديتير
1: صحيح نفسرها لهم حاولوا شوف احنا اربعة من الناس باش نحسبوا حتى العشرة من واحد لعشرة كل ما بعد ما نحسبوا المرة الاولى كل واحد في الدورة هذيك باش يختار رقم من واحد لعشرة يعوضه بكلمة او بصوت وبعد نعودوا نحسبوا مثلا كان جعفر قال يحب يعوض الرقم ثلاثة بكلمة ميكرو اللي بعد يحسب في رقم ثلاثة لازم يقول ميكرو كان يقول ثلاثة يخش وبعد حتى لينا نحاولوهم الكل يا سيدي نعملوا
0: يسر ما عادش نعاودوا اللعبة
1: كي نوصلوا للكلمة اللي هذيك اللي بعده يختار الرقم يا سيدي دونك من واحد لعشرة نبداو بجعفر وتعمل هكا الدورة على اليمين
0: نختار أنا كلمة
1: ليه ابدا نحسبوا نورمال
0: واحد
1: اثنين
3: طن
1: أربعة
0: سكالو فهمتيش
1: يا جعفر علاش ما صوتهم الكل انت يحسب عادي باهي خليه يقول سكالو براي ستة
3: سبعة
1: مياو
0: ايه
1: تقول تسعة تجي قول تسعة مش
0: تسعة
1: تسعة واحد كروف سي با بوسيبل هي نسيتها
3: دكر عشرة
1: العشرة عندك انت
3: باهي اوكي
1: الو العشرة هي هي انت واحد طب
3: باهي واحد
1: ميكرو غلط
0: طن يا بنتي
1: طن طن لا الطن في الثلاثة مش في اثنين غلط اخرج رباب امشي باللعب تيامان
0: طن
1: أربعة
3: اسكالوب
1: حيت
3: انت جاف
0: امشي ستة
1: سبعة
4: ميو
3: ميو
1: صحيت
0: تسعة
1: هي هي
3: واحد
0: طن ودي طن ثلاثة ما عنديش ورقة وسيلة اعطيني خويا قايد
1: حطينا مقايد ورقة
0: وسيلة شوف قايدهم وفيت اللعبة
1: لازم
0: نخرج
1: اثنين اثنين رديتها طن نحسبوك رديتها
0: طن ما رديتش طن
3: علاش نحسبو رديتها طن ما رديتش
0: نعناع حبيت
3: نعناع ترى قاعد انا وياك
0: واحد نعناع طن
1: تعرف جعفر جعفر
4: مبسطوهم لي جوزو الحقيقة والله كانوا فدقوا
0: ورحمة أمي طير هات ستيل لحظة
1: هاني نعني مش دخلها في حياتي
0: والله لا لا لا كان عملنا النمر خير
3: والله كان عملنا النمر
0: سيش سيش ما مستمعين مرهك مرهك مالش في جونا
3: والله غريبة قسما بالله غريبة إن شاء الله يسامحونا والله إن شاء الله
0: ورورو قتلك ما فهمت شيء ركز يورورو لحظة لا مش عاود هنا لا لا أمان لحظة يا رافع
1: خاطرك مبارك هلعبة جعفر ما حسيت
0: لحظة لحظة ريم تسمعيني ربيب تسمعيني يا
1: اختي جعفر مرحبا
0: استني ركزوا معايا واحد نورمال واحد نورمال
1: عين عاود واي
0: اثنين نعناع ثلاثة طن أربعة نورمال
4: يا جعفر خمسة انت تقولوا معي
1: غلط على الاخر ما فيهم شيء
3: خمسة اسكالوب
1: خلي كمل خلي كمل خمسة اسكالوب اي كمل
0: ستة فارغة سبعة فارغة ثمانية مياو مياو تسعة فارغة
1: والعشرة
3: هي هي عشرة هي هي
0: واحد
1: نعناع
3: طن
1: أربعة
0: سكالوب
1: ستة
3: سبعة
1: ميو
0: تسعة
1: ما لازمك تو تحط كلمة
0: بدل كلمة.
1: حط التسعة حاجة
0: برا كيكة
1: برا كيكة هي هي
3: واحد
1: اثنين
0: ليه نعناع
3: نعناع
0: أخش أخش أخش أكاو كاو كاو
3: نعناع
0: طن نعناع
1: طن
3: أربعة
0: سكالوب
1: ستة
3: سبعة
1: ميو بركيكا
3: هيهي
1: برافو الواحد تو حط فيها كلمة
0: دح دح
1: نعناع
0: طن أربعة
1: سكالوب
3: ستة
0: سبعة
1: مياو
0: بركيكا
3: بركيكا
0: أنا أنا أنا بركيكا
3: أيوة بركيكا
1: هيهي هيهي
3: و لا عاد دحدح
1: دحدح صحيح
0: نعناع
1: نعناع تن تو الاربع حط فيه حاجه
3: امبورتي
1: امبورتي
3: قبل الاسكالوب
1: يمشي
0: اسكالوب
1: ستة
3: سبعة
1: مياو
0: شنو دي من معوق انا
1: ثمانية
4: بركة
1: جات عندك ثمانية شنطه
3: هي
0: دحدح
1: نعناع
0: تن امبورتي
1: اسكالوب
0: ستة
3: خليني انا
1: ستة ستة اي سبعة حط فيها حاجة
0: في سبعة شكبة
1: شكبة مياو
3: بركيك
0: هي هي
1: دح دح
3: نعناع
0: طن
1: امبورتي
3: اسكالوب
1: الستة نحط فيها رباب
0: رباب
1: شكبة
3: مشينا بركيك
1: مياو مياو اخرج
0: انا انا وريم قعدنا نلعب والله يبتدي تحلط على اللعبة
1: اخرج
0: هاي لحظة لحظة
1: مش الحيالة امشي
0: بدهم الأولى
1: اي باه
0: دح دح
1: نعناع
0: طن
1: امبورتي
0: اسكالوب
1: رباب
0: بركيكة
1: غالط
4: غالط
1: شكوبا شكوبا مياو بركيكة هي هي
0: زوز ألعاب هذوما
1: آخر أول مرة وآخر مرة
0: زوز ألعاب هذوما
1: كان ربحت راهي باهي هي تشرف
0: يضحكوا علينا في اليوتيوب يا رسول الله
1: باه اسمعني
3: والله
1: النمر
4: والله يعجبني التعليق نتاع يسرى ميرسي ربي يفضلك اخرى وحدكم
0: شتي
4: هاي نخرجوا فاصل جعفر
0: والله نخرجوا فاصل لاولاد
1: نخرجوا فاصل
0: والله يا الله قال لك توهذا اعلام
3: فضيحه اذاعيه
0: والله اقسم بالله قال لك فضيحه اذاعيه توهذا اعلام
1: هل نلعبوا ما نلعبوش
0: حابين نجرب ليه حابين نجربوها لا ما خطفتش
1: يا ليه ما نلعبوش
4: والله الثانيه مزيانه جعفر والاولانيه مش هكيك تخدم نحضروها
0: نجربوا بنت ولد
4: مشاني والله تلك تلك بنت ولد
0: بنت ولد ترى نجربه
1: بوسينة
3: بديس
1: حيوان
4: حيوان بطأ
1: جماد
0: باكو بلد بلد بلد بلد بلد
1: نبات فهم
0: بلد
1: دكتور بلد بوليفيا
0: نبات
3: بذور
1: بذور اسم مشهور
4: بديع الزمن المديني
1: صحيت وهذه البيت
0: لك والله تصنعت اللعبة
1: هلي بعد
0: حرف الشاء
1: شين
0: شين سوا
1: شهيرة
3: شهد
1: ولد اسمه شهد
4: شادي تقول شادي
3: نعرف شهد عندنا ولد حومته
1: خليه شهد سلموا عليه ولد حومته حيوان
4: حيوان شمبانزي شمبانزي
1: نبات
0: نبات شوش الورد
1: ما ينبتش ما ينبتش هو شوش ورد لا ينبت ورد ينبت ورد شوش ورد جماد شريطة
0: لحظة ستوب ستوب
1: شنو شريطة
0: شريطة جماد
1: علي حيوان في داركم
0: هاي شريطة لا جماد ما عاد كي يقولوا كاس دبوزة هيش شريطة عاملة هيش لا
3: شريطة واقفة
0: هيش شريطة عاملة
1: اي احنا نشحتوها ما تتحرك
0: لا لا لا
4: مش تعمل شريطة
0: قصة عربية لك شريطة هاي
1: جماد
3: حتى كنت اشحطها ترجع
0: شكال شكال جماد شريطة عاملة
1: شقور
0: واصل واصل حسو تهديد
1: انت توا بلد
3: شين
1: شين لا لا بالعربي
4: نلعب نجمي يعتبر يعتبر
3: شيشان
1: شيشان انت اسم مشهور
4: شيراز لاتيري
1: اي صحيت امشي اخر حرف
0: اخر حرف حرف الطاء
1: الطاء
4: بنية بالطاء
3: اي فيسا اخش اي
4: طليل طليل
1: ليه طفلة انا
4: حتى طليل تتعصب
1: والله مريض طفلة طليل هاني
4: خرجت
3: طارق
1: نبات
4: نبات
1: طرنجية
4: طرنجية بتاع
1: ليه ولا
4: بطار طرنجية حتى طرنجية
1: اي انا خرجت
0: حيوان حيوان
1: حيوان
4: طير
3: البر
1: طير الليل طاووس
4: طاووس
0: طير الليل
1: شو اسمه طير
4: طير الليل
3: طير البر مصور تحب
1: طير الليل طير هكا
0: طير الليل خطر هكا
4: طير الليل اي فتقال فتقال
1: عمري الاسماء به جميل امشي نبات نبات بالطاء
0: نبات نبات
4: تداخل بالضحك نبات
1: انت مش قلنا ترونجية
0: ترونجية
1: جماد جماد
0: انا جماد
1: جماد
0: طاجين
4: انا ايش عندي انا
1: طاجين بلاد انت
4: ايطاليا ايطاليا بالتونس ما نقولوا ايطاليا
1: لا ماليش بالتونس ايطاليا هذيك طاجكستان
4: طاجكستان صحيح
1: مازال مشهور
0: مشهور طارق ذيب
1: صحيت برا قولوا جعفور ربح هاي
3: والله هذيك ربديناها من الاول
0: هذه لا لا لا لا لا كيما الشك طريق الى اليقين ديكارت اللي وصلنا لها بعد تجارب
3: الشك واحد
0: وصلنا للبنت ولد ليه معمول عند 60 سنين شكرا على الابداع يعطيكم الصحة
4: مازلة تخبى الضحك هذيك
0: نعملوا فاصل الاولاد نعملوا فاصل ترونجية طاق ترونجية
4: بينا نحسنوا هكا غنية بها تمسح اللي كان
3: ترقان ترقان
0: هي اقوى حاجة انه اكتشفنا انه الشريطة جماد
4: انت مش تعمل الشريطة جعفور هم بتذكر تحط قدام بوتيكات
0: في العصر الحجري كان يعملوه بالحجر شريطة جماد ينشطوا على الحجر روح بل مدام نعملوا فاصل

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: رجعنا لكم ل 11:39 دقيقة. بعد شوية باش يجينا هاني. هاني جيت هاني مشيت بعدها مباشرة سين جيم مع ريم. هاني صباح النور.
1: صباح الخير جعفور. صباح الخير نسمعكم الكل.
0: صباح الخير.
1: نمشي لها هاني جيت هاني مشيت.
0: تحبش تقول حاجة؟ تحبش تقول شكرا؟
1: شكرا شنو؟
0: والله الفكرة سيئة.
2: على 2000 فرنك.
1: شكرا بالطبيعة. ديجا قلت لك البارح قلت لك اليوم الصباح.
0: فرق بين تقولوا في الكواليس ويتقولوا في اللونتين.
1: باهي يا خويا شكرا جزيلا.
0: ومعايا اولادي ورغم هذاك ومعايا اولادي وكذا
1: ربي يخليهم لك ان شاء الله.
0: انت كيش تخبيت لك هاني؟
1: اي شفت رغم اللي تخبيت ما تخبيتش برشا
0: ظاهره
1: هاني الحجم يخليك
0: تفجع الحجم
1: خاطر ليش متخبي ورا حاجه اقل منك حجم.
0: ميسالش يا خويا ميسالش
2: مش حلو جمله زاد
0: ميسالش يا خويا بارك
2: الله. جعفر صارت لك مره قبل تبدا قاعد وحدك في الدار تقول باش نمشي ناخذ كابتن فريكازي من الصفصاف وحدي؟ انت مثلا تسكن في الزهرة ولا تسكن في تشق
1: زق؟ لا انت جيت من الخدمة
2: 20 كيلومتر تمشي للصفصاف وفما الشنقال تقاري كوميم وكل شيء وتمشي باش تاخذ كابتن فريكازي.
1: خلص دينار
2: وحدك وحدك
0: اي صارت لي
2: وحدك صارت
0: لي صارت لي صديقي هاني واعتز
1: ايش
0: قولك
1: معلم صح
2: ضي غريبة
0: نمشي اخويا مباشرة تويكل هاني جيت هاني مشيت
3: هاني جيت
1: بيه جعفور باش نحكي بعد شوي على تشيلسي اللي يعمل رقم تاريخي لكن رقم سلبي عمره ما صار في تاريخ تشيلسي. لكن خلينا نبداو من تونس. تعرفوا البارح تلعبت الدفعة الثانية من جولة 28 من البطولة. الدفعة فيها المباراة الأبرز اللي هي مباراة شيوط العمران ولا الترجي وشهدت انتصار الترجي هدف مقابل صفر. تعرفوا شوية بوليميك اللي سبقت المباراة من تصريحات عبد السلام بوحوش ومن غيره معناها كنا حكينا ديجا حتى البارح هنا شوية من غير ما نعاودوا. لكن الاستنتاج صحيح الأبرز بعد الجولة هذه إنه الترجي يرجع فارق نقاط مع نادي أفريقي نقطتين قبل مباراة الدربي. نعم. الديربي باش تلعب نهار الاحد الجاي الاربعاء نتاع العشيه بحضور جماهير الترجي الرياضي التونسي فقط بما انه نادي الافريقي كان احتضن مباراه الذهاب. ساعة الديربي راهو بنسبه كبيره في انتظار الاعلان الرسمي من الاداره الوطنيه للتحكيم باش يكون بطاقم تحكيم اجنبي اوروبي على ما يبدو في انتظار التاكيد. راهو يقعد كل شيء مش مؤكد 100% في انتظار التاكيد. هذه اهم حاجه باش تصير. حابين نحكيوا على الديربي وتعرفوا الاجواء نتاع الديربي وغيره. ما نحبش نحرجكم لكن باش نسألكم قبل ما نبدأ كل واحد شكون يتمنى ويحب يربح في
4: أما ما تحبش هذي. تحرجنا آه. أما باش تسألنا
1: أما باش نسألكم
4: أما مانيش باش نجاوبوك
0: أيوة مقابلة اللي يلعبوا فيها بيدهم ما يعرفوش شكون باش يربح وشكون باش يتعادل
1: أي توقعات
0: ما تتوقعش
1: ما تحبوش
0: لا
4: ما يحبش يحرجنا
1: هو علاش في تونس ديما احنا المواجهه نتاع الفريق والترجي نهربوا منها
0: والله سؤال ليش بتجاوبني انت
1: نجاوبكم
0: نجاوب شكون باش يربح
1: اللي باش يكون احسن
0: حلو
4: الاجر بالربح او 90 دقيقه جهدك الكل
0: الاهم انا تتعدى في روح رياضيه
1: الاهم تتعدى في روح رياضيه شوي ارقام من الدربي ساعه انا حاولت نلوج بالكدا وحاولت نلم المقابلات جعفر اللي قبل الاستقلال اللي بعد الاستقلال اللي الكل مقابلات الوديه مقابلات الكاس الشامبيونز ليج البطوله الكل تقريبا مقابلات كل خليت حتى مقابله تعدى حوالي 223 مباراه تقريبا تلعبوا الكل منذ ملي بدأت الكرة في تونس. ترجي 83 انتصار نادي الأفريقي 50 انتصار والتعادلات النسبة الأبرز اللي هي 90 تعادل في المقابلات. بالنسبة للبطولة في الرابطة المحترفة الأولى 72 انتصار للترجي 39 انتصار للنادي الأفريقي و86 تعادل. فما رقم مهم جدا كي نحسب مقابلات تاع الدربي الكل جعفر بالنسبة نسبة التعادلات في الدربي تقارب 40% من المقابلات. معناها باش نبسطوا للناس أربعة دربيات على كل 10 دربيات يتلعبوا أربعة منهم يفاو بالتعادل يعني لكل 10 تقريبا أربعة ديما يفاو بالتعادل بنسبة 40%. أطول سلسلة بلا هزيمة بالنسبة للترجي في الدربي هي 10 مقابلات متتالية كانت في التسعينات وأيضا في بداية الألفينات مع بعضهم معناها. وأطول سلسلة بلا هزيمة نادي الفريق كانت حوالي 8 مباريات متتالية. أرقام تعطينا أنه ديما الأمور متقاربة من الترجي والفريق مهما اختلف الترتيب وأنه نتيجة التعادل هي أكثر نتيجة حاضرة 90 مرة و40% من المقابلات يفاوضوا التعادل. هنا نفهم بليزو موا أنه مباريات الديربي ديما صعيبة التوقع كما كنتوا أنتم تحكيوا وانه مباراه الديربي ديما نسبق التعادل على انتصار فريق على اخر مهما كان ترتيب مهما كانت السيتواسيون. فذا الكل نتمناه انه مباراه الديربي ان شاء الله جعفر تمشي كما لازم وانه يفوز الفريق الاجدر والاهم حاجه تتعدى لباس من الناحيه الامنيه لانه اهم مباراه في الموسم تقريبا. كان عندكم اي حاجه
0: مريق نمشيو لتشيلسي برا باباي.
1: تشيلسي اللي البارح كان في البريمير ليج. ساعه تشيلسي قبل ما نحكيو على البارح تشيلسي تعرفوا من الفرق الكبيره برشا في انجلترا واللي ديما معناها فريق باللي يتعدى بازمات ديما يقعد فريق كبير اللي عنده معناها سنوات وعشرات السنين اللي ما نزلش معناها للشامبيونشيب الانجليزيه. لكن تشيلسي بعد المباراه نتاع البارح وبعد هزيمته البارح كانت هزيمه امام نوتنغهام فورست 3-1 يعمل حصيلة سلبية عمرها ما صارت في تاريخه في البريمير ليج منذ تأسيس تشيلسي اللي هي 6 هزائم متتالية في البريمير ليج بالنسبة لتشيلسي. حصيلة عمرها ما صارت حتى في المواسم الكارثية اللي 10 فريق حصيلة عمرها ما صارت. تشيلسي حاليا يحتل المركز 9 في انجلترا ولقدر الله هزيمة 2 أخرين نجم يلقى روحه يبعد ونجم يلعب حتى على تفادي النزول. بالتالي الحقيقة جماهير تشيلسي في تونس ربي يعينكم معناها وربي يصبركم.
0: اللي كان يلعب معهم نقولوا كونتي
1: صحيت وبرشا
0: ملاعب هذاك ملاعب هذاك صح. هاني كانت هاني هاني جيت هاني مشيت باش نمشيو بعد شوية الأنسة تيرين في سين جيم مع ريم.
3: هاني مشيت هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من 2 للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم مع ريم.
5: مرحبا بكم.
0: مرحبا
5: عسلامتكم صباح لاباس عليكم الحمد بونجور. لله تحبوا نبداو بالفرنسية ولا بالعربية خاطر اليوم باش نخدموا لغة
0: فرنسية نبداو
2: فرنسية
0: على بكري
5: باهي سيدك يا سيدك نبداو بالفرنسية
4: بالغورة نيستي
5: نبداو بالفرنسية لا لا كل واحد وسؤاله
4: لا اله الا الله.
5: شوفوا فما كلمات في الفرنسية نفس الكلمة كيف تكون مذكر عندها معنى وكيف تكون مؤنث عندها معنى واحد آخر.
0: نعم.
5: تراه مثلا قبل ما نسألكم على شكون النجم يقترح علي يقول لي كلمة من الكلمات هذوما اللي موجودة بمعنى حين تكون مذكر أو ماسكولان وبمعنى آخر وفيمينا.
2: مش نذكر هكا أنا
5: بيه ما لا خليني
0: ميغ
5: ما لا خلي لا ما يتبدلش الأورتوغراف نفس الكلمة.
4: نفس الكلمة
5: مش لا ميغ اللي هي الأم أو أكسنت إيغو لا نفس الكلمة كيف ما هي مكتوبة. نبدأ برباب. رباب عنا لو تور ولا تور. لو تور شنو؟
4: فما دورة وتوريفيل ولا
5: ماكش غلطك انت توضح بي واحد يعمل دورة
4: اي دورة
5: جو في ان تور ان ديبلاسمون ولا اون بروموناد تحويسه هذاك لو تور في الماسكولان. لا تور هو البرج كيما لا تور ايفيل. احسنتي
4: هذه
0: نقطة
5: هذه نقطة لي رباب
4: مع الزوالي.
5: احسنتي سي رافع عندنا لو ليفغ اي لا ليفغ. Le livre au masculin.
2: Le livre, la livre, la عملة متاع الانجلتير.
5: هي عملة. هي عملة صحيح. وإلا هي unité de poids. زادا كانوا يوزنوا بها اللي هي حوالي رطل 500 غرام. أحسنت سي رافع. Le livre, الكتاب, l'ouvrage. ولا livre اللي هي تنجم تكون كيف كيف la monnaie. سي رافع نقطة.
2: شكرا شكرا.
5: جعفور.
0: وي اختي.
5: سهل. Le mode ou la mode.
0: المود واحد يقول لك المود نتاعو
4: مود هذيك جافو
5: هاي سيدي اش معناها لو مود.
0: نبدا لك باللا مود ساعه
5: ابدا باللا مود
0: باش ما يعرفوش
5: هاي سيدي شنو هي لا مود.
0: لا مود لا مود
5: باهي لا توندونس فيستيمونتير باهي
0: فيستيمونتير وي
5: الموضه.
0: بار كونتر لو مود
5: لو مود
0: لو مود سي كوا لو مود سي با لا مود سي با لا مود لو مود سي مود سيلونسيو. مثلا قلت مود سيلونسيو
5: اي ترجم فسر هي
0: مود سيلونسيو
5: اش معناه
0: معناتها باش نفسر لك واحد مود سيلونسيو
2: نموذج
0: نموذج
5: بي لو لا مانيير لو فونكسيونمون مثلا لو مود دومبلوا طريقه الاستعمال
0: طريقه الاستعمال.
5: بارك الله فيك قول بارك الله فيك عاودها هي زاد صحيتك. دونك لا مود هي الموضه التوندونس في اللبسه ولو مود هي الطريقه نتاع الفونكسيونمون كيما نقولوا ان مود دومبلوا ولا المود اللي تحطه في التليفون باش تاخذ سي جعفر نقطه. مرحبا بك بيه جوست نحب نقول لكم العبيد هاو قاعدين تلعبوا معنا يعطيكم الصحة على اليوتيوب. نسيت شكون اللي اقترح عليا أما راهو نحكيه على نفس الأورتوغراف مكتوبة حرفيا نعرف ما لفوا ولفوا أما فاللي بالأو اللي بالإش أو نحكيه على نفس الأورتوغراف بالضبط واللي يتبدل الكتيبة هي بيدا اللي يتبدل كان الماسكولان ولا الفيمينا مؤنث ولا مذكر. نرجع طوال الرباب رباب عنا لو مانش ولا مانش M A N C H E لو مانش لحظة وإلا لا مانش أنا هي اللي تعرفها
4: لا مانش الكم الكم الوحدة
5: الكم متاع اللبسة هي بارتي دان فيتمون هذيك وإلا زادة فما حاجة أخرى لا مانش
0: دوزيام مانش
4: دوزيام
0: بارتي
5: لا تراه رافع
2: لو مانش هو اللي بين انجلترا وفرنسا
5: هذيك لا مانش
2: لا مانش يا رب سمح
5: هذيك لا مانش البحر اللي ما بين فرنسا ولانجلتير
2: خاطر قعدت ما مركز معاه
5: بحر لا مانش
2: خاطر غلطت راي ربي قالت لا مانش نتاع المريول
4: لو
2: مانش نتاع المريول ولا مانش تونيل سو لا مانش اللي هو اللي فما اللي هو البحر اللي موجود بين لانجلتير وفرنسا
5: رفع
0: دوزيام مانش يقولوا بريمير مانش دوزيام مانش
5: باهي صلحت لها بالغلط راهو لا مانش هي اليد نتاع السوريه المؤنثه لا مانش لا بارتي نتاع الفيتمون
4: والله ما نعرف
5: ولو مانش هو البوانيي نتاع انوتي مثلا الجيتار باهي مثلا الجيتار هذيك لو مانش نتاع الجيتار ربي بتاخذ نقطه وانت يا رفع راك غلط هذه نقطة الثانية أجل
2: لا لا ما تعددش
5: هذيك
2: هو بكري تتعاون
5: سي رفع لو فوال ولا فوال
2: لو فوال اللي هو الخمار يعني اللي بسونسا ولا فوال هي نتاع الباتو
5: شيرا احسنت لو فوال هو القماش اللي كي كوفر معناها يكوفر لو فيزاج والا في استعمال ديني وعندنا لا فوال اللي هي التوال نتاع الباتو اللي هو الشيرا احسنت سيرافع بكل وضوح هذه هي نقطتك الثانيه جعفور عندنا لو بوست اي لا بوست
0: لا بوست هي البوست
5: اي السيرفيس نتاع الكوريي نتاع المراسله صحيت البوستة
0: البوست هو المنصب
5: صحيت لونفلوا
0: لونفلوا
5: والا زاده والا زاده احنا فاش نخدمو جعفور
0: بوست راديو
5: احنا نخدمو في الراديو الاباري اسمه البوست هذاك لو بوست راديو اللي هو لوتي معناها اللي هو الاباري نتاع الراديو باهي سي جعفور تاخذ نقطه تاخذ نقطه احسنت
2: قاعد وحدي في الدار ذكرت
4: أنان
2: كيفاش خرجت والله
5: نرجع الرباب عندنا لو كريتيك ولا كريتيك
2: اوكي
5: لا رباب اسمه
2: اي في
5: هاي رباب قول
4: لو كريتيك النقد
5: لو كريتيك
4: ولا لا كريتيك وفما النقد زاده فما خدمه
5: هنا صحيت لا كريتيك هي الجوجمون الاناليز النقد لو كريتيك هو الشخص اللي يمارس
0: نقد.
5: النقد احسنت اللي هو اللي هو مثلا نجم يكون صحافي لو كريتيك احسنت يا رباب
2: برافو رباب
5: نقطتك ثالثه
0: صلحنا كبنت ولد وك الجو
4: الحمد لله يا ربي
5: سي رافع
2: وي
4: اسمع جافور قالك من الحشمه مش راجعين بعد الفصل كومي مرجعنا
5: لو ميموار ولا ميموار
2: لا ميموار هي الذكره لو ميموار هو اللي نحضروه الناس الكل في الفان ديتود اللي هو نعملوه في البي اف او كل شيء لو ميموار اللي هو لو ليفر اللي نحطوا فيه الخدمه نتاعنا الكل
5: لو ميموار احسنت اللي هو العمل المكتوب لو ترافاي اكري في العاده احنا مستنسين به في الجامعه ولا ميموار هي ملكه انك تتذكر لا فاكولتي دو سو سوفنير احسنت سي رافع نقطتك الثالثه
2: ميرسي ميرسي مدام
5: سي جعفر
0: لا
5: لو باج ولا باج
0: لا باج هي يقول لك على باج صفحه
2: يجي اسماعيل
5: باهي صفحه
0: صفحه
5: باهي صفحه
0: لو باج جوتول
2: لو باج
4: هو يفسر هنا بالعربيه جعفور
0: شنو
4: اذا اقول انه الجواب هذاك
0: بالنسبه لو باج حسب ما
4: انا على باج
5: لقب
0: فريدريك
4: لوباج
0: فريدريك لوباج والله مدام انا والله هي اللي نعرفها لاحقت
5: خمم ترى
0: لوباج هي ساعه ماهيش لاباج
5: ماهيش لاباج
0: هذه حصيله معروفه في الفرنسي لوباج
2: والله اللي نعرفها في التونسيه
4: حتى انا ما
0: نعرفهاش انا 96 بيسر ديري
4: حتى مستمعين ما جابوش يوتيوب امان ابعثوا فوز
5: هي موجوده في الفرنسيه الاستعمال يمكن ما عادش يستعملوه برشا
0: ما عادش يستعملوه برشا ما
5: بزهرك سي لو جون سيرفيتور اللي يخدم في حاجه ويكون صغير في العمر يتسمى ان باج لو باج ولا باج جعفر باش نعطيك نص كمان لا باج هي الصفحه لو جون سيرفيتور
2: طلع صفحه
5: طلع صفحه
6: حاجه كبيره ياسر
0: مدام il y a beaucoup de fautes dans la langue française
5: des fautes
0: il y a beaucoup de fautes
6: de fautes
0: il y a beaucoup de fautes dans la langue française
5: brabe
0: je te jure par exemple
4: sur la tête de ma mère comme là
0: sur la tête de ma mère pourquoi les français par exemple écrit la femme femme
2: écrivent
0: la femme femme
6: Jésus
0: Maïr est-ce que attends pourquoi les français pourquoi écrit la femme femme monsieur monsieur pourquoi
5: monsieur a un asl tarikh
0: et pourquoi dis-moi parce que dis-moi femme femme émotion pourquoi le t émotion
4: hôpital
2: émotion
0: hôpital pharmacie pourquoi pharmacie
4: j'avoue
0: pharmacie c'est
6: pharmacie
0: attends عندهم الاف هما علاش خويا ما هو انت عندك الاف علاش تزيدني بي اش هذيك ما عملهم لي بالاف الكل
6: فارماسي بالاف
4: حلوه فارماسي
0: والله جو تو جور
5: سي
0: سي ترو
6: فارماكي
4: فارماكي
6: فارماسي بالهند فارماسي في الهند
0: فارماكي انت تو عندك الاف ريت في العربي ما عندناش عندك حط لي اف
5: جعفر
0: سامحني
5: من باهي مش باش نجاوب
0: تا با ريزون
5: T'as pas raison.
4: T'as pas idée.
5: Ya Rasoulele.
2: Orti
5: Rabeb.
4: Non, ministre.
5: Le capital et la capitale.
4: Le capital, Asma, le capital, capital, مثلا في الفلوس عنده capital, money.
0: رأس المال.
5: رأس المال.
2: Le فلوس بركة لا تفهم بلغة
4: Money.
5: Le capital هي la richesse وإلا الفلوس ولا capital هي الفيل principale نتاع كل بلد أحسنتي.
2: أعطيني ستي حاجة كيما لو باج.
5: نقطتك الرابعة.
2: عاش تعملوا فيها.
5: Le vase ou la vase. سي رافع.
2: Le vase, هو le vase اللي نحطه فيه الورد و la vase هي نوع من الأرجيل نوع من المطبع فوريك سي ان تيران فازو اللي فيه بوكو دو vase la vase
5: la vase هي الطين متاع لي فون مارين
4: متاع
5: في قاع البحر برافو عليك رافع نقطتك الرابعة تعرفها la vase طلعت جعفور اي سيدي جعفور
0: هنا اونتري دون la vase انا في الطبع
5: le garde ou la garde
0: La garde,
4: la garde. شيفت شيفت من الطب مثلا عنده جارد
0: جارد معناتها باش يخدم هو جارد معوض فهمني
5: كنت في بالك انقذتك معناها
0: لا ما انقذتنيش
4: ورطتني هزته للصحة
0: لا جارد
5: لا جارد شنو
0: لا جارد هي الحرس
5: بيخ انا بي اغزر لا جارد لحظة نسمع بعضنا مثلا لا جارد بارتاجي نتاع الصغار انا عندي جمعة وسبت وانت عندك بقيت ليامات مثلا والا لا جارد دان انفون باغ اكزومبل نحكي ولا جارد هي لاكسيون دو لو جاردي دو لو بروتيجي لاكسيون
0: لاكسيون
5: لو جارد هو العون مثلا نقولوا جارد فورستي
2: لو جارد فورستي
5: الشخص اللي يخدم
4: حراس الغابات
5: يحرس لا سورف معناها يخدم بيرسون كي سورفي دونك جارد فورستي الحقيقه جعفر ما تاخوش النقطه
2: الحقيقه معناها
5: رباب
4: نعم نيستي
5: لو مول او لا مول
0: اه جوي هذا
4: لو مول مول فخو دو مير
2: لا
4: لا مول
5: الكوكياج دونك
4: الكوكياج صحيح
5: اي شو اسمه لو ولا لا مول
0: لا مول
2: لا
4: لو لو ال او
2: لو مول
0: هاي كيف تطلعش لا مول انا انا
4: لا مول الاخرى مش
0: لا مول لا مول لا مول
5: هاي بس ياسا لا مول جعفر صحيح لا مول مؤنثة هي الكوكياج
4: بلاي نيستي قلت لك لا علاش قلتي لي مثبتة علاش تحطي فيه في الفخ
5: خاطر قلت لي لو ولا
4: لا قلت لك
5: ولو مول اش معناه
2: القالب
0: القالب
4: القالب تاع الجاتو تاع الكيك تاع
2: الجاتو لو فانكور القالب غالب
4: هاي بلاي نيستي تحسب نقطة والله
5: رباب نقطة لو مول هو القالب لو مول هو لا فورم
4: القالب غالب نيستي
5: بور فابريكي ان اوبجي تفضل
2: عزيز يعمل هكا بالله
4: ديما
2: يقول جرأ ويعمل هكا
5: الوغ لو مول هو القالب ولا مول الكوكياج وجعفر برك عرف انه الكوكياج هي المؤنثه مش المذكره دونك جعفرك النص نقطه نتاعك تولي نقطه وربيب تاخذ نص
2: بالزهره
4: 4.5
5: رافع
2: وي
5: لو فيزيك ولا فيزيك
2: اه لو فيزيك لو فيزيك يعني ما شاء الله لو فيزيك ولا لو كور الفيزيك نتاعنا البدن الواحد La physique, bien sûr, c'est la physique, c'est la science qui m'a dit la physique quantique. La physique quantique, et yani, voilà.
5: La science. Ahsan, le physique, il y a l'apparence.
2: Le physique.
5: Ou la physique, il y a la science. Bravo, Ali, Rafa,
2: Wahab. Moi, je connais le physique,
5: Le politique ou la politique?
0: Le politique et la politique, il y a une très grande différence entre les deux. Alors, on dit le politique, c'est le... c'est pas la politique. Alors, c'est quoi la différence?
5: Je connais Habijé au bleu politique ou la politique.
2: Sati, Sati Man. Le politique, c'est l'homme politique,
0: Mathalan.
2: C'est le politicien, voilà.
5: Bravo, Ali.
2: Et
0: la politique, c'est la science.
2: C'est la politique d'une nation, la politique d'un pays, la politique d'une société.
5: Rafa, voilà. Jamil, le politique ou l'homme ou la femme d'État, elle est mère sociale, la politique est l'activité al-murtabita bis-sulta. Ahsantum, Rafa هو اللي ربح لهنا
4: و ما فماش فرق كبير.
5: تبعوا رباب ثم جعفر الحقيقة البارتي العربية تنخليها لك الغدوة فماش ما تخلط جعفر. شكرا لكم, هذه كانت سينجي معريم, هذه كانت حلقة اليوم.
3: ساعة سعيدة.
7: Publicité.

0: الآخرة. أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
2: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا، ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23-121 393.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلمة. متعاملون أوروبيون يقولون اليوم أن الديوان الوطني للزيت في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 6000 طن من الزيوت النباتية، موضحين أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الخميس 7 من مايو الجاري، على أن يتم تسليم الكمية في شحنة واحدة في الفترة من 10 إلى 25 من جوان القادم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي لمدة 6 أعوام مع خطية مالية، وذلك من أجل تهم ذات صبغة مالية. وتواجه حليمة بن علي مذكرة توقيف دولية صادرة عن الانتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس، وقد تم إيقافها أثناء زيارة خاصة إلى باريس في سبتمبر 25 و2000، بعد أن تم إيقافها بإيطاليا عام 18 و2000 ومن ثم الإفراج عنها. الإجهزة التونسية المشتركة للإنقاذ تنجح اليوم في تعويم منصة بترولية عائمة بمنطقة لحويشات من معتمدية بنزرت الجنوبية وجرها من المنطقة الصخرية إثر جنوحها بالجهة منذ شهر جنبي 25 و2000، بعد انقطاع حبل جر يربط المنصة بجرار بحري تركي قادم من البرتغال بسبب رداءة الأحوال الجوية وقوة الأمواج، مما استوجب تدخل السلطات التونسية لنجدة الطاقم وتأمين الموقع. وولاية بنزرت تؤكد في بلاغ أنه تم تنفيذ مخطط الإنقاذ بالاستعانة بالجرار البحري الجديد ماكتاريسا تابع لإدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة، مضيفة أن فريقا فنيا تابعا لجرار الناقل سيتولى القيام بالإصلاحات اللازمة للمنصة في عرض البحر، على أن يسمح لها بمغادرة السواحل التونسية باتجاه أحد الموانئ التركية فور تسوية وضعيتها تجاه الدولة التونسية. رئيس جمعية البيئة بمنزل تميم أيمن حمام يؤكد تضرر مساحات هامة من الأراضي الفلاحية على امتداد أكثر من 7 كيلومترات، وذلك إثر تسرب مياه الصرف الصحي إليها بعد عطب طرأ على قناة تصريف المياه المعالجة التابعة لمحطة التطهير على مستوى منطقتي سيد حميدة وسيد جمال الدين بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل، وهو ما تسبب في تسجيل وضعية بيئية وصحية كارثية وفق توصيفه.
5: اليوم جاني إشعار من مواطنين وفلاحين اللي فما إشكال كبير في منطقة سيد حميدة، مشينا عملنا طلع نقاو السوني الكل مغمورة بمياه صرف الصحي حسب ما شفت تصور معالج ثوني. مياه صرف الصحي هذه تمتد من فرجون حتى منطقة سيد حميدة تتعدى زادة على سيد جمال الدين لتوصل للأمريك، معناها فما قرابة 8 أو 9 كيلومتر ماشية في وسط السواني، والسواني هذوما فيهم انتاج معنى فلاحية خضار وحبوب موجهة للبشر. الناس قاعدة تستغيث كارثة بيئية وصحية بأتم معنى الكلمة. الوضعية هذه ممتدة على 10 أيام وما نعرفش شنو ما صاير وشنو ما فما وكذا، فما برشة تعتيم ما فماش حتى معلومة طلعت. كان تو الفلاحة استغاثت بالنشطاء والجمعيات البيئية.
4: وفي الشأن الدولي، العالم يواجه ما يمكن اعتباره أشد أزمة طاقة على الإطلاق وفق مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسين، محذرا من ارتفاع تكاليف الطاقة على التكتل نتيجة الحرب في إيران وما ترتب عليها من حصار لمضيق هرمز. ووفق المصدر ذاته، فقد أنفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 30 مليار أورو إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، مضيفا أن التكتل يستعد لمشاكل محتملة في إمدادات الوقود وخاصة فيما يتعلق بوقود الطائرات.

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوجه اليوم إلى بكين لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفق ما أعلنته طهران وسط تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء حرب الشرق الأوسط. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل الفريق هنا تونس.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان
1: فهم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.1.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نص نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. فقرة عطايتنا بعد تكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم وباش نحكيوا عليها في البلاتون بعد، أكيد باش نرجعوا على اللقاء اللي قام به رئيس الجمهورية كل من رئيس البرلمان وأيضا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. رئيس الجمهورية يقول بعض التصريحات تعكس حالة من التيه والعجز لدى جهات المعلومة. أيضا في لقاء آخر رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. باش نحكي وزاد على أولى جلسات النظر في قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، غدوة باش تكون أولى الجلسات، وفما شفنا دعوة لوقفة تضامنية مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تنرجم بعض للتفاصيل. الساعة الثانية كالعادة فقرة الارتيكل ديجور، هل نفذت الولايات المتحدة عملية سطو مسلح بغطاء سياسي؟ مقال مطول بعض قدمنا تفاصيله طارق الكحلاوي. وفي فقرة بالأرقام، لماذا تتصاعد المخاوف بشأن مضيق ملقان؟ نلقاو التفاصيل بعد مع نور الفارسي في فقرة بالأرقام آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
3: كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، مرحبا بجميع المشاهدات المستمعات المستمعين والمشاهدين بسرحان وبأصدقائنا في الإعداد.
3: مرحبا بك طارق وسرحان الشيخاوي، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا. مرحبا طارق، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بفريق الاعداد. ابتسام، الدنيا بدات تسخن، معناها درجه الحراره بدات ترتفع، وحتى الحراره بتاع الاخبار ما تبعتش برشا زاده. حتى
3: صحيح
5: ان شاء الله المستمعين يعديوا معنا وقت طيب.
3: ان شاء الله المستمعين يعديوا معنا وقت طيب. مرحبا بكم طارق سرحان، بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا طبعا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فم لايف. ومرحبا كالعاده بتفاعلاتكم مع كل المواضيع التي تطرح في الحصه. والبدايه كالعاده باولى فقراتنا عالطاير.
1: عالطاير
3: كالعادة والعويد، البداية معاك سرحان الشيخاوي.
5: اختارنا عادة ابتسام. اخترت اليوم باش نحكي على موضوع يتعلق أساسا بالصابة متاع الحبوب في تونس، معناها حسب بعض التقديرات اللي نحكيه نحن زمنيا مازال وقت قصير جدا ونبدأ نحكيه رسميا على مسألة الحبوب الكميات وغيره، لكن حسب بعض التقديرات وحسب بعض المؤشرات ممكن تونس تشهد صابة في مستويات مهمة جدا ما تبعدش برشا على الصابة متاع عم ناول في علاقة بالحبوب اللي بلغت 12.3 مليون قنطار من الحبوب، وكانت مهمة جدا السنة الماضية وحكينا عليها أكثر من مرة. يعني أنا علاش اخترت أني نحكي من الآن على المسألة هذه قبل أن تحدث، لأنه نحاول قدر الإمكان توصابة معنا حسب تقديرات مش تكون بكميات مهمة جدا، نحاول على الأقل كجهاز رسمي للدولة التونسية تكون الاستعدادات في مستويات معينة مش على الأقل الصابة هذه ما تذيعش، لأنه معناها كل الكميات مهمة جدا لتونس خاصة وقاعدين نشوفوا حتى على مستوى الدولي فمشكليات كبيرة في مسألة الحبوب هذه والشراءات وغير الأسعار اللي ارتفعت بشكل كبير جدا، فما برشا إشكاليات صارت في السنوات الماضية. نتمنى أنا شخصيا أنه ما تصيرش السنة هذه في مسألة التجميع خاصة معنى مسألة التخزين اللي هي مسألة مهمة جدا، معنى سمعنا أكثر من تصريح سابقا على التوسيع بتاع مسألة التخزين هذه باش على الأقل تكون معناها في مستويات محترمة جدا قابلة أنه تقبل الكميات اللي موجودة في تونس. شفنا زاد الإشكاليات اللي صارت المتعلقة بالنقل من الحقول إلى المراكز اللي هي معناها تكون موجودة فيها عملية التجميع، شفنا زاد الأسعار متاع القبول متاع كميات الحبوب هذه اللي تشكيوا من الفلاح، لأنه صراحة الأسعار شفناها ما لا ترتقي إلى المستوى متاع التعبة متاع الفلاح والمصاريف الكبيرة برشا للفلاح، وبالتالي فما الإشكاليات المسائل اللوجستية المسائل التقنية وغيره، وكل هذا يعني حتى المسائل الأمنية عندها دور مهم جدا في علاقة بإصابة الحبوب في تونس. وبالتالي أنا اخترت أنه نحكي في المسألة دي قبل ما تصير باش نكونوا على الأقل نستعدوا ما نجيوش معناها في وقت الصابة ونقولوا لا رانا نحن تفاجأنا أو ما نيش مستعدين بالقدر الكافي. علاش؟ لأنه نحن للأسف الشديد أصبحت عنا وكأنه تقاليد أو ثقافة تحويل الثروات في تونس إلى أزمة حقيقية. شفنا مسألة دي في علاقة بالفوسفات اللي هو ثروة مهمة جدا والأسعار متاعها قاعدة ترتفع في السوق الدولي بشكل كبير جدا، للأسف الشديد ما أحسنناش أنه نستثمروه عن إشكاليات في مستوى الاستخراج والتحويل يعني والبيع وغيره، فما بارشة مشاكل. شفنا زاد زيت زيتون اللي يعني صاب يعني ثروة مهمة جدا في تونس للأسف الشديد دخلنا في مسائل تقنية ومسائل متاع مزايدات وغيره، وبالتالي ما مشيتش بالكيفية اللي كنا نتصوره. وبالتالي أنا اخترت أنه نحكي على مسألة الصابة متاع الحبوب باش نتجنبه الأزمات اللي صارت في ثروات أخرى في تونس، وعلى الأقل نحاول نستغلوها بالقدر الكافي اللي على الأقل يوفر أريحية للدولة التونسية في علاقة بالمسألة هذه بالذات.
3: يعطيك الصحة سرحان الشيخاوي، احنا مازلنا مواصلين معاكم فقرة عطاير، ومباشرة باش نعطيو الكلمة لطارق الكحلاوي، لك الكلمة طارق تفضل.
4: والله أنا باش نتحدث على هو حدث صار في الويكاند، حضرت فيه الحقيقة بدعوة من نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، هو المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية اللي صار في 1-2 ماي، المعروف بالمصطلح الفرنساوي يعني لفوروم دو لوفيسين، لكن نستعمل الحقيقة المصطلح العربي المنتدى الثامن للصيدلة. هو لاحظت داير فما هيمنة، وربما هذه معناتها غمزة بكل ود للمنظمين، هيمنة اللغة الفرنسوية يعني على في حين الصيدلة عندها خلفية مهمة في تاريخنا العربي والإسلامي وصارت مساهمات كبيرة في التوسكي مخطوطات الفارماكولوجية، وحدها من أكثر النسب اللي موجودة في العالم على مستوى المخطوطات ما قبل الحديثة هي في الفترة العربية الإسلامية. على كل حال هي كان منتدى مهم جدا الحقيقة، والمرة نحضر فيه هما صار أيضا بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة الفيب اللي حضرت تحضر ممثلين عليها، ودير كان من مخرجات المنتدى هو إمضاء اتفاق بين الفيدرالية الدولية للصيدلة ووكالة الأدوية اللي تابعة لوزارة الصحة من أجل نقل المعرفة في علاقة بالعدد في مخصوص تكنولوجيا صناعة الدواء، وأيضا في علاقة بالتكوين تكوين صيادلة وتكوين المدخلين في موضوع الأدوية من قبل الفيدرالية الدولية للصيدلة. كانت الحقيقة مهمة خاصة حلقات النقاش، حضرت في واحدة منها مهمة تحدث عليه خاصة إعادة تنظيم هذا القطاع، إصلاح القانون المؤسس متاعه المنظم قانون 1969 اللي طبعا تعديت كثير من الأشياء منذ ذلك الوقت، وعديد الأطراف تدعو لتنقيحه تنقيح يعني شامل. هناك عمل يبدو قاعد يصير على مستوى وزارة الصحة لتنقيح هذا القانون المنظم للقطاع وبما فيه للصيدلة. في المقابل عنا مازال فما نقاشات داخل القطاع هذية بين الصيدلة الخاصين وبين صانعي الأدوية، عدد من المداخلين، ويبدو الدولة دعت الأطراف الخاصة المختلفة لأن هي تتفق على مقترح للتفاعل مع المقترح الرسمي. المقترح الرسمي مازال مش واضح شنو هو. هو حضر وزير الصحة في اليوم الأول الافتتاحي، وكان من المهم الحقيقة نسمع بعض النقاشات يعني، وأنا في رأيي هي مهمة. فما نقاشات متعلقة بمشاغل الصيادلة نفسهم، طبعا بالنسبة ليهم أحد المسائل المهمة هي القانون المنظم للصيادلة. أحد المشاكل الأخرى هي في علاقة بتوسكية أدويات نجم تكون موجودة خارج القنوات الرسمية، منها بعض الأدوية الخاصة بالبياترة. ويبدو أن وكالة الصحة الحيوانية اللي تتبع وزارة الصحة في أحد حلقات النقاش ذكرت أنه فما إشكال على مستوى أنه القاو أنه عدد من الحيوانات المعنية بأنه نستهلكوها، يعني اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء يتم حقنها بأدوية غير موجودة في القوائم الرسمية المسموح بها في تونس، وهذا مشكل يعني. كانوا فما يعني مجال آخر خارج الأنظمة الرسمية في علاقة بالأدوية، وهذا عنده تأثير خطير طبعا يلزم مراقبة هذا. فما نقاش آخر لفت انتباهي اللي هو الأدوية اللي معتمدة فكالي ليست A و B C اللي في القانون المنظم للأدوية متاع 69، لكن فما المكملات الغذائية، واللي فهمت اللي فما صراع في تونس بين صانعي الأدوية اللي يتبعوا لوتيكا وصانعي المكملات الغذائية اللي يتبعوا الكونيكت، وفما نقاش في هذا الاتجاه. ومن الواضح اللي نعرفش كلنا شفنا كيفاش زادت نسبة البارافارماسي في تونس في العشر سنوات الأخرى، والزيادة هذه ترافقت معها زيادة في المكملات الغذائية، ويبدو القطاع هذية الأسعار متاعه محرة بشكل كبير، أنه معناتها أسعارها ما هيش منظمة من وزارة الصحة، وكأنه فما ولا ميل لأنه المدخلين في قطاع الأدوية يمشيوا لبارافارماسي لأنه الأسعار محرة، لأنه الربح أكبر. وربما يؤدي هذا بالوقت لأنه صانع الأدوية يولي ويصنعوا المكملات الغذائية، معاش ساعدهم يصنعوا الأدوية، وهذا ينجم يضر على مستوى تونس صناعة الأدوية. فما ملاحظة أخرى اللي هي يلزمها تصير، اللي يبدو أنه من الحاجات اللي مش قاعدين يلتزموا بها أيضا الأطباء هو التنصيص على الأدوية الأرخص اللي عموما الأدوية اللي تصنع في تونس، وهذا يلزم التأكيد عليه. أنا بالنسبة لي مهمني ليس مصالح الصيادلة وليس مصالح الأطباء، هو مصالح فينا الماء المريض التونسي، وهذاك عليش مهم أنه يقع تشجيع صناعة الأدوية التونسية للمصلحة المريض التونسي، وأيضا لأنها تنجم تكون قاطرة للتصدير. أنا نشوف في أقطار عربية أخرى كيف الأردن اللي أصبحت بسرعة نفسنا في هالميدان هذي، برغم نحن سباقين. إذا صناعة الأدوية مهمة جدا وتجب تجيب لنا قيمة مضافة مهمة جدا، وهي تشجيعها هو لمصلحة المريض التونسي ولمصلحة أيضا الصناديق الاجتماعية، لأنه قطاع دواء أرخص العب يكون أقل على الصندوق التونسي للتأمين على المرض يعني الكنام. وهذا موضوع أعتقد أولوي واستراتيجي، موضوع تشجيع صناعة الأدوية التونسية.
3: إيه يعطيك الصحة طارق. احنا ما زلنا أكيد مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوية نرجع على لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قراءة في اللقاء هذية وأبرز ما قاله رئيس الجمهورية مباشرة بعد الفاصل.
6: هنا تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس
3: هنا تونس نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا طوى. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية حاضرين معنا في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي. ومباشرة باش نمشيو كل عادة لفقرة الأكتواليتي.
7: الأكتواليتي
3: في أولى أخبارنا لليوم كما قلت لكم باش نرجع على لقاء الجمعة رئيس الجمهورية البارح بكل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في مستهل اللقاء هذا رئيس الجمهورية أكد على أنه يعني في حديثه طبعا مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الجهات والأقاليم يقول ويشدد على أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. فالوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات. ويجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات والصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وأشار في هذا السياق إلى تزامن بعض التصريحات التي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال في أضغاث أحلامها تراهن على العودة إلى الماضي. ويؤكد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. سرحان الشيخاوي قراءة في اللقاء هذايا ومضمون طبعا اللقاء هذايا مرة أخرى. رئيس الجمهورية يتحدث عن الجبهة الواحدة لمواجهة التحديات، تقريبا نفس المصطلح اللي يصير إشارة ليه واستعماله في لقائه برؤساء الغرفتين التشريعيتين اليوم وفي حديثه مع من يمثلون الوظيفة التشريعية اليوم. ومرة أخرى يتحدث عن التدوينات أو الصفحات المشبوهة، ما يصفه بترويج الأكاذيب والافتراءات، وأنه إدارة شؤون الدولة لا يمكنها أن تقوم على التدوينات وعلى الفيسبوك وغيره. وسرحان الشيخ
5: ابتسام العناصر اللي موجودة في اللقاء نحكي على رئيس البرلمان ورئيس مجلس الجهات والأقاليم، يفترض أساسا الحديث على مسائل تشريعية. يمكن أن يكون تم التداول في علاقة بعدد من النصوص القانونية ومسائل تشريعية، وكان معنى حتى لقاء الآخر لقاء برئيس الجمهورية صار فيه الحديث على بعض النصوص التشريعية، يمكن ثم بعد نرجع لها بالتفصيل ونحكي عليها. وبالتالي أنا تقديري خاص أولا كملاحظة شكلية، النص اللي جاء في البيان الصادر في صفحة رئاسة الجمهورية لا يختصر كل ما تم الحديث عنه في علاقة بهذا اللقاء. يمكن أنه صار حديث على مسائل تشريعية ما تمش تضمينها في البيان هذا، وارتأت رئاسة الجمهورية أنه يعني نص البيان يقتصر على المسائل اللي تم ذكرها. هذا أولا. ثانيا الحديث اللي قاله رئيس الجمهورية في علاقة بترويج الأكاذيب وتحدث على مسألة إدارة الدولة اللي هي ما تجيش بالصفحات وغيره والإشاعات، يعني هذا من ناحية الزمن السياسي يجي في سياق الحديث حول المقال اللي هو أصدر مؤخرا في الصحيفة الإيطالية الفوليو اللي يحكي على شخص كامل الغريبي، واللي معناها بعض الأطراف اللي تحكي على أنه الشخص هذا فما حديث حوله في علاقة بالترشح لرئاسة الجمهورية وغيره، حديث متاع كواليس. هنا عندي بعض الملاحظات الأساسية اللي نحب نقولها مديسين. أولا الصحيفة الإيطالية التي ورد فيها المقال ما هيش من الصحف الكبيرة جدا في إيطاليا ولا في أوروبا، وما هيش من الصحف اللي هي معناها تمثل وسائل إعلام تقليدية عندها القدر الكبير من المصداقية اللي تخول الناس تاخذ المحتوى متاعها وتحله بشكل مهم جدا. هذا في علاقة بالصحيفة، لأنه نحكي على صحيفة تقريبا تطبع فيما يقارب 29 ألف عدد، مبيعاتها أقل من هذا بكثير جدا، صحيفة صغيرة برشا فيها تقريبا ما يقارب 20 صحافي فقط، مستوى انتشارها ضعيف جدا، يعني حتى داخل المجتمع الإيطالي ماهيش من أهم الصحف وماهيش من الصحف التقليدية التي يتم الاعتماد عليها في علاقة بمسائل مهمة جدا، خاصة في علاقة بالمسائل اللي هي تعود أساسا للتحقيق كشكل صحفي مهم جدا يتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيره. هذا في علاقة بالصحيفة. اثنين في علاقة بشكل المقال اللي تم تقديمه على أساس أنه تحقيق واستقصاء وغيره، تم كشف الكثير من المعطيات اللي هي معطيات سرية وغيره. المقال هذا من الناحية التقنية لا يرتقي إلى مستوى مستوى تكييفه كتحقيق صحفي. هذا مقال إخباري في بعض المعطيات وفي السي في متاع سي كمال الغريبي فقط، ماهوش معناها مقال فيه الكثير من البحث والعمق والبحث عن تقاطعات اللي يمكن تؤدي به كمال الغريبي أن يكون مرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات الرئاسية القادمة وغيره. ما تمش حتى الاعتماد على بعض المعطيات الداخلية التونسية بما فيها الدستور التونسي والمواصفات التي يفترضها أساسا في علاقة بمسألة الترشح لرئاسة الجمهورية. كل هذا مش موجود، وبالتالي معناها حتى شكل المقال اللي قلت مقال إخباري. فما معطى مهم زاد لازم يتقال على الصحيفة هذه، أنه في مارس 2025 الصحيفة هذه أصدرت أول مقال تم أول عدد تم صياغته كليا بالذكاء الاصطناعي، وصار الحديث عليها برشا داخل المجتمع الإيطالي وحتى داخل المجتمع الأوروبي في علاقة بأنه كل المقالات تم الاشتغال عليها بالذكاء الاصطناعي، وكانت معناها في فترة من الفترات تحاول الصعود في مستوى المقروئية داخل المجتمع الإيطالي بالنوعية هذه، أنه معناها تصدر حاجات غير معهودة داخل المجتمع الإيطالي باش تحاول على قدر الإمكان أنه تحجز مكان في مستوى المقروئية في إيطاليا. يعني إذا ناخذ هذا الكل في علاقة بالصحيفة وفي علاقة بطريقة كتابة المقال وشكل المقال، أنا هذه تحيلني إلى مسألة أساسية نحب زادة نحكي فيها كمعطى ثالث نحب نقوله. وقت يصير تضييق في الداخل التونسي على وسائل الإعلام، وقت تكون وسائل الإعلام في تونس يعني ما تمشيش إلى عمق الأحداث وما تحكيش في أغلبها في عمق الأحداث في المسائل السياسية وفي المسائل الاجتماعية وفي المسائل الاقتصادية، وقت يكون فما مرسوم اسمه مرسوم 54 الذي يمثل حاجز كبير جدا في علاقة بالتعاطي الإعلامي في علاقة بحرية التعبير، وقت تبدأ فما سلسلة طويلة جدا من المحاكمات في علاقة بحرية التعبير، وقت تقعد المنابر اللي تحكي في المسائل السياسية والمسائل الاجتماعية اللي عندها طابع سياسي يعني منابر معناها قليلة جدا من ناحية العدد، لهنا يولي أي خبر صادر من خارج الجغرافيا التونسية تولي عنده قيمة كبيرة جدا، وأي تحليل صادر من خارج الجغرافيا التونسية مهما كانت وسيلة الإعلام مهما كان ضعفها مهما كانت نسبة مقروئيتها يولي معطى مهم جدا، ويولي مسألة متاع تحليل في تونس. ونرجع وراء شوية بالزمان في فترة من فترات وقت اللي نحكي ونحن على السنوات متاع 2006 و2007 و2008 و2009، والفترة هذيك وقت اللي كانوا التوانسة معناها أغلب الأخبار المتعلقة بتونس يشوفوها في وسائل الإعلام الأجنبية، وكانوا مركزين بشكل كبير جدا على وسائل الإعلام الأجنبية، لأنا مش باش نخوض في المسألة السياسية بقدر ما أني باش نخوض في المسألة العالمية. وقت اللي جاء الثورة وبدينا نحكي في سنة 2011 و2012 و2013 وأصبحت وسائل الإعلام التونسية هي التي تتعاطى مع المسألة التونسية بشكل تونسي خالص، التوانسة خرجوا من مسألة متابعة وسائل الإعلام الأجنبية ولاوا يتابعوا في شأنهم اليومي عبر وسائل الإعلام التونسية. توا وكأننا دخلنا في مسألة الردة الإعلامية ودخلنا في مسار متاع أن التوانسة أصبحوا يبحثون عن أخبارهم في وسائل الإعلامية أو حتى في مسألة التحليل مش حتى في مسألة الأخبار. وبالتالي اللي حبيت نقوله ابتسام في هذا أنه للأسف الشديد بقدر ما يتم التضييق داخلين على المسألة الإعلامية بقدر ما التوانسة راهم مش مشي يخرجوا تماما من مسألة التعاطي مع الشأن اليومي، لا باش يوليو يفركسوا على كل التفاصيل المتعلقة بشأن التونسي لكن خارج الوسائل الإعلامية التونسية. وبالتالي معناها رجاء أن ننتبه المسألة دي لأنه تقديري خاص مسألة مهمة جدا.
3: واضح. احنا مش نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع نسمع طارق الكحلاوي في إطار اللقاء هذايا برئيس الجمهورية بكل من رئيس البرلمان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم قيت المواضيع نرجو لها بعد الفاصل.
7: هنا تونس
8: ببليسيتي مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك عزيزة الدار دارنا.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: هنا تونس
3: هنا تونس نصف نهار و30 دقيقة. مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية. لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات مهما اختلفت أو تعددت المواقف واختلفت المقاربات. وإدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات من بعض التصريحات التي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات المعلومة لا تزال في أضغاث أحلامها تراهن على العودة إلى الماضي. هذا جزء من ما تضمنه بلاغ رئاسة الجمهورية البارح في إطار اللقاء اللي كنا انطلقنا في الحديث عليه قبل الفاصل مع سرحان طارق الكحليوي. كيف يمكن قراءة اللقاء هذه ومضمون ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية مرة أخرى، جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات في لقاء الرئيس برؤساء الغرفتين التشريعيتين؟ تفضل.
4: هو ساعة ملاحظة متجددة، أنا لن أدعي أني أفهم يعني ما يقصد الرئيس. يعني الرئيس تقريبا يعاود أحيانا نفس المصطلحات، وبش نكون بالحق كي يقولوا الفرنسيس تيري بار لي شوفو، معناها كامش نعملوا شوية تحليل معناها الحقيقة. يعني ما نعرفش، استدعى المسؤولين على تسيير البرلمان رئيس الغرفتين التشريعيتين، صار جدل في البرلمان خاصة في الغرفة الأولى يعني البرلمان التونسي مجلس نواب الشعب حول موضوع الطاقات المتجددة. أنا في لقائي من هكاية حاجة من الحاجات اللي نتوقع أنه بشي يقع الحديث فيها هي ما عقود اللزمات مثلا، ما هذا خاصة الرئيس صامت في الوقت اللي هو صحح الإطار العام متاع الاستثمارات في الطاقات المتجددة اللي هو مذكرة التفاهم 2023 جويلية 2023، وغريب صمت تواصل صمت الرئيس. يعني شو تعليقه على النقاش هذا؟ يعني هذا اللي يهمني وتفاصيل ورأي واضح في هذا كمواطن تونسي. أنا أنتظر وأنه رئيس الجمهورية المسؤول العام على السياسات العمومية حسب الدستور 22 أنه يعبر على رأي وموقف وأنه داعم. ونورمال ما هي الاتفاقات وترجع للرئيس سرحان بش صح عليها الاتفاقات هذه أم
5: هي أنه بش تعدل المجزيات والأقليم ثم تمر
4: تتمر المجزيات والأقليم ثم تمر الرئيس ثم تصدر في الرائد الرسمي نورمال ما. هذا هو أنا واحد من الناس اللي في علاقة بالغرفتين. عنا المخطط التنموي اللي من المفروض يقع مصادق عليه من مجلس جهات الأقاليم. دور الرئيس حسب دستور 22 لمجلس جهات الأقاليم هو المصادقة على المخطط التنموي، وهذا إلى حد الآن دخلنا في شهر الخامس في ماي، وحتى النواب متاع مجلس جهات الأقاليم كي جاءوا لهنا قالوا نورمال مو في مارس سيتم المصادقة في الوقت اللي الحكومة تتحدث على المخطط التنموي. شنو فيه هو بناء على المخطط التنموي 2026-2030 سنفعل
5: وبنات عليه ميزانية
4: ونحن مازلنا ما نعرفوش وش فيه المخطط التنموي. يعني حد الآن يعني هذه المواضيع أنا مفروض مش تكون في علاقة بلقاء الرئيس برئيسي غرفتي البرلمان. الحديث على التدوينات والفيسبوك بيه لا تسير راهو البلاغ. نحن توا تعرفنا على مقال الرئيس لرئيسي الغرفتين من خلال الفيسبوك، معناتها ما حتى الرئيس ما تحدثش بشكل مباشر، مش نسمع ولا في الإذاعة الوطنية ولا في التلفزة الوطنية ولا في الأخبار ولا في الفيسبوك. فما السياسة بالشكل الآخر، السياسة اللي تحدثت على هالمقال هذية بليد شنو الحدث السياسي ناس تناقش فيه؟ ما جريدة معناتها مغمورة عملت حوار صغير مع بعض الكذا وعملت قالت ويبدو أن شنو معناتها يرى المرشح من الأطراف الأوروبية السيدة ذي اللي بعدها بنهار هب التدوينة متاع راني منحب الشمرة وشاهي غير ما أقولك المثل راني أنا ما منيش ما نحبش برشا مرا والله كان جيب السياقات والمسارات المؤسسية والقانونية راهو ميسيرش ها طلع السيد يحب هذا وهو عنده مدة يعمل في الكلينيكات يعمل كذا يطلع يحب حتى هو بغير حتى ماضي سياسي لأنه كهو البلاد ده كهو المرة اللي فت مغني راب هذا هو يحب وعامل رجع يعمل داير في التدوينات على شكون يحب يشري علوش. هذه الطريقة متاعهم متاع الحملة الانتخابية نشريكم علوش نرجللكم كذا هذه كي هكا ولد سياسة في تونس في الوقت اللي السياسة مفروض تكون عند ناس عندها أدريسة واضحة. أدريسة شو معناتها؟ يعني نعرفوها شكون
10: وشنو هي السياسه اللي عملتها ومن وقتاش بدات تعمل في السياسه. واذا كان تشد موقع مش باش تشد المصالح الخاصه، مش باش تشد خاطر رشحها درا شكون مسؤول في مخابراتي في دراوين في مؤسسه. نجي لهنا على اللي به فايده، خاطر هذه سي بالحق يعني رديئه، وضعيه رديئه. انا مش نتحدث هذه سياسه، السياسه انه يهبط لنا مقال وواحد يهبط كذا انا اليوم بركت لعوني ثلاثه صفحات خدمه بتاع صفحات بتاع والله وفلان والله ما مش خايب راه هذا يا سيدي، ودي مش خايب بتاع شنو يا اخي، واحد نحن فيترينا بتاع مكملات غذائيه، انت ما واحد ما انت ما اعطينا شنو تحب تعمل شو نجي لي بفايده. هل انا السؤال اللي يهمني بخلاف اللي يعبر لنا على الوضعيه الرديئه هذا حكيت عليه البارح نتاع الوضع السياسي في تونس اللي زاد مسؤول عليه السلطه، شفت كي تفرغ وتعمل تضييقات والناس اللي عندهم ادريسه جزء منهم قام في السجن وجزء منهم ساكت وخايف، هذا شو اللي عنا راه يولي عنا يطلع لنا هالمكملات الغذائيه هذه نتاع اللي ما عندها نورمال ما عندها لا تاريخ لا صفه لا حتى شيء، تولي مش حاب تلعب دور في البلاد. الحاجه الاخرى هي هل هذا يعكس التوتر في العلاقات، خاطر المقال هذا التوتر في العلاقات التونسيه الايطاليه. انا قلت البارح برك ولا البارح في اكس نلقى بلي خبر ذي مهم، خبر على البحرية العسكرية الإيطالية مارينا إيطاليا، وخبر يقول اللي فرقاتة إيطالية معناها فرقاتة فيدريكو مارتينانيو في هذا بتاريخ أول أمس رست في ميناء حرق الواد والتقت مع أيضا كوستا كروتشيرا يعني نافي أخرى نافي فورتونا هكا كوستا فورتونا اللي هي مهتمة بالجانب الأمني، يعني فرقات عسكرية مع سفينة أخرى مهتمة بالجانب الأمني في إطار مشروع الميديتراني وسيكورو المتوسط الآمن اللي هو عنده من 2015 بدأ ويتعلق بالمواضيع المتعلقة بمواجهة الهجرة غير النظامية. يا العلاقات معناتها كما نقولوا سمن على العسل بين إيطاليا والأطراف التونسية، وين التوتر يعني نحب نفهم توتر ماذا يعني الصحفي اللي كاتب هذايا بشريم واضح ستة شارلاتهم عليها سامحني يا سيد ممكن عرش خاطر عاود كتب مقال اخر هو واضح يحب على البوز معناه عطينا السياسة اللي بيها فايدة. واضح العلاقات بين السلطة التونسية والسلطات الإيطالية هي علاقات معناتها منسجمة في كل بما فيها موضوع الطاقات المتجددة والماد وتسترا. نحبوا السياسة الفعلية، السياسة اللي فيها تقييم جدي لمواقف السلطة بما فيها في علاقة بالإزمات الطاقات المتجددة، وفيها الأطراف المعارضة تطرح رؤيتها المعارضة وتطرح أيضا رؤيتها البديلة للسلطة الحالية في كل المستويات، في كل المستويات الاستراتيجية، في كل اللي كنت تحكي عليه صناعة الأدوية ووضع الأدوية في البلاد وكيفاش إصلاحه والموضوع متاع الطاقات المتجددة وغيره. هنا نحتاج سياسة على المستوى هذية، سياسة جدية تهم الشعب التونسي وتتعلق بما يستحق الوضع التونسي من إصلاحات عميقة. هذه هي السياسة، مش بتاع تعمل لي شوية كرافات وتلبس لي كذا ونحط صفحة فيسبوك. سياسة ماذا هذه؟ مش سياسة.
3: طلبت التفاعل سرحان قبل ما نكمل بقية المواضيع هاي تفضل.
5: فقط بسرعة ابتسام، أنا حبيت نقول أنه حالة الفزعة اللي توجدت في الساعات الماضية في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي حول المقال هذا وحول ما ورد فيه وبرشا كلام صار وصفحات وغيره، للأمانة مسألة غير مبررة تماما. علاش الناس تنسى أن نحن نتحدث على تونس دولة قائمة الذات، دولة عندها مؤسساتها، دولة عندها تاريخها، دولة عندها أجهزتها، يعني مش بسهولة اللي يحكيوا فيها الناس أنه فما شخصيات معينة يتم فرضها باش تكون هي تقود مرحلة معينة. أي شخص تتوفر فيه شروط أن يترشح المنصب رئاسة الجمهورية وتتوفر فيه الرغبة أن يكون رئيس الجمهورية ويكون في المنصب هذاك يترشح، والتوانسة هم اللي اختاروا. يعني أنا حالة الفزعة اللي شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي تنفي تماما أنه نحن عنا دولة قائمة الذات وعنا شعب قائم الذات قادر على الاختيار. وبالتالي رأي المسائل لا تدار بالطريقة هذه، معناها اللي قاعد يتقال والكلام اللي صار كله في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد انخرطت فيه حتى ناس معناها من المفترض أن تكون فيها حد أدنى من المستويات الفكرية. وبالتالي رأوا مسألة الانتخابات ومسألة ترشح الناس ومسألة قيادة الدول مش بالطريقة هذه، أنه يصدر مقال في صحيفة معينة في دولة معينة وكأنه يحدد لنا في خريطة الطريق اللي بتونس باش تمشي عليها ثلاث أو أربع سنوات إلى حين أن نوصلوا إلى مرحلة معينة. المسائل لا تدار بهذه الطريقة، هذا واحد. اثنين، المسائل اللي تتخبى في الكواليس وطبخات سياسية وغيرها وتصير في الكواليس لا يتم الإعلان عليها في معناها في مواقع كيف هكا وفي صحيفة كيف نهاد وفي مقالات معناها في صحف مغمور. وبالتالي شوية تعقل معناها وشوية هدوء، رأي المسألة لا تحتاج منا كل هذا التوتر. ابتسامة
3: واضح سرحان. هيا مازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات في فقرة الأكتواليتي، وانتم حكيتوا على السياسة وعلى الملفات اللي لازمها تطرح. أيضا في لقاء رئيس الجمهورية البارح برئيسة الحكومة وزير التجهيز والإسكان، يقول رئيس الجمهورية ويؤكد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد بناء التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. ويؤكد جملة من المواضيع والملفات اللي تم طرحها من ضمنها البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. باش نكمل معاك سرحان في علاقه بالموضوع هذايا، مساله الصفقات العموميه وتنظيم الصفقات العموميه، خليني نقول سرحان انه من بين ابرز الملفات المطروحه على المستوى الوطني اليوم، هل اصبح ضروره بالفعل ان يسير او نتحدث عن اطار تشريعي جديد ونصوص قانونيه جديده تنظم الصفقات العموميه، الشيء اللي يخلي الاجراءات الاداريه تكون ابسط وخير فيما بعد وتقلص من التعقيدات، كيفاش لازمها تكون، فيش لازم يكون التسريع في اعداد النصوص القانونيه هذه، خاصه انه جزء من المواضيع والملفات اللي في كل مره يصير حتى على اساسها ربما اختيار او تعيينات رؤساء الحكومه كتتفكر سرحان الشيخاوي هي ملف المشاريع الكبرى والمشاريع المعطله والمشاريع اللي طرحهم رئيس الجمهوريه وغيره. الى اي مدى يمكن الحديث عن هالنصوص هذه وعن الاطار التشريعي وشنو الاليات اللي لازمها تكون متوفره سرحان؟
5: مهم جدا ابتسام الحديث على تغيير الكادر التشريعي المتعلق بالصفقات العمومية، لأنه مسألة الصفقات العمومية ولات هاجس كبير جدا في تونس، والنجم ونحن نقول أنه يعني جزء كبير جدا من التعطيل في علاقة بعدد من المشاريع وغيره، السبب الأساسي والجوهري فيه مسألة الصفقات العمومية اللي هي مرتبطة أساسا بالترتيبات بيروقراطية وببعض التفاصيل والكثير من الوثائق والأوراق وتصحيحات وغيره والنسخة مطابقة للأصل. كل المسائل هذه تخلي كل ما يتعلق بالصفقات العمومية مسألة صعبة جدا بالنسبة للناس ومسألة مملة جدا وفيها الكثير من الترتيبات وفيها يعني بالتدريج تخلق فيها عرف بيروقراطي اللي يخلي الناس الكل تنفر منها بشكل كبير جدا. وبالتالي ديما نشوفوا كمسألة الصفقات العمومية اللي هي تمشي معناها للحد الأدنى من العروض، لكن ساعات تكون مسألة الجودة ما هيش بالقدر الكافي، وحتى الناس اللي تترشح معناها في علاقة بالفوز بهذه الصفقات مش بالكيفية أو بالكمية اللي يستناوها معناها حتى الدولة التونسية، لأنه صراحة أنا قلت لك مسألة الصفقات العمومية وليت هاجس كبير جدا، أغلب الناس تضيع في التفاصيل متاع المسائل البيروقراطية. كنقطة أولى الحديث على تغيير الكادر التشريعي أو يعني نجم نقول نصف الكادر التشريعي تماما متعلق بالصفقات العمومية، لأنه قديم جدا يعني عنده عقود طويلة جدا اللي هي تحدد الكادر متاع كل المسائل التقنية، إذا كان مش ندخل نحكي في التفاصيل الكل لازمنا برشا وقته، لكن رغم النجموش نحصر مسألة الصفقات العمومية في علاقة بالمسألة التشريعية فقط، وهذه النقطة الثانية نحب نحكي فيها. علاش؟ لأن الصفقات العمومية تحولت في تونس إلى ملف فساد كبير جدا، من نجم نحكيه على تغيير الكادر التشريعي المتعلق بالصفقات العمومية إلا من غيره المجموعات اللي هي صلب الدولة التونسية وصلب الإدارة التونسية اللي أصبح المهنة الأساسية متاعها مسألة الصفقات العمومية. فما ناس داخل الإدارة التونسية يعني بمختلف التراتبية متاعهم
11: سواء في مواقع مهمة جدا أو في مواقع أدنى منها. الناس هذوما ولا مختصين في مسألة الصفقات العمومية، وبقدر ما فما ناس تورطوا بشكل مباشر في مسألة الفساد في علاقة بالصفقات العمومية ودخلوا في مسارات جزائية وتمت محاسبتهم، بقدر ما فما ناس أخرين مازالوا موجودين إلى الآن والشغل الأساسي متاعهم داخل الإدارة التونسية هو مسألة الصفقات العمومية، شكون يفوز بها وشكون الناس اللي تترشح لها، وكيفاش نحن نخيطوا أحيانا فما تريزة كبيرة برشا في علاقة بالمواصفات والملامح الكبرى متاع الصفقات هذه باش يفوز بها الشخص بعينه. فما ناس اللي هي تشارك في الصفقات العمومية تعرف جيدا الكلام اللي قاعد نقول فيه، تعرف أدق التفاصيل فيه، وبالتالي بقدر ما نحكيه على ضرورة تغيير الكادر التشريعي اللي مهم جدا نغير الأطر، لأنه كما قلت لك أطر قديمة جدا وعاد عقود، بقدر ما زاد لازم يكون فما امتداد داخل الناس اللي أصبحت الحرفة الأساسية متاعهم والشغل الأساسي متاعهم الاشتغال على مسألة الصفقات العمومية ومحاولة تربح أكبر قدر ممكن من الأموال منها. وبالتالي المسألة يجب أن تكون في إطار تشريعي أيضا حتى في إطار إداري. تغيير الناس هذوما ماهمش قدر على الإدارة التونسية أن يكونوا فما ناس موجودين في مراكز معينة وما يتبدلوش، يتبدلوا وزارات، يتبدلوا رؤساء حكومة، يتبدلوا رؤساء جمهورية، فما ناس مازالوا إلى الآن في نفس المناصب ويمارسون نفس الممارسات، وفما عباد اللي هي تترشح الصفقات العمومية تعرفهم بالاسم، وفما حتى ملفات مقدمة في علاقة بالسلطة التونسية في علاقة بالناس هذوما والممارسات اللي قاعدين يعملوا فيها. بتسير
3: ملف شائك اليوم الصفقات العمومية طارق، هل يعني ربما وفهمنا اللقاء هذا انه بتسير او باش تكون من الملفات المطروحة في الفترة الأخيرة على طاولة رئاسة الحكومة هي ملف الصفقات العمومية، خاصة في علاقة بإعداد نص قانوني جديد ينظم الصفقات هذه، خاصة اللقاء خلينا نقوله حكى أيضا على المشاريع المعطلة والمشاريع اللي النسق متاحها بطيء، في لقاء برئيس الحكومة اللي هي كانت في السابق وزيرة التجهيز ولكن أيضا بوزير التجهيز الحالي. طارق تفضل.
10: هو السؤال الأهم في هذا اللقاء ليس الموضوع بتاع تنقيح الصفقات العمومية، يعني تم الدعوة لهذا من فترة، تبسيط الإجراءات الإدارية والتحميل المسؤوليات في مراحل الإنجاز. أنا السؤال الذي يجب أن يعني أنا أطرحه ومفترض فيه إجابة في إطار حد أدنى من الشفافية في علاقة بالعمل الحكومي، ما هو وضع الصفقات العمومية؟ ما هو وضع البرامج والمشاريع الكبرى؟ خاطر مع شكون طرحوا السؤال هو ذي؟ مع في أي سياق؟ مع رئيس الحكومة اللي جاية من وزارة التجهيز اللي مهمتها الرئيسية التقدم في المشاريع الكبرى. شنية المشاريع الكبرى المعطلة الآن؟ وعليش؟ مو هذي يلزمنا نعرفه شنو ما هما كمواطني؟ هذي رأوا في تعرف في أمريكا ابتسام تبدأ ماشي في الأوتوروت ويبدأ فما يصلحوا في الأوتوروت، يقول لك your tax money is at work، يعني المال الضريبي متاعك اللي خذيناه من الضرائب هنا قاعدين نخدموا به في الأوتوروت هذي. يعني المشاريع الكبرى من حق المواطن هي ممولة منين؟ من دفع الضرائب، من الضرائب متاعنا اللي ندفعوا فيها ناس معناتها صح أحيانا يعني ثلث شهريتها و ربع شهريتها وأكثر حتى من كيكا يمشي للضرائب، بيه الضرائب هذيك شنو عملوا بيها؟ بيه نمولوا بيها الوظيفة العمومية، القطاع العام، وميزانية التنمية. ميزانية التنمية ايش فيها؟ فيها المشاريع الكبرى. هي المشاريع الكبرى شنية هي المعطلة وعليش بعضها يقعد برشا؟ ما هو هذا يلزمه مثلا تطلع لنا رئيس الحكومة تعمل ندوة صحفية تقول خاصة اللي هي جاية من ذلك القطاع، هي جاية من وزارة التجهيز، وجزء من المشاريع الكبرى هي في علاقة بوزارة التجهيز سواء طرق سيارة أو جسور أو غيرها، وتقول إن إذا كان متعطلة عليش؟ ولا وقتها نفهم شنو هو المشكل في الصفقات العمومية وي بالضبط، لأنه آخر تلقيح تعمل في 2014 يعني مليهش برشا راه يتسمى با 10 سنين، يعني شنو الحاجات اللي لازمها تتعمل آخر؟ تعملتك المنصة متاع الصفقات العمومية اللي تعملت في شراكة مع كوريا الجنوبية انتر بارانتيز، هي شنو آخر باش يتعمل بالضبط؟ وين الإشكال لتحرير الصفقات العمومية؟ لازم نقول جزء من الإشكال في علاقة بالمشاريع الكبرى لا يتعلق فقط بقانون الصفقات العمومية، ربما يكون في قانون الصفقات العمومية يعني تعقيد في الإجراءات الإدارية وعدم تحميل المسؤولية لكل المتداخلين وكل واحد يرمي في المسؤولية على الآخر، هي مهمة أنه يتم هذايا. لكن ربما أيضا يعني في فترة من الفترات ابتسامة ولم يكن يتم الدولة لم تدفع التزاماتها المالية للقائمين على المشاريع في الخواص، ف في 2018-2019 نجم نقول لك ميزانية 2019 اتعملت في جزء منها بادعاء دفع الأموال للقائمين على هذه المشاريع، وتبين في بعد أن ذلك لم يحصل. وذلك علاش يعني عدد من الخواص ما عادش يحبوا يمشوا ويأخذوا الصفقات العمومية، لأنه أصلا ما دفعت لهمش التزاماتهم المالية في فترة من الفترات. هذه زادة الثقة الإشكالية بين الدولة وملتزمي المشاريع ومتعهدي المشاريع، زاد هو مشكل تطرح في بعض الفترات. وما نعرفش حد الآن شنو، هل فما عنا حالات من نوع هذه ولا يزد أنه في بعض المشاريع بعض الملتزمين متعهدين المشاريع لم يتم دفع ثم أيضا عنا متعهدين المشاريع اللي يتعهدوا مشاريع ثم ما يلتزموش بتنفيذها بالشكل الذي تفرضه العقود وكراس الشروط، كما عدد من الطرق ولا كذلك تبين فيهم بعض إخلالات ولم يتم متابعتهم ومن يتحمل مسؤولية هنا يلزمنا لهنا. ومن يطرح هذه الصورة العامة أمام دافع الضرائب أمام المواطنين؟ الدولة، السلطة هي اللي معنية بذلك. مش تقول لنا وين الإشكالات صايرة وعليش يلزم تنقيح الصفقة قانون الصفقة. هنا كنا نتحدث عليه خبيريكا، فما حالة صمت وغموض وقتي عليش يلزم تغدق وقانون. وين الإشكال بالضبط؟ هنا دورك كسلطة أنك تكون شفاف وتقول وين بالضبط المشاكل وعليش لهنا يلزمنا ننقحوه باش يتم
3: تدارك الإشكاليات اللي تم تحديدها واللي هي عطلت وإلا اللي مثلت ربما أو خلقت تعقيدات إدارية وبيروقراطية أدت إلى تعطل عدد من المشاريع أو تكون الإنجاز متاحة بنسق بطيك مجاي في بأيين الرئاسة. مازلنا مواصلين معكم طبعا بقية المواضيع والأخبار الوطنية في فقرة الأكتواليتي، وباش نحكي على أولى جلسات النظر في قرار تعليق نشاط رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باش تكون غدوة الأربعاء 6 ماي. وكنا حكينا على الموضوع هذا على ضوء كنت تفكروا البياغ اللي هبطوا المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التطور في علاقة بالملف هذا على مستوى المسار القضائي لقرار التعليق متاع نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر. غدوة باش تكون أولى الجلسات. سرحان
11: هو أكيد يأتي القرار هذا ابتسام فماشي كل التفاصيل اللي تخلي معنا الناس عنده صورة مكتملة حول هذا القرار، لكن يعني زمنيا يأتي بعد سلسلة من القرارات شفناها نحن في علاقة بعدد من الجمعيات اللي صدرت فيها نفس القرارات لكن قبل أشهر، ثم صارت المسائل المتعلقة بالقضايا وغيره بعد أغلبهم عدل النشاط، ثم يعني جاء القرار هذا متعلق بربطة تونسية لحقوق الإنسان. كما قلت بسمعنيش أدق التفاصيل لتشكيل صورة مكتملة حول المسألة المتعلقة بالقضية وكل المسارات اللي هي متعلقة بمراحل التقاضي وغيره، ولكن اللي لازم يتقال في هذا أنه نحكي على الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهي من أهم مكونات المجتمع المدني، يعني مكون مهم جدا عنده تقاليد وعنده تاريخ كبير جدا على امتداد عقود، وكانت الرابطة حاضرة في مختلف المفاصل التاريخية وكانت عندها أدوار مهمة جدا الرابطة هذه. وصراحة الرابطة والاتحاد العام التونسي شغل وغيره هذه منظمات يعني شديدة الأهمية ومرتكزات أساسية في المجتمع التونسي وغيره، مكسب حقيقي تقديري خاص لا يمكن التفريط في هذه المكاسب كما الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. يعني البعض يمكن يدخلوا في مسارات معينة متاع نقد للناس اللي موجودة سواء في قيادة الرابطة أو غيره، لكن ينساوا أنه نتحدث على مكسب تاريخي ومكسب مهم جدا في تونس يجب المحافظة عليه. إذا كان فما تفاصيل متعلقة بمسائل متاع تسيير أو مسائل مالية أو غيره عندها مساراتها القانونية، ذيك مسألة طبيعية جدا يعني كانت موجودة شفناها نحن فترات سابقة وكنا ندعو حتى في علاقة بالمسار هذا إلى أنه تطبيق القانون التونسي في علاقة بالأحزاب والجمعيات ومنظمات وغيره، معنى إذا كان فما تجاوزات في المسألة الإدارية وتجاوزات في المسألة المالية وغيره هذه مسائل قانونية، فما حتى حد قادر أن يقول أنه فما مكون في المجتمع المدني التونسي فوق القانون، هذه مسائل طبيعية جدا متفق عليها. لكن كمنظمات وازنة وعندها تاريخ مهم جدا وكانت عندها أدوار أساسية ولا زالت إلى حد الآن عنده أدوار أساسية تقديري خاص يجب المحافظة عليه إذا كان فما خروقات تم التعاطي معها في إطارها، لكن إخراج المسائل هذه ويعني وتضخيمها ومحاولة الضغط على الرابطة والاتحاد وغيره في سياقات معينة سواء سياسية وغيره تقديري خاص هذا يعني مسائل لا يجب أن تكون موجودة تمام، لأنه كما قلت لك مسائل هذه راهي مهمة جدا ومرتكزة أساسية المجتمع التونسي، يمكن بعض الناس تراها بعين ضيقة جدا في علاقة بشخصنة الأمور أو في علاقة بمن يقود الرابطة وشكون موجود فيها وكيفية معناها حصول مثلا انتخابية داخل الرابطة وغيره. كل هذه المسائل تأتي في إطار سياقات ضيقة جدا، لكن المسألة الموضوعية تخلينا نقول أن الرابطة كانت موجودة في تاريخ تونس ومازالت موجودة في حاضر تونس، ونتمنى أن تكون موجودة بفعالية مهمة جدا في مستقبل تونس، لأنه صراحة مكسب مهم جدا يجب المحافظة عليه.
3: انطلقنا في الحديث على الموضوع هذية في الحصص الفارطة طارق الكحلي، وقت تحكينا على القرار هذية أولى خلينا نقول ردود الفعل سواء من بيانات لجمعيات اليوم ونشطاء في المجتمع المدني، ولكن أيضا البيان اللي كانت هبطته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الجديد أنه غدوة أولى الجلسات لنظر في القرار هذية. تفضل.
4: يعني للأسف نحن إزاء إجراء آخر يتم فيه التعامل مع الشأن السياسي الحقوقي من زوايا قضائية باردة لكنها تخفي سياسة عامة جزائية تلاحق عمليا الجمعيات والأطراف التي لها موقف نقدي من السلطة. علاش نقول الكلام هذا؟ علاش كلمة ساعة نبدأ بالحقوق السياسي؟ إيه الحقوق يراه سياسة؟ الحقوق حقوق الإنسان ما يتعلق بالحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأقرها أهم من ذلك دستورنا، هذا يتعلق بالسياسة العامة في البلاد. هذا سياسة، السياسة مش فقط شكون يشد السلطة، السياسة هو هذا. المنظمة هذه هي أحد علامات تونس. كنقولوا تونس شنية عملت في المجال هذا، شو عملت جديد، شنو كانت سباقة فيش، عنا بعض المسائل من ضمنها أول منظمة متعلقة بالحقوق الإنسان في السياق الإفريقي والعربي هي منظمة تونسية رابطة تونسية حقوق الإنسان مع حسيب بن عمار والجيل الأول هذاك المؤسس في نهاية السبعينات. وهنا واحد من الناس ك مواطن تونسي ينتمي لعائلة كان من الحاجات اللي حماتنا هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نهاية السبعينات، وقت اللي كان الوالد في القضية بتاع 26 جانفي 78، ولعب الدور مهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للدفاع عن نقابيين بعد الإضراب. دايور نهارين شفت بركة دوكيمونتير على الراحل الحبيب عاشور رجعوا للدور متاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في المحاكمات متاع ما بعد ضرب 26 جانفي 78. والرابطة يعني مع أي ما فوق هيش رأسها ما فوق وش ريسها، أي متفقين، أي متفقين بطبيعة. أما يعني شنو حلها؟ حلها ماذا؟ يعني حلها ش عملت؟ شنو هي الجرائم يعني متاع اللي عملتها باش تمشي ولحلها؟ يعني الحقيقة يعني والجهة الأخرى تلقى النوع الاخر بتاع المعارضه، خاطر كيما ديما نقولوا فما معارضات وكل الناس تتوهم توحيد المعارضه كلام فارغ، وراه المعارضات هذه باش تقعد من داخل ما لا تتفق. يعني زي النوع الاخر بتاع المعارضه يقولوا هذه بتاع زوز ولا ثلاثه اطراف سياسيه باهي نجم توجه لها الانتقاد هذا، اما هل هذا ينزع عليها ان هي الرابطه تسيد في حقوق الانسان بخلفيتها التاريخيه؟ ليه وانا كنت باش تشمت فيها لانه في 25 جويلية ما دفعتش عليك أنت بالتحديد؟ ليه؟ وكما قلنا أنت راك بعد 25 جويلية ما كنتش توتال موضة 25 جويلية، خرجت بيان يعني الإسلام السياسي خرج بيان قال فيه راهو غير نتفهمه 25 جويلية راهو بالكش صارت مشاكل، هذا بيان رسمي لحركة النهضة. دونك لهنا الحقيقة أيوه يلزم أيضا حتى الرابطة تكون فيها زادة مراجعات، ربما هي مظلتها لا تضم الجميع زادة، وهذا صحيح حتى من التركيبة متاعها نجم نشوفوا حساسية سياسية معينة فيها، لكن هل هذا يخلينا نقولوا لا تستحق الرابطة أنها يكون عندها الحق في العمل كجمعية حقوقية في البلاد؟ ليه طبعا،
10: واستعمال القضاء والكذا والإجراءات الإدارية لحلها. حلها يا رسول الله.
3: هو يعني واضح، هو واضح. طارق موعد الأخبار نحكي على قرار تعليق نشاط الرابطة لمدة شهر، كما كان يحكي سرحان بما معنيش التفاصيل في علاقة بالملف القضائي. على كل غدو أولى الجلسات،
10: الجلسات من أجل الحل، الانتقال من التعليق للحل. ما هذا هو
3: أميرة مقني موعد الأخبار خير المستجدات الوطنية والدولية. ونرجو نكمل معكم ساعتنا الثانية.
12: هنا تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: 9.2. Vous écoutez Diwan FM.

إيطاليا، وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة عدد هام من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات الإيطالية بالمنطقة، وتمحورت حول التعريف بالإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها تونس واستعراض فرص الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين تونس وإقليم أمبيريا، بما يهدف إلى إرساء شراكات جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. بلدية المرسى تقرر الخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء الكائن بالملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ، نظرا لثبوت الخطر الوشيك والمؤكد المتمثل في تداعي العقار للسقوط. ووضحت البلدية وفق نص قرار إخلاء فوري صادر عنها أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لإذن على عريضة صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 17 من أفريل الفارط، واستنادا إلى تقرير اختبار عدلي إثر معاينة مجرات يوم 22 من أفريل الفارط. الكونفدرالية التونسية للقبيلات تدعو بمناسبة اليوم العالمي للقبيلة الموافق للخامس من مايو من كل عام إلى الاعتراف القانوني الكامل بالمهنة كمهنة صحية مستقلة ذات اختصاص محدد وواضح وحماية الاستقلالية المهنية ووضع حد لكل أشكال التداخل أو الإضعاف غير القانوني للمهمة. وطالبت الكونفدرالية في بيان بالمناسبة بإرساء منظومة وطنية للبيانات لضبط الحاجيات الحقيقية والتخطيط المبني على الأدلة وضمان الكرامة المهنية عبر بيئة عمل آمنة خالية من التمييز والهرسلة وملائمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال صحة الأم والوليد وهدف التنمية المستدامة. انطلاق جملة من الإجراءات الاستباقية والميدانية للتوقي من الحرائق في ولاية سوسة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الصيف وحماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب لفحل في تصريحه لمراسل ديوان فم. وأضاف أنه تم القيام بجملة من الزيارات الميدانية التي شملت عدة مواقع استراتيجية من بينها غابة المدفون ومناطق فنفيذة والمطار، حيث تمت معاينة مدى جاهزية الفرق للتدخل. وكان الفرق التابعة للحظائر تقوم حاليا بعمليات تنظيف المسالك الغابية وإزالة الأعشاب الجافة التي نمت بكثافة نتيجة الأمطار الشتوية لتفادي سرعة انتشار النيران. في العالم، السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من استمرار الخطر الأمني في العراق رغم فتح المجال الجوي وتشغيل رحلات تجارية، مضيفة أن الأجواء العراقية لا تزال تشهد تهديدات محتملة بسبب الصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت السفارة أن من وصفتها بالميليشيات المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات ضد أهداف ومصالح أمريكية في العراق، داعية المواطنين الأمريكيين لعدم السفر إلى العراق ومغادرته فورا لمن هم داخل البلاد. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، المشوار ما زال متواصل مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان FM مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه من برنامج هنا تونس مازلنا مش نوصلوا نحكي معكم على اخر المستجدات الاخبار حكينا على الوضع الوطني واخر المستجدات الوطنيه مهم جدا كالعاده نرجع نقدم لكم اخر الاخبار التفاصيل المستجدات الدوليه شنو صاير في العالم وشنو صاير في منطقه الشرق الاوسط مع طارق الكحلاوي صحه الشيخاوي نرجع بعد بالتحليل و النقاش مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان FM لايف ومباشرة باش نمشيو للارتيكل دو جور
2: الارتيكل دو جور
1: المقال المرة هذية من نصيب طارق الكحلاوي وعدت البارح انه المقال باش يكون عنده اليوم هل نفذت الولايات المتحدة عملية سطو مسلح بغطاء سياسي مقال من 20 صفحة بعث لك هاو كسرحان الترجمة باش ما تقولش من بعد
3: راه في ميزان حسناته ان شاء الله
1: طارق هايد فضل
4: والله هو يعني المرة هذه خذيت مقال خنقوله غير تقليدي يعني مقال لصحفي استقصائي مثير للجدل صحفي اسمه ريتشارد ميدهرست في هبط تحقيق استقصائي في الموقع سبستاك هذه سبستاك ينشروا فيه صحفيين وباحثين عندهم موقعهم وعندهم حد أدنى من المصداقية والمقال عنوانه مثير ديجا من المقال نفهمه من عنوان المقال نفهمه معناتها أنه بش يكون مثير للجدل كيف نفذت الولايات المتحدة سطوا مسلحا على إمدادات طاقة العالم وأوجدت نظام البتروغاز دولار في العادة تحثوا على نظام البترودولار توا يعني قاعدين تحثوا على نظام البتروغاز دولار الفكرة المحورية متاع هذا المقال وطبش نحطه بعض الخرائط لأنه مقال من الحاجات الجيدة فيه اللي فيه سلسلة خرائط وبيانات اللي معناها تلخص بصريا أهم الأفكار اللي فيه دونك الفكرة الجوهرية هو أن الولايات المتحدة لا تشن الحروب الأخيرة هذه سواء دعم أوكرانيا ضد روسيا والحصار على روسيا والدفع في اتجاه أوكرانيا تعمل حرب مع روسيا أو عملية الخطف رئيس فنزويلا والحصار اللي عملته على فنزويلا والحرب الأخيرة على إيران أنه لا تقوم بها بشكل أنها معناتها ممارسات منفصلة أنه كل واحدة عندها سببها وأنه ليس لها دخل في هذا المسار هي حسب التحليل هذايا وتحليل مطول يوري اللي هي سلسلة من الأحداث تذهب في اتجاه استراتيجي يتجاوز إدارة بايدن وإدارة ترامب يتعلق بالحاجة الأمريكية الاستراتيجية للسيطرة على إمدادات النفط في العالم والطاقة عموما الطاقة النفط والغاز جستمو وأنه هو تنفيذ لمخطط تاريخي يرمي إلى احتكار إمدادات الطاقة العالمية بشكل كلي وتأسيس نظام نقدي جديد يعني نظام مرتبط بالدولار يسميه البتروغاز دولار أو دولار الغاز المسال لأنه الغاز المسال مشوار يلعب دور أساسي في هالمنظومة الجديدة ليحل محل البترودولار الكلاسيكي المرتبط بنفط الخليج. يعني كان المنظومة القديمة أنه النفط أساسا تنتجه دول الخليج لكن تسعيره بالدولار، مقابل ذلك دول الخليج لديها حماية أمريكية. بالنسبة لكاتب المقال هو نظام انتهى، النظام الجديد الولايات المتحدة هي نفسها إما تنتج البتروغاز إما تنتج هي نفطها، هي نفسها النفط والغاز بما فيها خاصة الغاز المسال، وإلا تسيطر على إمدادات النفط والغاز، وفي جميع الأحوال تخنق الإمدادات الموجهة للصين وتحد من الصادرات الروسية في النفط والغاز. هذه هي الفكرة الرئيسية بتاع هذا المقال، ويربط الأحداث الكل التي تمت في علاقة بالدفع لأوكرانيا في اتجاه الحرب مع روسيا، واستفزاز حسب المقال روسيا للدخول في الحرب، ورد الفعل بالحصار على روسيا، وقطع النورد ستريم الموجه إلى أوروبا، وقطع العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في علاقة بالطاقة، ثم في علاقة بين فنزويلا ضرب الإمدادات النفطية الفنزويلية للمصانع التكرير الصينية اللي بنيت خصيصا للنفط الفنزويلي المعروف نوعيته ليست جيدة وتحتاج تكرير معقد، وكانت تتم في مصافي صينية. وأخيرا ضرب استقرار إمدادات النفط الإيراني اللي هو النفط جيد نحو الصين لي أيضا يعني مصانع تكرير صينية. كل هذا يأتي في سياق رؤية كاملة متزامنة أيضا منذ توا حوالي 20 سنة مع استثمارات ضخمة أمريكية في النفط والغاز، خاصة النفط الصخري والغاز الصخري، اللي خليت الولايات المتحدة هي أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز. وتعويض الإمدادات اللي ماشية لآسيا من الخليج بالنفط والغاز الأمريكي، ويعتقول كيفاش حتى حلفاء الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية أصبحت تستورد أكثر من أمريكا لتعويض النفط الخليجي. وهذا يعني الفكرة الرئيسية الكبيرة في المقال، أنه سيتم تعويض حسب التصور هذايا، يتم نحن بصدد تعويض دول الخليج بالنفط والغاز الأمريكي أو بقدرة الولايات المتحدة على السيطرة على الإمدادات. ولهنا يتحدث خاصة في المنطقة، يتحدث على خنق الصين الهدف الاستراتيجي الأعمق، يتحدث على نهب حوض الشام. لهنا فما خريطة نحب نركز عليها، كيف شركة شيفرون عملت هذيك الخريطة، هذيك عملت مجموعة منذ إنهاء خاصة حرب غزة، مجموعة من الاتفاقات للسيطرة على حقول الغاز البحرية الموجودة على مستوى ساحل غزة في اتجاه قبرص في اتجاه اليونان نحو أوروبا، وأن ذلك الخط أصبح تحت سيطرة شركة أمريكية هي شركة شيفرون. نهب حوض الشام يقول الممر البديل لنورد ستريم اللي جاي، يعني في عوض أوروبا يجيها نورد ستريم الغاز الروسي، سيصبح الغاز القادم إليها تحت سيطرة شركة شيفرون الذي يمر بحقول بحرية غازية من ساحل الشام بما فيها من غزة نحو قبرص نحو اليونان ثم إيطاليا. وهذه يعني المعطيات اللي يعطي فيها انتربرانتيز، دخلت أنا نشوف نلقى فعلا شركة شيفرون قامت بعدد من العقود في الثلاثة سنوات الأخيرة بما فيها العقد مع الكيان المحتل لاستغلال النفط الغاز المقابل لسواحل غزة، وأنه في اتفاق مجلس السلام الدائم هذاك اللي عمله ترامب أحد النقاط الرئيسية بناء بنية تحتية لصناعة الطاقة الأحفورية بما فيها لاستخراج الغاز من سواحل غزة. خنق الصين كهدف استراتيجي، التحول يقول إلى الولايات المتحدة تحولت إلى دولة قرصنة بحرية من خلال الاعتراض الإمدادات النفطية الإيرانية نحو الصين. عمليا يقول قاعد يتم غلق الإمدادات النفطية على الصين اللي من المفروض تمر عبر مضيق ملقة باعتراضها قبل مضيق ملقة، وهذه الهدف من وجود يعني الأسطولين هناك، يعني زوز يعني فليتس معناها اللي كانوا موجودين في بحر الصين انتقلوا إلى هناك لاعتراض مسبق لتلك الناقلات. يعني هذا الكل يأتي في اتجاه بالنسبة لي هي يعتبر هذه الاستراتيجية ليست وليدة إدارة ترامب، هي امتداد لوثيقة السياسة الوطنية الطاقية التي أعادها ديك تشيني عام 2001 ناتج على 40 اجتماعا سريا مع كبار رجال النفط. معروف ديك تشينيا بالمناسبة كان عضو مجلس إدارة عدد من الشركات النفطية، كان نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. نصت الوثيقة صراحة على ضرورة الاستيلاء على احتياطات نفط الكرة الغربية لتنويع الإمداد الأمريكي، لهنا نتحدث على استراتيجية السياسة الوطنية للتقية لسنة 2001 لعهدة بوش الابن وقت اللي صارت الحرب على العراق. الفريق المنفذ لإدارة نفطية خالصة تشيني من هالي بيرتون، كان جست معظم مجلس إدارة في هالي بيرتون. بوش الابن نفط تكساس، كونديليزا رايس كانت عضوة في مجلس إدارة شيفرون. يعني يرجعنا لل2001 للتأصيل لهذه الاستراتيجية. والحقيقة مقال يستحق، أنا ما نقولش ناخذوه كما هو، لكن يحرك المياه الراكدة، يحط لنا الإجراء الحالي، يعني خرجنا من اللحظة الراهنة ويحطنا في إطار استراتيجية طويلة الأمد موجودة على مستوى وثيقة استراتيجية تعود ل 2001 أشرفوا على صياغتها سياسيين لكنهم مرتبطين بشركات نفطية. الحقيقة وثيقة تستعد نص ومقال يستحق القراءة ويحط لنا المعارك العسكرية اللحظية في إطار رؤية استراتيجية، في إطار صراع أعمق، صراع تخوضه الولايات المتحدة لخنق هالمنافسين هالطرفين، طرف عسكري عنده موارد طاقية كبرى من الضروري السيطرة عليه، وطرف الآخر صناعي المصنع الكبير في العالم اللي إذا كان تنقص الإمدادات الطاقية ليه النفط والغاز فإنه سيتضرر، اللي هي طبعا الصين. وهذه نظرة تستحق الاستماع، لأن ممارسات الإدارة الحالية المستفزة للحروب هي مثيرة جدا للانتباه، وتخلي زادة تخرجنا من السردية الأخرى اللي يقولوا اللي مهمة اللي تستمع إليها، اللي يقولوها ناس كيف ميرشايمر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شيكاغو من 2006 يكتب عليها أنه الإدارة الأمريكية مختطفة إسرائيليا وتنفذ في سياسات إسرائيلية. لهنا يخرجنا من هذا نحو صورة أكبر، صورة استراتيجية أمريكية للكيان فقط دولة وظيفية في الإقليم ليس أكثر، وأنه في النهاية هذه الحروب تخدم المصلحة الاستراتيجية الأمريكية بعيدة الأمد.
1: هذه الحروب والمعارك العسكرية تخدم جزء من المصالح أو تخدم أو تجهز أو تحضر الأرضية لجزء من المعارك الاستراتيجية الكبرى في المستقبل. مقال يستحق القراءة والتمعن، مهم جدا في كل مرة نطرح ملفات أو نصوص تكتب سرحان الشيخاوي لأبعاد ربما فيها على المدى القريب ولكن أيضا فيها على المدى البعيد في خصوص المحارك الحروب اللي قاعدة تدار على مستوى المنطقة، كبرى القوى الدولية كيفاش تنظر لجزء من المعارك الاستراتيجية، كيفاش تفكر في المستقبل، كي نحكيو على الغاز، نحكيو على النفط، كي نحكيو على الطاقة، نحكيو أيضا على كل ما يهم هالمعارك اللي قاعدة تصير حولها أيضا أو الحروب اللي قاعدة تصير اليوم في المنطقة. سرحان تفضل.
3: مقال مهم جدا ابتسام، معناها يسلط الضوء على مسألة أساسية وحكينا على بعض جزئياتها في أكثر من مرة حتى الآن، أنه جوهر الحروب وجوهر المعارك التي يقودها دونالد ترامب في الفترة الحالية هي أساسا مسألة الطاقة. يعني كل المسائل الأخرى التي تقال في سياق الشعارات السياسية وفي سياق السردية السياسية اللي شفناها أكثر من مرة هي مجرد واجهات ومجرد سرديات سياسية لا علاقة لها بالواقع، ولو أنه يعني وقت اللي نحكي على شخصية دونالد ترامب هو أكثر مباشرتي في مستوى الخطاب متاعه لأنه رؤساء سابقين الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يخوضون حروبا الهدف الأساسي متاعه الطاقة، لكن التخريجة متاعه والشعار متاعه كان شعارات أخرى بما فيها مكافحة الإرهاب بما فيها نشر الديمقراطية وغيره، ما كانوش مباشرين، هو عنده جرعة أكثر منهم في مستوى المباشراتي، صحيح عنده بعض السرديات والخطابات السياسية التي يروج فيها لعدد من الشعارات، لكن أحيانا في بعض الخطابات يتحدث أساسا على مسألة الطاقة ومسألة النفط. باش ندخلوا في أكثر تفاصيل في علاقة بالمسألة دي لازمنا نركز على مسألة أساسية. أولا عقل دونالد ترامب، دونالد ترامب شخصية يؤمن بالطاقات التقليدية وليس شخصا يؤمن بالطاقات المتجددة وما يسمى بين ظفرين بالطاقات النظيفة. يعني حتى بعض الخبراء اللي هم مختصين في المسائل هذه يعتبرون أن خروج بايدن من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبداية عهدة ترامب هو انتكاسة حقيقية وتاريخية لكل المسارات المتعلقة بمسألة الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة. ويقول أنه بقدر ما تقدم العالم في فترات مهمة جدا في علاقة باستغلال الثروات هذه والطاقات النظيفة وغيره، بقدر ما كان وجود دونالد ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الحواجز التي ساهمت في يعني قطيعة شبه كلية في المسائل هذه وتأخر مهم جدا. وبالتالي عقل دونالد ترامب يؤمن بشكل كبير جدا بمسألة الطاقات التقليدية ويوجه انتقادات واضحة وصريحة لمسألة الطاقات المتجددة. من هنا مسألة هذه ننطلق في مسألة مسارات تحليل السلوك متاع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة السلوك السياسي والعسكري، لأنه يستجيب أساسا لعقل دونالد ترامب، وهو أساسا يمكن أن يتمحور في ثلاث عناصر أساسيين. نجمو نحكيو على ما حدث في فنزويلا مثلا، تغيير النظام، اختطاف الرئيس، ومحاولة تغيير البوصلة اللي موجودة داخل النظام السياسي في فنزويلا نحو مزيد من المرونة في مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بمسألة الطاقة. يعني هذا محدد أساسي في مسألة ما حدث في فنزويلا، والحديث على العصابة المخدرات وغيره نجم يكون نسبة منه صحيحة لكن ليس الدافع الأساسي لتحرك الولايات المتحدة الأمريكية نحو فنزويلا. العنصر الثاني وهو ما يحدث في إيران حاليا، صحيح فما عداء تاريخي، صحيح فما عداء ايديولوجي، صحيح فما الكثير من الحروب الكلامية التي خيضت سابقا وجزء منها غير مباشر في المسألة العسكرية وجزء منها مباشر وغيره، لكن الدافع والمحرك الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بما يحدث في إيران جزء منه قد يكون متعلق بالمسألة النووية، قد يكون متعلق باليورانيوم ومسألة التخصيب والنسبة اللي وصل لها وغيره، لكن الجزء الأهم أساسا متعلق بمسألة الطاقات، سواء في مسألة الاستخراج أو حتى في مسألة الممرات وغيره. بالتالي حتى الملف الإيراني يخضع بشكل مباشر إلى مسألة الوجهة الأساسية متاع دونالد ترامب في علاقة بأنه يذهب أينما وجد حقول النفط والغاز. لكن الوجهة المستقبلية اللي هو يعني العنصر الثالث نحب نحكي فيه، الوجهة المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية هي كوبا. يعني صار حديث حتى داخل خطاب دونالد ترامب، خطاب مباشر، ويقول دونالد ترامب أنه بعد إنهاء الملف الإيراني وإغلاق الملف الإيراني فأن وجهته الأساسية هي كوبا. وهنا يطرح استفهام جوهري في علاقة بكوبا، يعني علاش الولايات المتحدة الأمريكية تركز بشكل كبير جدا سياسيا ويمكن أن تركز بشكل كبير جدا عسكريا على كوبا. صحيح المسألة الجغرافية محدد أساسي ومهم جدا في علاقة المسألة دي، لكن أيضا المسألة تتعلق بالطاقة، لأنه يعني بخلاف أنه عندها الكثير من الطاقات كوبا، يعني طاقات متنوعة نحكيه هنا على الثروات الطبيعية مهمة جدا، نحكيه أيضا أنه كوبا وقت اللي نحكيه على المخزون استراتيجي نحكيه على ما يقارب 4.6 مليار برميل نفط كاحتياطي استراتيجي. وبالتالي الاحتياطي هذا مهم جدا بالنسبة لدونالد ترامب وعقل دونالد ترامب الذي يؤمن بشكل كبير جدا كما قلنا منذ البداية بمسألة الطاقات القديمة. أيضا كوبا عندها ما يقارب 9.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وبالتالي وقت نشوفوا زوز عناصر أساسية هذوبة بتاع الاحتياطية اللي موجودة في كوبا سواء تعلقت بالنفط أو تعلقت بالغاز، فإن الخطاب السياسي اللي يقوله دونالد ترامب في علاقة بأنه الوجهة المستقبلية أو الوجهة القادمة، رغم أنش نحكي على وجهة بعد سنوات، نحكي على وجهة يمكن أن تكون بعد أسابيع، هي كوبا تتعلق أساسا بمسألة الثروات الطبيعية وأساسا بالنفط والغاز. تلخيصا لكل هذا، تقديري الخاص أن السياسة الخارجية الأمريكية خرجت من بعض الشعارات اللي كانت تتقدم فيهم في فترات سابقة كما مسألة نشر الديمقراطية وملاحقة مجموعات الإرهابية أينما كانت ومحاولة البحث على استقرار المجتمعات اللي هي كانت يعني المسألة دي واجهة أساسية للتحركات متاع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتخفى تحتها مسألة الطاقة خاصة نحكي على النفط ونحكي على الغاز. وأينما تحركت الولايات المتحدة الأمريكية تحركت الشركات الكبرى المتعلقة أساسا بالاستثمار في الغاز والنفط إلى أنه صار منعرج تاريخي ومهم جدا. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تعلن صراحة أنه الجوهر تحركها وسبب تحركها الأساسي هي مسألة الطاقة والبحث على الطاقات هذه التقليدية ومحاولة استثمارها وتطويع كل النظم السياسية اللي موجودة في دول تصنف من ظفرين معادي للولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة تطبيع العلاقات معها بحيث يتم استنزاف كل الثروات هذه. الآن كما قلت أنا ابتسام المسألة أصبحت واضحة وأصبحت معلنة وبشكل مباشر، وبالتالي المسألة دي شديدة الأهمية في مستويات الطرح السياسي، لأنه كان في فترات معينة فما خلاف كبير جدا بين الناس اللي فاهمة حقيقة اللعبة وميكانيزمات تحرك القوات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم، وفما ناس مش معناها فاهمة بالقدر الكافي للأدوات الأساسية التي تحرك السياسة الخارجية الأمريكية. الآن أصبحنا نتحدث على سياسة خارجية موازية أساسا لمسألة الطاقة والشركات الكبرى التي تستثمر في الطاقة بشكل كبير جدا. تقديري خاص مسألة مهمة جدا، والكلام اللي كان اللي يحكي عليه طارق واللي موجود في المقال اللي طرحه شديد الأهمية.
1: واضح سرحان، يعطيك الصحة. احنا مش نواصل طبعا نحكيه على مختلف المستجدات الدولية، واحنا نحكيه على الطاقة ونحكيه على التجارة ونحكيه على مختلف التداعيات والأثار اللي قاعدة خلفتها وقاعدة تخلفها لليوم الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي كل مرة نحاولوا نفتحوا المجال للحديث ربما عن موقع جغرافي، نحكي على مذائق العالم اليوم وهاللعبة الكبرى اللي خلينا نقول جزء كبير من المسرح متاع الصراع والحروب تحول إلى هذه الممرات الضيقة. كل مرة نحاول نسلطكم الضوء على واحد من هذه الممرات، وهذه بشيء زي مباشرة لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
5: أهلا وسهلا بسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. وبسرحان وبطارق مش حكيوا اليوم على مذيق ملقة. مذيق هذا إذا كان يصير في أي اضطراب ينجم يعمل كوارث اقتصادية عالمية أكبر من الكوارث اللي تسبب فيهم الاضطراب في مذيق هرمز. مش حكيوا شنو هو المذيق هذا، وين يجي، قديش المساحة متاعه، شو ما السيناريوات اللي نجم يصيروا إذا كان يصير لقدر الله اضطراب في المذيق هذا. وطبعا مش نعملوا مقارنة بينه وبين مذيق هرمز. أول حاجة، مذيق ملقة هو ممر بحري بين اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، طوله تقريبا بين 800 و900 كيلومتر، وفي أضيق نقطة عرضه حوالي 2.7 كيلومتر فقط، يعني نقطة اختناق حقيقية في التجارة العالمية. المذيق هذا يعتبر الأكثر ازدحاما في العالم، وين يمروا أكثر من 100 ألف سفينة في العام، وهذا مش رقم صغير، بالعكس يوري قداش العالم مربوط به. من ناحية الاقتصاد عنا أرقام خطيرة، عنا حوالي 20% إلى 22% من التجارة البحرية العالمية تمر من غادي، وبعض التقديرات تقول أنه حتى أكثر من الرقم اللي ذكرناه توا. وزيد يمر عبره تقريبا 23.2 مليون برميل نفط يوميا، وهو رقم أعلى حتى من مذيق هرمز. وهنا نفهموا علاش باش نقارنوه بمذيق هرمز. هرمز هو باب خروج النفط من الخليج، أما ملقة هو باب دخول الطاقة لقارة آسيا. يعني النفط يخرج من هرمز وبعد لازم يمر من ملقة باش يوصل للصين واليابان وكوريا. بالتالي الزوز مربوطين ببعضهم، واحد بداية السلسلة والآخر نهايتها. الفرق المهم شنو؟ هرمز أخطر سياسيا، نحكي على حروب إيران والتوترات وكذا، أما ملقة أخطر اقتصاديا لأنه عنق زجاجة التجارة العالمية. علاش ملقة حساس برشا؟ ضيق برشا، 2.7 كيلومتر في بعض النقاط، عميق ومحدود، 25 بين 25 و27 متر، يعني الزحمة بتاع السفن كبيرة برشا، تاريخيا فيه قرصنة ومخاطر حوادث. يعني أي حادث صغير، نحكيه مثلا تصادم، سفينة تتعطل، تسرب نفطي، ينجم يوقف الملاحة لأيام برشا أيام. تو السؤال المهم، شنو يصير إذا يصير اضطراب في المذيق هذا؟ نحكيه على مذيق ملقة طبعا. السيناريوهات عفوا الاختيار شنو ما؟ ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، خاطر آسيا تعتمد عليه بنسبة كبيرة، حتى 75% من واردات الصين تمر منه. تعطل سلاسل التوريد، البضائع اللي جاية من أوروبا والخليج لآسيا والعكس صحيح تتأخر، وهذا يضرب المصانع والاقتصاد العالمي. تحويل المسارات البحرية، السفن تمشي من طرق أطول، يعني مسافة أطول حول أندونيسيا وإفريقيا، وهذا يزيد في الوقت والتكلفة بشكل كبير. ارتفاع كلفة الشحن كما صار في هرمز، الأسعار نجم تطلع بشكل كبير بسبب طول الرحلات والخطر. ضغط على الاقتصاد الآسيوي، نحكي على الصين اليابان كوريا إلى آخره، كلهم يعتمدوا عليه، وأي تعطيل يضرب الإنتاج والصناعة متاعهم. في الخلاصة لخصوا كما العادة، مذيق ملقة شنو هو؟ شريان التجارة العالمية الحقيقي، ومش أقل أهمية من هرمز، بل فيه بعض الجوانب أخطر إذا يصير فيه لقدر الله أي اضطراب. إذا هرمز يقف النفط ما يخرجش، أما إذا ملقى يختنق الاقتصاد العالمي الكل باش يتعطل. وإذا علاش اليوم الحديث عليه زاد بقوة، العالم فهم اللي عنده زوز نقاط اختناق كبار، وإذا زوز يتأثروا مع بعضهم وقت الأزمة تولي عالمية بأتم معنى الكلمة.
1: زاد عليه الحديث برشا في الفترة الأخيرة طارق مذيق ملقى، كان تشوف احنا في الحرب الأخيرة اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة حتى على مستوى وسائل الأعلام العربية أو المحلية طارق، صار التركيز أساسا على زوز مذائق، مذيق باب المندب واللي هو بوابة البحر الأحمر، وأيضا مذيق هرمز كشريان رئيسي وأساسي على مستوى التجارة العالمية، وأصبح مسرح من بين مسارح الصراع والمعارك الأخيرة خاصة الحرب بين الصهيونية الأمريكية على إيران في الفترة الأخيرة. ولكن مؤخرا سمعنا على مذيق ملقى وأنه هو بدوره طارق وإلا ولا يجسد جزء من الكتابات الأخيرة والمقالات الأخيرة اللي قاعدة تنبه أو خلينا نقوله شعلت الضوء الأحمر في علاقة بالمذيق هذي، لأهميته ما تقلش على أهمية مذيق هرمز وما أثاره من مخاوف وتخوفات عالمية. طارق،
4: هو أنا نحب نربط باللي كنا نحكيه فيه قبيلة، هو أنه المعركة الكبرى بين الكبار بين القوى الأعظم هي الريفرنس أو المرجع أو ركن الزاوية اللي من خلاله يمكن أن نفهم عديد الصراعات، والصراعات الرئيسية في العالم الآن تفهم بالأساس من خلال التنافس الأمريكي الصيني الذي يمكن أن يتحول إلى صراع مفتوح. ولهنا يجي أهمية ملقى من هذه الزاوية. هرمز مهم بالنسبة للصين، هرمز مهم بالنسبة للصين لأنه معناها أغلب الموارد، خلنا ناخذ الفكرة هذه ساعة. الصين من عندها طاقة؟ الصين ليس لديها نفط وغاز بالأساس، عندها بعض الموارد من النفط والغاز. مصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة بالنسبة للصين لإنتاج الكهرباء أساسا هي الفحم الحجري. الفحم الحجري الصين عندها برشة فحم حجري، لكن تحتاج إلى ما يزيد على الفحم الحجري بتنجم تنتج الطاقة. الصين استطاعت في 10-15 سنة الأخيرة أن تحول الطاقة المتجددة إلى مصدر رئيسي للطاقة، اللي وصلت حوالي 35%، حوالي 50% خلنا نعاود نفسر، حوالي 50% من إنتاج الطاقة في الصين يجي من الفحم الحجري، حوالي 30% أو أكثر يجي من الطاقة المتجددة، والباقي أقل من 20% منين يجي؟ من النفط والغاز. اللي أغلبه منين تجيبه الصين؟ تجيبه من الخليج، تجيبه من إيران ودول الخليج. مش فقط إيران وأيضا دول الخليج، دور نوعت الصين مواردها النفطية والغازية من دول الخليج بشكل عام، تجيب أيضا من إفريقيا من نيجيريا. فما حدث مهم صار في نيجيريا،
1: اللي هو
4: الصين بنت نفذت مشروع ضخم واستراتيجي في نيجيريا اللي هو بناء أكبر مصفات نفط في إفريقيا تقريبا، بالتأكيد أول مصفات من هذا النوع في نيجيريا. نيجيريا كانت تصدر أساسا نفطها بشكل خام، فبنت مصفات لتكرير النفط بحيث أصبحت يعني ما عادش تبيعه فقط خام، وهذا قلق برشا أوروبيين لأنه كانت عديد الأطراف الأوروبية تستفيد من النفط النيجيري بشكل خام، وليت نيجيريا تبيعه بقيمة مضافة وهو مكرر. ونفذ ذلك المشروع صينيون، الصين بالشراكة مع نيجيريا. الصين كانت تستورد من فنزويلا، كانت تستورد إلى الآن من البرازيل. اللي حب يقولوا أنه النفط والغاز اللي جي للصين لا يأتي فقط من الخليج، يأتي من أفريقيا، يأتي من أمريكا اللاتينية، ولكن أصبح يأتي أيضا بشكل كبير من روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. يعني مش كل ما يأتي من للصين يأتي من مضيق هرمز، جزء كبير جستمو يمر من ملقة. اللي يجي من مضيق هرمز بالضرورة يمر من ملقة، اللي يجي من أمريكا اللاتينية يمر أيضا من ملقة، خاصة كي يجي من البرازيل ويجي من فنزويلا، يعني البلدين المتشاطئين مع المحيط الأطلسي ليس المحيط الهادي. إذا كان جاء من المحيط الهادي رو يجي للصين من خلال المحيط الهادي. أما ما دام يجي من المحيط الأطلسي فسيمر من مضيق مالقة. وأيضا يأتي النفط والغاز إلى الصين عبر روسيا، إما عبر أنابيب مباشرة أو عبر البحر. إذن الصين تعتمد بشكل كبير على مضيق مالقة أكثر من مضيق هرمز.
1: هذيك ليش يقولون نقطة ضعف الصين هو المضيق هذا؟
4: والوجود الاستراتيجية الأمريكية من الستينات هي استراتيجية اسمها الحصار عبر الجزر اللي هذية في منطقة البحر الصين الجنوبي، من إندونيسيا، من الجزر الهندية إلى إندونيسيا إلى ماليزيا إلى الفلبين إلى أعلى بحر إلى اليابان. يعني هذيك الكل تلقى قوات الأمريكية عاملة حصار، يعني استعداد الحصار بحري هناك، مش وقت اللي الصين تهاجم تايوان تقوم أمريكا معلنة الخطة متاحة ستقوم بحصار الصين من هذه الجوانب الكل. ما يحصل الآن هو كانوا شطر حصار من خلال هرمز، بين هرمز وملقة يوجد حصار بحري موجه للإيرانيين. دوك موجه للإيرانيين موجه لشكون؟ أين يذهب النفط الإيراني؟ يذهب للصين. يعني عمليا تم تفعيل خطة الحصار ضد الصين تو من خلال الحصار هذا اللي صاير، الحصار الاقتصادي، الحصار البحري ضد إيران. ليس فقط إيران، تعلم أمريكا هو جزء من خطة الحصار البحري ضد الصين. وذاك عليش لأول مرة في تاريخ الصين تعلن الصين تحديها للقرار الأمريكي وأنها لن تلتزم. خدش كانت تعمل الصين قبل، ما تعلنش تحدي للحصار النفطي ضد روسيا مثلا وتمشي تعمل تشري من السوق السوداء، تمشي لك الأسطول الظل وعندها معناتها تكرير النفط بتاعها اللي هو زيادة في الظل تعمله. الصين خرجت بيان رسمي تعلن فيها رفضها بشكل واضح للحصار البحري هذا وأنها لن تلتزم به وأنا ستواصل في شراء النفط الإيراني. علاش؟ خاطر بالنسبة للصين هنا الولايات المتحدة مست خطا أحمرا، كأنها بدأت تفعل عمليا في خطة الحصار البحري على الصين من خلال قطع الطريق بين مضيق هرمز ومضيق مالقة. لهنا دخلنا دخلنا لمستوى الصراع، ما عادش التنافس، خاطر اللي كان موجود هو التنافس الصيني الأمريكي، هنا باش ندخلوا للصراع، يعني للصدام بين الطرفين. وهنا خطورة الموضوع بالنسبة للصين. وذاك علاش مضيق مالقة هو موضوع مضيق مهم جدا، بل أهم للصين من مضيق هرمز. والحصار الأمريكي الحالي هو عمليا وضمنيا هو حصار لمضيق مالقة، لأنه يضرب الإمدادات النفطية الآتية من الخليج نحو خاصة من إيران نحو مصافي النفط اللي في الظل الصينية التي تتغذى من هناك، وبالتالي قطع طريق على مضيق مالقة. ليس طبعا كل يعني إيرادات النفط التي تمر للصين من مالقة يتم محاصرتها، اللي جاية من نيجيريا اللي جاية من البرازيل كلها لا يتم محاصرتها، لكن هو عمليا تفعيل لجزء من الحصار البحري ضد الصين. وذاك علاش تحدته لأول مرة تتحدى الصين قرار حصار أمريكي تم هذه المرة. وذاك علاش مشروع القانون اللي باش تعديه أمريكا لو تحب تعديه عن طريق مجلس الأمن ستتعترض عليه الصين وروسيا، وسيمر إن مرة سيمر دون الفصل السابع ودون الإقرار بالحق، يعني أنه ليس حقا أمريكيا إقامة حصار على النفط الإيراني.
1: هو طلبت التفاعل عندك
5: إضافة نور؟ عندي سؤال طارق بخصوص المضيق، حاب نعرف تو إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة شنو دورها وشنو رايها من هذا الكل؟
4: هم حلفاء أمريكيون، وذاك علاش هو لهنا أهمية التحالفات. قبيلك تحدثنا على الناتو في المتوسط، أخي الناتو في المتوسط كيجي الموانئ في شمال أفريقيا يجي هكاك من راسه، فما شبكة تحالف، شبكة تحالف ما تلعب دور مع ناتو. نفس الشيء في آسيا، آسيا الجنوبية كل هذه الدول حتى الهند الهند هي جزء مكر رباعي، الهند، أستراليا، الولايات المتحدة، اليابان، معروفة حلف معلن. يعني الهند بالنسبة للصين رأي عاملة سيق لهنا وسيق لهنا، خاصة أن الصين دعم الرئيسي لباكستان. أخي الباكستان باش صمدت الصيف الماضي قدام الصين بالطائرات والتكنولوجيا الجوية الصينية الباكستانية. إذن حتى الهند موجودة في هالحصار هذا، إذا كان يتم كل هذه الدول اللي قلت عليها هي حلفاء للولايات المتحدة.
1: هو واضح طارق. في الأثناء احنا عنا دي كارتون هاكم هبطوا في الباج متاعنا وفي كل منصات التواصل الاجتماعي اللي تابعين طبعا ديوان فام، وتلقاهم زادة في السيت متاعنا وتلقاهم على صفحة الفيسبوك ديوان فام. خلينا نقولوا لي كارتون هذوما اللي لخصوا أبرز المذائق اليوم اللي موجودين على مستوى العالم، وللأنظار الكل قاعدة توجهت لهم. وإحنا هنا في كل مرة نحاول نحكي على مذيق موجود في العالم ومبين وين الخصوصيات وين ربما نقاط القوة أو نقاط الضعف على مستوى القوى الدولية. لكارتون هذوما اللي يوضحوا إلى حد ما ويلخصوا للناس اللي تحب تفهم وتتبع شنو قاعد يصير في العالم، شنو المذائق العالم هذية وكيف تتشكل اللعبة الكبرى والحروب والصراعات في هالممرات الضيقة، وإلى أي حد تمثل نقاط قوة أو نقاط ضعف بالنسبة لمختلف القوى الدولية وعلى مستوى الجغرافيا الدولية. لكارتون هذوما يعطيكم الصحة نور على مستوى العمل الصحفي والإعداد، وحاول تتبسط في علاقة بالمعلومات اللي قدمتها للناس اللي تابع فينا وأيضا زملائنا على مستوى الديجيتال والتصميم الجرافيك، اللي حاولوا قدر المستطاع أن يوضحوا اليوم شكلا ومضمونا شنو المذائق هذية. سرحان شيخاوي نعطيك المجال. نقطة ضعف الصين اللي تعتمد عليه في مستوى واردات الطاقة، نحكي على مذيق ملقى، المذيق هذية اللي تصعدت المخاوف بخصوصه واتجهت إليه الأنظار خاصة بعد غلق مذيق هرمز، الممر المائي الأكثر ازدحاما دوليا واللي يمثل شريان حيوي بديل للتجارة العالمية واللي اتجهت له الأنظار واللي نجم يكون أعلن صراع جديد اليوم خاصة فيما يخص الصين. سرحان تفضل.
3: كنت باش نقول لك انا الخبر ناقص باعتبار ما قلتش انه نور معناها صاحب الفكره بتاع لي كارتون، لكن بما انك قلت انه صاحب الفكره فانه نحيي نور على فكره لي كارتون متعلقه
1: خليف صاحب الفكره المضمون الاهم
3: صاحب الفكره المضمون والديزاين معناها انا ماش كنا في الديزاين لكن اعطي
1: زميلتنا سنقب بتحيه ليها على مستوى الجرافيك والتصميم
3: صوره فما تصميم يعني محترف جدا يعطيها الصحة.
1: وقت اللي تلقى زخم كبير متاع معلومات ده صحان كيفاش نجم تستخرج انت تحاول تلخص الى حد ما وين نقاط القوة متاع كل
4: هو هذا الاعلام الجديد القائم على الصورة وقائم على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه جزء من الكلام برشا كنصوص طويلة وحتى نحن كنتحدثوا برشا مش بالضرورة، اما هذه قادرة على انها توصل للمشاهدة واللي يتبع يعني.
3: هي توجهات جديدة متاع وسائل الإعلام ديجيتال في العالم الكل هو هذا الشكل. معناها احنا نحكيه اساسا على الكرتون الفيديوغراف اللي هما قادرين على اختصار اكبر قدر ممكن من الكلمات في مستويات تقنية مهمة جدا، وقادر انه معناها الناس كلها تقرأ لانه نصوص طويلة جدا، نصوص متاع 1000 كلمة و 800 كلمة غير قادر الناس انه تقبعه. مش الناس كلها، فما ناس مختصين اللي هم يقرأوا لكن مش الناس كل معناها بطريقة هذه الناس قادرة على الاقل فما بصمة بصرية معينة وتخلي الناس معناها تستهلك المعلومات هذه بشكل اسرع بشكل أقل جهد. معناها نخرجوا مسألة دي نرجعوا شوية ابتسام لمضمون اللي كنا نحكيه فيه المتعلق أساسا بالمذائق. هو عموما نجم نقول أنه المذائق أصبحت أسلحة غير تقليدية في الحروب، أسلحة استراتيجية مهمة جدا في الحروب تم استعمالها معناها التاريخين، لكن في الفترة الحالية قاعدين نشوفوا في استعمال مهم جدا وتسليط الضوء عليها بشكل مكثف يخلي الناس تفهم مسائل أساسية. أولا الناس اكتشفت معناها أهمية النقل البحري، وثانيا اكتشفت أهمية المذائق هذه لأنه كما قلت تحولت إلى أسلحة استراتيجية وأسلحة غير تقليدية في مسألة الحروب. مثلا إذا كان مش نحكيه على نخرج شوية من الإطار النظري إلى الإطار التطبيقي، إذا كان مش نحكيه على إيران يعني مذيق هرمز واستغلال مذيق هرمز وكل ما حدث في علاقة بمذيق هرمز أفادها أكثر بكثير من مسألة الطاقة النووية وتكرير والتكرير متاع اليورانيوم، معناها اليورانيوم 60% وغيره الكميات الموجودة والمحاولة متاع إخراجها من إيران إلى روسيا أو إلى منطقة أخرى. يعني كل المسائل هذه أصبحت مسائل ثانوية مقارنة مع المسألة الأساسية والجوهرية وهي مذيق هرمز، وبالتالي هي أحسن استعمال الورقة المتعلقة أساسا بمذيق هرمز وتحول إلى سلاح خطير جدا ومهم جدا أهم حتى من السلاح النووي. وبالتالي يعني نقول أن المذائق أصبحت يعني معطى مهم جدا في الحروب ومعطى يعني غير تقليدي. علاش نقول هذا؟ لأنه كما قلت أنا في البداية ابتسام مسألة النقل البحري هذه وخطوط التمويل متاع النقل البحري العالم سلط عليها الضوء بشكل مهم جدا، واكتشفنا أنه هي الشريان الأساسي متاع التزويد بالطاقة، سواء نحكيه على المضيق ملقة، سواء نحكيه على مضيق هرمز أو غيرهم من المضائق والمناطق الاستراتيجية في علاقة بمسألة نقل الطاقة. أيضا مسألة لا تتعلق أساسا بمسألة الطاقة فقط، بل سلاسل توريد أخرى مهمة جدا. وقت اللي حكينا فترة من فترات أنه المسألة تتعلق أساسا بمسألة الأسمدة، الأسمدة عندها تأثير مباشر على المسألة الفلاحية، على طاقات الإنتاج في المسألة الفلاحية، وبالتالي يعني المضائق والممرات البحرية والنقل البحري مهم جدا في علاقة بسلاسل التوريد متاع كل شيء، مسائل الطاقية، مسائل متاع الأسمدة، المسائل الفلاحية وغيره، وحتى يعني مواد مهمة جدا، مواد استهلاكية يومية. وبالتالي يعني بقدر ما نحكيه على فما أسلحة معنا بمفهومها العسكري مهمة جدا، بقدر ما المضائق والنقل البحري أسلحة مهمة جدا ويتم استعمالها بشكل مكثف. فما يعني في الإطار القانوني تم تنظيم المسألة دي تاريخيا، يعني بالاتفاقية اللي كانت صادرة على الأمم المتحدة سنة 73، واللي هي متعلقة أساسا بقانون البحار، واللي هو كانت فيه معناها الأطر التقليدية متاع نظام الملاحة، استعمال القوة وغيره. لكن النظام هذا أصبح غير محترم أو غير لا يتم الالتزام به بأدق التفاصيل، وبالتالي تقديري خاص حتى هذا النظام هو نظام كإطار قانوني نحكي متجاوز تاريخيا ويجب تغييره، لأنه أصبح معناها استعمال القوة داخل المضائق، استعمال القوة في علاقة بالممرات البحرية وغيره تجاوز كل الأطر القانونية، ويبدو لي أنه يجب إنتاج مسألة قانونية جديدة قادرة على تنظيم النطاق هذا، وقادرة على استعمال الممرات البحرية بشكل آخر. وبالتالي بقدر ما نقوله ابتسام أنه المسائل هذه راهي جوهرية، بقدر ما أصبحت ورقات ضغط سياسية مهمة جدا، ورقات ضغط استراتيجية مهمة جدا، واللي يخلي معناها المضائق هذه تصبح كوقت اللي نحكي على رؤية استراتيجية ومستقبلية، نحكي على أنه العالم تقديري خاص لا يتجه إلى مسارات متاع التسوية يعني كلية لكل الخلافات اللي موجودة، أو مسارة متاع استقرار. تقدير خاصة أن التوترات ستصبح عامل يعني متواتر بشكل مكثف جدا، وقت اللي نحكيه على حروب مثلا، كل عقد فما حرب موجودة في فترة تاريخية معينة. الآن يمكن أن نتحدث على أنه كل سنة أو سنتين سنتحدث على حرب مهمة جدا موجودة في العالم، وعلى الصدام سواء كان عسكري في إطاره الأعلى وحتى بعض المناوشات الموجودة. وبالتالي التوترات اللي تكون موجودة في العالم الكل ستؤثر بشكل مباشر على النقل البحري، وستؤثر بشكل مباشر على كل المضائق هذه، لأنه كل الدول اللي اكتشفت معني أنه حسن استعمال ما يعني تواجدها الجغرافي في المضائق هذه قادر على أن يوفر لها مكتسبات سياسية مهمة جدا، وقادر أن يتحول إلى ورقة ضغط سياسي. وبالتالي تقديري خاص هذا السلاح سيصبح من أهم الأسلحة التي سيتم استعمالها في المستقبل، خاصة في الحروب اللي كنت نحكي على جزء منها هنا، اللي هي خاصة وقت نحكي على التحرك متاع الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو المحرك الأساسي متاعه الطاقة، واللي هو يمشي إلى مختلف المناطق الجغرافية ومختلف المناطق اللي موجودة في العالم كله. بالتالي يمكن أن نشهد إعادة استعمال هذا السلاح في أكثر من مركز.
1: طارق، وقت نحكي عموما اللي هو من الاختصاص متاعك أنت طارق، نحكيه على الجوانب الجيوسياسية وحتى الناس اللي قاعدة تتبع اليوم في هالتطورات هذه، بونك يسمعوا كلمة محادثات أو مفاوضات ربما قاعدة تصير، أو ربما فما نقاط تنجم تتفق حولها، وبخصوصها أطراف الصراع اليوم يقول لك باهي هاو فما بوادر اليوم بتاع نهاية الحرب الحالية، وأنه ترجع الأمور كما كانت قبل، أو ربما تتشكل خلينا نقوله طارق الجغرافية العالمية والتحالفات الدولية اليوم على ضوء ما خلفته الحرب الحالية أو ما ستخلفه في الأيام القادمة. ولكن طارق، في المقابل وقت لأي مواطن قاعد يتبع في كل هالتطورات هذه والمستجدات، ملي يكون يسمع شنو قاعد يصير في مضيق هرمز، فجأة يسمع كما قلنا كتطورات اللي كنا حتى حكينا عليها طارق اللي صارت في مضيق باب المندب، فجأة يسمع مرة أخرى أو مضيق ملقة والسين تنجم تكون جزء من الصراع، حتى إن لم يكن صراعا عسكريا مباشرا ولكن صراع تجاري اقتصادي، الوطأة متاعه تنجم تكون حتى أكثر طارق من وطأة الحروب العسكرية والصراعات العسكرية. يقول لك اليوم وكأنه فما جبهات أخرى متاع صراع نجم تكون مفتوحة وتنجم تنتفجر في أي لحظة. طارق،
4: هذا اللي قلناه قبل ابتسام، هو أنه يقولوا يقولوا الأمريكان the new normal، العادي الجديد هو الصراع. يعني الصراع أو الحروب أو النزاعات أو الصدام الجيوسياسي ليست الاستثناء، ستصبح هي the new normal،
1: هي القاعدة معناها،
4: هي الوضع العادي.
1: نعم.
4: ما عادش الوضع ولا يدرش صار. لا، يجب التعود، وهذا مش فقط يلزم الناس معناتها تعود نفسها عليه، بل الدولة أهم حاجة. الدولة يجب أن تتعود على ذلك، أنه يتم بناء يولي لوجيسيال كامل، ويتم بناء توجه كامل، ويولي كل شيء يهدف إلى التأقلم مع العادي الجديد. العادي الجديد هو أنه الصدام الجيوسياسي ليس استثناء. وهذا شنو يعني؟ يعني التعويل أكثر من ذي قبل، ضرورة التعويل أكثر. خاطر كلمة التعويل على الذات كأنها نس كل ولا تشنو التعويل على الذات؟ ليه هو رهو هذي the new normal، العادي الجديد، هو نيزك تعول أكثر منك، ما تنجمش تعول على ذاتك في كل شيء، خاصة بالدولة مستوردة تاريخيا كيف دولتنا. لكن زيادة منسوب التعويل على الذات وزيادة منسوب التشبيك الإقليمي، كل ما يبدأ عندك تشبيك إقليمي قريب، الجوار القريب، كل ما ذيك زادة تحمي نفسك من الصدمات اللي بعيدة، على الأقل تقلل. الهدف هو التقليل من أثر الصدمات الجيوسياسية، وهذا يعني التعظيم، الزيادة في التشبيك المحلي والتشبيك الإقليمي، وأن الموارد متاعك تكون مرتبطة، تكون قريبة، ما تبديش بعيد عليك. هذه العادي الجديد، وكل استراتيجية الدولة خاصة بالدولة مستوردة وتعتمد أساسا على التجارة تاريخيا، هذيك هي، نحن دولة واجهة بحرية، عمليا نحن غديكة من نجم كان نعملوا على الموضوع هذا. أنا بالله حبيت نحكي، وبما نحكي على النقل البحري، أولا نشكر والله فما نادي شبابي في مدرسة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات في جامعة منوبة، ليسكاو، استدعوني، هم يسميوا أنفسهم اليوث كلاب إنشورنس، موجودين في أكثر من مؤسسة، وهما كما تقول الطلبة اللي باش يدخلوا لسوق العمل لشركات التأمين. وجهوا لي دعوة وقدمت مداخلة في 25 أفريل الفارط، في المهم في آخر أفريل، وهذه خذيته من عملت لهم مداخلة حول شركات التأمين الكبرى أو مؤسسات التأمين، خاطر مين شركات التأمين هذه لويد الكبرى هذه اللي عملتها شركات النقل البحري، كيف تأثرت وتؤثر في الأزمة الحالية، وكيف الدول في التأمين متاع هالحروب، خاطر شنية هي شركات التأمين البحري العادية لا تؤمن لك ضد الحروب، يقول لك شنية حرب قد إيش ندفع لك حرب، شنو تدمر النقلة هي نفسها، ما عندي من أمن لك، معناتها فما حاجات ما يأمنوش، خاطر هي نسبة مخاطرة. يقول لك أنا باش أخذ من عندك فلوس ونعمل لك تأمين، أما إذا كانت ما عادش مخاطرة، إذا كان مؤكد اللي باش تصير حرب ولا مؤكد باش تصير تدمير، ما نجمش نعمل لك تأمين. يقول لك هذه عقلية التأمين، هي عقلية تجارية بالأساس. إيش عملوا شركات النقل البحري خاصة من الستينات؟ يقول لك أنا في الظروف الاستثنائية متاع حرب عملوا دي كلوب، نوادي متاع تأمين مسيطر عليهم، خاصة هذه السوق التأمين البحري في بريطانيا، شركة تاريخية متاع التأمين البحري، شركة لويد هي اللي مسيطرة، والنادي اللي عملته مسيطرة 90% من عملية التأمين البحري. ديروا كيفاش وقفت الملاحة البحرية في مضيق هرمز؟ مش لأنه طاحوا السفن، بلينوا هالنادي هذايا اللي في لندن قرر، قال لك انا ما رفعت التامين، توقفوا السفن الكل، لانه قال لك سيء باش يطيحوا السفن، انا ما عادش نجم نامن لك. يعني عمليا الحصار اغلاق مضيق هرمز تم بسبب خوف النادي هذايا، دونك السيستم هذايا طاح. شنو هو جا في عوضه؟ الدوله الامريكيه حطت 40 مليار دولار كدوله هي تولي باش تامن، والصين ايضا كدوله دخلت للتامين، القوى الجيوسياسية هي اللي أصبحت تقوم بالتأمين، ورغم ذلك ما مازال ما معناتها لم يتم فتح مضيق هرمز. حبيت أقول كل شيء بصدد التغيير في العالم هذا بسبب هالصدامات الجيوسياسية، بما فيها حتى موضوع التأمين والتأمين البحري، لأنه الشركات هذه تقول لك بما أنه الحرب أصبحت حتمية، التأمين ولا ما عنده حتى معنى.
1: هو واضح. شكرا لك طارق الكحلاوي، نور الفارسي، سرحان الشيخاوي، فاروق السويسي، وإيمان الشيبي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج جوني تونس. كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، بعد تلقاو هاني براهمي في فلاش سبور. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
0: هنا تونس.
6: Publicité.
0: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
7: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
8: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الثانية. ديوان افهم، مع السلامة.

0: ميدانية أدها إلى ولايتي جندب وزغوان إلى حسن استغلال المياه المستعملة المعالجة كخيار استراتيجي للدولة لمجابهة الشح المائي، حيث أكد الوزير على أهمية المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة وحسن استغلالها في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار مواجهة شح الموارد المائية والتغيرات المناخية. أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس محمد الكسيبي أكد أنه لا يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى البحث العلمي، معتبرا أن ذلك محظور خاصة وأن الاستشهادات التي يقدمها ليست دائما دقيقة أو صحيحة. أوضح الكسيبي في تصريحه لديوان فم أنه يمكنه في المقابل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين اللغة وتجويد الأسلوب وضمان تناسق وجمالية المقال العلمي دون الاعتماد عليه كمصدر لإنتاج المعلومة العلمية. وحذر الكسيبي من أن استعمال الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى علمي قد يعرض صاحب البحث إلى رفض نشر مقاله بل وإدراجه ضمن القائمات السوداء نظرا لما قد يتضمنه من معطيات مغلوطة وغير دقيقة وفق قوله.
1: كيفاش نستعمله بطريقة ذكية الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي؟ مجال الذكاء الاصطناعي ينجم يعطينا قابلية باش حتى نصنع المحتوى العلمي، هذا محظور وهذا يخلينا أنه منكونوش فاعلين ونكونوا نعرض مستقبلنا للخطر، مستقبل العلمي. استعمال الذكاء الاصطناعي عندما نستعملوه باش نحسنوا اللغة، باش نحسنوا لوجيك يعني تناسق داخل جمالية، أما إذا باش ننتجوا المعلومة العلمية فهنا راهو نجم يدخلنا في الغلط. استشهادات اللي يعطينا الذكاء الاصطناعي راهم ونجم يكون خطر على المستقبل. الصور يعني إذا كان ناخذ صور ينتجها الذكاء الصناعي ونحطوها في المقالات العلمية متاعنا هذيك ما تعتبرش لنا، ثم ملكية فكرية. نستعمل الذكاء الصناعي في إنتاج العلم ولا في اختراع فقرات ولا في كتابة فقرات فهذا غير مسموح. هو أكيد يوصلنا معلومات خاطئة لأنه الذكاء الصناعي هو يستعمل خوارزميات معتمدة على بعض الأفكار اللي نجم تكون صحيحة نجم تكون ما هي صحيحة، وهذا ردوا بنا راهو يعرض المقالة العلمية أولا لعدم النشر، صاحب المقالة العلمية يصبح ما يعبر عنه بالإنجليزية بلاك ليست.
0: اتحاد إذاعة الدول العربية يقرر تأجيل دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى تاريخ 21 إلى 24 من سبتمبر القادم بعد أن كانت مبرمجة في شهر جوان. ووضح الاتحاد في بلاغ له أنه تم اتخاذ قرار التأجيل بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية في الفترة الحالية وخاصة في الشرق الأوسط والخليج العربي وما رافقتها وترافقها من تداعيات حالية ومستقبلية، وهو ما دفع منظمي التظاهرات والفعاليات الكبرى التي كانت مبرمجة خلال الصيف المقبلة في العالم العربي لاتخاذ قرارات مماثلة بتأجيل تلك التظاهرات والفعاليات إلى مواعيد لاحقة. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي يقول أن الرئيس ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز، وإيران انتهكت قانون البحار وتم تسجيل وإطلاق نار عشوائيا من الجانب الإيراني التي تستخدم سلسلة الإمدادات العالمية كسلاح. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران دأبت في الأسابيع السبعة الماضية على تهديد حركة الشحن بمضيق هرمز وسعت لقطع حركة المرور وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي وفق قوله. وزير الحرب الأمريكي يقول اليوم أن بلاده فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن بعد يوم من بدء عملية مشروع الحرية التي تقول واشنطن أنه تستهدف تمكين السفن العالقة من عبور الممر المائي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم والنت. آخر أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع هاني إبراهيم، إلى اللقاء.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، تحديدا برنامج مواجهه الجوله قبل الاخيره. جوله تلعب على ثلاث دفعات، دفعه اولى نهار الجمعه 8 ماي 4 متاع العشيه، الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل قابس، الاولمبي البيجي، شبيبه العمران وشبيبه القيروان تواجه الاتحاد المنستيري. الدفعة الثانية نهار السبت 9 ماي 4 متاع العشية، فيها ثلاثة مباريات، مستقبل مرسى يواجه نادي صفاقسي، نجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي، وترجي الجيس يواجه نجم المتلوي. طبعا تتبقى مباراة وحيدة في الجولة هذه، هي المباراة الأهم والأكثر تشويق باش تكون، نحكيه على مباراة

0: الرياضي التونسي والنادي الافريقي مباراة باش يتم فيها بنسبة كبيرة حسم او الاقتراب من حسم لقب البطولة، بما انه النادي الافريقي متصدر برصيد 62 نقطة والترجي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة. كما قلت نذكر ماتش نهار الاحد الاربعاء متاع العشية. الهيئة المدير للنادي الافريقي اعلنت البارح عن ادانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة اضرام النار باستعمال البنزين بالمراكب الرياضي منير القبيلي الحديقة. حسب بلاغ الفريق، عمل اجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا لقيام الروح الرياضية، والجهودات الامنية اسفرت عن ايقاف عدد من المشتبه بهم والمتورطين في الحادثة هذه. النادي الافريقي اكد تمسكه الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في الافعال الخطيرة هذه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في حقه دون تهاون. كيف كيف النادي الافريقي كمل في نفس البلاغ ويقول انه يحث الجماهير متاعه الى التحلي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول النادي في كنف المسؤولية والاحترام دفاعا عن قيم الرياضة النبيلة. طاقم تحكيم دولي أوروبي باش يقوم بإدارة مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة للأكابر بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري. ماتش يتلعب نهار السبت 9 ماي لأربعة ونص متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. حسب ما أكد رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، المباراة هذه باش تكون مسبوقة بنهائي الكبريات في القاعة ذاتها بين الجمعية الرياضية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من ماضي ساعة بإدارة طاقم تحكيم تونسي. تونس تشارك في منافسات بطولة إفريقيا للسباحة في الصنفي الأواسط والأكابر ذكور وإناث في مدينة وهران الجزائرية اللي تنطلق اليوم وتتواصل حتى نهار 10 ماي الجاري بتسعة عناصر تونس باش تشارك. المدير الفني للمنتخب آدم العياري أكد للتاب أنه تونس باش تكون ممثلة بزوز عناصر في صنف الأكابر هما حبيبة بالغيث وكنزة الشعشاعي، في حين باش يحمل سبعة عناصر لواء المشاركة التونسية في صنف الأواسط. السبع عناصر هذوما هما كل من محمد ياسين بن عجمية، يوسف دومة، إسراء العوام، إلاف عمري، إلاف زواغي، زينب بن طاهر وقمر دربيل. نمشي ونحكيه على أبرز المباريات بالنسبة لليوم في أوروبا. المباريات باش تتجهلها كل الأنظار، نحكيه على إياب نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا. أرسنال الإنجليزي في ملعب الإمارات يستضيف أتلتيكو مدريد، ماتش انطلاقا من الثمانية متاع الليل. نذكر مباراة الذهاب في إسبانيا كانت تفات بالتعادل هدف مقابل هدف. فلاسبور قدمكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا دونافان.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال أدريبا.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
2: مرحبا بمستمعي دونافان وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فان اللي تبعوا فينا. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبينال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش ترجع بينا لأكثر من قرن التالي، يعني العام 1918، وبالتحديد في شهر سبتمبر في مدينة هانوفر الألمانية، وفي عقاب الحرب العالمية الأولى واللي ما زال لها أقل من شهرين وتوفى. وأكيد راكم تعرفوا اللي هي وفاة بهزيمة شنعاء ألمانيا واللي تحماوا فيها البلدان الأوروبية الكل ما عدا النمسا والمجر وبلغاريا، والأخرين هما بريطانيا والولايات المتحدة اللي كل ملح عمرهم ما يغيبوا على مقتل أو قتال، وغيرهم الغرب أكثر من 20 بلاد اللي بالجنود والسلاح والعتاد واللي بالتحالف الاستراتيجي والمساندة المعنوية. المفيد دمروا ألمانيا تدمير شامل وتشمتوا فيها بشكل كبير، وفرضوا عليها حصار مساك براس ما يتعداش، وعقوبات لا إنسانية، وغرامة بألاف مليارات الدولارات لتعويض خسائر الحرب اللي لحقتك التحالف اللي تحموا فيها. وهيك توا مشارك الصهاينة في الإبادة متاع الفلسطينيين، تبعث لهم في السلاح، هذا إذا كان ما بعثتش جنود، ما هو الإبادة في دمهم. أدوار القضية انطلقت فيها الجو من الجوع، القحط والقهر. نهار 25 سبتمبر 1918، وفي مدينة تحمل أثار واضحة وجلية متاع هزيمة مهينة ونكرة، الشوارع كانت معبية بالمتسولين والمتشردين وغيرهم، واللي باتوا في الشوارع أكثر من اللي باتوا في الديار، وعدد الأطفال الهايمين حوفاة عراة مهول جدا، وأغلبهم أيتام الحرب اللي قضت لهم على عائلاتهم وخلاتهم لوالي لتالي، وساعة ساعة يتسبل واحد منهم على المادة وما تفيق به كان كيتعدى للدنيا الأخرى، ما عنده دبو بعد ما كلاه الجوع والمرض. في نفس الإطار الموبوء بالحرب، مراهق صغير اسمه فريدير روث، عمره 17 سنة، خرج من دارهم كالعادة مشي يتطلفح في محطة الترينوات متاع هانوفر، يتفرج في القطارات اللي خارجة واللي داخلة في وسط طوفان متاع بخار ينفخ مشيرات الكل، وهكا الصفارات اللي صدعوا الودنين والخوذة الكبيرة متاع المسافرين وغير المسافرين، اللي يجري واللي هرول واللي برتعت برتيع واللي طيح فليشته واللي نسيت صغيرها وراها ورجعت تلوج عليه وقال بالدنيا بالسياح، الحاصل فرجة كبيرة زيد عليها الأطفال اللي كيما فريدان لا مسافر ولا عنده علاش يتوجد فيها كالانقار، ألا هما بش يترصد الفرص كيما برشا من أندادو. وهوكا يتيح شبكاه المنفنف يقترح عليه علاقة حميمية بمقابل، والحكاية هذه في هكا الفترة بالميزير يمتيحة كانت أكثر من موجودة. مختصر الحديث، فريدال وهو يحوم وقرب من واحد عمره يعمل قرابة 30 سنة، وجهه مدور عيني فاتحين، شليغ ما صغيرة ذبانة وشابو كانوتي على راسه وكسيوة جاباردين متحمم، تقول من الأكابر في بلاد ما عادش فيها أكابر. الحاصلك الشخص طبس على فريدال قال له شو عندك تعمل؟ الطفل تفاجئ من السؤال، قال له هاني نوسع في بالي نتفرج في الترينوات الماشي والجاي. الراجل قال له شو قولك تجي معايا؟ هاوكا تشرب حويجة وتاكل راك جيعان. فريدال دوب ما سمع الكلام هذا عينيه تحلت وطول قبل الاقتراح من غير ما يتردد، والمسألة ما فيهاش تخمام، ويمكن خلف الماكلة والشراب يزيد يدبر حويجة من عندها كالسيد، بما أنه هو مستعد لكل شيء. في نفس الديكور متاع الانقار، فريدال مشى معها كشخص حتى لين خرجوا من الانقار. عرضتهم تبرنا حافلة، موزيكا تشرقع وكيسان تقربع وأصوات السكارة جاءوا بالداخل وفي النهش. الحاصل شدوا طاولة، وهكا السيد بدا يود في فريدال بما لذ وطاب من نبيذ والمأكولات. وقت اللي حس بيه عينيه تقلبت وبدا يموج، وفي نهاية الأمر ماله إلا مراهق فيسع ما ياخذ فيه الشراب، هكا السيد قال له رانا هوني ماناش على راحتنا وما نجموش نحكيه بالقديه برشا حس، وهك تشوف الجو ما يعجبش برشا، اش قولك تجيب حذايا؟ فريدال قال له لوين نجيب حذاك؟ الداري قال له ما نسكنش بعيد، هاو انا ختيوتين. المفيد انه فريدال ما منعش، وخرجوا الاثنين ومشاوا حكايه 200 مترو حتى اللي انخلطوا قدام بلاص اكحل اللي حزن تقول صبت عليه الشتاء بالسحاق. طلعوا وهما يدعسوا في الظلام، الطاق الأول الثاني الرابع، وفريدال قاعد يتسائل بينه وبين روحه لوين هازوا هالسيد. الحاصل لقى روحه في السطح، وهك الراجل جبد مفتاح باب متاع عيون مونسارد، يعني بيت محشية في القرموط. دخلوا للبيت اللي كان فمها في قاحة، قنالوا فرش ببلاصة، خزانة، طاولة صغيرة وكرسي واحد وفيها برد يقتل، وهكا الطفل فريدال بدا يتقروح، وهكا السيد جبد دبيب زمقطر وقال له هذه باش تدفينا وما عاش نحسه بالبرد. وبحكم اللي فما كرسي وطاولة، فريديل كان قاعد على الفرش والراجل المقابله على الكرسي، ومنها جاء قعد بحذاه وبدات الكيسان ماشية جاية حتى لين هكا طفل ولا فار في قطار جملة ضيع البوصلة. وهكا شخص ما بقاش يستنى برشا، بدا يمارس في الجنس على هكا الطفل. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل بما أنه السيد بيدوفيل، في قلب العملية هكا السيد كشر على نيابه في المعنى الحقيقي، وفي لحظة ما كانش يستنى فيها فريدال انزل عليه بعضة في رقبته في القرجومة، ومش عضة متاع كلب، متاع حيوان مفترس، وما فك عليه لما نحاله لحمة بعروشها والدم فيع من كل شيرة. وهكا الجنار في لحظة جاته دهنة بالأحمر تكساه. هكا الشخص استلبس وجهه تغير، عينيه برقت والفصوص اللي فيها أحماره، وبدا يظهر زهران ويكر تقول سيد بوغلادة، والنار قريب تخرج من مناخله. بلحس المضغ هكا اللحمة اللي نحاها من قرجومة هكا الطفل المسكين، ومنها بط على البلاصة اللي عذى وبدا يمص منها في الدم. اشفت اللي شفت، وهكا الطفل المسكين فريدال من اللي كلا العذى لا تحرك لا صاح لا فارع، طول تعدى من دنيا لدنيا أخرى. في نفس الديكور الجنائزي أكيد راكم تتسألوا شنية الهم هذا؟ هو دراجولا أم فامبير مساج دماء، وخلف هذا كانيبال يأكل الحم البشر. هذايا ماهوش عبد، وإنما وحش ما خلق التوش ألمانيا في تاريخ الكل. أش مخرجوا في هالزمان لغبر هذا وفي هكا السنين العجاف؟ ولهنا السيد أكيد يلزمه يتخلص من جثة متاع الطفل بعد ما خذا غرض ورواه من دمه. الحاسل مشيخ صل حالته وبدل دبشه وخرج، وبقى يفركس على حانوت مسكرة، معناها حانوت متاع واحد من اللي تركتهم الجيرة باش ينحيلها الباش متاع التين دم تاعها. وتو تعرفوا عليش في تواتر هالأحداث الدامية، هكا الوحش بعد ما دار وثبت وتأكد أنه حتى حد ما هو يراقب فيه، قطع باش متاع حانوت لفه حطه تحت ضبوته ورجع يجري للجنار ومتيعه في هكا البيت متاع السطح. حتى الجثة متاع هكا الطفل المسكين فريدال قدامه، واللي فرغت من الدم وزريقته بدأت تغمق، ومنها جاب شاقور منشار وسكينة وقطعها طروف طروف. من بعد قص هكا الباش، عمل منه كشكاير لأنه في الوقت ذاك ما فماش لي ساشي بوبال. وهاوكا كل شكايرة سقط فيها نصيب من الأجزام تاع جثة هكا الطفل المسكين، وربطها بحبل من فوق. وفي الهزع الأخير من الليل هز منهم كمية ادفنهم في جبانة ستوكنر في هانوفر، ومن غدوة كمل بقية الجثة. ولعلمكم أنه هذه كانت أول ضحية لها الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. في ترابط هالأحداث هكا الطفل المسكين فريدال فقدت ميمته المسكينة وعائلته الكل، ولاو يفركسوا عليه قلبوا الدنيا، ومنها بلغوا الشرطة على اختفائه، والأمنيين مشيوا وعملوا بحث في اللانجار متاع هانوفر، وبرشا من المراهقين قالوا لهم اللي هما شافوا فريدال مع واحد متعود يجي للانجار باش يصطاد الصغيرات لأغراض جنسية. واحد من اللي سألوهم عطاهم اسمه، قالوا لهم فريد سارمان، والشرطة بالطبيعة ما استغربوش، كانوا يعرفوا الاسم هذا حق المعرفة لأنه بكل بساطة مخبر بالفلاقي سباب، وهوك ساعة ساعة يعمل ضريبات ويهز استفيدة باية للزملاء. وبما أنهم عرفوه ويعرفوا زادة وين يسكن، معناها عندهم فكرة على بيت السطح اللي كريها، امشاولوا مباشرة دون سابق إعلام، وكيتأكدوا اللي فريد سارمان موجود في الجنار ومتيعوا طلعوا له زنفليقة كاملة، خلوا عليه الباب وهو تفجع في باله باش يتنطر من الشباك، لكن اتذكر اللي هو في العلالي في سطح وما عندوش جوانح باش يطير. لكن وقت اللي عملوا له مداهمة كان معاه في البيت مراهق آخر عمره 16 سنة، القاوة عريان على الفرش، والشرطة كي دخلت عليهم فاجأتهم أثناء ممارسة متاع عملية جنسية. مختصر الحديث، فريد سارمان تشد وهبطوه مسلسل بكى السلاسل متاع قبل، وقت اللي يربطوا غرمول ولا عاسي، وبالوقت تقرطص وتعدى قدام المحكمة من أجل التغرير بقاصر والاعتداء عليه، وتم عليه الحكم بتسعة مش سنوات، 9 شهور حبس. لكن ما عداوش طول ما عنده دبه للسجن، معناها ما بداش يعدي فيهم وقتها، وما هو باش يدخل للسجن إلا ما بين شهر مارس وديسمبر 1920. يعني اعطاوها مهلة، وأكيد على خاطره سباب وقدم خدمات جليلة للبوليسية. في مجريات هالأحداث، المهلة اللي خذاها فريد سرمان باش ما يدخلش للحبس إلا من بعد فادته، وباش تكون ثمينة برشا، لأنه في الفترة اللي بقى فيها حر طليق ارجع كالعادة يصطاد في اللانجار متاع هانوفر. وعلاش ما تقولش طاح بمراهق عمره 17 سنة اسمه هانز جرانز؟ وسي هانز هذا حكايته حكاية، هارب من دارهم وقرر باش ما يرجع لهمشي بالكل، وفي وقت قصير تخلى الانحراف من بابه الكبير، ولا مخلوق خطير على نداده حتى اللي أكبر منه، وهو بنفسه يغرر بالصغيرات ويعتدي عليهم. وفريد سارمان، وخلينا نقوله فريد كما كانوا يعيطوله، باش يتخبط فيها الطفل هانز جرانز هذا وكأنه حب من أول نظرة، وهذاك علاش ليه باش يعضه، ليه باش ينحيله لحمة، وليه باش يشفط له دمه، وإنما باش يعمل منه عشيق. ولو أنه هالشي هذا باش يظهر لكم غريب، لكن الشي موجود في هكا الوقت وموجود التوى، ومش كان في ألمانيا برك، والفاهم يفهم، ما عدا مصان الدماء وأكل اللحوم بتاع البشر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هانز جرانز هالشاب هذا باش يبقى يستنى في فريد سارمان حتى عدى ربطيته، وكي خرج في شهر ديسمبر 1920 استقبلوا بالأحضان، وبتبيع باش ترجع العادة القديمة، وصحيبه هانس مرة يبات بحذاه حيونة وحيون، ومرة يمشي بحذا عشيقته واحدة مومس اسمها إيمي شولز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هانز جانز كان كالطبال يضرب على شيرتين، عناها سلبي وإيجابي دوبل فيش، وهوك منه عشيق ومنه عشيقة. المهم أنه فريت وجرانز ولاو كالمالتي وشريكو، يعديو النهار في هكا لانجار المركزية متاع هانوفر، وهكا طفل جرانز كان يمكس على الصغيرات والمتشردين متاع لانجار وينحيلهم فلوسهم ويرعبهم ويضربهم، وبالموازات يخدم نشاش، معناها هو اللي يجيب لفريت الوليدات وهوكا يقمرهم ويدلوا عليهم، وأغلب الأحيان يعاونوا باش يستدرجهم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، وقت اللي فريد سارمان خرج من الحبس عاود رجع للبوليسية، قال لهم راني حاجيت للمادونا سانتا ماريا ودورت الولية الكل، وراني تبت توبة نصوحة وما عادش نعاود صنعتي. وبالطبيعة كان يحب يسترجع بلاسته كقوال بتبديل حرف اللا بالدال، والبوليسية ما يهمهمش صدقوه، ومن غير ما نقولوا أنه الوظيفة هذه هي اللي عاونته في ارتكاب جرائمه من غير ما يلفت الانتباه متاعهم أو يحير شكوكهم. وشكون اللي باش يجيبها فيه؟ الراجل كما قلنا لكم صباب أو قوال، وانتم اختاروا، وحد ما يجي لباله اللي هو قاتل أما مش كما الأخرين، زايد عليهم جرادويت مصاص دماء ومن آكلي لحوم البشر. في تتالي هالأحداث ما تعداوش أسابيع على خروج فريد سمان من السجن، وفي ليلة من الليالي الباردة متاع فيفري 1921، وفي دواير محطة لانجار متاع هانوفر ما بقاو فيها كأنك اللي ما عندهم فين يمشي ويكنوا راسهم. وكما تعرفوا البرد متاع فيفري وخاصة في ألمانيا يقتل، وعلاش ما تقولش فيها كالليلة اللي البرق يبرق ويعوي فيها الريح كالذيب، وفتاة اسمها جريتيل مازالت ما غلقتش 18 سنة تمشي وتجي على المادة اللي مقابلة لانجار، تفركس في بيعة للجسد متاعها كما برشا بائعات هواء، واللي بصفة خاصة يختاروا المحطات لأنها توفر لهم أكثر فرص وأكثر حرفاء، وخلف هذا يبعدوا على وسط المدينة، لأنه فيه نوعيات أخرين من المجرمة والمنحرفين، وكل يوم يسمعوا بجثة متاع مومس القاوها في مصب متاع زبلة وإلا في زنقة من الزناق الظلمة. وهالطفلة هذه غريتل أو غريتا كانت كي تبدأ في هكا لنقار تحس روحها متفردة في عالمها. وهكا الوحش فريد شافها من بعيد وبقى يقلب فيها، ورغم اللي كانت عنده ميولات جنسية مثلية معناها يحب الذكورة مش الأنافي، قال خليني نجرب حظي نمشي لها. وهذاك هو اللي صار، امشي لها وجبد معها الحديث وأوامها اللي هو جاء من ميونيخ وما يعرفش البلاد مليح، ويحب يمشي لشقة خليها لواحد صاحبه باش يسكن فيها المدة متاع إقامته في هانوفر. وقال لها تنجمش توصل لي للعنوان متاع الشقة هذه ونعطيك حويجة. بطبيعة الحال جريتا كي شافت هارمان مهتم وصاحب وهرة قالت هذا 100% رجل أعمال وراهو عنده برشا فلوس، وراهو عنده برشا فلوس اللي عندي ما عند حد. الحاصل قالت له راهي الشقة اللي تحب تمشي لها ماهيش بعيدة على اللنقار، وراهم ينجموا يمشيوا لها على القدمين. وهذاك هو اللي صار، امشاوا مع بعضهم. وفي الحقيقة هو هزها لداره وعمل روحه ما يعرفش البلاصة بالكل، وبقى يفركس في مكاتبه زعمة ما عرفش وين حط المفاتح اللي اعطاهم له صاحبه، ومن ألقاهم وهما طالعين في الدروج. وفريد كان خايف لا يعرض واحد من الجيران ويتفضح. المفيد خلطت بها لسطح سلامات، دخلها ومن بعد طلب منها بشي مارسو الجنس، وهي بتبيعتها تبيع في الهواء والعواصف، وكانت متوسمة الخير في فريد سارمان وفي فلوسه خاصة، وبالتالي ما قالتش لا. في نفسك الليلة وفي السطح وفي البيت متاع فريت، العملية الحميمية ما بين فريت وهكا المومس بدات، وفجأة حل جلغته على كبرها وهبط على رقبة جريت اللي بعض في رقبتها في نفس البلاسة اللي عض فيها كطفل المسكين فريدان، وبدأ يكر الكذيب وعينيه زعزت وحمارة تقول واحد باش يفك له لحمته، ومنها قلع لها لحمة بسرعة كبيرة، والمسكينة لنجمة تتفارع ولا تصيح، هبطت ساكتة. ووقتها جابلها دوزان العادة من الشقور للمنشار باش يقطعها طروف طروف، لكن وقف الشوط الأول غادي ما كملوش وكأنه بدل رايو، معناها الظاهر ماهوش باش يقصها، إذن مش باش يعمل لها. فريت علق جريتا من ساقيها في السقف بحبل وحتى تحت باسين، يعني باسينة باش ما نقولوش باسينة، وبدأ ينقب فيها المسكينة بالسكينة نقبين من عدة أماكن في جسمها وخليها تستقطر من الدم حتى لين جثتها فرغت تماما من كل السوائل. وما بعدش عمل، أخذ السكينة وعمل معاها تماما كيما يعمل الززار مع الذبيحة متاعه. وباش ما ندخلوش في تفاصيل أكثر، أكيد راكم تقولوا راهو قصها تروف تروف وحتى في شكاير وهزر دمهم في الجبانة متاع العادة، لكن ليه هكا اللحم متاع الطفلة المسكينة شرح وقص وتقول الحم بقري، ومن غدوة هز باعه في السوق على أساس أنه الحم حلوف وبسوم رخيص، والناس اشريت. أي نعم اشراو وطيبوا وكلاو وتبنوا. وهالشي اللي قام به فريد سارمان ميلو إلا بداية. ما نسقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
3: نهجة تريبينال والدريبة
4: ببليسيتي.
5: تيهاك زيه وعمل جو؟
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
5: صح ترى وريني قداش وليت.
6: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمو في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة هانوفر الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد نهار 25 سبتمبر 1918، واحد اسمه فريتز هارمان، مخبر متاع شرطة مختص في استياد المثليين، وهز معاه مراهق اسمه فريدال وعمره 17 سنة، هزوا معاه لدارو على أساس باش يعملوا علاقة جنسية. لكن أثناء الحميمات فريد استلبس وعض فريدال من رقبته، قتلوا على البلاصة وزاد نحاله لحمة وشرب له من دمه. وما كفاتوش هكا الجريمة، قام بتقطيع الجثة متاع طفل وهز ردمها في جبانه. المهم أنه حد ما هو باش يفيق بهالوحش بما فيهم الشرطة، بعثوه بتهمة أخرى لأنهم عملوا عليه مداهمة لدار ولقاوه يضاجع في طفل القاصر. بتبيع تحكم عليه بالسجن بتسع شهر، وبعد ما عدى ربطيته باش يرجع بقوة أكثر من اللي كان. ولهنا نعطيكم بصمة على حياة فريتز هارمان. في نفس هالإطار نشوفوا فريتز هارمان أو فريتز منين طلع وكيفاش ولا مصاص دماء وآكل لحوم بشرية. فريت ما تولدش في حانوت كفتاجي، وإنما في هانوفر عام 1879، يعني وقت الأحداث اللي نحكيه عليها كان في الأربعين سنة. وما هم يقولوا أن الطفولة تحدد ملامح الشخصية المستقبلية لأي فرد منا. الصغر متاع المجرم الغريب الأطوار من أول بدأ بالشذوذ، يعني من اللي بدأ يدبي وهو ما يحب يلعب إلا مع البنات. خواته الأولاد ما كانش يدور بيهم، ديما غاتس في اللي بوبي يعني العرايس، وكي يغفلوا عليه يلبس روبة ويزين بقلم شفة. هذاك طبعه من اللي حل عينيه يتشبه بالبنات. مختصر الحديث، العائلة متاع فريد كانت كبيرة، ستة صغار وما لمت الدار من جدة وجد، معناها شكون باش يتلاعب بفريد ولا نشد عليه. وكل فذاك الوقت هو عقاب حرب ووقت ميزيريا حد ما يتلفت الحد. وهوكا كي دخل السن المراهقة اتقلبت المشامية، وبالكش تتصوروا اللي هو ولا مثلي بالمفهوم السلبي يعني باسيف. بالعكس، فريت هو اللي كان يعتدي بالفاحشة على الصغيرات. ومرة واحد يخدم في شركة الشمندي في رشكة بيه البوه، وقال له راهو ولدك يواقع في الأطفال ويستغل في براءتهم. ومن وقتها علاقته بأولي هارمان يعني بوه زادت توترت أكثر فأكثر، وباش توصل في وقت من الأوقات للبونية. في عام 1902 فريت بعد ما خرجوه من العسكر لأسباب صحية تخلي يخدم في فابريكا صغيرة متاع سيجار أسسها بوه، لكن ما تفهموش. ووصلت الحكاية بيناتهم للخنيفري، وبوه شكابيه للحاكم من أجل تعنيف ولي، لكن ما عملوا له شيء. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه فريت هارمان عدى عدة فترات من مراهقته وشبابه عند الطب النفسانيين وفي مستشفيات الأمراض العقلية، لدرجة أنه في مرة من المرات أمه هربته من واحد منهم ومشيت به لسويسرا. لكن في ساعة رجع لهانوفر وما نجمش يواصل الخدمة في العسكر كما كان هو يحب، لأنه ولا إيبيليبتيك يعني عنده نوبات صرع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث كيفاش سيفريت ولا يعيش، بكل بساطة دورها سرقة وقلبة وعمليات غش متنوعة، وبالطبيعة ولا داخل خارج على أبو دفة يعني الحبس. وهو مرة ربطية بشهر، مرة بثلاثة، وما بين هالربطيات هذم كان ديما يحب يتقرب للشرطة، وهوكا يعطيهم معلومات يعرف على مجرمين كبار في هانوفر وإلا على عملية خلع وبركاجات من نوع الثقيل، حتى لين الزملاء سينسوا بيه وهو ولا يأدي لهم في خدمات جليلة. والأمنيين ما يهمهمش، هات استفيدة سواء كانت جليلة ولا صالحة ولا حيزية، المهم أخبر تخبر. لكن هذا ما منعش أنه في عام 1914 لمولوا عمايله الكل وبعثوه 4 سنين كاملين في بوفردة وراء القضبان. معناها سيفريت عاش الحرب العالمية الأولى في الحبس. ولهنا أكيد راه توضح لكم العرض متاع فريت وشفتوه شنو اللي عمل كي تسيب. في المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما يعرف شنو اللي عامله فريت بعد ما قتلها كالفتاة جريتا وبعلها لحمها للعباد. ويالاندرا بعد كالجريمة الشنعاء عمل ترتيحة ولا واصل في جرائمه بمساعدة شريكه هانز جانس، واللي كما قلنا لكم كان يخدم له نشاش. المهم أنه هالوحش هذا باش ينطلق انطلاقة حقيقية في بداية عام 1923. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني عام 1923 وبالتحديد نهار 12 فيفري، شاب مراهق آخر عمره زاد 17 سنة اسمه فريتس فرانك على اسم الوحش متاعنا، الحاصل هبط من قطار جاي من برلين وكان ناوي باش يمشي عند جماعة أقاربه في هانوفر، علما وأنه برشا عباد هربوا من العاصمة الألمانية بعد نهاية الحرب بحثا عن حياة أرحم، ومنهم الطفل فريتس اللي الأقدار باش تحطه قدام هالقاتل المغتصب مصاص الدماء آكل لحوم البشر. مختصر الحديث، هيرمان يعني الوحش متاعنا وليت عنده خبرة في استيادة الوليدات وشافها كطفل مهمش، معناها مش عارف فيني شب، بالوقت مشاله قال له ظهر فيك ضايع في أدريسة، تحبش نوصلك لبلاسة من البلايس، واضح عليك ماكش من البلاد هذه. هكا الشاب قال له ايه، فريت عينيه برقت وبدا في اقناع هكا الوليد باش يجي معاه يعديوا السهريه مع بعضهم، وبما انه الدنيا ليل قال له ما تقلقش روحك، نجم تبات بحذايا تو نوصلك من غدوه لوين تحب. وكيما تعرفوا فريت كان ديما يحط الحته وخلف هذا ضامر وشهلول، والشي هذا معاونه برشا باش يحصل الصغيرات في الفخم تاعو. مختصر الحديث، فريت وكطفل فريتس وصلوا لهكا الجنارو في السطح، هذا بعد ما تعداوا للتبرنا وشربوا ما شربوا. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيناريو هو نفسه، أثناء العلاقة الحميمية الوحش حل فمه وانقض على طفل نزل عليه نزلة واحدة على رقبته، نحاله منها لحمة كلاها ومن بعد بدأ يشفط له في الدم متاعه، وبقية الأدوار هي بيدها، يهز اللحم متاع الضحية متاعه ويبيعه في السوق، وإلا يهز الجمل بما حمل بعد ما قطعوا ويردموا فيها كالجبانة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكاية بيعان الحم هذا برشا ناس ما همش مصدقينها ويعتقدوا أنها تهويل الجرائم فريت سارمان. والأكثر توضيحه في هكا السنوات، فريت كانت عنده نصبة في السوق المركزية متاع هانوفر، وفاش يبيع حسب رأيكم في الحم المهرب، يعني لا فيوند كونترباند واللي جات من فرنسا وبلدان اوروبيه اخرى. لكن اللي يلزمكم تعرفوه زاده هي الكيفيه اللي كان يتخلص بها من الهياكل العظميه متاع ضحاياه بعد ما ينحي منهم اللحم ويبيعوا في السوق. بكل بساطه كان يتخلص منهم في بحيره لاينر اللي تشق مدينه هانوفر. وربما راكم تتسائلوا وينو هكا طفل هانز جرانس وشنو دوره في هذا الكل. هانس ما كانش بعيد على فريت، وعلاقة العشق اللي بيناتهم خليتهم لازموا تقريبا كل الوقت، يعني من اللي خرج من الحبس. لكن الأرجح أنه هالشاب هانس ما ساهمش بطريقة مباشرة في الاغتصابات والجرائم، وإنما كما سبق وذكرنا لكم يعاون يدبر الفريسة، ومن بعد فريت يعمل اللي يعمله وهو يلم الدبش متاعها كالضحايا والأشياء الخاصة بهم ويهز يبيعهم في السوق السوداء واللي كانت مزدهرة بارشة في ألمانيا. فيها تطور هذا من القضية، السلسلة السوداء متاع جرائم فريت باش تتواصل وبنسق سريع بارشة. ويلزمكم تعرفوا أنه من 20 مارس 1923 إلى 14 جوان 1924، يعني أكثر شوية من عام وشهرين، ما لا يقل عن 24 مراهق وطفل أعمارهم تتراوح من 10 ل 17 سنة، ومعاهم 7 شبان ما بين 18 و 22 سنة باش يلقاو حتفهم على يدين فريت. والأغلبية الساحقة متاعهم تم التغرير بيهم في محطة الأرتال متاع هانوفر وإلا في المحيط متاعها، وجزء منهم كانوا هاربين من عائلاتهم ويبحثوا على مكان يلتجيوا له، وإلا متشردين ساهل برشا استيادهم، وخاصة كيما هانز جرانس اللي وفر المساعدة الثمينة متاعه لعشيقه فريت. لكن الأغلبية كانوا في عائلاتهم، التلميذ تلميذ والطالب طالب واللي يخدموا يخدموا، وفيهم زاد عازف متاع كمانجا ورسام. هذوما الكل شاءت الأقدار أنواعين العقاب تتحط عليهم. هذا خلف المساكن اللي هابتين من الترينوات واللي بعثوهم بقضية واللي جاوا باش يسافروا، ويا ويلو يا مطوليلو اللي عينيه جات في عينين فريت بالوقت يتلمس وترسيلو اللحم متاعه يتباع في السوق على أساس هابرة متاع حلوه في حشاكم. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه فريت ما اكتفاش بالذكورة، والظاهر أنه خلف جريتا ثم موميسات اللي تمص دمهم وما تمش العثور على بقايا الجثث متاعهم. ولهنا نرجع للعدد الرسمي، يعني اللي تم الكشف عليه هو 27 ضحية. وأكيد رقم تتسألوا كيفاش في الأخر البوليسية تمكنوا من القبض على فريت، يعني اكتشفوا اللي هو القاتل المتسلسل ومصاص الدماء اللي كان مروح هانوفر. الغريب في الأمر وكما قلنا لكم، فريت الصيفة متاعه كصباب حاكم بعدت عليه الشبهات وخلاته في منأى من الشكوك. لكن هالحالة هذه ما دمتش، وهاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث اللي بيش يفضح ويكشف فريت سارمان هو بحيرة أو نهر اللاين، وكما تعرفوا يقاتل الروح وين تروح. الطبيعة كان عندها يد كما قلنا لكم، وعندها أسرارها ونزواتها، ونهر اللاين هذا ظهر له في يوم من الأيام باش يخرج هكا الهياكل العظمية اللي تلوحوا في قاعه. وبداية من شهر ماي 1924 سكان هانوفر باش يبداو يكتشفوا بكل ذهول عظام بشرية عزوز حافات متاع النهر، والشرطة بالطبيعة تم إبلاغها. وهبطت الطامة والعامة وبعثوا للمعمل الجنائي وبداوا في التحقيق. لكن في الوقت ذاك العلم الجنائي ما كانش متطور كما اليوم، والبوليسية ما عندهم كان المخبرين والاستنطاق بالخبط، هذيك هي الوسيلة أو الموضة المفضلة ليهم باش يوصلوا للحقيقة. ومش لازم نقولوا لكم أنه التهمة توجهت مباشرة لفريت أو فريت سارمان، لأن البوليسية وقت اللي بدأوا يبحثوا في المارة والمواطنين والتجار ورواد محطة الأرتال، التقسيات متاعهم خلاهم يوجهوا له أصابع الاتهام وتفطنوا اللي هما كانوا أغبياء وفريت كان معديها عليهم، وعامل روحه مخبر باش ما يجيبوهاش فيه ويقوم بجرائم الشنيعة. والحل بالنسبة ليهم أنهم يعملوا له كمين، يعني يراقبوه ليلة نهار، يحطوا له بوليسية في البلاس اللي يسكن فيه وفي الشارع، ويتبعوا كل تنقلاته وحركاته وسكناته، مع العلم أنهم يعرفوا اللي هو يصطاد في المراهقين في اللانجار باش يهزهم لداره. وسبق أنه شدوه بالكمشة مع مراهق في داره ودخل الحبس. في نفس الإطار الأمني، الخطة متاع المتابعة اللصيقة لفريت اعطات أكلها، وعلاش ما تقولش الوحش غرر بطفل في وسط المحطة وهزوا لداره والأمنين يراقبوا فيه، وخلاوهم دخلوا طلعوا للسطح وبقاوا يستناوا في الفرصة اللي باش يظلموا عليهم. ودوب ما سمعوا هكا المراهق المسكين يسيح خلعوا الباب، ولقاوا فريت يغتصب فيها كطفل وجاب ربي مازال محل جلغته باش ينحيلوا لحمة من قرجومته ويعبد قرصة. بطبيعة الحال في الوضعية اللي شدوه فيها، فريت ما لقى حتى حيلة باش يتملص من المسؤولية كيما مستانس. والأمنيين باش يلقاو أدلة مادية تورطوا في سلسلة الجرائم اللي صارت في هانوفر، لأنهم لقاو برشا حوايج متاع شبان وأوراق خاصة بما فيهم معون متاع إلكتريسيتي نيجارة وبني على ملك الضحايا اللي تم قتلهم وتباع لحمهم في السوق، ولقاو زادها كالكامانجا اللي حكينا لكم عليها. وثبت أنه هكا المراهقين والشبان تم التبليغ عليهم من طرف عائلاتهم فيما يخص اختفائهم. ومش هذا برك، الأمنيين باش يلقاو برشا أثار متاع دم في القاعة والحيوط والتراكن، وهذا دليل مباشر أنه الضحايا تم تقطيع الجثث متاعهم غادي. والمفاجأة الكبيرة اللي كانت تستنى فيهم هي وقت اللي اكتشفوا السكاكن والشقور والمنشار اللي قص بيهم القتلى متاعه مدغورين في نقبة في الحيط متاع جنار والموت. في ترابط هالأحداث وبعد ما تم القبض على فريت سارمان، اعترف بالجرائم بتاعه، لكن ما صرح إلا بسبعة وعشرين ضحية اللي حكينا لكم عليهم. والتحريات تقول اللي هو فات السبعين ضحية حسب البلاغات متاع اختفائها كالشبان. والحاجة اللي انكرها جملة وتفصيلا أنه لا باع للحم ضحاياه ولا كلاه. اعترف اللي هو كانت عنده نصبة يبيع فيها اللحوم المهربة اللي كان يجيب فيها لها كلبيت متاع السطح، يقصها ويخبيها ومن بعد يهبط يبيعها بشوية بشوية. وفيما يخص مسؤولية عشيق فريت يعني هانز غانز، قال أنه مرة فرض عليه بالقوة باش يقتل زوز مراهقين على أساس يهز يبيع حوايجهم. خلف هذا قال اللي هو ماهوش حاضر على الجرائم بالكل، وإنما فريت سارمان كان راس وراس الضحايا متاعو. في نفس السياق يعني الأمني، الشرطة بعد ما عداه فريت سارمان على الأخصائيين النفسانيين متاع وقتها، أقروا اللي هو ماهوش معتوه وعنده مسؤولية جنائية. مختصر الحديث، هالوحش القاتل المغتصب مصاص الدماء اتحال على المحكمة نهار 4 ديسمبر 1924، وتم اتهامه رسميا ب 27 جريمة. وبما أنه ضحاياه لقاوهم في بلايص مفرقة وبقايا الجثث متاعهم ما نجموش يجمعوهم الكل، السلطة قرروا باش يلموهم ويدفنوهم في مقبرة ستوكنر، ويعملوا لهم نصب كبير كتبوا عليه الأسماء متاع ضحايا فريت سارمان. في نهاية القضية، المحاكمة متاع فريت سارمان دامت أسبوعين، وبتبيعة تم الحكم عليه بالإعدام. وكانك من عشيق هانز غرانز ماوش باش يعدي إلا 12 سنة في الحبس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكم الإعدام تنفذ فيها كالوحش بالجيوتين يعني المقصلة نهار 15 أفريل 1925. والطريف في القضية هذه أنه الراس متاع فريت سارمان بعد ما قصوه حطوه في دبوزة وهداوه الكلية الطب في جوت إينن. وربما قاموا بالشي هذا على أساس العلماء يحلوا التركيبة متاع مخ الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: من زغوان القيروان بيجا السليانة، ديوان فام ديما معاك 103.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز وثالثة ديوان فم عسلمة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي ينتقد غلق الطرف الحكومي لباب الحوار منذ 3 سنوات والانفراد بالرأي في اتخاذ القرارات، مبينا في تصريحه بمناسبة افتتاح فعالية المؤتمر العادي 27 للاتحاد الجوي للشغل بقفصة أن الحوار الاجتماعي أشمل من مسألة الزيادة في الأجور، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى هذا الحوار لإيجاد تصورات مشتركة تقف تدهور المؤسسات والمرافق العمومية وخاصة المنظومتين التربوية والصحية.
2: راو الحوار الاجتماعي باش يكونوا واضحين.

0: تنظيم حملة ميدانية مشتركة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف بشارع فرنسا والأنهج المتفرعة عنه بالمدينة العتيقة. ووضحت البلدية وفق بلاغ صدر عنها أن مصلحة الترتيب والتنسيق التابعة لها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، والتي شملت تنفيذ عمليات حجز فعلي للمعدات والسلع. وحذرت من أن الانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف دون ترخيص مسبق يعد مخالفة صريحة للترتيب البلدية، مؤكدة أن كل من يخالف القوانين الجري بها العمل سيكون عرضة للتتبعات والعقوبات. تنظيم اليوم الجهوي لتوديع الحجيج بولاية نابل. في هذا الإطار أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية محمد علي الحداد أنه تم استكمال كافة الإجراءات لأداء مناسك الحج لفائدة 779 حاجا وحاجة بعد سلسلة من الدروس التوعوية والتطبيقية لتمكين الحجيج من مختلف مراحل مناسك الحج. وأكد الحداد في تصريحه لمراسلة ديوان فم أن أولى الرحلات ستكون نحو المدينة المنورة يوم 8 ماي، تليها رحلة ثانية يوم 11 و12 من ماي، ثم رحلات يوم 14 و16 و20 من ماي الحالي نحو مكة المكرمة، لافتا إلى أن المسائل التنظيمية تسير بشكل جيد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أنه لا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي بالخليج إلا عبر تعاون محلي بين دول المنطقة، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن. وأكد أن طهران تتفاوض في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه أمريكا، مضيفا أنهم قرروا التركيز في المفاوضات الحالية على إنهاء الحرب بدل إضاعة الوقت على قضايا معقدة. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: من زغوان القيروان بيجا السليانة، ديوان FM ديما معاك 103.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: بليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
2: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو، نعملوا ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعاء من 3 للـ5 متاع العشيه معايا انا حاتم جزبر.
3: ديوان فهم صوتكم.
4: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لاختياركم ديوان فام اكسترا تايم كالعاده 2 و3 و4 ما 3 حتى الـ5. نرجع لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس والى كالعاده على www.dionfm.net، وتحيه خاصه لاصدقائنا على شين يوتيوب ديوان فام لايف، الناس اللي تابع فينا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على باج فيسبوك سبور باي ديو ان اف ام وعلى ديو ان اف ام. نرجو نحكيو على الدفعة الثانية لمقابلة الجولة 28 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. 4 مقابلات تلعبوا البارح، باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل. كما رجعنا البارح لمقابلة الدفعة الأولى، عدد من العناوين، عدد من الأرقام، التصريحات، الهوامش وأيضا الكواليس. أيام قليلة تفصلنا أيضا على ديربي العاصمة، ديربي باش يكون بنكهة خاصة، ديربي سبيسيال، تقريبا الفائز سيكون هو المتوج باللقب. في انتظار ديما نحكيو على جولة أخيرة، الترجي النادي الإفريقي لافيش المنتظرة مش في تونس فقط بل في العالم العربي والعالم، نستناو بطبيعة تحضيرات كبيرة للموعد المنتظر. مقابلة مهمة جدا في سباق التتويج بلقب البطولة التونسية. نبدأ بالعنوان الأول، الترجي يتجاوز البارح فخ الشبيبة الرياضية بالعمران، فوز بصعوبة. نحكيو على التساؤل أين تكمن الصعوبات اللي لقاها فريق باب سويقة في المواجهة. نرجع للمقابلة، التصريحات، الهوامش والكواليس وأيضا التحليل الفني. النجم الرياضي الساحلي، هزيمة جديدة للفريق وسط مردود محير بعد الانسحاب من سباق الكاس، فوز وحيد في 6 جولات، حصيلة كارثية. ماذا يحدث في فريق جوهرة الساحل؟ المستقبل الرياضي بالمرسى يفوز على نادي البنزرتي خارج القواعد. بالنسبة للقنوية عندها الحقيقة أرقام ممتازة، شنو سر نجاح القنوية في أول موسم بعد العودة للرابطة الأولى؟ الاتحاد الرياضي لمونستيري ينهزم أمام النجم الرياضي بالمتلوية ويضيع فرصة الانفراد بالمركز الرابع. أرقام نجم نعتبرها ضعيفة لفريق عاصمة الرباط في 6 جولات الماضية، وما هي الأسباب؟ نحكيه كالعادة ككل يوم ثلاثة وبعد كل نهاية جولة، من أفضل مدرب، لاعب وحارس مرمى في الجولة 28 للبطولة؟ بعد شوية فريق اختيارات فريق إكسرا تايم. نحكيه أيضا بمعتصار البارح وتم التنديد به في الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي إثر محاولة حرق مركب منير القبيلي. النادي الإفريقي يدين الأحداث ويدعو جماهيره إلى ضبط النفس. عندنا موعد أيضا مع الموندو فوت اليوم الدوري أبطال أوروبا، أرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد وعينه على النهائي، فما هو رأي الأتلتي؟ عدد من المواضيع كما قلنا. نرجع للمقابلة، تحاليل فنية. صباح على أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم أسعد أيام، مرحبا بكامل الفريق. تحيات نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وتحيات كامل فريق قسم الرياضة. مرة أخرى شكرا لمساجاتكم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، نرجعوا والعودة أقوى وسعيد جدا بعودة. توحشتها برشا صديقتي واختي العزيزة نعيمة ساسي. مرحبا نعنوع.
5: مرحبا يا حاتم، لك وحشة، مرحبا بكل مشاهدين وتتابعي ديو ان اف ام، البنات الكل في الريجي لهنا، إيمان، نادية، الكابتن اللي معانا، نسلم معكم انت بعد قدم
4: الغداء.
5: هكا جينا باللازر قريت متفاهمين
4: بالبلو كيف اما نيويورك حلو
5: ما نذكر فيك باش هكا ترجع في صافم
4: يلزم يلزم العوده بعصيف عمناه وان شاء الله قريبا العوده ان شاء الله
5: ان شاء الله قريبا العوده وكا وان شاء الله نعديو سبيعتين باهين مزيانين فقط نحب نوه بحاجه حاتم وانا قلت لك كامل البارح عندي تنويه راني انا قربت الست سنوات توا واكثر من ست سنوات راني ما عادش نمشي للستات معناها اذا كان فما صوره او حاجه راني مانيش انا معناها مانيش انا موجود لاني فما صفحات دوله اسمي البارح والحقيقه انا راني ما عادش نمشي عندي ست سنوات من اللي غادرت للملاعب
4: علاش تدوا الاسم
5: ما نعرفش ما نعرفش ممكن الاخ خطا في الواحد والاسم نتاعي هو اللي تكتب
4: تدوا اسمك في علاقه بالتصريحات نتاعك لهنا
5: لا لا يمكن الصوره معناها
4: وجودك في الملعب معناها
5: مش تواجدي في الملعب فهمت لي انا موجوده في ملعب العمران لا ما كنتش انا عندي ست سنوات
4: نعم نسميها المقاطعه البريئه انت معناها معناها انا نتذكر الماتش الوحيد اللي مشيت له في بالي ليكيب ناسيونال
5: هذيك هو معناها كسرت الريتم فقط
4: صحيح
5: خاطر الحقيقة معناها كاليفيكاسيون كوب دي موند لازم واحد هكا اللي يحضر ومشيت وندمت معناها مشيت وعاودت كتبت ستاتيو وقلت ما عادش نعاود نرجع
4: ما عادش باش تمشي
5: فوالا سي سا
4: لا يلزمك تمشي انت بنت التيران
5: مش مشكل ميسالف توا نرجع
4: معناها اللي يعرف نعيمة ساسي من 2003 2004 2005 راهي نعيمة بنت التيران معناها ما نجمش
5: من 2001 راهي اللي كنت متطوعة في الألعاب المتوسطية معناها رادس نعرف هو
4: معناها ما تنجمش انت ما شاء الله بعد كارير نتاع 25 سنة باش تقطع لك الميساج مادامك حليت انت البارونتيز هذا نعيمة نرحب بالاولاد بعد علاش قطعت نعيمة نعيمة اللي مغرومة بالميدان معناها نعيمة راهي معناها وانت تمشي في كامل ان تراب الجمهورية في الرابطة الاولى والرابطة الثانية لكن يجي وقت نعيمة ساسي انه ما عادش تمشي للستاديت عليه
5: والله شوف هو اختيار مني اول حاجة لانه اكتشفت انه الاستاد تغير الاستاد تبدل الاجواء تبدلت ما عادش كيما قبل الحقيقة كان فما برشا احترام قبل على عكس اللي صار بعد الثورة صحيح بعد الثورة معناها وصلت معناها تيران لكن مش كيما قبل قبل راهو خلنا خذها من جانب المرأة فهمتني من اخوهات من جانب الرجل لانه صعيب ياسر وانك تفرض روحك كمرأة في استاد على كيما يقولوا نحن دومين رجالي نوعا ما لكن انا في وقت في 2004 2003 كنت موجودة وكنت ديما في استادات لكن فما كان برشا احترام راهو من الجماهير من الناس الكل صحيح كانت فما ديراباج متاع واحد ولا اثنين لكن كان فما برشا برشا احترام من الجماهير بعد اكتشفت انه الحقيقة تبدلت العقلية تبدلت الجينيراسيون جديدة معناها ما تنجمش تتحكم فيها وخيرت انه الواحد معناها يبعد يختار مثلا مباراة معينة بقيت نمشي مثلا مباريات معينة وبعديك الحقيقة ما عادش نعاود نجم لا. نرجع للستاد للاسباب هذيه فهمتني انه تقول انت خليني شويه القدر اللي خليته او الصوره اللي خليتها كاني نعاود نمشي معناها باش كيما نقولوا نحن تشوف اللي توا حاليا موجود في الستاد
4: المهنه صعبه صحفي معناها الحقيقه نعيمه نقول لك حاجه انا نشاطرك الراي في موضوع لانه عم ناول كنت في التعليق مع ديوان سبور عم ناول علقت على 32 مباراه ما بين بطوله وكاس 32 مقابلة سنة سيزون سنة مشيت زوز مقابلات فقط. مباراة نجم الساحلي مستقبل جابس ومشيت مباراة حبيت نشوف فيها كرة ستاتيونزيان نادي الافريقي في اللالي في ملعب الشادلي زويتن ما دخلت حتى مباراة أخرى المقاطعة تعرف شنو نعيمة فما الخوف من ردة الفعل لأنه شوف مالورزمون بعض نقول الأشخاص وبعض الأطراف ولات كي تتغشش تصب الجام الغضب متاعها نحو منصة الصحافة وما فما حتى منصة صحافة في تونس محمي
5: لا والله لي هبش نقول لك حاجه انا وراي دون لو طون وقت اللي كان بالمكشوف لانه بالمكشوف كان يتكلم برشا ويحكي وياسر وقت اللي كنا نرجعوا للماتشوات مثلا اذا كان مثلا صار نقد لجمعيه معينه انت كنت كما نقولوا نحن الوجه الاول معناها للجمعيه ذيك لكن رده الفعل صحيح تكون صعيبه شويه لكن مش كيما رده
4: مش
5: الفعل الحاليه فهمتني
4: مش
5: فما نوعا ما من الحريه الزايده اللي الحقيقه
4: فهمتني
5: ولا هذا هو ربي يهدي وراه شو نحن على نفس المسافه الناس الكل راهو اذا كان نتكلموا ولا ننقدوا ولا نقولوا الناس راهو تعرف شنو نحن انا على مدى 20 سنه راني كي نخدم هنيت مو الناس الكل كيف على ذيك انا الحقيقه وقت مش ماهوش غرور راهو مني لكن الناس الكل كنت كل استاد كنت نمشي له والناس الكل كانت تحبك وتقول لك ايجينا وكذا راهو وقت اللي كنت نخدم لي روبورتاج ريت بالدقيقه نحسب الجمهور معناها بالثواني كنت نحسب الجمهور جمهور هذيك دقيقه يلزم هذيك دقيقه هذيك احكي ديكلاراسيون هذيك يلزم معناها كنا نخدموا الناس الكل على على نفس المسافة وهذا اللي يلزمنا نكونوا موجودين عليه.
4: هذا تنويه ودخلت نايم أساسي فصل إشاري ونعود.
0: إكسترا تايم
3: Publicité.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: اكسترا تايم.
3: مرحبا بكم من جديد اكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية، وسعيد جدا بوجود اللاعب السابق والمدافع السابق والمحلل الفني يمين عباس. مرحبا مول.
4: مرحبا بك حاتم. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بالمستمعين ومشاهدين ديوانة فيه.
3: عندك برشا ما تحكي اليوم خاصة من الجانب الدفاعي. أنا سعيد اليوم موجود معنا مدافع لأنه اللي قاعدين نشاهدوا فيه الحقيقة شيء يندل والجابين في بعض الفرق على مستوى الدفاع، وسعيد جدا بحضور الدكتور. مرحبا دوك.
5: مرحبا بك حاتم. مرحبا بمين. مرحبا بنعيمه. مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا كل
3: منور دكتور فيه. منور دكتور.
5: دونك اليوم صغيره اللي كانوا مش استاد برك الامبيانس وتور دو استاد كلها وليت صعيبه وليت تخلي برشا عباد معناها يبعدوا على الميدان، كسوا كما كان تحكي نعيمه ناس اللي المؤثرين ديريكتومون في اللعبه معناها اللي يمشي والصحفيين وإلا حتى المسؤولين ولا كذا حتى الجماهير. والحقيقة معناها مع كامل احتراماتي لعبة خايبة مش مزيانة مش مزيانة مش مزيانة لعبة بارابور على الشيء اللي كنا نشوفه فيه قبل، بارابور على معناها التنافس اللي كان قبل، بارابور على الكاليتي دو جوار قبل، بارابور على استادات تاع قبل. لعبة ماشية وتخيب حقيقة معناها نسوقوها بكامل المرارة فهمتني، لأنه احنا نحبوا بلادنا ونحبوا كورتنا ونحبوا الأمور تتحسن، لكن مالوريزمون معناها الأمور ماشية فير الأسوأ الحقيقة معناها وماشية
3: ربي يهدي
5: معناها
3: ولا ربي يهدي
5: ني لا كاليتي.
3: فما زوز تعليقات جاوا
5: لا كاليتي دو جو. سامحني جست نكمل. ني لا كاليتي دو جو ني فهمتني ولا كالروح الرياضية كون لو فيو با تو فما حتى البرة في الخارج نعيمة تعرف بالكدي يعني فما برشا فهمتني هكا تنبير وتشحن ما بين حتى ما بين الكورفيت واحد وكل لكن ما يوصلش معناها لمواصل كيما نقولوا فهمتني اوسي باسكو سا فهمت.
3: ما عندكش فكره على التعليقات دكتور اللي قاعده جيل نايمه
5: الماني واحد من الناس معناها مشيت مشيت للستاد في اخر ست سنين مشيت مره برك فهمني وتفرجت على ماتش خايب ياسر اللي هو ماتش ليتوال والاسبيرانس ياسر خايب ماتش يرقد وفيس فرسفر وكين اوكازيون دو بوت ماتش فريمون معناها نورمالمون فهمتني وليك ككورة نورمالمون حلو بيبين لعبات بلاش تدخل يتفرجوا الحقيقة معناها أكيد مازال فما حاجة تدفع الجماهير باش تمشي راي الشغف. أما الفرنسيش يقول لك أم ماتش كي ميريت سون بيي يقول لك لو ماتش دوجوردوي فهمتي الجمهور فهمتي يبدأ ريقالي بعد راه في تعليقات يقول لك والله كنت مشيت نتفرج هو بجوده راه هو بجوده ومن بعد يمشي يتفرج على باريس وبايرن ومن بعد يمشي يتفرج يعني كومون تو بو تومبي دي نو تطيح من السيتيام ايتاج معايا تتفرج على بايرن وتفرج على عالم بعد تمشي تفرج على كوره مالوريزمون ما عادش عندها حتى علاقه كبيره بالكوره.
3: باهي صديقنا سفيان يقول على نعيمه يا حسره 2006 ماتش القوافل جمهور القوافل كل عنا نعيمه عنا نعيمه عن صديقنا اديب المزغن يقول نعيمه راي ليكسيبسيون في الدومين ذكوري معناها بلغة أخرى قال كنت أنا كيني في النجم ونشوفها شنو في الاستادات برشا احترام لها. وقبله السيد معز دريس يقول للملعبية بريوريتي ديكلاراسيون بوريل الأولوية للتصريحات النعيمة ساسي. قال نعيمة ساسي ذكرنا بأيام الزمن الجميل قفصة وقابس وبرشا ماهر يقول نعيمة أختنا الباهية والمحترمة جدا. سيرين بالعيد تقول نعنوع ما تخليش بلاستيك معانا معناها برشا كلام او انت على الاقل لك شفت هذوما
6: ولا جوست فقط زاد انت خاطر ذكرت سي معز دريس وما زاد كيف سي محمد عشاب الله يرحمه والله نتفكر دي فوقت كنت نمشي جيت بريود نمشي لستات تونسيه وكل ما نمشي لستات تونسيه تربع فهمت يا اخي فما شكون قال له معناها جيبها معانا كل ماتش راهو سي محمد فوالا معناها افكتيفمون اخي خزر قالك تونولي نعطيها بريمو معاكم والله بالحق معناها سيتي حاجه بالحق والله
3: ما كانش بروغرامي لانه هي البارح قالت لي بربي حاتم نقول نحب نقول على التنويه لكن انت موجوعه وظهر على عينيك ونبات عليك منك المره قلت لك رد بالك انا ديما نحبك قوي لكن كي تشوف اموال تعليقات الناس كلها تحبك نعيمة الناس كلها تحبك
6: هذيك هو
4: اكيد حاضر في نفس السياق سيرتو على نعيمه ونعيم مدري اليوم كنت في توزر هكا معني وانا اسيل مدينة توزر
3: جريدة.
4: في جريدة توزر
3: هاي.
4: في بلاد كل توزر الناس كل مرحب بيك والباب محلول
6: الحمد لله.
4: قلتولك في البريفي حتى قبل ونقولولك توا قدام الناس كله في الديوان راهو من الناس ومن الوجوه الاعلاميه اللي مرحب بها بارتو
3: يا اخوي بس نجاح زاد
4: حاجه اخرى كامل حاتم على اللي كان تحكي فيه نعيمه سيقتوه في العلاقات ساير في استاديات اليوم اللي فما حاجات ما كانتش متاحه ولات متاحه الحقيقه فما دي باسمون يعني فما حاجات انك كان قبل فما نعملوا لي دي ليميت الناس تحترم العباد
3: توا
4: فما احترام ما عادش فما موجود هذيك اللي تخليك انت اليوم سيرتو العنصر النسائي يعني اللي يلقى برشا مشاكل سيرتو في الخدمه دونك لكن ماهوش باهي لكن لازمنا نحترموا الناس سيرتو في استاديه
3: حسام يقول نعيمة بكثرة ما خدمت برشا النادي الذي صفاقسي كنت نستخيلها من الاحباء برشا برشا برشا كلام قاعد يجيك لك انت نعيمة برشا مساجات ديجا توري لكم بعد برشا تعليقات يخويا يعطيكم الصحه محلاهم
6: للمدام
3: تاع اليوتيوب يا خويا رانا منورين بكم واكيد فرحانين برشا بالتعليقات نتاعكم نحكيو على الترجي التونسي نحكيو بالطبيعه على الكره قلنا يتجاوز فخ الشباب الرياضيه بالعمران بفوز صعب باتريس بوميل مدرب الترجي الرياضي التونسي يتحدث بعد المباراه
2: il y a toujours on a voulu aller au vestiaire pour soutenir je suis allé de suite voir Djelassi qui était triste je suis allé le soutenir j'ai donné deux trois consignes et puis après j'ai demandé aux garçons de sortir remercier le public parce que ils sont venus en nombre ils ont chanté durant tout le match et on sait qu'il y a tellement de gens qui aiment ce club qu'on se doit, c'est notre devoir de les rendre heureux et ce soir merci pour ceux qui étaient là et merci pour ceux qui vont être là la semaine prochaine et toute la semaine pour nous soutenir on a besoin de leur amour, on a besoin de leur soutien, on voyait qu'ils étaient fâchés et ça nous a aussi crispé beaucoup lorsque vous avez vos supporters qui sont en colère non pas par la manière mais par les résultats il manquait des points et ça on est tous conscients, moi le premier mais on sait que la semaine prochaine ils vont nous pousser et on a besoin d'eux et on espère les rendre fier la semaine prochaine et dans 15 jours.
3: باتريس بوميل دكتور فما كلمة نحب نحط عليها ستر قال جمهور الترجي متغشش على النتيجة وليس على الأداء توافقوا؟
5: في الأخر
3: على النتائج سامح مش على نتيجة المباراة على النتائج
5: الأداء ما يجيبش ألقاب جمهور الترجي اكزيجون يحب النتائج ويحب الأداء ويحب الألقاب زاد كي تبدأ أنت ماشية جموان نتائج والأداء له نجمه تلقى معناها شق يصبر عليك امسي فما عباد حتى كي تبدا رابح يبداو كريتيكيو في الاجوست تيتر كريتيكيو خاطر معناها لو فون دو جو انيكزيستون مثلا في المباريات تاع سان داونز الترجي ما كانش باهي وجينيرالمون في المباريات الاخرين في افريل فما مباريات كان فيهم الترجي باهي كيما كونتر سيس خلق 5-6 فرص لكنه ما سجلش كونتر سي ابي متوسط كونتر جيجيز متوسط يعني سميته شهر افريل مشؤوم لانه ترجي ما ربحش في 6 مباريات في افريل ترجي فاليك يسكر افريل ويتعدى
3: ترجي قعد 59 يوم انتصرش بالشهري
5: اي شهر افريل شهري. كامل معناها
3: شهري
5: اي بي كون لو فيو با انتصار البارح يعطي دفعه معناها معنويه كبيره ويعطي هنا نقولوا فهمني اون انفي للاعبين و اون كونسيونس كو مصيرهم مازال ما بين ايديهم مازال فما ماتش ان شاء الله نشوفوا فيه كوره ان شاء الله نشوفوا فيه اهداف ان شاء الله يكون فهمتني كيما كانوا يحكيوا الاولاد عرس كره ويوم بوني
3: تتوقع يكون فيه كوره دكتور
5: ان شاء الله بوركو با انا رينا 2-2 عم ناول مش رينا 2-2 في دربي لالي
3: مش رينا
5: 3-1 في الرتور
3: شفنا
5: اي فوالا بوركو با عم ناول رينا بيسك 8 بونتو في زوز دربيات
3: اي صحيح
5: بون سنا رينا 0-0
3: لكن فما لعب به دربي ما كانش على 10 نقولوا 6 6 على 10
5: متوسط برشا ماتش لالي متوسط برشا كانوا فيه
3: كيلكو معناها اللونجو هذا الدكتور انه يلعبوا على الشامبيونان زوز فرق نجموا نشاهدوا ملعب مشاكل ستريس مشاكل برشا بريسيون
5: لا سو كي يسير فوزي بنزرتي مش باش يمشي يار لابورداج كالعاده معناها فوزي بنزرتي معناها ليكس يعديه باش طالع يعمل هو يبريسي الفوق معناها وطالع يلوج على الريزلتا من الدرجين الاولانيين بوركو فير معناها فهمني سو سري ان بو فهمني انا اكسترا اوردينير معناها فهمني باش تخرج انت فير لابورداج وتمشي وتلوج وتطلع وتبريسي بسته وكذا تصور ترجي هي المطالبه اكثر بصنع اللعب ترجي مطالبه اكثر باش تمشي تلوج على الريزلتات ترجي مطالبه اكثر مشكله مالوريزمون في الترجي تعرف شنو هي مشكله مالوريزمون ما فماش كونتينيتي مثلا اليوم يهبط ديارا ودياكيتي مثلا يا دو موا دو سلا يعملوا اون بون بيرفورمانس كسوا في الشامبيونز ليج وقتها ديارا ماركا كونتر سيمبا ودياكيتي ماركا كونتر بيترو اتلتيكو نعيمة كيك بالراس يعملوا من بون بيرفورمانس. جمهور الترجي اللي يلوج فيسع فيسع على النتيجة والأداء شي يولي باش يولي عايد يولي عايد نحي لي دانو وحط لي دياكيتي وديارا صحيح صار ولا ما صارش فيو اللي هما جون وفيو اللي هما كون لو فيو با لازمهم شوية وقت وفيو اللي كاليتي متاحهم هما الزوز إيزون بزوان ديسباس فهمني ولازم فما شكون يخلق لهم. دونك ما تنجمش انت تجي اليوم من ديارا ودياكيتي من كاتريام وسانكيام اتاكون يكونوا عندك دي جور لاندوما امين تحطهم دي برومي لازمهم وقت وما لازمهمش تهبط عليهم البريسيون كامله. دونك اوتوماتيكمون يراتيو زوز ثلاثه ماتشوات يعاودوا يرجعوا على البنك يعاود يرجع دانو
4: ينقصوا ريتم الماتشوات دكتور صحيح لازم الماتشوات في ساقيهم باش ينجموا يعطيو
5: ماتش باهي ومن بعد يلونشين بار ماتش مي فيك ميريزان وبعد يرجع مي هذا في هذا الكل دانو مش قاعد يماركي المشكله اللي
3: قاعد يضيع
5: يعمل في كل شيء
4: كل شيء
5: ما يماركيش وهذا اللي يخلي بعض الاحبه اللي ما تصبرش يقول لك هذا ما يماركيليش وما مش قاعد يجيب فهمتني في فرص سانحه ودرا شنو كذا. مثلا البارح دياكيتي دخل جاب ضرب الجزاء
3: خلينا مع دانو دكتور نحب ندور الكلمه على دانو. دانو فما حاجه معناها مماثله مين قاعده تتعاود المقابلات بارتير حتى من مصر الاهلي المصري ماتش سان داونز انه كي يدخل في 18 متر التصويب معناها والله حكيت مع دي كوتش معناها حكاوا لي انه نوعيه التصويب نتاعو فيها برشا قوه معناها مشكل الملاعب اللي بلاسي معناها كيما الله يرحمه مايكل ولا قبل
4: يعني يتوا في رشاوات زاد يحط ديما
5: رودريغيز
3: صحيح صحيح رودريغو رودريغيز معناها القوة المفرطة انه في التصويب بارفوا يضيع ما يقعد يضيع
4: شو الملكاليتي نتاع الاتاكون ديما اكيد جدا اللي هو اكثر حاجة كاليتي لازم موجودة فيه هي الفينيسيون الكونتيتاسيون دونك لازم يعرف وين يحط الكرة. هنا الدانو عنده مشكلة انه يوصل يعمل كل شيء يخلق الاسباس يربح الديال الاوفنسيف نتاعو يعملها من الكل لكن ما يختارش السيرفاس الباهيه باش يشوت الكره. نقولوا نحن في بونتو ماركيه الاهلي ماركيه بالانتيريور دي بي
3: اي بالضبط
4: معناها اليوم تشوفوا فيه ضد سي اس اس بار اكزومبل ثلاثه اربع كور يشوت فيهم بالكود بي
3: أي.
4: اللي هما نتاع انتيريور نتاع انتليجونس اللي انت شو هذه نتصور ريست كاليتي هذه تتخدم للانتاكون بتيتر اليوم الترجي ما عنديش الوقت وبرشا فما اونجو فما كان تخدم مع ليزيونس بارتو معناها كان في الشامبيونز ليغ ما عنديش وقت باش تصلح برشا لكن هذوما يتصلحوا في الاتاكون يتصلحوا للكاليتي هذه تتصلح ويخدم برشا قدام الكاش سبيسيفيك مع لونترنور نتاعو دونك ينجم يخدموه يعني يخدموه على
3: سبيسيفيك معناها ملاعب مثل انت دناو اليوم بالقيمه الماليه الكبيره اللي جا للاسبيرانس بار اكزامبل في العمر هذاك بالاكسبيرينس اللي عنده عادي تخدم مره اخرى ترافاي سبيسيفيك خاطر نورمالمون انت اتاكون
4: راي الكاليتي لازم تكون موجوده نورمالمون تكون موجوده
3: سبيسيفيك
4: لكن اذا انت شفت فيه انه عنده نقص في حاجه عادي انك تخدمه سبيسيفيك اوكي جيبه بالفلوس لكن راهو الناس كل تخدم الناس كل تتصلح والناس كل ما زلت تتعلم هذا باش نكون واضحين لكن في النيفو بالمقدار بتاع الفلوس اللي جابته ترجي ما كناش تخيلوا انه عنده مشاكل نتاع فينيسيون كيما هكا الحقيقه يعمل كل شيء في التيران الا انه يحط الكره في الفيلي ولا انه يختار السيرفاس بتاع كيفاش باش يشوت الكره دونك بالانتيريور اللي لازمها ينجم يهزها فما كل لوسيديتي قدام الكاج نقصته نقصته برشا الحقيقه
5: كيما امين المشله اللي العباد صحيح كيما انت معناها تكنيكمون فنيا معناها اون اون تران نشوفوا شنو مال الكاليتي نتاعو لي زاتو نتاعو لي بوين فور نتاعو مي اون ميم طون لي ديفو نتاعو مي المشكل اللي العباد يرابور طول الفلوس بعد راهو 1 مليون دولار حكايه فارغه العباد ماشي في بالهم
3: اللي راهو في تونس ماشي حكايه فارغه دكتور
5: لا مش في تونس لا انت ماكش تبعني انت كي تمشي تشري في الميركاتو تقول لهم راني جاي من تونس هذاك سومو تحب تهز ولا خلي هما يسون فوت رويالمون انت جاي من تونس من نيكاراغوا من لاوس من ايطاليا من فرنسا دانو يسوى 1 مليون دولار تحب تهز ولا خلي دونك كان دانو يدقدق ويشد ويفك ويضرب ويطلع بالراس ويقاتل ويخلق ويجيب دي زوكازيون ويماركي اون ميم طون قولها ونعاودها او موان تلقاه فهمتني في يلعب في جمعية في السان برومي شامبيونا في الاوروب معناها
3: ماهوش بالبروفيل
5: معناها اليوم تحبوه هو معناها فهمتني نحبوه احنا مش تحبوه نحبوه احنا لاتاكون لو بلو كومبلي بوسيبل اما نجم نقول لك حاجة اللي دانو اوسي يسوفر من لو مانك معناها دابروفيزيونمون لو مانك بتاع الام دي دي تاع اللي معاه
6: ليلات يروح سورتو
5: ليلات يروح حتى لميليو
4: اكيد
5: معناها انت لا بلو بار دي زوكازيون يخلق فيهم وحده
4: يخلق فيهم وحده
5: يربح الجيل تاعو يخلق وحده يل بير 70 80% من لوسيديتي نتاعو يتعب فيزيكمون ويتعب مونتالمون
4: صحيح السورتو
6: سورتو في الفينيش ماهوش افيكاس
5: راجي مش تعاون فيه برشا
4: اكيد يمكن
5: تعاون فيه مثلا قبل ماليتولي ولا قبل يانيك ولا قبل انرامو يخلطوا له 5 6 كور اكسبلوتابل كل ماتش حط منهم زوز فهمتني هذايا يخلق وحده واذا ضرب وحده ويطلع وحده ويمشي الديويل وحده ويفكها من الوسط ويعمل يون دو ويخرج راس راس وكذا صحيح
4: هو البروفيل نتاعو
5: يلوج برشا على الشبكه هو حسيته دخل دون لا بريسيبيتاسيون مثلا كونتر كونتر سي سي ساس وحده هز راسه
4: حبي شوت حبي ماركي
5: شوف ماركيها ما فهمتش
4: هذاك شو غلط لكن البروفيل نتاعو هو دكتور سمعت البروفيل نتاعو يحب هو يحب الدويل اتاكون كيما نقولوا كيما مايكل يرحمه كيما يانيك البروفيل اللي هو بظهر وزاد اوسي
5: اقوى منهم وفيزيك ما اقوى
4: اما هو زاد اوسي يعني في الاسباس في البروفوندور تنجم اللي رابيد ماهوش لون
5: يجري
4: معناها يجري اوسي زاد يلعب ظهر ومعناها كامل الاتاكون سوف كو انه قدام الكاج لازم يماركي يعني لازم
5: تصلح
4: لازم تتصلح فقط اما لكن مهاجم ممتاز جدا الحقيقه حتى في الخدمه مع اصحابه يقول دوك اللي اصحابه ما عاونوش هو يعاون في اصحابه كونت ديكروش والكري سباس لاصحابه الحقيقه وقت اللي ديكروش يهز مع زوز التكونات يسرتو في التريو تو كنحكيو تكنيكمون في التريو الجديد تاع وسط الميدان رفيعه وجبالي دونك يعاونوا فيه برشا وقت اللي هو ديكروش هما يتبلانجيو لداخل وسي كيف كيف ليزيلي حتى لابور تاع سيرنوبر تاع ليزارير لاتيرو في الترجي تحسنت الحقيقه الماتش
5: الاخراني باقي متوسطين باقي متوسطين ماهمش قاعدين يعطيوه في لو جوست نومبر دوكازيون كلير هو في الاخر شنو في الاخر شنو هو
4: هو تاكل لازم يماركي
5: هو تسعة لا بخلاف لازم هو تسعة ولا معناه ترمينال اوفنسيف هو اللي ما لولاني الجارديان والاخراني لاتاكون باه لاتاكون مهمته الاولى والاخيره سي كو يماركي ماشي مركز يوصلوا له كور
4: اكيد
5: انت كان تحبوا يديكروشي تحيه لاصدقائنا يحبوا يديكروشي ويعمل اون دو مش بنزيما هو راه
4: صحيح يبقى شغل
5: معناها يا رسول الله ارجعوا للواقع احنا سادس بطوله في الافريق وراهو عندنا سنوات فهمتني ولا ما وصلنا جوج جمعيات للدومي فينال تشامبيونز ليغ راهو
6: تفضل باش نرجع لها راهو افيك بوميلي لا اونشيني لي ماتش
5: مومي الأمن بي
6: ويوصل مثلا يخرج في 87 في 88 خاطر في قبل كان يخرج في ميتون
5: ما تا يخرج في 60 مع بوميل
6: كوميم يوصل 80 يوصل حتى يكمل الماتش فهمتني الحقيقة معناها الكاليتي الكل عنده الفينيسون هي يلزمها تتخدم عليها زي دائما بالنسبة لي هنا فما خدمة بتاع لي لاتيرو اللي هي ناقصة بالكدي لأنه وقت اللي هو باش يخدم فما خدمة يخدمها ورا 18 ما يلقاش روحه موجود اوتوماتيكمون كيما برشا مثلا لي زيلي اللي يخدم خدمه ديفونسيف كي تجي مثلا الكره ما لقايش في الفينيس لانه خدم خدمه في ديفونسيف ما لقاش روحه اوتوماتيكمون في الاوفونسيف حاضر انه باش يسازل جوست برك فقط نرجع للديكلاراسيون تاع بوميل انا بالنسبه لي انا بوميل معناها يظهر لي اللي تو انه نحكيو كره اكثر من نحكيو اكسترا
5: بالضبط.
6: جمهور
5: اي فوالا
6: هذا هو اللي تعرفني انا معناها كي بالحق ديريكت في هذا انا بالنسبه لي اما ما عادش يتكلم بعد الماتش يخلي شكون مثلا ياخذ روليف عليه ويتكلم مساعد اي انسان والا كي باش يتكلم احكي تكنيك الحقيقه انك باش تدخل
5: بالك نايمة بالكيستيون الكيستيون تاع الجورناليست لانه شفنا ديكلاراسيون ديريكت بالك مربوطه بالكيستيون تاع الجورناليست
6: انا مع شو اكيد مربوطه بالديكلاراسيون تاع الجورناليست اما زاد هو راهو انه نحكي على الجمهور ونمشي رديت جلاسي. وكذا وعملت كذا ما انا بالنسبه لي انا هذه خليه لك انت خليه للكوزين انتر نتاعك خليه للفيستير نتاعك مش لازم انا ديكلاري حتى ولو كان الجورناليست نجم نجاوبه باجابه اخرى الجورناليست مع احتراماتي للجورناليست وانا صحفي معناها انا نعرفوهم المدربين كيفاش يراوغك وكيفاش ينجم يتكلم وكيفاش انا بالنسبه لي انا يظهر لي ترى وكيفاش يقول لي انت ما همش متغشين على انا راني مانيش معاه يقول لي انا متغشين على الريزلتا وما همش متغشين لا الجمهور متغش على المانيير وعلى الريزلتا اللي خاطر المانيير وقت اللي تفهم المانيير وما فهمش الريزلتا ما عندك ما تعمل بها هذيك
5: فما كلمه
6: مش نوصل معك نرجع لحاجه فما سؤال يمكن مش قاعد ما تسالش البومير لي ريزلتا اللي عملهم راهو اش تعمل 5 تعادلات ما تعملتش انا انت راك على قبل الماتش هذايا 5 على 15 اقل مدرب زي بوانيت فهمتني اللي هي تراجب عمرها ما عملتها تعرف الريزلتا هذه وقت استعملت من 2005 مع مراد محجوب شوف انت قداش من سنه معناها شوف لي زونترونور اللي جاوا ما عملوش لي ريزلتا هذوما انا بالنسبه لي هنا لازمك تتحط قدام الامر الواقع وتعرف اللي راهو انت في جمعيه اسمها ترجيريه دي تونس افريتو ماكش مطالب انك اول حاجه تحكي للديكلاراسيون تاع هذوما ومطالب انك تحسن في الجمعيه وتحسن في روحك زي.
3: فما كلمه تتقال امين دوك ونعيمه انه ليسبيرونس اي مدرب راه يقول لك رد بالك تقابل ليسبيرونس بعد خروج من دوري ابطال افريقيا هذا والا لا لانه قبل الترجي كيكون ترجي كي تتغشش معناها بكلمتنا احنا كتواس ترجي كي تكون متغشش مثلا تخرج من دوري ابطال افريقيا راه اول ايكيب باش تقابلها راه تكون رياكسيون تاعها قوية برشا قدامها لكن السنة شفنا نسخة أخرى لأنه الترجي مثال كانت بعيدة بدو بوان إنه باش تربح تكون هي بعيدة بدو بوان لكن مرضية تلقى روحها
6: لا خليها له بركوني خليها له كات بوان
3: صحيح
6: فوالا بركوني كي خذا الروليف بعد ماهر الكنزاري 4 بوان خليه
3: عمل عمل دو نول
6: فوالا 4 بوان خليه له بين وبين الكلوب كلوب افريكان فوالا
3: تربح العمران بمنير ماتش
6: فلت شوف قديش فلت منهم
3: انا الحق جوري تبدل معناها كي
4: يقول جوانا ايما اللي كنت تقول فيه خاطر مش ديما نشوفوا الترجي في السيتوياسيون هذه الترجي اليوم كي تعمل 4 ماتش نول ما ننساوش الشامبيونز ليغ نحكيوا الشامبيونات تو ما تعملش 4 ماتش نول الترجي ولا نحكي الافريقي ولا سي اس اس ونحكيو الجمعيات الكبار انتر جيمي دونك هوني راهو فما لازم نحطوا الماتش تاع العمران في اطار ومير جاي ماتش وصحيح هو ماتش الفوارق كانت كبيره وحتى نحن نتفرجوا في في التلفزه الحقيقه ظاهر الماتش فوارق كبيره بين الترجي والعمران الحقيقه
5: اما في الاخر فوارق كبيره ولا مش كبيره الماتش تحسم بورقه حمراء
4: تحسم اكيد
5: وبضربه جزاء في الاخر كنا بالو دروا انت كترجي اليوم كما كان يحكي حاتم ونعيمه اليوم كترجي انت بالافكتيف اللي عندك بالامكانيات اللي عندك بالفلوس اللي عندك باللاعبين انترناسيونال اللي عندك بالمهاجمين اللي عندك تو نابال دروا ما عندكش الحق باش تعمل سته ماتشوات ما تربحش فيهم ما عندكش الحق اي جمعيه في الشامبيونا في تونس عندها الحق الا انت ما عندكش حق ما عندكش الحق تاش معناها ما عندكش الحق معناها انت سي كوم سي شركه قاعده تخدم 15% دو سي مويان شركة اندستري معمل انتي معمل قاعد تخدم 15% دو تيمويا
4: وما تعودناش بيه دوك
5: شريك معناها انتي تعمل لاش معناها انتي تعمل 4 اكسوات وزوز خسائر وتربح البارح بشق الانفس شنو يا اخي
4: شو
5: ميتون لي شوز معناها
3: كلير ضيعت
4: الحقيقة نحكيو شوية على الماتش
5: ضيعتو با
3: فما 9
5: بارح
3: اي
5: بارح فما زوز فرص واضحين
3: زوز
5: فرص واضحين الفرصة اللي جات لدانو على ساقو اليسار نحاها بوجهه والشوطه الاخرى اللي على جنب الاخرين الكلهم سي دي سونتراج اون روتري دي كافوياج تحسهم انت وضعيات
4: وضعيات
5: صحيح معناها الرفيعه على العارضه تسديده حتى في الليك جي ما تحسبش راه التسديده
3: الحقيقه تسديده على البوتو ماهيش فرصه
5: ما تمش فرصه تسديده خاطر ما التسديده عمرها يا ودي هديك ربي
3: مش فرصه معناها كره على البوتو دكتور
5: كي تدخل الاستاتستيك ادخل انت في الليك جي التسديده ما تحسبش
3: قداش تتوقع ليك الجي تاع ترجي البارح
5: اش قلت لي
3: قداش تتوقع ليك الجي تاع ترجي البارح
5: البارح نتصوروا في الان 45
3: الماتش تاع البارح دكتور انه ايكيب معناها كيما حكينا البارح في الاناليز تاع المقابله انت واحد قلت الدومي ماتش
5: دومي ماتش خاطر لا دومي ماتش خاطر جيسو دخلت افيك ليدي باش تعمل بلوك با وانت بجودك قلت ديما جيسو تفرش عليها برشا مرات بعد النص ساعه تطلع اي بان هي لا تي اون ديكابي بالحمراء وين باش تطلع معناها هي جوانح تقصي
4: حتى بالحمراء اللي معناها
5: لوكازيون
4: اي جابت لوكازيون تاع عدي مختره برشا الحقيقه مالك انت راجل
5: الحقيقه بوفي با ميو فير
4: دكتور انت راجل مسيطر كليه على المباراه الحقيقه باش نكونوا واضحين من اول ماتش
3: 99%
4: راهو كنت تحكيو بوزيسيون كان يحكي كل شيء
5: معاك ما خلاش
4: وحتى كما قلت لك توا كنا نتفرجوا يعني ظهر الفوارق نحيو انها الورقه الحمراء اكيد اللي هي زيت تعاون الترجي لكن شو في البلان مونتال تحس اللاعبيه ما مش حاضرين يمكن هي مسيطره لكن مونتالمون يمكن ما نجموش يماركيو الحقيقه كان جات بينالتي وكان بورتون جاو لي زوكازيون حتى لي بالاريتي كانت برشا موجوده لي بالاريتي
5: واحده برك خذاها
4: الحقيقه لكن ما كانوش يستغلوا فيهم اللي هي بالترجي اليوم لازم تستغل لي بالاريتي
5: داير اونتر بارونتيز عندنا برشا ماريناج ديتون تاع اتاكون 9
4: اكيد اللي مشيت دانو
5: ذكرني في الديتون تاع دياكيتي اللي عملها في شسمه
4: في بيترو
5: يعني لا كاليتي موجوده انت صحيح. اليوم كمدرب لولاني ماهر كنزاري انا خدم شويه عمل دي ريزولتا من بعد الروندمون ماشي ويطيح براكوني جاي هو بجوده ما قناش بون ربح كيما قالت لك نعيمه المفيد ربح فما دي بيريود انشينمون دو ماتش سوكسيسيون دو ماتش كل ثلاثيام لازمك تربح يما انت بومين
3: انا باش نجي بوغان سامحني دكتور في نفس السياق نعيمه بالحق كومونتير نقراه فما حتى شكري قال يا اخي شبيكم تبدل الكلام عندكم في البلاتو مش قلتوا في الامتار الاخرى الفايده في 3 بوان يا اخي قالت شنو التناقض
6: علاش تناقض معناها؟
3: اي معناها نقرا انا كومنتير كيما هو.
6: ليه علاش تناقض؟
3: ما تقول انه الفايده في تروبوا
6: مش فايده
5: دونك نقعدوا نسكروا الحانوت ماش نحكيوا الفايده في تروبوا متفاهمين لا تروبوا
6: موجودين
3: على الاد تروبوا موجوده البارح
6: انت تحكي على البارح اي ولا تروبوا الاخرين معناها
5: وسته ماتش
6: الاخرين ولا 5 ماتش الاخرين اش كيفاش ما هما فماش لي تروبوا فهمت اي فهمت تقول لي فما اداء ليك التروبوا ما جبتهمش انت فينالمون ما أننا نصحيح التروبا هما اللي بشي أمنوا لك أنك تقدم في الترتيب لكن يعني. فينالمو زادة كيف كيف فما أداء هو اللي زادة يخليك أنك تجيب لي التروبا هذوما فما حاجة ناقصة حاجة ناقصة هذه يلزم تلقى لها مثلا الحالة متاحة
5: أول
6: بزل
5: مرة
6: بزل ناقص يلزم تلقى
5: صحيح صحيح برافو أول مرة دوبي استنى خنقول لك ليلة الله محمد رسول الله كلوب هزت شامبيونا 2015 يتوال 16 وبعد 22 أول مرة depuis très longtemps الترجي n'a pas été régulier معناها بالإفكتيف اللي عندك
3: في لي بوان دكتورة
5: في الإفكتيف اللي عندك نورمالمون الترجي حتى كي تعمل عثرة قبل في الشامبيونات الأخرين تعمل إكس ولا خسارة par exemple elle enchaîne par 3-4 victoires بعد تعاود تعمل إكس وبعد تعمل 2-3 victoires بعد تعاود تعمل خسارة
4: هذا اللي كنا نقوله فيها
5: سنة عملته الكلوب راه الكلوب هاي تي تري ريغولير سنيرا عملت اكس ويت صحيح عملت 21 ماتش مع غير ديفيت راه الكلوب راهي توا سيرون سيري دو 20 ماتش وهذا اللي مخوف حبيت الترجي راه لانه الترجي ماهيش ريغولير اللي ايريغولير اي امبريفيزيبل البارح المشكله هي
3: البارح تم تداول لقطه بطبيعه في تسديد ضربه الجزاء وتم الكلام وتاويل ما بين معارض ومؤيد وموافق وغيره شفناه البارح في السوشيال ميديا ما بين ياسين مرياح ومنتصر السيد بقينا نستناو في رياكسيون معنا
5: ربي اوتر بارونتيز كي قالوا عمل له هكا بحوايج بويسا بدير كوا معنا ويمشي شو
4: معنا قال له تيح منا وين
5: بتمشي لا تو سامحني تو انت كي تو كي تعمل هكا بحوايج بك سافدير مين ولا يسار
4: هو هذا اللي تو اللي خارج من الفيسبوك وكل شيء
5: سامحني باه سوبوزون بلغتنا احنا
4: شبيه قولوا لا
5: حطاها الاشاره اي سوبوزون اي وين
4: غمزوا عم عمل له هكا براسه على اساسكم
5: لا ما ريتش اني تاع الراس
4: لا معناها بحواجبه تو شوف اليوم غدوه النجم الوليد تونس كامله 10 بين نفهموا في الحواجب باش تطلعوا ما فيش
3: منتصر السيد اليوم خرجوا عبد السلام بوحوش في فيديو وحلف الرجل على القران معناها نسمعوا الديكلاراسيون شنو قال هذه الديكلاراسيون فيها عبد السلام بوحوش باش يقدم منتصر السيد ومن بعد منتصر السيد كان بعث بمساج لكل اوساط الرياضيه نسمعوا تصريح نادي تفاصيل
7: هذايا كتاب الله هذايا كتاب الله بيناتنا قران هاي سيدي ونتسرها
8: السلام عليكم
7: هاو قران في دي هاي صاروا ما شوف باش واضحه تفضل
8: السلام عليكم والحمد لله قبل كل شيء سينو خويا الواحد معناها حتى باش يجي وبراو معناها باش يعطي فما عباد معناها باش ياخذوا اكثر من الحجم نتاعهم الحمد لله بعد مثر يجي معناها على العائله وكاو سينو الواحد يعرف روحه شنية وكما قلت انت سلو ما تعرفني شنية والولاد يعرفوني شنية وعائلته الواحد الحمد لله معناه يعرفوه شنية وكثير يلعب ومن فمع بيت خويا تحب تنحي لك الميريت انتياك وخدمة وتعب وكاو خويا الواحد في جواب وما هو المصحف خويا وكتاب ربي الكتاب ربي معناه واحد ما عادش كليا بعد كتاب ربي خويا ما عندي منيش نخاف معناه كان عملت حجرة وما عندي عليش نخاف جمعيتي ابريتول سبيرونس اما هو كتاب ربي خويا والله العلي العظيم قسما بالإله الواحد الأحد حبيت نحيه له بينالتي والله على ما أقوله شهيد وكاو خوي صفحة وتتويت والسلام عليكم أي باب
3: أي نعيم هذا الفيديو هذا التصريح
6: بو أنا والله بالنسبة لي
3: شوف أنا
6: شوف أنا باش نحي شوف أنا باش نحي عليا كل ما تداول وكل ما قيل في الفيسبوك وكل ما أول وكل ما صار والفيديو اللي صار فيه ذاك الكل لكن باش نمشي الأناليز الحقيقة أنا قريتها وعجبتني على الأخر لأنه نحن شوف في نهاية الأمر قاعدين نحكيه الكورة فينا المو في السنوات الأخيرة على شنو على العلم أنه الكورة ولات علم الكورة ديستات نحكيه على الكلين شيت ونحكيه على الأرقام ونحكيه كذا وأنه فينا المو الكورة ولات علم هكا ولا لا البارح التحليل اللي قريته متاع المنتال كوتش إشرف قنفوت فما ناس بتبيع ضحكت لكن أنا الحقيقة أقنعتني لأنه تنجم يكون فيها عامل نفسي الحكاية هذيك فهمتني مع عامل الخبرة متاع ياسين مريح مع تشتيت الذهن فهمت؟ معناها تدخل فيها برشا حاجات نحن ناسين اللي راهو فما عامل ذهني، فما عامل نفساني، فما برشا حاجات مع صغر سن الـ الـ الـ الحارس اللي مقابلك اللي انت زاده كيف كيف لعبت معاه واللي انت تعرفه زاده، معناها مرياح خلق، معناها السيد راهو خلط على مرياح موجود في الترجي الرياضي التونسي. انا بالنسبه لي انا نجم نقراها من خلال التحليل هذايا مثلا، لانه هي مثلا استشهد زاده كيف كيف مارتينيز مثلا، علاش نحبه مثلا الجارديان تاع الارجنتين كيف يبدا يستفز ويبدا يتكلم. خليني نكمل مثلا، علاش مثلا نحبه نيمار مثلا لقطه زاده كيف كيف تداولت انه نيمار يتكلم مع الحارس المقابل، معناها فما لاعبين تصير معاهم الحاجات هذيك. نحن في المقابل هذا وقت اللي نتفرجوا فيها في اوروبا نقولوا تعجبنا ونقولوا شو كيفاش وشو كيفاش تتلو ذهنه، في المقابل نحن لهنا راهو تنجمتوا اول كيما يؤول راهو العبد العادي والانسان العادي يؤولها كيما يحب هو، لكن زاد في المقابل نجموا ناخذوا قراءات اخرى ونظريات اخرى كيف اللي صار اليوم زاد مع بوحوش ومع السيد. هنا بالنسبه لي انا راهو فماش علاش اني مبرر، لانه وقت اللي تعرف انت وعندك ثقه في روحك وانك انت في قراره نفسك من داخل، لانه انت اللي تشوف السيد راهو خمسه تصديات في المباراة، معناها هل تصدي متاع ضربة جزاء يتصدر ضربة جزاء؟ خد فكرت ضربة جزاء اللي تصدي لها متاع البلاي اللي انت عاملينه، معناها بعض اصلا التشنج متاعه على انه ما قدرش يصد ضربة جزاء، ما نصورش انه في فرصه كيف هذه تتيح له انه باش يوري قدرات نتاعو. بالنسبه لي انا شوف خلينا نقول زاد تنويه اخر وحاجه اخرى على المدرب الوطني، لانه نحن قاعدين نشوفوا في الحراس المرمى يذولي سواسيه خزر له مثال السيت، لانه كيف كيف قاعد يقدم في مباريات كبيره. فما حارس اخر زاد نتاع نجم المتلوي اللي عامل 15 كلين شيت كيف كيف يا سيد المدرب خزر له، خاطر توا الكل انا بالنسبه لي انا قلت المره اللي فات بالنسبه لي انا كلهم متقاربين وكلهم قاعدين يخطئوا وكلهم قاعدين يعملوا في اغلاط. الكاستينج اللي باش تختاروا في اخر جولتين عارف شكون تيست تو سام برو، خلي الناس الكل تدخل في الكاستينج.
9: انت ياك لعبت امين على الكره ما عندكش برشا من اللي بطلت
4: اكيد
9: ما عندكش برشا تو تو معنا مين
4: عباس. انا باش نحكي على حاجات ملموسه يعني تو شو انت باش تمشي تشوت بينالتي باش يخرج لك جول بوتيتر بروفوكيك نعرفك منين تشوت هاك شوت منا شوت منا وصريف وتصير بارتو مايش حاجة على اليوم. شوفوا البوليميك اللي سايرة انا كونتر كما جورجوان نعيمة انه يخرج يتكلم منتصر السيدي لا يتيلهم دو ماتش، معناه هو كان احسن ملاعبي في شبيبة العمران كان براتيك مون ميتون الولاني نحى برشا كور الكور العالين كل اللي سانتر كل خرجهم وخذاهم
9: ضد التبرير
4: الى ايتي لا معناها كان ممتاز ممتاز جدا.
6: اي لا مانيش مع تبرير فماش
4: واللي صار ما بين ياسين مرياح وما وصلش لدرجة انه فما كلام ولا حديث نتصور فما عينين. اذا كان احنا اليوم باش نوصلوا من النوفيز فوا معناها نوصلوها اللي احنا في بلاتون نتصور زيد ما عادش فما نحكيو على الكره اليوم بينالتي كيما تتشدها كيما يماركيها
5: لك البينالتي صعيبه
4: البينالتي ما فماش حاجه ملموسه دكتور انك انت باش تكلم معناها نظر له باش انا نجي نتكلم عليه.
5: انا قلت لك مش واضح البينالتي سيت اون سونتونس 50 50 للحارس نحكي
4: اكيد
5: هتر اتاكون باهي ولا تيرور باهي معناها يعرف كيفاش
6: يبلاس تيرور باهي لا ايتي البرومي في الكيب ناسيونال برومي تيرور
5: لكن والله تقول لي بار اكزومبل مثلا واحد حطها في جولو ولا واحد اعطاها لادفيرسير نجم تبدا تخمم في حكايته احنا ما تبارك الله دي ماري وفيسع فهمني. اما هذه ضربه جزاء معناها شنو هي خلينا نقولوا الفاسيليتي ولا شنو اونتر بارونتيز التسهيل اللي عملته انت للمهاجم باش يمرق هي بينالتي كان هو شاتها دي بونكو تيرك نحيتها
4: نرجع لموضوعنا يقولوا
5: واش تحلف انت معناها
9: حسيتكم ثلاثة كونتر التبري لأنه دكتورة بوليمي كبيرة صارت البارح راه
5: بينك وبين خالقك
9: خاطر فيسبوك بينه وبين الخالق هذيك موضوع لكن شو راهو البارح والله أنتم متبرين ما شاء الله عليكم كل واحد عنده سامحني دكتور
4: عليها الأساس هو قال له امشي تيح في شير اليمين وأنا تنشوتها في اليسار
9: راهو بوليمي كبيرة
6: تداولت رمارك فقط بركة صغيرة بالنسبة لي أنا الديتاي يمكن ما نعرفش أنا بحكم واحد في تلفزة يا هل ترى اسكو ياسين مرياح بالسذاجة هذية وهو ينفذ في ضرب الجزاء واللي يعرف اللي كاميرا الكل براكي عليه مع تليفونات مع كذا انه باش يعمل الجيس مثلا هذاك بنتي وانتو ما تيكمو معناك باش تعملوا انت باش تصورك
9: ما كانش نجم يتفاداها
4: هو عمل
9: ما كانش نجم يتفاداها
6: انا من الحقيقه ما نتصورش انه باش تكون ساذج لدرجه انك تعمل جيست معناها باش
4: هو عمل جيست
6: هذا هاني قلت
4: هو عمل جيست
9: فما موجود موجود
4: نحكوا عليه
9: اي موجود فما انه هكا بعينه ولا ما نعرفش شنو الكلام اللي صار بينه وبينه ولكن تم تاويله تم تأويله الكلام وتم تأويله الفيديو وغيره وغيره. دونك هذه حقيقة ما نحكيه فيها. دونك ها وخرج الراجل وحلف على القرآن وصلنا في بطول نخرج ونحلف على القرآن. فما بلنتي
6: الاسبرانس ديجا يظهر لي وفما بوغرة وراء اللي بيش ينفذ والله نذكرها نسيتها وبوغرة عملها كي وكأنه
5: يقول بوغرة راشد
6: فوالا راشد تفكرها
9: ولا يونس
6: يونس راشد وكأنه وبعد مرياح خرج ولا ستي مرياح اللي ضيعها تتفكر ولا ليه ستي مرياح خطر بعد مرياح تكلم وما عمل ديكلاراسيون وقتها قال معناها خطيه بالعكس معناها يونس
5: مش عامنيه
6: ما نعرفش
5: سنة
9: التشكيك وبطولة معنا برشا كلام يتقال
5: نرجع لكلامي نقولكم راهو الميدان ومعناها الحلوم تاع الميدان والزين تاع الميدان وجمال الكرة ماشي يلسفريت يندثر بشوية بشوية وقت اللي نوليو نركزوا على أمور كيما هكا وقت اللي أسبوع المباراة يولي تهديد ووعيد و هاتش كورة ماني
4: اليوم ما حكيناش حتى ضرب الجزاء صحيحة ولا مش صحيحة ولا غلطة
9: فيها ضرب الجزاء قولوا احنا كي نحكيو على نحكيو على موفيو ولا مثال متاع المقابلات الناقلة ما
6: نبقى
9: ديوان سبور اي لا لا صحيح انا ديجا في الريونيون قلت له ما نتكلموا على التحكيم لما يكون عنا خبير تحكيم اما اذا باش ننسبوا الموضوع الموفيو ولا تمام حمدون وموفيو ولا امين برك الله في ديوان سبور والوطنية اخويا هما ثلاثة قالك ضرب الجزاء بالنسبة لنا احنا مش نحكيو عليها ضرب الجزاء لا انا لا انت لا نعيمة لا دوك خدمنا قبل شدينا الزفر
5: ثلاثة قالوا ضرب الجزاء
9: والدفع موجود
5: يتزفروش بكل ذوق وما عادش يتزفروا
4: نعطيه رأينا الأخير خير
5: في الأوروب ما عادش يتزفروا بكل وهك تفرجوا على الشامبيونز ليج وشوفوا ما عادش يتزفروا بكل اللي كونتاكت ذوق جملة تولي ضرب الجزاء سي لا سونتونس اولتيم مي بون ابري نجم تلقى
9: هكا خليتك حكيت على اوروبا
5: سي بون خالد في الاوروب ما يتزفروش
9: انا ديجا قلنا في الريونيو قلنا الاولاد راه كما يكون عندنا خبير تحكيمي نحكي اما قلت لك استنادا للموفيولا نتاع القنوات النقل راهو فما قالوا ثلاثه ضربات جزاء كي يبدا بحذنا ان شاء الله عوده ميمونه سي محمد بن حسان ولا صديقنا يبارك الله يزورنا وقتها تو نحكيو على لقطات ضربات الجزاء ومازالوا دي جورني نسيسوا بعضنا شوي معنا
5: جوست كليما التحكيم تاع الدربي البارح سيمين بارك الله دخل معنا في التاسع سبور قال اللي الدربي نورمالمون بتحكيم اجنبي تحيه لي وقال راهو فهمتي طلبات مشطه جدا 30 الف اورو براتيكمون لل طاقم تحكيم سته ثلاثه يزفروا فهمني والحكم الرابع
9: قديش معناه ب 100 مليون
5: 100 مليون برشا فلوس
6: اسمع هما صرفوا يجيبونا كليمون تيربان وكهو
5: لا تيربان لا سيرتو با
6: علاش يصير خلي يجيبونا
5: ما نحبهمش فرنسيس وين يراو تلاين نحيهم تيربان ولو تاكسي نحارينا
9: خويا لانه شفنا تو حتى التحكيم التحكيم الحقيقه انه تو باش نحكيو كان
6: حتى العربي ما بيهم يبعدوا لي
9: لا التحكيم الاجنبي تو التحكيم الاجنبي والحلاقه لك فما تقريبا اكثر من 100 الف دينار جيبوا تحكيم اجنبي
5: اما هما لي سول لي جاوا أبارامو حسب ما يحكي أمين بارك الله قال معناها اللي رابط الحكام الإسبانية هي لاسو اللي جبت في اللي لخينا كل الشامبيونات متاحهم مازالوا أنكور مي بون تلقى راهو برشا راهو حكام من بلدان اللي احنا انتر بارونتيز مانيش حاسبينهم برشا مي هما حكام ممتازين جدا تلقى دي بولوني الشامبيونا والكوبو فات في بولونيا صاحبك بودورسكي هزكوب فهمني تلقى الشامبيونا وفات تلقى دي سلوفاك تلقى سلوفينيين فينسيتش مثلا ولد بلاد شفيرين تلقى دي زونغروا
6: دي هولندي
5: دي هولندي دي زونغروا با هولندا صعيب خاطر مازال شامبيون اما تلقى معناها ماكش لازم اوبليجي باش تجي فرنساوي اسبانيوري انجليزي مي نو تلقى دي بلج بار اكزومبل وجماعه دوك ماسترا ماك تعرف سويسري نو بارلون با مونغيلا
9: نحب نسمع نعيمه ديربي بينكها ما نحبش نقول سبيسيال على خاص ديربي البوتول
6: اي انا ديربي راه شوف بالنسبه لي انا ديما نفس الراي راه بدون تكهنات مسبقه انا بالنسبه لي انا ديربي سواء لا تقول لي لا ورقه لا طاوله لا حتى شيء 50-50 ديما يدخل خاطر كيما فما مباريات مثلا دخلت على الورق الترجي الرياضي خير من الافريقي تربح الافريقي وتهز الماتش كيما كيف نفس او العكس بالعكس سيتا ماتش بالنسبه للافريقي عندها ريزلتا اللي هي الانتصار او التعادل تنجم تكون متوجه الترجي عنده ريزولتا باركة الخيار انتصار. الوحيد هو الانتصار باش يبقى في الكورسة وبعد عنده المباراة الأخيرة في بنجردين يعني أفيش فيها كل شيء فيها جماهير، فيها لاعبين، فيها إلى آخر لحظات نكهة البطولة. معها أنا بالنسبة لي زيدها تحكيم أجنبي ممتاز، خليه ينظم هذا الكل ويظهر لي ما نتصورش أنه الزوز في رقم مش بشي تستحسنوا.
9: هو مازال بكري شوية باش تحكيوا فنيا على الدربي، لكن ما ينساش ناخذ منك كلمة.
4: أكيد الحقيقة عندنا مدة، وعندنا مدة كبيرة ظهر لي في تونس ما جيش دربي في أونجيو كيما هك. حقيقة اليوم نحكي على ديربي ما نزموش يكون يتعدى كيكا، يعني ديربي اليوم ماتش تري ديسيزيف، ماتش ماهوش يمكن ديسيزيف خاطر بعده فما جورني، لكن ديسيزيف بالنسبة لك اليوم كان تربح أكيد جدا. دونك ماتش باش يكون فيه برشا ونجو، ماتش
5: حتى إكس برك
4: حتى إكس
9: ديربي 2015 واحد بلاش
4: فما جورني نحكي ماهوش ديسيزيف اللي هو معناه اللي يربح يز شامبيونا يمكن الكلوب بتتر، اما اعتراجي ليه لكن ماتش ظهر لي اونجو اللي عندنا مدة
5: تربح تز بطولة. الكلوب تربح تز بطولة، كلامك صحيح،
4: تربح حتى تز البطولة الكلوب. دونك ماتش تريز امبورتون، ماتش ظهر لي نستناه ونحن كل عام الديربي هو ما فيهوش اونجو، خلي اسنا ظهر لي فيه اونجو نتصور باش يكون حفل كروي كبير برشا ان شاء الله. الاونجو ما يدخلش الامور بعضها ان شاء الله، الامور تمشي في
5: جو ما يفوتش لو جو،
4: ما يفوتش لو جو.
9: نتذكر 2014 2015 وقتها واحد بلاش ديربي ماركا نورمالمون عماد المنياوي، وقتها النادي الافريقي اذا ربح يهز الشامبيونان، واذا وقتها الاسبيرانس يربح يفوت النادي الافريقي بنقطه لبزوز. ما عرفش تحقيقها،
5: لا لا ليتوال مع لا لا لا
9: حتى الاسبيرانس،
5: لا لا
9: لا حتى الاسبيرانس
5: ليتوال مع الكلوب بعد وقتها.
9: هذه قناه اليوتيوب تاكدونا شويه الكلام هذا، ديربي 2014
5: حتى كان تربح تخلط ان بو.
9: اي بعد شويه نكملوا نحكيوا على الدفعه الثانيه كما قلنا لي مقابلة الجولة 28 من البطولة. فلاش نيوز ونواصل
10: إكسترا تايم. تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5 من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2 ديوان اف ام فلاش نيوز
11: موجز ربيعة دي بنفهم عسلمة. رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتح الجراي يقول إن الهيئة واجهت خلال 10 سنوات من نشاطها أكثر من 1100 حالة إدارية وقضائية إلى الجهات المعنية. وضح خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمناسبة إطلاق فعالية إحياء الذكرى 10 لتأسيس الهيئة وتقديم تقريرها حول وضعية الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة المودعين بالسجون، أوضح أن هذه الحالات تتوزع بين أكثر من 1000 حالة إلى الجهات الإدارية المختصة إثر إشعارات تتعلق بشبهات تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 100 حالة إلى الجهات القضائية التي تتولى لاحقا إثارة الدعاوى العمومية. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ناقشت أمس مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية لتعديل آلية الحوكمة والتقاضي والتمويل في القطاع. ووضحت اللجنة وفق بلاغ صادر عنها أن الجلسة خصصت للاستماع إلى خبيرين في القانون الرياضي لتقييم الجانب المؤسساتي بهدف تجاوز ثغرات التشريعات السابقة. وبين الخبير الرياضة تويتي أن شروط الترشح للمكاتب التنفيذية الحالية مخالفة للقانون، داعيا إلى التمسك بحرية الانتماء المضمونة في الدستور وتحديد المدة النيابية ب3 دورات، واعتبر أن إخضاع الجمعيات لمجلة الشركات التجارية قد يحجب التمويل العمومي عنها، مقترحا تطوير مصادر التمويل عبر حقوق البث أو إحداث شركة تساهم الجمعيات في رأس مالها. حركة تونس للأمام تعتبر أن الفجوة بين الخطاب السياسي المكثف وبين الوقت

0: الاجتماعية والسياسية. رئيسة قسم باتحاد الفلاحة بيباجا الفلافي تؤكد أن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمراقبة الأسواق الأسبوعية للدواء بولاية بيباجا إلى سوق الدواء بالمدينة لمتابعة وضعية السوق ومدى توفر أضاحي العيد مع اقتراب عيد الأضحى أسفرت عن تسجيل غياب واضح للفلاحين وللمربين، وأوضحت أن نسبة الفلاحين لم تتجاوز 5% من إجمالي الموجودين بالسوق، في حين يشكل التجار والدخلاء على القطاع النسبة الأكبر. في المقابل سجلت المتحدثة ضعف في الطلب وإقبالا محدودا من قبل المشترين رغم اقتراب موعد العيد، لافتة إلى أن أسعار الأضاحي تراوحت وفق المعاينات الميدانية بين 900 و2000 دينار وسط دعوات لمزيد تنظيم السوق ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
1: اليوم اللي لاحظناه في خلال الجولة اللي قمنا بها مع أعضاء اللجنة اللي الحقيقة الفلاحة ضعيف وتواجده في السوق، أما كان التجار والمدخلين على القطاع ذي فلاح غايب الحقيقة غايب، ما نقولوش يمكن في السوق 5% من المتواجدين مربي والبقية الحقيقة تجار. الأسواق الحقيقة فما أسواق منخفضة وفما أسواق مرتفعة، أنت والتاجر أنت والسلعة اللي عنده. حاجة الكبيرة اللي لاحظناه فمش إقبال على اقتناء الأضاحي الحقيقة مع أجوف من المستهلك، هذا معناها يخوفنا شوي من ناحية ويطمننا من ناحية، خاطر هنا أنا كيفاش نتكلم على كاسكيت المربي نقول ما يساعدش المربي خاطر ما تتباع له السلعة، وكاسكيت المستهلك راهو هنا الأسعار باش تنخفض شوية لراس الكل الميزان الكل موجود الأسعار من 900 حتى 1800.
0: في العالم، وزير خارجية باكستان إسحاق دار يقول إنه متأكد من إحراز تقدم كبير في المفاوضات، وباكستان تبذل جهودا للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء حوار بين واشنطن وطهران، والمشاورات مستمرة لإنهاء الصراع، ولدينا أمل أننا سننجح بدعم عواصم عدة في إنهاء الصراع وفق قوله، مؤكدا أن الهدف هو إنهاء الصراع بطريقة فائز فائز للطرفين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ما زال متواصل مع حاتم وكامل فريق إكسترا تايم.

من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نسيتي وين؟ باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بالجميع، نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. كدا البداية نحب نقولوا جوايو زانيفرسير لصديقنا محمد الدريدي. جوايو زانيفرسير يا حما، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ربي ان شاء الله ربي خلينا نكملوا ساعة الانيفرسير تاع محمد وبعدها نرجعوا لصديقنا.
2: باش ما تنساش
1: تعطيك انت الاسباس. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا محمد وانت حي بألف خير. في نفس الاطار زاد نجم نقولوا جوايو زانيفرسير الاخت نسيه مباركوس، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. ان شاء الله ربي يديم عليك الصحه ويمتعك بالعافيه. هاي دكتور تفاضل، شكون الديديكاسي؟
2: جوز انيفرسير صديقنا حسام مبارك.
3: تحيه كيف انا زاد رجوان حسام، زاد نقولوا له كل عام وانت بخير.
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مولودين الكل
2: يخدم على الفاس.
3: لا هو امريكي، لا
2: سيدي على الفاس يخدم حسام.
1: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ان شاء الله ربي يديم عليكم الصحه والعافيه. نحكيوا على المباريات كما قلنا، الدفعه الثانيه لمقابلات الجوله 28 من البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي هزيمة جديدة للفريق كما قلنا في العنوان وسط مردود محير بعد الانسحاب من سباق الكأس، فوز وحيد في 6 جولات، حصيلة كارثية. ماذا يحدث في فريق جوارة الساحل؟ مهم جدا، باش نحكيو بعد شوية بطبيعة على الترجي الرياضي الجرجيسي، باش نسمع مصطفى الشارك شنو قال، لكن نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. عندنا بعض الأرقام التوجع الحقيقة، نعم موج على الأرقام. كي نشوفوا النجم الساحلي تقريبا يكون أسوأ الترتيب للنجم الساحلي، ديما نحكيوا على 10 سنوات الأخيرة من موسم 2014-2015. في 10 مباريات الأخيرة بطولة وكاس نحكيها 4 انتصارات، 2 تعادلات، 4 هزائم. الانتصارات كانت على قصر قفصة، المرسى، مستقبل سليمان والشبيبة. الهزائم قدام الأولمبي بيجي 3-1، الملعب الجيبسي 4-3، نجم متلوي 2 بلاش، وترجي جرجيس 3-1. 12 هدف في 4 مقابلات قبلهم دفاع النجم الرياضي الساحلي. نعيم
4: الإداري تبع الرياضي راه، إذا كان أنت تتخبط في مشاكل أوتوماتيكمون باش تعكس الرياضي، وباش تعكس المردود، وباش تعكس الأمبيونس اللي موجودة في الفريق، وباش تعكس المونك متاع المال، لأنه المال قوام الأعمال. المشاكل اللي فيها الإتوال توا عندها تقريبا 2 عامين وهي تتخبط في مشاكل الحقيقة ماهيش تحس أنه لا تنتهي ولن تنتهي إلا في ظل تواجد موارد مالية كبيرة وضخ موارد مالية كبيرة باش الإتوال ترجع الإتوال اللي عودتنا معناها في رابطة الأبطال، وعودتنا بأكثر فريق متحصل على كاس الكاف، عودتنا إفريقيا الفريق اللي موجود ويعرفوه النوادي الأخرى. لأنه وقت اللي تخرج مثلا تبنى تسأل جماهير يقول لك نجم رياضي الساحلي، لكن هذا حاليا في السنوات الأخيرة مش موجود. فما استراتيجية غالطة تعملت اللي الكمول متاحة قاعدين نشوفوا فيه توا، وهذا كان متوقع أنا بالنسبة لي أنا، لأنه مش من الطبيعي أنه مشاكل مع أمضاءات للاعبين اللي دخلت وخرجت وما لعبتش في الإتوال واخذت أموال وبالدوفيز، وهذا اللي قاعد صاير حاليا. ويظهر لي شوف المشكلة كانت على قاب قوسين أنها تتحل، وبقدوم زبير بيا فما مشاكل تحلت، لكن زاد كيف كيف بعد الابتعاد متاعه والتخلي على الناس، شوف اللي حتى واحد ما عاد يحب يشد الإتوال. الإتوال اللي قبل كانت الناس تجري أنها تحب تشد الإتوال ورئيس الإتوال، حاليا الناس قاعدة هربة قل لك أنا ستنفخدو بالنسبة لي أنا بش نمشي ونهز، وقديش أنا بش نهز الحمل، وقديش بش نصرف، والفلوس هذه كيفاش، ومن بعد فينا الموز ده كيف كيف. إذا كان أنت تاخذ المهام هذه تزيد تتسب، يقول لك أنا بغنى عنها هذا. لكن بالنسبة لي أنا يذولي نقوز الخطر، ها هو ايش قاعدين نشوفوا في المرتبه الثانيه،
1: هو دق عنده مده لكن توا
4: في المرتبه الثانيه والمرتبه السابعه اللي هي يظهر لي عندها سنين ما شفناش الإتوال في المرتبه هذه. يليتون انه الناس تفيق
1: مركز 37 نقطه،
4: يليتون انه الناس تفيق وراو لي ريزولتا راهو خروج من الكاس، الأولمبي البيجي 3 جرجيس 3، من مباراه الترجي الرياضي اللي عملوا مباراه معناها مميزه، ومن بعد تحس أن الفريق مشى في طريق آخر، ما وكأنه فما سكة حاد عنها. الناس كلها تخيلت أنه بعد مباراة اللي ضد الترجي الرياضي التونسي بشي يشد السكة، صحيحة لكن
1: الحقيقة
4: هذا هو غلطت برشا وما الناس ما كانتش واقعية.
1: أنا باش نحكي مع أمين بعد شوية على الدفاع لأنه مدافع باش نحكيه على مدافع وعلى لقطات لأنه شفنا المقابلة وتابعناها أمين وشفنا باش خليك أنت تحكم الأهداف لكن نحب نحكي ديما في العموم دكتور باش نحكي على أرقام. هل من المعقول اليوم النجم الرياضي الساحلي مركز سابع 38 نقطة 10 هزائم النجم الساحلي دكتور النجم الساحلي دكتور سجل 26 قبل 27 هدف
2: برشا.
1: النجم الرياضي الساحلي نحكي بطل بخلاف الكاس
2: هدف في كل مباراة
1: صحيت
2: 28 مباراة 27 هدف.
1: النجم الساحلي تقريبا كما قلت لك في العشرة مواسم الأخيرة الموسم الوحيد اللي النجم الساحلي يكون ديفيرينسا متاع الأهداف اللي سجلها أقل من الأهداف
2: نيجاتيف.
1: صحيت نيجاتيف شنو هذا؟
2: ايه لانه اتوندو معناها اللي كان يستنى في حاجه اخرى غير شيء هذا مش ملم لا بمشاكل النجم الساحلي كما كنت تحكي نعيمه.
1: انت في سوسه اش صاير في النجم الساحلي دكتور؟
2: فماش فهمتني معناها مقاومه نجاح.
1: شنو هي مقاومه نجاح؟ باش
2: نسالك برشا سؤالات. اي مشروع ناجح لازمك اول حاجه فهمتني الامكانيات مفقوده كريمه مش موجوده اصلا لازمك فهمتني حسن التسيير واللي العباد قاعدة تتخبط بلزوما افيك الحقيقة بوكو ديفور معناها الوابل حتى من عباد البرة من الهيئة لكن مالورزما ما فهميش حتى المادة الخام على مستوى اللاعبين معناها ما فهميش
1: هاي المادة الخام بينت تروح لسبيرانس الدكتور
2: ما تروح لسبيرانس
1: هاي المادة الخام شفناها على كشريدة وعلى
2: فما ديكليك
1: سمع بيد
2: فما ديكليك صار اللي هو ماتش الكوب
1: ما استاد كابيزيان
2: مش ديكليك اون فادير كريز نكس
1: ماش ملعب الجيبسي
2: صحيح لانه بعد ماتش لسبيرانس النجم الرياضي الساحلي معناها الى نوري لي زامبيسيون نتاعو باش يكمل في الاربعه الاولانيين وقتها سيتي فما ديسكور بتعمل فهمني سلسله نتائج ايجابيه تنجم حتى تخلط على الملعب التونسي وتمشي بعيد في الكوب اللي صار من بعد في ماتش الكوب هو اللي بعث الاوراق الكل معناها لو سامبلون ديسبوار اللي كان موجود كامل اندثر سته ماتشات الاخرانيين في الشامبيونا انتصار وحيد وزوز نولات وثلاثه هزائم 1-2-3 كاو معناها ما فماش فلوس الحقيقه زي
1: اداره معنى. غايبه اداره حلول
2: فما جلسه عامه بروشينمون معناها الجمعه الجايه راهي جلسه عامه
1: جلسه عامه انتخابيه فما قائمات متقدمة لرئاسة النجم الساحلي فما شكون يعني ينوي ترشح بلغة
2: فما حتى أدنى انفورماسيون جملة ونزيدك أكثر من هكا حقيقة مع كامل احتراماتي حتى مركز تكوين اللي كان معناه فيفيي وبيبينير تاع النجم أبار ريان عنان اللي برز في بعض المباريات لأنه كان فما الفراغ التام في النجم بعد لفاموس كومباني متاع الركروتمان متاع الـ 12 اللاعب الخارجين على الموضوع برز هو لكنه سرعان ما تلاشى حتى هو فهمتي ولا المردود متاعه لكن قبل
4: وزاد فما تأثير اخي اذا كان يلقى الامبيونس هكاكا بالطريقه هذيك ويجي يترينا ويشوف الاجواء هكاكا يحب هو في العمر هذاك معناها فما تأثير يصير ما راك تشوف انت فما اللي مؤثرين وما تلقاهمش
2: مالورزمون ما فماش
1: صلح لنا صديقنا فان قال خارق العادة مش انتخابي نعرش معلومة الحقيقة
2: إيه خارق العادة خارق العادة
1: تنبثق عنها انتخابي
2: تنبثق عنها انتخابي إيه مي بقى فما حاجة أخرى زادة نسيناها مش نحكيو عليها تا وانتي قلت معناها 8 أهداف ولا قديش 12 هدف
1: 12 بونتو في 4 ماتشوات قبلهم
2: إيه الدفاع هش وهش
1: خلينا تا باش نحكي للدفاع نمشي
2: منظومة دفاعية ككل
1: أي أمين تفرجنا في المقابلة وشفنا الهايلايتس وبقينا نثبت وحتى رجعنا بتقرية الفار أنا وياك على المقابلات ساعات دكتور ونعيمة وحسام وناصر ساعات يحكي يقول لك فما في رقمي ثلك التعدى بالأزمات اللي كيما هذي لا تقول لي لا إدارة أوكي جمهور هذاك ما ننساوش يقول لك فما الملاعبية
3: فما
1: روح الملاعبية الملاعبية لازم تحمل مسؤولية لكن اليوم كي نشوف أنا طريقة دائما مع كامل الاحترام والميريت الترجي نرجعوا بعد شوية أكيد. طريقة قبول الأهداف الثلاث كونتر الترجي الجرجيسي ليست مسموحة في فريق في حجم والدفاع في حجم النجم الرياضي الساحلي خاصة في زملاء بي اكسبيريمونتيا نحكي ولا دقدوق وهنيد انه وجدي كشريدة وظهر ايسر ما نعرفش شكون يلعب بالبارح امين أكيد.
3: باش نحكيو حاتم البارح نحكيو على الفيزيونومي تاع ماتش البارح قبل ما ندخلوا في الاغلاط الفيزيونومي اللي طوال البارح بديت الماتش بالقدا سجلت هي الهدف الاول
2: بوتمان
3: سجل الهدف الاول بوتمان ومن بعد جات كره بنشوك ضربت على البوتو شوفوا لو معليها كانت واقفه بالكداري توال على الماتش كل بعد عدل التمستيرك عدل
2: جورجيتش كما كونتر جيب سامين
3: فما رولشمون
2: ممتازه
3: شو فما رولشمون قاعد يصير في النجم هذا الساحلي رولشمون مونتال مجوارات معناها اليوم كي تعمل ميتون الاولاني تعمل انتم دو ماتش باهيه كونتر جورجيس وتكري لي زوكازيون وتمركي وتبدا متفوق واحد بلاش ومن بعد يصير رولشمون هذاك ديما هوني وليو نحكيو على المونتال انا كيصير ولا شمال
2: كيما كونتر بيجا واحد بلاش كيما كونتر
3: ملعب
2: الجيتسي 2-1
3: لكن دفاعيا اليوم نسمعوا في النومبر تاع 12 هدف في اربع مقابلات راهو قراب وديما كيما قال الدكتور ثوا راهو مالناش نحكيو على الديفونسور تو نجيوهم للديفونسور نحكيو على الكومبورتمون ديفونسيف منظومه كامله دفاعيه نتاع النجم الرياضي الساحلي اليوم راهو ما تنجمش تقول لي معاهم ايجي نكلمك نسميهم لك انا الملاعبيه اليوم اللي موجودين في النجم الرياضي الساحلي ملاعبيه باهين
2: كانوا شو
3: سمير كشريدة بن عمر صبري بن أحسن وسام عبيد الصغير بن شوق دقدوق هنيت
2: لا
3: دي جوار
2: خلي كمل دكتور
3: سمحني
2: كمل
3: دكتور شو خلي كمل دي جوار كاليفي معناه ماليش جايين توا باش نسمعوا انه ملاعب جديد اسمه وسام عبيد ولا ملاعبيه كاليفي وعندهم دي فيكون الفيكون تاعهم دونك هوني اللي قلقني انا في الموضوع فما الحقيقه سيرتو الملاعبيه ولاد الجمعيه بورتو ما نحبش لكن فما الامور بروبر تاع جمعيتي اوكي رير ماتريال مو اوكي اللي مش خالصين اوكي فما تحس مسايبه الاطوال تحس جمعيه الاطوال مسايبه يعني ما فيهاش شكون يحكم ما فيهاش شكون اللي يبيعهم شكون يحاسبهم شكون يعمل ايفالياسيون
2: سيزون
3: معناها نحكي لك كذا اللي هو شو اليوم وقت اللي بنحكيو على ماتش الترجي وقت اللي عملت بريستاسيون به وقتها وزيد حتحط نفخة
2: فما ناس فرحت بعودة الاتوار
3: نفخة ويوسف لكن البرستاسيون تاع ماتش جيبس كانت خايبة برشا اما مش لدرجة انه الاتوار توصل للحالة ذي معناها شاك ماتش تقبل 3 اهداف اليوم ديما نحكي يعني دفاعيا الفريق ضعيف وضعيف برشا نحكيه توا دقدوق وهنيد جاو عندهم عامين انا نتكلم وصحابي زوز ولكن نتكلم ونقولوا الحقيقة ما عندهم عامين مع حمادي الدو جاو توا ما ضعفوا راهم زوز حتى في البوا انا كي نشوف الاطوال تلعب فم لاعبيه زايدين في البوا معناها فما حاجات ظاهرين عيني عينك ما نجمش نتكلم فيهم انا ما نجمش نخبيهم
2: وعلاش هما هكاك
3: معناها شو حتى راهو في الاخر بكل لازم مهما يكون وما
4: فما شكون ما مش قادر يتبع فيك في ليجين دو في شنو
3: فما الجوار كادر
4: كنا نعرف اللي كي يعمل في الميزان في الجمعيات فما هكا ولا لا يحاسبك
2: كل امانة حتى كان يتبعوهم
1: اللي كمل امين نرجع لكم
2: حتى كان يتبعوهم ما عندهمش البدائل تبعوهم ولقاهم خارجين على النص شكون باش يلعب تو مثلا حاتم قال لي مثلا حاتم وامين بكري قبل ما ندخلوا عاود الماسيتي نفس الجوارات اي سي دي بي سوبوزون هما اللي تحكي عليهم راه مش هنيد ودك دوك برك راهو ليكيب كلهم
3: ليكيب كل
2: هم يفر بي سي دي ناحيتهم الاتوال ما عندهاش 18 راهو معناها الايفو دي ما عندهاش 18
3: لكن سامحني دوك راهو الملاعبين اللي سميناهم ديما نعودها راهم ديسون دي جوار كاليفيه باهيين ولعبوا وعطاو ساتسفاكسيون في اساس
2: قبل هذاك مش
3: سنين
2: مش تو
3: حتى سنين حتى في ماتش ترجي هما بيدهم
2: ماتش برك ما تحكمش
3: وسام عبيد اليوم عاودتو ولا واش دي كوشريدا ولا زياد مغطاس نحكي ولا بن عمر هذوما ولاد الاطوال هذوما ما يلزمهمش هما يلزمهم اللي يهزوا الاطوال اليوم نحكي تو بارامور يعني نحكي على جمعيه هذا
2: اللي تحكي فيه انت تحكي بارامور وانا نحكي بالعقل نورمالمون نقلبوا الايه ما ميسالش نحكي انا بالعقل كان ما فماش دي جون جوار تالونتيو وبروميتور وانت تعرف انت صغير برشا كان ما فماش دي جون جوار خاطر تعرف انت الكارير بتاع لاعب سورتو محترف سورتو اكسيال يوصل 33 34 لازم ديما معاه كل جون
3: اللي جون اللي مشى
2: فريشور واللي هو يمشي في لانتيسيباسيون
3: والاخر
2: انتر بارونتيز
3: تحكي على ديول في اللاكس
2: حبشيه عقيد عروس نحكي على اللاعبين الاخرين معناها البروفيل كان ما فماش راهم هما كي تحطهم الزوز مع بعضهم وتزينهم بعد ساعات النوالي راهو تولي الامور صفر في الساعه راهو
3: صحيح هو فما برشا
2: لا علاش انت توا انت سالته جاوبت قلت يصير رولاشمون
3: يصير رولاشمون مش عادي
2: يصير ما عادش يجاوب بعد 60 دقيقه قص الفيلم سيئ
3: اسمعني دوك راهو احنا في فاز كومبيتيسيون اليوم وفات سيزون
2: يا ولدي ما عندوش
3: قول لي راهو انا اليوم ما تنجمش تقول لي راهو فيزيكمون معناها تعب اليوم انت في الفاز تاع كومبيتيسيون والملاعبيه هذوما سون دي كومبيتيتيف ويلعبوا من اول العام هوني نقول لك
2: انا نقول لك حاجه بالمخ ليتوال اليوم ما عندهاش اريل جوش
3: عندنا نوالي علاش
2: يا ولدي نوالي عنده بليسير ريكورات
1: نجح الفرجاني وين
3: نجح الفرجاني وين
2: لعب من الاول ما كانش بيرفورمانس هو
1: نجح الفرجاني عمل بليسير لكن
2: ما كانش بيرفورمانس
1: هو موجود تو موجود
2: الطفل علاش ما يلعبش ما يلعبش خاطر مش بيرفورمانس نعطيك حاجه اخرى نعطيك حاجه اخرى ليتوال اليوم عندها 8 لاعبين التالي اون فادير في الخط التيلاني ما فيهم حتى واحد بيرفورمانس ابار اللي ديما نحكيوا عليهم ونقولوا راهم غايبين اللي هو ليترونجي اوميغا معناها اليوم اني كرا ليتوال اليوم احسن ديفونسور ايترونجي وهي الناس كلنا اتفقوا لي ايترونجي مويان راهو احسن ديفونسور ايترونجي احسن وسط ميدان قبو اللي هو ميليو تيرا واحسن اتاكون سوا ديزون في الفيفاسيتي وكومباتيبيتي هو سانغور تفهم وحدك
1: دكتور انت عايش في سوسه معناها عايش تعرف نجم الرسيح لك اكثر منا كيف باش تحلوا الواقع نعيم حكيت يتبع الكلمه اللي قالتها نعيم ممتازه برشا انه الاداري راهو يتبع
2: هذاك صحيح كلامها صحيح
1: الاداري اليوم هيئة النجم الرياضي الساحلي وين الهيئة شنية الإشكاليات اسكو الملعبية عندهم رواتب وجورات شهرية مش متحصلين عليهم هذا رو الدين
2: يا أخي سمحني تحكي أنت على هيئة يا أخي هما رجال أعمال أخي هما عبيد عندها فلوس مع كامل احتراماتنا رو أخواتنا وصحابنا وكل شيء هما ناس محترمة ناس محترمة محترمة جدا
1: لا بارك الله فيهم
2: بارك الله فيهم كي تقلدوا المسؤولية
3: هما قادرين يشتهدوا هما فماش فلوس
2: علي سامحني توم على كامل احتراماتنا سيد الرئيس الحالي سي فؤاد راهو ان انسيان ديريجون عنده أكثر من 30 عام في نجم الساحلي برافو عليه ويعطي الصحة وبارك الله فيه قاعد قايم باللي نجم كيف كيف فهمتني ولا معناها سيد أحمد القفصي كيف كيف خبير محاسب كيف كيف ما فما اعضاء اخرين مش موجودين لكن فما اعضاء من برا من الهيئه كيما سي فرج ماني كيما امين شعيب كيما كذا قاعدين يعملوا في بوكو ديفور لكن ما همش منتخبين من برا من الهيئه اليوم مثلا النجم الساحلي مثلا اليوم اللي قبل كان يمشي بسته وسبعه وعشره مسؤولين ينجم يعمل ديبلاسمون مسؤول برك وبرك واحد تحت
3: الحقيقه دكتور نحكي فنيا كرويا اكيد اللي هي الامور الماليه والتسكيه معناها
2: شو
3: كل شيء تبع
2: معاك هما موتيفاسيون
3: معاك هو هذا هو اللي تحكي عليه بالضبط شو براتيكمون اليوم كي تبدا في الميو تابلو ولا سي بون معاش عندك دي زوبجيكتيف
2: صحيح
3: سي بون معاش خرجت من ليسيونس من الكوب خرجت من الشامبيونا معاش فما بارتيسيباسيون افريكان اليوم سيدي راه فما مريول الجمعيه انا ذي هو اللي حاب نوصله من قبل راهو فما مليون نجم الرياضي الساحلي
2: شكون يحن على الجمعيه
3: ليه فماه راهو نجمو نخسروا بونت واثنين راهو ما نجموش نخسروا اربعه وخمسه ماتشوات
2: تحكي
3: في دوز بيوت انكيسي في اربعه ماتشوات
2: يا مين راهو العباد لازمها تفهم
3: راهو صبري انترناسيونال صبري بن حسن
1: صبري مش هو
3: نحكي على الماتش اللي برا حتى مش هو راهو متبع المنظومه هو
2: صافي بارتي من ليتوال ريان لاندولسي اللي عنده
3: حتى صبري بن حسن يتضرب
2: بوكو كاليتي ريان لاندولسي شادت صافي دو ماتش عنده بوكو كاليتي ما لازم وقت باش يغلط كيما غلط رايد قزاح لعيبه تعرف اسرت ماما
3: لا اليوم زاد
2: فما جمعيات فما جمعيات تجيب الحاضر ليتوال توا اني با كابابل تجيب الحاضر
3: اليوم عندي
2: والجمهور لازم يفهم ال 12 و 13 فينال افريكي اللي عملتهم ليتوال على فيل انتهى الوقت هذاك
3: شو
2: هو سيت ان تون دو ريكونستركسيون
3: حاجه برك
2: ريكونستركسيون لازم تصير على باس صحيح
1: وكان معلومه تجيني بربي من مصدر خاص فما معلومه مصدر خاص و يقول لك اليوم في النجم الساحلي هذا معناها من تحفظ معلوماتي سبعة شهور مش خلصين مع بيا
2: او صحيح ثلاثة شهور
1: وفما حتى نحكي انا ديما نعطي في معلومه سبعة شهور مش خالصين وفما شكون حتى قال لك ثمانية شهور الكراوات مش خالصه
2: مش صحيح ثلاثة شهور مش خالصين هذه نجم نعطيك ثلاثة شهور مش خالصين وعندهم ترانش في البريم تاعهم مش خالص تاعو
1: قداش
2: ترانش في البريم
3: انا عندهم ترانش وعندهم ثلاثة شهور شو انا باش نعطي كومبيريزون اليوم النادي الرياضي الصفاقسي أربع شهور الملعبية ومش خلصي واضح ويلعبوا الملعبية ونحترموهم برشا فما أوبجيكتيف لكن الأوبجيكتيف اللي توال شو الكمباريزون حتى الإفكتيف مش بعيد على بعض
2: لا بعيدة
3: أما إيش أقول لك حاجة لا شو بعيدة. وين الفرق سامحني سيدي
2: حسن
3: ما دو في جوار كادر
2: هوني
3: في جوار كادر علاش نحكي على الميو أنا نحكي على المريول نحكي على المريول خاطر هوني لازم فما ملعبية هم اللي لازم يحملوا مسؤولياتهم حتى لأصحابهم على المريول اليوم موجود علي معلول وجود المثلوثي وجود دحمان راهو حتى كي تبدا ماكش خالص فما اوبليغاسيون انك تشرف المريول
2: علي معلول ومثلوثي ودحمان ياخذوا في 100 مليون في العام
3: تو مش خالصين 5 شهور اسمعني سي
2: لا
3: مش خالصين والله لو خالصين هذا اوفيسيال هذه
2: خالصين ولا ذاك مشكله اخرى
3: طبعا. لكن هما وقت اللي يهبطوا للتيرا ومشكورين عليه شيء
1: خليهم نواصلوا تفعلوا شويه
4: هو قال لك معناه بوان قال لك فما اوبجيكتيف
3: اكيد
2: حتى الماتش راجي راه بول بلاصه ثاني شامبيونز
3: ليغ اكيد ومازالوا كونسيرني في الكوب اكيد
2: اليوم تقارن في معلول ومونديكو ومثلوثي ودحمان اللي هما كاتر كادر لا شك ولا اختلاف فيه اما الاربعه مع بعضهم ياخذوا في 150 الف دينار
1: الدكتور مش هو مش كيفهم
3: مش خلفين اربع شهور
2: لا مش كيف مش كيما اني نصحح الواحد على 6 ملايين في الشهر وما يخلصش 3 شهور مش كيما نصح الواحد على 40 وما يخلصش 3 شهور
1: انت فاهم مش نحكي لك دكتور
3: انا نحكي على البارتونونس نحكي على الانتيتي تاع الجمعيه حتى اللي ما عندهمش معناها بوغاتاس ما عندوش هذا البارتونونس
2: بوغاتاس مش قاعد يلعب
3: بنعمر كشري
2: هذه بوغاتاس ماهوش قاعد يلعب
1: انا ما عندوش بنعمر كشري
2: وسام عبيد تو مش حاضر
3: وسام عبيد
2: امين انت تحكي بمنطلق ديما عندك في عندك في مخك بجوار عندك في مخك لتوال تاع 5 سنين تالي سي با سا
3: لا بجوارات معناها نحكي نقول نحكي معك جوار نلعب ورا نلعب او ماتش
2: يا ولدي انت نعرف اما راهو يصير اكيمولاسيون تاع مشاكل كيما فسرت لك نعيم من بكري تو بو ريزيستي
3: فهمت
2: شفت البدن البدن يصير بار اكزامبل دي اتاك فهمتني ولا بكتيريان فيرال اتسيتيرا يجاوب يجاوب يشد يجاوب يريزيستي ومن بعد يلاش لي مويان لي ميكانيزم دو ديفونس انتهى
1: اي الوليدي بالطبيعه نعطيو حق الترجي الرياضي الجرجيسي المدرب منصف مشارك كان يتحدث البارح بعد انتصار الترجي الرياضي الجرجيسي على حساب النجم الرياضي الساحلي
5: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شكر كبير للاعبين تعرف في 15 يوم لعبنا 5 مقابلات كان ماراثون تاع مباريات وخاصه ان كانت فادي بلاسمونات بعيده معنا كل مقابلات كانت في تونس في المستير لتونس ورجعنا لتونس الحمد لله معناتها قلنا بيان جيري الافكتيف نتاعنا وصلنا للهدف اللي نحبوا عليه توا ما علينا الا ان ما زالنا مقابلتين في البطوله نحسنوا فيهم الترتيب نتاعنا وفي نفس الوقت نحضر مقابله الكاس لله.
1: مرحبا بكم إذن سمعنا منصف مشارك مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي ترجي الجرجيسي عكس الموسم الماضي على مستوى الكلاسمون يستنسنا الحقيقة ترجي الجرجيس الموسم الماضي واللي قبله يكمل قريب شايف كلاسمون لكن يضمن البقاء بصفة رسمية ترجي الجرجيسي برصيد 35 نقطة الموسم هذا 9 انتصارات 8 تعادلات و11 انهزيمة
4: كما لومبوتي خفنا عليه في وقت معين الحقيقة وقت اللي خرجت ملاعبية وقت اللي ريزولتا ما عادش تتبع في الترجي الجرجيس لكن جاء ابن الجمعية الكوتش مشارك معاها أيمن منافق معاها محمد الجيزاني قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة برشا وهذه ريزولتا تتبع مع الحقيقة ملاعبية تحسهم عندهم هكا الوجود اللي فور تحس انه عندهم انفي هكا كبير انهم يعملوا حاجة مع الجرجيس افيك الامبيونس اللي موجودة الحقيقة الامبيونس ديما في ترجي الجرجيس مزيانة برشا وبيه حتى مع الأحباء مع العكارة غاديكا تحس انه تلمت الناس الكل بعد الريزولتا الخايبين هذوما وهذوما اللي خليه الترجي الجرجيس ترجع للسكة صحيحة وهنا شفنا لي ريزولتا معناها والحقيقة قاعدة عملت بريستاسيون مزيانة برشا ضد الترجي الرياضي بعدها كيف ولات لي ريزولتا تبع ضد النجم الساحلي كانت خاسرة لكنها رجعت في النتيجة وفما ملاعبية مميزين الحقيقة أشرف بوذيف ملاعبي مميز جدا
3: هدف جميل جدا
1: ممتاز
4: هدف مميز اللي ملاعبي بالحق اللي كي تتفرج فيه الحقيقة خسارة ساعات واحد يتعدى بزنب الكارير نتاعو 31 سنة تقول عليش مش من قبل معناها كان التألق متاعه وإن شاء الله يكمل أمبوتي وإن شاء الله معناها التألق مع جرجيس زيدا
1: نعطيك رقم أمين عباس ترجي الجرجيس شوف أنا أحكينا على كلاسمو أحكينا على نمبر متاع نقاط هو رابع أفضل خط هجوم برصيد 27 بونتو بعد ثلاثي صدارة يتقاسم العدد هذا مع الملعب التونسي ما نحكي على رابع راهو بعد الاسبيرانس كلوب سي اس اس جي بعدهم ترجي الجرجيس والستاد كل فريق سجل 27 هدف كحصيلة هجومية مالجري انه خرجوا الملعبي نتاع الترجي الجرجيس في خط الهجوم
3: وغير المدرب
1: وتغيير المدرب صحيح لكن رقم نجم نحكيوا عليه انه رابع ترتيب افضل هجوم في بطولة في 16 فريق
3: اكيد كما قلت انا نعيم هذا اللي تو جماعتي الثاني كل الناس كل خايفين على الترجي الجرجيس انها باش حتى ولات باش تلعب على تفادي النزول
1: صحيح
3: حقيقة اليوم فما رياكسيون وقت اللي تشوف الملعبية حتى مش لتوال انت امس لو وقت اللي كنت خسرة لزيرو وكانت لتوال دوميني وبعد عملت رياكسيون ورجعت الوزارة لو فما تحس فما شخصية انت عم لعبية اكيد كما عن الرحماني وقسية زيادة سيف الشرفي قاعد يقدم في مردود ممتاز اكيد سيف من الحراس وصرتوه في البينالتيات كما منتصر السيد كنا نحكيه سبيسياليست سيف يعني ولعبت يعني معه هنا
2: عندهم كوب زيادة
3: اكيد وما زالوا موجودين في الاشيونس تاع الكوب دونك فريق ممتاز فريق عرف الجمعية عرفوا وعرفوا كيفاش يسيروا
2: يعني. لا ولازم نعطيه حق المدرب
3: أكيد جدا. المدرب جاء في وقت صعيب لكن النتائج تبعت
2: صحيح.
3: اليوم لازم نرجع زيادة بشوية لتيري الباركور تاع عام كامل من أول عام مع نيس بوجلبان وبعد تغيير شوية المدربين صارت برتيرباسيون كيف كيف صارت كيما كيما كيما كيما كنا نقوله اللي معاش فما موتيفاسيون ولو يلعبوا سيبون تهنيه اللي هو سيبون وفير عام سيبون معناه تايحين إلا كان في آخر جولات كبست شوية الأمور يا أخي كبست أمورها ترجي جرجيس ومتعودين بيه ديما يعملوك
1: دكتور. النجاح ترجي جرجيس على مستوى الهجوم كحكيت أنا 27 بونتو رغم اللي خرج نشوتي ومعنى استانلي صحيت انتدبت ملاعبي نيجيري في الميركاتو هذا معنى بعد الميركاتو لأنه كان ليبر اسمه أديبو جو أولاوسان هكا أديبو جو الملاعب هذايا تفكروا برشا دكتور مهاجم نيجيري وكان سجل في مباراة الماضية قدام الأولمبي البيجي وبرت قبل الماضي سجل هو
2: معودونا ديما ينجحوا في الانتدابات خاصة متاع المهاجمين عودونا ترجي جرجيس عندهم العين وعندهم هينا نقولوا وكلاء معناها أعمال لاعبين اللي هما يودوهم ديما بلاعبين ما يتكلفوش برشا على الفريق ويكونوا افكاس توتسويت وبتتر زادة قالها السيد الرئيس ترجي جرجيس عبناول البيئة زادة تعاون معناها سي كالما جرجيس ويحبوا الكرة ويلعبوا كرة مزيانة وما فماش برشا ضغط والريزولتا يتبعوا وجنرال ما معناها يمنعوا من اللي اون فادير دونك يصير شوية رولاشمون اللي تحكي عليهم بعد ينجموا يبيعوا برشا جوارات يستثمروا فيهم فالو مندي نشوتي
1: فالو مندي
3: حتى يجيبوا حتى الملاعبيه الكل
1: يا دكتور طرح الفار احسن ملاعب
4: فيناليست
1: تشامبيونز ليغ
3: نتذكروا مع بعضنا
1: نشوتي قاعد يماركي في ليبيا
3: ثنائي تاع الجبري وسنان زاد زوج ملاعبيه من
2: تونس
3: رحموني ما كانش يلعب تو ليبيا ولا انتيتولير دونك معناها فما كاستينغ باي فما عين مزيانه في جرجيس في
1: الجبهه الملعبيه نحكيوا على الاتحاد الرياضي المونستير ينهزم قدام نجم الميتلوي ويضيع فرصه الانفراد بالمركز الرابع هذا موضوعنا بعد شوي في اكسترا تايم.
6: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدا العشيه ونشد معكم اثنيه الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نسيتي وين باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل نظيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الاتحاد الذي المنستيرين هزمه من نجمل متلوي ويضيع فرصة الانفراد بالمركز الرابع، أرقام ضعيفة لفريق عاصمة الرباط في الست جولات الماضية. ما هي الأسباب؟ على ما أظن تقريبا نسبة مئوية كبيرة استقالة المدرب فتحي العبيدي من تدريب الوسام سينو لسما ديكلاراسيون تاعو بعد الهزيمة قدام النجم الرياضي بالمتلوي. تفضل نتي.
2: نحن اليوم لعبنا باش ننتصروا باش ناخذوا 3 نقاط اللي تخول لنا معناها باش نكونوا في المرتبة الرابعة. دخلنا بتشكيلة هجومية بحتة، شفتوا الفرص اللي جاتنا، نجم تلوي بادر بالتسجيل ومن بعد عرف كيفاش معناها يتكتل، ما خلناش مساحات كبيرة، ولكن نحن شفتوا عديد من الفرص اليوم ما توفقناش ان نحطوا الاهداف اللي ما مشاش. شفتوا معناها كل شيء مشى، كان تجسيم اليوم، شفتوا كرة على العارضة، كرة التسجيل ما كانش موجود اليوم، حتى الفرص كانوا موجودين مع فريق يعرف كيفاش معناها يقف الوراء يضيق المساحات بطبيعة الحال باش تلقى صعوبات، ولكن جاونا عديد والعديد من الفرص. دائما نحن نلعب معناها مازالونا زوز مباريات، نقطتين توا من ملعب التونسي، مازال عندنا زوز مباريات، كل شيء معناها ينجم يكون.
1: المدرب فتحي العبيدي نتبع الحقيقة أنك باش يقول لك مثل تشكيلة هجومية بحتة، خليني ندخل نشوف الفورماسيون دكتور معناها تاع ليكيب. معناها رائد شيخاوي، فابريزيغي، ملك الميلادي، رائد بشنيبة، وراين عزوز، هذوما 5، دياني، برهومي، دريدي، بن يوسف عبدالي. هذه التشكيلة بتاع الاتحاد هذا بونستيري.
3: دياني
1: سمي لك رائد شيخاوي، فابريزيغي، ملك ميلادي، رائد بشنيبة على اليمين، على اليسار راين عزوز، قدامهم دياني، برهومي، دريدي، والقدام بن يوسف، يوسف الروج، ويوسف العبدلي.
3: اي فما 4-5 لاعبين فوكاسيون تريز اوفنسيف الحقيقه. فتح يلعب كره هجوميه برشا، واني شفت كلكو هايلايتس معناها ما حالفهاش الحظ. الاتحاد المنستيري
1: مش نجم متلوي ما حالفهاش الحظ،
3: نجم متلوي ربحت ماركيت وربحت.
1: لا الهايلايتس ممكن تفرجت فيها انت تفرجت فيها انا ولا ما نعرفش.
3: لا حتى نجم متلوي ضيعت، اما حتى الاتحاد المنستيري خلق
1: نجم المتلوي اضاعت 4 فرص محققه منها 3 انفرادات بالحرس.
3: لا فما زوز ريتم
4: انفراد في الاخر،
1: زوز في الاخر، هذوكم هذوكم تيت ا تيت دوز اتاكون قبل الجارديان
3: كور واحد بلاش
4: فيزيونومي ريت الماتش شويه
3: المستير بالواحد بلاش
4: المستير بديت بالقدا الماتش ومن بعد متلوي ماركيت ماركيت المتلوي وسي كانت باه بعد متلوي اون ايكيب دو ترانزيسيون عماد بن يونس اللي معروف معروف باللي ترانزيسيون رابيد نتاعو حاولت ترجع المستير لو ماكسيموم. شو الفورماسيون اوكي لعب هجوميا فما برشا ملاعبيه اوفنسيف ودي جوور تكنيك كيما العبد اللي اليوم لعب دو من بوينت بالعبد اللي وفخر الدين بن يوسف مع مل برهومي اللي هو ان جوور بيركوتور دونك لكن ما نجمش انه يسجل
3: بحماش برك والخمسه الاخرين
4: بار كونتر نجم المتلوي كان قريب وقريب برشا انه يسجل الثاني
3: صحيح
4: على يمكن 3 ولا 4 كما كان يقول حاتم راو دي ترانزيسيون رابيد اللي من خاصيات عماد بن يونس
3: واحده ريتها في الاخر
4: من خاصيات عماد بن يونس الحقيقه الجمعيه اللي شدها الحقيقه تكون يولي عندها ان ايكيب دو ترانزيسيون دو ميتي اللي تعرف تقدم الترانزيسيون اوفنسيف
3: على ديفيرونس تاع ليتوال
4: الحقيقه
3: معناها على ديفيرونس تاع ليتوال
4: الكاشي نتاعو موجود دكتور
3: مسير خرجت من الكوب سي فري خرجت بينالتيات مع عجرجيس لكن مازال عندها لوبجيكتيف تاع الكاتريم بلاس اللي نجم يكون كاليفيكاتيف على الديفيرنس ما بين ليتوال وما بين مستير سي كو مستير اقرب برشا للستاد
5: اما ديكليك نيجاتيف صار من الخروج من الكيس راهو فهمتني يعني تحس انه كانت فما امل كبيره انهم يقدموا برشا في الكيس
3: 42 هما معناها اوسي بيان ستاد كو مستير معناها نزيف نقاط كبير برشا وما همش قاعدين يعديو في دي بيرفورمانس باهين معناها تقوش عليه كل واحد فهمتني ولا تجيه لوكازيون يراتيها تجري في جرته البلاصه الرابعه
1: ربح مستقبل جابس لو 29 افريل الاثنين بلاش سينو هزيمه مع المتلوي هزيمه مع بن قردان خرج من الكاز تاع الجرجيس تعادل مع النادي الافريقي تعادل مع شبيبة العمران وفاز على النادي الافريقي معناها في الجولات الاخيره عنده انتصار لمستقبل جابس اي في الكوب اي في الكوب نحكي في الكوب وفي في الشامبيونات تعادل ربح النادي الافريقي وتعادل مع النادي الافريقي في الشامبيونات 0-0 في الاتحاد المنستيري نجم متلوي نعيمه اكثر فريق عمل تعادلات صحبه الاتحاد المنستيري 12 تعادل في الموسم نجم الذي بل متلوي 12 تعادل
5: والاسبيرونس قداش متعادل
1: الاسبيرونس شوف لك مهما حتى مشكل اسبيرونس سيدي عندها 9 تعادلات 9 تعادلات 9 تعادلات
3: 17 انتصار
5: اي اي صحيح رجل تالي ما يزمكش تجيبها
4: اما زيد ما تربحش ما تخسرش
3: لا مش بي تخسر وتربح
4: ساعات بي وساعات خايف خاطر ساعات زيد ما نجمش نربح ما نخسرش
5: تخسر وتربح خير من نور نور بالحق مقلق جدا
3: استقال فتحي العبيدي وقت استقال فتحي العبيدي معناها المدرب اخر معناها ديما نقولوا شبه رسمي ولا رسميا معناها الوقت نتاعها مازالوا دو جورني
6: معناها قال مازلنا باش نكملوا سمات شويه
3: اي مازالوا دو جورني ومازال مركز الرابع معناها دو بوان على الملعب التونسي مازال عنده مقابله تلعب كونتر جي اس كا في المستير وعنده ديبلاسمون
5: اخر شو اللي معناها لي كوليس اللي صايره معناها وراء الاستقاله هل استقاله ذاتيه وانه حس انه فما مثلا شويه قلق مثلا من الامبيونس اللي دايره بيه يقول لك خليني انا نكون المبادر اني نغادر على انه مثلا الناس تضطر انها دي نيغوسي معايا وتقول لي غادر ونعرفوره فتحي العبيدي من الناس اللي هكا عنده كالم وسجاس وانسان الحقيقه متخلق ومتربي
3: محترم جدا
5: خير اني فوالا خليك بالرغم اللي بالرغم اللي معناها بالحق مردود نتاع الاتحاد المنسيري كي تتفارس فيها فما كوره معناها فما فما بصمه نتاع مدرب اللي قاعد يخدم لك للاسف النتيجه ما تبعتش وهذا اللي خليه يدور لي يغادر
4: لكن عندما البريود
3: اللي عند القروين ديبلاسمون بعد تستضيف مستقبل سليمان
4: لكن كان لو فما برشا انتقادات البريود الاخر على فتحي العبيدي معناها قبل بعد سيرتو الخساره نتاع الكوب
3: دونك سيرتو الكوب
4: شو فما كثرت عليه شويه البريسيون برشا كلام برشا دونك نتصور ديسيزيون اللي خذاها هو اكثر واحد يعلم بها دونك بورتون اللي هو مازال دو ماتش وزاد مازال نيغوسي اللي هو ينجم ياخذ كاتريم بلاس دونك
3: بيه
4: شو
3: اي
4: ربي عاونو بون شانس ليه
3: هذا هو بالتوفيق للكوش فتحي العبيدي نحكيه ايضا على المباراة الاخيرة في الجورني مستقبل مرسى تربح سيابي خارج القواعد ارقام ممتازة فما رقم بعشيش نعطيكم بالنسبة للمستقبل مرسى دكتور هاو نسمع عامر دربال مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى يتحدث عن فوز مهمة وثمين في الكانز البارح قدام سيابي تفضل
7: تباع منافس محترم محترم جدا نعرف النادي البنزرتي ستوني كيب تكنيك تلعب برشا على الكوتي عندها صبغه هجوميه حضرنا ماتشنا مام حتى لي بيوت معناها اللي ماركيناهم كانوا على دي ترانزيسيون اوفنسيف يعني كونتر اتاك هنا بيان اكسبلوتي لي سباس حضرنا ماتشونا بعد مواندري كونتر معناها دي بوتونسيال تكنيك كما اللي موجودين عند سي ابي بدلنا معناها من اسلوبنا 180 درجه لعبنا افيك ان بلوك با اون رانفورسي معناها زون دو ميليو قعدنا نستنى ونكنتروا الحمد لله الملاعبيه كانوا رجال يصير طول جارديان بيوت يعني خلينا في الطرح يعني حيين والحمد لله يعني بعشرة وجيب فيكتوار من بنزرت اليوم مانتيان اون كونفور اوفيسيلمون الحمد لله يا ربي ما فماش خير من هك
3: هذا باش ياكد كلام فما رقم باش ياكد كلام الدكتوره يقول خايب برشا تعادل مستقبل مرسى دكتور عنده 11 انتصار هي الرابعه من حيث
6: الانتصارات ما تعملش كسوات يا تربح يا تخسر
3: عمل التعادل الوحيد
6: هذاك
3: بعد النادي الافريقي والترجي والسي اس اس يجي ايضا البقلاوه مستقبل مرسى والبقلاوه عنده 11 انتصار المرسى عنده تعادل وحيد مقابل قداش من هزيمه 16
6: هي 16
3: ثاني اكثر فريق انهزم ولكن الانتصار دي ما يعطيك خير من التعادل اذا اللي قدر مثل الكناوي عنده برشا تعادلات تلعب صحيت كي نجيو تو نلقاو
6: 33 بوندو
3: مرسى تو عنده 34 نقطة عملت
6: 33 ونول
3: صحيح
6: 33 ربح ونول
3: 34 نقطة 16 هزيمة فما الحقيقة فما ستابيليتي
6: متعرفش يعطيك هذا امبريسيون يعطيك اللي هو مدرب يلعب للاخر ما يرضاش بنتيجة التعادل ما يعطيك الامبريسيون اللي هو مدرب يحب على الكل يا يربح الكل يا يخسر الكل
3: وبرافو هيئه مستقبل مرسى
6: مش موجوده برشا في الشامبيون نتاعنا لانه يبدا ريكش وعاجبه 0-0 يتكى فهمتي ولا يبني حيط يا جور ويجيب الكاري كومباني
3: وبالنسبه لبعض الفرق خذوا العبره وخذوا المثال من هيئه المستقبل هذه بالمرسى لانه يعني عامر دربال راهو تلقى برشا انتقادات وكان في كل بعد مقابله نقول لك اكثر اخبار قاب قوسين من المغادرة عامر دربال على صفيح ساخن عامر دربال هل يغادر مستقبل مرسى فما سابيليتي اليوم عامر دربال عمل مانتيان على مستقبل مرسى شكون الفريق الاخر اللي كان عنده سابيليتي
5: اللي كان غيره عامر دربال
3: ساساس متلوي وايضا شكون
5: ساساس
3: والمتلوي وعندك المستقبل الرياضي بالمرسى وفما فريق اخر الكلوب نادي الافريقي فولا اللي فوز بنزارتي معنا اربع فرق ما غيرتش المدربين نشوف لي ريزولتا نتاعهم
5: اي واللي غيروا المدربين هاك تشوف لي ريزولتا الملعب الفرنسي قداش من مدرب خمسه مدربين زيد لسعد ريدي جمعتين معناها خمسه مدربين جي اس كا 6 هاك شوف لي ريزلتا
1: استقبل جيمس 5
5: تتالي المدربين وتغيير مدربين بعمره كان يخدم الجمعيه راه خليها فهمت هاك
3: الريزلتا يكون هما بيدهم
5: هي البدايه كانت جيده بالنسبه لمستقبل مرسى في وسط السيزون طاح شويه المستوى مع لي ريزلتا لكن بعد عاده رجعت وهك تشوف معني لانه لو كان تغير عامر دلمي ما كناش نجمو نلقاوه في المانتيان مستقبل مرسى
1: صحيح دونك نعطيكم النتائج حضروا روحكم الاولاد من افضل مدرب لاعب وحارس مرمى في الخمس دقائق الاخرى باش نختاروهم على الجوله 22 دونك النتائج مستقبل جابس نازم قدم الشبيبه 2 بلاش النادي الصفاقسي فاز على اولمبي البيجي 2 بلاش نادي الفريق ربح الملعب التونسي 2 بلاش واتحاد بن قردان هزم قدم مستقبل سيمان 1-0 نادي بنزرتي هزم قدم مستقبل مرسى 2 مقابل 1 ترجي جرجيس فاز على نجم الشيح النجم الساحلي 3-1 شبيبه العمران تنهزم قدام الترجي 1 بلاش والاتحاد المنستيري ينهزم قدام نجم المتلوي 1-0 هذا نتائج الجوله 28 دونك بعد شويه باش نختاروا من افضل مدرب ولاعب وحارس مرمى في الجوله 22 البطوله اختيارات تامين عباس نعيم الساسي والدكتور صادق كحبيشه
8: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس اكسترا تايم
1: من افضل مدرب لاعب وحارس مرمى في الجوله 22 للبطوله نبداو بافضل مدرب نعيم الساسي من مدرب الجوله 28
5: والله بالنسبه لي انا عندي زوج الحقيقه
1: شكون زوج
5: لانه الزوج جابوا دو ريزولتا واحد مانتيان خليته ولكن الاخر كيف لي ريزولتا اللي قاعد يعمل فيهم اعجاز بالنسبه لي انا فما عمر دربيل وفما امين غاره معناها كي تجيب
1: نقطه من قرب
5: فهمتني راهو امين غاره مي اخت خوازيم في الفاز ريتور معناها عامل تقريبا ظهر لي 15 على 18
1: اي هو تروازيام في كلاسمون
5: 11 على 18
1: 11 النقطه صحيح
5: كي تحسبوا تلقاه تخوازيم من
3: سيفو
5: اي معناها مش بالسهر في الفتره القصيره هذه بالنسبه لهم خلينا نقولوا عامر دربيل لانه المانتيان تضمن بالنسبه للمستقبل
1: امين عباس من افضل مدرب في الجوله انت باش تختار واحد برك نعيم اخويا عندك الاكسبسيون تختار زوز انت مدرب واحد
4: انا نختار عماد بن يونس
1: عماد بن يونس مدرب نجم
4: على خاطره مدرب ذكي برشا مدرب وين يمشي الجمعيه يخلي تاش نتاعو وسيرتو نحكي لي ترانزيسيون معناها مدرب سبيسياليست في لي ترانزيسيون اوفنسيف واللي انا صعب برشا انا وياه ونقعدوا نحكيوا برشا في الكره الحقيقه يستاهل يكون هو
1: امين عباس يختار عماد بن يونس دكتور من مدرب الجوله
3: يعني نختار عماد بن يونس ماني صحاب وياه يعني اصحاب اللي معناها يعني نحبوا ما نعرفوش معناها مش عم يقول تلقى اصحاب يعني نختاروا ما غير ما نكون صاحب معاه
1: اذا عماد بن يونس حسب الاختيار هو مدرب الجوله بالنسبه لاكسترا تايم نبدا بك انت دكتور من افضل لاعب في الجوله باش نرجع
3: شريمي
1: توفيق اسامه الشريمي توفيق الشريفي واسامه الشريمي اسامه الشريمي لاعب النادي الافريقي نحن شكون لاعب الجوله
5: مثلوثي
1: حمزه المثلوثي
5: حمزه الحقيقه رجوع بعد إصابة من زمالك كيف وكيف نفس البراتيكمون الكاريير نتاع علي معلول حتى زملكاويه لحد الان مازالوا كيما نقولوا نحن نفس اللي صار مع علي معلول براتيكمون قاعد صاير مع المثلوثي الحقيقه ملاعبي في العمر هذا يقدم في اداء طيب مع وقاعد بالخبره نتاعو يضيف للنادي الصفاقسي
4: اول ماتش نعيم سامحني نكمل اول ماتش حمزه المثلوثي يرجع يلعب على الدروا يلعب في البوست نتاعو
1: اي امين شكون مدرب
4: ساتيسفاكسيون وسجل هدف
1: مدرب الجوله
4: انا الحقيقه باش نجي رجوان للدوك شريف
1: اسامه الشريف متواصل ميدان النادي
4: اسامه الشريف على البريستاسيون الحقيقه وانه وصل برشا للكاج وكان تري جينيرو في ليفور
1: واصعب سؤال ديما في كل يوم
5: شريمي تاع سويح لليبي
1: هذاك هو صحيح اسامه الشريمي افضل حارس مرمى في الجوله امين عباس
4: الحقيقه ايمن دحمان
1: ايمن دحمان
4: زوز زوز كور اونت دوزيام ميتون
1: اهي
4: عمل دو باراد دقيقه خلى سي اس اس في اللعبه كانت باجه كانوا مهمين برشا
1: ايمن دحمان يختار امين عباس نوع من حارس الجوله
5: بن شريفي 15 كلين شيت
1: حمزه بن شريفي حارس النجم الرياضي بالمتلوي 15 كلين شيت دكتور من حارس الجوله
3: منتصر الصيد
1: حارس الشبيبه الرياضيه
3: عملنا لايفات خلينا رايزين احلف على الكره في امور اخرى. لا احلف في امور اخرى عشان احلف على الكره.
5: ملك المدير الرياضي قال له يلزمك
1: اوبليجي ولا
3: روح احنا شكل
1: كنت قاسي
3: عليه قدلك عليه.
5: لا لا علاقتي بوحوش من ملعب الجيمس ومستقبل الجيمس. لا لا لا
1: لا ما لعبش مستقبل الجيمس كمان ملعب الجيمس
5: ملعب الجيمس
1: ملعب الجيمس
5: به أيه. وربحوا الديربي اللي مشيت فيه انا ربحوا
3: أيه. اسمعني غير ما تشلق وكان يسمع فيك يسمع فيك انت انتقت لا مستقبل جيمس ما لعبش لعب في الملعب
1: اي تو نحكيو عليه خاطر
3: لازمك تفرق معناها
1: باش نخصص لكم حصه كامله على مستقبل جيمس اي عندي ما نحكي اي برونستيك اللي كان معكم برونستيك جوست سمحنا ناديه اتلتيكو ارسنال دكتور اعطينا برونستيك
3: 2-1 ارسنال
1: برافو
5: 2-1 ارسنال
1: 2-1 تحب ارتيتا انت عاد يفعلوا ارتيتا
3: على شربه ارتيتا
5: والله ماذا بينا العصر تتحل
1: 2-1 امين
4: انا 1 بلاش اتلتيكو
1: 1 بلاش اتلتيكو
4: وين نحب ديجو سيميوني
1: يحب ديجو سيميوني برشا
3: ديفونسور حتى
1: ماشي ثمانية
3: البيلا وتاكل
1: والكوريا غدوة لا فيش باير بي اس جي باير باش يكون طرح كبير برشا الليلة غدوة شكرا دكتور امون نورت هذيك بلاصتك ودار دارك في كل وقت صديقي محبي نعم مرسي نكملوا نمشيو نشربوا قهوة شكرا للكيب الكل مرسي البنات نادية يعطيكم على الصحة مرسي ايمان مرسي هاني مرسي كل فريق قسم الرياضة على ديوان افهم نورز مشراوي نجيكم بعد شوية في ناس الديوان اجمل او ما أحلى الإذاعات
9: إكسترا تايم
10: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
9: أريدو طور عالمك
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. قررت شركة جوجل الأخيرة اللي تقول أنه في المستقبل باش يمنع تركيز التطبيقات اللي اختارها المستعمل من خارج البلاي ستور لقات الكثير والكثير من الرفض من طرف ديز اسوسياسيون وشركات وديز اكيب دو ديفلوبمون ومنهم الكوليكتيف كيب اندرويد اوبن واللي عمل ميزا جور لسون ارغومونتير لمقاومة لي ديسيزيون دو جوجل. القصة اللي فسرتها شركة ماونتن فيو هي أنها اضطرت لاتخاذ هذه القرارات خاطر لازمها تحمي لي زوتيليزاتور لي بلو فولنرابل وباش ترد لانستالاسيون دابليكاسيون تيرس على الاندرويد أكثر تعقيدا ابتداء من شهر سبتمبر المقبل والمستعمل لازم يفركس ويبحث بعمق dans les options pour les développeurs لإمكانية الانستالاسيون d'une application qui ne se trouve pas في البلاي ستور. المعارضين لهذه الفكرة يقولوا أن جوجل ما عندهاش الحق تمنحهم من تركيز أي تطبيق يحبوا عليه لأن الهاتف الذكي هو ملكهم الشخصي وما يحبوش أنه يتحول الآيفون ويكون محبوس في قفص ذهبي. وانفتاح الويس الخاص بالأندرويد كان الوعد والميزة لصناعة الفارق مع سيستم ديكسبلوتاسيون تابع لشركة أبل وجعلت ملايين الأشخاص يختاروا نظام الأندرويد فهل باش يجي نهار ويصبح هاتفنا ذكي سوز أندرويد ما عادش ملكنا. منافسة إيلون ماسك وشركته ستارلينك هي هدف ليكس باترون دامازون جيف بيزوس واللي أطلق أخيرا 32 قمر اصطناعي تابعين للكونستيلاسيون أمازون ليو. إذن على متن صاروخ الأوروبي أريان سيستم إطلاق 32 ساتيليت يوم 30 أفريل الفارط من الباز دو كورو أون غويان فرونسيز وهذا كان على الساعة 10 بتوقيت تونس. بعد ساعتين من لونسمون تمكنوا الأقمار الصناعية من أنهم يخرجوا من الصاروخ وخذوا طريقهم نحو لور أوربيت فينال. السيباراسيون صارت على 12 مرحلة وتمت كلها بنجاح وهذه ثاني مهمة تنفذها لزيكيب بريزنت au centre spatial guyanais لصالح الجروب فوندي بار جيف بيزوس وثاني رحلة لصاروخ أريان في أقوى كونفيغوراسيون ليه واللي تحتوي على 4 بروبولسور. أريان سبيس باش تكمل مع أمازون ليو وتحقق 18 لونسمون أخرين ولليوم لا كونستيلاسيون دامازون تحتوي على 239 قمر صناعي اون أوربيت وتطمح للوصول ل 3200 ساتيليت في وقت أول وربما الوصول إلى العدد الهائل اللي وصلت له ستارلينك اليوم هو أكثر من 10000 قمر صناعي واللي شفناهم زاد الأسبوع الفارط يطيروا فوق بلادنا. لي روبو هيومانويد في كل مكان واخر الشركات اللي اختارت انها توظف رجال اليين هي شركه الطيران اليابانيه جابان ايرلاينز واللي تشتكي من بينوري دو مان دوف خاصه في المطار نتاع هانيدا في طوكيو بور لي اوبيراسيون اوسول. جابان ايرلاينز قامت بشراكه مع جي ام واي اي اند روبوتكس لتجربه رجال اليين في مهام كيما مناوله الامتعه وتنظيف الكابين منذ بدايه شهر ماي الجاري. التجربه باش تدوم سنتين وتهدف لديبلومو بروغريسيف دي روبو في جميع انحاء المطار. الشركه نشرت على اليوتيوب مقطع فيديو يوري روبوت تابع لشركة يونيتري الصينية يهز في شارج ويحط على انتابيرولون ويسلم على المتفرجين اللي دايرين به. اليابان باش تكون من البلدان الأكثر استعمالا للرجال الآليين في المستقبل لأنها دولة أصبحت تشكو من شيخوخة وقلة نسبة الولادات، والخبراء يتوقعوا أن عدد السكان اليابانيين في سن العمل باش يتقلص بصفة ملحوظة بحلول عام 2060، مما يزيد في تسريع الحاجة إلى الحلول الروبوتية. وحتى الحكومة اليابانية تشجع على استعمال الرجال الآليين والذكاء الاصطناعي كحل ضد قلة توفير اليد العاملة، والديبلومون الكبير لهذه التكنولوجيا باش نشوفوه ونلاحظوه في الخمس سنوات المقبلة. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Dimona FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
12: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
13: أريدو، طور عالمك.
12: ببليسيتي
14: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
15: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا، تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني، وذلك يوم السبت 9 ماي الخامسة مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقد السند والأيتام. كونوا في الموعد. أنفولاين 23 121 393.
16: اسمعي، عنا اوفر جديده تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخره، اوفر ولا في الاحلام. حاجه واحده، عينك على تليفونك لا تحشرش.
17: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك اورانج.
18: ديوان فام فلاش نيوز.
19: مجازوة الخميسة، ديوان فام عسلمة. الخطوط التونسية تطلق خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكان مكرم والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختلفة وبأعلى معايير السلامة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة، دعت الشركة في بلاغ صادر عنها اليوم الحجيج إلى الالتزام بجملة من الإجراءات من بينها وضع الملصقة المخصصة على الأمتعة وتثبت من تدوين المعطيات الشخصية بدقة واتباع إرشادات الفرق المشرفة. الخطوط التونسية تبرمج 44 رحلة ذهاب وإياب لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 ماي حتى 14 جوان. وأوضحت الشركة وفق بلاغ صادر عنها أن رحلات الذهاب ستنطلق من 7

السفينة الرأسية داخل الميناء من عمليات التفريغ والشحن قبل السماح لها بالدخول والرسوف كما نقله موقع شعب نيوز التابع لمنظمة الشغل. ويخلف هذا التوقف وفق شعب نيوز خسائر مباشرة على الدولة بالعملة الصعبة نتيجة خطايا التأخير وارتفاع كلفة انتظار السفن خاصة مع مادة استراتيجية وحساسة مثل القمح. السفير الأمريكي بيل بيزي يعلن استعداد 30 شركة أمريكية لتوسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس لدعم التشغيل، وأشار خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى أهمية التعاون العسكري بين البلدين، مؤكدا العزم على تشجيع السياح الأمريكيين لزيارة تونس وتطوير برامج تدريس اللغة الإنجليزية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لا تملك بحرية ولا قوات جوية وقد تم تدمير ذلك بالكامل وقتل القادة، مضيفا أن واشنطن تخوض مناوشة عسكرية صغيرة وإيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تملكها أبدا، والنظام في إيران يتكون من أشخاص مرضى نفسانيا، مضيفا أنه لن يسمح للمجانين بالحصول على سلاح نووي وفق تعبيره. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الـ5:07، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ناس الديوان، معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سامح مفتاح. ترجعنا غدوة إن شاء الله. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن، كسوسوا في كراهبكم في الشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام، وإلا في الكوجينة، وإلا في أي بلاصة اتبعونا فيها وتبعوا ديوان اف ام. نمشي وتتسويت لنوستالجيا. هي أيقونة طربية صدرت عام 1984 ضمن ألبوم الهوى سلطان، كلمة شفيق المغربي وألحان نور الملاح. تميزت الأغنية بكلمات غزلية قوية وعميقة جدا، وحسب ما كشبه الملحن نور الملاح فإنه جورج وسوف في وقتها ارفضها في البداية مع روحي نسمة قبل ما يحقق نجاح أسطوري مازال اليوم وين تفنن في الوصف. ما فهميش ما أحلى من الكلمات المزيانة اللي ترد الروح، خاصة كلمة العشق والغزل والتعبير اللي من القلب، إنه يشبهك حبيبك وإلا حبيبتك بالقمر حاجة مش سهلة ومش عابرة. لهنا باش تعرف قيمتك عنده وتعرف الفرق إنك موجودة في حياته. ما حليها كي نعبره وما نخليوش اللي في قلوبنا، خاصة غزل الحبيب لحبيبته. ديما قلها محليك وديما ما تستخسرش فيها حتى كلمة مزيانة من عندك، وخاصة كيف تقولها حلف القمر.

0: Publicité.
1: مرحبا بكم في مدرستي. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص بيبوز ريال واحد بيسفيقس. فضاء واسع ومريح يوفر بيئة آمنة ومحفزة على التعليم والإبداع. يحتوي على صالة رياضية، قاعة أعلامية فيها تجهيزات متطورة، مطعم يقدم غذاء صحيا. مدرستي تعليم ترفيه وتثقيف. مدرسة نور المعرف للتعليم الخاص، حيث ينمو العلم وتزدهر القيم.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

0: حبيبي تيجي ننبسط. توصلنا للخمسة وسبعتاشنا دقيقة نانسي عجر, وإن شاء الله ديما أنتم مبسوطين معانا وفرحانين معانا في ناس الديوان. نذكركم معكم نورز مشراوي في تعويض لزميلتي سامح مفتاح, ترجع لكم غدوة إن شاء الله. ندو في الإخراج التقني وأمونة الحلوة في الإخراج الرقمي, سلموا عليهم الثنائي الرائع. طبعا منيش وحدي, تحياتي لسيد العميد, مرحبا بك.
1: أهلا بيك نورز كابتن كاباتر. خلك يوجد في النهر لا يوجد في البحر. اسمعني نورز مليح
0: معك.
1: قلت ماشي في اجتماع الصفاقس, قلت خليني نمشي على الطريق الوطني رقم 1. اختار له طرق مقلقة. وصلت القرية صغيرة اسمها المهذبة الشرقية, وانا جعت قلت باش نقف ناكل, نلقى ريستوران وحده في الخلاء, ريستوران وحده لكن قدامه عدد كبير من الشاحنات والسيارات. وقفت دخلت طلبت حيد ماكلة زمنية جلبانة بالعلوش. صدقني يا كابتن عندي سنوات وسنوات ما كليتش حاجة بنا ب 15 دينار فقط بالعلوش بالحق. لو طرف طرف فهمتي كعبة كوتلت كبيرة فستها ما كملت الوقت. قلت لهم عيطوا لي طلعت مرأة وطلعت زمنية. صدقني فكرتني في جلبانة نتاع الوالد الله يرحمه. اسمع, يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. معناها تصور بالسعر هذاك, وانا فهمت عليه شكل كراهه بواكل كيران وكل امي بيوت نيو البار تعرفي بقعه من الزيتون من الزيتون ريستوران يعطيهم الصحه ومحلاها من اللي يبدو ريستوران نظيف
0: وبسيط,
1: مش لازم يكون في العاصمه ولا في المدن الكبرى. ها وحده نظافه والعفافه. ولقيت غديك واحد من سلك القضاء قال لي راني كل يوم نفطر هنا كل يوم.
0: تحيتنا ليها وتحيتنا للي كافة العاملات النساء العاملات اللي كيما هكا اللي يحلوا دي ريستوران بسيطين جدا من لا شيء, لكن الحاجة تكون زمنية بقيمتها.
1: هذا هو يا نورز, راهو بكل بساطة حاجة رائعة الكاليتي ونظافة. راهي ديما الناس اللي تحط قلوبها في خدمتها تجيب, وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة.
0: تحياتنا ليهم الكل اللي تغيب علينا اليوم. دكتور سليم العسلي يرجع لنا غدوة إن شاء الله. كابتن الكفاتن أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بالغزالة.
0: أهلا بيك.
2: صباح لاباس فورما.
0: أنا صباح شيخة. أنت لاباسة.
2: تعودت تشوت البلانتيات من غير ستريس.
0: وي صباح كول على الأخر.
2: أنت سيد العميد شو أحوالك
1: لاباسة؟ عشيري عشيري.
2: العميد ربي فضلك. توا احنا مو عن الراديونات الكل مش احنا مو عندك الحسه نتاع الطبيخ تمشي
1: في فندق
2: بيبليك يمشيو في تونس العميقه تو يلقى تو يلقى دير سيت هبال كما هذه توا ما ارسيت
1: جيبوها عنده كل شيء يا كابتن
2: حتى بالتليفون ولا يمشيو يصوروها يقولوا بربي رسيت تعمل رمز تاع كذا تاع منوخيه تاع كذا راهو سديفير دو ريجون لوت.
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه والله يبارك الله فيك. تشجيع للعباد
2: اي ميسالش وعلاش ما نبداوش احنا سيدي
0: بالضبط دينا ديجا دينا وتو ناخذوا الادريس بالضبط من عند سيد العميد
1: ونخدموا عليها تقرير
0: ريبورتاج مزيان
1: عنده الماكل الزمنيه كل تصورها في البيت كل موجوده القايمه
2: بالحق.
0: تحيتنا ليها كابتن. قلت لي اليوم عندك دخلة كسبيسيال شنو محضر لنا؟
2: مش شيخ عليها
0: مفاجأة ذي
2: سيد العميد,
0: العميد.
2: شيخ عليها أكثر من المرمز
1: خويا عندي فيك ثقة نعم.
2: سيد العميد
1: خويا
2: اليوم احنا 5 ماي أنا مشيت بيكم 5 ماي 1986 صدق أو لا تصدق نفس الشيء. أنا كي قريت هذا وطلعت على الأرشيف ما صدقتش. حدث تاريخي استثنائي في تونس. تونس تتحرك قبل زمانها وتتبنى
0: تتبنى
1: هي مشروع شنو
2: الدولة حين تتبنى خيال المستقبل. الدولة حين تتبنى خيال المستقبل. هاي مش نبدأ مش طولش عليكم فهمتي ولا. في خطوة استباقية جريئة نظمت تونس ندوة علمية رفيعة المستوى أيام 5 كل يوم 5 7 مي 1986 تو 40 سنة حول الذكاء الاصطناعي يا معلم.
1: شفت
0: الذكاء الاصطناعي من 1986
1: ما سمع بيه حد وقت ما سمع بيه
2: دو جور عملوا جابوا تو نقول لك تو شوف بعدين شو اللي صار الذكاء الاصطناعي. ها سيدي هذاك الدليل هذيك اليافتة هاوكا عندكم انتليجنس ارتيفيسيال
0: اصدقائنا اللي يتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب وباش فيسبوك ديوان اف ام نجموا تشوفوا لافيش
2: تحت اشراف المرحوم محمد مزالي الوزير الاول وقت شبت انا وكان زاد وزير الداخليه خاطر مكتوبه غاديك مينيستر لو انا برومي مينيستر برومي ولا سي سا
1: مينيستر
2: انتيريور تحت عنوان الذكاء التونسي هيا توا مش سايخ عليها. احنا وين توا 1986 في 500 اول نهار تحت عنوان الذكاء التونسي في اطار رؤيه تونس 2025. الله اكبر
1: الله اكبر. اي وقتي كان عن الاستشراف.
2: الله اكبر.
1: هذاك هو البروسبكتيف.
2: قام بالتنظيم قسم الاعلاميه بكليه العلوم بتونس جميع تونس المنار بالتعاون مع شراكه نوعيه انريا مع المعهد الوطني الفرنسي للبحث في الاعلاميه والاوتوماتيكيه ايريانسي الاوتوماتيك به الذي يعتبر من احد رواد الذكاء الاصطناعي في اوروبا. تسمعوا يتوا سمح لها بلادكم
1: يا ولدي هاني قلت
2: وعنا الرياده في كل شيء. احنا حين حين العبوديه احنا الاولانيين وعنا برشا
1: اول دستور
2: اول دستور تاع كارتاج ويسا 14
1: صحيح
2: به تعتبر هذه الندوه احدى محطات الهامه التي تظهر محاولة تونس في الثمانينيات مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية حيث يشار إليها في الأرشيف الوطني لحدث علمي سباق طرح مسألة الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تونس 25. قلت لكم عليها السياق الزمني. عقدت الندوة في وقت كان فيه الذكاء الاصطناعي مجالا ناشئا
1: زي ما يعرف واحد يودي مزاق يبدا الاورديناتور وقت الاورديناتور مزاق يبدا
2: ناشئا جدا عالميا مما يبرز الرؤيه الاستشرافيه لتونس في هذا المجال.
1: هذا هو
2: كان يعتبر سبقا في العالم العربي في افريقيا وحتى في العالم في ذلك الوقت. وهنا تونس تكسب الرياده الاقليميه.
1: صحيح.
2: الهدف هي معناها تونس يربط تونس بشبكة المعرفة لعلم سنة دخلت بعد
0: مهم في هذا الكل اللي الذكاء الاصطناعي كان مشبوط من 1986
2: تونس بشبكة المعرفة والندوة كانت جزءا من رؤية حدثية والمعرفة كتعبير للسيادة الوطنية. صحيح. ريت العلم والمعرفة فهمتني فتح الأفق أمام الخيال. ملاحظة هذا الحدث يشار إليه غالبا على أن تونس طرحت هذه المسائل منذ عقود. ملاحظة ذي رأي من الأرشيف مش عندي أنا. فهمتي ولا ولا السياق الزمني وأنهي سياق تريز امبورتون هذه الندوة نظمت بعد 30 عام من مؤتمر درموث اللي هو يعتبر الولادة الرسمية لمجال الذكاء الاصطناعي وضع إطار بحثي لإمكانية جعل الآلات تفكر تتعلم وتحل مشكلات كالبشر.
1: يعطيك الصحة يا كابتن. لازمكم
3: تتشرفوا لجي تونس.
1: يا كابتن لولا بعض الأخطاء اللي صارت
3: ما ينجم يشككم في هذا
1: راهو مشينا البعيد مشينا البعيد برشا وبعض الأخطاء صارت يعني في وقت في أوقات متباينة ولا كنا في لونسي باش نكونوا كيما كوريا الجنوبيه راهو خاطر التدريب التعليم الاول راهو كان شيكاك راه جامعه المنار راهو في السنوات هذيك كانت نبراس نتاع علم نتاع يعني بعض الاخطاء صارت في 91 كذا تغيرت الامور اما الامور
2: هو يكون هذا الارث على ما قريت انا ملاحظه واحد قال لك هذا الارث ان شاء الله يرجع عندنا شباب زاد معناها عندنا شباب بالرغم اللي الادمغه في هذا المجال مع 88% غادروا البلد
0: والفائدة أنه نعرفوا كيفاش نوظفوا الذكاء الاصطناعي خاصة تو عاد الذكاء الاصطناعي ومخاطره. فقط باش نعطيكم نصيحة هكا وإلا نقطة صغيرة حسب دراساتها باش نعطيكم التفاصيل. نصيحة تشات جي بي تي وإلا الذكاء الاصطناعي تنجم تكلفك برشا وتوصل حتى تخسر فلوسك وإلا صحتك. كيفاش؟ إذا أنت تفضل مثلا مستشار من البشر وإلا الذكاء الاصطناعي تخمم تقول ذكاء اصطناعي مستشار بلاش فلوس وحاجة سهلة وفيسع فيسع لكن أنت كيف ما تحبش تصرف شهريتك مثلا وتقول أنا راني نحب على سبيل المثال شهريتي باش نقسمها نعطي لعائلتي نشري كذا مصاريفي وإلا كي نمرض مرض معين نسألك تشات جي بي تي ونقول له راني عندي الأعراض الفلانية وكذا كذا. لكن في هذا الكل نجم أنت تعرض روحك وحياتك وفلوسك لمخاطر كبيرة حسب تحذيرات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية CSC العام 2026. الأدوات هذه صحيح تعطيك معطيات مقنعة أما مرات تكون مش دقيقة وتميل إلى موافقة المستخدم يعني تخليه يوافق وتعطيه معطياته حاجات هو بيده هكا يحب يسمعها. يعني كل حاجة تقولها له يقول لك أي صحيح وعندك الحق، ومن بعد تلقى روحك أنت تحط في فخ متاع ذكاء اصطناعي، تخسر في صحتك فلوسك، ما تعرفش شنو ينجم يصير لك. وفي أهم وأهم حاجة أنك أنت كي باش تدخل المعطيات متاعك الشخصية والبيانات الشخصية تنجم تصير لك، معناها يستعملوها في الهاكرز وإلا في الخوارزميات، معناها اللي تنجم تضرك. وحسب خبير الأمن في شركة نو بي فور يقول لك 5 حقائق على الأقل يجب ألا تشاركها مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، كيما معلومات بطاقة الائتمان، العناوين، الأسماء، عيد الميلاد وأرقام الهوية زادة.
1: هي هذا هنا رو مبدأ بسيط، من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هو البشر. إذن يبقى دائما البشر الفوق. راه الذكاء الاصطناعي من يجب يكون كان حاجة تساعد لا تعوض الغلطة العباد تولت هكا تستسهل الأمور. لكن في الحقيقة راه الذكاء الإنسان اللي هو صنع الذكاء الاصطناعي راه دائما هو الأول اللي يغلط، يحط الذكاء الاصطناعي إذا قبل راه أخطأ وخطأ قاتل، خاطر يولي باش يسلم روحه ويسلم. لا لا، راه كما الإنسان صنع ذكاء الاصطناعي ينجم يصنع مخير وينجم، لكن دائما العقل البشري هو الأساس،
0: وخاصة وأنه تقديرات السوق متاع الذكاء الاصطناعي العالمية تكون أكثر من 136 مليار دولار ومازالت معناها مرجح أنها تزيد. توا 5:29 فاصل صغير وهنا رجع لكم
4: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. Super Siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
6: تيهاك زيه وعمل جو.
7: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
6: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
7: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
6: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
4: ناس الديوان
0: 35 دقيقة، رجعنا لكم من جديد. انتم ما تسمعوا فيه ناس الديوان على موجة ديوان اف ام، وردوا بالكم تبدلوا لي فريكونس متاعنا، وخاصة تسمعونا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام. وهذا الكل لازم لنا بطبيعة ما نفوتوش ونبديوش في مواضيعنا الا ما نسلموا على الكتيبة. نبديو ليتوال دو ماتان، سيميا سليتي، فدوى ديلي بيبي، سولو 3906، هيثم بن صالح، حبيب بن صالح، هيثم الغزي، خالد بن حفصية، حلومة أحلام عمارة تحيتنا لها، ليلى شمطوري، وداد خليفي، أسامة النجار، معز منوبي، نكسوس 75، إلياس، حبيب بن صالح سلمنا عليه، أمو بايلا بايدلا 3564، نسلموا عليك، ترمينيتور 6463، كيف كيف نسلموا عليك، نسلموا على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا، عزيز توجيني تحيتنا ليك، مرسلنا في بيجا، نسلموا
1: خالد عليك. بن حفصية بالله ما تنساش،
0: نسلموا على خالد بن حفصية طبعا، سلموا زيدة على مكرم الغول، حبي حبحب عصام حبحب، سلموا عليك زيدة، سلموا على أصدقائنا الكل، سامحونا كان نسينا حد، أي من برهومي كيف كيف نسلم عليك تحية خاصة ليك. نمشي وتتسويت توالي ضرب البارح.
5: ضرب البارح
0: في القسم ما يعلموش الصغيرات كان الحساب واللغة، في القسم زيادة تتزرع أفكار وتتشكل عقول. اليوم الجدل ما هوش على امتحان وإلا على معدل، بل على شنو قاعدين يتقرى لصغيراتنا وشكون يراقب. منظمة حماية أطفال المتوسط خرجت بتحذير واضح وقالت لازم يتم تكثيف الرقابة على المدارس الأجنبية وزيارات فجائية ومتابعة دقيقة للمضامين. الحكاية بديت من حادثة في صفاقس، نص بالفرنسية لتلامذة سنة 7. نعطيكم بعض الجمل من النص، كان أمونة تحط لنا النص شوية آخر تشوفوه في الشانيل يوتيوب ديون اف ام ولا باش فيسبوك ديون اف ام. à la maison l'amour est conditionnel، في المنزل الحب مشروط، لن يعيش لنفسه ابدا ما دام بقي في منزله داخل هذا العالم الذي يحتقره، يقطع علاقته بعائلته، خوفا من خيبة الأمل من صراخ والدته، خاصة من أنه بوه نجم يعنفه وغيره غيره من الجمل. حاجة كما أذكرنا خلت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تحذر، هي تنفهموا التفاصيل وشنو اللي صار بالضبط من عند دكتورة ريم بالخضيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية المتوسط لنسى ديوان.
9: دونك تفاجئوا من المحتوى كي احنا حللناه، قينا جاي يحكي اول حاجه على اللي فما طفل، هذا شخص ولا سيانجون يعيش في عائله متدينه يعني، وفما في التدين متاع العائله فما فوارق بين الاب والام اللي هو كبيره برشا، معناها فما زاد عنف اسري يعني، فما انغبالت يعني صغير عنده يعيش في حاله ثوره داخليه، وهون ينص يقدم الأسرة كفضاء قمع يتعارض مع ثقافة التعبير الأسرة وركيزة التوازن حماية في تونس. عنا كمان مفهوم الأسرة مختلف على النص اللي يكتفي. الحاجة الثانية يعطي نصيوم تاع إضعاف ومرجعية المرجعية الدينية والثقافية، مش معناها معناها ربط التدين والتقاليد بالعنف والرفض، مش معناها احنا محتفظين بالهوية متاعنا معناها يزمنا نصوره، لا. هوني شو نعطيك أمثلة، هوني يحكي على جون بريدوليسون يعيش في مرحلة ثورة داخلية وفما عنف أسري، دونك طفل يحب يدخل الجانب الإلحادي ويعيش في غربة نفسية، وأحنا ماهيش منظومتنا هذا الترويج للفردية لانديبونديس ديتخ انديبوندون ولا الانديفيدياليسم، هذايا ماهوش في ثقافتنا احنا، مش مع 11 و 13 سنة باش نعيش في الانديفيدياليسم. يعني رسالة مركزية، حقق ذاتك خارج محيط الأسرة في السياق التونسي، هذا يعد طرح يهدد التوازن بين الفرد والجماعة والفرد والجماعة والأسرة. فما التشجيع على القطيعة بدل الإصلاح، معناها أنت تنجم تشق طريقك وحدك، عمرك تري 11 12 14، تنجم تكون زادة معتنق الإلحاد يعني انعدام المعتقد الديني دخيل على ثقافتنا، وأنا نرفزه بشدة لأنه من أهداف المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط هو حماية الطفل.
0: إذن هو نص بالفرنسية موجه لتلاميذ السنة 7 أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص حسب المنظمة يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين. سيد العميد،
1: ما علاش أنا نقول نهار كل نعيط على القيم، قيمنا قيم ديننا سمح، وقيمنا متاع تاريخنا متاع 7000 عام، وقيم العائلية التونسية والمجتمع اللي هو كل بنيان المرصوص يشد بعضه بعض. احنا راهو اليوم هذوما راهم ديزاتاك بريميديتي، معناها هي هجومات معناها مدروسة. ليش؟ لزعزعت المجتمع وادخال شنية اقوى من اقوى اللوبيات في العالم، لوبي المثليين هذوما، واللوبي معناها هو احنا مازالت الأسرة على الاقل متماسكة، ومازالت وليداتنا يتربيوا في حضن والديهم. برا شوف في مجتمعاتهم قديش نفوق، قديش صغير 13 و14 سنة يغادر ويهمل على روحه، معناها يغادر الحضن للأسرة والتفكك الأسرة. لا سيدي احنا مشنا منهم،
0: من اللي عمرهم 16 يخرجوا يعيشوا وحدهم،
1: وعرب والعائلة عندها قيمة، عنا قيمة أساسية، ويلزم نتصداو لشيء هذايا. ولو المدرسة تكون فرنسية ولا إنجليزية، اللي يقراوا توانسة، ويلزم الوزارة تكون عندها اليد العليا عما يدرس في هذه الأقسام وهذه المدارس. علاش مش سايبه؟ لانه هذه راهي امور خطيره، لانه ينجموا هما كما كل مره في محاولات في معرض الكتاب كنت تذكرها، محاولات معناها يزلقونا بعض من الكتب هذه. اذا نعاود راهو هنا ردوا بالنا، معناها ويزم بالحق عنا كما تقول انت ان سيستيم داليرت، حاجه يعطيهم صحه اللي تفطنوا لهذا النوع من النصوص، لان الوليدات هذوك متوانسه اللي يقراوا، ولو هي مدرسه فرنسيه توانسه اللي يقراوا. اذا ردوا بالنا من هذه السموم اللي ممكن ينجم يبثها في مجتمعنا. احنا في انا حد جاء هو عندنا مشكله مع التليفون ومع العولبه، وعاد نزيدوها توا عاد يوجههم توجيه خاص ضد، معناها العنف يولي موجه ضد الدين وموجه ضد العائله. وقال شنو قال تحرر؟ شنو 11 سنه و12 سنه تكلموا على التحرر، وتكلموا على الانفصال على العائله، وعلى حقك في انك تختار معناها تكون ملحد ولا تكون مثلي. لا لا، هذا لا سبيل اليه، ويزم الحق. هنا دعوه لوزاره التربيه انها تعاود تسترجع، تحط ايدها وتلقى المنظومة اللي تمكنها من مراقبة هذه المدارس اللي راهو ولاو كالفقاع، كالفقاع راهو الشيء قاعد يكبر الاف البيعة وليت. دونك لازم نثبتوا روحنا فاش قاعدين نعملوا وفاش قاعدين ندرسوا، لاني المنظومة ولو هي بريفي ولو هي خاصة حتى في المدارس التونسية الخاصة يلزم دائما المراقبة اللصيقة عما يدرس لأنه ما عرفوش.
0: ومهم جدا زيدا انه تلامذة يحسوا حاجة غريبة في النص وحاجة مش متاحهم مش موالفين بها يحكيوا لعائلتهم وأوليائهم. ديجا الحكاية هذه يعني تحكي عليها وفقوا بها من تشكيات متاع أولياء. جست كابتن لهني باش نقرأ لك جملة وهي تعطيني انت التفسير متاعك علاش يا كابتن رياكسيونك.
2: الله يلعن
0: à l'école, il devient premier de la classe, non par passion, mais par peur. في المدرسة يصبح الأول في القسم ليس بدافع الشغف بل بدوافع الخوف.
2: خوف من ماذا؟
1: من
2: الخوف من ماذا؟ شو كنت؟ معناه نوصلوا في نص كي خطير وخطير جدا على على وليداتنا معناها ولا ديفياسيون سافوار معناه فما معلينيش. ولكن أنا أتساءل في العالم مجمع فما دي كوميسيون دو كونترول دو سيرفيونس قبل الببليكاسيون قبل ما تنشر فما لجنة تقرأ الكتب وتقرأ القصص وفما قصص سانسوري بور بروتيجي لي مينور ما هكا ولا اي وينكم انتم مدام حتى في الاولاد في العائله يقولوا لكم بعد 6 اشهر و7 اشهر سحنوه ما هذا ريت حتى حد ما وقايم بواجبه وخاصه معناها دي مينور معناها
1: صحيح
2: فهمتني قصر قصر قصر وهو سيتان تيرا معناها يتاثروا في سعفيسه شو شو يقول له في يعود يزيد معناها يشجعوا
1: على هويته على هويته
2: ليه بخلاف هذايا يشجعوا على العمل وعلى الاجتهاد وعلى الاستحقاق هو الاول ويكون الاول ما معنى وكذا ويعطيه
1: يشجع فيه على
2: يشجع فيه على
1: يعني يصور العائله وعدي
2: لا لا وباربور باربور دو كي معناها يعيشكم يا ليلاين تو بالطفوله والله كل مره تو
1: لا يعطيهم صحة فطن وراهم
2: شو شو لا مخر بالنسبه لي انا مخر سيد العميد مخر تو 6 اشهر 7 اشهر شو اللي قال يعملوه هالكتاب هذايا
1: مش كتاب كابتن ترجع هذيك هي السيستم تعرفش عملوه مهفات هذوما تعرفش يعملوا نصوص فولونت
2: اي برا نصوص
1: يا ودي فقت بالك حكايه عادانا
2: لا حتى نصوص فولونت هذا يا خويا كما قلت يعطيك الصحه يا خويا ان كنترول بيرمانون كل يوم في المدرسه شوفوا شنو اللي تقراه وشنو اللي تعطاه الوليد هذوما يعيشكم تو مره اخرى معناها كيف كيف في غياب معناها المراقبه في غياب كذا وامور ومنها ما غاديك الروضه وكلي صار ما صار وما نعرفوش شنو اللي صار فيها
0: تو
2: وينك الروضه شنو اللي صار فيها هذيك وين وين وما تفهمنا
0: في التحقيق
2: انا تحقيق في التحقيق ما فما دلائل ليك برافو حاسين مش يا ودي شو المراقبه ثم المراقبه ثم المراقبه
1: برافو عليك
2: بور بروتيجي نو زونفان ما انتم تقولوا حمايه الطفوله ماكمش قايمين باش تحميوا الطفوله هذا رايي
0: ردوا بالنا على صغيراتنا اي سورتو نكونوا قراب منهم ما نهملوهمش مش مشي مشي يقرا انا هاني مشيت نخدم نركز شنو قرا شنو حتى في وسط الكلاس هاكم تشوفوا هذه الامثله على صغيرات ديما نحكيوا عليهم زاده ما ننسوهمش في قرى الاطفال اس او اس حتى مساهمه صغيره تنجم تكون بدايه حياه جديده لطفل فاقد السند. اليوم باش نحكيوا كيفاش تنجم تكون جزء من هالتغيير. الحكايه اسهل من اللي تتصور. تختار تكفل طفل عن طريق بي ا بي تدخل على الموقع www.sosve.tn تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به وتنجم في اي وقت تبدله حسب امكانياتك ووقت ما تحب. مش طفل الا زوز اكثر من 30 الف صغير يستنوا في دعمكم. بخطوه بسيطه تنجم تكون السبب في تغيير مصير طفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn. نذكركم زيد انه خدمة الاسماس تتواصل مدة 3 اشهر. تنجموا تدعموا قرى الاطفال اسواس تبعثوا اسماس قيمتها 2 دينارات غير خاضع للادائات على الرقم 85 510 85 510 من مختلف مشغلي شبكة الهاتف الجوال وإلا كلموهم على 85 371 002 58 سامحوني 371 002 وهذه نسب ديواننا.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 5:45 رجعنا لكم في ناس الديوان. نسلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا. نمشيو تو سويت نعملوا طلع على أخبارنا في تونس، شنو اللي صار في 24 ساعة الأخيرة في توب أكتو.
0: توب أكتو
1: 3/5/2026 ومن استوديو هاديو ان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتو 5:46. الحرس الوطني إسقاط أخطر شبكة دولية للمخدرات وغسل الأموال عبر 7 ولايات، 67 موقوف ومليارات محجوزة. بلدية المرسى تقرر الإخلاء الفوري الكلي لمبنى قبة الهواء. متعاملون أوروبيون يقولون تونس تطرح مناقصة لشراء 6000 طن من الزيوت النباتية. بمناسبة اليوم العالمي للقبيلة، كونفدرالية القبيلات تدعو إلى الاعتراف القانوني الكامل بالمهنة. المهدية مروحية تنقل أعضاء متبرع متوفى لمرضى ينتظرون الأمل. بسبب التوترات الإقليمية تأجيل الدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون. مفتي الجمهورية يقول لا إثم على من تعذر عليه شراء أضحية العيد. في مدنين توفر 35,000 أضحية بأسعار تتراوح بين 800 و1,200,000. منزلات ميم تضرر زراعة الخضر والحبوب إثر تسرب لمياه التطهير. ونختم بجندوبة وتهشيم 3 عدادات بشبكة مياه الري بالمنطقة السقوية لبراهمي.
0: توب أكتو
1: باش نبداو بالحرس الوطني إسقاط أخطر شبكة دولية للمخدرات وغسل الأموال عبر 7 ولايات، 67 موقوف ومليارات محجوزة. في تونس الكبرى سوسة، المنستير، القيروان، جندوبة، قفصة والقصرين. في إطار الحرب المفتوحة على شبكة التهريب الدولي للمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجحت وحدات الحرس الوطني في الإطاحة بشبكة دولية خطيرة، وذلك إثر عملية نوعية دقيقة ومعقدة. العملية اللي امتدت على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني المتواصل نفذتها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في بن عروس، بالتنسيق مع المحكم مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 وتحت إشراف مباشر من إدارة الحرس الوطني. النتائج كانت ثقيلة وصادمة الحقيقة، نعطيكم التفاصيل. الاحتفاظ ب 67 عنصر بين توينسا وأجانب مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 شخص مع إدراج 29 آخرين في التفتيش. حجز 106.5 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي. حجز مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليار و 442 ألف دينار. حجز مصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار. حجز 26 وسيلة نقل مستعملة في التهريب أو متأتية من عائدة غير مشروع، وتحرير قرابة 20 محضر عدلي تشمل جرائم مخدرات، صرافة موازية وغسل أموال عبر العملات الرقمية. سيد العميد،
2: برافو برافو برافو، لأني بالحق هذه واحد يرفع القبعة لأعوان الحرس الوطني والفرق اللي بالحق فائقة، خاطر الناس كل تشوف يعني هل من 2011 لتوا شيء اللي ولا تقريبا رأوا فيه في الشارع. ضربة كما هكايا هي ضربة رادعة، ضربة قوية، نتكلم على 67 معناها بين توانسة وأجانب، نتكلم على مبالغ خيالية، نتكلم على ذهب على طبيب أموال، هذه اللي أنا نستنى فيها. لكن مرة ضربوا ضربة متاع المليون واش قرص كنت فكرها، المرة ذي بدأوا هبطنا توا للزطلة اللي هي استفحلت قريب نلقاها في الحماسة، قريب تولي تتباع في قارعة الطريق. ضربة كبيرة باش تخلي كل هالمجرمة اللي راهي نعاود راهي ما هيش المسألة مسألة مالية فقط، راهي مسألة مدروسة لإذهاب عقول الجيل متاعنا. معناها بالحق حكاية ممنهجة، حكاية واضحة، حكاية فما وراها أيدي خفية. إذن تحية إكبار إكبار للحرس الوطني على هالكود فيليه هذه الضربة هذه الكبيرة، ونستغل الفرصة باش نهني خويا وخويا الصغير الرائد حاتم على ترقيته ويستاهل، لأنه ناس مرابطة ليلا نهارا. أنا مشيت حملته بسطه الحقيقة، هاو يسمع فيها على الخدمة اللي يخدموا فيها، على اليقظة، على شيء كبير راهو بالحق مش سهل. تفرجوا الصور الجماعة اللي عندهم اليوتيوب، تفرجوا على بلادنا كيفاش يحبوا يردوها، يعني يحبوا يكون جيل كامل. فهمتي بحكاية السموم اللي قاعد تدخل تونس؟ برافو يعني. وتوا الاخرين بشو اللي يحسبوا، ما تبقى منهم العصابات المجرمة بشو اللي يحسب ألف مرة قبل ما تخول له نفسه باش يعني يتآمر على بلادنا ويعمل حاجة كم هك. شابو للحرس الوطني، بارك الله فيكم الإدارة عامة الحرس الوطني، بارك الله فيكم إدارة بن عروس، كل المساهمين، يعني النيابة العمومية، لأني بالحق حاجة معقدة بالشد 67 راه ماهوش يتلقاهم في قص، يعني سيتان كوت فيلي باللغة الأمنية، معناها ضربة كبيرة ياسر.
1: وفي ظرف يومين سمحني سيد العامين يعطيهم الصحة، تحيتنا للحرس الوطني. في سوسة مثلا في الويكاند سقوط مروجين وحجز 6850 قرص مخدر في عملية نوعية للحرس الوطني. شؤون العدلية للحرس الوطني، تفكيك شبكة ترويج كوكايين بالمهدية وحجز كميات هامة وممتلكات فاخرة. الحرس الوطني في سيدي بوزيد أيضا يتيح بشبكة دولية لترويج المخدرات ويحجز 270 صفيحة من القنب الهندي. يعطيهم الصحة الوحدات الأمنية الكل بجميع أسلاكها، وتحياتنا ليهم، وإن شاء الله ديما نسمعوا بعملية نوعية كما هكا. فخر لتونس كابتن.
3: والله ما عندي مزيد على كلام سيد العميد. برافو ثم برافو ثم برافو، يعطيهم الصحة وربي يفضلهم. كما قلنا بزمن نحميه مواطنينا ونحميه خاصة الأجيال القادمة، هذا يعني دمار العقول ودمار الدنيا ودمار المبادئ، الآفات هذه والسموم. واللي انت تعجبت فريمون معناها
2: 67
3: ليه بخلاف هذه تو نورس قالت على الولايات الاخرين
1: سبع ولايات
3: شبكه عالميه، فهمتي؟ سي لو كريم اورغانيزي
2: بالضبط،
3: سي لو كريم اورغانيزي معناها شوف الشبكات هذه سي اون بيوفر، معناها كما القرنيط شو
2: يديها عبر الحدود
3: معناها. وربي يستر ولادنا. ومره اخرى نقولوا شكرا ثم شكرا كل معناها اسلاك الوطني تاع الامن الوطني تاعنا، وخاصه
1: للحرس الوطني
3: ببن عروس اللي عمل. والحاجه الباهيه معناها انا كنت نسمع في التقرير تاع نورس الانفستيجاسيون قداش قعد 16
1: 10 شهور
3: يتبعوا
2: في الخيط بالخيط بالخيط
3: بالخيط بالخيط. يعطيكم الصحه، برافو عليكم، الله يرحم والديكم، وكملوا. ونعرفكم راهو عيون لا تنام، مش خاطر شديت وذيه راهو حتى تو غدوا تنسمعوا بكم يا سيدي زويت، معناها الحبل على الجرار.
1: فهمتي
3: باش ننظفوا أموا ننظفوا مجتمعنا ونمنع وليداتنا.
2: البارح حب فرحك، البارح وقفت في الدورية في الثية، وقفت مع الدورية قلت لهم ام جايكم الكمية من غير ضوء تكي تكي لا والله والله ما هو شوفوها من قدام شوفوش من تالي. قلت لهم راني دوبلت على ثم واحد منهم والله يا كابتن اللي كساب كعبة ضوء لا من قدام من تالي ثمانية متاع الليل الدنيا ظلمة. اخوي ياسر استهتار يا كابتن ياسر اخوي.
1: وفش نقعدوا ديما نتكلموا عليهم سيد العام
3: كل يوم
1: ديما.
2: والله وقفت مع الدورية قلت لهم ماني معاكم، خلي نشوف خلي شد تكي تكي على بعضه
1: وي لازم انه تحياتنا للقوات الامنيه كما ذكرنا الكل. ونتعديو لموضوعنا الثاني، نحكيه على المهدية ومروحية تنقل أعضاء متبرع متوفى لمرضى ينتظرون الأمل. وينأكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي أنه تم ليلة البارح تخصيص طائرة مروحية لنقل أعضاء من متبرع توفي بالمستشفى الجامعي الطاهر الصفر إلى مستشفيات صحية مختصة، وذلك تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء. وحكي زيدا أنه باش يتم زرع الأعضاء هذه لمرضى آخرين، الشيء اللي باش يمنحهم فرصة جديدة للحياة.
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: هاكا بشي تكتب له حياة أخرى في أجساد أخرى. والله يا
3: نقرأ تو عندي شهر واحد فرنسي وعطاه كل شيء ما خلى في بنت حد شيء، قال خذوا الدنيا الكل. فهمتي وعطيهم الصحة. وانتي معناها عالم أكثر بالأمور، معناها كيصير هكا سيد العميد معناها فما إليكوبتير ووسيلة نقل سير بلاس في سافيس نومرو تنطلق باش تجيب الواحد. ولا برافو الناس الكل
2: تعملها كان دول متقدمة
3: والله يرحمه وينعمه. وحتى العائلة نتاع المتوفي معناها باش يشوفوا الناس اللي معناها خذاوا الاعضاء معناها باش يشوفوا
1: في ولد. دايوغ عندنا حوالي 15,000 تونسي فقط يحملوا اليوم صفه متبرع، الشيء اللي يخلي معناها الحاجه لتوسيع ثقافه التبرع بالاعضاء، معناها الفكره هذه ماهيش موجوده برشا في تونس.
3: انا من الاخر ولا يعجبني واحد معناها راجل دين معناها فهمتي، خاطر حتى من ناحيه دينيه فما ناس تقول لك
2: اخذ ورد
3: من زيد. انا على ما نعرف ميم لي بروتيستان ولا لي كاتوليك ما يعطيوش الدم نتاعهم،
2: صحيح
3: ما نعرفش لي بروتيستان جكرو ما يعطيوش الدم نتاعهم او في ديانات اخرى، معناها نعملوا الوعي، معناها الانسان هو متوفي زيد يعطي الحياه، نعرفوا ربي هو اللي يعطي الحياه، ولكن اكل اعضاء هذيك مش تفرح وتنحي له الالام نتاعو، وان شاء الله بشويه بشويه معناها الثقافه هذه تدخل في عاداتنا.
1: سلامي
2: والله يقول مازال فيها وديديا اخذ ورد، لكن ديما لابون كوز، معناها خاطر تصور انت فما شكون يستنى في كيلة معناها عمره كامل باش يعدي في الدياليز، كل واحده ترجع الحياه طبيعيه جدا، معناها باش تعرف ويقعد يرحم على كل انسان هذاك مدى الحياه. انا راه اخويا حتى دينيا كان يتعمق في الدين، مانيش انا من شعبتش قال الكابتن فهمتي، لكن اخويا انا راها لي عمليه نبيله جدا واقصى عمليه النبل، ونتصورها في المجتمعات راقي جدا. وعجبتني حكايه الهليكوبتر خاطر التوقيت هام جدا، حكايه راهي نتكلموا على ساعه اثنين بعد فهمتي، يعطيهم الصحه اللي يخدم الخدمه الكل المتبرع الله يرحمه ومن قام بهذه العمليه، وان شاء الله تنجح العمليات الكل اللي معناها نتاع زرع الاعضاء في اماكن مختلفه.
1: ويا ما ناس توا البارح معناها صبحوا فرحانين ويخموا معناها فما امل، خاصه عائلات المرضى فما معناها بالحق كتزرعت فيهم الامل، ان شاء الله ربي يشفيهم، ان شاء الله ربي يعطي الناس الكل على قد قلوبها. نعديو الخبير فيسا نكملوا به ندو. بلدية المرسى تقرر الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهوية الكائن بالملك العمومي البحري بمرسى الشاطئ، نظرا لثبوت الخطر الوشيك والمؤكد المتمثل في تداعي العقار للسقوط. وين أوضحت البلدية وفق نص قرار الإخلاء الفوري صادر عليها اللي الإجراء هذا يأتي تنفيذا لإذن على عريضة صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 17 أبريل 2026، واستنادا إلى تقرير اختبار عدلي إثر معاينة مجرات يوم 22 أفريل الجاري. وأضافت إلي عملية الإخلاء باش تتم على حساب ومسؤولية مالكي العقار وهم ورثة بالرشيد، وكل طرف لم يقع ذكره. نذكروا زادة اللي الحكاية متاع قبة الهوي صارت عليها برشا بوليميك على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الناس تهبط في فيديوهات على الوضعية المزرية فيها، الناس كلها تقول ما يجيش من ورا وهكا معناه بلاصة كيف هكاكا بالقيمة هذيك في وسط المرسى، ممنوع الاقتراب بنية متداعية للسقوط. حسب رايهم هما ريت بعض التعليق على القرار هذا متأخر جدا. سيد العميد
2: لا وتختار شنو هي كل بناية عندها عمر، يا باش تجدها يا باش نحيهم غادي، خطر لا قدر الله تطيح وتعمل كارثة نقدر نعضوا صبعنا نقولوا كيفاش تو هاو الانذار موجود وكل شيء، لكن انا رأي اخويا ازالتها. علاش نخليه الخطر احنا قايم نستناو الحيط حتى يطيح على البشر، نستناو حتى البنيه يطيح على البشر، هذا هاو عندنا قدامنا سيدي متسع من الوقت باش يمشي يطيحه وينحيوها من غاديك
1: ولا عوضه استغلالها.
2: لا مستحيل، يعني هي واقف على دي بيلون وانا من عاد فرنسا وصايم انا ما سيفيني، انا ايش باش تعاود لها الواحد تاعها كله في مكان صعيب. انا من رايي ازالتها وشوفوا الميدان هذاك يعملوا فيه حاجه اخرى، معناها اتراكسيون اخرى ولا قهوه ولا حاجه من نوع هذاك،
1: بلاصتها استراتيجيه
2: بقعه استراتيجيه، لكن نجم عوضها خشبيه بقعه استراتيجيه. تونس عندنا 1350 كيلومتر بحر وعندنا ما شاء الله من البقايا، شنو المشكله ما نحطوش حياه الناس في خطر؟ هذا هو ما عندي ما نقول فهمتي، وعندك هذا في حملم في زاده برشا بلايص
3: برشا قديمه 200 سنه
2: معناها استعمار نستناو حتى تقع فهمتي،
3: قولوا لهم انا كنت عديو قدامها قولوا لهم
2: اللي ورطوني تفجعت انا وقتي هزيتني غادي تفجعت
3: شيء كبير يا كابتن. تكلمنا معناها مش يسمعوا فينا، ما فهمتش الحكايه هنا يا اخي، ما يحوسوش في المدن وما يعملوش وكذا. انت قلت اخلاء معناها ناس تسكن غادي
1: قرر الإخلاء الفوري، معناها الناس تمشي تقعد غادي، معناها ديما تقعد لك غادي، مش منوع مش يعيشوا فيها.
3: لا لا لا انا شوف ما تعرف إخلاء انا خمم في حاجه اخرى باخير صلحتني فهمتني كما قال سيد العميد، جاء وقت هو ابن خلدون في المقدمه تاعي قال لك ان للدول والامم اعمار، يعني اذا الدوله والامبراطوريه عندها عمر
2: ملا بنيه
3: كابتن ويلزمنا احنا زاد لا نوستالجي وكانت وكان تو زمن اخر وكذا التجديد
1: وهنا نتبعوا نحن
3: ليه واختر على حياه الناس
1: اي
2: نورز انت كتبت اخبار لا لا انت كتبت اخبار هذوما يا ذنوبي يا طب خبير منهم يا ذنوبي كانوا صحيح
1: شنو انوم الاخبار
2: مدنين توفر 35,000 ضحيه باسعار تتراوح بين 800 و 1200 نتحداهم عملت دور يا كابتن قطط
1: بالزبده طب نرجعوا له ساعه ثانيه سيد العميد نعطيك التفاصيل والمصدر وشكون اللي قال الخبر
2: نتحداه كان صحيح شنو 800 يا ودي هات خلينا نمشي تو
1: طب نرجعوا له الموضوع ساعتنا الثانيه سيد العميد عندنا ديديكاس سبيسيال اليوم عيد ميلاد زميلنا عبد المجيد الذويدي عم مجيد بنته مريم وسوار يهنيوها بعيد ميلاده ويقولوا له نحبك برشا بابا الغالي وربي يخليك لينا ويطول في عمرك ويديمك فوق ريوسنا ان شاء الله ربي يفضلك سيد العميد ان شاء الله ربي يفضلك عم مجيد اللي هو ديجا زميلك سيد العميد تحياتنا ليك وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وربي فضلك لينا ويفضلك للراديو رانا نحبوك برشا عم مجيد يلا توا الستة نمشيو لأخبارنا أخبار الرياضة وهنا راجعين في ساعتنا الثانية اقعدوا معنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
5: بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة ومركب محمد الجموسي والإدارة الجهوية للصحة صفاقس ومساندة للجمعية التونسية لمساعدة المعوقين والنهوض الاجتماعي بتينا ATPS تينا تنظم شركة ويب للفنون مسرحية المجيرة بنت الحي لحنان الشجراني وذلك يوم السبت 9 ماي 5 مساء بمركب الجموسي لدعم القاصرين وفاقدي السند والأيتام كونوا في الموعد أنفولاين 23-121 393
0: ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
6: موجز السادسة ديوان FM عسلمة نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 بلغت مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء ويعود ذلك بالأساس من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية 8.2% خلال شهر أفريل مقابل 6.8% خلال شهر مارس وأسعار مجموعة الملابس والأحذية ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات النقل من 2.2% خلال شهر أفريل 2026 إلى 2.8% خلال مارس 2026 منظمة محامون بلا حدود تعلن اليوم تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها مؤكدة لجوءها إلى القضاء للطعن فيه وأوضحت المنظمة وفق بيان صادر عنها أن هذا القرار يعكس توجها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي مبينة أنه لا يندرج ضمن مسار تشاركي أو إطار قانوني شفاف وأضافت أن إجراء التعليق يمثل مسسا بحرية العمل المدني واستهدافا للفضاءات المستقلة وفي سياق متصل شددت المنظمة على تمسكها بسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة من الجهات المختصة للدفاع عن نفسها إنهاء التكليف بالأحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء وطاقة المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمقتضى أمر مؤرخ في 4 مايو وفق ما ورد بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير في العالم، وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد يقول إن إدراج إعادة أعمار المنشآت النفطية المتضررة ضمن الأولويات العاجلة، مضيفا أن إنتاج النفط الخام الإيراني لم ينخفض طوال أيام الحرب، وتصدير النفط خلال الحرب كان جيدا ومرضيا. وزير الخارجية الألماني يعرب استعداد بلاده لتحمل المسؤولية في حماية الملاحة بمضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أن سفينة استطلاع تابعة للقوات الألمانية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط.

0: 26 درجة بالشمال والوسط وبين 20 و25 درجة بالجنوب وتصل إلى 27 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية خير، أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالك كابتن موزة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور.
7: مساء الخير، اهلا بكم. بدايه مع الاتحاد المنستيري، واليوم رسميا المدرب فتحي العبيدي قدم اليوم استقالته من منصبه كمدرب للفريق بعد الهزيمه يوم امس ضد فريق نجم المتلوي هدف مقابل صفر. فتحي العبيدي كان درب الاتحاد المنستيري في 5 مقابلات فقط، فوز وحيد ثم زوز هزائم وزوز تعادلات. في نفس الإطار، الاتحاد المنستيري المديرة اليوم رفض بصفة رسمية استقالة رئيس الفريق مسلم سلامة بسبب الوضعية المادية الصعبة اللي يمر بها الاتحاد المنستيري، اللي باش يكون مطالب قبل نهاية الموسم الحالي بتوفير ما لا يقل على 3 مليارات من أجل خلاص ديون ورفع عقوبة المنع من الانتداب. موضوع استقالة مسلم سلامة أكيد يبقى للمتابعة. رسميا 27,000 تذكرة باش تكون على ذمة جماهير الترجي الرياضي التونسي في مباراة النادي الافريقي، 3,000 تذكرة باش يتم بيعها اونلاين بداية من اليوم، 24,000 تذكرة لاصحاب الاشتراكات السنوية. الافريقي خلال الاجتماع الامني والفني اللي سبق المباراة شدد على احترام العدد المتفق عليه واللي هو 27,000 متفرج، وبحسب مصادرنا فان الافريقي يفكر في استدعاء عدد المنفذ في صورة انه العدد تجاوز 27,000 متفرج. موضوع ايضا يبقى للمتابعة. كرة اليد، الجامعة التونسية أعلنت اليوم على برنامج مواجهات الدور الربع النهائي لكأس تونس. المقابلات باش تلعبوا يوم الجمعة والسبت، نهار الجمعة 8 ماي بداية من الساعة 6 في قاعة الزاوية الترجي يواجه نجم الساحلي، ثم نهار السبت بداية من الساعة 4 الملعب التونسي يستضيف نادي سقيط الزيت. جامعة الحمامات في مواجهة فريق سبورتينغ المقنين وبعث بن خيار يواجه النادي الإفريقي. في دوري أبطال أوروبا بداية من الساعة 8 ليلا، إياب الدور نصف النهائي، أرسنال في الإماريتس ستاديوم يواجه أتلتيكو مدريد. مقابلة الذهاب في مدريد وفات متعادلة هدف مقابل هدف. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.
9: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
10: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
11: ديوان فام،
10: ديوان فام،
11: صوتكم.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام،
1: ديوان اف ام
0: صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ناس الديوان. ساعتنا الأخيرة عنا حكيت وبرشا مواضيع باش نكملوا فيهم كما العادة صحبة الفريق سيد العميد وكابتن خالد حسني. لكن قبل كل شيء ساعه نسلم عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا واللي التحقتوا بنا توا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام، والا فكره هبكم والا في الكوجينه المره اللي طيب توا والا في التليفون والا اللي قاعد ماهوش يعمل في حد شيء ويسمع فينا زيدا نسلموا عليه. هيت نعملوا طله توا على احوال الطقس، هاو قال لك فما مطر، سيد العميد كان يحكي على المطر، هيت نعملوا طله شنو احوال الطقس لليوم.
5: زوم ميتيو.
4: بالنسبة لأحوال الطقس الليلة 3/5/2026، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 15-20 درجة بالشمال والوسط وبين 20-25 درجة بالجنوب وتصل إلى 27 درجة بأقصى الجنوب. والمعلومات تأتينا كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: زوم ميتيو.
4: سيد العميد
6: صحيح، هو توره ما عادش الجبهات تو توا العشيات اللي يسموها سحب تراكمية، معناها السخانة تطلع فوق تولي كالمطار الرعدية وما تدومش، لكن في مجيش عام جي في بقايا دون بقايا وجي فيها شويه تبروري شويه كذا، هذاك هو الانترسيزون ما بين الصيف والربيع، هذاك هو وش بداو نقتربوا رويدا رويدا عاد توا من اللي ما تحبوش نورس مسخن.
4: اوه يا سيد العميد
6: بداو نقربوا بشوي بشوي
4: في خضم هذا الكل، تعرفني انا نحب التوت، التوت توا نجمو نشريو نجمو نشريو منه.
6: لا لا جمعه اخرى،
4: جمعة أخرى ونجمو نأكلوا التوت
6: جمعة أخرى طايح، أما يبدأ يلقطوا فك الني توت توجب لك أنا التوت
4: في العادة حتى عمني وجبت لي وقت سيد العميد مرسي بوكو
6: بارقوا فيها التوت
4: هكا تو كابتن
7: خير ويجيب لك في في ورق التوت
4: ورق التوت ورق التوت زيدي حلك الشهية أكثر
7: عادي بدينا جميعون حتى كيلو ياكلوا غير ما يشعر
6: يا بدين برشا
4: سيختو يبدأ يتفرج في حاجة هكا في التلفزة فيلم ولا شد التليفون
6: نعم شوف توت الزي يبيعوا فيها مش توت التوت راهي كعبه كعبه كعبه كعبه فهمتني هيك هو ذاك
4: يلا
7: كل شيء يتغير
6: التوت قبل ما كانش يتباع ولا تو ب 7000 و8000 وترش ناس ما في غرايب
4: وما تلقاش في البلايص الكل زيد نعملوا شويه كويزه
7: نعملوا
4: يلا نمشيو كويزه نحن متوت باش نمشيو الحاجة في الصيف زيدا الجلاس الجلاس شكون وإلا قديش عمره الشخص اللي اكتشف الجلاس باش نبدأ مع سيد العميد كابتن برا سيد العميد قديش عمره
6: جلاس
4: ليه مش الجلاس اللي اكتشف الجلاس
6: ماني وقت اكتشف
4: مانيش باش نعطيك مانيش باش نسألك على اسمه
6: حبيت نقول لك وقت اخترع الجلاس قديش عمره
7: قديش من عام
4: وقتش شكون اللي اكتشف الجلاس
7: فعلا.
4: مانيش باش نسألك على اسمه خاطر صعيب شوية، أما سألتك على عمر
6: صعيب عمر نتاعو
4: نعطيك احتمالات
6: طفل
4: قداش
6: 16 سنة 15 سنة حبيبي كيما
4: نقص شوية
6: 13
4: نزيد نقص
6: 12 ابي
4: نزيد نقص
6: شنو الطفل هذا كيفاش
4: بالصدفه معناها حداش سنه اللي اخترع والا اللي اكتشف في الجلاس الصغير فرانك ايبرسون كان عنده عمره 11 سنه خلى هكا مشروب نتاع جازوز وماء وحطهم هكا في عود وحطهم في الفريجيدير ونسيهم ونتمو غدوة لقاهم هكا ثلجين ولا جلاس وفي وقتها ولا يعمل هكي كديمة ويبيع فيهم في حومته ومن وقتها بشوي بشوي دخل الفلوس وانتشرت قصة الجلاس وبشوي بشوي الناس ولات تعمل في نفس الطريقة اللي يعتمدها هو.
6: انا حاجة برك بحيرتني ساعات تلقى في الشعر الجاهلي القديم يتكلموا على الثلج يا اخي الثلج كيفاش كانوا يعملوا فيه كابتن والله التولى فهمتها التو اللوج كيفاش كانوا يعملوا الثلج في الوقت هذاك والله غريبه
7: واحد يخدم مخه
6: علاش يجيبوا فيه حاضر مش فاهم
7: الحقيقه مين حاضر
6: ما ثمش فريج دريت لا فريج دريت لا ضو الفريج دريت في العهد القديم كيفاش كانوا يعملوا الثلج
7: الله اعلم الله
4: اعلم غدوه نحضر لكم عليه
6: شوف الناس شوف
4: لنا كويز ان شاء الله
7: على الثلج
4: اي يلا كابتن
7: فما الثلج والكلاس
4: باهي سؤال يضحك شويه اما معقول
7: باهي
4: شنو الحاجة اللي تنجم ما تنجمش تعملها ومستحيل تعملها كان هكا تسكر خشمك
7: عاود بلي
4: به انت سكرت خشمك
7: سكرت
4: اي شنو الحاجة اللي ما تنجمش تعملها
7: ما نجمش يقوم بها
4: نعطيك احتمالات
7: نفس معنيها تبلع مين
6: تكح ولا
4: فوالا تشرب تقول
7: مهما
4: تمشي ولا تضحك
7: ولا تنفس
4: ليه تنفس نجم تتنفس من فمك عاد
7: أي.
4: عطيتك احتمالات
7: انا صار مش الكل هذوما
4: ليه انا عطيتك احتمالات
7: عاود احتمالات
4: تشرب
7: اي
4: تمهمه والا تمشي ولا تضحك
7: ترى نضحك
4: جربوها بربي اصدقائنا اللي يسمعوا فينا
6: ضحك تضحك اي
7: قلت
6: تشرب النجم واحد
7: يشرب
6: لا تجب كابتن خاطر ديما نقول لك سكر خشمك واشرب
4: جربتهم الكل
6: لا اش بقى
4: أي.
6: تمشي تنجم تمشي تسكر خشمك
7: اي
6: اش بقى
4: قول ام وانت تشرب ترى
7: لا هذاك
4: انت تسكر خشمك
7: لا واحد يشرب هكاك شو ام وانا نشرب لا ما يجيش حاجتين دز انا
4: ما تنجمش تمهمه خاطر صوت المهمها يحتاج هواء يخرج من الانف هذاك علاش واذا انت سكرت خشمك دونك ما تنجمش تقول ام
7: كيما اللي قلت لك ما تنجمش تعمل المهمه هذه علاش حطيتيني
4: سيد العميدة بيليك وطب أكيد باش تعرفوا السؤال الحقيقة باش نسأله للكابتن خليه تو نسألك تو سيد العميد شنو الكلمة اللي كانوا الناس يقولوها في بلاست سمايل في التصوير قديمة يعني
7: أضحك.
4: أنت كي تجيب تتصور تشيز ولا سمايل
6: كانوا يقولوا تشيز
4: لا قبل
6: بكل لي. فالعهد هذي قبل معناها
4: 19 في القرن 19
6: قرن 19 تشيز ولا هي نسيتها الحقيقة
4: برونز يقولوا برونز في القرن 19 الابتسامة الكبيرة كانت تعتبر مش محترمة فكانوا يقولوا برونز باش يخليه هكا الفم مسكر ومشدود
6: برونز
4: بلاست تشيز وإلا سمايل
7: غرائب وعجيب
4: هنا نكتشفه نحن ونتعلمه
7: مخر
4: ونتعلمه ها هكا
7: ليه تعلمه لا يتعلمه
4: ديما نتعلمه
7: البرونز ما رديك تعمل برونز انت تصور
4: ضحكة صفرة بيه كابتن قديش الأخطبوط عنده مقلب وسألناه قبل وإن شاء الله تتفكروا
7: والله يكون عنده ثلاثة
4: سيد العميد من وقتيش نحن
7: ثلاثة ليه نعقل عندي الميموار
6: عنده تروا كور وي تونتاكيول
7: فوالا
4: إجابة صحيحة ثلاثة قلوب الأخطبوط بينا بالعاني سألتوا لك خاطر سألناه قبل وأنت غلطت فيه
6: هو قادر على تغيير لونه
7: مصحات متصح هذيك هو المعرفه
4: وهذيك علاش نحن لهنا في ناس الديوان نعملوا لي كويز ومرات نعاودوا بعض
7: اسئله
4: باش نصلحوا ونتعلموا
6: هراو المعلومات هذيا لازمها تكمله في بالك انت مش الاخطبوط كل اخطبوط من اسم انواع الكائنات الموجوده في الدنيا ثم اخطبوط صغير ازرق اللون نتاعو من اسم اكثر السموم موجوده على وجه الارض
7: شميتي
6: صغير لا قاتل صغير معناه جاب ربي احنا في بحرنا اما هو اخطبوط عادي فيه كنت زرق وهو من اسم المخلوقات على وجه الارض
4: يعني اللي يمس ويموت
6: يمس يموت
7: مش يسيبك
6: لا لا لا لا كي تمسه
4: بربي يا سيد العميد
7: تسمع حسو
4: توا نحن رينا شويه هكا فيديوهات نتاع الحريقه اللي خرجت في على البحر هذيك في الشط الناس تتسائل معناها قلت لك علاش
6: الحريقه اللي عندنا في تونس كلها حريقه تلسع وكهو دي ميدوز فما حريقة في أستراليا قاتلة فخيوط طويل اللمس فقط قاتل زاد جاب ربي ربي سترنا في هالبلاد فهمتني
7: اخويا
6: نوع اللي عندنا اكل كثرية ذيك الزرقة واللي توجع ياسر هي الظريفة قليل وانت تخرج للشط أما حيدة ظريفة مدورة تتشوش
4: رغم اللي نحن كنشوفوه وهي كبيرة نتفاجه أكثر من الصغيرة
6: الصيف تردوا بالكم من أخطر الحيولات اللي عندنا توجع ياسر هي ما تقتلش ما توجع هي البلم
7: تحت
6: أنا مرة
7: ضربت تراب
6: سبعي قد يجي شر شر وسبعي ميت
4: كيفاش هذايا
7: بلم حوتة
6: حوتة فيها في شوكات في راسها وكي تعفس عليها ولا تمسها تضربك كما العقرب سيتين فيبير هي فهمتني نوع من انواع الافاعي تاع البحر هي صغيره وقد ما صغار وتصفار قد ما مخطره هذه اردباكم تلقاها تمسها لاني حتى ولو ميته حتى ميته السموم
7: مو سيد العميد وقت كنا نعوموا احنا كنا بالصنديل كنا يعطيونا صنديل كنا بالبلاستيك نعوموا خاطر المن ما تعرفش ليش فيه فهمتي
4: وهذيك الخير معمول بيه حتى
7: والله انا مزيد باقي عندي نمشي خاطر شو البلم والدنيا والحريق حريقة واحد يطلب من ربي باش ما تضربش في عينيه
6: اي شلفت فلوس
7: لا ما عندكش فكرة وتعرف علاش تكاثرت الحريقة خاطر الفكرون
6: نقصوا منه
7: الفكرون هو ياكل الواحد اما ياكل البلاستيك يخسيبه حريقة
6: يا اخي مات
7: يموت
6: خلينا نقص
7: الله يرحمه وينعمه وش انا نقول
4: الله يرحمه
7: اي اخي البلاستيك وش عمل يقولوا البيئة والايكوسيستم والواحد
6: تو تمشي للبحاره كل تلقى عنده خشبه صغيره في شكل واحد هايك البلم هايك اللي عنده من
4: شكرا
7: ريتك تخسر لك شكرا عيني عنده شو
6: تدفع راحه في البلم تلقى الصياده البحاره الكل عندهم نوع مطرقه نتاع لوح مسمينها قتاله باش كي هذه تطلع في الشباك يضربوها يفشخوها يقتلوها باش ما تمسش خاطر كان يمسوها هذا الكارثه
7: لا اللطف منها
6: فهمتي خايبه برشا
7: عندها ضربه اللطف
4: ردوا بالكم منها وباش نقعدوا في اجواء البحر تو سيد العميد شنو الحيوان اللي لسانه يوزن قد ميزان الفيل
7: نعم
6: قداش البالين البالين بلو هي هي شو اسمها الحوت الازرق
4: الحوت الازرق
6: اللسان نتاعها وزنه قد في هي توزن 50 طرناطه 50 الف كيلو ولسانها يوزن اكثر من فيل اللي هو 5 كيلو 5000 كيلو
4: صحيح سيد العميد بي
7: والله
4: كابتن كابتن كابتن
7: والله يتعلم وياك شو قلت
4: بي باش كامل معاك كابتن
6: يعني ناشونال جيوغرافيك
7: اي ارزن لسان في العالم
6: لا وي
7: قطع وتريش
6: والغريب الامر اني ترضع كي
4: البشر تقطع وتريش لا ربي بعدها
7: تقطع وتريش بخمسة ترانت كابتن
6: ترضع كي البشر الحوت هذيك ترضع
4: بي كابتن مش كامل معك السؤال هذا قديش عدد عظام جسم الانسان تقريبا
7: والله شو
4: يا سيد العميد تو انا وقت اللي نبدا نوري في الكابتن تعمل لي فضيحه
7: عدد
6: مو صاحبي عدد وحدنا
4: حتى شو. انا كابتن زيد نعزو قدرون على نوري
7: اي عدد العظام
4: نعطيك احتمالات
7: اعطيني
4: يا سيد العميد يا جماعه راه سيد العميد يوري في الكابتن
7: لا انا
4: اللي ديما يعمل لي فضيحه
7: هاني نحضر لك
4: 100 150 206 ولا 300
7: 200
4: باهي خاطر سيد العميد مقبل يقول لك
7: لا قالك زوز انا خزيم وقال لي زوز قلت كلم دن فيه زوز مشكله
4: كبار عندهم 206 عام اما الاطفال اكثر خاطر عظامهم تلتحم مع بعضهم معناها في النمو
6: خاطر الجمج ما كانت تروف وتتلصق بعض
7: عجبتني تاع البلاني اللي لسانها 5 طران
4: وعجبتني نتاع التقطيع والتريش
7: لا ما تقطعش فيك عندها تقطع باش تز وتهبط لجاري زعما نهار
4: تو كملنا الكويز زلت عندكم لايك وديزلايك وفما زاد زعمة صحيح وبربي زعمة صحيح راهي الأخبار اللي نقوم بتقديمها راهي 100% صحيحة يعني من مصادر موثوقة
7: هما صحاح ولا
4: ليه معناها
7: المصدر
4: كان صحيح. هو الخبر يطلع صحيح راهو صحيح بالرسمي ما هوش تفاديك من مصدر موثوق وكان غلط هذيك من وحي الخيال وي
7: انا ممكن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي
4: توا 6:31 دقيقة فاصل صغير وهنا راجعين لناس الديوان
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
9: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم
10: ميت كلوب
11: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
12: ديوان اف ام
11: ديوان

0: 35 دقيقة راغب علامة. كما تعرفوا مواضيعنا مازالت موفاتش ولي روبريك متاعنا مازالوا كيف كيف, لكن قبل ما نمشي واللايك ديزلايك نحب نسأل سيد العميد شو رايك فيها غنية راغب علامة؟
1: مش شوي
0: أما فيها انرجي بوزيتيف فايبز
1: فايبز المالي الفايبز أنا ما عاش عندي فايبز
0: وانتي كاب
1: توفت الفايبز
0: وانتي كاب كاب وانت شو رايك فيها الأغنية راغب علامة؟
2: شو
0: ميكرو يا كاب
2: أمس والله ما عنديش رأي كابت
0: عمل جو تو وانت تسمع فيه
2: انا عمل جو ملا التهمة يا كابت
0: عنيش تهمة سيد العميد كي واحد يعمل جو مع غنية يعني عنده تهمة
1: لا مش حكيت احنا يا رب جيدنا احنا ما تحركوا الا الطرب روح حيزتك ماك تعرف تدخل ولا تخرج من غادي كي كوروندير واحد يولي عنده كوروندير بين اذني انتم تتركوا صغار وجوكم وعشتوا احنا عشنا في جيل اخر وفي وذن استنس بنغمه اخرى وطرب اخر دونك بالنسبه لنا احنا راهو تسناش سؤال تذي خطر كي كوروندير تدخل ولا تخرج منه
0: ما كابتن عندك الاولاد يحبوا الاغنيه هذا يتبعوه يعمل
2: لا ما نعرفش لا والله ما نعرف لا ما نعرفش اقسم بالله ما نعرفش شو اللي يحبوا ما يحبوش كل واحد حر والاذواق معناها سادي فير ولازمنا نحترموا اذواق الناس ومويلاتهم وكذا
1: الامور
2: الاكثر والاقل تبقى فهمتي كل واحد عنده طريقه وعنده عنده ذن
0: وي والاذواق تختلف وقت اللي
2: الاذنين اذا تختلف
0: وقت اللي يحب انسان يعمل جو في اغنيه تحسها كما يقول الكابتن ولا سيد العميد بلوتو ساندويتش مش بكون فرد وقت يسمع زيدا شوية طرب وشوية حاجات عميقة
1: زمان اللي كنا نسمع فيه احنا الأغاني الطربية رو كيف ما راو ساندويتش أما كانوا حطينا في بقعة ساندويتش وقت نسمع أشرب أزوزة ما أشربش ترى شنو وقتها وقتها كانوا يفرقوا ما بين الفن الأصيل والساندويتش اليوم تخلط حمص وزبيب ما عادش تعرف الراس وين والساقين وين ودخلت بعضها الحكاية ما عادش تفهم فهمت والحقيقة والحقيقة نقولها الطرب ولا ناقص برشا ناقص برشا الصوره ولات وهشك بشك ونقز هنا وغادي غلب على غلب الفن
0: فما هكا وهكا سيد العميد
1: واصلا بالنسبه
0: بالنسبه لاغنيه راغب علامه الاصدقاء الحقيقه اللي يسمعوا فينا وجاوني اصلا مساجات عملوا جو متفرحين وشكرونا اصلا وشكروا ندوا الفنان على الاغنيه والاختيار
1: يا اخي باش نصادروا راي الناس بالعكس اللي يفرح انا نفرح له
0: طبعا
1: تبقى ما تجيش تطلب مني انا باش نفرح
2: اخويا انا مثلا أي. أنا أحب نوردو ونحب بلتي ونحب جنجون فهمتني فما
1: وذن
2: وذن فما وذن وحتى كلمات زادة بيه ساحة
0: مؤثرة
2: مؤثرة وفما صوت الحق والجنجون مثل كلهم ولا معني هذا ما يمنعنيش أنا باش نسمع زادة دوت الريجيستر معني
0: طبعا طبعا يا سيدي تحيتنا للي يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا اللي عملوا معنا جو واللي ما يسمعوش الأنواع الطربية اللي نحطوها وإلا الأنواع متاع الجو اللي نختاروها نحن
2: كل واحد وجو
0: كل واحد وجو وذوقه تحيتنا للناس الكل تو نمشيو
2: كل واحد وجو
1: نورس كان نجي نحط لها تشايكوفسكي ولا فهمتني بالحق ولا شوبان تو تجي نوم وترقد أنا شيخ وقتها فهمتني ريت وذني ريت كيفاش
0: هو النجم
1: ريت الفرق هذا هو الفرق وانا وكل واحد وذنه علاش شنو يطربوا شنو شيخه فهمتني اما نجمش نطرب نجي نقول نورز اي مش حطك توا فهمتني تشايكوفسكي ولا حطك شوبان ولا حطلك بيتهوفن ونقول لك اي شيخ
0: نسمع قبل ما نرقد كانش وقتها لوجيك انت والمكان
1: والبعضون مش متاع نوم البعضون والله دي زوبيرا دي زوبيرا شيء كبير
2: ترقد
0: يلا سيدي نرقد يا كلب يلا سيدي نمشي واللايك ديزلايك
3: لايك
0: ديسلايك كما تعرفوا بعد صراع مع المرض وفاة هيني شاكر عن عمر 73 سنة نهار لحد الحقيقة وفاته أثرت في برشا ناس أمير الطرب العربي لكن لهنا باش نحكيو على ضوابط صارمة في تخطيط الجنازة متاع هيني شاكر الأوساط الفنية في مصر تستعد باش تودع الفنان المصري الراحل هيني شاكر وين من المنتظر يوصل جثمانه للقاهرة اليوم الثلاث جاي من باريس بعد ما كملت الإجراءات القانونية باش ينقلوه في نفس السياق نقابة الصحفيين في مصر قررت تعمل نظام جديد باش تنظم تغطية الجنازات متاع الشخصيات المعروفة يعني صحفيين كانوا المصورين يلزمهم يسجلوا قبل وين باش يخدموا بقوانين واضحة. القوانين هذيا كيما مثلا التصوير يكون فقط توثيقي وبعيد على التفاصيل الشخصية والحزن المباشر، لازم هدوء واحترام كبير في المكان، ممنوع يلاحقوا العائلة لمتاع الفقيد باش ياخذوا تصريحات من عندهم، ممنوع التصوير داخل مقبرة وإلا عمل سيلفي، وإذا أي شخص يرفض يتصور يلزمهم يوقفوا التصوير فورا، وفي العزاء زاد العائلة هي اللي تقرر إذا التصوير مسموح وإلا لا. سيد العميد،
1: ومصر راو عندهم تقاليد في الموضوع، تحب أرجع لليوتيوب شوف جنازة أم كلثوم، راو نتكلموا على طوفان من البشر، يعني راو شيء كبير عندهم حق، خاطر كي تكبر وتولي فيها ملايين العباد لازم ثم ضوابط وثم تنظيم، خاطر ممكن تصير اشياء اللي معناها فهمت. الله يرحمه هاني شاكر من الكبار مطربين الكبار، يعني وقت عبد الحليم كانوا خذروا لاعب عبد الحليم نوعا ما الفتره تاع فهمتني، وقت سعد في عبد الحليم جا هو وجست وراه ومطرب الشباب وقتها فهمتي، الله يرحمه وينعمه، كان من المطربين المتميزين في مصر، وذاك علاش السلطة المصرية تاخذ احتياطات من نوع هذية لتفادي أي شيء ممكن يحدث يعكر صفو الجنازة هذه.
0: كابتن
2: والله الله يرحمه وينعمه، عنده معناها حباه واللي يحبوه ولا أسيتوه فهمتي، وانا اللي وانا اللي يرجعون يعني كان على الجنازة التاريخية تاع جمال عبد الناصر كلثوم عبد الحليم، كان حتى قعد صدام الله يرحمه حي زيد لو عنده جنازة كبيرة يرسل فهمتي، خاطر ما حسيله الله يرحمه ينعمه.
0: فقط أنا كابتن ذكرك ونذكر سيد المستمعين أنه نحن حابين نعرفه معناها رأيك بخصوص ضوابط صار ما في تخطيط الجنازة، يعني نعود نذكر بهم، التصوير يكون فقط توثيقي وبعيد على تفاصيل الشخصية والحزن المباشر، لازم هدوء واحترام كبير للمكان، ممنوع يلاحقوا العائلة متاع الفقيد باش ياخذوا من عندهم تصريحات، ممنوع التصوير داخل المقبرة وإلا يعملوا دي سيلفي، وإذا أي شخص يرفض يتصور باش يوقفوا هما التصوير لازم بالوقت، وفي العزاء زاد العائلة هي اللي تقرر إذا التصوير مسموح وإلا لا.
2: كاجي تلف نمشيش تفينا في اي بي هذه ما معنى معناها خليني انا نحبه الشخص
0: هذا للصحفيين والمصورين الصحفيين
2: الناس كل حتى الصحافي تلقاه يحبه يخلي يعبر على حزنه ويعبر على كذا على انتمائه، انت شنو معناها ما تصورش ما تعملش ما يخفضش واحد يقعد في داره
0: إيه؟
2: معناها كل شيء
0: احنا نعرفوا نحن جست خلينا نوضحوا الصوره ذولي ما فهمتش
2: قلت ممنوع الصور ممنوع نعرف شو ممنوع نعرف
0: للصحفيين نحن نعرفوا في اي جنازه في مصر نتاع شخص مشهور ديما الصحفيين والا تصير برشا مضايقات فعلا دونك لهنا حط الضوابط صار ما باش ما تصيرش مضايقات والا مشاكل من نوع هذا ما عند صحفيين والا مصورين صحفيين
2: وهذا لا يمنع خروج بعض الصور بعد تفينا تشوف الناس كل ما تعرف ليس غير بالإحاحة تو أنت جورناليست باباراتزي ما بيحاولش بشيخ وكا تسويرها كي تعمل بوز وتعمل كذا يحاول هلا. الله يرحمه هو ينعمه
0: الله يرحمه
2: ولا يصبر محبيه
0: يلا نمشي للخبر الثاني في لايك ديز لايك. قانون الأسرة الجديد في مصر للزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد 6 شهور فقط. كيفاش مشروع قانون الأسرة الجديد هذا إذا ثبت اللي الزوج ادعى صفات غير حقيقية على نفسه وتزوجته على الأساس هذا تنجم ومن بعد تنجم أنها تطالب أنها تطلقه بعد 6 شهور من الزواج بما أنها اكتشفت حاجات ما هيش معنى مش كما عرفته من الأول بشرط إذا فما معنى ما فماش لا حمل وإلا إنجاب.
1: مصر عندها برشا قوانين غريبة على مجتمعنا بخاصة على الخلع
2: خلع تخلع المرأة تخلع الراجل
1: تخلع الراجل
2: تخلع في باب ولا
1: احنا شباب. احنا الله يرحمك يا بورقيبة سواها الحكاية فهمتني ولا يعني عمل 3 صياغ للطلاق لا ثالثة لا فهمتني مصر راهو هذه اعتبرت نوعا ما من التقدم خاطر مازال يطلقوا بالكلمة راهو مازال يطلق يقول لها انت طالق وتمشي تهز الباجاجه وتروح هذه خلطت على مجتمعات فهمتي مو حقيقه ما عادش الشيء
0: ديجا موجوده في المسلسلات برشا
1: هي هذايا توا راهو في المجتمع المدني بصفه عامه هذه فهمتني يتنافى مع شنو هو نعتبره سوء فهم للدين انا رايي الخاص هذا رايي يهمني كان انا شنو هي بكلمه طلق معناها في حال تغش يقوم يطلق مرته الواحد تعلق قلع صيغة تلاق في تونس عندك مهلة باش تفكر ويطولوها بالعاني وقضية وعناها على 3 مراحل واستني فهمتي باش ثمش ما يرجع له شاهد العقل
0: إيه
1: ما هذية على نبذة اي هذه تعلق بلا روح.
0: اي يا سيد العميد لهنا نحكيه على القانون الجديد راهو اللي يقول لك المراه عندها الحق انها تطلق من زوجها بعد 6 شهور زواج.
1: ما هو على خاطر هو في جنب بالاخر ماكله بعضها اعطاها حقيق يعطاها حقيق صغير اي في الاثناء راهو نجم يقول قبل 6 شهور قال لها دبشك بالروح انت طالق وساعات يقول لها طالق بثلاثه وبرا عاد لوج على قنطره وشفت المسلسلات المصريه والافلام المصريه مع انا الراء اللي احنا 2026 ما عادش لايق شيء هذا ما عادش لايق. انا اعتبر تونس في مقدمه الدول العربيه في موضوع الحاله المدنيه
0: الشخصيه. لكن سيد العميد سامحني انت ديما تحكي على الصفات نتاع الزوج والا الزوج قبل ما معناها دو كوبل ولا كوبل بليتو باش ياخذوا بعضهم لازم يثبتوا في الصفات نتاع بعضهم ويعرفوا بعضهم وغيروا. لهنا القانون ركز على الحكايه هذية انه المراه تكتشف فما صفات غير حقيقيه على زوجها هذاك علاش تخليه معناها تخليها بليتو انها تقرر تطلق منه. لهنا هات ناخذوا الجانب هذا جانب
1: شوف راهو القانون الله اعلم شيء راهو شوف هو قبل ما كانش عنده حقوق راي المراه تفيق برجلها يخون فيها وتجب تحت شيء تو هذا راهو نوع من الارجاع عش قلت لك اذا قراوه كامل القانون 6 شهور اذا كان شفت اشياء اللي هي تعطيها حق باش تطلق يا اخي راجل ما ينفقش ولا فاسد ولا ما عرف شنو تقعد معلق قبل راهو ما كانش عنده حقوق راهو يعملوا باعمالهم ويزوج عليها الثانيه والثالثه والرابعه فهمتي وتاكل بعضها وتسكت مسكينه تو وقت الحالي علق قال عطاوها شويه حقوق باش كي تشوف اشياء ما تعجبهاش هي تطلب طلاق فيها شيء يظل تقدم بسيط بارابور اللي احنا عايشينه في تونس اللي يمكن حقوق المرأة اكثر من حقوق الرجل الحقيقه نقولها احنا طحنا في جنب الاخر احنا طحنا على اليمين فهمتني ولا حقوق المرأة اكثر من بالحق ولا القانون التونسي في صالح المرأة بصراحه اقولها بصراحه قانون معناها التونسي سوى صحيح لكن ما يح شويه من ناحيه المرأة ان ابغض الحلال عند الله الطلاق الله لا يوريه لنا شر
0: ربي بعده علينا كب شكرا ندو
2: شو سبب الطلاق
0: برشا اسباب
2: فما سبب رئيسي هو الزواج
1: ما تزوجش ما تطلقش قصدك هم حتى هم بطلوا كابتن الايمات هذه قال لك بطلوا جمع
2: والله شو كابتن يعني ساعه ساعه والله سوء العلاقه الزوجيه ماهيش مبنيه على كذا وتو مرقت بيه سامحوني في الكلمه هذه تو عرفت وكذا ونعرف شنو دونك مش تعيشوا مع بعضكم 6-7 عام وتعرفوا بعضكم مش تقراوا بعضكم وتعرفوا شو السلبيات والايجابيات وثم تتفاهموا وفما تصير كل ميزان وتاخذوا بعضكم خاطر جبتوا بعضكم مش نجموا تعيشوا مع بعض. اما بعد انت تقول راني انا اكتشف فيه امور اللي انا كذا والله شو هذه تحب تخلعوا
0: انت لهنا جبت لي سؤال كابتن حسب رايك قديش لازمهم كوبل باش يعرفوا بعضهم بالكدا بيريود يعني قبل ما يقروا انهم يتزوجوا
2: بالكدا ثلاث سنين
1: قول لك الحقيقه
0: اي سي العميد سنيتك
1: تعدي عمرك كامل مستحيل باش تفهم مرأة 100% تقعد ديما نسبه صغيره فهمتني لكن اللي تشبع بالدين واللي فاهم مريته بالدين يقول لها راهو وجعلنا منكم ازواجا اللي تسكنوا اليها انا اخطر كلمه نعتبرها هي السكينه ايش معناها تسكنوا اليها لو كان فهموها ما يصيرش راه وقت الانسان يروح للدار راه فما هدوء فما رحمه فما فما فما فما حياه مشتركه فما زوز من الناس يوليوا واحد راهو معناها اسرار بعضهم يهزوا بعضهم يحس الكوبل يحس باللي هذاك متضايق يخف عليه باش يتلقاه على يزيد يكمل على مرمته تو مراه راجل يخدم الزوز ايش معناها يروح للدار يحط ساق على ساق ويحل تلفزه يقول جيب لي قهوه ولا جيب لي اسمه دو كال دروا بنا حق هي مسكينه يعني على ربي ها نقول لك زاد درك راه طايح المراه التونسيه الحقيقه اسمع اتقري وتداوي وتخدم وتجيب فلوس وزيد من فوق لا شوف ما احنا اخترنا الثنيه هذه اختارها بورقيبه تاع التوازن الاسري يلزمنا نعملها بكلها باش تستقر الحياه يلزم الكوبل يفهم بعضهم ويهزوا بعضهم ويعديوا لبعضهم راهو اللي يحبك يعدي لك واللي يكرهك يولي يحسب لك فهمتني هذا هو المبدا الاساسي هو هذا وقت الانسان مروح لداره مراه ولا راجل يبدا راجع ويقول راني ماشي للسكينه ماشي للهدوء ماشي لحضن الزوجه ولا حضن الزوج وراو محلاها الحياه الاسريه وصغيرات قدامك معايا قد يترعرعوا وكل اشتراك في كل شيء في مهم المنزل راهو الحوار زاد عنده قيمة كبيرة كبيرة, ولا تقول بالتليفونات والناس كله كل واحد في ركنة. بصراحة
0: أنا مانيش
1: موافق على اللي قاعد يصير, مانيش موافق عليه لأنه هذا يضر الأسرة ويضر كل شيء. يشوف نسب الطلاق في تونس ويجي على الصغيرات, الحرام الكبير يجي على الصغار. أنا كل كوبل تعارك نمشي نعمل درس يا ودي, اتقوا الله في صغاركم, تكلموا صغاركم, اسمعوا رايهم, تشوفوا تتفاجئوا اللي عملها تفاجأ. اللي قلت له انا قلت له بالله ثبت بنتك في طولك برا تراه, احكي معها, رجع مصدوم من ما كانش يتصور بنته باش تقول له الكلام هذاك, ورجع له شاهد العقل.
0: 14,000 حالة طلاق سنويا في تونس.
1: حبيت نقول ردوا بالنا, الدنيا سهلة ما صعبوهاش. قالوا تعاركوا 15,000 وصلوا طلاق. يعجبكش يا كابتن, يعجبكش يا كابتن,
0: خاطر ما يعرفوش بعضهم, ما همش متفاهمين, ما يفهموش بعضهم, خاصة انهم يفهموا بعض. انك تحكي مع انسان وما يفهمكش, انت تحس روحك في اليمين وهو في اليسار, وما هوش عبارة ماكش تحكي معها حتى ذيك راهي تزيد تتفاق مشاكل.
1: طب اشياء بسيطة نعطي فيها انا نصيحة للمزوجين الصغار كل. المرأة مثل الوردة, لابد ان تسقى يوميا. وشنية السقية نتاعها؟ الكلمة الطيبة, والله العظيم تهزها من حالة تحطها في حالة. راهي المرأة تحب تحس اللي هي السنتر دي موند, هي الأساس متاع حياة زوجها, هي أجمل حاجة في حياته, هي المركز متاع حياته. إذا كان هذا صار صدقني كل شيء يمشي. إذا هذا صار يروح الراجل معناها عابس وترى شنية الحكاية, فهمتي, وكش وينش وعلى قرب الله شو عندي ديكال عرفه ويقلب الدنيا العشاء. شيء عشاء برا يجيب, اخرج برا يجيب نمبرتكوا, حتى طرف خبز وزيت والله متهنين عليه,
0: ولا شبيها مسوسه الماكله وشبيها ما يشبنينا وهي تاعها الطيب.
1: والله شوفي حاجاتي كابتن تسيء بالحق,
0: انت تيب امي خير هذيك
2: هذيك. شفتوا
0: كي تقول
1: انا امي قلت لك كلمه طيبه مرات, هاو يسمعوا فيا, انا متاكد ان الناس كلهم فهموني. الكلمه الطيبه هي اللي ضاعت, راهو ما تخسر حتى شيء بالفلوس. الكلام بالله براس والديك كيف تقول بالفلوس؟ اي نعرفك انت, انت علاقتك
0: حتى
2: الراجل زاد في قول. حاجه الى كلمه طيبه
1: اي ما جي
2: ساعه تلقى واحده مشومه
1: والله يا كابتن.
0: لا هكا
1: ما فيش ما فيش امل امراك كي تعطيها كلمه طيبه ترجع لك 10 صدقني
2: الله ان شاء الله.
1: اي انا قلت لك
0: فما هكا
3: يا راجل, ربنا ينصرك والرجال قليل.
0: والاهتمام زاد سيد العميد ما حكيتش عليه, راه مهم جدا الاهتمام, سر الحب راه. وكان ما تهتمش بها,
1: عندك شك صار انت,
0: كان ما تهتمش بها هذيك المفتاح
1: الفرص. انا نجبدها من الحيط الفرص.
2: ما معنى الاهتمام؟
0: اهتمام
2: لا ما تقول اهتمام هذيك
0: تلاقي بها بتفاصيلها.
2: ما معنى الاهتمام؟
0: اجز كزيد
2: حتى الاهتمام عنده ثمن.
1: تقول لك تحب الاهتمام كابتن
0: معنوي ومادي.
1: هاي هاو نقول لك حاجه, الراجل اللي ما فيقش برته بدل مشطتها يسامحني فيه, اللي ما فيقش برته بلبسه جديده يسامحني فيه. المراه راهو بطبيعتها راهو هذه هي اللي زانجريدي, هو كتريف اللي يعمل الحياه الزوجيه الناجحه. هذا هو بيت القصيده, عبد مش فاهم راهو. يا رسول الله نشوف انسان تتجمل باش يخرج برا, وهي المفروض راهو اول ما تتجمل رجلها ساق بكل شيء, وهو كيف هذا هو روى لزانجريديون اللي ضاعوا. قلت لك راه القيم هذه يا كابتن فهمتني, ما محلاها هذه
2: نعرف محلاها سيد العميد. هناك فما واقع فرض نفسه على الشباب هذا اللي ما عنده زهر مسيك جاء في عصر لا لا جاء في عصر صعيب وصعيب وصعيب جدا.
0: ما فما استثناء
2: لا لا لا تتكلموا صراحه. اسمع انا قد طيب ربي ماني الشهريه ما تكفيش حتى كنزوج, يكون الشهريتين الاثنين يمشيو في الكراء وبسير بعدين شكي ناس تولي منرفزه تولي كذا باش تجيب ولد. لانفون كو كونسيديرابل تو الولد ولا معناها الثمن نتاعو كبير بالملايين, يبدا من اللي يبدا حتى يشوف الدنيا وحتى وحتى وحتى. دونك كي ناخذوا كل العوامل هذه تجتمع كل العوامل صعوبه الواحد ولا واحد وكذا وكذا, انت مش تلقى الفا مش تلقى فما توتر. ولكن التوتر هذا اذا هما يتفاهموا بعضهم تو ينحيوا. انت قلت قبيله 15,000 طلاق
1: شفتوا شيء
2: اسف. قديش كل طلاق الثمن نتاعو ما معنى افسر هو شو اللي صرف باش ياخوها, شو اللي صرف في العرس مينيموم 20 مليون وبالبري يطلق ومازال مازال يخلص في البري. اي احسب الفلوس هذيك
0: حتى هي صرفت زيد نجمو يكونوا زوج صرفوا راهو سا
2: ديبان. انا نعرف لا الراجل خاطر شو ويفو ديري طلبات تاع قبل وذي يزم نحيو من عاداتنا يا اخوي. ذب اصفر ذب احمر ذب اصفر
0: موجود برشا
2: موجود موجود وذهب نعرف شو جيب لي من هنا وجيب لي من هنا. اسمع على خير كابتن أنا مش نيخ.
0: مو أهم حاجة كابتن كي زوز يبدأوا متفاهمين بينات بعضهم ما يدخلوش العائلات لازم يجيب لك لازم كذا كي تمشي أنت وياها مثلا للصيغي باش تختاروا حاجة بالوقت معنا تختاروها أه سي بون حطوهم قدام الأمر الواقع هنا جبنا وهنا خذينا ورانا كذا ما نقفوش على تفاصيل كيفاكيكا ما يدخلوش العائلات
2: وتقول لك لأم وأنا ذي أو العرس تاع ولدي أو العرس تاع بنتي ونحبها الروبة باش تكريها 5 ملايين و 6 ملايين يا سيد العميد
1: صحيح صحيح
2: يا سيد العميد ب 10 ملايين ماذا؟ ما شنو شنو الكفر وشنو شنو روبة تاع ساعة ب 10 ملايين شنو الحكاية هذه؟
1: قلت كلمة حسبوني عليها قلت أنواع تاع الزواج هذه اللي فيها العاوز
2: سامحني
1: اللي فيها إسراف عادة ما تنجحش
2: 10 ملايين
1: لأنه تعرفش علاش كابتن راهو زواج المظاهر هذايا راهو مشكلة كبيرة ليش؟ لأنه يغطي الحقيقة زواج البهرج وترشنيه
2: يعرسوا الاخرين
1: ولاحظت في حاجه هاك تاع العروسات الانستغرامابل ريتهم كلهم اتخذوا علاش خاطر راه مش هذاك الاساس تاع الزواج يا ولدي راه مش البهرج راه مش
2: يا ولدي الحمام نتاعهم يتكلم على قداش
1: صدمتي في المانيا نلقى الديار كل كيف كيف ديار كل سامبل على الاخر تدخل داخل تلقى ما يصرفوش برا احنا في تونس تلقى نحلبوا في السماء تلقى صارف 200 مليون على باش يقولوا يا محلاها الدار يا ولدي وهي من داخل فارغ من داخل فارغ يرضى زينها من برا يعيش نعيشوا وهذه خطا راهو تعيش ليك انت تعيش الكونفور كنتي الصغيراتك مرتك ما يهمنيش انا باش يقول لي دارك والله محلاها ما يزيد حد شيء ما يزيد ما ينقص لي حد شيء ريت العقليه لازمها تتغير العقلية البهرج هذية
0: البهرج هذية تحكي عليه سيد
2: العميد
0: سمحني كابتن البهرج هذية مش أبار العائلات الانستغرام تو سمحني راو تتبع انت في مؤثرة ولا صناعة محتوى اللي هي ديجا كلها سبونسوريزي ريت الدنيا هذيك الكل براتيكمون اللي تتفرجوا فيها وتشوفوا فيها
2: تسكي
0: مصاريف العرس وكل راي ذيك كلها من عند
1: والله المستشفى والله
0: ايش في قائك تحكي عليهم انت الفكرة سيد العميد ما هيش هذيك معناها الحياة متاحهم العادية ما همش هما يصرفوا على رواحهم هكيك الكل راه براتيكمون يعني
1: هاي قايد عليه
0: يعني ماهوش هذاك الواقع
1: اثرات هذوكم تو نحاسبك بالنتائج في الاخر تو تشوف بعد الوقت اللي طون فالي راترابي راهو تو هاني عايش ها ها ها ها هاني شوف فيها من تو ساعه ساعه اما صدقني راهو اساس الحياه مش هذاك راهو الفنانات اللي هم عاشوا كيما هكيت انتحروا في الاخر علاش؟ خاطر ثم اشياء راهي الطبيعه في الاخر دخلت عليك الطبيعه الام زي ما تولي ام ها نقولها لك انا تو من بعد سي سون كورب بدنها بشكلها باش يقولها بوركوا توني با مامون شبيك ماكش ام انت فيش استني خاطر تهزها البهرج وتهزها الدنيا وتهزها كذا وتنسى الطبيعه اللي هي قاتله الطبيعه راهي ما تسمحكش لانه كل وقت وقته يجي عندك وقت باش تتزوج عندك وقت باش تولي ام عندك وقت باش تولي جده وعندك وقت باش تمشي هذه سنه الله في خلقه واي حد يحب يعبث بهذايا النتائج باش تكون وخيمه وتون تفكروا بعضنا انا مازلنا حيين وتون شوفوا النتائج نتاع الانستغرامابل والانستغراموز ودرشنية
0: سيدي ربي هنيهم اللي
1: معاسين الانستغرامات انا اشفق قلت لك اشفقوا عليهم انا
0: قلت بعد عليهم الحكايه
1: قلت اشفقوا عليهم لاني نعرف شنية بعض النظر يقول ما نخزرش انا ما نخزرش 20 سنتيمتر قدام خشمي نخزر لبعيد وانا نقول لك انا راهو اسمع يا مزين من برا ايش نحوالك من داخل
0: ومش الناس الكل يا سيد العميد راو
1: انا ما قلتش انا قلت الناس الكل انا
0: مش لي زانستغرام
1: الكل انا قلت لك الناس الكل قلت لك انا اشفق على كل من عايش يحب يظهر اللي هو في بهرج كبير وهو درا شنو قلت لك الله اعلم ما في القلوب
2: عايش في
0: يا سيدي ربي هني الناس الكل وان شاء الله ربي يفضل كل
2: اما الروبة ب 10 ملايين لا
0: يا سيدي تحب عندكم الفلوس
2: لا انا عندك
0: فلوس شو كابتن اللي عنده الفلوس يحب يكري روبه ب 10 ملايين ب 20 مليون
2: لا ربي يزيدهم
0: اللي عنده الفلوس يحب معناها يصرف ويحب يدلل روحه في عرس وان شاء الله ربي يهني الناس الكل انا
2: نتكلم فيك على الطبقه اللي مفروض عليه مثل البوفر يا خبري باش يصير روبه تاع ساعه 10 ملايين وتقول لي انت هذا كوبري باش يعيش بعد ما يعيشش خاطر كان جات المراه تعرف وتشوف رجلها وتاخذ كذا ما تعملش روبه ب 10 ملايين
0: ولا. واضح وديما نقولوا الحب هو الأساس يعطيكم الصحة سيد العميد كابتن شكرا لكل من تابعنا شكرا ندو أمونة كنت معكم نورز مشراوي في الإعداد وفي التقديم في تعويض لزميلتي سماح مفتاح ترجع لكم غدوة إن شاء الله يلا أنا أقولكم لبس لبس سماح سماح لبس ترجعنا غدوة إن شاء الله كما قلت لكم أنا أقولكم خليكم توافي مع أخبارنا ومن بعد في 60 دقيقة مع هدى ورغمي وأنا أقولكم ليلتكم سعيدة
4: ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموزيكا والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
6: ديوان فام
5: ديوان فام
6: صوتكم
7: ببليسيتي.
8: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام صوتكم.
9: ديوان فام فلاش نيوز.
10: موجز سابعة ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حسب منشور نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة. وتضمن الجدول والتفصيلي للاختصاصات وصيغ احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري بجابس الحبيب ذياب يعلن تسجيل تراجع في عدد القطيع بحوالي 15 ألف رأس مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ عدد الأضاحي المتوفر حوالي 30 ألف أضحية حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة، مرجعا الأسباب لارتفاع تكلفة العلاف ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع التي تنطلق من حدود 1000 دينار. ودعا ذياب إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة للسنوات القادمة لدعم قطاع تربية المشية. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة تعلن أن التيار الكهربائي سينقطع غدا وبعد غد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال على عدد من المؤسسات بمنطقة زروق والمتمثلة في بنك الدم والسجن المدني والمعهد النموذجي على خلفية أشغال صيانة ستقوم بها على الشبكة الكهربائية. إلى الشأن الدولي، إيران تطلق رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تتضمن الحصول على تصريح مسبق، والسفن التي وافق على مرورها ستتلقى بريدا إلكترونيا يتضمن تعليمات عبور مضيق هرمز. باكستان توجه إلى جانب دول أوروبية دعوة للالتزام بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في عقاب تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات أمس بالصواريخ والمسيرات. إيطاليا تفتح تحقيقا بشأن احتجاز الاحتلال لنشط أسطول الصمود العالمي الداعم لقطاع غزة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
9: ديوان فام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
6: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملية للطريق وإن ما أنتم تبعوا فينا طريق، السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي يخدموا بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخارج، تحية إن شاء الله عودة مونا الأرض الوطن في أقرب وقت. تحية للعائلات اللي عندها حجاج قاعدين يستعدوا يقصدوا بتربي، إن شاء الله يا ربي حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاجنا الميامين، والله لا يحرم منها مؤمن إن شاء الله. مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل الناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا أهلا وسهلا لزانترنوت الأصدقاء وصديقات الكل، حتى الناس اللي ماشي تفعل معنا تسمع فينا ديما ومبارشة ميساجات يسلوني، شكرا على تفاعلكم الحقيقة ويعطيكم ألف ألف صحة. شنو مش نحكي والليلة، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويتا. الخطوط التونسية تطلق خدمة حج دون حقيبة خلال موسم الحج الحالي، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الوشيف الرام. طائرة مروحية تنقل أعضاء متبرع متوفي إلى مريض في المهدية، موضوعنا في عليون. متى سيتم صرف الزيادة بمفعول رجعي بعد الزيادة الأخيرة في الأجور؟ المستشار الجبائي يانيس بن سعيد ضيفنا في اللكتوة. تقلبات جوية منتظرة وانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الغد، فما هي المناطق المعنية بذلك؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. ما مدى توفر الأضاحي في ولاية القيروان، إحدى أهم الولايات المنتجة للعلوش في تونس، وشنو الأسعار؟ موضوعنا في اللقرية. وزير الفلاحة يشدد على اعتماد المياه المعالجة لتعزيز الأمن الغذائي في تونس، نحكي في الموضوع في فيدباك. بعد دعوات لمقاطعة شراء أضاحي العيد، ما حكمه ترك شراء الأضحية بسبب غلاء الأسعار؟ موضوعنا مع الانفيتي دو جور. وبعد نجاحات متتالية مسلسل اللعبة يعود في الجزء الخامس، نقترحها لكم الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مرحبا حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، ضحى السويسي كود ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للـ9 متاع الليل. خدمة جديدة تطلقها الخطوط التونسية بمناسبة الحج لهذا العام وللرحلات شلا تنطلق يوم الخميس، خدمة حج دون حقيبة. شنية الخدمة هذية وما مدى الاستعداد متاع حجاجنا اليوم اللي بشق دور بتربي، وشنية أهم التوصيات اللي تتوجه بها وزارة شؤون دينية؟ تذكرت وجهت وزارة شؤون دينية بجملة من النصائح معنا، لكن هات نذكروا بما أنه الموعد قريب وأولى الرحلات باش تنطلق بعد غدوة، نحكي في التفاصيل. حاج بلا حقيبة خلال موسم الحج الحالي هي الخدمة الجديدة. ضيفنا في المباشر المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سيدي سلم زوغي، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك بجميع مستمعي ديوان فهم.
1: شكرا لفضلك، مرحبا أهلا وسهلا. ولا رحلات الحج إن شاء الله تنطلق بعد غدوة هكا ولا؟
2: إن شاء الله نهار الخميس 9 متاع الصباح على خطوط التونسية،
1: مطار تونس قرطاج ولا رحلات؟
2: مطار تونس قرطاج الحجيج
1: أولى الرحلات. قداش من حاج وحاجة على متن الرحلة الأولى إن شاء الله؟
2: تقريبا 270 حاج
1: 270 حاج وحاجة إن شاء الله، ربي وصلهم إن شاء الله سالمين غانمين، وربي إن شاء الله يبلغ المقصود، وحاج مبرور وذن مغفور إن شاء الله لكل حجاجنا. خدمة حاج بلا حقيبة، شنية الخدمة هذه يا سيانيس اللي تم الإعلان عليها؟
2: والله هذه صارت لقاءات تنسيقية من مع السلطات السعودية وبالاشتراك مع شركة الخطوط التونسية من قبل، مع شركة

0: الخدمات الوطنية والإقامات، باش إن وصلت السعودية كذلك مشكورين، باش إن نوفروا جميع سبل الراحة للحاج، وهذه رانا معناها نخلصوا عليها الآلية هذه. فمثل معناها حاولنا إنه نوفروا جميع سبل الراحة للحاج، باش ما يتعبش وما يبقاش ينقل في الحقائب وكل شيء، وكذلك نسهلوا عليه السفارة نتاعو. الآلية نتاع الحاج بدون حقيبة كيفاش؟ هذه راهي في الذهاب وفي الإياب، وكيف كيف على الخو على على على الخطوط على الخطوط التونسية وكذلك على الخطوط السعودية.
1: الحاج كل الرحلات معناتها
0: اي كل الرحلات
1: الذهاب في الذهاب والإياب كيفاش
0: كيفاش
1: سينيس معايا
0: اي
1: معك قلت لك كيفاش تصير في الذهاب معناتها كيفاش الحاج شنو يهز معاه وشنو ما يهزش معاه
0: الحاج هو يهز معاه الحقيبه نتاعه وعنده الحق في زوج حقائب وزن 23 كيلوغرام وحقيبه يد
1: اي
0: الحاج يوصل المطار يسلم اللي شبعاتهم في الطائره اللي هما زوج حقائب 23 كيلوغرام
1: كل واحده ولا زوج
0: زوج حقائب عنده حق زوج حقائب
1: اي زوج حقائب 23 ولا الحقيبه 23
0: لا الحقيبه 23
1: اي
0: 23 معناها 46
1: 46 كيلو اي
0: معناها 46 كيلو زوج يسلمهم شعتوها تبدا فيها ملصق يتصق على الحقيبه فيها اسمه واللقب وعدد الرحله والنزول اللي تنزل فيه الحقيبه ديريكتومون تمشي الاوتيل اللي هو ساكن فيه وتمشي لبيته معناها هو كي يوصل السعوديه يتعدى الديوانه بتاع السعوديه ويتعدى كل شيء ما غير ما يهز معه حتى شيء كان الباجاج المالي اللي يهز معه
1: هذا
0: بينا حتى في الباجاج المالي ما يرزش يركب في الحافلة ويأخذ النزول نتاعه يلقى الحقائب نتاعه إن شاء الله سبقته غادك هذا في مرحلة الذهاب
1: شنو عنده وقداش عنده الحق يهز في إيده
0: عنده الحق في 8 كيلو في
1: 8 كيلو معناتها الحقيبة اليدوية 8 كيلو هاي
0: 8 كيلو هذه 8 كيلو به بالنسبة لمرحلة الإياب باش يجوا ممثلين على الخطوط التونسية مثل على خطوط تونسية للحاج في
1: النزول
0: نتاعو في النزول يشوف النزول نتاعو باش يزنوا ماذا بيه ما يزاوش الميزان المسموح به باش يزنوا الحقائب نتاعو والخطوط التونسية مشكورين ونوجه لهم تحية مشكورين معاونين الحجاج كان الحق معناها حتى ميزان زياد شوي يتجاوزوا
1: فهمتني؟
0: اي معناها ما دابين الحجاج ما يكثروش
1: ما نستغلوش الوضع معناتها فلا هاي
0: يعطيك الصحة الخطوط التونسية الحق متعاونين معانا وكل ما ناخذوهم الحق قايمين بالواجب
1: اي
0: باش يوزنوا الحقائب وكيف كيف يقوم بآلية نتاعهم يقولوا ايش احناهم ديريكتومون المطار والحاج يلقاهم كي يوصل لتونس ما غير ما يعديها مطار من سعودي وشيء يوصل لتونس يخرج له في المطار باش ينزل فيه سواء كان في كارتاج ولا في اي مطار اخر يلقى الحقيبه نتاعو في تونس
1: تستنى فيه معناتها الحقائب معناها مش انت روح والحقائب تخلط
0: لا
1: الحقائب دخلت قبلك
0: يعطيك الصحة
1: واضح هاي فوالا ما يقول لك الحاج زاد انا نقعدش نقعد معناتها غادي نستنى في الحقيبة متاعي ولا هوني زاد نقعد نستنى فوالا الحقيبة هي اللي تستناه معناتها
0: اي يلقاها في النزل وكي يجي لتونس يلقاها هو يخرج من الطائرة تخرج الحقيبة من الطائرة ما يبقاش يزهر لمطار في السعودية ويتعدى ويريقل ويوزن ويتشيكي وكل شيء
1: واضح
0: كل معناها مش يمر به
1: هذه الخدمة الجديدة للحجاج هذا الموسم باش نسهلوا عليهم ما يقعدوش يكركروا ما يقعدوش تعبين معناتها في الباجاج نتاعهم شنو اهم التوصيات توجهوا بها كوزارة شؤون دينية للحجاج قبل يوم خلينا نقول معناتها من انطلاق الرحلات
0: والله نحن الحج عنا تقول معناها من برشا عباد في بالهم الحج عنا معناها فقط هذا الموسم نحن على ما كبطولة معناها موسم كامل منذ انه نروحوا حتى يبدا الموسم الحاج اللي نكمل موسم الحاج الفارط يبدا الموسم الجديد معناها هذا الموسم نحن تو في اللمسات الاخيره في المرحله اللي في تونس وعنا ان شاء الله الموسم يبدا عنا في السعوديه بالنسبه لتو الامور كل حاضره الاستعدادات الكل كامله فما تكون سبق المملكه العربيه السعوديه سواء من بعثه طبيه وشركه خدمات باش يهيئوا جميع الظروف
1: الفريق معناتها الخدمات والطب يمشاو
0: حسبكم باش يهيئوا باش يكروا ليزومبيلونس، فما برشا اجراءات باش يخرجوا الدوايات، برشا اجراءات اللي يقوموا بها.
1: اي
0: باش الحجيج يوصلوا كيوصلوا.
1: تذكروا قداش البعثه نتاعنا البعثه الاداريه والطبيه قداش تقريبا؟
0: البعثه جميعا 336
1: 336 تذكروا. اي فوالا
0: 330 بين مرافق ومرشد وطبيب وممرضين.
1: هذوما سبقوا سي ديجا موجودين غادي تاو.
0: لا مش الكل سبق.
1: فيهم شكون سبق وفيهم شكون باش يرافق الحجاج.
0: اي بالطبيعه.
1: هاي
0: مشرفين على البعثات سبقوا.
1: واضح. هاي
0: مش اي الظروف غاديك. حاجه اخرى الحاج كي بيسوس ان شاء الله في السعوديه باش يلقى بطاقه تنسق، يسلموا له بطاقه تنسق فيها جميع البيانات نتاعو كل ما يحتاج، ومعناها فيها اي كيو كود جي، معناها جميع التفاصيل اللي يحتاجها، المخيم نتاعو وين النزل نتاعو وين كل شيء، حتى يضيح يلقى المهم يحملها وفي نفس الوقت يصورها ويحملها في التليفون، وينجم ينزل التطبيق كيف كيف ويلقى كل شيء، باش يحصل الرضا الشريف باش يقول اي اجراء هذا تطبيق مفيد ماذا بنا ينزله.
1: واضح.
0: تقول لي التوصيات الاخيره تو كيما نقولوا فيها لغه الكوره، اللي الكوره تو عند الحجاج احنا حضرنا لهم نصبوا له الراحه الكل ان شاء الله. هما يتحلاو باخلاق الحاج، لا رفث ولا جدول ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويتلهاو برواحهم، ياكلوا بالكدا، يمارسوا رياضه المشي، ويستعدوا استعداد نفسي وروحي، ويستحضروا المقام اللي باش يمشوا له، باش يمشوا لمكه المكرمه والمدينه المنوره ان شاء الله، وفي نفس الوقت انه نحاولوا الحجاج يعاونوا بعضهم، الصغير يعاون الكبير ويصبر عليه، والكبير كذلك يوسع باله، ورانا نحن مجندين باش نخدموهم. ومعناها ونحب نقول لهم اللي هما في ايدي امينه، وزاد اهلهم ما يتعبوش، ما يبقوش حياه متحايرين عليهم وكل شيء، راهو الحج راهو بحث مثله دوله الكل. مثله دوله. باش ينجم يمر بصعوبات، تنجم يضيع نلقاه يمر بصعوبات نحلوها له، معناها مانيش ما نقولكش انا
1: مش الحياه ورديه معناتها الوضع. فوالا.
0: بالطبيعه صعوبات موجوده، نحن حاضر امورنا وتنجم تجيك صعوبات اخرى، لكن احنا مساعدين ومانيش باش نخلوه باي حاجه، هذا يوعد انه الحجاج الكل ان شاء الله باش يقوموا بهم، وان شاء الله انه يؤدوا مناسكهم على اكمل وجه. ويمشوا لاباس ويروحوا لاباس، وربي يتقبل منهم الحاج، وربي ان شاء الله يكتبها لكل مشتاق.
1: واضح. ربي ان شاء الله يبلغ المقصود لكل الحجاج نتاعنا، يا ربي ان شاء الله يرجعوا سالمين. شكرا لك سي انيس المزوغي المكلف تسير اداره الحج والعمره بوزاره الشؤون الدينيه. شكرا، الله لا يحرم منها مؤمن ان شاء الله، والعاقبه لكل الناس اللي قاصده بتربي ان شاء الله ربي يكتبها لكم، مرحبا يكتبها لنا جميعا الامانه، معناتها ندعو لروحنا وللناس الكل ربي يكتبها ان شاء الله للناس الكل. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:19 دقيقه، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم الفريكونس نتاعنا، شكرا على اختياركم موجتنا. هذا في 60 دقيقة.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: تحية لكل الأصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لكم جميعا، مرحبا أهلا وسهلا. فوالا ناس اللي تقعد تدعي على الحج أمين يا ربي لنا سكل. سمير الهواري مرحبا، هيثم الغزي مرحبا بك أهلا وسهلا، شكرا فدوى دالي بيبي، شكرا عبد العزيز مرحبا أهلا وسهلا، دليل ضفلاوي مرحبا، شكرا لكم ماهر هكا ماهر لينا مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للجميع، يعطيكم الف صحه ومرحبا بكم حتى للتسعة متاع الليل. نحكيوا على حاجه باهيه برشا صارت البارح، حاجه انسانيه بدرجه اولى. نحكيوا على زوز وزارات تجندوا تقريبا باش يعملوا عمليه متاع تبرع بالاعضاء باش ينقذوا روح، باش يعطيوا الامل والحياه الروح الجديدة، طائرة مروحية تنقل أعضاء متبرع متوفي إلى مريض في ولاية المهدية. مروحية هبطت في الملعب، ملعب المعاشم. شنو بالضبط شنية التفاصيل اللي صارت؟ تظهر لي بداوا بعملية زرع القلب، مازالوا ظهر لي عملية زرع الكلى، ونشوفوا التفاصيل كلها. نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتفيته. المدير الجهوي للصحة بالمهدية دكتور يوسف البدوي مرحبا بك أهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة، مرحبا بك، مساء النور.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، اهلا وسهلا. دكتور طائرة مروحية، امبارح في تفاعل بين وزارتي الصحة والداخلية، أعضاء تم نقلهم إلى أعضاء متوفي، ربي يرحمه إن شاء الله، ربي نعمه، إلى مريض في ولاية المهدية. شو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟
3: والتفاصيل أنه إنجاز جديد ونجاح جديد للمنظومة الصحية العمومية بالتنسيق المحكم ما بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية. تم ليلة البارحة نقل أعضاء من متوفي دماغيا بالمستشفى الجامعي تعفر، نقل أعضاء ذي إلى مؤسسات صحية أخرى اللي هي مختصة في زرع الأعضاء، وين تم زرع القلب المريض مستحق للقلب.
1: معناتها النقل صار من المهدية إلى مناطق أخرى.
3: أيوة، من المهدي، هو المتوفي
1: في المهدي،
3: مقيم في المستشفى الجامعة تعصر بالمهدي.
1: واضح، هاي بي وخارج المهدي العملية صارت، عملية الزرع،
3: عملية الزرع خارج المهدي.
1: خارج المهدي، أي نجمو نعرفوا لو وين مشيت ولا ما، ولا فما تكتم على الموضوع؟
3: والله هو القلب مشى للمستشفى الرابط
1: في العاصمة. أي
3: رابط، لأن هي مربوطة بالاختصاص جراحة القلب والشرايين، اللي هي والمريض اللي عنده الظهر مع الحظ أنه باش يتلقى القلب هو موجود في العاصمة في الرابط.
1: صارت عملية النقل من المهدي،
3: عملية نقل القلب من متوفي من المهدي، وبالمناسبة ذي نترحموا على المتوفي متاع المهدي ونشكروا العائلة متاعه اللي هما قبلوا باش يتم نقل الأعضاء من المتوفي هذا ويتبرعوا به المرضى الآخرين مستحقين الأعضاء دول.
1: واضح به. هذه العملية متاع زراعة القلب، معناتها اللي صار
3: الإنجاز هذيك، هي الإنجاز أنه العملية زينا تتم في سرعة فائقة، لأن القلب ميزموش يبقى أرى أكثر من 4 سوايع خارج الجسم. هذاك علاش جاء فريق جراحي طبي من تونس عن طريق الطائرة، وين قام بعملية نقل القلب هذا، وعن طريق الطائرة بسرعة وصلوا للمستشفى رابط وين تم زرعوا المريض آخر. لهنا نحب نشكر جميع المتدخلين اللي هم الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجامعي تاع الفر، الفرق الطبية بالمستشفيات الأخرى خاصة المستشفى الرابطة، ونشكر زاد الفرق الأمنية اللي هي أمنت النقل ذايا بسرعة المطلوب.
1: هذه ما زالت عملية الزرع متواصلة، معناتها فما أعضاء أخرين تم التبرع بهم ولا فقط زرع القلب معناتها صار في العملية هذه؟
3: تم التبرع بالقلب وزوز كلى.
1: أي
3: القلب تم زرعه والكلى وبرنسيب زاد في الأنكورة، خاطر يزمو يثبتوا من الكومباتيبيليتي ما بين
1: التطابق في الأنسجة، معناتها هكا
3: تطابق الأنسجة ما بين
1: المتبرع
3: والمتلقي.
1: هاي ومعناتها تو احنا القلب قلنا 4 ساعات هكا ولا لا، معناتها ما يزموش يفوت الكلى، قداش ينجموا يقعدوا معناتها باش ينجموا يتبرعوا بيه زمنيا؟
3: ما يبقوش برشا، ما في اسرع وقت ما لازم نزرعها معناتها.
1: واضح، العمليه الزرع لازمها تكون في
3: اسرع وقت، هذاك جوست الوقت الكافي باش نثبتوا من تطابق الانسجه ما بين الموديما. العمليه هذه هي تصير عن طريق المركز الوطني للنهوض بالتبرع بالاعضاء معناتها. المركز الوطني هو اللي عنده القائمات نتاع المنتظرين للتبرع هذوما، وهو اللي تصير معاه العملية كل التنسيق كل تصير عن طريقه هو، عن طريق المركز الوطني للتبرع بالأعضاء.
1: وشنو الوضعية الصحية لمتلقي القلب بعد عملية الزرع معناتها اللي صارت في مستشفى الرابطة؟ شنو وضعيته الصحية دكتور؟
3: الرابطة نحن في المهدية، أما إن شاء الله الأخبار تقول لي إن شاء الله بوادر النجاح موجود إن شاء الله، وربي يشفيه وربي يطول في عمره إن شاء الله،
1: ربي قايم وسالم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، يفضلك.
3: هذا بالحق زيد يدعونا باش ننوه بالعمل الإنساني هذايا، ونحن ندعو المواطنين التوانسة باش يكونوا مسجلين في التبرع، لأني بالحق هذا عمل إنساني كما هكا يبعث الأمل في ناس أخرين اللي نوعا ما فقدوا الأمل في الحياة وما عادش نجموا يعيشوا حياتهم الطبيعية بحركة كما هذه، اللي هو الإنسان متوفي بطبيعته، لكن من الوفاة نخلق حياة معناته، من الوفاة نجم يبعث أمل الحياة الأشخاص أخرين معناته. دونك من منبر هذايا ندعو المواطنين التوانسه باش يكونوا متبرعين ان شاء الله، وهكاك باش نجموا نرثوا الحياه للناس قليل مستحقين للاعضاء هذوم.
1: شكرا جزيلا دكتور فضلك، يعطيك الف صحه. دكتور يوسف البدوي المدير الجهوي للصحه بالمهديه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. طائره مروحيه تنقل اعضاء متبرع متوفي في المهديه الى مريض في مستشفى الرابطه، هذه التفاصيل متاع العمليه اللي صارت بسرعه بتنسيق بين وزارتي الداخليه ووزاره الصحه. وشكرا لكل العاملين في وزاره الصحه ووزاره الداخليه على سرعه التدخل على إنقاذ روح البشرية بالسرعة المطلوبة. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:26 على موجاتنا، مشوارنا متوصل معكم حتى للتسعة.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان افام هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم ديوان افام صوتكم
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان افام.
2: بعد الزيادة الأخيرة في الأجور زيادة غرة مي في القطاعين العام والخاص أغلب التونسيين والتونسيات بعد ما تسألوا قداش النسبة باش توصلنا ظهر لي معناتها فما برشا خبراء عملوا الكالكول سواء كان في العام ولا في الخاص. العام 3 كاتيجوريات نذكروا بهم 120 دينار 190 دينار وكل واحد كيفاش يقول معناتها أبارن بعد ما نحيوا منهم الأداءات وغيره قداش يوصلوا، ولكن في القطاع الخاص فما زوز زيادات بالنسبة للناس اللي عندهم اتفاقيات مشتركة 5% والأخرين عندهم تابلو زادة كيف بعد الزيادة هذية أبرز السؤال يطرحوه التوانسة اليوم بأنه الزيادة هذه مفهور رجعي معتها صارت في ماي معتها بشي تصبلهم زادة أفريل ومارس وفيفري وجانفي عيد جاي هذاك علاش التوانسة يطرحوا في السؤال هذايا وقتاش باش تتزايد وقتاش باش تتصب هالزيادة هذايا بمفعول رجعي. باش نجاوبوا على السؤال هذايا يحضر معنا في المباشر المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور
3: أخت هدى، تحية ليك وكافة المستمعين والعاملين بالإذاعة.
2: شكرا جزيلا. هي 5% احنا نقولوا زيادة لكن هي ريال مو مش 5% هكا ولا؟
3: أي هو خاطر 5% هي معناها في البروت، وفما الاقتطاعات متاع المساهمة الاجتماعية وفما الاقتطاعات بالنسبة للخصم المورد على الضريبة وبالخصم المورد على المساهمة التضامنية الاجتماعية. دونك تقريبا فما 9.68% نسبة المساهمة الاجتماعية، وفما ضرائب تختلف كل معناها أجير شنو الأجر الدخل متاعه، وخاطر نعرفوا اللي عندنا جدول ضريبي تصاعدي حسب النسب، معناها تنجم توصل نسبة الاقتطاع متاع معناها على الزيادة هذه تنجم تفوت حتى 50% بالنسبة للناس اللي هي عندها دخل سنوي فوق 70 مليون. نحكيه على الإطارات اللي تخدم في البنوك ولا في المؤسسات التأمين ولا معناها عدة قطاعات اللي الزيادة هذه معناها ما يوصل لهمش حتى الشطر متاعها، معناها خاطر فما مساهمات تضامنية نتاع المساهمات الفنادق الاجتماعية وفما المساهمات للضرائب.
2: نحكي على عامة الشعب، معناتها سيانيس عامة الشعب اللي ياخذوا ما بين 600 ومليون ومليون ونص وما يفوتوش زوز ملايين، هذوما قداش معناتها قداش توصل لهم؟
3: الشعب هو ديجا السميق معناها للأجر الأدنى، معناها الناس اللي تخلص بالأجر الأدنى، للأجر الأدنى المضمون معناها كان قبل الزيادة نتاع 2025 ديجا خاطر بالزيادة متاع 2025 ولو يخضعوا للضريبة، وبالزيادة متاع 2026 الزيادة كلها مش تولي، خاطر نعرفوا اللي جدول الضريبي متاعنا في تونس من 0 لـ5 ملايين ما في السنة ما يخلص الضرائب. وتوا بالسميق الجديد اللي هو خاطر السميق اللي خرجته وزارة الشؤون الاجتماعية ما فيش المنح متاع التنقل الحضور معناها اللي يعطي سميك 692 دينار معناها البروت. دونك باش يولي يخلص عليه 15% معناها ضرائب على
2: خاطر باش يولي على الزياده
3: في على الزياده معناها. دونك هو ديجا هذايا اللي هو سميك عنده 25% تقريبا باش تمشي ما بين ضرائب ومن مساهمه اجتماعيه، معناها مش باش يلقى في يده كان تقريبا 4% معناها النسبة الفعلية في يده، وانت ماشي معناها
2: واللي فوق السميق معناتها فوالا اللي
3: وانت تطلع في الجدول الضريبي معناها باش تلقى نسبة الضرائب تطلع، خاطر هي معناها نسب الضرائب حسب الجدول معناها، وانت تطلع في الدخل بتاعك كل ما الضريبة باش تزيد. والزيادة هذه زادة راهو فيها أعباء جبائية حتى ولا معناها في المساهمات الاجتماعية للمؤجر، معناها خاطر المؤجر باش يخلص معناها السنة فما تي اف بي والفوبرولوس اللي هو يخلصهم على الأجور، وفما المساهمة معناها بتاع الصناديق الاجتماعية اللي يخلصها المؤجر، معناها دونك العبء على المؤجر بيزيد عليه تقريبا 20%، معناها باش تلقى نسبة الزيادة في الأعباء عند الشركات في الخاص 6% مش 5%، والأجير مش باش يحس في يده كان من 4% حتى يكشي 2.5%، معناها نسبة معناها الدخل الصافي اللي باش يجيه عنده في يده.
2: وهذا مع الزيادة الفعلية تتراوح بين 2.5 و4%، وانت ونسبة الضرائب متاعك معناها
3: من السميك ديجا باش تزيد له 4% نت. وبالنسبة للي هما يوصلوا فوق 70,000 دينار، معناها نسبة الزيادة متاعه الفعلية باش تكون 2.5%، قدر هو بالنسبة ليه الضرائب والمساهمات الاجتماعية ذيك كلها ما يراهاش، معناها ويعرف كان الأجر الصافي اللي بشي يقبضه في الحساب البنكي متاعه.
2: هذا هي الزيادات معناتها الفعلية في الأجور، معناتها ماش نقوله 5%، احنا بلا 5% هي العنوان الكبير هكا ولا؟
3: اي هو هذاك هو معناها العنوان، انه رحنا راو عملنا زيادة 5%، وكما نعرفوا معناها سنة ما فماش مفاوضات، معناها صارت ما بين الاتحاد وما بين الحكومة، معناها صارت بملي خرج قانون المالية الفصل 15 من قانون المالية أقر أنه راو زيادة في الأجور وفي الجرايات وفي القطاع العام راي باش تصير بأمر حكومي، والأوامر صدرت قبل عيد الشغل، معناها واضح معناها احتفالا بعيد الشغل أعطينا للأجراء معناها زيادة في الأجور، واللي فيها زادة كما نعرفوا مفعول رجعي من 1 جام في 2026، معناها توا فما الأجر متاع ماي يلزم يتصب بالزيادة هذا مما لا شك فيه. بالنسبة للأشهر من جام في حتى الأبريل معناها باش تكون فيهم رابيل، معناها تذكير على الزيادة في الأجر، واللي ما فماش أجل معناها محدد لصرف الزيادة هذه، معناها التذكير اللي باش يحصل على الأشهر السابقة سواء أنه قبل آخر العام، معناها يزم يقع صرف هالزيادة هذه،
2: معناها قبل 31 ديسمبر 2026 لازم يتصب،
3: و26 أكيد يزم يتصب على خاطر فما زيادة أخرى باش تتصب
2: جانفي جديد
3: من 1 جانفي 2027. دونك هذا عليه
2: معناتها الناس اللي تستنى في شهر ماين وباش يتصبوا لهم الزيادة مع الأربع شهور الأخرين تنجم تصير كما تنجم ما تصيرش. أنت وضعية المؤسسة
3: تنجم تصير كما تنجم ما تصيرش، كما المؤسسة زادة راهو تنجم تجدولها، معناها كل شهر ولا كل عندها المبلغ بتاع الزيادة قداش تحسبها، وكل مع كل شهرية تولي تصب معناها تذكير من المبلغ السابق، معناها تقصته، معناها تنجم المؤسسة معناها حسب وضعيتها المالية تقصت المبلغ هذاك المفيد قبل أجل 31 ديسمبر من السنة باش تكون صرفت الزيادة هذه بالمفعول الرجعي بتاعها.
2: فوالا هذا هو. فما سؤال تم طرحه من عامة الناس معناتها سيانيس، يقولك اليوم الزيادة اللي موجودة في القطاع العام أفضل بكثير من الزيادة الموجودة في القطاع الخاص، رغم اللي الزيادة في القطاع العام تتحملها الدولة والزيادة في القطاع الخاص يتحملوها المؤجرين الخواص، علاش معناتها الزيادة كانت في العام أكثر من الخاص رغم أنه التوقعات كانت العكس؟
3: هو انت توا حطيت صبعك عدى السيدة هدى، معناها هو في تونس انا حضرت مرة في ملتقى وفما محاضر قال دولة تتعامل مع المواطنين واحد ولدها واحد ربيبها، معناها ولدها اللي هو اللي يخدم في القطاع العام على خاطر حتى التقاعد معناها ما يتحسبوش كيف وبالنسبة اللي يعتبر مش ولدها معناها اللي هو في القطاع الخاص على خاطر في الاخر راي مش الدولة تتحمل في الاعباء نتاع الاجر اللي يخدم في الوظيفة العمومية، راي ميزانية الدولة واللي ميزانية الدولة ممولة من الضرائب، معناها هذا مما لا شك فيه، معناها وراهو
2: من فلوس نحن في القطاع الخاص وفلوس في القطاع العام هكا ولا فلوس المجموعة الوطنية؟
3: لا حسبي في القطاع العام راي هي معناها عملية محاسباتية ما فماش اقتطاع معناها فعلي، خاطر هو في الاخر الأجير في القطاع العام ولا في الوظيفة العمومية يعرف أجره الصافي اللي يقبض في يده، معناها ما هوش قاعد يتحمل في أعباء ضرائب، ناهيك أنه منظومة إنصاف اللي تحسب في الخصم المورد إلى حد علمي لغاية 2025 ما هيش قاعدة تحسب في الخصم المورد بالصحيح، وأي موظف يمشي باش يقوم بالتصريح بالدخل متاعه يلقى عنده ضرائب يزمو يكمل يدفعها. علاش؟ على خاطر الخصم المورد مش قاعد يتحسب بالصحيح. الور كل في القطاع الخاص اذا المؤسسة ما تقومش بالاقتطاع بالصحيح هي تحت طائلة المراقبة الجبائية ويقع تخطيئتها بالمبالغ نتاع الخصم المورد اللي ما قصدتوش بالصحيح. معناها دونك الدولة راهي قاعدة تخدم في ازدواجية للاسف، راهو زي معناها خطاب ما يحبوش برشا ناس، مي هذا هو الواقع. دولتنا الموقرة معناها ماهيش تخدم بنفس الطريقة في التعامل متاعها مع هي في ذاتها في تطبيق القانون على نفسها، في طريقة احتساب الضرائب على الموظفين على الموظفين الساميين وعلى الوزراء. معناها قلتها في عدة منابر أنه الوزير ياخذ في 1000 إيترا إيسانس معناها بنوات متاع إيسانس اللي هي راو افونتاج ناتور بالقانون الجبائي التونسي يخضع للضريبه حاليا لغايه كتابه هذه الاسطر، ماهوش قاعدين يقع الاقتطاع نتاع الضرائب عليها. هو في السلم الوظيفي نتاعه ولا مدير عام ياخذ 400 ايترا ولا اللي هو معناها قسائم نتاع ايسونس، راو في القطاع الخاص يخضع للخصم المورد على اساس انه معناها امتيازات عينيه افونتاج ناتور. في القطاع العام الدوله لا تطبق القانون على نفسها، دونك هذايا اشكال كبير ياسر. وزيد عليه معناها الزيادة في الأجور بتاع الوظيفة العمومية والقطاع العام شكون يتحملها؟ تحملها ميزانية الدولة. ميزانية الدولة منين ممولة؟ ميزانية الدولة من الضرائب. دونك القطاع الخاص في الأخر شكون اللي هو القطاع الخاص؟ اللي هو الناس المهيكلة والمنظمة واللي تصرح بالأجراء متاعها هي اللي باش تتحمل العبء متاع هل معنى التبعات هذه. معناها مش هو صحيح، معناها لازم نحسنه من وضعية الأجراء ومن الموظفين وما إليه، أما زيادة راو لازم نخمه في أنه نخلقوا نمو في الاقتصاد متاعنا، على خاطر راو التبعات متاع الزيادة هذه تنجم تكون عندها تبعات تضخم، بحكم أنه توا معناها فما زيادة في الأجور فما زيادة في الاستهلاك زيادة في الطلب، ونحن مناش قاعدين ننتجوا، الاقتصاد متاعنا مش قاعد ينتج كما يجب. نجم تكون هالزيادة في الأجور هذه كلها بشتكلها التضخم بالتبعات نتاع معناها ارتفاع الاستهلاك.
2: فرع هو احنا نسبة التضخم خلال شهر فيفري بلغت 5.5% وزيادة زادت 5% على أساس أنه التضخم في حدود 5، والتضخم زاد نسبة فاق نسبة الزيادة.
3: هو التضخم راو حتى زاد النسبة نحن ما نشكوش فيها، أما ندعيه أنه معناها طريقة الاحتساب نتاع النسبة هذه يجب مراجعتها، راو خاطر فما حاجات كانت قبل تعتبر كماليات راهو تو ولات من الضروريات، معناها ويلزم نحسبوا الاعباء الحقيقيه اللي يتحملها المواطن، خاطر المواطن كي يهبط للسوق ولا يمشي باش يشري حاجه ما يلقاهاش هال 5% يلقى اكثر معناها. دونك وواضح انه راهو مازلنا في نسق نتاع تضخم متواصل، على خاطر حتى البنك المركزي الشهر الثالث على التوالي ما خفضش في نسبة الفايدة المديرية اللي هي زادة، خاطر علاش؟ خاطر خايف من انزلاق الدينار. معناها دونك لو عندنا معناها عدة معطيات ومعناها اقتصادية لازم نردوا بالنا منها، زيادة في الأجور باهية لتحسين وضعية الأجراء، أما زادة راو الأجر الأدنى في تونس راو ضعيف وضعيف جدا، معناها اللي ما يخولش المواطن حتى باش يشري علوش متاع عيد، معناها نتصور أنه باش يشري علوش العيد لازمه 4 أجور ممكن بسمية. معناها دونك هذه يجب مراجعة هذوما الكلهم، على خاطر المواطن معاش ينجم يتحمل هالأعباء هذه كلها. وزاد راو القطاع الخاص معناها ما يلزمناش نسقلوا الكاهل متاعه ويصر إلى اللجوء إلى القطاع الموازي ويخرج من منظومة المنظمة، لا نحب الناس تقعد في منظومة مهيكلة ويقع توصيع العبء الجبائي وعلى كافة الشرائح معناها من المواطنين، ما تقعدش فما فئة معينة تدفع على فئة أخرى.
2: واضح هذا هو معناتها بالنسبة للقطاع العام. يسألوا على الرابالي تصب مع ماي، معناتها الدولة مضطرة تصب مع ماي ولا تنجم حتى الدولة يعني هي في حد ذاتها تقصته؟
3: هي حتى الدولة تنجم تقصته، أما الدولة اللي معمول به اللي هي معناها حتى المتقاعدين معناها وقت اللي بشي تصب الجيراية متاع ماي وإلى الموظفين كي بشي تصب لهم الأجور متاع ماي بشي تصب لهم الرابيل متاعهم معناها مع بعضهم، على خاطر كيما قلت لك الدولة معناها راهي عندها الموارد متاعها من الجباية والقطاع الخاص عنده مشكل متاع السيولة وعنده مشكل انه الساعات عنده فائض نتاع اداء عند الدوله، وفما مزودين للدوله اللي ماهمش قاعدين يخلصوا في الاجال وعندهم مشاكل معناها نتاع السيوله. هذا علاش راهو ماهمش في نفس الوضعيه معناها. ونرجع ونقول لك انه الموظف في القطاع العام ولا الموظف معناها عند الدوله صحيح عنده ضرائب على الاجر نتاعه، اما هي ما هي الا عمليه محاسباتيه محسوبه في الموارد عند الدوله كضرائب ومحسوبة معناها كعبء للدولة تخلص على الأجراء بتاعها. دونك هذه كنا نجم نخفهم من ميزانية الدولة ونحيوهم هذوما الزوج، واحدة في الديبي واحدة في الكريدي، معناها الناس اللي تفهم في المحاسبة نجم تبعني، ونخفهم من ميزانية الدولة خيم اللي تقعد ميزانية الدولة كبيرة بمبالغ ما هيش معناها مدفوعة فعلا، على خاطر الدولة ما هيش قاعدة تدفع في الضرائب، هذه هي جيشت عملية محاسبتية. ناهيك أنه كما قلت لك الموظف ولا أي واحد يخدم في القطاع العام يمشي بشي صب التصريح متاعه يلقى روحه عنده ضرائب يجب يخلصها، خاطر القطاع مش قاعد يصير بصحيح في المنظومة
2: بالطريقة صحيح. واضح، شكرا المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص صرف الزيادة بمفعول رجعي ونسبة التضخم اللي وصلت إلى 5.5% خلال شهر أبريل. موصل معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا. 7:44 دقيقة على موجاتنا. هل أنه الطقس بشبرد؟ هل أنه فما تقلبات جوية منتظرة بداية من غدوة؟ شنو المناطق المعنية بذلك؟ نحكي في الوضع الجوي يلا توتسويتا.
0: أنفو وانتوكس
2: أستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عمرو بحبة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: مرحبا أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين لديوانا فهم.
2: شكرا جزيلا. في آخر مداخلة وقت دخلت معي قلت بداية تنزد بعد ما حكينا على التقلبات الجوية الأخيرة أو الاضطرابات الجوية اللي صارت الأخيرة، قلت أنه فما بداية من الأسبوع القادم زد فما تقلبات جوية جديدة، شو نوعها أستاذ عامر بحبة تقلبات هدية؟ لأنه حالات عدم استقرار كالعادة أم أنه منخفض جوي؟ وشنية المناطق المعنية بذلك؟
4: هو إن شاء الله بداية من يوم غد فما تغير في حالة الطقس نهار الأربعاء نهار الخميس، تسرب الهواء البارد من الأطلسي عبر الأجواء الإسبانية في اتجاه المغرب والجزائر، خاصة الجزائر باش يكون فما حالات عدم استقرار قوية في الجزائر يعني الأيام القليلة القادمة وغدوة بعد غدوة وحتى آخر الأسبوع. إن شاء الله احنا جزء من هذه التقلبات إن شاء الله باش يعني باش تأثر على بلادنا بأقل قوة في الحقيقة. بالنسبة لتونس التقلبات باش تكون من ضعيفة إلى متوسطة، متهمش يعني برشا مناطق في تونس، هم أكثر الشمال، شمال تونس المرتفعات الغربية. بالنسبة لوسط تونس الإمكانية يعني ضعيفة لبعض الأمطار ممكن الخفيفة، جنوب تونس الحقيقة نجم نقوله غير معني مبدئيا على الأقل بالنسبة للتقلبات نتاع نهار الأربعاء والخميس يعني غدوة وبعد غدوة. الأمطار عموما يعني نهار الأربعاء والخميس عموما ممكن من 1-10 مليمتر، ربما في بعض المحطات نجم توصل 15 مليمتر، خاصة في ولاية جندوبة، خاصة ممكن شمال الكاف، ممكن زاد نبزة يعني أقصى الشمال الغربي التونسي. البقية مناطق الشمال ثم أمطار ولكن أقل، كما قلت وسط تونس ربما محلين بعض الأمطار في بعض المناطق في الجسرين أو في مناطق أخرى، الحقيقة مش مؤكدة بالنسبة لوسط تونس. وإذا كان فما أمطار باش تكون ضعيفة متفرقة يعني تهم ولايات دون أخرى وحتى داخل نفس الولاية، بل حتى داخل نفس المعتمدية نجم نسجل أمطار في مكان معين ثم في نقطة أخرى حتى مش بعيدة برشا على مسافة بعض الكيلومترات من القوش مطر. هي طبيعة التقلبات هذه متاع الفترات يعني الحارة الانتقالية. هذه دونك نهار الأربعاء يعني غدوة ونهار الخميس، ومن المتوقع ربما زاد نهار جمعة ما فماش تقلبات، أما ممكن نهار السبت زاد ربما فما تقلبات أخرى كيف كيف تقريب في نفس المناطق وتقريب نفس المنظومة الجوية، يعني حالات عدم استقرار نتيجة تسرب الهواء البارد على الجزائر وجزء منها إن شاء الله يوصل تونس. نهار لحد زد ربما يعني الفترة ذي أستاذة وتحكينا فيه قبل الموضوع برشا مرات، فترة هذه الانتقالية يعني من حين الآخر نسجلوا أمطار نشاط رعدي مش كل يوم مش على طول اليوم، زادا في أغلب الأحيان تكون ديما في العشية، دونك هذا متوقع نهار الأربعاء نهار الخميس وحتى نهار السبت. فما اختلافات بين النماذج، نموذج الألماني مثلا حط كمية طيبة نسبيا، يعني مثلا كمية متاع الأربعاء الخميس والسبت نجم نوصله حتى 30 مليمتر 25 مليمتر، فما نماذج أخرى وضعت 10 15 مليمتر، فما نماذج أخرى حتى بعض المليمترات، ولكن احنا متعودين على أرض الواقع يعني مثل هذه الحالات متاع عدم الاستقرار ساعات الكمية تكون من التوقعات النماذج وضعي عشناء، حتى تتفكر مريفات وداف كالتاركية وقت اللي حكينا على الأمطار المتوقعة وقلنا وقتها القصرين مش تسجل أمطار ونجم تسجل حتى أمطار يعني كمية طيبة حتى أكثر من النماذج وحتى يكون فما نشاط رعدي وأودية وذي كل وقع، دونك هذا عادي معناتها تو تسنسنا به، وخاصة كي تكون فما حالات عدم استقرار في الفترات الخريفية أو في الفترات هذه زادة تاع آخر الربيع وإحنا ماشيين للصيف. زادة نقطة أخرى يعني مهمة اللي إن شاء الله غدوة باش يكون فما انخفاض ملحوظ
2: في درجة الحرارة، فوالا هذا هو أكبر سؤال نستنى فيه، فوالا لأنه برشا ناس صيفت، فوالا معناتها شو باش يصير؟
4: دونك يعني بالنسبة لل يعني الظاهرة الثانية معناتها بعض الأمطار هو بالنسبة للحرارة، وفي الحقيقة الحرارة فما مفارقة كبيرة باش نعيشوها الأيام القليلة القادمة غدوة حتى الأيام القادمة. أولا بالنسبة ليوم غدوة نهار غدوة إن شاء الله الحرارة باش تكون منخفضة بما أنه فما تسرب الهواء البارد ودونك على شمال تونس كما قلنا أساسا على المرتفعات الغربية، دونك مش ننزلوا لحرارة مثلا في جهة مكسر غدوة 17 درجة كحرارة قصوى، في مناطق أخرى 19-20، فما حدا في شمال تونس يعني 20-22-23 درجة، الأيام الماضية وصلنا في شمال تونس حتى 30 درجة في جندوبة مثلا، يعني من 20 درجة من 30 درجة ومن 28 وحتى في العاصمة يعني باش ننزلوا 23-22-20 وحتى ساعات 19-18-17 على المرتفعات الجبليه كيما جيت مكسر مثلا. في المقابل جنوب تونس يعني تواصل ارتفاع الحراره، هو في الحقيقه الايام الماضيه كانت حاره في جنوب تونس، يعني وصلنا الايام الماضيه حتى يعني 35-36 درجه اخرها اليوم في توزر في قبلي في رماده في البرما في يعني في جنوب تونس أكثر من 30 درجة في أغلب المحطات، ومن المتوقع وربما أستاذ هدى لأول مرة منذ الخريف الماضي باش نسجلوا 40 درجة 40 درجة دونك
2: 40 درجة وقتاش هذا وين
4: 40 درجة باش تكون في جنوب تونس في أقصى يعني الجنوب التونسي. غدوة بعد غدوة ممكن نقربوا ل 40 درجة مش مؤكد غدوة، ولكن نهار السبت خاصة يعني في الويكاند سبت وأحد في الويكاند ربما باش نسجلوا يعني احتمال كبير برشا باش نسجلوا 40 درجة وممكن حتى 41-42 درجة، دونك الأيام القادمة باش يتواصل الحرارة. بالنسبة لغدوة جنوب تونس باش يقعد حار نسبيا، أما في شمال تونس وسط تونس فما انخفاض ملحوظ للحرارة خاصة في شمال تونس، ولكن في آخر الأسبوع إن شاء الله من المتوقع كون الحرارة يعني بعد التقلبات متاع غدوة بعد غدوة اللي في شمال تونس كما قلنا من المتوقع نهار الجمعة وسبت باش ترجع الحرارة تطلع بشوية وباش نوصل في جنوب تونس حتى 42 درجة 40 درجة وممكن حتى 41-42 درجة خاصة على الحدود الليبية، خاصة ممكن منطقة الذهيبة منطقة رمادة
2: برج الخضرة
4: بنكردين برج الخضرة وحتى راهو في توزر وقبلي راهو باش نقربوا ل 40 درجة خاصة في جنوب الولايات، حتى كان مش في يعني مش في المدن ربما في الصحراء متاع توزر أو صحراء قبلي نجموا نوصلوا 39-40 درجة. هذا دونك يعني متوقع ل 40 درجة كما قلت، لأنه تو احنا حتى الأيام الماضية كي سجلنا حرارة مرتفعة نسبيا وصلنا 35 درجة 36 درجة، ولكن 40 درجة مازلنا ما سجلناهاش تقريبا ربما من آخر مرة على ما أظن ممكن في سبتمبر الماضي.
2: معناها في الجنوب صيف وما يسالش وفي الوسط والشمال نزيدوا استناو هذا هو معناتها هذا هو لانه نحكيو على 40 واكثر من 40 درجه معناتها الحقيقه طقس صيف بامتياز عباره في قلبه وسو
4: بالضبط خاصه في جنوب تونس يعني صعيب الطقس الحقيقه التقلبات صعيب شويه باش يكون فما التقلبات يعني حتى لكان يكون تسرب ديما الفترات هذيه نتاع ماي وجوان حتى لكان يكون تسرب للهواء البارد ديما يكون اكثر على شمال تونس المرتفعات الغربيه الوسط التونسي ديما اقل يعني يكون فما اجواء حاره نسبيا زاده في جنوب تونس صعيب برشا باش نسجلوا يعني ما طقس بارد بارد صعيب برشا الحقيقه في ماي وجوان دونك في الجنوب التونسي كما قالت استاذه هدى نجم نصيفوا نستناو شويه بقيه المناطق يعني خاصه شمال تونس الحقيقه غدوه على الاقل غدوه بعد غدوه لا اما فما ارتفاع كما قلت ان شاء الله باش ترجع الحراره بشوي بشوي الايام القادمه اخر اسبوع مع زاد امطار ممكن كما قلنا نهار السبت ممكن باش يكون فما نشاط رعدي خاصه على المرتفعات الغربيه ممكن في ولايه جندوبه ولايه الكاف ربما ينجم يكون فما نشاط رعدي مهم نسبيا على الاقل معناتها حسب اخر توقعات اليوم مازال مش مؤكد ولكن حسب النموذج الالماني مثلا وحتى الاوروبي يعني يضع خريطه الرعود احنا نسميوها والنشاط البرقي حتى نشاط مهم نسبيا نهار الاربعاء نهار السبت يعني مساء ثم ممكن بعد نهار الاحد ربما زاد تقلبات خفيفه ثم بعد نرجعوا لاستقرار نسبي ولكن زاد مره اخرى من المتوقع زادة خلال منتصف الشهر احنا اليوم نهار خمسة كلها سادة نهار خمسة اليوم دونك تحكي على تقلبات غدوة بعد غدوة دونك ستة سبعة دونك تسعة زادة ثم ممكن بالأيام الموالية مش تقلبات ثم ممكن بعد أيام قليلة نهار 15-14-16 النموذج الأوروبي وضع تقلبات زادة ربما تكون مهمة نسبية مازال بعيد شوية في الحقيقة
2: نرجعولها إن شاء الله في وقت بأكثر تفاصيل إن شاء الله. شكرا أستاذ عامر بحبا يفضلك يعطيك ألف صحة أستاذ المبارس في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ إلى ولاية القيروان إحدى أهم الولايات المنتجة للعلوش في تونس شنو هي الأسعار ومدى توفر الأضاحي نحكي في الموضوع تسويتا
0: لجري.
2: مرحبا ضيفنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي الفراحة وصيد البحري بالقيروان سلمولدي الرمضاني مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور.
5: مرحبا بك وبكل سمعيد أنا وشكرا
2: شكرا القيروان قداش تنتج معناتها سنوين قداش توفر علوش وهل أنه يكفي ولا ما يكفيش معناتها احتياجات الولاية؟
5: الحقيقة هي الإحصائيات متاع ولاية القيروان في السنوات العادية يعني كانت تقديرات من 100 إلى 125 ألف ضحية ما بين الظأن يعني العلوش والماعز. الحقيقة السنة هذه فما تراجع كبير برشا حسب الإحصائيات يعني فما نقص حاد في العلوش سبب نتاعو كما تعرفوا سنوات الجفاف اللي مرت واللي وقع التفريط في الأمهات ونقص القطيع انتج عليه كذلك نقص الأضاحي شاهدناها السنة الفارتة وكذلك السنة هذه إن شاء الله نقولوا احنا ثم أمل أنه تو الفلاح بدأ يبني في القطيع نتاعو ويربي في الأنثى في النعجة مع الشبيحة ويربي في النعجة والعلوشة والبركوزة قاعدين معها. أنت توا تحب تسأل على
2: الأسعار
5: الأضاحي
2: ومدى توفر الأضاحي والأسعار ولاية القيروان قداش تحتاج سنوين من أضحية؟
5: هو الأخير كما ذكرت لك الإنتاج في 125 ألف لكن 120-110 هذه المعهود لكن هي تكفي القيروان وتبيع يعني الخارج الولاية. الحقيقة ما عنديش العدد بالضبط الناس الولاية القيروان قديش تستهلك فخاطر فما استهلاك يعني ربما حتى ذاتي ناس تربي علوش العيد وحدها تنجم ما تنجمش تحصيم وكل شيء ولكن كما قلت لك يعني العدد هذية في الأثناء أقل من 100,000 برشا وهذا يمشي ينعكس على النقص نتاع الأضحية وكنا احنا نبهنا من قبل يعني منذ تقريبا شهرين تالي قلنا حتى لوزارة التجارة انه اذا كان ترغب الاستيراد فلا مانع من ذلك لان القطيع سنة لا يفي بالحاجة في للعيد. الأسعار يعني نعتبرها مرتفعة العرض يعني
2: قداش يمشي الكيلو حي تقريبا معناتها سلمولتي؟
5: والله اللي موجود وحسب يعني اجتماع اللي تقريبا تم احنا بالنسبة للمكتب التنفيذي الموسع على كيما كامل الجمهورية فما السعر متاع 30 دينار يعني حي زي المتداول يعني حاليا.
2: ذكروا عم ناول 24 هكا؟
5: عم ناول في 25
2: 25 معناتها فما 5000 زايدة في الكيلو سنة على عم ناول هكا ولا؟
5: نعم هو فما نعم كيما أنا ذكرت لك أنه العرض راهو ناقص وهذا ينتج عليه يعني ارتفاع الأسعار. ثم بوادر نتاع انخفاض يعني طفيف على خاطر ما فهمش اقبال برشا على الشراء في العديد من الجهات يعني 3-4 ايام كاملين وفي بعض الاسواق يقولوا من ثم تراجع. انا نجم نقول يعني تقريبا 80% من العرض يعني ما بين مليون ومليون و300 مليون و400 ثم شويه هكا حاجات كما اللي نشوفوا فيهم في شبكات التواصل الاجتماعي على اساس طول علوش بزوز ملين ولكن هذه يعني راهم حالات نادره فما اقل من المليون ولكن زاد كيف يعني هو في حدود سعره بالكيلو معناها كي نقولوا كما ذكرت لك يعني كيلو العلوش الحي راهو في الحدود نتاع 30 دينار.
2: واضح
5: هذه تقريبا الفكره عامه على العلوش وان شاء الله احنا نستفيد من الازمات حتى نحافظ على القطيع نتاعنا اللي تقريبا في 15 سنه ما عدا العام الفارط وهذا عمرنا ما وردنا في سنه واحده وردنا 6000 من رومانيا ولكن ما وقعش تقريبا استعمالهم وفما في بعض عياد كان نقص كبير برشا في الأضاحي حتى أنه شركة اللحوم تدخلت وشركة البركسة هذوما. احنا نقوله إن شاء الله في السنوات القادمة فما أمل أنه الفلاح بدأ يعيد بناء القطيع وإن شاء الله نحافظ على القطيع متاعنا في تكون العلاف منخفضة وتكون يعني الظروف الطبيعية والمناخية تساعد على تربية الماشية وحمايتها كذلك من السرقات. وهذه نحب ننبه من خلال الإذاعة متاعكم أنه العديد من العائلات اللي تربي في الحي علاش وكل شيء توا أصبحوا يتهربوا من الشيء هذايا نظرا لتعرضهم للسرقات.
2: شكرا جزيلا سيد مولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بولاية القيروان، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، الاخبار مع بهيرة، الاخبار الرياضية، مواصلين معكم مشوارنا حتى التسعة متاع الليل.
6: ديوان اف ام عسلامة.
7: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
6: تونس
0: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
0: على 106
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: www.unfm.net. UNFM, صوتكم. UNFM Flash News.
1: موجزوة الثامنة UNFM عسلمة. وفاة 3 أشخاص في حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة ثقيلة وسيارة خفيفة على الطريق الرابطة بين باجة وتونس وتحديدا بمنطقة واد الزرقاء وفق ما أفاد به مراسل إذاعة ديوان فام بباجة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول أن تونس تسعى إلى ترسيخ موقعها كمحور إقليمي للتجارة الرقمية معتمدة بذلك على إمكانياتها وقدراتها خاصة فيما يتعلق ببنيتها التحتية وكفاءتها البشرية وإطارها التشريعي المتقدم، وذلك على افتتاح أشغال ورشة حول برنامج تسريع التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يظل رهين القدرة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات عملية قائمة على الإصلاح، الاستثمار، التعاون والابتكار، داعيا إلى ضرورة بلورة توصيات عملية من شأنها دعم موقع تونس في الاقتصاد الرقمي وتعزيز اندماجها في محيطها الإفريقي والدولي. وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان الدقية يفيد بأن قطاع الصناعات التقليدية يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافدا أساسيا لدعم السياحة وتعزيز الهوية الثقافية التونسية، لافتا إلى أن مشروع تونس الإبداعية هو مشروع رائد وتم إنجازه في إطار الشراكة بين الديوان الوطني التونسي للصناعات التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ضمن تنفيذ المخطط الوطني لتنمية قطاع الصناعات التقليدية، وذلك خلال إشرافه اليوم على اختتام المشروع المذكور. إلى الشأن الدولي، هيئة البث العبرية تفيد بأن إسرائيل نقلت رسالة لواشنطن مفادها أن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات على إيران وتعتقد أن المفاوضات مع طهران مضيعة للوقت. وزير الخارجية الألماني يعلن استعداد بلاده للمشاركة في تأمين الملاحة الدولية بما في ذلك مضيق هرمز، مشددا على ضرورة إنهاء النزاع مع إيران بطريقة تضمن عدم تحولها إلى تهديد مستقبلي. نهاية الموجز الإخباري. محمد ميخانوش، فلاش سبور، في أمان الله.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء الخير، أهلا بكم. بداية مع الاتحاد المنستيري، واليوم رسميا المدرب فتحي العبيدي قدم استقالته من منصبه كمدرب للفريق بعد الهزيمة يوم أمس ضد فريق نجم المتلوي 1-0 وابتعاده على المركز الرابع المؤهل لمسابقة أفريقية. العبيدي كان درب الاتحاد المنستيري في 6 مقابلات فقط، تعمل فيهم فوز وحيد.

0: فريق الشبيبة الرياضية القيروانية في مباراة نهار الجمعة ضد الاتحاد المنسي في الجولة رقم 29، مباراة مهمة للجي اس كا من أجل ضمان البقاء ومقابلة باش تعرف عودة المهاجم المالي عبد الله كانو هدف الفريق الموسم هذا بخمسة أهداف. دوري أبطال أوروبا حاليا تلقى مباراة بالدور نصف النهائي في الإمارات، أرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد، مباراة الذهاب وفات هدف مقابل هدف. تشكيلة كل فريق: أرسنال رايا بين وايت، ويليام صليبا، جابرييل، مالاغايس، كالافيوري، ديكلان رايس، لويس سيكيلي، بوكايو ساكا، إبريتشي، زيت، روسارو، فيكتور جيكوريس. وبالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد باش يكون موجود أوبلاك، بوبيل، لونرمو، دافيد هانسكو، جوليانو سيميوني، كوكي اليورنتي، لوكمان، غريزمان، وجوليان أرفايز. حاليا 0-0 بعد مرور 3 دقائق لعب. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. نخليكم مع عدد الغمي في برنامج 60 دقيقة.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للحداش ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديونا فام صوتكم

0: 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم تاو، يتوصل حتى ينطلق معكم تاو في الجزء الثاني، بطبيعة يتوصل حتى للتسعة لأنه لقانا انطلق من 8 من 7 متاع الليل. في الجزء الأولاني حكينا في جملة من النقاط، تحدثنا أساسا على وزارة الحج والعمرة السعودية لتطلق لهذا العام خدمة حج بلا حقيبة لكل الحجاج في العالم وفي تونس، بطبيعة باش يتم تطبيق هذا إجراء هذه الخدمة. وكان حاضر معنا المكلف في تسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، تحدثنا على طائرة مروحية نقلت قلب متبرع في المهدية إلى مستشفى الرابطة، إلى مريض في مستشفى الرابطة، عملية ونجاح جديد للمنظومة الصحية في ظرف 4 ساعات صارت العملية هذية حسب الدكتور يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية. تحدثنا كذلك على متى سيتم صرف الزيادة بمفعول رجعي في الأجور، ضيفنا كان المستشار الجبائي سيدة نيس بن سعيد، وتحدثنا على تقلبات جوية منتظرة، انخفاض في درجات الحرارة في الشمال والوسط ومرتفعة في الجنوب قد تتجاوز 40 درجة. ضيفنا كان أستاذ عامر بحبة في أنفو أنتوكس، مشينا للقيروان التي تشهد هذا العام نقص حاد في الأضاحي، وجملة من الأسباب اللي خلت الوضعية بهذه الطريقة. الأسعار حسب رئيس الاتحاد الجهوي تتراوح بين 1,000,000 و1,400,000، يقول لي تقريبا الحي يمشي ب30 دينار. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد على أن تثمين المياه المعالجة واستعمالها في الري أضحى اليوم ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس. قراءة في هذا الموضوع، يلا تتشويتا
2: فيدباك.
1: فيدباك ضيفنا الخبير في الشأن الفلاحي سيد أنيس بريانة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا وسهلا، مساء الخيرات، مرحبا.
1: أهلا وسهلا. لتعزيز الأمن المائي اليوم في بلادنا، وزير الفلاحة يشدد على اعتماد المياه المعالجة. شو معناتها الساعة المياه المعالجة؟ تنفسر للسادة المستمعين والمستمعات، هل هي مياه الصرف الصحي المعالجة ولا شنو هي بالضبط؟ وفي الفلاحة اليوم إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه التجربة، خاصة أنه مثلا في مصر تواجه جملة من الانتقادات التجربة هذه؟
3: بس قبل ما نشوف نحكي على مصر ولا الانتقادات وغيره، احنا خلينا نفسروا علاش مشينا للمياه
1: المعالجة.
3: المعالجة
1: هي مياه الصرف الصحي، باش نكونوا واضحين
3: معناتها. هاي نقولوا احنا تو كما قلت احنا في وضعيه في بلادنا، عندنا تغير مناخ، ولات عندنا فترات جفاف مطوله، ولا عندنا انتظام تاع مناقل، الانتظام تاع الطول الامطار، وهذا كل خلى عندنا انخفاض نتاع موارد مياه تقليديه، واللي أثرنا على الري الزراعي وحتى على الشرب. هذاك الواش بلادنا التجت للحلول الأخرى اللي هي المياه الغير تقليدية، معنا مع المياه التقليدية نستعمل المياه الغير تقليدية، فما تحليف مياه البحر اللي بدأت أول محطة في 2018، وعنا رانا من سنوات 80 عنا محطات تحليف المياه الجوفية.
1: زادة عنا إحنا تحليف مياه البحر، تو عنا سوسة وعنا سفيقس وعنا جربة، هكا ولا
3: لا؟ عندنا جرب
1: الزرات
3: في 2018، وعندنا الزرات والسفقس وصوصة، وقربت بتاعها بالريزوم بالشبكة متاع السونيد، وصال عن قريب قاعدين في التجارب، وصال عن قريب تدخل
1: حيز الاستغلال.
3: هذا الكل مياه المالحة، مياه البحر معناه المياه الجوفية الزود، وفما المياه المستعملة المطهرة اللي هي رانا احنا هنا كان نرجع للتاريخ نلقاورا، وعندنا أول محطة متاع الليزويزي تريتي هذه تعملت في شطرانة عام 1965، دونك عندنا تجربة كبيرة، وطوى الدولة ارتأت كونها تزيد في الاستعمال والاستغلال متاع المياه هذية. على خاطر المياه هذية راجي احنا نعرفوا عندنا مياه الصرف الصحي معناها في الديار، عندنا مربوطين بالريزو شبكة كاملة ويمشي للمحطات متاع التطهير. احنا في تونس عندنا طوى 128 محطة تطهير يسميهم تابعين لناس، والناس عندها قنوات معناها متاع مروا اللي معناها يهز المياه هذه اللي خرجوها زاد من محطة تطهير 19,000 كيلومتر، ودونك هذوما الكل قاعدين معناها الدولة بصفة عامة، خاطر احنا هما تابعين لناس وزارة البيئة وزارة الفلاحة قاعدين يستغلوا فيهم، للأسف نستغلوا في جزء صغير. احنا سنوين عنها كما قلت 128 محطة تطهير ينجز سنوين حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المطهرة، ولكن ما نستغله كان في نسبة ضئيلة جدا ما تعديش حتى 9-10%. نستغل فيها خاصة في القطاع الفلاحي حتى كنت حب نحكي وحتى المجالات اللي نستعملوا فيها وشنو هو القيود زاد الموجودة.
1: هاي نفسروا فلا هاي
3: هذا هو دونك احنا راي تونس عندها تجربه كبيره كما قلت لك، خدمه كبيره راي مع البحث العلمي، خلينا فرصه نحيي الباحثين. رانا من اخر سنوات 90 98 و99 حطوا لي نورم نتاع استعمال من المقاييس نتاع استعمال المياه المطهره في بلادنا باش نبداو. راه ما جاتش اليوم، موجوده من قبل، وكما قلت قال السيد وزير الفلاحه معناها الدوله قاعده متوجهه للخيار هذا. احنا كنشوفوا استراتيجيه مياه 2050 نلقاوها تتكلف انها يلزم استثمارات بحوالي 74 مليار دينار، نلقاو اكثر من 50% بالتحديد 39 مليار دينار باش تمشي القطاع التطهير. وهنا الغايه نتاعنا احنا في الفلاحه خاطر تو ماناش نستغلوا في نسبه ضئيله جدا معناها في الكميات هذه، والهدف في 2050 باش نخلطوا الري 43 الف هكتار بالمياه المستعمله هذه. دونك هذا من الاهداف، دونك حاجه مهمه برشا. احنا زاد عليه جات التوجه هذا. احنا تعرفوا التونسي عندنا حوالي كل تونسي كان نحسبه عنده حوالي 450 متر مكعب في العام كموارد متجددة، رقم سنة 2022 هو 422 متر مكعب، ومش نتيحوا ل 387 متر مكعب عام 2050. هذا كبيرش يلزمنا نعملوا على موارد أخرى غير تقليدية باش نضمنوا للماء لينا وللأجيال اللي بعدنا سواء للدولة عاتية الأولوية للشربات ومن بعد الفلاحة. دونك هذا هو بصفة عامة.
1: قلت أنت فما مجالات وفما قيود مضبوطة في استعمال المياه، شو ما المجالات اللي يتم الاستغلال فيه مش هي القيود؟
3: احنا كان نشوفوا تو النصوص القانونية نلقاو المياه هذه نستعملوها بين المعادن نستعملوها ال 21 محصول مقسمين في 5 فئات ولا 6 فئات. نلقاو المحاصيل الصناعية تقول لك كيما القطن ولا الدخان التبغ ولا الكتان ولا الجوجوبا والخروع لازم نستعملوا عليهم. فما المحاصيل العلفية العلاف كيما البرسم والذرة والسرقو هذوما، فما الأزهار المثمرة كيما النخيل والحمضيات والكروم، فما الشجيرات العلفية كيما الأكاسيا والتركليكس، فما النباتات الزينة دونك كيما الورد والياسمين والكليل وغيره. هذوما الكل نجم نستعملوا فيهم المواد هذه المياه المطهرة كما على الاستعمال كما المحاصيل الخضروات. احنا نقول بلغتنا الخضرة ممنوع نستعملوها المياه هذه. دونك فما زادة قيود على الأساليب تاع الاستعمال، لازم تفسرها لكم شنو هي هذه القيود على أساليب الاستعمال. مثلا كي نسقيو بمياه هذه المطهرة قبل ما نبيعوا للمنتوج نتاعنا يلزمنا نوقفوا الري بالمياه هذه قبل اسبوعين حسب. فما كذا كان احنا قلنا نستعملوها للأعلاف يكون ممنوع الرعي المباشر، ما نحطوش الحيوانات يرعاو في النباتات مسقيه بالمياه
1: المعالجه ياسر في الصحي.
3: فما الزاميه تخزين الاعلاف قبل الاستهلاك، دونك فما فتره حتى كي نحشوها نعملوا الاعلاف نحطوها ما نعطيوهاش مباشره للحيوانات. فما الممنوع استعمال ولا من استهلاك ولا بيع الثمار اللي تسقط على الارض. دونك احنا قلنا فما نباتات من أشجار مثمرة نجم نستعمل فيها المياه هذه، دونك حتى كي تطيح ثمرة ما ناكلوهاش وما نبيعوهاش. دونك هذايا باش نكون واضحين. الري بالرش للأشجار المثمرة زاد ممنوع، ويلزمنا نظافة صارمة حتى العباد اللي تخدم دونك فحوصات طبية، فما معدات محددة، فما مسافات دنيا في المناطق المهولة ولا المرتدة والموارد المائية. دونك هذو مهم بصفة عامة. دونك احنا المشرع التونسي ان القوانين قلت موجودين، النصوص موجودة، قد كان الاستعمال طبعا العالم الكل نلقاه متوجه للمياه هذه خاطر موارد ناقصة. احنا في تونس مواردنا ناقصة، دونك نجم نعملوا عليهم كمورد هدايا الى جانب المياه السطحيه نتاعنا ولا المياه التقليديه، ان تكون عندنا المورد هذا معناها تكون مياه ذات جوده، خاطر الجوده تختلف حسب المعالجه معناها التريتمون تاع المياه. احنا نعملوا لهم هذوما طول تريتمون معالجه ثلاثيه تسمى تريتمون تيرسيير، دونك باش يكون صالح للاستغلال هذايا في الفلاحه. وفما عده استعمالات اخرى لو احنا معناها كنشوفوا نلقاو في الفلاحه شويه نلقاو زاد نستعملوا فيهم في الليتيرانت جولف دونك راي زراعي، نلقاو حوالي 8000 هكتار قاعدين في الوقت الحالي
1: المناطق الخضراء اللي
3: بعدتها. اي هاني جاي انا خلنا نعطيك معلومه، احنا من بكري قلنا نحبوا ناخذوا 43000 هكتار عام 2050، تو نستغلوا في حوالي 8000 هكتار بالمياه هذه
1: معالج
3: 8000 باش نطلعوا ل 43000. دونك فما كما قلت عندك الصحه الري للفلاحي معناها، فما السقي نتاع الملاعب نتاع الجولف عندنا 8 محطات معالجه تو توفر في مياه العشرة ملاعب تاع جولف، نخطو حتى لتوفير 170 ملعب جولف هذا عام 2050. دونك فما مساحات خضراء اصطناعية اللي موجودة في محطات المعالجة ولا في المناطق السياحية ولا نزل المساحات الخضراء كما بعد ما المطار مطار تونس، التغذية زاد المياه هذه نستعملوها باش نغذيو بها المياه الجوفية كما في قربة ولاية نابل، بومرداس، المهدية، قصور سيف، الحاجب، سيد عبيد، عقارب، وادي السمار في مدنين. دونك وفما زاد حتى استعمال صناعي استعملوا فيها للفوسفات في المشاريع اللي موجودة في جبس وفي قفص. دونك هذا بصفة عامة الاستعمالات، احنا كما قلت ننتجوا في حوالي 300 مليون متر مكعب زي من 128 محطة تطهير، نستغلوا في كمية ضعيفة معناها 20-25 مليون متر مكعب سنويا، وان شاء الله توا بتحسين الجودة. فما عدة مشاريع مع شركاء تونس قاعدين توا موجودين باش يحسنوا الجودة نتاع المياه هذه ويقع معناها استعمال أكثر كميات في المجال الفلاحي.
1: واضح. فقط نحب نعرج معك شوية على التجربة المصرية في الموضوع هذايا، اللي برشا ناس معناتها حتى أحيانا في التوريد متاع بعض المنتوجات يقول لك في مصر مروية بمياه الصرف الصحي. التجربة المصرية تختلف علينا ولا ما يروج عن التجربة المصرية هو في حد ذاته غلط؟
3: اي نجم يكون غلط، وفما جانب بسيكولوجي معناها في الامور. فما برشا عباد كانت تقول له او مياه مطهره يمكن ما يخموش فيها ولا ما اما راهو في العالم الكل يستعملوا فيها. فما دول كما سنغافوره قاعدين حتى الماء هذا يطهروه ويعاودوا يستغلوه للشرب يشربوه معناها عادي. احنا قاعدين نستعملوا فيه للفلاحه كنحطوا الحاجة بها. احنا يعني في بلادنا عندنا كما قلت لك من اخر التسعينات عندنا البحث العلمي عطى النتائج نتاعه وقاعدين نخدموا بهم المقاييس دونك نطبقوهم ما فماش حتى اشكال. انا ما عمرنا ما سمعنا في تونس او قلت لك فما حوالي 8000 هكتار، فما بعض المنتوجات قاعدة تتباع في عدة اسواق في نتاع خضروات ومنها غلة وغيره ولا في الاعلاف وما فماش حتى اشكاليات، خاطر نعرف نطبقوا معناها في الاستعمال هذايا حسب مقاييس علميه وسليمه.
1: واضح.
3: في مصر يمكن يكون كما قلت لك جانب بسيكولوجيا اكثر من حاجه اخرى، هذا الجانب المصري نعرف عنده زاد قوانين ويطبقوها. ما كنت نطبقوا بالكدا احنا كما قلت لك لازمنا قبل باسبوعين في المناطق المرويه بالمياه المعالجه نقصوا الري قبل باسبوعين من نبيعوا المنتوج نتاعنا، دونك ما نحترموش القواعد هذه تنجم تقع اشكاليات.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد انيس بريان الخبير في الشان الفلاحي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصين معكم مشوارنا مرحبا ال 8:35 دقيقه على موجتنا
2: ديوان فام، هي الموجه اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez ديوان

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الحدث والخبر يأتي من لندن. اختفاء لاعب كرة طاولة تونسي في لندن سافر لمشاركته في المونديال. هذا الخبر اللي تم تداوله بكثرة اليوم. شنو التفاصيل؟ شنو الموضوع؟ شنو اللي صار؟ موضوعنا تتسويتا. رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة سيد مختار التكابري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا مرحبا مرحبا بكم وجميع المستمعين.
1: شكرا جزيلا للاعب التونسي خطف الأضواء. اختفاء لاعب تونسي سافر إلى لندن للمشاركة في المونديال، شو اللي صار سي المختار؟
2: اللي صار معنا سافر الفريق الوطني باش يشارك في بطولة العالم الأكابر، سافروا نهار 27 لعبوا لثلاثة ماتشوات، ماتش ضد الهند وماتش ضد غواتيمالا ربحناه، وماتش ضد سلوفاكيا كان قوي ياسر، لكن سلوفاكيا عندها تجربة أكثر. معناها للعلم
1: معناها ربحنا ماتش وخسرنا زوزة،
2: خسرنا زوز، وباعتبار احنا اللي مشاورة ولاد صغار، معناها فريق شاب جدا، فيهم واحد 17 سنة واحد 18 سنة وبكر 25 سنة أكبر. معناها تصور احنا معناها ذاك الفريق وما قصروش. أنا الحقيقة معناها فرحان بالمردود نتاعهم، أول مرة في بطولة عالم الفريق يربح ماتش راهو
1: معناها خاطر جاز
2: مع مستوى من عالي جدا. ما نتعرف احنا مازلنا هوات مهما كانت المجهودات، فتبقى التعاطي الرياضة معناها على المستوى الهواية.
1: اي باي اي هذا ثلاثه لاعبين 17 18 سنه و25 سنه هكا.
2: اي
1: باي، شنو اللي صار؟ شكون اللي اختفى؟ 25 سنه ولا 17 ولا 18؟
2: اللي اختفى هو ابو بكر بوراس اللي هو عمره 25 سنه.
1: اي
2: معناها كملوا اللعب نهار السبت 2 ماي، كانوا على موعد في 8 متاع الصباح باش يتنقلوا، خاطر فما يتنقلوا بالرتل معناها التران يوصل للمطار.
1: اي
2: كانوا على موعد 8، طلعوا لبيوتهم معناها رقدوا، ابو بكر مع زميله يوسف العيدي والمدرب مع اللاعب وسيم الصيد. قام يتفقد فيهم بالطبيعة، ما تعرف الواحد المسؤول ديما يخاف على الوقت ويخاف لما يسمعوا له راقدين. قام بكري يقيم اللي معاه ومشى يقيم في الاخرين. خرج له صغير من يوسف العيدي، قال له ما قمتوش اي ما خذ قوموا حذروا رواحكم باش تفطروا قبل ما نمشيو. وينو الصحبه؟ قالوا ما نعرفش، ما انا مازال ما قلحنا مدهشر بالنوم.
1: نعم.
2: دخل سيمورات تاع الغرفة ما لقاش ابو بكر، عيط له قال له صاحبك في الحمام. انا قالوا له دخل بنفسه ما لقاش، بالطبيعة شاف الفليجات، شاف فليجة معناها مليانة مسكرة وفليجة فارغة. استغرب وينه بكر، ريتوشي قال في باليش، مشى فركس بالطبيعة في المطعم، شاف في عديد الأماكن، بعث باتصال ما تعرف بالواتساب ديما يكلموا بعضها من جروب كذا، ما ردش عليه. بدا ينتبه بعض الشك، حبت للريسبسيون سأل، قالوا له لا ما شفناش، ديما فما موفمون ناس طالعين هابتين، ما شافوش بصفه.
1: معناه ما عملش تشيك اوت نتاعو في الاوتيل؟
2: لا ما عملش تشيك اوت. احنا لو ديما وقت الفود مع بعضهم في اخر لحظه يعملوا تشيك اوت، هم ما يراوش.
1: يعني كي هو غادر ما علمهمش اللي هو مغادر هكا ولا؟
2: لا ما علمش اللي هو مغادر، وجواز السفر نتاعو عند رئيس الوفد بالطبيعه. بون جاء الوقت اللي هما يلزم يمشيو، ما خاطر كان ما ياخذوش ترام، انا راتيو الطياره وكل شيء واحد. وكم انا وعندي زميلي كنا في جلسه عامه في نزل اخر الجلسه العامه، فهمتني؟ علمنا بالطبيعه سي مراد وكذا، واحنا قلنا طلبناه هكا ما يجاوبش، قلنا حتى الى ولو فما حاجه احنا هنا مازلنا معناها نهارين اكسترا. بقينا باتصال مع النزل وما فما حتى جواب لا مع هو ولا مع النزل. وقتها تأكدنا بالطبيعة اللي ما عادش اللي هو معناه اختفى. علمنا السفارة متاعنا بالطبيعة بالهاتف وبعثت لهم كيف كيف مراسلة ما علمناهم حتى بنسخة من جواز السفر متاعه. وعلمنا بالطبيعة السلطة متاعنا بالهاتف ورئيس الوفد بالطبيعة بالواجب وعلمنا حتى بإيميل في وقتها وإحنا مزلنا غديكة. هذا هو معناه رجعنا لحد الآن فما حتى إشارة معناه منه لا فيل كذا. هذا هو اللي صار.
1: معناته حرق في لندن. هذا هو اللي صار معناته. فوالا
2: ما نقول
1: فوالا هذا هو
2: العبارة اختفى معناه نقول ذلك العبارة الإدارية نقوله إحنا بالنسبة لنا إحنا في لندن ما رجعش معانا فاختفى والله أعلم معنا فهمت شنو الأسباب هو فين لا معنا فما هي من الحقيقة معطى نجم نقوله
1: فماش احتمال اختطاف معنا فوالا
2: لا ما نصورش هو راقد كيفاش اختطاف هو راقد بجنب زميله في وتيل سيكوريزي ودنيا واحد معناها الحد اللي طلع على الغرفة بتاعه المدرب واللي هو رئيس الوفد معناها متأكد فهمت متأكدين معناها ومتأكدين حتى للساعة الأربعة بتاع الصباح متأكدين أنه موجود غديك متأكدين بقى تعرف بك الكونكسيون وبك الحكايات هذوك متاع فهمتني الواحد دونك هذا هو معناه الظن الشك الظن انه خرج في الصباح معناه في الصباح بكري فهمت
1: فوالا قال حسابه معناته
2: فوالا
1: واضح شاء الله ربي يوفقك شنو نتمناو له معناته الحقيقه ربي يرجعه سالم لعائلته وهذا هو معناته
2: هذاك هو شنو نتمناو له احنا بالطبيعه كان الخير والله غالب الشباب ما تعرف
1: هوست الهجره هوست الهجرة عند الشباب
2: معنا هذيك هي اللي كاين الغاية بتاعهم هي الخروج فهمت
1: واضح شكرا يفضلك سيد مختار التوكيبري رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا موصل معكم مشوارنا مرحبا لو سهلة 48 دقيقة على موجاتنا تحية لزانترنوت الكل اللي تواصلوا معنا ما فهمتش شنو مشكلتكم لزانترنوت برامو فما مشكلة بلا وضحوا لنا شنو مشكلتكم بالضبط شكون اللي قاعد يقلق فيكم شنو هي الحكاية لأن وأنا مركزة في اللايف الحقيقة ما فهمتش شنو الحكاية هيفا حاول تفهم معاهم شنو الموضوع مع أصدقائنا وصديقاتنا على الشانيل يوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف بعد دعوة لمقاطعة شراء أضاحي العيد دعوة بدأت من البرلمان أحد النواب بدأ بالمبادرة هذا أو بالدعوة هذية أيضا حتى على الريزو سوسيو فما شكون معرضها دعاء إلى ذلك ما حكم ترك شراء الأضحية بسبب غلاء الأسعار ومتى تسقط الأضحية شكون اللي ينجم ما يشريش الأضحية وما عندوش ذنب في ذلك وشنية الوضعية باش نفسروها بأكثر تفاصيل نحكي في الموضوع يلا تتسويتا ضيفنا إمام خطيب بجامعة السلام بصفاقس رئيس فرع الجمعية التونسية المحافظة على القرآن الكريم سيد الشيخ فتحي الرباعي مرحبا بك سي فتحي أهلا وسهلا مساء النور
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
3: أستاذة هدى ومساء النور لكل العاملين بإذاعة الديوان
1: شكرا
3: وإلى كل مستمعيكم الأوفياء
1: نورتنا مرحبا بك شيخ أهلا وسهلا
3: نورك أستاذي
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا دعوات لمقاطعة شراء أضاحي العيد بدعوة ارتفاع الأسعار وإذا نعيشوا فيه كتوينسة الكل في الوضعية الاقتصادية والظروف اللي يمر بها تونس يمر بها العالم كذلك هل أنه بدعوة غلاء الأسعار النجم نقاطع شراء الأضاحي وإلا اللي يقادر لازم يشري حتى إذا كان الأسعار غالية متى تسقط الأضحية ومتى يمكن الاشتراك أيضا في الأضحية
3: بارك الله فيك على إتاحة الفرصة لإنارة الرأي العام خاصة في هذه الفترة اللي الأسر التونسية تعيش نوع من الحيرة بين أنها رغبتها تقيم هذه السنة وهذه الفضيلة وهذه الشعيرة وبين الواقع المادي والاقتصادي الضغط على الأسر والضغط على جيوب الموظفين بصورة عامة وكل المواطنين حقيقة. تبقى الموضوع هذا عنده عدة أبعاد، يعني عنده بعد اقتصادي، بعد للقدرة الشرائية للمواطن المهترئة، عنده بعد ديني. أنا مش نتحدث من الزاوية الدينية ونتحدث على الدعوات اللي انطلقت من عديد السادة والسيدات وحتى المواطنين حول المقاطعة. هنا نحب نبين أنه الإسلام لما سن بعض الشعائر سنها ولم يفرضها على كل الناس، سنها وجعلها على علقها على الاستطاعة، على القدرة، لأنه توا الأضحية وهذا قول جمهور العلماء هي سنة مؤكدة وليست فريضة. هي ما هيش فرض يطالب بها الإنسان، كما الحج لمن استطاع إليه سبيلا،
1: رغم اللي هو فرض.
3: نعم،
1: رغم اللي هو معناتها فرض الحج ولا
3: ركن الحج،
1: ركن من أركان
3: الدين. وربي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،
1: بالقدرة المالية والجسدية
3: طبعا. والصيام اللي هو ركن من أركان الإسلام، ربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال بعد وعلى الذين يطيقونه، أي لا يقدرون على الصيام أو لا يمكنهم الصيام إلا بمشقة، والإسلام جاء ليرفع المشقة والحرج على الناس عموما. قال إذا كان إنسان ما يقدرش لمرض لضعف في البدن، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يعني رب سبحانه وتعالى حتى في الأركان
1: يسر.
3: علقها على الاستطاعة. لكن الأضحية هي كشعيرة من شعائر الإسلام، وإحنا أمرنا كمسلمين أن نعظم شعائر الدين. إيش معناها؟ يعني ما نستهينوش بها، واحد. ثانيا نحاول نستعدوا لها قدر الاستطاعة. يعني اللي يجم باش يتهيئ لها ويستعد لها ولا يدخر لها، هذا هو الأفضل. لكن لو كان نرجع احنا حتى الأقوال علمائنا وفقهائنا شيقولوا، يقولوا هي سنة في حق القادر الواجد لثمنها والذي لا يحتاجه سائر سنته. التعريف هذا يحل المشكل. هي سنة مؤكدة في حق القادر، يعني القادر على توفيرها، الواجد لثمنها، يعني عنده حقها موجود،
1: هاي.
3: الذي لا يحتاجه سائر سنته. إيش معناها؟ يعني ما يحتاجش ثمن الأضحية سائر سنته، أي لضرورات عيشه. كان نضرب أمثلة باش نفهموا احنا. إذا كان إنسان الكرامة مش خالص شهرين، وربما ورقة الضوء الماء مش خالصة، وربما الصيدلية تسالو، وربما عنده ولده محتاج التدخل الطبي أو غير ذلك، فهذا نقول له راهو منتيش مطالب بالأضحية. الأضحية سنة مؤكدة. أما إذا كان إنسان قادر يقول لا، أنا رغم اللي هي غالية أنا راني منيش ماشي نضحي.
1: طالب.
3: علاش؟ يقول ماشي نقطعها. الشعائر عندنا حكم شرعي لا يجوز تعطيل الشعائر الدينية إلا إذا عجز عنها الإنسان، إذا عجز ما يقيمهاش. وإذا قادر الأولى أن يقيم هذه الشعيرة، بل أن يعظمها. إيش معنى يعظمها؟ يعني يلزم يكون مقام في قلوب المؤمنين، لقول الله تعالى في كتابه العزيز ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إيش معناها؟ يعني دليل على الإيمان ودليل على التقوى أنه الإنسان ما يستهينش بشعائر الإسلام. كي يبدأ إنسان ميسور وعنده المال ولبس عليه وما هوش محتاج لثمنها سائر سنته، الأولى أن يضحي وأن لا يقاطع. يمكن بعض الناس يقولوا، يقول لك أنا توا عندي الفلوس صحيح، لكن أنا لبقى عندي صحة ولا عندي وسعبال. واحد آخر يقول لك أنا كبير توا عندي الكوليسترول ولا عندي كذا ولا ضغط الدم، أنا ممنوع باش ناكل لحم العلوش برشا. نقولوا له يا خويا هاكي الأضحية متاعك، أعطيها العائلة فقيرة، أعطيها الأرملة وأيتام، أعطيها فرح بها ناس أخرى، تربح بها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وما تحرمش روحك من أجر الأضحية. ولذلك مش نستخلص احنا.
1: معنى مش مربوطة بالماكلة، معناتها كما برشا مشي في بالهم انا ما ناكلوش العلوش، ولا انا ممنوع عليا اللحم، ولا انا ما عنديش القدرة باش نفارع، ولا باش نذبح، ولا باش نغسل الدوارة، ولا باش نعمل، مش هذا معناتها مانيش غادي
3: احنا جملة. احسنتي، هذا ملمح لطيف وجيد جدا، انه ترسخ في اذهان البعض منا أنه الأضحية هي مناسبة لأكل اللحم والشواء والرفاه. في الحقيقة هي عبادة، عبادة شعيرة، هي أول ما نزلت هذه الشعيرة فداء لسيدنا إسماعيل، كنا نعرف القصة. ونزل كبش من الجنة، ربي قال فيه وفديناه بذبح عظيم. يعني الرمزية متاحة أنها عبادة نتقرب بها لله، وفي نفس الوقت نتمتع بالطيبات ونعطيه ونهديه منها ونتصدق منها. وهذا اللي أنا يجرني، لو كان يعني نأخذ هكا خلاصة تجب تفيدنا، أولا الأضحية ما هيش فرض، سنة مؤكدة على شكون؟ على القادر عليها. اللي مش قادر نقول له لا تحمل نفسك فوق قدرتك وما لا تطيق. وكي يقول أنا باهي علاش نتحرم من أجر الأضحية، ونبشروها احنا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فقال في الأول بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الثاني، الكبش الثاني بعد ما ذبحه، بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. يعني الناس اللي ما قدرتش تضحي راهي مش محرومة من الأضحية. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى نيابة عنهم، وهذا فيه توسيع رحمة. ثانيا، هكا الناس المسيرين واللي مش يضحيوا، ما هو السنة أن مش يتصدقوا بجزء من أضحيهم، يتصدقوا به على الناس اللي ما ضحاتش. ثم الجمعيات الخيرية اللي تقوم بجهد كبير في مثل هذه الأيام وتستعد لتوفير بعض الأضاحي وتوفير لحوم الأضاحي يوم العيد، مش تعود بها على الناس الفقراء. ثم نقول في ظروف كي هذه هكا متعسرة شوية، العائلة الميسورة تجم تضيف عائلة أخرى من أهلها من ذويها اللي هي ضعيفة، تقول لهم يجي عيدوا بحذانا ونفرحوا مع بعضنا، والعيد عيد الهناء وأجرهم عظيم عند ربنا.
1: مش أنت تشوي وجارك ما عندوش وصغيرات وشموا في الريح؟
3: صحيح، هذه أنا هذه النقطة نحب نأكد عليها في من خلال مداخلتي. يعني رحنا أمة واحدة وشعب واحد، والكلنا مسلمين والكلنا أخوة، واللي عنده يتذكر اللي ما عندوش، والواجد يتذكر مسكين المعدم. يعني
1: فما نقطة نحب نسألك عليها شيخنا، فما في بعض العائلات يقول لك احنا الوضع صعيب وما نش قادرين، يلمدوا مع بعضهم حق الأضحية، مثلا بو يلم صغاره ويتلمدوا مع بعضهم ويشاركوا في العلوش ويضحيوا، هذا يجوز ولا ما يجوزش؟ ولا أحيانا أحد أفراد العائلة يهدي الآخر معناتها أضحية، وهذا يجوز زادة ولا ما يجوزش؟
3: أحسنتي، أولا نبدأ بالسؤال الثاني. الأضحية عن طريق الهدية، مش قلنا مش رشوة، هدية. إيش معناها؟ نبدأ هنا من البنية اللي جابولها في صداقها علوش ولا في ملاكها علوش. بوها يجمش يضحي بك العلوش، يجم إنسان أهدى لواحد آخر علوش هدية، يجوز يتخذوا أضحية. إنسان آخر جاء قال له أنت ما عندكش سناء، هو علوش وخلصني في وقت اللي تلقى، أبوس على الله عليك، يجوز أيضا هذا، يجوز أضحية، ما فيش حتى مشكل. اللي منعوه الفقهاء هو الاشتراك في الأضحية. إيش معناها؟ مثلا زوز زملاء يقول له يترشي كيفاش أنت هاد 600 وأنا 600 ونشتري أضحية ونذبحوا مع بعضنا، هذه ما تمشيش أضحية للاثنين، لا يجوز الاشتراك في الأضحية. لكن لو كان وليدات بمعنى الإعانة، كل وليد 3 ولا 4 أولاد، كل واحد يعطي البوه 3 ولا 400 ويشري البول أضحية، ونهارت اللي يذبح يقول بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، وينوهك وليداته معه، تمشي ضحية للناس الكل. أما ما يصيرش يقول هذه ضحية مثلا المحمد وصالح، ما تصيرش. الاشتراك في الأضحية بالمعنى هذا لا تصح.
1: واضح.
3: أما مثلا للزوج وتبعا له زوجته وصغيراته وقلبوهم وقلبوها وما يمشي، نعم. أو مثلا أبناء يشتركوا بمعنى الإعانة لوالدهم، وبوهم يشري الأضحية ثم ينواها ليلو لصغيراته والعيلته الكل تجزئهم كذلك.
1: وإذا كان الولد مثلا هو اللي يشري ويجيب أم وبوه معاه.
3: ينعم أحسنتي. يشري هو ويذبح هو وينوى أبوه وأمه معاه في العيلة متاعه. اللهم أن هذا عني وعن أهل بيتي. تمشي الأضحية ليلو لمريته وصغيرته ولم أبوه.
1: معناتها كما من البو الصغار وكما من الولد الأم وبوه. كيف كيف؟
3: أحسنت. كيف كيف؟ من دامهم هما كبروا ما بقاش يجموا ما عندهمش يجيبهم معاه ويفرحهم وينواهم معاه ويدخلوا بإذن الله تعالى معاه في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم نهار صباح العيد نادى السيدة فاطمة اش قالها؟ يا فاطمة تعالي واشهدي أضحيتك. إجا أخف وقت اللي مش تتذبح الأضحية لأنها كما قلنا قربان المعنى الحقيقي متاعها هي عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى. هذا المعنى السامي، هذا أرقى شيء. أرش قال لها كلمة جميلة يعني غالية جدا، قال يا فاطمة تعالي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك مع أول قطرة دم تخرج منها. رغم أن أضحية شراها سيدنا علي، مش تحضر هي وصغيراتها الأضحية هكي للأسرة كاملة.
1: ولا هي تكفير عن ذنوب كل الأسرة.
3: نعم كل أصحاب الأسرة هكي ربي يغفر لهم. ولذا احنا أولا نلخصوا شو نقوله، أولا القادر نقوله له ما تحرمش روحك من أجر الأضحية. الأضحية راهي مش الحم يا سيدي، في أقصى حالة اذبحها واعطيها صدقة تنال بها أجر عظيم وتربح أجر الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم. أعظم أجر يوم العيد، أعظم عبادة هي الأضحية للقادر عليها. اللي مش قادر نقولوا له راه ضحى عوضك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترهقش نفسك، راك مشي خلص ديونك أبجل. اللي عنده دين إذا ولدك مريض داويه أبجل، إذا كريك مش خالص كريك أبجل، إذا عندك كمبيالة سقطت عليك راك منتيش مطالب. كان ربي رزقك ما كانش وبعد يجيك إن شاء الله المؤمنين وجيرانك وأصدقائك. وإحنا السنة في الأضحية أن نهدي منها من غير قدر محدد، تخرج هدية يعني الجار
1: مش الكتف اليمين كما يقولوا هكا، مش
3: الكتف اليمين هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم من الظأن إليه الذراع الأيمن، والميامن خير من المياسر دائما. هذا باب الأفضلية. الأفضلية السنة إذا كان الظروف صعبة ماذا بين الناس القادرين نقول لهم خرجوا بزيد شوية. اللي يجم يخرج ربع علوش خير من اللي يخرج ثلث. اللي يجم يزيد يخرج راس ولا دوارة يخرج مثالش، خليها كالناس اللي ما ضحاتش تنشر الفرحة في بيوتها. وأنا ندعو للتضامن، التضامن راهو مهم جدا وراهو أساس في ديننا الإسلامي. التضامن هو أساس من أسس التعامل الاجتماعي في الإسلام. وهذه فرصة، العيد الكبير هو فرصة.
1: شنبرحك على التضامن بتاعنا.
3: نحب النادي زاد الأخوة رجال الأعمال أصحاب الشركات، ونقول لهم هذه فرصتكم للبذل والعطاء. اللي عنده صناع يعاونهم، واللي ما عندوش يمشي ساهم في الجمعيات الخيرية يدخل الفرحة على أسر. وكما تشري، أنا نعرف كثير من رجال الأعمال كل عام كيما يشري الكبش ليلو والوالده يشري 10 8 6 4 ويتصدق بهم على الفقراء. فنعم أجر العاملين، هذا من أفضل الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على المسلم. هيك الفرحة اللي تدخلها على المسلم، هيك فرحة الصغيرات. قديش شفنا وليدات أيتام البعض منه يعنق العلوش يقول لك أنا الليلة مش مبات العلوش يبات بحذية في الفرش بالفرحة. لكن الدمعة راهي أغلى من الدنيا وما فيها.
1: وأنا تفرح صغيرات معناتها لا تقاس، لا تقاس بثمن.
3: فرحتك الصغيرات وخاصة الأيتام واللي ما كانوش يتصوروا أنهم مش يضحيوا راهو أجرها يا أخوتي عظيم. وما تعرفش ربي قديش يدفع عنك من البلاء والضر والأذى مما لا تعلمه. وقال ربي وما تنفقوا من شيء فإن الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: صدقت له العظيم. شكرا
3: ان شاء الله يبارك لك.
1: شكرا شكرا شيخ فتح رباعي اللي باب الخطيب بجمع السلام بصفاقس راس فرع المحافظه على القران الكريم. ان شاء الله قبل العيد تكون حاضر معنا في المباشر باش نبثوا اكثر رسائل حتى نحسوا اكثر الناس باهميه التعاون والتضامن في مثل هذه المناسبه الدينيه الفضيله. شكرا لكل الفريق حسام هيفا ضحى جمع تحيه هدى الاخبار مع بهيره نايت كلوب محمد. لكم زينه باي صباح الخير.
0: ديوان اف ام عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
9: موجز التاسعة. diwanafm عسلمة. رزنامة الاختبارات التقييمية للثلاث الثالث بالمرحلة الابتدائية ستكون على النحو التالي: من يوم الاثنين 30 مارس إلى غاية الخميس 21 ماي يقيم تلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة تقييما مستمرا في الأنشطة الشفوية والتطبيقية. من يوم الجمعة 22 ماي يجتاز تلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مختلف الاختبارات الكتابية التقييمية للثلاث الثالث في المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية إلى غاية يوم الثلاثاء 2 جوان 2026. من يوم الاثنين 25 ماي إلى غاية الثلاثاء 2 جوان يجتاز تلاميذ الدرجة الأولى أي السنوات الأولى والثانية مختلف الاختبارات الكتابية التقييمية للثلاثي الثالث في المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية حسب ما هو مدرج بدفتر النتائج المدرسية الخاص بالتلاميذ مع توقف السير العادي للدروس. من يوم الأربعاء 3 جوان إلى غاية 19 جوان القادم إصلاح الاختبارات من قبل المدرسين وإطلاع التلاميذ عليها وتنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي والمصادقة عليها، معالجة الأعداد من قبل مدير المدرسة والأعداد للحفل المدرسي الختامي واستثمار أنشطة النوادي الثقافية. من يوم الخميس 25 جوان إلى غاية السبت 27 جوان عقاد مجالس الأقسام، ويوم 29 جوان توزيع دفاتر النتائج المدرسية على جميع التلاميذ، ليكون يوم الثلاثاء 30 جوان إقامة حفل اختتام السنة الدراسية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية والصلة المحلية. المستشار الجبائي أنيس بن سعيد يقول إنه من المنتظر أن يتم صرف الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص والمتقاعدين بداية من الشهر الجاري، لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لصرف المفعول الرجعي المتعلق بأشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل حسب ما صرح به لبرنامج 60 دقيقة على ديوان أفهمه. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف عن عمل جار بهدف تطوير أدوات التمويل الأخضر الأكثر ملائمة للسياق التونسي، مؤكدا خلال الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتظمة بتونس يومي 5 و6 مايو الجاري أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون لا يمكن أن يتحقق دون تعبئة القطاع المالية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي

0: نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
1: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
0: ديوان فام ديوان فام صوتكم
2: C'est 9h, vous écoutez
0: Night Club.
2: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, marhaba bikoum, Night Club, tout de suite.
0: Night Club, l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique et le mine, ou le cash.
2: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا هذه نايت كلوب كيما كل ليلة لو رانديفو اللي يكون معاكم من التسعة حتى للنص الليل من الاثنين للجمعة زادة نسلم عليكم الناس الكل نتمنى لكم ان شاء الله سهرية ممتعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا هذا محمد القرقني من وراء الميكرو حسام الحلواني سيد المخرج في الاعداد هيفا بن يوسف الفريق الكل معاكم في الثلاث ساعات هذوما ان شاء الله تكونوا عاملين دابون كيف معانا ان شاء الله زاده تعجبكم البلاي ليست ان توكا كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
2: في رود تريب مع شويه باش نسمعوا نسيم زيتون مبروك عليكي

0: Jeudi soirée, Night Club.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. نحكيو على ايفينمون مزيان برشا للناس اللي تلوج على لي بون بلون, وين مش وين تعمل محوستها كلك سوا الويكاند ولا زاد حتى من نص الجمعه. هذايا نقول لكم عليكم فيستيفال مزيان برشا, داير الكونسيبت حلو, هو ليديسيون الثالثه نتاعو. لكن انا للامانه نكون صريح, اول ما عام نسمع به, تو اول مره نسمع به, ولكن عجبني الكونسيبت, حلو برشا الفكره. قاعد نشوف في توندونس داير الجمعه فيت الكل كانوا بحضنا لهنا دي كلوب دو شان وحكينا على ليزيفينمون نتاعهم. ولكن ديما قلت وقتها ونحكي انا وانيس كنت تفكروا, قلت لهم اش خاص هكا لو كي نشوفوا مهرجان الا ماتكم الناس الكل, اش خاص كي نشوفكم حتى في تونس اورك صفاقس وكل شيء يبا. دونك ابارامون يا جماعه يقراوا في افكاري ولا ما نعرفش كيفاش الفايده, يكتب المكتوب يجي بحضنا لهنا نحكيوا على ايفينمون مزيان برشا اسمه غني الحياه شونتون لا في. دونك الدوره الثالثه المهرجان المجموعات الغنائيه للهوات, دونك مش يكون من لو سيت حتى لو نوف, مي بطبيعة في برج القليل. لي ديتاي الكل على ليفينمون هذايا يكون بحذنا حمزة بعد ما قطع من سليمان جاء لهنا بحذنا, ولا تريزوري دونك في الاسوسيسيون وبورت بارول زيد اسوسيسيون ديزامي ديزار ميوزيكو حمزة ولا محمد كامون نوتر امي وود ديوان زيد اون بلوس. نقول لك مرحبا بك يا محمد, شنحوالك؟
2: عايشك, ميرسي, الحمد لله, ميرسي بوكو ضيفتونا هنا بحذاكم.
1: مش غريب عليك البلاصه؟
2: لا مش غريب عليك, رجعت
1: داير هذيك بلاصه,
2: هذيك بلاصتي يعني. شوف فرد حاجه, شوف
1: تبدل عليك استوديو؟
2: لا كيف ديما فرد جو, ديما شيخات موجودين,
1: دونك ان شاء الله
2: في بليزير.
1: هي سيدي
2: هو بيدو والبلاصه هي بيدا, دونك صافي توجور بليزير واحد يرجع.
1: نسنا برشا
2: شم الريحه بتاع ديوان.
1: اي اون توكا مرحبا, ان شاء الله ترجع زاد بحذنا خويا, نشوفوك تري بيانتو معنا. علاش لا محمد, نحكيو دونك على ليفينمون هذا, نحكيو على لاسوسياسيون قبل كل شيء, لاسوسياسيون دي زامي دي زار ميوزيكو. شنو هي لاسوسياسيون, لاكتيفيتي, لوبجيكتيف من لاسوسياسيون, اي اون بلوس من بعد دونك نحكيو على ليفينمون اللي اسمه شانتون لا في.
2: الاسوسياسيون دونك جمعية أحباء الفنون الموسيقية, هي جمعية تولدت في برج القليل باش نحاولوا نحيوا الثقافة بشيرة من جهة الموسيقية. وكان معناتها عندنا دو جروب دو شان اللي هو لائل اللي هو ينشط في برج القليل, وزاد لو جروب لا دوري كان ينشط توا, ينشط اقل شويه, مي غراس او جروب لا دوري عملنا حتى خلطنا, عملنا كوميدي ميوزيكال العام الاولاني وعملنا خدمه مزيانه برشا. نحاولوا انه لي زينيرجي اللي تجي والعباد اللي تحب تساهم وتعمل حاجات اوتور دو لا ميوزيك, ومش كان اوتور دو لا ميوزيك, نعمل حتى مسرح, عندنا جروب دو تياتر توا في برج القليل اللي هي نبيه جمعية أحباء الفنون الموسيقية, حتى لي إن شاء الله يتكون جمعية كاملة تلك إنك مو بالمسرح. وعنا دي زادة دي عملنا حتى تخفيغ المهرجين ذي اللي عملناه, حتى دي دو لا دانس, أي حاجة أختيستيك سينيك نحاولوا أنا نحيوها, ونكون نشجع الناس كل بجي برج القليل اللي يحبوا يشاركوا في الجروب دي شان تاعنا باش يحضروا برج القليل ويجيوا بحذنا باش نجموا يكونوا هما زاد يغنيوا معنا في البرج.
1: ان شاء الله يكونوا حاضرين, ونسلم زاد على كل المشرفين على البرج. جيتي كومي ممبر زاد في الاسوسياسيون ان جور, نسلم عليهم الكل, سيرتو مدام عايده ومدام هاديه توا لا بريزيدونت دونك دو لاسوسياسيون. نحكيو على مهرجان donc voilà d'aura celle il amène les groupes de chant les amateurs finalement sont pas les professionnels نحكيوا على مهرجان المجموعات الغنائيه الهوات. شنو هو الكونسيبت؟ قاعد نشوف خاطر في موسيقى, نشوف في البينتور, نشوف في لي في ميوزيكال بالنسبه للصغار, نشوف في دي اكسبوزيسيون, فكره تحسها لمت الناس الكل.
2: هو مهرجان دونك لازم برشا حاجه,
1: دونك لازم يكونوا فيشت
2: اما فوالا من المهرجان كيفاش بدا الفكره انه معناتها نشوف بوكو دو جروب دو شان اوتور دو موا, برشا عباد في اخر العام يحاولوا انه يعملوا كالغيسيتال نتاعهم, ولا يعملوا مجموعه, يعملوا لو كونسير باش يوريوا لاصحابهم ولا لعائلتهم شنو هما قاعدين يعملوا عام كامل. وهو زاد تبع اون فادير الكورسوس بتاع اي جروب دو شان, باش يقول نقعدوا نغنيوا في الاخر لازمنا نعملوا فرحه فيشتا كيما قلت
1: الفغوي نتاع الترافاي ذاك العام كامل.
2: اكزاكتومون, وانا كل مره يكلموني يقولوا لي كيفاش نعملوا, يسالوني نكريو صاله, شنو يلزم, اللي يطبع تساكر, اللي شو باعوا تساكر وحاجات هكا. يا اخي انا قلت علاش ما نلمهمش هذوما، علاش اون ميتواليز با لي فور هذايا، يكون ملموم الكل في لمده 3 ايام لمدو دي جروب دو شون اماتور اللي هما ينجموا ولا ما ينجموش ان توكا باش يكونوا حاضرين معانا سور بلاس، اون ميتواليز لي فور اون ميتواليز لي فري، وهكي كنوليو نجموا نجيبوا اكثر عبيد ونجموا هما زاد يعرضوا العرض نتاعهم مش كان قدام صحابهم وخويتهم، قدام زاد عبيد اخرين اللي هما يكتشفوهم ولا يكتشفوا الجروب نتاعهم، بعد نجموا كل واحد يعزز الجروب بتاعه. ايه وهكي بديت الفكره، اتصلنا بسي محمد كمون، دونك مش انا سي محمد كمون الاستاذ،
1: استاذ سلم علي برشا
2: سي محمد كمون، وهو مدير المهرجان هذايا تو المره الثالثه، لم الاساتذه نتاع الموسيقى لكل واحد اللي يعرفهم عندهم دي جروب دو شون، واتصل بهم ولمهم ولمدنا السنه عندنا 11 جروب دو شون، العوام الاخرى كنا كيف كيف ديما entre 10 et 12 groupes par par festival، وفي المهرجان هذا السنه عندنا 11 واحد باش تقدموا، نبداو من نهار الخميس 7 8 9 ماي البرنامج نتاعنا من 7 نتاع العشيه، دونك كل سهريه باش تكون فيها 3 ولا 4 4 جروب دو شون، وباش تكون انا على الركح باش نقدم المهرجان هذا لطيله السهره، مي كيما قلت انت هو مهرجان معناتها مهرجان، عملنا فيه زادة وسعنا الاكتيفيتي وفتنا الركح كهو، وعملنا زادة فما في السال في الفوسط البرج مش نلقاو ديز اكسبوزان ديز اكسبوزيسيون، عنا اون اكسبوزيسيون دو بانتور مع زهور غرغوري لو سوفل دي لتر لا نيسونس دي زام، دونك باش نلقاوها العشية كاملة محطوطة في الاكسبوزيسيون هذيا باش نلقاوها في الجاليري نتاع البرج، مي اوسي ديز اكسبوزان باش يجيو ديز ارتيزان يجيو يقدموا الخدمه نتاعهم سواء في السيراميك في لي بيجو في الموبل في لابيمون دي ساك ان كروشي، عندنا برشا برشا حاجات، وبيان سور فما ان تريتور كي سرا سور بلاس باش نجمو تاكلوا حاجه تشربوا قهوه ونعديو عشويه كامله مع بعضنا، دونك هو النهار غيرمون يبدا من الاربع نتاع العشيه، والطقس تحفون الحمد لله رحمنا ربي بطقس تحفون يفو الي اون بروفيتي في جو تحفون وفي بلاصه تحفون، برج القليل يقعد معناها مزيان برشا وبرج تحفون برشا ولوسع غاديك نجمو نقعدوا عشويه كامله، وخممنا ديكو في الصغار زيد
1: وبرود في السطح التلاني
2: والبرود
1: خاطر نعرف مليح برود برود زيد معناها
2: هو البرود اللي في السطح التلاني باش يكون فيه بلاصه المهرجان
1: سي سا
2: معناتها بلاصه المهرجان في بلاصه تحفون ياسر، وخممنا كذلك في الصغار السنة مع سي الأستاذ هيثم شقرون اللي هو باش يقدم يوم السبت 9 ماي، عنده دو زاتولي نتاع ايفي ميوزيكال، دونك عنده الايقاظ الموسيقي للصغار، الاتولي الاولاني باش يبدا من 5 ل 6 نتاع العشيه مخصص للصغيرات برينسيبالمون، والورشه الثانيه باش تكون بين الام والطفل، يعني باش تكون معاهم امهاتهم الصغار هذوما، باش تكون تجربه موسيقيه سبيسيال برشا خاطر باش تعاون الصغار على تنميه الحس الفني والتعبير والتخلق وتخلق لحظات دافئه تعزز الروابط بين الام وطفلها، معناتها احنا حاولنا انه زاد ان كيفاش نقولوا نشاركوا الصغيرات باش يكون عندهم الحس الموسيقي، وان شاء الله الفن يقعد ديما حي في سفير
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. دونك للناس اللي تحب تجي للناس اللي تحب تحضر كيفاش يعملوا كيفاش يكونتاكتيوكم لي بري سورتو نتاع ساريت هذوما اسكو نلقاو دي تيكي غادي كريزرفاسيون كومون سا سباس؟
2: الو بالنسبه لي تيكي سي لا سواري 20 دينار السهري باش يحضر على مش سبيكتاكل بركه مي باش يحضر على 3 سبيكتاكل كل مره ولا 4 سبيكتاكل
1: داكو،
2: نلقاو تسكر تباع مباشره في برج القليل عند اميره غاديكا في
1: نسلم عليها اميره برشا تعبت نسلم عليها برشا
2: اميره تبارك عليها ونوجه تحيه لسي فتحي زاده اللي ديما موجود في البرج ويعطيه الصحه على الخدمه اللي قدم فيها زاده سي فتحي، دونك تلقاوها في البرج غاديكا تلقاو تسكر تبيع من توا ديجا ديسپونيبل تسكر، والا تتصلوا بالادمنستراسيون تاع البرج على الرقم 58 366 998، وتلقاو المعلومات هذوما كل اللي حكيناهم ومعلومات اخرى على الباج نتاعنا الباج تاع جمعيه احباء الفنون الموسيقيه ببرج القليل، فيها المعلومات هذوما الكل. وكهو ان شاء الله تحضروا بحذنا وان شاء الله نعملوا سهريه تحفونا. الحقيقه معناتها احنا العام الاولاني كي عملناها ما كناش ننتظروا في حوضه، معناتها كما تعرف اول مره
1: ما توقعتوش
2: دونك كنا راهو في طونت صغرونا قدام البرج، اللي يعرف البرج عملنا طونت صغرونا قدام البرج، ومن بعد كي شفنا فما برشا قبول حاولنا دونك ورا البرج في بلاصه باش نجمو
1: نكبروا
2: الطونت في الجنين. ايه. كبرنا الطونت وزدنا في لي نومبر دو شيز وزدنا في الكراسي، وما قصروش يعني لي بريستاتير اللي دايرين بينا الكل اللي عاونونا باش قدمنا المهرجان هذايا، نوجه لهم تحيه الكل. ودونك من عام لعام حصلنا وطورنا وزدنا في العبيد وزدنا في الكاباسيتي، وان شاء الله عام الجاي نجمو حتى نتصوروا حاجه اكبر من هكا. دونك نشجع الناس الكل باش يجيو يشاركونا في الجمعيه، على خاطر عندنا دي زامبيسيون كبار، يجيو بحذنا يكونوا اديغون معنا ويعاونونا افيك لوغ بيديهم ومعرفتهم وبافكارهم وباللي نجمو. والفكره انه ان شاء الله يولي فيستيفال هذايا ما عادش متخصص في صفاقس كهو، علاش لا، دي جروب من تونس الكل، من المهديه، من قفصه، من اي بلاصه في في في في تونس. خممت في مهديه وقفصه خاطر كانوا بالحق دي جروب باش يجيو،
1: قلت لي باش يجيو كانوا.
2: ان شاء الله ان شاء الله عم الجاي نجموا نوفروا لازم الكل باش نجموا نستقبلوا لي جروب من برا من صفاقس
1: ان شاء الله. انا نقول لك بالتوفيق محمد على الخدمه هذه اللي قاعده تخدم، نعرف شنو معناها افور كبير برشا تغوا جور، دونك مش يكونوا موجودين في برج القليل. عاود ذكركم تنجموا تتصلوا على رقم 58 366 998، الرقم اللي تنجموا تريزيرفيو بيه لي تيكي نتاعكم، ولا تمشيو زاد سور بلاس الادمنستراسيون تاع برج القليل تلقاو لي تيكي وتلقاو لي ديتال الكل عند اميره وعند سي فتحي كيما قلت. محمد كمون صديقنا ولد ديو ان اف ام تريزوري ولا في الاسوسيسيون اي بورت بارول تاع الاسوسيسيون دي زامي دي زار ميوزيكو. نقول لك ميرسي بوكو اللي جيت بحذنا الليله، يعطيك الصحه، سلم على الناس الكل.
2: ميرسي بوكو محمد، يعطيك
1: الصحه. ملتقانا نهار الخميس سيغمون
2: ان شاء الله، نهار الخميس 7 نتاع العشيه
1: ان شاء الله
2: سوكسيل
1: ان شاء الله. كل عاد الريم زدها
2: والريم زاد ان شاء الله توا في جوان
1: قاعد في لي بروموسيون للريم، راهو انا ما نجمش ما نقعد ما نحكيش على الريم. يعني سلم على عمر ونسلم على ليكيب الكل نتاع الريم فيستيفال. كيما قلت عمناو كيما قلت قبل، دونك برمي المهرجانات اللي خليت لومبرانت اليوم نتاعها في الموسيقى في صفاقس، معناها ما ينجمش هكا حتى واحد ما ينجم نحي لهم التيتر هذا حتى حد.
2: حاجه روعه، سورتو يعني الخدمه اللي تتخدم توجور افيك دي بينيفول في صفاقس، معناها اوغزمون سوسيتي سيفيل قاعده تخدم في خدمه مزيانه على ضوء برج القليل وشوفوا مع الريم والاسوسيسيون هاوند. ان شاء الله ان شاء الله يكون حضور كبير زاد في الريم في جوان
1: في قرقنا
2: مره هذه في بلاصه اوسع من اللي كنا فيها
1: وبحر وخضار لا وجيتوا بلادي معناها مسيتوني المره ذي فهمت مسيتوني المره ذي. على كل ان شاء الله بالتوفيق محمد، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، نشوفوك تري بيانتو رونديفو. دونك نعاود نذكركم ا بارتير من نهار الخميس من لو سيت حتى لو نوف في الفستيفال هذايا، احنا متواصلين معاكم. نحب نقولوا حمزه، نحب نقعد ندي له حمزه، ما اسمع نحب نخرجوا من الكليشيه بتاع حمزه. انا قلت له حمزه بالرسمي اوكي، وانا ما نبي نخرجوا هاك سي بون، ما نجمش على غالب كل ليله نتفرج فيه معناها الراجل
2: كل ليله فكره معنا. في انورمون بليزير اللي خلطنا اليوم هذا، العباد مازلت تتفرج ومازلت مغرومه ومازلت يعني يعطي في حاجه هي لازم نشوف لي حل في البلاد. راهو صافي بليزير وميسالش اللي يغلط.
1: لا لا معني هو كمسلسل ولا معناها سي بون، ما نجمش نحيي اليوم الذاكره نتاع التونسي واللي غال نتاع كل واحد بما فيهم انت، معناها كاين كل واحد في بلاصته مدخول مخدوم كيما يلزم دو تيل فاسون، ما تنجمش تنسى لي بيرسوناج هذوكم. معناها الممثلين الكل اللي مثلوا في شوف لي حل، راهو اليوم صعيب عليهم باش انهم يخرجوا شوي، حتى كي يخرجوا يعملوا ادوار اخرى راهو ديما يبقاو في معناها سليمان الابيض كان اسبوعي اسبوعي باللي عمل بعض وكل شيء، دونك ديما بقى اسبوع. دونك انت كيف تبقى ديما حمزه،
2: حتى كنت تعمل ديالو شرف كبير ساهمت في العمل هذا، شرف كبير.
1: يعطيك الصحة خويا، يعطيك الصحة. نسنا برشا برشا شوفوك تخي بيانتو كما قلت. أنت كي احنا ماشيين مع الموسيقى، نعود نذكركم جوستومون شوية آخر يكون الرونديفو مع الأخبار، ساعتنا الثانية تكون مع أولديز، وين نرجع بكم. وبدينا ديجا في البيلبورد نتاع 1999، برشا موسيقى قديمة. خليكم معنا برانشي، راجعين معكم في ديوان اف ام.
0: Qui dit soirée, dit night club. ديوان اف ام. عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
6: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة. ديوان اف ام عسلمة. من المنتظر أن تشهد مختلف مناطق الجمهورية بداية من يوم الغد إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري تقلبات جوية وعدم استقرار العوامل المناخية، حسب ما صرح به الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة لبرنامج 60 دقيقة على ديوان فهمة. وستشمل التقلبات الجوية المنتظرة ولايات الشمال والشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة بالوسط، لافتا إلى أن كميات الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 1 مليمتر و 15 مليمتر خاصة بولاية الكاف وجن دوبة، لافتا أيضا إلى أن درجة الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا في الفترة المذكورة. المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة يشرعون بداية من يوم الغد في إجراء البكالوريا البيضاء امتحان تجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7 و 8 و 11 و 12 و 13 مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة أيام 3 و 4 5 8 9 و 10 جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. تفويض رئيس الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر اليوم في الرأي الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثني هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، شاركت في صياغته السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين. ومشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز. أيضا يطالب إيران بالكشف عن عدد وأماكن الألغام التي وضعتها في المضيق والمساعدة على نزعها. نهاية الموجز الإخباري. فلاش أسبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ميلا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش سبور.
4: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مباراة قمة الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الأحد بداية من الساعة 4 بين الترجي والنادي الإفريقي. اليوم كان الموعد مع الاجتماع الأمني اللي يسبق المباراة. أهم المخرجات اللي صارت فيه، 27,000 مقعد باش يكون مخصص لجمهور الترجي، فقط 3000 تذكرة باش يتم بيعهم أونلاين. بقية المقاعد لأصحاب الاشتراكات السنوية 24,000. النادي الإفريقي حذر وذكر السلطات الأمنية من تكرار سيناريو ديربي 2022 اللي كان فيه الجمهور موجود في المضمار فوق أرضية الملعب. كيف وزادة كان فيه اكتظاظ كبير في المان كورونت. الفريق يقول انه في صورة انه بش يتم تكرار نفس التجاوزات فانه سينسحب مباشرة من المقابل. ونادي الفريق اشترط زادة وجود عدول تنفيذ لتسجيل عملية دخول الجمهور بنفس العدد المتفق عليه 27,000. من جهته الترجي وافق على منح 45 باج لبعثة الافريقي المتكونة من ملعبية اطار فني طبي واداري. الاتحاد المنسي رسميا سامي بالحاج يوسف بيكون هو المدرب الجديد للفريق فيما تبقى من الموسم بعد استقالة فتحي العبيدي. مع الحاج يوسف بيكون زاد ما بيكون موجود ايضا نزار بقراع في خطة مدرب مساعد اول, مع زاد الجديد الصحراوي المدير الفني حاليا في خطة مساعد مدرب ثاني. 4000 تذكرة باش تكون زادة بداية من غدو على ثمة حبائل الشباب الرياضية القروانية مجانا في مباراة نهار الجمعة ضد الاتحاد المنستيري, مباراة مهمة للجي اس كا من أجل ضمان البقاء, مباراة باش تعرف عودة المهاجم المالي عبد الله كانو هدف الفريق الموسم هذا بخمسة أهداف. دوري أبطال أوروبا بعد 20 عام كاملين أرسنال يعود إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوز اليوم ضد أتلتيكو مدريد في إيطاليا بالدور نصف النهائي هدف مقابل صفر, هدف كان سجله بوكايو ساكا. أرسنال آخر نهائي في دوري أبطال أوروبا لعب ويرجع لسنة 2006 ضد برشلونة كان هزم فيه هدفين مقابل هدف. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت, نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ 9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس. الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثل الأربعة من 3 لـ 5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثل الجمعة من 5 لـ 7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 لـ 6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثل الجمعة من 9 لـ 9:30، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: Une heure déjà passée en nightclub. C'est 10h sur Diwan FM. C'est 10h sur Diwan FM.
3: Diwan FM.
4: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديراكتومون. نرجع بكم للقديم ونرجع بكم العام 99 في أولديز.
5: أولديز
4: في أولديز البارح كنا بدينا في البيلبورد متاع 1999، وقفنا في المرتبة 94 ونبدأ ديراكتومون ليلة مع المرتبة 93 وين نلقاو جودي ماسينا لسن ان ليفن. موزيكا خرجت بينرجي قوية برشا وميساج واضح برشا بصوت الكاونتري ونجمة الكاونتري جودي ماسينا. الأصل متاع الغنية يرجع للسبعينات، أما النسخة اللي عملتها هي في عام 1999 أعطتها حياة جديدة بالكامل وبستيل عصري إيك أكثر، خليها تضرب في لي راديو بقوة برشا، وكانت برمي لي شانسون اللي تتعدى تقريبا كل هكا ساعة معناها. القصة تحكي على واحدة تعبت من علاقة ما بقاش فيها احترام وقررت انه تاخد درس في الرحيل، مش ضعف بالعكس قرار شجاع انها تقول يزي كفاية وتمشي على روحها. لهنا قوة الغنية تمكنك انك تحس بالقوة متاعك وتفهم اللي المغادرة احيانا هي الحل، ساعات في المشاكل متاعنا ساعات في حياتنا ولا غيره، مش لازم انك تواجه، مش ديما المواجهة به، ساعات انك تقول خلي فم تو يعرف قيمتي ولا تو يعرف قيمتي ونبعد خير. اونتو كان نحكيو على ابيت، نحكيو على جيتار كاونتري، نحكيو على موزيكا انرجيتيك. صوت نتاع جودي ماسينا في كونفيونس كبيره برشا، ما فيهاش تردد، تغني وكانها عايشه القصه فعلا، وهذا اللي خلى الاحساس يوصل ديريكتومون للناس.

في المرتبة 92 نلقاو غنية ضربت برشا في عام 99 وكانت كانت بداية جديدة الفنان الجديد. نحكيو على جوي ماكنتاير اللي كان معروفة في فرقة نيو كيدز اون ذا بلوك. الغنية دي اللي خرجت عام 99 وكانت بداية مرحلة جديدة لجوي كفنان سولو. بصراحة نجح وثبت روحه بأسلوب مختلف كومبليتمون. نحكيو على بوب خفيف, نحكيو على حاجة اوبتيميزم فيها الاوبتيميزم وفيها برشا بوزيتيف انرجي. الكلمات تحكي على فكرة مهمة, خليك ديما كيما أنت, ما تبدلش روحك على خاطر الناس, stay the same كيما يقول هو. رسالة بسيطة أما في وقت المراهقة والضغط الاجتماعي تكون قوية برشا. لحن يتكبت ديركتو مون يخليك تغني معاه من أول نوت, وفما فايب متاع لفان الزاني 90 بطبيعة. نحكيه على هكا حاجة وكانوا شمس وكانوا ضحكة, حاجة خفيفة. الغنية نجحت تجاريا ووصلت حتى للتوب 10 وليت من الغني اللي تربط الناس بذكريات حلوة متاع الفترة هذيك. If you

نمشيو للمرتبه 91 نلقاو موسيقى في انرجي هكا قويه برشا نوستالجي زاد في نتاع التسعينات وموسيقى تربطنا ديريكتومون بالصغيرات خاطر كيما سمعتوا ديجا اللحن نتاع صغيرات وحنحكي لكم شنو هي الحكايه فرقه اسمها بلاك ستريت كانت معاهم ميس معاهم ميا معاهم بلينكي بلينك الغنيه خرجت عام 98 وكانت جزء من ساوند تراك نتاع فيلم اسمه ذا جريت موفي اي نعم فيلم نتاع صغار اما التراك هذا كان نجح عند الكبار اكثر الموسيقى نجحت عند الكبار لحن في سامبل معروف من اغنيه تندر لوف لفرقه فورس ام دي اس وهذا اللي يعطيه احساس معروف ومالوف فينالمون البيت نتاع هيب هوب يخليه هكا مودرن شويه الكلمات تحكي على الرغبه في الهروب المكان خاص بينك وبين الشخص اللي تحبه تيك مي ذير يقولوا مكان فيه راحه حب وكونكشن حقيقيه بعيد على الحس والجوجمه صوت مايا يعطي سافنس يعطي انوثه بلاك ستريت بالهارموني نتاعهم يكملوا الجو ميس يدخل بالستيل الكول نتاعو اللي كان تريد مارك في الفتره هذيك الغنيه نجحت برشا ودخلت للتوب 20 ولات من التراك اللي تربط بين عالم الهيب هوب وعالم الكرتون بطبيعه بطريقه ذكيه برشا

في المرتبة 90 لقاو فايب متاع سيف كومبليتمون في فرحة فيه دانس من أول سكوند. نحكيو على جامبوغي الفرقة نوتي باي نيتشر ومعهم الديو زاني. الغنية خرجت عام 99 وكانت من اللي تراك اللي تمثل نهاية التسعينات بامتياز. نحكيو على بيت هيب هوب, نحكيو على توش متاع غنبي بي تخليها ايزي ليسنينج وفي نفس الوقت تشطح نفس الوقت خليك تشطح. من أول نوت تدخل ديريكتومون في الجو. نحكيو على حفلة شمس أصحاب ضحكة جامبوغي يعني احتفال, وهذا بالضبط اللي تعيشه في التراك. الكلمات ما فيهاش تعقيد, تحكي على الانجوي كمومون كلحظه العيشه الخفيفه والاسكيب من الستريس نتاع الحياه. صوت زاني يعطي سويت فايب في الكورس. نحكيو على نوتي باي نيتشر يجيبوا الانرجي نتاعهم بالراب المتميز وبالانس ممتاز برشا في الغناء وفي الايقاع. زيد الغناء وصلت للتوب 10 في الامريكا, ولات من الاغاني اللي تتسمع برشا في الراديو وفي البارتيز وفي الوقت هذاك.

نمشيو للمرتبة 89 موسيقى إيكوني غير التواعد اللعبة في الهيب هوب. نحكيو على هارنوك لايف بصوت جيزي. التراك هذا اللي خرج في عام 98 وكانت من الألبوم متاعو الفول 2 واللي خلى جيزي يطلع المرحلة الجديدة في الكاريير متاعو. الميزة الكبيرة في الغنية السامبل سكي من مسرحية أني تحديدا من غنية اسمها إيس ذا هارد نوك لايف. صوت صغار يغنيو مع هيب هوب بيت بتاع هيب هوب ثقيل برشا وكونتراست غريب أما عبقري في الوقت هذاك اللي خليه يسوبوزيسيون معناها كوم بارمي لي ليدور نتاع في الهيب هوب. الكلمات تحكي على الحياة الصعيبة في الجيتو الكفاح الطموح كيفاش الواحد يطلع من ظروف قاسية ويحاول انه ينجح. جيزي يحكي ستوري نتاعو بطريقة مباشرة فيها واقعية وفيها برشا ثقة زادة اللي قاعد كابتها تخليه اكسيسيبل حتى للناس اللي مش ديما يسمعوا الراب وهذا كان سبب كبير في نجاحها كوميرسيالمون. الغنية وصلت للتوب شارتس وولت من اكبر الهيتس في الكارير نتاع جيزي وزادت فتحت الباب للاسلوب الجديد في استعمال السامبلز في الهيب هوب.

في المرتبة 88 نلقاو هنا في احساس غريب شوية نحكيو على حب على حب وعلى حيرة زادة وميم طون اوت اوف ماي هيد الفرقة فاست بول الغنية اللي خرجت عام 99 وجيت بعد نجاحهم الكبير بغنية اسمها ذي واي وصلت بنفس الستيل نحكيو على الترناتيف روك خفيف سهل متكبتة وما فيش ما فيش هكا برشا فلسفة في في في عمق في الاحساس وكهو من الاول نحكيو على لحن فيه سامبليسيتي كبيرة نحكيو على جيتار نحكيو على ريتم هكا ستيدي وصوت فيه كلمة زادة أما الكلمات تكون حاجة مختلفة كومبليتمون واحد مش قادر إنه يخرج يخرج شخص من من مخه تفكير متواصل يمكن حب يمكن رجوع يمكن الاثنين مع بعضهم اللي يميز التراك هو الكونتراست بين اللحن الهادي والكلمات اللي فيها توتر داخلي كبير تعطيك إحساس غريب مش دراماتيك برشا أما يضرب كوميم يضرب في الموسيقى الغنية وصلت للتوب 20 ولات من التراك اللي تمثل نهاية التسعينات في الالترناتيف روك وموسيقى تعطي انرجي مختلفة اللي كنا نسمع فيه قبل الكل

في المرتبة 87 غنية مختلفة برشا ميلانج بين البوب والكامتري بطريقة شريقة ياسر. نحكيو على جيتو كوبوي الفرقة موثاكس. التراك هذا خرج في 1998 وكان من المشاريع المرتبطة بعالم البونثاكس اند هارموني واللي معروفين بالستيل المميز بتاعهم في الراب والغناء السريع. الميزة الكبيرة في جيتو كوبوي البيت فيجن هيبوب مع كيتار في قوم تاع كامتري وكان فيلم وسترن. أما القصة في الجيتو فكرة ذكية برشا تخلي التراك يتحفظ وتخلي التراك يتشهر. الكلمات تحكي على الحياة الصعيبة على الصراعات والسرفايفل في الشارع لكن بطريقة فيها قصة كأنه كوبوي في عالم حضري عالم مودرن يحارب باش يعيش ويكمل. الإحساس فيه شوية هكا دارك ظلمة شوية أما زادة فما قوة وإصرار. اللحن يعطيك إحساس متاع أنك مسافر طريق طويلة مواجهة لسنتيمون هذوكم الكل. الفايدة نحكيو على غنية نجحت وصلت للي شارتس ولات ملي تراك اللي تبين كيفاش لي بوب ينجم يعمل ميلونج مع دي جون اخرين مختلفين ويخلق حاجة جديدة.

0: مزيكا الفوندو في ساعة سلطنة.
1: هي ترى في ساعة سلطنة فلا. أن توكا أنا أقول لكم كانكم شادين الاثنين شاسر روحكم دوكا دوكا كان عندك قيوة عم رشفتين بهين هاني نقول لك خاطر مزيكا تعمل عليها كيف تعمل عليها بون كيف ديجام وكانكم قاعدين تاو في الدار كانكم سهرين مع الحبيب مع الأصحاب زيدوا شوية في الحس ولكن زادة كانكم قاعدين تريفزوا قاعدين تقراوا مزيكا تخليكم تكونسنتريو شوية حتى كان عندكم برشا تقراوا عملوا بوز صغيرة اسمعوا المزيكا اشربوا كويس تي كلوا هكا شوية غلا كوميم تعديوا بها السهرية وانا نقول لكم المزيكا حلوة حلوة برشا رجع معكم جوستومون بعد الاخبار مع بهير العوجي على راس الساعة وساعتنا الثالثة ترجع معكم نايت كلوب.

0: ديوان FM Flash News.
1: مجازوة 11 ديوان FM. عسلمة. رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجرى يفيد بأن الهيئة وجهت خلال 10 سنوات من نشاطها أكثر من 1100 إحالة إدارية وقضائية للجهات المعنية، موضحا أن هذه الإحالات تتوزع بين أكثر من 1000 إحالة إلى الجهات الإدارية المختصة إثر إشعارات تتعلق بشبهات تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 100 إحالة للجهات القضائية التي تتولى لاحقا إثارة الدعاوى العمومية. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يقول أن العناية بالقرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وتجويدا يمثل ركيزة أساسية في سياسة الدولة، وتهدف إلى تحسين الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال المستمدة من القرآن الكريم، وذلك خلال إشرافه اليوم على حفل تكريم المتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. استعدادات جهوية ومحلية بولاية بنزرت من أجل تخصيص 7 نقاط بيع بالميزان بكل من معتمديات مطر، بنزرت الجنوبية والعالية ومنزل جميل، علاوة على بقية نقاط البيع الخاصة والموسمية في بقية مناطق الجهة، مع العمل على توفير الأعداد والكميات اللازمة من الأضاحي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت صادق للهم. إلى الشأن الدولي، المستشار الألماني يعلن الاستعداد لإرسال قوة للحفاظ الدائم على حرية الممرات البحرية إذا توفرت الشروط اللازمة، معلنا عن أول سفينة ألمانية في طريقها إلى الشرق الأوسط للتموضع هناك ضمن إجراءات تأمين الملاحة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في سفيقز على الفريكانس
3: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وجبس
3: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: زون VIP.
1: هو فنان فرنسي مغربي جزائري دخل الميدان الفني ونجح فيه وغنى باللغة العربية والفرنسية. اكتسح المهرجانات وطلع على أكبر المسارح وقت كان في أوج نجاحه. هو الفنان فوديل بيلوا. تولد فوديل نهار 6 جوان من عام 1978. تولد في فرنسا واكتسب الجنسية الجزائرية والمغربية. بدأ فوديل مسيرته الفنية من عام 1990. وكانت جدته هي الملهمة متاعه في ميدان الفن، وهي اللي علمته الراي وغرمته به، خاصة أنه جدته كانت تقدم عروضها بانتظام في وهران وتلمسان مع مجموعات المداحات في العروسات والمناسبات العائلية، وهي اللي علمت فوديل إيقاعات الراي التقليدية وقت كان يزورها في العطلة الصيفية في الجزائر.

فوديل انضم وهو في عمر 12 سنة أكهو الفرقة نجوم الراي، فرقة هذه اللي كانت تنشط في العروسات وقعد يغني معهم وظهرت موهبته لدرجة أنه انتبه له محمد مستر المعروف باسم مومو واللي أمن بيه ولا هو مدير أعماله من بعد.

غادي بدا فوديل خطوته الأولى على خشبة المسرح وبدا يثبت في روحه كفنان ونجم صف أول رغم اللي هو مازال في بداية المراهقة، لكن كان عنده نضج فني كبير وبدا اسمه يتعرف ويدور ولا ويعتبروه الصوت الجديد المميز للراي ولقبوه بأمير الراي.

فوديل أمير الراي بدا يشق في ثنيته في ميدان الفن، وبداية شهرته الحقيقية كانت في 1997 وقت أطلق ألبومه الأول البيضة، وعمره وقتها ما فاتش 19 سنة. الألبوم كانوا فيه زوز غنيات من أنجح أغانيه، هما تيلمون جو تيم ودي موا، أغاني لقات نجاح كبير في الإذاعات الفرنساوية، والمبيعات متاعه وصلت لأكثر من 350 ألف نسخة كاملة من الألبوم، وتحصل بفضلهم على جائزة الجولدن ديسك أوردز، جائزة القرص الذهبي، واللي تحصل عليها مرتين تحصل فيهم على القرص الذهبي عن استحقاق.

ألبوم البيضاء قد مكسر الدنيا حتى 1998، وتم ترشيحه في فئة الموسيقى التقليدية في جوائز الموسيقى الفرنسية السنوية. ومن بعد واصل فوديل أداء سلسلة من الحفلات الموسيقية الناجحة، وفي 26 سبتمبر ظهر فوديل أمير الراي في حفل موسيقي مباشر، هو واحد من أشهر الحفلات. وشكون فينا ما يعرفش أن دو تخوا سولي مع الشاب خالد ورشيد طه في باريس، والغنية هذه

خوا سولي حافل نجوم الراي ثلاثة فوديل الشاب خالد ورشي الطه نجح نجاح مش عادي لدرجة انه خرج من بعد كألبوم وتباع برشا. وبعد النجاح متاع الألبوم ثلاثي الراي تلقوا برشا دعوات الحضور برامج فرنسية كبرى. عام 1999 اتوج فوديل بجائزة غيفيلاسيون دو لاني، ومن بعد واصل جولته الموسيقية وأحيا زوز حفلات في أولمبيا نهار 10 و11 مارس من نفس العام.

فيه أحيا فوديل حفل في سنترال بارك في نيويورك، وفي نفس العام اتوج بجائزة من جوائز الموسيقى العالمية. بعدها بعام بخلف ألبوم البيضة، فوديل عمل زيدا ألبوم سمرة باش ما يغضب حتى حد، وكانت فيه غنيته لما دون لما والليلة. ألبوم سمرة كان وفي لتقاليد الراي مع إضافة للإيقاعات الاصطناعية ومميزات البوب العربية واللمسات اللاتينية.

تواصلت نجاحات أمير الراي فوديل، ونهار 2 سبتمبر من عام 2003 أصدر ألبوم أنوتخ سولي اللي في بعض الأغاني العربية، أما يعتبر ألبوم فرنساوي بشكل رئيسي، وفيه أغنية جو فو فيفر اللي تم بثها في الإذاعات الفرنسوية ولقات نجاح كبير. ومن بعد فوديل اختار أنه هو يألف كلمة أغنية خاصة اهداها لولده، هي أغنية بوتيت إتر اللي كانت تحكي على ولده اللي مازال كيف تولد.

0: la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert.
1: عام 2006 فوديل خرج ألبومه جديد مونديال كوريدا، وهو ألبوم فرنساوي ظهر فيه تأثر فوديل موسيقى البوب والليرنبي. في نوفمبر 2006 فوديل يصدر غنيته مون بي اللي احتلت المركز الأول في فرنسا، وقعدت لمدة 10 أسابيع هي النمبر وان ومتصدرة ترتيب الأغاني. مون بي كانت هي سينجل رقم 66 الأكثر مبيعا في القرن 21 في فرنسا، وفي بلجيكا كانت في قائمة أفضل 40 أغنية لمدة 28 أسبوع على التوالي، وبفضلها هي تم ترشيح فوديل جائزة أفضل فنانة فرانكوفوني وأفضل أغنية فرنسية في جوائز NRG Music Awards.

فضل من بعد النجاحات هذه الكل قعد مدة كبيرة بعيدة على الساحة الفنية، ورجع بعد غياب طويل بديو مع الفنان الفلسطيني محمد عساف بغنية راني. غنية راني خذت شكسي كبير.

ومن بعد سجل فوديل ألبوم جديد بالتعاون مع المنتج والموزع المغربي ريدوان، وأصدر أغنية All Day All Night في صيف 2018 وسينجل بعنوان Mon Dieu في 2019. وبعدها بعام أصدر أغنية Histoire شابة وهي مستوحاة من تراث فن الراي الجزائري. من بعدها أصدر أغنية Smile.

بالنسبة للتمثيل، فوديل بخلي في الفن دق باب المجال هذا وعمل دور في الفيلم الفرنسي لو باتمون ديل دو بابيون، وعمل محاولات أخرى ما لقاوش نفس نجاحه في عالم الفن والراي اللي قعد فيه فوديل نمبر وان أمير الراي، وجمهوره ما غاب عليه ديما يتوحش ويقول له تيلمون جو تيم.

0: Zone VIP. مع ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديو ان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.dionfm.net. ديو ان اف ام صوتكم. ديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة يشرعون بداية من اليوم في إجراء البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل بلغت مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الوزارة ستواصل دعم كل المبادرات التي من شأنها تشجيع الابتكار وتحسين المنتوجات التونسية، فضلا عن تعزيز إشعاعها على المستوى الدولي، وذلك لدى إشرافه على افتتاح فعاليات لقاءات مهنية ثنائية في إطار مشروع تونس الإبداعية التي تهدف إلى تثمين زيت الزيتون التونسي من خلال تصاميم وابتكارات مميزة في مجال التعبية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص حوالي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. المصالح الأمنية المشتركة بمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة نفذت حملة أمنية بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ومصالح البلدية بمنزل بورقيبة حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة. واستهدفت الحملة الانتصاب الفوضوي ومراقبة الدرجات النارية غير المستوفية للوثائق صلاحية الجولان والحد من اعتداء أصحاب المقاهي والمحلات التجارية التي تعمد لاحتلال الأرصفة والملك العمومي بطريقة غير قانونية. إلى الشأن الدولي، السفارة الأمريكية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فورا. إعلام إيراني يفيد بمقتل 3 وإصابة 26 آخرين في حريق مركز تجاري غرب طهران. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
0: ديوان اف ام عسلمة.
2: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. We'll be right back. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوانا فام على اليوتيوب البرنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش ترجع بينا لأكثر من قرن التالي، يعني العام 1918، وبالتحديد في شهر سبتمبر في مدينة هانوفر الألمانية وفي عقاب الحرب العالمية الأولى واللي ما زال لها أقل من شهرين وتوفى. وأكيد راكم تعرفوا اللي هي وفاة بهزيمة شنعاء ألمانيا واللي تحموا فيها البلدان الأوروبية الكل ما عدا النمسا والمجر وبلغاريا، والأخرين هما بريطانيا والولايات المتحدة اللي كل ملح عمرهم ما يغيبوا على مقتل أو قتال، وغيرهم الغرب أكثر من 20 بلاد اللي بالجنود والسلاح والعتاد واللي بالتحالف الاستراتيجي والمساندة المعنوية. المفيد دمروا ألمانيا تدمير شامل وتشمتوا فيها بشكل كبير وفرضوا عليها حصار مساك براس ما يتعداش وعقوبات لا إنسانية وغرامة بألاف مليارات الدولارات لتعويض خسائر الحرب اللي لحقتك التحالف اللي تحموا فيها. وهيك توا مشارك الصهاينة في الإبادة متاع الفلسطينيين، تبعث لهم في السلاح، هذا إذا كان ما بعثتش جنود، ما هو الإبادة في دمهم. أطوار القضية انطلقت فيها الجو من الجوع، القحط والقهر. نهار 25 سبتمبر 1918 وفي مدينة تحمل أثار واضحة وجلية متاع هزيمة مهينة ونكرة، الشوارع كانت معبية بالمتسولين والمتشردين وغيرهم، واللي باتوا في الشوارع أكثر من اللي باتوا في الديار، وعدد الأطفال الهايمين حوفاة عراة مهول جداً، وأغلبهم أيتام الحرب اللي قضت لهم على عائلاتهم.

قطارات اللي خارجة واللي داخلة في وسط طوفان متاع بخار ينفخ مشيرات الكل، وهكا الصفارات اللي صدعوا الودنين والغوضة الكبيرة متاع المسافرين وغير المسافرين، اللي يجري واللي هرول واللي برتع تبرتيع واللي طيح فليشته واللي نسيت صغيرها وراها ورجعت تلوج عليه وقالب الدنيا بالسياح. الحاصل فرجة كبيرة زيد عليها الأطفال اللي كيما فريدان لا مسافر ولا عنده علاش يتوجد فيها كالانقار. ألا هما باش يترصد الفرص كيما برشا من أندادو. وعوكا يتيح شبكاه المنفنف يقترح عليه علاقة حميمية بمقابل. والحكاية هذه في هكا الفترة بالميزير يمتيحة كانت أكثر من موجودة. مختصر الحديث فريدال وهو يحوم وقرب من واحد عمره يعمل قرابة 30 سنة، وجهه مدور عينيه فاتحين، شليغ مصغيرة ذبانة وشابو كانوتي على راسه وكسيوة جاباردين متحمم، بتقول من الأكابر في بلاد ما عادش فيها أكابر. الحسلك الشخص طبس على فريدال قالوش عندك تعمل. الطفل تفاجئ من السؤال، قالو هاني نوسع في بالي نتفرج في الترينويات الماشي والجاي. الراجل قالوش قولك تجي معايا، هاوكا تشرب حويجة وتاكل راك جيعان. فريدال دوب ما سمع الكلام هذا عينيه تحلت وطول قبل الاقتراح من غير ما يتردد. والمسألة ما فيهاش تخمام، ويمكن خلف الماكلة والشراب يزيد يدبر حويجة من عندها كالسيد، بما أنه هو مستعد لكل شيء. في نفس الديكور متاع الانقار فريدال مشى معها كشخص حتى لين خرجوا من الانقار. عرضتهم تبرنا حافلة موزيكا تشرقع وكيسان تقربع وأصوات السكارة جاءوا بالداخل وفي النهش. الحاصل شدوا طاولة، وهكا السيد بدا يود في فريدال بما لذ وطاب من نبيذ والمأكولات. ووقت اللي حس بيه عينيه تقلبت وبدا يموج، وفي نهاية الأمر ماله إلا مراهق فيسع ما ياخذ فيه الشراب، هكا السيد قال له رانا هوني ماناش على راحتنا وما نجموش نحكيه بالقدا برشا حس، وهكا تشوف الجو ما يعجبش برشا، اش قولك تجيب حذايا؟ فريدال قال له لوين نجيب حذاك؟ الباري قال له ما نسكنش بعيد، هاو انا ختيوتين. المفيد انه فريدال ما منعش، وخرجوا الاثنين ومشاو حكاية 200 متر حتى اللي انخلطوا قدام بلاص اكحل يحزن تقول صبت عليه شتاء بالسحاق. طلعوا وهما يضعصوا في الظلام، الطاق الاول الثاني الرابع، وفريدال قاعد يتسائل بينه وبين روحه لوين هازوا هالسيد. الحاصل لقى روحه في السطح، وهكا الراجل جبد مفتاح باب متاع يون مونسارد يعني بيت محشيه في القرموط. دخلوا للبيت اللي كان فمها في قاحه، قنالو فرش ببلاصه خزانه طاوله صغيره وكرسي واحد وفيها برد يقتل. وهكا الطفل فريدال بدا يتقروح، وهكا السيد جبد دبيب زمقطر وقال له هادي باش تدفينا وما عاش نحسه بالبرد. وبحكم اللي فما كرسي وطاوله فريدال كان قاعد على الفرش والراجل مقابله على الكرسي، ومنها جاي قعد بحذاه وبدات الكيسان ماشيه جايه حتى لين هكا الطفل ولا فار في قطار جملة ضيع البوصلة. وهكا شخص ما بقاش يستنى برشا، بدا يمارس في الجنس على هكا الطفل. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل بما أنه السيد بيدوفيل، في قلب العملية هكا السيد كشر على نيابه في المعنى الحقيقي، وفي لحظة ما كانش يستنى فيها فريدال انزل عليه بعضة في رقبته في القرجومة، ومش عضة متاع كلب متاع حيوان مفترس، وما فك عليه لما نحاله لحمة بعروشها والدم فيع من كل شيرة. وهكا القنار في لحظة جاته دهنة بالأحمر تكساء. هكا الشخص استلبس وجهه تغير، عينيه برقت والفسوس اللي فيها أحماره، وبدأ يظهر زهران ويكر تقول سيد بوغلادة، والنار قريب تخرج من مناخله. الحاصل مضغ هكا اللحمة اللي نحاها من قرجومة هكا الطفل المسكين، ومنها بط على البلاصة اللي عضى وبدا يمص منها في الدم. شفت اللي شفت، وهكا الطفل المسكين فريدال من اللي كلا العضى لا تحرك لا صاح لا فارع، طول تعدى من دنيا لدنيا أخرى.

0: في نفس الديكور الجنائزي أكيد رقم تتسألوا شنية الهم هذا؟ هو دراجولا أم فامبير مساج دماء وخلف هذا كانيبال يأكل الحم البشر. هذا ما هوش عبد وإنما وحش ما خلق التوش ألمانيا في تاريخ الكل. أش مخرجوا في هالزمان الأغبر هذا وفي هكا السنين العجاف؟ ولهنا السيد أكيد يلزمه يتخلص من الجثة متاع الطفل بعد ما خذيه غرض ورواه من دمه. الحاسل مشيخ صل حالته وبدل دبشه وخرج وبقى يفركس على حانوت مسكرة، معناها حانوت متاع واحد من اللي تركتهم الجيرة باش ينحي لها الباش متاع التين دم تاعها. وتو تعرفوا علاش؟ في تواتر هالأحداث الدامية هاك الوحش بعد ما دار وثبت وتأكد أنه حتى حد ما هو يراقب فيه قطع باش متاع حانوت لفه حتى تحت ضبوته ورجع يجري للجنار ومتيعه في هاك البيت متاع السطح. حتى الجثة متاع هاك الطفل المسكين فريدا قدامه واللي فرغت من الدم وزريقته بدات تغمق، ومنها جاب شاقور منشار وسكينة وقطعها طروف طروف. من بعد قص هاك الباش عمل منه كشكاير، لأنه في الوقت ذاك ما فماش لي ساشي بوبال. وهاوك كل شكايرة سقط فيها نصيب من الأجزاء متاع جثة الطفل المسكين وربطها بحبل من فوق. وفي الهزع الأخير من الليل هز منهم كمية ادفنهم في جبانة ستوكنر في هانوفر، ومن غدوة كمل بقية الجثة. ولعلمكم أنه هذه كانت أول ضحية لهالوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. في ترابط هالأحداث هكا الطفل المسكين فريدال فقدت ميمته المسكينة وعيلته الكل ولاو يفركسوا عليه، قلبوا الدنيا، ومنها بلغوا الشرطة على اختفائه. والأمنيين مشيوا عملوا بحث في اللانجار متاع هانوفر، وبرشا من المراهقين قالوا لهم اليوم شافوا فريدال مع واحد متعود يجي للانجار باش يصطاد الصغيرات لأغراض جنسية. واحد من اللي سألوهم عطاهم اسمه، قالوا لهم فريد سارمان. والشرطة بالطبيعة ما استغربوش، كانوا يعرفوا الاسم هذا حق المعرفة، لأنه بكل بساطة مخبر بالفلاقي سباب، وهوك ساعة ساعة يعمل ضريبات ويهز استوفيدة باية للزملاء. وبما أنهم عرفوه ويعرفوا زادة وين يسكن، معناها عندهم فكرة على بيت السطح اللي كريها، امشاولوا مباشرة دون سابق إعلام. وكي تأكدوا لفريد سارمان موجود في الجنار ومتيعوا، طلعوا له زنفليقة كاملة، خلوا عليه الباب وهو تفجع في باله باش يتنطر من الشباك، لكن اتذكر اللي هو في العلالي في سطح وما عندوش جوانح باش يطير. لكن وقت اللي عملوا له مداهمة كان معاه في البيت مراهق آخر عمره 16 سنة، القوى عريان على الفرش، والشرطة كي دخلت عليهم فاجئتهم أثناء ممارسة متاع عملية جنسية. مختصر الحديث، فريد سارمان تشد وهبطوه مسلسل بك السلاسل متاع قبل اللي يربطوا غرمول ولا عاسي، وبالوقت تقرطص وتعدى قدام المحكمة من أجل التغرير بقاصر والاعتداء عليه، وتم عليه الحكم بتسعة مش سنوات، 9 شهور حبس. لكن ما عداوش طول ما عنده دبه للسجن، معناها ما بداش يعدي فيهم وقتها، وما هو باش يدخل للسجن إلا ما بين شهر مارس وديسمبر 1920. يعني اعطاوها مهلة، وأكيد على خاطره صباب وقدم خدمات جليلة للبوليسية. في مجريات هالأحداث المهلة اللي خذيها فريد سارمان باش ما يدخلش للحبس إلا من بعد فادته، وباش تكون ثمينة برشا، لأنه في الفترة اللي بقى فيها حر طليق رجع كالعادة يصطاد في اللانجار متاع هانوفر. وعلاش ما تقولش طاح بمراهق عمره 17 سنة اسمه هانز جرانز؟ وسي هانز هذا حكايته حكاية، هرب من دارهم وقرر باش ما يرجع لهمش بالكل، وفي وقت قصير تخلى الانحراف من بابه الكبير ولا مخلوق خطير على نداده حتى اللي أكبر منه، وهو بنفسه يغرر بالصغيرات ويعتدي عليهم. وفريد سارمان، وخلينا نقوله فريد كما كانوا يعيطوله، باش يتخبط في هالطفل هانز جرانز هذا وكأنه حب من أول نظرة. وهذاك علاش ليه هو باش يعضه، ليه هو باش ينحي له لحمة، وليه هو باش يشفط له دمه، وإنما باش يعمل منه عشيق. ولو أنه هالشي هذا باش يظهر لكم غريب، لكن الشي موجود في هاك الوقت وموجود التوى، ومش كان في ألمانيا برك، والفاهم يفهم، ما عدا مصان الدماء وأكل اللحوم بتاع البشر. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هانز جرانز هالشاب هذا باش يبقى يستنى في فليس أرمان حتى عدى ربطيته. وكي خرج في شهر ديسمبر 1920 استقبلوا بالأحضان، وبتبيع باش ترجع العادة القديمة. وصحيبو هانس مرة يبات بحذاه حيون وحيون، ومرة يمشي بحذا عشيقته واحدة مومس اسمها إيمي شولز. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن هانس جانز كان كالطبال يضرب على الشيرتين، عناها سلبي وإيجابي دوب الفيش، وهوك منه عشيق ومنه عشيقة. المهم أنه فريت وجرانز ولاو كالمالتي وشريكه، يعديوا النهار في هكا لانجار المركزية متاع هانوفر. وهكا طفل جرانز كان يمكس على الصغيرات والمتشردين متاع لانجار وينحيلهم فلوسهم ويرعبهم ويضربهم، وبالموازات يخدم نشاش، معناها هو اللي يجيب لفريت الوليدات وهوكا يقمرهم ويدلوا عليهم، وأغلب الأحيان يعاونوا باش يستدرجهم. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وقت اللي فريت سارمان خرج من الحبس عاود رجع للبوليسية، قال لهم راني حاجيت للمادونا سانتا ماريا ودرت الولية الكل، وراني تبت توبة نصوحة وما عادش نعاود صلعتي. وبالطبيعة كان يحب يسترجع بلاستو كقوال بتبديل حرف الله بالدال، والبوليسية ما يهمهمش صدقوه. ومن غير ما نقولوا أن الوظيفة هذه هي اللي عاونته في ارتكاب جرائمه من غير ما يلفت الانتباه متاعهم أو يحير شكوكهم. وشكون اللي باش يجيبها فيه؟ الراجل كما قلنا لكم صباب أو قوال، وانتو ما اختاروا، وحد ما يجي لباله اللي هو قاتل أما مش كما الأخرين، زايد عليهم جرادويت مصاص دماء ومن آكلي لحوم البشر. في تتالي هالأحداث ما تعداوش أسابيع على خروج فريتسمان من السجن، وفي ليلة من الليالي الباردة متاع فيفري 1921، وفي دواير محطة لانجار متاع هانوفر ما بقاو فيها كأنك اللي ما عندهم فين يمشيوا ويكنوا راسهم. وكما تعرفوا البرد متاع فيفري وخاصة في ألمانيا يقتل. وعلاش ما تقولش فيها كالليلة اللي البرق يبرق ويعوي فيها الرياح كالذيب، وفتاة اسمها غريتيل مازالت ما غلقتش 18 سنة تمشي وتجي على المادة اللي مقابلة لانجار، تفركس في بيعة للجسد متاعها كما برشا بائعات هواء، واللي بصفة خاصة يختاروا المحطات لأنها توفر لهم أكثر فرص وأكثر حرفاء. وخلف هذا يبعدوا على وسط المدينة لأنه في نوعيات أخرين من المجرمة والمنحرفين، وكل يوم يسمعوا بجثة متاع مومس القاوة في مصب متاع زبلة وإلا في زنقة من الزناقي الظلمة. وهالطفلة هذه غريتيل أو غريتا كانت كي تبدأ فيها كالانجار تحس روحها متفردة في عالمها. وهيك الوحش فريت شافها من بعيد وبقى يقلب فيها، ورغم اللي كانت عنده ميولات جنسية مثلية، معناها يحب الذكورة مش الأناثي، قال خليني نجرب حظي نمشي لها. وهذاك هو اللي صار، امشي لها وجبد معاها الحديث، وأوهمها اللي هو جاء من ميونيخ وما يعرفش البلاد مليح ويحب يمشي لشقة خليها لواحد صاحبه باش يسكن فيها المدة متاع إقامته في هانوفر. وقال لها تنجمش توصل لي للعنوان متاع الشقة هذه ونعطيك حويجة. بطبيعة الحال غريتا كي شافت هارمان مهتم وصاحب وهرة قالت هذا 100% رجل أعمال، وراهو عنده برشا فلوس، وراهو عنده برشا فلوس، اللي عندي ما عند حد. الحاصل قالت له راهي الشقة اللي تحب تمشي لها ماهيش بعيدة على اللانجار، وراهم ينجموا يمشيوا لها على القدمين. وهذاك هو اللي صار، امشاوا مع بعضهم. وفي الحقيقة هو هز هالداره وعمل روحه ما يعرفش البلاصة بالكل، وبقى يفركس في مكاتبه زعمة زعمة ما عرفش وين حط المفاتح اللي اعطاهم له صاحبه، ومن ألقاهم وهما طالعين في الدروج. وفريد كان خايف لا يعرض واحد من الجيران ويتفضح. المفيد خلط بها لسطح سلامات، دخلها ومن بعد طلب منها باش يمارسوا الجنس، وهي بطبيعتها تبيع في الهواء والعواصف، وكانت متوسمة الخير في فريد سارمان وفي فلوسه خاصة، وبالتالي ما قالتش لا. في نفسك الليلة وفي السطح وفي البيت متاع فريد، العملية الحميمية ما بين فريد وهكا المومس بدات، وفجأة حل جلغته على كبرها وهبط على رقبة جريت اللي بعض في رقبتها في نفس البلاسة اللي عض فيها كطفل المسكين فريدال، وبدأ يكر كذيب وعينيه زعزت وحمارت تقول واحد باش يفك له لحمته، ومنها قال لها لحمة بسرعة كبيرة، والمسكينة لا نجمت تفارع ولا تصيح، هبطت ساكتة. ووقتها جابلها دوزان العادة من الشقور للمنشار باش يقطعها طروف طروف، لكن وقف الشوط الأول غادي ما كملوش، وكأنه بدل رايو، معناها الظاهر ماهوش باش يقصها، إذن مش باش يعمل لها. فريد علق جريتا من ساقيها في السقف بحبل وحتى تحت باسين، يعني باسينة باش ما نقولوش باسينة، وبدأ ينقب فيها المسكينة بالسكينة نقبين من عدة أماكن في جسمها، وخليها تستقطر من الدم حتى لين جثتها فرغت تماما من كل السوائل. وما بعدش عمل، اخذ السكينة وعمل معاها تماما كيما يعمل الززار مع الذبيحة متاعه. وباش ما ندخلوش في تفاصيل أكثر، أكيد راكم تقولوا راهو قصها تروف تروف وحطها في شكاير وهزر دمهم في الجبانة متاع العادة، لكن ليه أكل الحم متاع الطفلة المسكينة شرح وقص وتقول الحم بقري، ومن غدوة هز باعه في السوق على أساس أنه الحم حلوف وبسوم رخيص، والناس اشريت. أي نعم، اشراو وطيبوا وكلاو وتبنوا، وهالشي اللي قام به فريد سارمان ميلو إلا بداية. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهج التريبينال والدريبة
2: الراديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبينال والدريبة، والغنديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان فهم صوتكم.
1: نهج التريبينال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها في مدينة هانوفر الألمانية في أواخر الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد نهار 25 سبتمبر 1918، واحد اسمه فريد سارمان مخبر متاع شرطة مختص في استياد المثليين، وهز معاه مراهق اسمه فريدال وعمره 17 سنة، هزوا معاه لداره على أساس باش يعملوا علاقة جنسية، لكن أثناء الحميمات فريد استلبس وعض فريدال من رقبته، قتله على البلاصة وزاد نحاله لحمة وشرب له من دمه. وما كفتوش هكا الجريمة، قام بتقطيع الجثة متاع طفل وهزر دمها في جبانة. المهم أنه حد ما هو بيش يفيق بهالوحش بما فيهم الشرطة، بعثوه بتهمة أخرى لأنهم عملوا عليه مداهمة لدار والقاوة يضاجع في طفل القاصر، بتبيع تحكم عليه بالسجن بتسع شهر، وبعد ما عدى ربطيته باش يرجع بقوة أكثر من اللي كان. ولهنا نعطيكم بصمة لحياة فريد سارمان. في نفس الإطار نشوفوا فريد سارمان أو فريد منين طلع وكيفاش ولا مصاص دماء وآكل لحوم بشرية. فريد ما تولدش في حانوت كفتاجي، وإنما في هانوفر عام 1879، يعني وقت الأحداث اللي نحكيه عليها كان في الأربعين سنة، وما هم يقولوا أن الطفولة تحدد ملامح الشخصية المستقبلية لأي فرد منا. الصغر متاع المجرم الغريب الأطوار من أوله بدأ بشذوذ، يعني من اللي بدأ يدبي وهو ما يحب يلعب إلا مع البنات. خواته الأولاد ما كانش يدور بيهم، ديما غاتس في اللي بوبي يعني العرايس، وكي يغفلوا عليه يلبس روبة ويزين بقلم شفة. هذاك تبعه من اللي حل عينيه يتشبه بالبنات. مختصر الحديث، العائلة متاع فريد كانت كبيرة، ستة صغار وما لمت الدار من جدة وجد. معناها شكون باش يتلاعب بفريد ولا نشد عليه؟ وقل في هذاك الوقت هو عقاب حرب ووقت ميزيريا، حد ما يتلفت الحد. وهوكا كي دخل السن المراهقة تقلبت المشامية، وبالكش تتصوروا اللي هو ولا مثلي بالمفهوم السلبي يعني باسيف. بالعكس، فريد هو اللي كان يعتدي بالفاحش على الصغيرات. ومرة واحد يخدم في شركة شمندي فيرش كابيه البوه وقال له راه ولدك يواقع في الأطفال ويستغل في براءتهم. ومن وقتها علاقته بأولي هارمان يعني بوه زادت توترت أكثر فأكثر، وباش توصل في وقت من الأوقات للبونية. في عام 1902 فريد بعد ما خرجوه من العسكر لأسباب صحية دخل يخدم في فابريكا صغيرة متاع سيجار أسسها بوه، لكن ما تفهموش. ووصلت الحكاية بيناتهم للخنيفري، وبوه شكابيه للحاكم من أجل تعنيف ولي، لكن ما عملوا له شيء. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه فريد هارمان عدى عدة فترات من مراهقته وشبابه عند الطب النفسانيين وفي مستشفيات الأمراض العقلية، لدرجة أنه في مرة من المرات أمه هربته من واحد منهم ومشيت به لسويسرا. لكن في سامة رجع لهانوفر وما نجمش يواصل الخدمة في العسكر كما كان هو يحب، لأنه ولا إيبيليبتيك يعني عنده نوبات صرع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث كيفاش سيفريت ولا يعيش، بكل بساطة دورها سرقة وقلبة وعمليات غش متنوعة، وبالطبيعة ولا داخل خارج على بودفة يعني الحبس. وهو مرة ربطية بشهر، مرة بثلاثة، وما بين هالربطيات هذم كان ديما يحب يتقرب للشرطة، وهوكا يعطيهم معلومات يعرف على مجرمين كبار في هانوفر، وإلا على عملية خلعوا بركاجات من نوع الثقيل، حتى لين الزملاء سينسوا بيه، وهو ولا يأديلهم في خدمات جليلة، والأمنيين ما يهمهمش، هات استفيدة سواء كانت جليلة ولا صالحة ولا حيزية، المهم أخبر تخبر. لكن هذا ما منعش أنه في عام 1914 لمولوا عمايله الكل وبعثوه 4 سنين كاملين في بوفردة وراء القضبان. معناها سيفريت عاش الحرب العالمية الأولى في الحبس. ولهنا أكيد راهو توضح لكم العرض متاع فريت وشفتوه شنو اللي عمل كي تسيب. في المرحلة هذه من القضية حتى واحد ما يعرف شنو اللي عامله فريت بعد ما قتلها كالفتاة جريتا وبعلها لحمها للعباد. ويالاندرا بعد كالجريمة الشنعاء عمل ترتيحة ولا واصل في جرائمه بمساعدة شريكه هانز غانز، واللي كما قلنا لكم كان يخدم له نشاش. المهم أنه هالوحش هذا باش ينطلق انطلاقة حقيقية في بداية عام 1923. في نفس التاريخ اللي ذكرناه يعني عام 1923 وبالتحديد نهار 12 فيفري، شاب مراهق آخر عمره زاد 17 سنة اسمه فريتس فرانك على اسم الوحش متاعنا، الحاصل هبط من قطار جاي من برلين وكان ناوي باش يمشي عند جماعة أقاربه في هانوفر، علما وأنه برشا عباد هربوا من العاصمة الألمانية بعد نهاية الحرب بحثا عن حياة أرحم، ومنهم الطفل فريتس اللي الأقدار باش تحطه قدام هالقاتل المغتصب مصاص الدماء آكل لحوم البشر. مختصر الحديث، هيرمان يعني الوحش متاعنا وليت عنده خبرة في استيادة الوليدات وشافها كطفل مهمش، معناها مش عارف فين يشب. بالوقت مشاله قال له ظهر فيك ضايع في أدريسة، تحبش نوصلك لبلاسة من البلايس، واضح عليك ماكش من البلاد هذه. هكا الشاب قال له ايه، فريت عينيه برقت وبدأ في إقناعها كالوليد باش يجي معاه يعدي والسهرية مع بعضهم. وبما أنه الدنيا ليل قال له ما تقلقش روحك، نجم تبات بحذية ونوصلك من غدوة لوين تحب. وكيما تعرفوا فريد كان ديما يحط الحتة، وخلف هذا دامر وشهلول، والشي هذا معاونه برشا باش يحصل الصغيرات في الفخم تاعو. مختصر الحديث، فريد وكتفل فريتس وصلوا لهك الجنارو في السطح، هذا بعد ما تعداوا للطبرنة وشربوا ما شربوا. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيناريو هو نفسه. أثناء العلاقة الحميمية الوحش حل فمه وانقض على الطفل، نزل عليه نزلة واحدة على رقبته، نحاله منها لحمة كلاها، ومن بعد بدأ يشفط له في الدم متاعه. وبقية الأطوار هي بيدها، يهز اللحم متاع الضحية متاعه يبيعه في السوق، وإلا يهز الجمل بما حمل بعد ما قطعه ويردمه فيها كالجبانة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكاية بيعان اللحم هذا برشا ناس ما همش مصدقينها، ويعتقدوا أنها تهويل الجرائم فريد سارمان. والأكثر توضيحه في هكا السنوات، فريد كانت عنده نصبة في السوق المركزية متاع هانوفر، وفاش يبيع حسب رأيكم في اللحم المهرب، يعني لافيون دو كونتربوند، واللي جات من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. لكن اللي يلزمكم تعرفوه زادة هي الكيفية اللي كان يتخلص بيها من الهياكل العظمية متاع ضحاياه بعد ما ينحي منهم اللحم ويبيعوا في السوق. بكل بساطة كان يتخلص منهم في بحيرة لاين اللي تشق مدينة هانوفر. وربما راكم تتسألوا وينو هكا طفل هانز جرانس، وشنو هو دوره في هذا الكل؟ هانز ما كانش بعيد على فريد، وعلاقة العشق اللي بيناتهم خليته ملازمه تقريبا كل الوقت، يعني من اللي خرج من الحبس. لكن الأرجح أنه هالشاب هانز ما ساهمش بطريقة مباشرة في الاغتصابات والجرائم، وإنما كما سبق وذكرنا لكم يعاون يدبر الفريسة، ومن بعد فريد يعمل اللي يعمله، وهو يلم الدبش متاع هكا الضحايا والأشياء الخاصة بهم ويهز بيحهم في السوق السوداء، واللي كانت مزدهرة بارشة في ألمانيا. فيها تطور هذا من القضية، السلسلة السوداء متاع جرائم فريد باش تتواصل وبنسق سريع بارشة. ويلزمكم تعرفوا أنه من 20 مارس 1923 إلى 14 جوان 1924، يعني أكثر شوية من عام وشهرين، ما لا يقل عن 24 مراهق وطفل أعمارهم تتراوح من 10 ل 17 سنة، ومعاهم 7 شبان ما بين 18 و 22 سنة، باش يلقاو حتفهم على يدين فريد. والأغلبية الساحقة متاعهم تم التغرير بيهم في محطة الأرتال متاع هانوفر وإلا في المحيط متاعها، وجزء منهم كانوا هاربين من عائلاتهم ويبحثوا على مكان يلتجيوا له، وإلا متشردين سهل برشا استيادهم. وخاصة كيما هانز جرانز اللي وفر المساعدة الثمينة متاعه لعشيق فريد. لكن الأغلبية كانوا في عائلاتهم، التلميذ تلميذ والطالب طالب واللي يخدموا يخدموا، وفيهم زاد عازف متاع كمانجا ورسام. هذو ما الكل شاءت الأقدار أنوعين العقاب تتحط عليهم. هذا خلف المساكن اللي هابتين من الترينوات واللي بعثوهم بقضية واللي جاوا باش يسافروا، وياويلوا يا مطوليلوا اللي عينيه جات في عينين فريت بالوقت يتطلمس وترسيلوا اللحم متاعه ويتباع في السوق على أساس هابرة متاع حلوف حشاكم. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه فريت ما اكتفاش بالذكورة، والظاهر أنه خلف جريتا ثم موميسات اللي تمص دمهم وما تمش العثور على بقايا الجثث متاعهم. ولهنا نرجع للعدد الرسمي، يعني اللي تم الكشف عليه هو 27 ضحية. وأكيد رقم تتسألوا كيفاش في الأخر البوليسية تمكنوا من القبض على فريت، يعني اكتشفوا اللي هو القاتل المتسلسل ومصاص الدماء اللي كان مروع هانوفر. الغريب في الأمر وكما قلنا لكم، فريت الصيفة متاعه كصباب حاكم بعدت عليه الشبهات وخلاته في منأى من الشكوك. لكن هالحالة هذه ما دمتش، وهاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث اللي بيش يفضح ويكشف فريد سارمان هو بحيرة أو نهر اللاين، وكما تعرفوا يقاتل الروح وين تروح. الطبيعة كان عندها يد كما قلنا لكم، وعندها أسرارها ونزواتها. ونهر اللاين هذا ظهر له في يوم من الأيام باش يخرج هكا الهياكل العظمية اللي تلوحوا في قاعه، وبداية من شهر ماي 1924 سكان هانوفر باش يبداو يكتشفوا بكل ذهول عظام بشرية عزوز حافات متاع النهر. والشرطة بالطبيعة تم إبلاغها وهبطت التامة والعامة وبعثوا شبعثوا للمعمل الجنائي وبداوا في التحقيق. لكن في الوقت ذاك العلم الجنائي ما كانش متطور كما اليوم، والبوليسية ما عندهم كان المخبرين والاستنطاق بالخبط. هذيك هي الوسيلة أو الموضة المفضلة ليهم باش يوصلوا للحقيقة. ومش لازم نقولوا لكم أن التهمة توجهت مباشرة لفريتز أو فريتز هارمان، لأن البوليسية وقت اللي بدأوا يبحثوا في المارة والمواطنين والتجار ورواد محطة الأرتال، التقسيات متاعهم خلاهم يوجهوا له أصابع الاتهام وتفطنوا اللي هما كانوا أغبياء وفريد كان معديها عليهم وعامل روحه مخبر باش ما يجيبوهاش فيه ويقوم بجرائم الشنيعة. والحل بالنسبة ليهم أنهم يعملوا له كمين، يعني يراقبوه ليلة نهار، يحطوا له بوليسية في البلاص اللي يسكن فيه وفي الشارع ويتبعوا كل تنقلاته وحركاته وسكناته، مع العلم أنهم يعرفوا اللي هو يصطاد في المراهقين في اللانجار باش يهزهم لداره. وسبق أنه شدوه بالكمشة مع مراهق في داره ودخل الحبس. في نفس الإطار الأمني الخطة متاع المتابعة اللصيقة لفريت اعطات أكلها. وعلاش ما تقولش الوحش غرر بطفل في وسط المحطة وهزوا لداره والأمنين يراقبوا فيه وخلاوهم دخلوا طلعوا للسطح وبقاوا يستناو في الفرصة اللي باش يظلموا عليهم. ودوب ما سمعوا هكا المراهق المسكين يسيح خلعوا الباب ولقاوا فريت يغتصب فيها كطفل وجاب ربي مزال محل جلغته باش ينحيلوا لحمة من قرجومته ويعبد قرصها. بطبيعة الحال في الوضعية اللي شدوه فيها فريت ملقى حتى حيلة باش يتملص من المسؤولية كيما مستانس. والأمنيين باش يلقاو أدلة مادية تورطوا في سلسلة الجرائم اللي صارت في هانوفر، لأنهم لقاو برشا حوايج متاع شبان وأوراق خاصة بما فيهم معون متاع إلكتريسيتي نيجارة وبني على ملك الضحايا اللي تم قتلهم وتبيع لحمهم في السوق. ولقاو زاد هكا الكامانجا اللي حكينا لكم عليها، وثبت أنه هكا المراهقين والشبان تم التبليغ عليهم من طرف عائلاتهم فيما يخص اختفائهم. ومش هذا برك، الأمنيين باش يلقاو برشا أثار متاع دم في القاعة والحيوط والتراكن، وهذا دليل مباشر أن الضحايا تم تقطيع الجثث متاعهم غادي. والمفاجأة الكبيرة اللي كانت تستنى فيهم هي وقت اللي اكتشفوا السكاكن والشقور والمنشار اللي يقص بيهم القتلى متاعو مدغورين في نقبة في الحيط متاع جنار الموت. في ترابط الأحداث وبعد ما تم القبض على فريت سارمان اعترف بالجرائم متاعو، لكن ما صرح إلا ب 27 ضحية اللي حكينا لكم عليهم. والتحريات تقول اللي هو فات 70 ضحية حسب البلاغات متاع اختفائها كالشبان. والحاجة اللي انكرها جملة وتفصيلا أنه لباع للحم ضحاياه ولكلاه، اعترف اللي هو كانت عنده نصبة يبيع فيها اللحوم المهربة اللي كان يجيب فيها لهاك البيت متاع السطح يقصها ويخبيها ومن بعدها بتبيعها بشوية بشوية. وفيما يخص مسؤولية عشيق فريت يعني هانز غانز، قال أنه مرة فرض عليه بالقوة باش يقتل زوز مراهقين على أساس يهز يبيع حوايجهم. خلف هذا قال اللي هو ماهوش حاضر على الجرائم بالكل، وإنما فريت سارمان كان راس وراس الضحايا متاعو. في نفس السياق يعني الأمني، الشرطة بعد ما عداو فريت سارمان على الأخصائيين النفسانيين متاع وقتها أقروا اللي هو ماهوش معتوه وعنده مسؤولية جنائية. مختصر الحديث، هالوحش القاتل المغتصب مصاص الدماء اتحال على المحكمة نهار 4 ديسمبر 1924، وتم اتهامه رسميا ب 27 جريمة. وبما أنه ضحاياه لقاوهم في بلايص مفرقة وبقايا الجثث متاعهم ما نجموش يجمعوهم الكل، السلطة قرروا باش يلموهم ويدفنوهم في مقبرة ستوكنر ويعملوا لهم نصب كبير كتبوا عليه الأسماء متاع ضحايا فريت سارمان. في نهاية القضية المحاكمة متاع فريت سارمان دامت أسبوعين، وبالطبيعة تم الحكم عليه بالإعدام. وكانك من عشيق هانس جرانز موش بش يعدي إلا 12 سنة في الحبس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، حكم الإعدام تنفذ فيها كالوحش بالجيوتين يعني المقصلة نهار 15 أبريل 1925. والطريف في القضية هذه أنه الراس متاع فريد سارمان بعد ما قصوه حطوه في دبوزة وهداوه الكلية الطب في جوت إنن، وربما قاموا بالشيء هذا على أساس العلماء يحلوا التركيبة متاع مخ الوحش القاتل مصاص الدماء آكل لحوم البشر. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ما ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
3: ديوان فام،
4: تبع الموسيقى.